0: محمد، استكمالا لما قاله الرئيس دونالد ترامب بالأمس من أن المحادثات في الدوحة تسير بشكل جيد جدا مع الإيرانيين، اليوم يقول لقناة CNBC في لقاء تلفزيوني أن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة دفع عن الحرب التي خاضها مع إيران، وقال أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما عملية نزع سلاح نووي، وقال أنه في إطار تعامل الآخر مع الإيرانيين، ووصف إيران بأنها دولة متنمرة في الشرق الأوسط منذ 47 عاما، وأن أي رئيس أمريكي من قبل لم يكن حازما بما يكفي مع إيران، وبالتالي يعتقد أن الإيرانيين في حاجة إلى بعض الوقت حاليا كي يعتادوا على الطريقة الحاسمة التي قال الرئيس دونالد ترامب أنه يتبعها مع إيران في التوقيت الحالي.
1: ما الأهداف التي أكد ترامب إيهاب بأن إيران وافقت عليها؟ نعود لنذكر بما كانت تصر عليه واشنطن من فضلك حول خطوطها الحمراء في ذلك التفاوض.
0: في الواقع محمد، هو تحدث فقط عن عملية نزع السلاح النووي، يؤكد مرة أخرى بأنه لا يمكن أبدا أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لكن تحدث أيضا عن مضيق هرمز وحركة الملاحة، قال إنه قام بالتفاوض مع إيران لأنه لم يكن ليريد أن يتم إغلاق المضيق لفترة طويلة حتى لا يصل سعر برميل النفط إلى 350 دولارا، وبالتالي يحدث اقتصاد كساد اقتصادي كبير في العالم كما حدث من قبل، وقال أنه لا يريد أن يذكر كالرئيس هربرت هوفر والرئيس الأمريكي الأسبق الذي ارتبط اسمه بالكساد الاقتصادي. هو تحدث عن هاتين النقطتين تحديدا، مضيق هرمز والسلاح النووي، لكن أيضا انتقد في ظل تصريحاته الرؤساء الأمريكيين السابقين، تحديدا الرئيس الأسبق باراك أوباما، قال أن أوباما منح الإيرانيين مليار و700 مليون دولار، وأن هذه الأموال ساهمت في بناء البرنامج النووي. أيضا انتقد وسائل الإعلام الأمريكية التي تحديدا تقول إن الإيرانيين فازوا في هذه الحرب أو اكتسبوا قوة لم تكن لديهم من قبل، وقال إن هذه أخبارا مفبركة. دونالد ترامب أيضا تحدث محمد عن القضاء عن الصف الأول والثاني للقيادات الإيرانية. هذه تصريحات ليست جديدة، لكنه يقول إن القيادات الحالية التي يتفاوض معها هي أكثر عقلانية، وبالتالي يعتقد أيضا بأنه ربما هناك فرصة للتفاوض مع الإيرانيين. هو تجنب في الواقع في هذه المقابلة الإجابة عن أسئلة حول المستقبل، ما إذا كان يمكن أن يشن ضربات على إيران في حال فشل المفاوضات، هل ستكون ضربات محدودة، ضربات واسعة النطاق. كان يتجنب الإجابة عن هذه الأسئلة التي بالطبع تتطلب التزاما منه، لكن كان يتحدث عن الإنجازات السياسية والاقتصادية والعسكرية في هذه الحرب بوجه عام، وكان يقول أيضا بأن هذه الحرب وهي فترة أقل من 4 أشهر حقق فيها إنجازا عسكريا كبيرا في مقابل حروب تاريخية خاضتها الولايات المتحدة من قبل ولم تحقق هذا الإنجاز. وترامب يقول أنه يسعى إلى تغيير السلوك الإيراني، وأنه لم يكن ليريد تغيير النظام الإيراني، لكنه يعتقد بأن تغيير النظام حدث بالفعل من خلال القضاء على قيادات الصف الأول الثاني. هذه التصريحات محمد تأتي بالتأكيد اتساقا أيضا مع ما قاله مسؤولون أمريكيون آخرون، ومن بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيري فانز الذي وصف المحادثات في الدوحة بأنها مثمرة للغاية، وقال إن هذه المحادثات تركزت بشكل كبير على تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز خاصة، وأن هذه المفاوضات جاءت بعد ضربات من القوات الأمريكية على مواقع إيرانية. قال الرئيس دونالد ترامب إن هذه الضربات استمرت لمدة 3 ليالي، لأن إيران حاولت استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز بمسيرة، وإن قوات الأمريكية قامت بتدمير رادارات قامت إيران ببنائها خلال الفترة الماضية أيضا بالقرب من السواحل في مضيق هرمز. جيري فانز وصف هذه المحادثات بأنها جيدة للغاية، وقال أيضا أن المحادثات ربما تطرقت إلى بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي. صحيفة نيويورك تايمز اليوم أيضا نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن المحادثات كانت مثمرة للغاية في الدوحة، وأن الولايات المتحدة حريصة على المضي قدما في هذا المسار، وأيضا أنها ضغطت أو طلبت إسرائيل في وقت سابق بعدم استهداف المفاوضين الإيرانيين، وتحديدا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. كانت الولايات المتحدة حسب ما تقول نيويورك بوست تعلم أن إسرائيل تريد استهداف كبار المفاوضين مثل قاليباف وعراقجي، لكن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل

0: تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحا خارج إيران فقط، بل أصبح جزءا من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذرا من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران

0: لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع، مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. لعلي أبدأ من مصطلح ذكره عباس عراقجي وحديثه عن السلام في المنطقة، أنه أمر لا يمكن أن يتجزأ، وأشار كذلك إلى نقطة التدخل الخارجي، لا يمكن أن يتم السلام في المنطقة إلا بشكل كامل ودون تدخل خارجي. أريد أن أفهم رؤية السلام في المنطقة منك سيد مختار حداد من الناحية الإيرانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني إيران ترى أن هذه التدخلات الأمريكية خلال هذه السنوات، سواء من خلال خلق الحروب، احتلال الدول، وكذلك اليوم يعني شن هذا الحرب على إيران من أجل يعني طموحات إسرائيل ونتنياهو، هي التي تسببت في عدم الاستقرار في المنطقة. يعني الولايات المتحدة وإيران ترى واضحة يعني في سياساتها، سواء من خلال يعني تواجدها في المنطقة أو متابعة سياساتها العسكرية والسياسية، يعني معظمها تأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني، وهذا الدعم للكيان الصهيوني وهذه الإجراءات التي تأتي في هذا الإطار، إيران ترى بأنها يعني تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وترى أن هذا السلوك الأمريكي تسبب في أزمة كبيرة في هذه المنطقة، وذروة هذه الأزمة شهدناها يعني خلال الحرب الأخيرة. فلذلك إيران ترى بأنه يعني دول المنطقة هي تستطيع من خلال تشكيل يعني منظومة أمنية مشتركة، تعاون أمني مشترك، وهذا ما قدمته سابقا يعني من خلال عدة مبادرات، وآخر تلك المبادرات المعروفة يعني هي كانت المبادرة يعني مبادرة تشكيل أو مسعى للأمن الجماعي بين إيران ودول المنطقة قبل سنوات. فلذلك إيران ترى هذا يتحقق من خلال تعاون دول المنطقة، بعيدا عن هذا التدخل الأمريكي، وكذلك بعيدا عن هذا الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، الذي أثبت في الحرب الأخيرة بأن أمريكا تستخدم كل إمكانياتها ووجودها في هذه المنطقة من أجل إسرائيل وطموحات نتنياهو، والذي أدخلت في هذه الحرب من أجل يعني تلك الطموحات.
1: سيد بول ديفيس، ما هي الرؤية الأمريكية للسلام في المنطقة، والتي كثيرا ما يشير إليها الرئيس ترامب في سياق حديثه عن وأد المشروع النووي الإيراني؟
3: الولايات المتحدة تتطلع بأن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة آمنة لكل الأطراف، وأعتقد بأنها حاولت أن تحافظ على الاستقرار ووقف إطلاق النار. لذلك رأينا بداية وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل ولبنان، وهو وقف إضافة كذلك إلى الهدنة مع إيران، ويبدو بأن زعزعة الاستقرار هي متأتية من وكلاء إيران. إسرائيل هي في جنوب لبنان لأن حزب الله هو من هاجم شمال إسرائيل، وإسرائيل دخلت إلى غزة لأن حماس اعتدت على إسرائيل. والآن إذا يدفعون ثمن تلك المغامرات بدعم من إيران، وما تحاول أن تقوم به إدارة واشنطن هي إعادة الاستقرار عبر الدبلوماسية إلى المنطقة، وحالة ألا تهدد إيران جيرانها بالقوة. لذلك نحاول الوصول إلى حل سلمي، ونأمل بأن كل الأطراف المشاركة ستتفق معنا. دول الخليج كذلك تلوم إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة، والآن على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وانتهاج حلول سلمية للإشكالات في المنطقة.
1: سيد مختار حداد، من الواضح أن هناك اختلافا في الرؤى حيال مسألة السلام ما بين على الأقل الطرفين اللذين بينهما حرب اليوم، الجانب الإيراني والأمريكي. ومع اختلاف هذا الرؤى يطرح التساؤل، كيف يمكن بالفعل تحقيق هذا السلام؟
2: يعني واضح إيران ترى أن هذا السلام لن يتحقق ما دام أن هناك وكيل الولايات المتحدة في المنطقة، وهو الكيان الصهيوني يعني يديه يعني مفتوحة في أن يقوم بالعمليات، يحتل الدول، يستمر في خلق الأزمات ويخلق المشاكل في المنطقة، وكل هذا يأتي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك يعني إيران كذلك ترى أنه يوجد ازدواجية معايير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا هناك أمريكا الآن يأتي الرئيس الأمريكي يتحدث عن موضوع أنه يريد أن مثلا يقوم بمباحثات نووية مع إيران، ويقول أنا منعت إيران من صنع قنبلة نووية، في الوقت الذي يعلم تماما بأن إيران أساسا هي كانت لا تريد لا ولن تريد يعني حتى صنع قنبلة نووية. هذا واضح يعني حتى تقارير الاستخباراتية الأمريكية تؤكد ذلك. ولكن في نهاية المطاف يعني لماذا أمريكا لن تتحدث عن الأسلحة النووية الإسرائيلية؟ يعني إسرائيل إلى جانب هذا السلوك الخطير هي تمتلك الأسلحة النووية في هذه المنطقة، وهذا كيان احتلالي يعني يحتل فلسطين، يحتل سوريا، يحتل لبنان. أصلا موضوع احتلال لبنان ولا علاقة له بالحرب الأخيرة، يعني بعد توقيع أو بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2024 يعني إسرائيل استمرت بالعمليات. أو ما يقوم به أو يتحدث يعني رئيس الوزراء الصهيوني حول إسرائيل الكبرى، ويأتي السفير الأمريكي في الولايات المتحدة في إسرائيل يقول أن هذا حق إسرائيل. يعني مع وجود هذا الكيان الاحتلالي الإرهابي الذي يمتلك أسلحة نووية، أسلحة خطيرة، يعني إيران وهذا الدعم الأمريكي، إيران ترى بأن هذا السلام لن يتحقق في المنطقة. إيران ترى السلام يتحقق في المنطقة من خلال الحوار، كما قلت يعني في السؤال الأول، من خلال الحوار بين دول المنطقة بعيدا عن هذا الوجود الإسرائيلي، وكذلك هذا الدور الأمريكي الذي يعني هي أمريكا دولة خارجة عن المنطقة ولكن تريد أن تفرض وجودها على هذه المنطقة.
1: سيد بول، يعني هذه المحادثات الحالية هل تعتقد بأنها تتناول مسائل فرعية عند الحديث عن مسألة السلام الكامل في المنطقة، أم أنها يمكن بالفعل أن توصل إلى مسار للسلام بين الأطراف المتنازعة، الولايات المتحدة، إسرائيل، إيران؟
3: سؤال مثير للاهتمام فعلا. والإشكال فيما يتعلق بمفاوضات الدوحة وكذلك في سويسرا، حيث كان هنالك في البداية مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والآن أصبحت مفاوضات غير مباشرة في دولة قطر بوساطة باكستان ودولة قطر، وهي طريقة صعبة جدا في الوقت الحالي الوصول إلى حلول سلمية. ومثلما أكد على ذلك الرئيس ترامب بأن كان هناك استعداد للحديث المباشر بين إيران وكذلك الولايات المتحدة، لذلك أرسل وفد رسمي، ولكن إيران رفضت التفاوض والحديث المباشر مع الوفد الأمريكي. ذلك يجعل مسار السلام صعب جدا ومعقد، ومثلما

0: قلت الولايات المتحدة تعمل على قرار السلام وأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار مثل ما كان في مذكرة التفاهم، رغم أن هنالك مسار مباشر بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وتوصل إلى توقيع إطار اتفاق فيما بينهما. كذلك بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها ورفع كذلك الحصار على إيران مقابل فتح مضيق هرمز. مع ذلك رأينا إيران كذلك تستهدف العديد من السفن التجارية وفرض قيود على حرية الملاحة، وهو انتهاك في حد ذاته لمذكرة التفاهم. ذلك ما نشهده، وفيما يتعلق بالوصول إلى حلول سلمية الأمر ممكن، ولكن يجب أن تتحدث كل الأطراف بطريقة مباشرة بحسن نية، وأن والولايات المتحدة تفعل ما في وسعها لتسهيل هذا الأمر، ولكن لا يمكن أن تقوم بذلك بمفردها. يجب أن تتضافر هذه الجهود مع الجهد الإيراني.
1: طيب، من جديد سيد مختار حداد، هل هناك شعور إيراني إن صح التعبير بجدية وصدقية الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بكل جولاتها حتى اللحظة، بأنها تريد حلحلة الملفات والعقد بين الطرفين؟
2: حقيقة يعني إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، هي دخلت في هذه المفاوضات من أجل الوسطاء، ولكن في حقيقة الأمر لا، هذه الثقة غير موجودة، يعني جدارة الثقة عالية جدا. يعني مرتين الولايات المتحدة استغلت المفاوضات من أجل الاستعداد الحربي وشن الحرب على إيران، وهذه في هذه المرة الثالثة كذلك نرى أن الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها، بل في ذروة المفاوضات يعني بدأت تعرقل مذكرة التفاهم، لن تنفذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وكذلك يعني بعد ذلك وبعد هي التي أحدثت مشاكل في مذكرة التفاهم، كذلك يعني أحدثت بعض المواجهات العسكرية أو المناوشات مع إيران. فلذلك في نهاية المطاف لا، هناك إيران لا تثق بالجانب الأمريكي، هي مستمرة في المفاوضات ولكن لا ترى بأن الجانب الأمريكي جاد حتى الآن في هذه المفاوضات، وهذا واضح يعني من خلال تنصل أمريكا في تنفيذ تعهداتها في معظم البنود، يعني ممكن نقول 99% من هذه مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها. فلذلك إيران يعني ترى عندما هذا لن يتم تنفيذه كيف سيكون الوضع بالنسبة للمفاوضات التي ستنطلق من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. ولكن إيران يعني حتى الآن احتراما لجهود الوسطاء لمساعي الوسطاء وتجاوبا مع ذلك إيران مستمرة في هذه المفاوضات، ولكن هذا ليس معناه بأن إيران الآن تثق بهذا السلوك الأمريكي، لأن هذا السلوك الأمريكي يعني خلق حالة من عدم الثقة، وإيران تفتقد الثقة باتجاه الجانب الأمريكي.
1: في الوقت نفسه سيد حداد، إيران نفسها متهمة بأنها لا تطبق بنود المذكرة بحسن نية، أيضا هذا حديث من الجانب الأمريكي وربما حتى من شركائها في المنطقة بما تفعله على الأقل مثلا في المضيق.
2: في الحقيقة يعني نتذكر الأسبوع الأول من فتح المضيق، يعني كانت الأمور تسير على ما يرام، والوضع كان يصبح وضع عادي، وهناك السفن كانت تمر، وكان واضح يعني البند الخامس يقول أن إيران تحدد مسارات آمنة، ومن ثم يقول ذلك البند أن في نهاية المطاف بعد نهاية تلك الفترة إيران تبحث الموضوع موضوع مستقبل مضيق هرمز مع دول المنطقة، يعني خاصة الدول المتشاطئة وسلطنة عمان، وبالفعل هناك توجد مباحثات في هذا الموضوع، ولكن أمريكا جاءت وأقحمت نفسها في الموضوع، تدخلت أعلنت بأنها ستحدد مسارات، وهناك سيكون يعني تدخل عسكري أمريكي، مرافقة عسكرية أمريكية، وهذا كان يعارض يعني هذا البند من
1: شكرا
2: الاتفاق.
1: شكرا سيد مختار حداد، فقط انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لك، سنعود لمتابعة هذا الحوار بطبيعة الحال، وشكرا كذلك لضيفنا من واشنطن بول ديفيس. الآن إلى عبد السلام محمد، ونافذة تحليلية تقرأ التحولات الديموغرافية والجغرافية التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، حيث نبحث مرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي محطة تعكس حجم التحولات التي شهدها القطاع على المستويات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه تمتد تداعيات هذه الحرب إلى الجبهة اللبنانية في ظل ما يصفه مراقبون بتبلور ركائز أمنية إسرائيلية جديدة تقوم على الإبقاء على مناطق عازلة أو ما يعرف بالخط الأصفر، وفرض حرية التدخل العسكري في أي وقت بذريعة مواجهة التهديدات الأمنية، إلى جانب سياسات تسهم في تهجير السكان وتغيير الواقع السكاني في المناطق الحدودية. في هذه الفقرة نستعرض هذه التحولات في ضوء التطورات الميدانية وما قد تعنيه لمستقبل غزة وجنوب لبنان. النقاش معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل النقاش نتابع تفاصيل أكثر. إذن لم تقتصر السياسة الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني عبر مناطق عازلة وخطوط سيطرة وقيود على الحركة وتهجير السكان. وبينما اختلفت الأدوات بين ساحتين، فإن المقارنة تكشف تشابها في آليات فرض واقع أمني جديد. أعادت إسرائيل رسم خطوط السيطرة على الأرض، لكن بصيغتين مختلفتين: منطقة عازلة آخذة في الاتساع داخل غزة، وخط أمني جديد في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار. في غزة بدأت المنطقة العازلة بمحاذاة السياج الفاصل، ثم توسعت تدريجيا مع تقدم العمليات العسكرية. تشير تقديرات ميدانية إلى أن إسرائيل تفرض وجودا عسكريا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع، مع مساع لتوسيع المناطق العازلة في عدة محاور. أما في لبنان، فبعد اتفاق وقف إطلاق النار رسم الخط الأصفر في جنوب لبنان، مع إبقاء إسرائيل على 5 نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لتصبح هذه المنطقة خاضعة لواقع أمني جديد يقيد الحركة في محيطها. في الحالتين كان التهجير أحد أبرز نتائج الحرب، لكنه اتخذ حجما ونطاقا مختلفين بين غزة ولبنان. أدت أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية إلى نزوح نحو 1,900,000 فلسطيني في غزة، أي قرابة 90% من سكان القطاع، مع منع كثيرين من العودة إلى مناطقهم بسبب الدمار أو إدراجها ضمن مناطق عازلة أو خاضعة للسيطرة العسكرية. وتسببت الحرب في نزوح نحو 1,400,000 شخص داخل لبنان قبل أن يعود معظمهم بعد وقف إطلاق النار، فيما بقيت عودة سكان بعض القرى الحدودية مرتبطة بالوضع الأمني واستمرار الوجود الإسرائيلي في عدد من المواقع. ويظهر الاختلاف الأوضح أو يظهر الاختلاف الأوضح في طبيعة حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية بين الساحتين. إذ تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات برية وجوية داخل قطاع غزة، مع إعادة انتشار قواتها وفق التطورات الميدانية واستمرار السيطرة على محاور ومناطق واسعة. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل تنفيذ غارات داخل جنوب لبنان، وتقول إنها تستهدف ما تعتبره تهديدات أمنية، فيما يعتبر لبنان أو يعتبر لبنان هذه العمليات خرقا للاتفاق وللسيادة اللبنانية. إذن نبقى مع هذه التفاصيل مع سيادة العميد إلياس حنا. وربما بعد 1,000 يوم على الحرب في قطاع غزة، هناك تشابه، هناك اختلاف. من وجهة نظرك، ما الذي يركز عليه من حيث الأداء الإسرائيلي في فرضه لهذا الواقع الأمني في لبنان وأيضا في غزة؟
4: عبد السلام، هناك تغيير في العقيدة الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، والتي تقوم كانت سابقا تقوم على الردع والاحتواء، واليوم نتحدث عن موضوع الاستباق وخوض الحرب في الداخل وعدم انتظار أن تتشكل هذه المخاطر على الأمن الإسرائيلي. اليوم هي القتال ضمن المناطق، يعني ضمن داخل الدول المحيطة غزة. هناك استراتيجية الألوان بين الخط الأصفر والخط البرتقالي. في لبنان هناك موضوع ال5 نقاط وبعدها المنطقة الأمنية أو ما يسمى بالخط الأصفر. الهدف دائما هو تغيير الهندسة الجغرافية الطوبوغرافية وحتى الديموغرافية. من هنا على سبيل المثال هذا الخط الأصفر كانت تسيطر عليه إسرائيل بموجب الاتفاق وقف النار.

0: يقارب 53%، تقدمت باتجاه الغرب وأنشأت ما يسمى بالخط البرتقالي، أضافت 11% على هذا المساحة، أصبحت 64%، ويعد ويهدد نتنياهو على أنه سيكون هناك مزيد من السيطرة تصل إلى حدود 70%.
1: في جنوب لبنان، إذا أردنا المقارنة بين الآليات المتخذة لأداء ذات الأهداف أم أهداف مختلفة في جنوب لبنان؟
0: الأهداف مختلفة ولكن المخاطر على إسرائيل مختلفة. لبنان يختلف عن قطاع غزة، قطاع غزة معزول، بينما جبهة لبنان هي جبهة مفتوحة وبالتالي تسيطر على 600 كيلومتر مربع، هذا تقريبا ضعفي مساحة قطاع غزة، وبالتالي هي يعني من الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني هناك 600، أول خط هو الخط الأصفر 600 كيلومتر مربع، وبالتالي من هذا الخط إلى الليطاني دمار بنسبة 73% يتشابه مع قطاع غزة. في المنطقة الصفراء قد يصل إلى 90-95%، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، حيث يتواجد السكان يتواجد حزب الله، وحيث يتواجد حزب الله يتواجد الإرهاب. ماذا كان الحل؟ تهجير الناس، التدمير، وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم. لا يمكن أن يعود الناس إلى هذه المنطقة للعيش، وليست قابلة للعيش كما يحصل في قطاع غزة.
1: تمديد الخط الأصفر حصل في لبنان، بل ذهب إلى شمال الليطاني من حيث الانتشار، لكنه يبقي على هذا الشكل الأصفر الذي نراه. في غزة ما زال يتجه نحو توسيع المنطقة العازلة. هل هي محاولة لفرض واقع أمني للتفاوض أم أنه واقع أمني سيبقى؟
0: هو واقع أمني للتفاوض وواقع أمني قد يمتد لفترات طويلة. إسرائيل تلعب لعبة الوقت إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة. قطاع غزة هي عملية حشر وتكثيف الناس في مساحة قليلة جدا، وبالتالي رأينا أمرين يتشابهان. عبد السلام، هناك اتفاق الإطار هي المرحلة الأولى، لا نعرف ماذا سيحدث، وهناك أيضا وقف النار ومجلس السلام والحكومة التكنوقراطية وحتى قوات حفظ السلام، حتى الآن لا نعرف ماذا سيحصل، وبالتالي هناك عملية إطار معين ولكن فوضى على الأرض تستغلها إسرائيل عبر حرية الحركة إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة.
1: هل هذا يحقق لإسرائيل ما ترجوه؟ هي تعلن أمن في شمال إسرائيل وأمن في جنوب إسرائيل وألا يتكرر 7 أكتوبر كما يقولون، فهل يتحقق من خلال هذه الآليات؟
0: مشكلة إسرائيل عبر التاريخ مع الصراع العربي الإسرائيلي مع لبنان وحتى مع الفلسطينيين كانت، عبد السلام، هي القدرة على الحسم العسكري ولكن ليس القدرة على تحويل هذا الحسم العسكري إلى اتفاق سياسي. وبالتالي قد تكون إسرائيل ربحت تكتيكيا عملنيا، ولكن على المدى الاستراتيجي البعيد هي خاسرة إن كان في لبنان أو غزة وحتى في سوريا مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي، فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
3: 1000 يوم على حرب غزة ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى ولا المعابر فتحت ولا الإعمار بدأ ولا الركام أزيل ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال أثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
4: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفة مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان، يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
3: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ

0: وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
1: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا ألف يوم وإحنا في معاناة ونكبة. بكفي يا عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
0: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
2: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، ويعني إلي ثلاث ساعات من الصبح من برا، حتى أنا والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالنا مش هاكل.
3: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. أنا باجي أوقات وكتير غيري بنحصلش أي إشي أوقات، وبنروح بدون أي حاجة نأكلها.
0: وما بين واقع إنساني يزداد قسوة وتمدد إسرائيلي يلتهم ما تبقى من الأرض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف آثارها، فيما يبدو أن نهاية هذه المعاناة ما زالت بعيدة.
4: ألف يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار. انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر الجزيرة، خان يونس.
5: إذن أكملت الحرب على غزة 2000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب ولم يتوقف القصف. صهيب العصا يستعرض في تقريره أثار 1000 يوم من الحرب على القطاع.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مرارا من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصا في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل،

0: كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة، تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل، تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال 1000 يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي والفقرة الإنسانية الخاصة بمرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلفته هذه الحرب من تداعيات جسيمة غيرت مجرى حياة الفلسطينيين في القطاع.
2: أهلا بكم إلى هذه الفقرة الإنسانية الخاصة والتي نتابع فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور 1000 يوم على اندلاعها، وبعد نحو 3 سنوات من النزوح الواسع وتدمير البنية التحتية. لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفاً معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض الأطفال يومياً للمياه الملوثة ويزيد من خطر انتشار الأمراض. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى القطاع. لم يسهم وقف إطلاق النار في تخفيف معاناة الناس إلا قليلا، فلا تزال العائلات نازحة تعيش بين الأنقاض، بينما تعاني المراكز الصحية والمستشفيات من نقص الموارد واكتظاظ شديد، علما بأن القنابل لا تزال تتساقط. هذه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة على مختلف الصعد منذ 7 أكتوبر تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، نناقشها مع ضيفنا من عمان أحمد الهنداوي المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ولكن قبل أن ندخل في الحوار والنقاش نستعرض معا أبرز الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تمس القطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. أكثر من 73,000 شهيد استقبلتهم المستشفيات في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. 21,500 طفل فلسطيني استشهدوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. 60,000 طفل فلسطيني يتيم بسبب هذه الحرب. وأكثر من 32,000 أم وأب استشهدوا في الحرب. 38 مستشفى دمرت، أي جميع مستشفيات قطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي فدمرت أو أخرجت عن الخدمة خلال الحرب. 390,000 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة. كذلك 650,000 طفل يتهددهم خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء. 350,000 مصاب بأمراض مزمنة حالتهم خطيرة بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية إلى القطاع. كذلك 350,000 أسرة فلسطينية في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. إذن أرحب الآن بضيفنا أحمد الهنداوي لنبدأ النقاش معك بشأن هذه الأرقام القاسية للغاية، ونحن يعني في بعد 1000 يوم من بدء هذه الحرب. ما عدد أو نسبة الأطفال الذين تمكنتم من الوصول إليهم وتقديم العون الفعلي إليهم؟
3: أشكرك، وكنت أتمنى أن لا نشهد هذا اليوم 1000 يوم على هذه المأساة، على هذه الأزمة الإنسانية، أن جيل كامل من الأطفال حرم من أبسط أبجديات حقوقه في الحياة، من أمان، من تعليم. الأكثر إيلاماً اليوم في هذا اليوم 1000 لمعاناة أطفال غزة، قررنا أن ننشر بعض من شهاداتهم التي شاركونا فيها من خلال فرق عملنا منظمة إنقاذ الطفل في غزة. والمدهش حقيقة أن أطفال غزة ما زالوا يحلمون بغد أفضل، بحياة أفضل، بينما العالم ما زال يخفق في حمايتهم. عندما نتحدث عن 1000 يوم نحن لا نتحدث عن رقم، نتحدث عن طفولة بكاملها أهدرت وسلبت. هناك أطفال ولدوا مع بداية هذه الحرب ولم يعرفوا يوما واحدا من الحياة الطبيعية. هناك مئات الآلاف لم يدخلوا مدرسة ولم يعيشوا في منزل آمن ولم يعرفوا الاستقرار. دعيني أضيف على الأرقام التي ذكرتيها وهي تتحدث عن نفسها. أكثر من 21,000 طفل قتلوا، أكثر من 800,000 طفل نزحوا، أكثر من 600,000 طفل حرموا من التعليم النظامي ل3 سنوات، أكثر من 7,000 طفل ليس لديهم، فقدوا أسرهم بالكامل اليوم. الأكثر إيلاماً هو الأطفال الذين نتحدث عنهم اليوم لا يطلبون امتيازاتهم، يطلبون أبسط حقوقهم. كان لنا شرف بالعمل الإنساني سواء من منظمة إنقاذ الطفل أو المنظمات الإنسانية الأخرى بتقليل أثر هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأطفال في غزة، لكن رغم ذلك ما زلنا نعاني من التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية. طيب، على العمل الإنساني
2: أستاذ أحمد، هي الفكرة ليست فقط إنقاذ هؤلاء من الموت، ولكن ما يتبع كل هذه المأساة من آثار طويلة الأمد على هؤلاء الأطفال، يعني عواقب إدراكية، عواقب نفسية، هذا إلى جانب العواقب الجسدية. هل هناك فعلا برنامج يوضع للنظر في على المدى الطويل لما يمكن تقديمه لهؤلاء؟
3: هذا ما نتمناه، لكن حقيقة الأمر أن ما يسمى وقف إطلاق النار هو فعليا لم يحسن الوضع الإنساني بعد إلى درجة أن نذهب إلى برامج التعافي التي تتلي الحروب والمآسي والكوارث الإنسانية. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أشهر قتل أكثر من 275 طفل، النزوح لا يزال مستمر، الجوع لا يزال يتفاقم، المساعدات الإنسانية تدخل بكميات لا تلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات. وزيد على ذلك أن الحديث عن وقف إطلاق النار يعني قد يؤشر بأن الأطفال أصبحوا في مأمن، لكن الواقع هو مخالف لذلك. ما نتمناه حقيقة في المنظمات الإنسانية هي أن نذهب إلى مرحلة التعافي، لكن الواقع يؤشر أننا ما زلنا في في في هذه النكبة الحقيقية لأطفال غزة. السلطات الإسرائيلية على سبيل المثال ما زالت تمنع وترفض تسجيل بعض المنظمات الإنسانية العاملة التي قدمت عملها خلال السنوات الثلاثة السابقة. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، وما نتمنى حقيقة، ولذلك قررنا في هذا اليوم أن ننشر شهادات الأطفال أنفسهم الذين ما زالوا يحلمون، لكن الواقع اليوم هو كابوس مستمر. العالم يشيح بالنظر عن هذا الواقع، لكن الواقع في اليوم الألف منذ بدء هذه المأساة الحقيقية للأطفال في فلسطين ما زالت قاتمة بشدة،
2: خصوصا أننا نتحدث عن 47% من سكان غزة هم من الأطفال. يعني نتحدث عن جيل كامل تشكل تحت هذه المأساة. ولكن يعني كما ذكرت، وفي شوق لأن أطلع على هذه الشهادات التي تتحدث عنها، ولكن يعني في اليوم الألف لهذه الحرب، هل هناك مناشدة مختلفة تطلقها أستاذ أحمد الهنداوي ربما يعني تختلف عن المناشدات التي أطلقتها على مدى الأيام الألف الماضية، ولمن تطلقها؟
3: نطلقها بأن العالم أخفق في حماية مليون طفل في غزة على مدار ألف يوم. نطلقها لأن نقول بأن هذه وصمة حقيقية وعار على ما قلة فعل المجتمع الدولي بالاستجابة. نطلقها اليوم إلى الدول التي ما تزال تقدم الأسلحة وتتعامل بالأسلحة وتبيعها أيضا للحكومة الإسرائيلية. نطلقها إلى لاستجداء حقيقة وطلب أن يكون هنالك وقفة للمجتمع الدولي لينظر كيف يموت أطفال جوعى ومرضى، وتخفق الحكومة الإسرائيلية ويخفق المجتمع الدولي بالوفاء بأبسط التزاماتهم بالقوانين وقوانين المساعدات الإنسانية. أخت العزيزة، معاهدة جنيف الأولى التي نظمت العمل الإنساني عمرها أكثر من 160 عام قبل حتى إنشاء الأمم المتحدة، هذه المعاهدة التي حتى يعني قننت من قوانين الحرب لكل هذه السنوات حتى قبل إنشاء الأمم المتحدة أهدرت بشكل حقيقة مؤسف للغاية. ما نداءنا في هذا اليوم أيضا بأنه ما يحتاجه أطفال غزة هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ليس ذلك وقف إطلاق النار الذي يسمح لآلة القتل أن تستمر، لحماية الأطفال من القتل الممنهج والمستمر الذي ذكرت الأمم المتحدة أنه يرفع إلى مرتبة إبادة جماعية. ما نطلبه في هذا اليوم، وهو ليس طلب كبير كما هي طلبات أطفال غزة بحياة آمنة وحياة أن يعودوا إلى غرفهم الصفية، أن يكون لديهم منزل آمن، ما نطلبه كمنظمات إنسانية هي قدرتنا أو رفع العوائق حتى نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود، وأيضا احترام القانون الدولي الإنساني. لكن ما نطلبه بشكل خاص في هذا اليوم الألف هو ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال ألف يوم بحق الأطفال، لأن غياب هذه المساءلة هو ما يشجع على تكرار الانتهاكات. لذلك نداءنا الخاص في هذا اليوم، وكنا قد دعينا له في السابق، بأنه هذا اليوم الألف يجب أن يكون محطة للعالم لأن يبدأ بالسؤال الرئيسي: كيف يمكن مساءلة من قاموا بإهدار وسلب طفولة مليون طفل في غزة؟ أكثر من 21 ألف طفل قتلوا خلال هذه الحرب،
2: وهؤلاء يعني 21 ألف نهاية، لكل منهم اسم، لكل منهم قصة. وذكرت أستاذ أحمد أنكم سجلتم شهادات للأطفال اليوم، دعني أسألك عن ربما قصة معينة استوقفتك، شهادة معينة لم تستطع أن تمحها من ذهنك، وربما تساعد في نقل وفهم حجم هذه المأساة.
3: عدة شهادات، وكنا اليوم نراجعها مع الأطفال، منهم بيسان التي قالت لنا اليوم بأنه أتمنى أن تتوقف هذه الحرب، عمرها 14 سنة، أن يعود كل واحد منا إلى منزله، وهي تعلم بأنه

0: 80% من الوحدات السكنية في غزة دمروا بالكامل، ولكن رغبتها أن تعود حياتها كما كانت. طفلة أخرى ريم عمرها 16 سنة تقول بأنه كل أحلامها كانت أن تصبح طبيبة في يوم من الأيام، وما تتمنى أن يسمع العالم اليوم بأن 1 مليون طفل في غزة من حقهم أن يحلموا وأن يكون لهم. قبل 3 أيام كان من زملائنا وفرق العمل، واسمح لي أيضا في هذا اليوم، في 1000 يوم منذ بدء هذه المأساة، أن أوجه تحية أيضا إلى الفاعلين والعاملين في المجال الإنساني، من زملائنا من فرق العمل في المنظمات الإنسانية، من متطوعين قدموا حتى أرواحهم في سبيل خدمة العمل الإنساني ورفع حقيقة تكلفة هذه الآلام عن أطفال غزة. الرسائل التي نشرناها اليوم تتحدث، يعني إذا أمكن لي اختصارها حقيقة، بأنه أطفال غزة ما زالوا يحلمون، لكن العالم ما زال يخفق في حمايتهم، ما زالوا يحلمون بمستقبل أفضل، لكن ما زال أعمال العنف المستمرة والقتل الذي نشاهده بشكل ممنهج ينتزع أحلامهم. ليكن لهذا اليوم حقيقة
1: نعم
0: للإنسانية وقفة مع نفسها اليوم، للمجتمع الدولي يتذكر بأننا شاهدنا إبادة جماعية على شاشات التلفزيون، ولزملائنا الذين قاموا بالفعل الإنساني لتخفيف المعاناة. وأنا أعتقد بأنه لنا جميعا
1: نعم
0: لم نعي بالكامل بعد ما آثار هذه الحرب على المدى الطويل.
1: بلا شك، وتبقى الأحلام ونحن شهود على هذه الأحلام. إذن أشكرك ونحييك أستاذ أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية من عمان. بهذا تنتهي هذه الفقرة الإنسانية، ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. أضاف في حديث للسي أن بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. أما في تطورات الملف اللبناني، فقال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة نبطية الفوقة. من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني بجنوب لبنان. هذه التفاصيل ننقلها لمساحة المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا لديك في آخر المستجدات؟
3: الرئيس ترامب متحدثا عن المفاوضات مع إيران محمد قال إن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية، أو قال أنه يعتقد ذلك على الأقل. والرئيس ترامب في أحدث تصريحاته كانت اليوم لقناة CNBC الأمريكية دفع عن هذه الحرب التي خاضها مع إيران، وقال أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما عملية نزع سلاح نووي، وقال أن القادة الإيرانيين حاليا هم أكثر عقلانيا بعد أن قتلت القوات الأمريكية، أو في خلال العملية العسكرية على إيران تم قتل قادة الصف الأول والصف الثاني حسبما يقول الرئيس دونالد ترامب. ويقول أنه لم يكن يسعى إلى تغيير النظام في إيران، لكنه يعتقد أن هناك تغييرا حدث بالفعل. الرئيس دونالد ترامب يقول أيضا أن الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها سيكون هناك جزء من هذه الأموال تذهب للمزارعين الأمريكيين في مقابل بيع السلع الغذائية الأمريكية للشعب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول أنه قام بالمفاوضات مع الجانب الإيراني لأنه لم يكن ليريد أن يحدث كسادا اقتصاديا عالميا في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، ولا يريد أن يذكر كاسم الرئيس هربرت هوفر الرئيس الأمريكي الأسبق، لا يريد أن يذكر في التاريخ مثل الرئيس الأسبق الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير هنا في الولايات المتحدة. وبالتالي محمد هذه التصريحات أيضا تأتي اتساقا مع ما ذكره مسؤولون أمريكيون خلال اليومين الماضيين من أن المحادثات التي عقدت في الدوحة كانت بناءة ومثمرة للغاية. مسؤول أمريكي قال لصحيفة نيويورك تايمز هذا اليوم بتوقيت واشنطن بأن المحادثات كانت مثمرة، المحادثات التي عقدها كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت بناءة للغاية. وتتحدث وسائل الإعلام الأمريكية عن أن معظم هذه المحادثات كانت حول مضيق هرمز وضمان أن تسير حركة الملاحة في المضيق بشكل دائم. وهو أيضا ما قاله نائب الرئيس جيدي فانس الذي أيضا وصف هذه المحادثات بأنها كانت مثمرة وتسير بشكل جيد للغاية مع الجانب الإيراني. في التفاصيل حسب ما تقول
2: مقابل ذلك نعم إيهاب، مقابل ذلك هل هناك أي تصريحات أمريكية عن وعود لإيران مقابل تلك التفاهمات حول مسألة حرية الملاحة في المضيق؟
3: رسميا محمد لا توجد أي وعود، يوجد تأكيد فقط من قبل إدارة ترامب من رئيس نفسه بأنه لن يسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، على الأقل هذا ما قاله ترامب وقاله أيضا نائبه جيدي فانس. لكن في التسريبات وبحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا عن نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن كوشنر وويتكوف قاموا أو حاولوا إقناع الجانب الإيراني بأن المنافع الاقتصادية التي ستعود على إيران من رفع العقوبات الأمريكية وسماح ببيع النفط الإيراني بحرية وكذلك الاندماج في الاقتصاد العالمي سيعود بالنفع أكثر على الجانب الإيراني من فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وكذلك الإشارة ربما للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم أو في الخارج وهي تقدر بنحو 100 مليار دولار وفق المصادر التي تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال. فإن الولايات المتحدة تريد أو تقول للإيرانيين أنها ربما ستفرج عن مبلغ من هذه الأموال المجمدة شريطة ألا تقوم إيران بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وبالتالي تتمحور هذه المحادثات على الأقل في الوقت الحالي معظم المحادثات حول هذه النقطة تحديدا قبيل الانطلاق إلى المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي، خاصة وأن هذه المحادثات جاءت بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية بعد أن قامت إيران باستهداف سفينة شحن في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات استمرت لمدة 3 ليالي وأن الولايات المتحدة حتى قامت بتدمير بعض مواقع الرادارات الحديثة التي قامت إيران بإعادة بنائها خلال الفترة الماضية، لكن يقول إن القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه المواقع. محمد ليس هناك تأكيد حول النقاط الفنية في هذه المناقشات، هناك تأكيد فقط حول عدم السماح لإيران بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وأيضا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن الإدارة الأمريكية تتجنب الحديث علنا حول النقاط الفنية لهذه المحادثات.
2: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. تفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات

0: دونالد ترامب من يحكم إيران ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية. ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضا قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: الآن نرحب بضيوفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور

0: جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد حداد، في قراءتك وتوصيفك للمرحلة الحالية بعيد جولة مفاوضات ثانية انتهت للتو في الدوحة، وكذلك سعي لجولة جديدة ربما تكون مرتقبة بعيد تشييع المرشد الإيراني السابق.
1: تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة نعم، يعني نحن في حالة من التهدئة الحذرة، وهذه التهدئة يعني ممكن أن تنهار في أي لحظة في حال أن هناك يعني أصر الرئيس الأمريكي على بعض الإجراءات فيما يخص مضيق هرمز، وكذلك يعني عدم تنفيذ التعهدات المذكرة التفاهم. يعني نحن ما زلنا في البند الأول، أو عفوا المرحلة الأولى، يعني هناك توجد مذكرة تفاهم لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، بل تأتي وأمريكا تعرقل تنفيذ بنود مذكرة تفاهم خاصة فيما يخص مضيق هرمز أو رفع التجميد على الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك البند الأول يعني البند الأساسي الذي هو يشكل أساس مذكرة تفاهم، وهو يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات، لأنه نرى يعني ما زال الكيان الصهيوني مستمر بالعمليات، وهذا يتنافى مع ما تعهدت به الولايات المتحدة في إنهاء الحرب في جميع الجبهات ومنع الكيان الصهيوني في من القيام بعمليات، خاصة إذ اسم مذكرة التفاهم هو مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب. فلذلك يعني هناك نحن في حالة يعني تهدئة حذرة، هذه التهدئة ممكن تنهار في أي لحظة في حال استمرار هذه الحالة وهذه الأمور التي ذكرتها.
0: سيد جابرييل، هل تتفق مع هذا التوصيف كذلك؟
2: لا أعتقد ذلك، أنا متفائل بعكس زميلي الكريم المتشائم فيما يحدث في الوقت الحاضر. المحادثات جيدة، هذا ما وصفها الرئيس ترامب، المحادثات مع إيران، وأعتقد بأنه أذهبنا ما سارت جارية في المفعول.
0: طيب سيد جابرييل، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، ربما ريثما تحل هذه المشكلة الفنية نعود للاتصال واستمرار أو مواصلة الحوار معك. أعود لضيفنا من طهران سيد مختار حداد. إذا تهدئة حذرة وقابلة للانهيار، لكن ما الذي يجعلها كذلك بالنسبة لك؟
1: هذه تكون قابلة للانهيار في حال استمرار الولايات المتحدة بهذا السلوك، يعني سواء التحركات العسكرية الأمريكية وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي. يعني تصريحات الرئيس الأمريكي تؤثر سلبا على المفاوضات، نفس الأسلوب في الكلام، نفس الأدبيات، وهذه الأدبيات في ظل مثل هذه المفاوضات التي تقام في هذه الأجواء الاستثنائية، يعني هذا حتما سيؤثر سلبا على سير عملية التفاوض. ورأينا يعني أتذكر في مفاوضات سويسرا عندما يعني أطلق الرئيس الأمريكي تلك التصريحات المسيئة، رأينا تأثير ذلك عندما يعني الوفد الإيراني خرج، ولن يستمر بهذه المفاوضات إلا أن يعني تقدم الولايات المتحدة اعتذارا أو تراجعا في هذا المسار أو في هذا المجال. فلذلك يعني كل هذه الأمور، التحركات العسكرية، عدم جدية الولايات المتحدة في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، تصريحات الرئيس الأمريكي، خاصة يعني هذه المواقف الأمريكية يعني هي لا تساعد أن المفاوضات تتحرك في المسار الصحيح. يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يستمر بإطلاق التهديدات، يستمر بالإساءات، وكذلك يريد
0: بذكرك
1: أن يغير بنود مذكرة التفاهم.
0: نعم سيد مختار، بذكرك لمسألة عدم الجدية الأمريكية، ما المعايير التي تستند إليها لتقول أن الولايات المتحدة ليست جادة؟
1: عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أصلا الآن نذهب الآن نترك موضوع البند الخامس وحول مضيق هرمز هذا إلى جانب، في بقية بنود مذكرة التفاهم حتى الآن أمريكا لن تنفذ هذه البنود، بل تأتي وتقدم يعني تغييرات، تفسيرات جديدة، مثلا في موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، هل تحقق هذا؟ هذا حتى الآن لم يتحقق. يعني هذا كان أمر حافز لدفع هذه المفاوضات، يكون حافز لكي نبدأ المفاوضات من أجل برنامج ايران النووي مفاوضات 60 يوما من اجل التوصل الى اتفاق.
0: هل تعتقد
1: او
0: أن ما
1: مثلا
0: يعيق
1: البند الاول يعني.
0: الإفراج عن الأرصدة المجمدة هو ربما اختلاف في جزئية كيف تصرف، أم أن هناك مشكلة بتقديرك أمريكية ابتداء في مجرد تنفيذ هذا البند؟
1: اساسا اصلا لا يريد ينفذ هذا البند، كيف تصرف؟ يعني واضح، ايران ستشتري سلع، وهو يعرف ان ايران هذه السلع لن تشتريها من الولايات المتحده الامريكيه. يعني هذا امر واضح في هذه المرحله.
0: طيب
1: ولكن هو اساسا اصلا لا يريد ان ينفذ هذا البند من الاساس.
0: نعم، أعود مجددا إلى ضيفنا من نيوجيرسي سيد سوما، عاد إلينا الآن. سيد سوما، كنت تتحدث وفي صوتك نبرة تفاؤل حيال المحادثات الحالية.
2: بكل سرور، يعني الرئيس ترامب أوضح ذلك بشكل مفيد وصريح جدا، وقال بأن المفاوضات تجري في المجرى الحسن، ولذلك هو متفائل فيما يحدث في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر نجد بأن هناك هدنة في المنطقة، المضيق ما زال مفتوحا، المسار التفاوضي للوصول إلى اتفاق شامل ما زال مفتوحا، العودة إلى مسألة النووي الإيراني هي قيد البحث في الوقت الحاضر، ويبدو بأن هناك تفاهم أمريكي إيراني حول الموضوع النووي. إيران أبدت رغبتها بأنها لن تنتج السلاح النووي المدمر، فإذا كل هذه الأمور تسير سيرا حسنا، وأعتقد بأنه سوف يكون هناك اتفاقية جديدة تغير أو تلغي الاتفاقية التي عقدت عام 2015، اتفاقية جديدة تحد من النشاط النووي الإيراني. أعتقد بأن هذا الأمر أصبح جاهزا للموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة وإيران.
0: ولكن هنا سيد سوما، تحدثت بالفعل عن عديد من النقاط، مسألة الاستمرار الهدنة وأن المضيق مفتوح وأن مسار المفاوضات ما زال قائما على الأقل، ولكن السؤال الذي يطرح لتوصيف المشهد هو: هل يبدو أن هناك بالفعل ما يوجد أو ما يكفي من المعطيات ليصل مسار المحادثات بين الأطراف إلى اتفاق نهائي، يعني أم أنه يبدو ربما متضعضعا ومتذبذبا؟
2: أوكي، القضايا الخلافية في الوقت الحاضر، أولا البرنامج النووي الإيراني، يبدو بأنه هناك تفاهم حول هذا الموضوع من قبل الطرفين. المشكلة الثانية كانت تخفيف العقوبات التي كانت إيران تصر عليها، ويبدو بأن الرئيس ترامب سوف يخفف العقوبات. فيما يتعلق بالأصول المجمدة مثلا، ألغى العقوبات على هذه الأموال، وبدأ يصرف هذه الأموال ضمن شروط معينة سردها الرئيس ترامب فيما يتعلق بشراء المواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة.
0: ولكن هنا سيد سوما،
2: بالنسبة لي
0: هذه كلها تأتي بصيغة المؤجل. النووي سيتحدثون عنه، حتى اللحظة ووفق ما علمنا حتى في جولة المفاوضات الأخيرة لم يتطرق أبدا للمسألة النووية، هرمز بالدرجة الرئيسية، ثانيا مسألة الأرصدة. مسألة الأرصدة قلت بأنها رفع العقاب عنها إن صح التعبير، ولكن حتى اللحظة يبدو أن ووفقا للتصريحات ما زال هناك خلاف على الطريقة والشروط، وخصوصا أنها وفقا ما يقول الإيرانيون تتعارض ما بين ما يطرحه ترامب اليوم في الإعلام وما بين ما نص عليه في المذكرة. بالتالي لا يبدو أن الأمور تسير باتجاه إيجابي عندما نناقش حقيقة ما يجري.
2: هناك شروط أمريكية فيما يتعلق بالأصول الإيرانية. إيران تريد الأموال المجمدة، تريد أن يعني أن تعطي أمريكا تعطيها هذه الأموال، ولكن الرئيس ترامب سوف يعني يقرر ذلك ضمن شروط معينة، وقد وصفها بأنها ضرورية جدا، مثلا شراء المواد الغذائية من أمريكا. ما المانع من إيران من شراء هذه المواد من الولايات المتحدة؟ هذا تعامل تجاري، نحن نعطيكم الأموال ولكن عليكم أن أيضا أن توافقوا على بعض الشروط التي يطلبها الرئيس ترامب. أمن
0: يعني
2: الملاحة في المضيق مثلا،
0: تبدو مسألة فرض وإخضاع لإيران أكثر منها تعاملات تجارية. يعني السؤال البديهي، هل سترضى الولايات المتحدة أيضا بأن تأخذ بالإكراه بضائع ربما أو منتجات إيرانية؟
2: ولعلينا أن نتذكر بأن إيران هي الخاسر الأكبر. إيران قضي على المسؤولين الإيرانيين، الجنرالات الكبار قضي عليهم، قضي على الدفاعات العسكرية الإيرانية، قضي على الطيران الأمريكي الإيراني، على السفن الإيرانية، قضي على المواقع النووية. إذن إيران هي الخاسرة حتى الآن في هذه الأمور، ولا يمكن إيران أن تفرض شروطها على الولايات المتحدة. بالعكس، الرابح فيما حصل وهي الولايات المتحدة، هي التي تفرض شروطها على إيران، مش إيران تفرض شروطها على أمريكا. إيران لديها أموال مجمدة في البنوك بحسب القانون الأمريكي، لا يمكن أن تصرف هذه الأموال ما لم يقرر الرئيس ترامب ذلك. والرئيس ترامب يقول سوف نفرج على هذه الأموال ولكن ضمن شروط معينة.
0: وصلت الفكرة. سيد مختار حداد، اتفاق إكراه لإيران هل ستقبل به؟ وهل يبدو أنه وفقا لهذه الشروط، ونحن نتحدث اليوم عن مادة واحدة، مسألة الأرصدة المجمدة، هل يبدو أن الأمور ستمضي في اتجاه سليم نحو اتفاق نهائي؟
1: أول أوضح نقطة، أن اغتيال قادة البلد هذا يعد يعني عمل إرهابي وإرهاب دولة من جانب الولايات المتحدة، وليس انتصار من جانب الولايات المتحدة، هذا غدر، غدر من جانب الولايات المتحدة، سلوك إرهابي يعتبر. من ناحية أخرى، يعني هذه ادعاءات الرئيس الأمريكي، يقول أنا قضيت على كل القدرات العسكرية، يعني هذه الصواريخ هل كانت تأتي من المريخ عندما تستهدف القواعد الأمريكية أو الكيان الصهيوني؟ أو الآن من يغلق مضيق هرمز؟ القوة البحرية الإيرانية الذي هو يدعي أن قضى عليها، أو يعني هناك لديه ادعاءات أخرى. والمنتصر والخاسر واضح، يعني الخاسر أساسا الولايات المتحدة. من أين الإنسان يعرف الخاسر؟ عندما يرى من يحقق أهدافه. الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها كما هو كان هدفها تغيير وإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هل تحقق هذا؟ لا، هو فشل في ذلك، بل أصبحت إيران أقوى، أكثر تماسكا، والنظام قوي والشعب يقف بقوة إلى جانب النظام. فلذلك عندما الرئيس الأمريكي لن يحقق هدفه، هو الخاسر في هذه الحرب. هذه التصريحات
0: ألا
1: الاستهلاك
0: ترى أيضا
1: الإعلامية
0: بأن الولايات
1: الأمريكية.
0: المتحدة، بقي معنا ربما دقيقة واحدة سيد مختار، ما زالت تسعى نحو هدفها بطريقة أو أخرى؟
1: نعم، هي تسعى لذلك، وإيران ستمنعها من تحقق هذا الأمر وستفشل هذا المخطط. ولكن في نهاية المطاف هذه اتفاقية، هذه مباحثات. يعني ما هو معنى أنه بالإكراه هنا أمريكا تفرض شروطها، بل إيران تشتري فقط منها السلاح. هذا أصلا لا يوجد في مذكرة التفاهم. وأوضح نقطة أخرى، يعني حوالي 11 بندا أو 12 بندا من المذكرة التفاهم هي كان ما طالبت به إيران وجاءت في مذكرة التفاهم، وهو وافق مجبرا على ما أرادته إيران، ولكن الآن لن ينفذ هذه التعهدات.
0: مسألة سيد جابرييل أن الولايات المتحدة هي المنتصرة، هذا الخطاب هل تعتقد أنه خطاب يمكن أن تقبل معه إيران، أن تجلس مع الولايات المتحدة ويمكن أن يصل وفقا لذلك لتفاهم؟
2: ولا أعتقد بأنه لدى إيران أي خيار. اطلع، انظر إلى الوضع الاقتصادي المنهار في إيران، انظر إلى الوضع المالي، العملة الإيرانية انهارت. يعني لا يوجد شيء بإمكان إيران أن تفرضه على الولايات المتحدة. إيران خسرت الحرب مع أمريكا، قضي على كما ذكرت الطيران، القواعد العسكرية، القواعد النووية، السفن الحربية، كل هذه الأمور قضي عليها، يعني لم يبقى شيء في إيران يمكن أن تفرضه على الولايات المتحدة، حتى الأموال الإيرانية

0: هي أمريكا هي التي
1: شكرا
0: تقرر متى تفرج على هذه الأموال.
1: شكرا لك
0: والمحادثة
1: دكتور جابرييل، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. ضيفنا من نيوجيرسي، وكذلك الشكر لضيفنا من طهران مختار حداد. نتحول وإياكم مشاهدينا إلى الملف اللبناني. رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطية في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
2: مدينة النبطية بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
3: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
2: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم، أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
4: احنا من هيدي المنطقة وما بنطلع منها أكيد.
5: باقي هون؟
4: هلا باقي لحد ما نشوف الظروف الامنيه، يعني اول ما نحس انه خلص صار في غارات، لانه العدو الاسرائيلي ما عم بيرحم صراحه، مضطرين نترك.
2: اما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب الا عندما نقل للعلاج بعد اصابته في غاره اسرائيليه، لكن غيابه عنها لم يطل.
6: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطيه شميت ريحه النبطيه، نبطية أمنا الحنونة.
2: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
7: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب المثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
2: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
8: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي، فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
9: 1000 يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
10: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، احنا نتفة مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هيهم قالوا هدنا وقالوا مش عارف ايش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمه اجى.
9: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف اطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناه لم تغادر المكان.
11: كل الحروب وقفت، ايران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، الا احنا، احنا ألف يوم واحنا في معاناه ونكبه بكفي عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي احنا ما حدش مدور علينا.
9: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
12: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، ويعني إلي ثلاث ساعات من الصبح من امبارح حتى الآن والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالنا مش هاكل.
13: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
9: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده. الف يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
14: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على صيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطه في المنطقه هنا في قطاع غزه. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي اخرجت عن الخدمه، فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200 الف من مجموع سكان مدينه غزه، فتخيل لما هذا يطلع من الخدمه بالمره ويتدمر كيف انت بدك تخدم الناس. الموضوع مش سهل بالمره، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياه الناس اللي مش النازحين. الشغله الوحيده المتبقيه اللي هو سهريج الميه اللي هو بنعبيه من محطات التحليه عشان نخدم السكان واهلنا الموجودين سواء في البيوت او سواء في المخيم.
15: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا احنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي، منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي احنا بنستعملها للمية، وطبعا ما بتكفيناش، ومنضلنا طبعا من قلت المية لا منحب نجلي كتير ولا نغسل كتير، دوبها اللي تكفينا، فهذه عنا معاناة كتير كتير في المية. وبعدين برضو مش صحية للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب، يعني احنا بنطلب ان البلدية انها توفر لنا من الامور اللي هي المية هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السيارة يوم تيجي ويوم ما تجيش.
16: المي معاناة كتير، يعني بعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة، يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل، وهي السيارة اللي بتجينا واللي بلحقش بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس، مشوار صارنا طويل، احنا ما خلصناش من هالحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
1: بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة لم تعد مقابر غزة تتسع لضحايا الحرب وتعاني المدينة من أزمة المقابر، كما أن الكثير من المقابر القديمة طمست معالمها، ويقول الأهالي إنهم يضطرون لدفن عدد من الشهداء في قبر واحد.
17: عملنا في القبور عمل خير في وقت صعب زي هذا، يألم إله البشر ويألم إله الحجر. اليوم لا بلاط متوفر ولا أحجار متوفرة، من الدور المهدمة منقدر نجيب، ولكن ضعف الحال وقلة المواد اللي ما بتدخل على البلد صارت الأمور عندنا صعبة. لكن في الأصل فيش اتساع، لقلة الإمكانيات وقلة الأراضي وقلة الوضع اللي احنا فيه وكثارة الشهداء ما ضل اتساع في مقابر غزة كلها، حتى الناس صارت العائلات تدفن على عائلات تانية، صارت الأمور صعبة للغاية.

0: كتير ناس بتجيني بتقول لي أنا نفسي أعمل لابني شاهد بس مش ملاقي جثته، وناس بتيجي بتقول لي أنت بينك في المقبرة، يعني الاحتلال دمر المقبرة نفسها ودمر شوائد كتير، دور على تقول لي بس وين قبر ابني. كتير ناس يعني بتعاني من هذه المشاكل، مش واحد واثنين، ألوفات بيجيني. السبب الرئيسي في هذا كله اللي بيصير إنه الاحتلال أصلاً دمر المقابر، يعني كان زمان كل واحد في العيلة إلهم يعني قبر اثنين يضيفوا عليهم، اليوم يخل واحد محدش بيعرف قبره، كل واحد بده يعمل قبر جديد بيضيفوا عليه، صار القبر الواحد اللي بيعمل واحد شهيد واحد بيستقبل صار يحطوا عليه 10 و22، يعني أنا عملت قبر واحد فقط شاهد الخامة واحدة 22 اسم، في 19 اسم حاطينه كله في قبر واحد صغير.
1: في هذه المقبرة، لا يقل عن 300 عام مقتضى، يعني إشي مش سهل. أنت لما بدنا نيجي نفحر تحت بكون يعني عظم، فبتضطر أنت تقفل الجورة هذه لحين ما تلاقي إيش جورة تانية. فالوضع هان مأساوي مأساوي مأساوي للغاية. في هذه الحرب ما ضل مجال بالمرة، ضئيلة جدا جدا، لحتى لما بيجي الشهيد أنت بدك تحاول ثم تحاول لما انت تلاقي المكان اللي تقدر انت تستر هذا الشهيد في قلبه. اللي قدرنا عليه احنا سويناه، ولكن هذه المقبرة يعني الدفن فيها صار ضئيل جدا وصعب. فاحنا بنتمنى حد يوفر ارض، يوفر مكان اللي الشهداء يندفنوا فيه بكرامة، ويعني الشهداء لهم حق كحق الأحياء أو أكثر كمان.
2: أكملت الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب ولم يتوقف القصف. صهيب العصا يستعرض في تقريره آثار 1000 يوم من الحرب على القطاع.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم، قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة، بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلية إلى القطاع بشكل

0: كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال 1000 يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية. مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: الآن إلى الزميلة مياد عبدو والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في الفكر

0: الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي بعد 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 1000 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة وراءها تغييرات في الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية بالقطاع. هذه التغييرات على مختلف الصعد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك أيضا معنا الزميل محمود الزبق الذي يرافقنا على الشاشة تفاعلية. ونبدأ معك محمود برصد ما الذي قام به الاحتلال خلال 1000 يوم.
2: شكرا لك ميادة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن 1000 يوم نتحدث فيها عن خسائر هائلة، سواء في الجانب المادي والجانب البشري وخسائر الأرواح والجرحى، وهي ربما نبدأ منها وهي الأكثر. نتحدث هنا نحن في تعداد الشهداء عن نحو 73,000 شهيد خلال هذه الأيام، أيام الحرب. نتحدث عن 47,000 أرملة، نتحدث عن 58,000 طفل فقدوا والديهم أو أحد الوالدين، وأيضا نتحدث عن جرحى تقترب أعدادهم أو تزيد عن 700,000 جريح، بينما نتحدث عن منشآت صحية شبه معطلة. وضع المنشآت أيضا، تعالوا نتابع بعض البنى التحتية، ماذا جرى للبنية التحتية في غزة. في البنية التحتية نتحدث عن 97% لتعطل إمدادات المياه الصالحة للشرب، نتحدث عن 80% تدمير بنية الطاقة التحتية، و80% أيضا في تدمير الطرق الرئيسية أو ما بقي منها أصلا للفلسطينيين في غزة الذين حشروا في زاوية صغيرة من القطاع. أيضا المنشآت، نتحدث عن أرقام مهولة، 98% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة دمرت، 88% من المنشآت الصناعية دمرت. هذا يعني أن معظم الناس هناك، يعني نسبة البطالة في غزة ترتفع بدرجة عالية بسبب عدم وجود أراضي لزراعتها، عدم وجود منشآت صناعية، فضلا عن كل ظروف الاحتلال الأخرى. 94% من المؤسسات الصحية توقفت عن العمل، ونتحدث عن 95% من المدارس ألحقت بها أضرار، يعني بما يعني أن نحو 700,000 طفل في قطاع غزة أيضا محرومين من التعليم بسبب ما جرى لمدارسهم. 95% من المدارس تم تدميرها. كل هذه الخسائر التي يصفها باحثون ومصادر مستقلة بأنها ستكون أكبر إعادة إعمار في التاريخ وأكبر عملية إعادة بناء من البداية من الصفر، أو ربما من ما هو تحت الصفر، خسائر تقدرها الأمم المتحدة بالنهاية بما يصل إلى 70 مليار دولار خسائر البنية التحتية فقط في قطاع غزة. لكن ما قام به الاحتلال كل هذه الفترة من عمليات تدمير وقصف وتضييق المكان، فرض منطقة أمنية، تهجير السكان، قتل نازحين، نتحدث عن نحو 2 مليون نازح، هذا الذي جرى في غزة أصبح للأسف نموذجا تم نقله إلى خبرات إلى أماكن أخرى في لبنان وربما في سوريا أيضا، وإن بنسبة وطريقة مختلفة. كيف تغير هذا المشهد وانتقل إلى مناطق أخرى وأصبح نموذجا إسرائيليا يعمل به في مواجهة المناطق التي تحاربها إسرائيل؟ سنعود إلى ميادة والعميد إلياس لتحليل هذا المشهد.
1: شكرا لك محمود، وبالفعل نبدأ معك عميد إلياس حول تفاصيل هذا النموذج. على ماذا يقام هذا النموذج الإسرائيلي في تكتيكه العسكري المتعلق بدخوله للمناطق التي يحتلها، وكيف يفرض سيطرته، وكيف أيضا يهندس المشهد عسكريا؟
3: هي عملية تغيير وإعادة الهندسة الطوبوغرافية الديموغرافية وحتى الجغرافية. تحدث محمود عن الدمار، لماذا لا نتكلم أيضا عن 150 ألف طن من المتفجرات، وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا مدرسة لا جامعة لا زراعة لا طرقات لا طبابة ولا شيء. نذهب مباشرة ميادة إلى الخط الأزرق، ماذا فعل داخل هذا الخط الأزرق؟ كان تواجد القوات الإسرائيلية بعد وقف النار من المفروض أن كان ينسحب إلى الخط الأصفر ويبقى في نسبة ما يقارب 53% من مساحة غزة. الخط الأحمر عندما تكتمل قوات حفظ السلام وتأتي لتنفيذ المشروع الأكبر من ضمن الحكومة التكنوقراطية. ماذا جرى اليوم؟ ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل هذه الأمور وذهبت إلى ما يسمى هذا الخط الأصفر 53% من هذه

0: المنطقة تسيطر عليها إسرائيل، ذهبت إلى ما يسمى بالخط البرتقالي، يعني أضافت إلى 53% ما يقارب نسبة 11%، وبالتالي قللت المساحة، كثفت التواجد الإنساني، واغتالت خلال بعد وقف النار ما يقارب 1000 شهيد، وبالتالي تستمر في الاغتيالات وتستمر في التدمير. هذا هو الواقع الحالي.
1: المساحة الكلية المسيطر عليها الآن مع هذا التوسع الإسرائيلي هو حوالي 70%.
0: تقريبا 64% يعد ويهدد نتنياهو أنه سيحتل ما يقارب 70%. وهناك مشروعين مختلفين، مشروع نزع السلاح والتي تريده إسرائيل، تريد أيضا أن تسلم الخرائط للأنفاق، نزع السلاح حتى السلاح الفردي. الأمريكيون يقولون لماذا لا نتجاوز هذا الأمر ونذهب إلى إعادة الإعمار وإنشاء الموضوع. أما حماس فتقرر أو تقترح وقف هدنة لفترة 15 إلى 20 عاما، وقف الهدنة، وقف العمليات العسكرية، وتخزين السلاح بمكان ما تحت إشراف معين إقليمي أو دولي، والبقاء على الأسلحة الفردية، وهذا ما لا تقبل به إسرائيل.
1: أخذنا بعين الاعتبار اتفاق السلام وما هي استحقاقاته في المرحلة الأولى، ما الذي طبقه جيش الاحتلال من ذلك؟
0: لم يطبقه، لا بل زاد عدد المواقع العسكرية في داخل القطاع المحتل ما يقارب 40 نقطة عسكرية، بالإضافة إلى محور نتسريم الذي يعتبر على أنه العمود الفقري للعمليات العسكرية. وبالتالي هي تريد حرية الحركة، تريد العزل، تريد التدمير، وهي فعلا غيرت البيئة الحضرية. يعني كما قال محمود، هي عملية نمط جديد معين يعتمده جيش الاحتلال.
1: في هذه النقطة تحديدا نتحدث ليس فقط عن نقاط التمركز والتواجد الإسرائيلي، ولكن أيضا عن عدم القدرة على العودة إلى مناطق مسحت من على وجه الأرض فيما يتعلق بهذه القطعة التي انتشر فيها.
0: هي مسحت من ضمن، على سبيل المثال، إعادة الإعمار هي ستكون في تل السلطان وفي رفح، يقترح الأمريكيون تسليم معبر كرم سالم ومعبر رفح للحكومة التكنوقراطية، ولكن ترفض. ماذا ترفض أيضا؟ إعادة الإعمار في على محور فيلادلفيا ميادة. يقول الإسرائيلي أو نتنياهو أنه سيكون في المرحلة القادمة عملية تهريب قديمة حتى ولو كان جوا وعبر المسيرات. من هنا الرفض الكامل لهذا الموضوع.
1: وعلى ذكر المحاور، كل المحاور المستحدثة التي قام بها الاحتلال أيام هذه الحرب ظلت كما هي، محور مراق، نتساريم، كل هذه المحاور،
0: كل شيء. وحتى هناك هجمة من قبل المتشددين المتدينين إلى إعادة إحياء موضوع المستوطنات. هذا الأمر في غزة. ماذا عن الضفة الغربية؟ البارحة نشرت الهارتس ما يقارب 130 مسمارا يزرع في مكان ما، الهدف منه دائما هو تطويع العمليات التي قامت بها بمخيمات، منها مخيم جنين. الموافقة على بناء الإيوان، يعني عملية تقطيع
1: لأوصال الضفة،
0: وبالتالي فرض منطقة عسكرية على حدود وادي نهر الأردن، وبالتالي عملية العزل الكامل والشامل. وهنا يتبجح سموتريش على أنه فعلا ضرب مشروع الدولتين للدولة الفلسطينية.
1: تماما، هذه النقطة المهمة، أن كل هذه التحركات وكل هذه الإجراءات يتبعها تغيير ديموغرافي خطير،
0: ديموغرافي، توبوغرافي، وحتى جغرافي. يعني هذا الأمر ينطبق على لبنان، ينطبق على التوبوغرافيا في جبل الشيخ، ينطبق في الجولان المحتل، وحتى ينطبق على البيئة اللبنانية في قلعة الشقيف مثلا وتلة علي الطاهر. هذا نموذج بدأ بعد 7 أكتوبر، تغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وشامل.
1: نقلتنا بالفعل إلى نماذج مماثلة، هو نمط واستراتيجية باتت تتبعها إسرائيل ليس فقط في غزة ولكن في لبنان وكذلك لربما في سوريا.
0: في سوريا على سبيل المثال ميادة، هي في جولان محتل هو، وبالتالي تغيرت البيئة أو العقيدة الاستراتيجية التي تقول بالهجوم وليس الدفاع، الاستباق وخوض الحرب على أرض العدو كما يقال. احتلت هذه المنطقة وهي المنطقة فك الاشتباك للعام 74، وبالتالي أيضا ذهبت إلى جبل الشيخ. هذا هو النموذج السوري. النموذج اللبناني، النقاط الخمس، بدأت بنقاط خمس بعد الانسحاب أو وقف النار، وذهبت إلى المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة في لبنان، وبالتالي هي احتلت من لبنان ما يقارب 600 كيلومتر مربع. حسب الفاينانشال تايمز تحتل بين سوريا لبنان والضفة أو عفوا غزة ما يقارب 1000 إلى 1200 كيلومتر مربع. ميادة،
1: لافت هنا أن هذا يجري في إطار اتفاقات تقوم بها إسرائيل.

0: يعني اتفاق السلام في غزة.
1: دعينا نقول أنه مع الرئيس ترامب هناك دائما المرحلة الأولى من الاتفاقات. اليوم اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران لا نزال في المرحلة الأولى وقد تمتد أكثر من 60 يوما. المرحلة الأولى مع مجلس السلام في غزة وأيضا تمتد إلى فترات طويلة، وأيضا مع لبنان آلية الاتفاق الإطار وبالتالي قد تمتد إلى فترات طويلة. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة فوضى شاملة وكاملة ولا نعرف ماذا يحدث. لبنان في آلية الاتفاق مع إسرائيل وهو أيضا مذكور في مذكرة التفاهم مع إيران على أنه في البند الأول، فأنت في حالتين معينتين ودائما يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
0: بمعنى أننا في نهاية الأمر أمام واقع يفرض إسرائيليا يتم وضعه في إطار تعريف خاص من قبل إسرائيل لما يتفق عليه مع الدول.
1: هي عملية ضرب كل ما يسمى، هناك ما يسمى بالقانون دجور بالعلم يعني بالقانون، وهناك ما يسمى بالديفاكتو الأمر الواقع. إسرائيل لا تعترف بالدجور على أن هناك سيادة وما شابه، ولكنها تفرض أمرا واقعا وهو الديفاكتو على غزة، على الضفة، على الجولان، وحتى على لبنان.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، والشكر موصول لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لسي أن بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل، وقال إنه يجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. باسيل قال أيضا إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق الاستسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطي الفوأة من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين، وذلك في حدث أمني بجنوب لبنان. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي معنا ليضعنا في تفاصيل أكثر عن التطورات والتصريحات والمواقف الأمريكية. لعل أحدثها إيهاب ما قاله دونالد ترامب في لقائه مع سي إن بي سي.
3: بالفعل محمد، الرئيس دونالد ترامب في حديثه لقناة سي إن بي سي خصص جزءا من هذا الحديث عن إيران، وقال إن الإيرانيون أو إن الإيرانيين عفوا يوافقون على المطالب الأمريكية في المفاوضات الجارية معهم. الرئيس دونالد ترامب قال أيضا إن القيادات الإيرانية الحالية هم أكثر عقلانية بعد أن قادت الولايات المتحدة على الصف الأول والصف الثاني من هذه القيادات على حد قوله. وترامب يقول إن إيران كانت دولة متنمرة لأكثر من 47 عاما، لكن الآن الولايات المتحدة تتعامل معها بحسم وبحزم، وإن الإيرانيين ربما يحتاجون لبعض الوقت حتى يعتادوا على هذه الطريقة الجديدة التي يقول الرئيس

0: دونالد ترامب انه الرئيس الوحيد في الولايات المتحده الذي استطاع ان يتعامل مع الايرانيين بهذا الشكل، وانتقد الادارات السابقه ومن بينها اداره الرئيس الاسبق باراك اوباما، بل قال ان اوباما بالاموال التي منحها للايرانيين ساعد في اعاده بناء البرنامج النووي مره اخرى. في هذه المقابله محمد، الرئيس الامريكي يؤكد مره اخرى ان ايران لا يمكن ابدا ان تمتلك سلاحا نوويا، وايضا قال إن مضيق هرمز ما دفعه للتفاوض مع الإيرانيين وعدم إغلاق المضيق لفترة طويلة بأنه كانت هناك مخاوف من أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 350 دولارا للبرميل، وهو ما كان قد سيؤدي إلى كساد اقتصادي عالمي على حد قوله. وقال إنه لا يريد أن يذكر في التاريخ كرئيس تسبب في هذا الكساد. لكن دونالد ترامب يقول أيضا إنه قضى على الرادارات التي حاولت إيران أن تبنيها مؤخرا خلال الفترة الماضية قبيل الاشتباكات التي جرت بينهما بعد محاولة إيران أو شن إيران ضربة بمسيرة على سفينة شحن في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يقول ان المسار التفاوضي ماض مع ايران، ويؤكد بان هناك حاليا انجاز اقتصادي يتحقق فيه الولايات المتحده سواء على صعيد اسواق المال او انخفاض اسعار النفط بشكل عام، ويؤكد ايضا ان الاقتصاد الايراني يعاني بشكل كبير، بل ربما هناك تضخم في ايران بنسبه 300% على حد قول الرئيس دونالد ترامب. وترامب يقول ايضا ان جزءا من الاموال الايرانيه المجمده التي سيتم الافراج عنها ستخصص للمزارعين الأمريكيين مقابل بيع سلع من الولايات المتحدة، سلع غذائية للشعب الإيراني على حد قوله. إذا محمد، في هذه المقابلة الرئيس دونالد ترامب يصر على أن الإيرانيين يوافقون على مطالبه ويدافع عن هذه الحرب من الأساس، ويقول أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي بل هي عملية نزع سلاح نووي، ويقول أنه يتعامل بطريقة كان يجب أن يتم التعامل بها مع الشعب الإيراني، ويدافع عن هذه الحرب من الأساس، ويقول أنها استغرقت أقل من 4 أشهر وهي فترة قصيرة جدا على حد قوله مقارنة بالحروب التاريخية التي خاضتها الولايات المتحدة من قبل. أيضا في التفاصيل هنا محمد، مسؤول أمريكي قال لصحيفة نيويورك تايمز إن المحادثات التي جرت في الدوحة كانت بناءة للغاية ومثمرة، وإن ويتكوف وكوشنر عقدوا هذه المحادثات. وأيضا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ومصادر بأن هذه المحادثات تركزت في جانب كبير منها على مسألة مضيق هرمز وضمان تسيير حركة الملاحة بشكل دائم ومستمر في المضيق من دون فرض رسوم عبور، في ظل التقارير عن أن الجانب الإيراني يريد فرض رسوم عبور في المضيق، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر بأن ويتكوف وكوشنر عرضوا على الجانب الإيراني في محادثات غير مباشرة بالتأكيد أن يتم الإفراج ربما عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج مقابل أن تتخلى إيران عن فكرة فرض رسوم عبور في المضيق، والقول بأن الإيرانيين سيحرزون تقدما اقتصاديا كبيرا ويحققون مكاسب ومنافع اقتصادية من بيع النفط وبعد رفع العقوبات الأمريكية عنهم بالكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي. وبالتالي تقول لهم الإدارة الأمريكية وفق ما تقول وول ستريت جورنال بأنهم سيحققون منافع اقتصادية لكن من دون فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس كان قد قال أيضا أن هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة ركزت على هذه النقطة أيضا بجانب المناقشات حول الملف النووي. لكن محمد، التصريحات في الولايات المتحدة إيجابية للغاية منذ يوم الأمس وحتى اليوم أيضا، وتأتي في ظل الاحتفالات هنا في الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال، وهي المناسبة التي يتحدث فيها الرئيس ترامب دوما للأمريكيين عن انخفاض أسعار النفط وعن الانتعاش الاقتصادي على حد قوله، وبالتالي يلوح دائما به الانفراج الذي حدث في مضيق هرمز باستمرار تدفق ناقلات النفط إلى نحو كبير. محمد،
1: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لأسماء النعيم.

لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.

0: من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما دكتور حسين. اسمح لي أن ننطلق من التقرير الذي تابعناه للزميلة أسماء. لن نتحدث عن انقسام، ولكن التباين في الرؤى في إيران فيما يتعلق بمذكرات التفاهم وكل هذا المسار الدبلوماسي ومخرجاته التي عرفت حتى اللحظة، هل يمكن أن يلعب دورا سلبيا في قادم الأيام؟ خاصة أن من الملاحظ بأن تطبيق ما اتفق عليه ليس بالضرورة سهلا أو مقبولا أو سلسا، سواء كان الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى بالنسبة لإيران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، النظام السياسي في إيران بنيويا هو نتاج لثورة إسلامية شعبية ضد نظام متمركز و يعني ديكتاتوري يمتلك أجهزة قمعية السافاك إلى آخره. من هنا بنات يعني النظام السياسي الجديد قاموا بتقسيم حالة التمركز، يعني بدل أن تكون القوة متمركزة كان في الشاه قبل الثورة، أنه قاموا بتقسيمها بين مراكز قرار متعددة، وهذا ما جعل النظام السياسي في إيران نظاما مؤسساتيا قائما على نوع من التوازن الداخلي، سواء كان مؤسسة المرشد، رئاسة الجمهورية، البرلمان، مجلس الأمن القومي، يعني كل هذه المراكز لها أدوار مناطة قانونيا حسب الدستور، وكلها تعمل ضمن إطار توازن معين يعني يحدث عادة في البنية السياسية في الداخل الإيراني. في هذا الإطار، هل هذا التقسيم وعدم التمركز الذي جاء نتيجة لفترة يعني تمركز كبيرة بسبب النظام السياسي السابق، هل هو يعني أن يمكن أن يؤدي إلى خلاف، إلى تصادم، إلى مواجهة؟ لا أتصور ذلك. هل يمكن أن يؤدي إلى تباين؟ ممكن، التباين يبقى أمرا قائما، ولكن في الوقت الحالي قد يكون التباين هو بأقل درجاته. يعني وجهة النظر بين مؤسسة المرشد أو القيادة وكذلك مجلس الأمن القومي ورئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان هي الأقل نسبيا في كل الفترات يعني السابقة.
0: طيب، ولكن ربما
1: رئيس الجمهورية،
0: اسمح لي فقط للاختصار وما تقوله مهم جدا، التباين بين المستوى العسكري والمستوى السياسي تحديدا، كيف يمكن ضبط الإيقاع الأفضل الأكثر تناسبا بالنسبة لإيران؟
1: صحيح. شوف، أولا موضوع العسكري، بالنهاية قائد القوات المسلحة في إيران هو المرشد، ومن هنا وجهة نظر المرشد هي لا تعكس وجهة نظر شخصية فقط، هي في نفس الوقت تمثل الجانب العسكري بالكامل، سواء كان الجيش أو الحرس أو قوات الشرطة. أنه في البرلمان هي تمثل المجتمع بالنهاية، ورئاسة الجمهورية تمثل الحكومة والأداة التنفيذية بشكل عام. الآن هناك قبول بين الأركان الثلاثة، يعني المرشد، رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان، هم مع التفاوض، مع التفاوض، وهذا يعكس انسجاما نسبيا.

0: كبيرا. صحيح قد تختلف الأدبيات، قد البعض لا يثق بأمريكا، البعض يثق بأمريكا، هذا موجود، ولكن هل هناك قوى سياسية وأحزاب هي تعارض؟ نعم،
1: طيب
0: يعني وعلى رأسها جبهة بايداري يعني في البرلمان، وهي لا تمثل الأكثرية بالمناسبة، هي تمثل جزء من التيار الديني المحافظ التي ترى أن إيران تساهلت كثيرا في مذكرة التفاهم.
1: أستاذ ماركو، في هذا الإطار تحديدا عاد في أحدث مقابلاته دونالد ترامب ليتحدث عن الخلافات، ولكنه يركز من جديد على نقطة بأن القادة الحاليين لإيران هم أكثر عقلانية وأنه يتم التوافق معهم. إلى أي مدى يفهم ترديد ترامب لهذا المعطى أكثر من مرة؟ هو موجه لمن؟
2: اولا تحياتي الحاج، مش تحياتي للضيف الكريم والساده المشاهدين. فاعتقادي دونالد ترامب اصلا تحدث في هذا الحديث الذي تحدث عنه، هو تحدث وقال بان النظام الايراني تغير وانا لا ابحث عن تغير النظام بالشكل الذي نعرفه، هو يريد الوصول الى المصالح الامريكيه ويريد الوصول الى عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه، وان وافق ما تبقى من النظام الايراني على هذه الاهداف، اذا دونالد ترامب ليس لديه اي غضاضة حتى في سواء انهاء الحرب والوصول الى اتفاق دبلوماسي وايضا فتح صفحه جديدة من الاندماج الاقتصادي ودعنا نقول فتح علاقة جديدة مع النظام الإيراني الجديد. لهذا النظام الذي ينتهك سياسة حسن الجوار والذي ينتهك سياسة تكون صديقة لدول الجوار والولايات المتحدة الأمريكية ومن الممكن الاستثمار في الداخل الإيراني. دونالد ترامب يتحدث عن هذا ويقول بأن ما يمكن أن نصفه بأن هناك نظام إيراني جديد يوافق بشكل كبير على هذه الاتفاقية، ولكن كما استمعت لهذا الحوار الشيق مع الضيف الكريم بأن هناك انقسام حتى لو كان صغيرا، دونالد ترامب يخشى بأن يكون هذا الانقسام يكون دعنا نقول عائق كبير أمام المفاوضات، لذلك هو يقول نحن نصير بهذا الاتجاه ناحية الأمام، نحن نصل إلى اتفاق شامل وكامل مع الإيرانيين، ويحاول أن يرسل رسائل إيجابية وتطمينية سواء للداخل الأمريكي أو حتى للجانب الإيراني، سواء كان الجانب الإيراني المعارض أو حتى الشعب الإيراني، لأن حتى لو كان هناك معارضة من الجانب الإيراني أو من بعض قادة الجانب الإيراني أو الحرس الثوري، فعندما يستمع إلى هذا الخطاب بأن هناك لا يوجد هناك إرادة أمريكية لتغيير النظام وأن هناك القادة الإيرانيين الجدد الآن لديهم رؤية إيجابية استراتيجية، فهذا في اعتقادي من الممكن أن يهدئ من روع الاحتكاك أو عدم أو على الأقل عدم وجود ثقة ما بين الطرفين. فإذا هذا خطاب إيجابي يريد أن يرسل رسائل إيجابية بأن الموقف الذي حدث خلال الأيام الماضية من سواء من تحرشات إيرانية بالسفن أو على الأقل رد عسكري أمريكي لهذه المضايقات هذا أمر ولا، والآن نتحدث عن أو تصحيح المسار لمخرجات سويسرا طبقا لما حدث في قطر، وهذا امر مهم وهذه الرسائل الايجابيه مهمه، ولكن كما قلنا في السابق بان هذه الرسائل الايجابيه وحدها ليست بيئه كافيه، يعني ننتظر كثيرا من التفاصيل العالقه سواء كان في مضيق هرمز سواء كان في الاموال الايرانيه المجمده او حتى الملف الاكبر والاهم بالنسبه لدونالد ترامب هو الملف النووي الايراني.
1: طيب ولكن اذا عدنا فقط الى موضوع القياده في ايران، لطالما روج دونالد ترامب وحتى نتنياهو يعني في الجانب الإسرائيلي إلى أن هناك انقسامات وصفت في كثير من المرات بالحادة في إيران، وطرح السؤال من الذي يحكم ومن الذي يريد إيران، هل ما تفضلت به يعني أن هناك تغيرا في فكر دونالد ترامب فيما يريده من إيران، خاصة أن اتهم إيرانيا بأنه يروج لتلك الرواية من أجل ضعضعة النظام؟
2: يعني إن كنا نبحث عن ما يريده دونالد ترامب، دونالد ترامب يريد أن يصل إلى أهداف معينة، سواء كان هذه الأهداف يتم عن طريق خلال ما يوجد الآن أو من المسؤولين الآن من النظام الإيراني أو حتى يعني تغيير بسيط لا يكلف الولايات المتحدة الأمريكية شيء، ولكن دونالد ترامب حاول تغيير النظام دعنا نقول بالقوى العسكرية سواء كان باغتيال المرشد وهذه الضربات العسكرية، نجح في دعنا نقول في تدمير النقاط العسكرية، ولكن لم ينجح في تغيير النظام بالشكل الذي نعرفه للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني بأن الرئيس دونالد ترامب هدف من أهدافه هو إسقاط النظام بالكامل، هو يريد التعاون ويريد من ببساطه ان يتعاون من يمتلك السلطه الان في مع في النظام الايراني مع الولايات المتحده الامريكيه للوصول الى هذه الاهداف. ان كان من يملك السلطه الان يتعاون مع الرئيس دونالد ترامب، هذا امر موافق عليه امريكيا. نعم هذا امر غير موافق عليه اسرائيليا، ولكن في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب ليس لديه الغضاضه في التعامل مع طبقه من النظام. هو اصلا قالها، قال نحن منفتحين على يعني فتح صفحه جديده مع النظام الايراني، ولكن بعد الوصول الى اتفاق شامل كامل وبعد الوصول الى تنازلات في الملف النووي الايراني. فهناك فرصه كبيره من ما تبقى من النظام الايراني لفتح صفحه جديده مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن عليه ان يتخلى عن هذه اللغه التي تتحدث عن استخدام القوى العسكريه وهذه اللغه التناطح في القوى السياسيه او التناطح في الخطاب السياسي مع الولايات المتحده الامريكيه. ان نجح دونالد ترامب في ترويض ما تبقى من النظام على الاقل سياسيا، فاعتقادي هذا وين وين جيم، يعني هناك مكاسب للولايات المتحده الامريكيه، وفي اعتقادي هناك مكاسب أيضا للنظام الإيراني، وهذا ما يريده أن يقوله دونالد ترامب.
1: دكتور حسين، الخارجية الباكستانية تتحدث عن استمرار التشاور لتحديد جولة جديدة من المفاوضات، في تقديرك ما الذي أجل لتلك الجولة؟
0: هناك أمور موجودة، يعني خلافات بين الطرفين، أنه إيران لها مآخذ، انه السيد قاليباف رئيس الوفد الايراني المفاوض ورئيس البرلمان الايراني انه كانت له يعني كلمه انه قبل يومين او لقاء بالاحرى مع التلفزيون الايراني، قال ان امريكا لم تلتزم لا بموضوع وقف اطلاق النار، لا بوقف التهديدات، لا بالمسار اللبناني، لا بموضوع الأموال المجمدة الإيرانية، وهذا ما يجعل إيران تشعر بالإحباط، لأن يعني أمريكا كان لزاماً عليها أن تقوم بما نص عليه المذكرة، نصت عليه المذكرة، في حين أن إيران التزمت يعني في موضوع فتح مضيق هرمز، الآن المسارات مفتوحة، إنه وإزالة الألغام قائمة على قدم وساق.
1: يعني اسمح لي على المقاطعة، يعني الجولة المقبلة بعد اجتماعات الدوحة لن تركز على الاتفاق النووي وذلك المشروع وما ربما قد يؤدي إلى اتفاق نهائي، تعتقد بأن تلك الجولة أيضا ستختص بمذكرة التفاهم بآلية تطبيق ما ورد فيها قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة كان من المفترض أن تكون قد انطلقت؟
0: يعني بالضبط هو هذا ما أردت أن أصل إليه. يعني إيران تقول يجب تطبيق مذكرة التفاهم أولا والالتزام بها، إنه وبعد ذلك الذهاب إلى الأمور الأخرى ومنها النووي. إيران يعني على لسان السيد قاليباف قالت أنه من غير الممكن الدخول في النووي وباقي الأجزاء من مذكرة التفاهم غير مطبقة بالكامل على أرض الواقع. وقال السيد قاليباف لن نسمح بالدخول إلى هذه المرحلة إلا إذا اكتملت المراحل السابقة.
1: أستاذ ماركو، مع كل هذه التباينات يقول دونالد ترامب بأن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده، ما حدود هذه التقريبا في اعتقادك؟
2: يعني في اعتقادي دونالد ترامب كان يقصد بالتفاهمات الاوليه الخاصه بالملف النووي الايراني، عندما تحدث دونالد ترامب بان هناك اهداف امريكيه من تجميد التخصيب في الداخل الايراني والحديث عن اليه او مناقشه اليه في فتره الستين يوما للتنازل او على الاقل التخلص من هذه الشحنه اليورانيوم على التخصيب، سواء كان بنقل نصفها الى الخارج والنصف الاخر يتم تركه في الداخل. فاذا في اعتقادي هذا ما يريده دونالد ترامب. وايضا عندما يتحدث دونالد ترامب عن ما يريده من ايران ايضا حدث عن مضيق هرمز، مضيق هرمز بكل تاكيد هناك يعني مطلب امريكي بفتح هذا المضيق دون قيود ودون شروط والعوده الى ما قبل الحرب، حتى لو كان هناك معارضه ايرانيه، ولكن في اعتقادي الولايات المتحده الامريكيه باجماع الدول المتشاطئه وهي دول الخليج، ويعني دعنا نقول ارسلت رساله سياسيه ودبلوماسيه كبيره بعدم وضع شروط على ورقه مضيق هرمز، وهذا المضيق مضيق مائي دولي لا يمكن التلاعب به دبلوماسيا او حتى يعني عسكريا مع الولايات المتحده الامريكيه. وايضا عندما نتحدث عن ما يريد دونالد ترامب من النظام الايراني، دعنا لا ننسى بان هناك ايضا ملفين اخرين وهم مهمين للغايه، ولكن الان يعني اختفى في زحمه هذه التفاصيل التي يضعها النظام الايراني، وهي ما هي اليه دعنا نقول ضمان بان تمتلك ايران الصواريخ الباليستيه ولكن الا تمتلك هذه الصواريخ وتهدد بها جيرانها.
1: شكرا.
2: وهذا ياخذنا الى النقطه الاخيره وهي ملف الميليشيات، كيف يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تروض ايران سياسيا كي لا تدعم الميليشيات الموجوده في المنطقه وتحقق الاستسلام
1: على المقاطعه. استاذ ماركو شكرا جزيلا لك. ولي الدكتور حسين، نتحول وإياكم مشاهدينا إلى الملف اللبناني. ورغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطي في جنوب لبنان لا تزال محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
3: مدينة النبطي بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
4: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
3: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة، الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
5: نحن من هيدي المنطقة وما منطلع منها أكيد.
6: باقي هون؟
5: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس أنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
3: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
7: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
3: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
8: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب المثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
3: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
9: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر، فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي لا تزال ترسم ملامح المشهد المأساوي فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
10: ألف يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
11: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفت مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان، يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
10: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
12: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، ولبنان إلا إحنا، إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة بكافي عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
10: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
13: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، يعني إلي 3 ساعات من الصبح من برا، حتى والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالي مش هاكل.
14: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
10: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده. 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة، لم تعد مقابر غزة تتسع لضحايا الحرب. تعاني المدينة من أزمة المقابر، كما أن الكثير من المقابر القديمة طمست معالمها. يقول الأهالي إنهم يضطرون لدفن عدد من الشهداء في قبر واحد.
15: عملنا في القبور عمل خير في وقت صعب زي هذا، يألم إله البشر ويألم إله الحجر. اليوم لا بلاط متوفر ولا أحجار متوفرة، من الدور المهدمة بنقدر نجيب، ولكن ضعف الحال وقلة المواد اللي ما بتدخل على البلد صارت الأمور عندنا صعبة. لكن في الأصل فيش اتساع، لقلة الإمكانيات وقلة الأراضي وقلة الوضع اللي احنا فيه وكثارة الشهداء ما ظل اتساع في مقابر غزة كلها، حتى الناس صارت العائلات تدفن على عائلات تانية، صارت الأمور صعبة للغاية.

0: كثير ناس بتجيني بتقول لي انا نفسي اعمل لابني شاهد بس مش ملاقي جثته، وناس بتيجي بتقول لي انت بانك في المقبره، يعني الاحتلال دمر المقبره نفسها ودمر شواهد كثير، دور على تقول لي بس وين قبر ابني. كثير ناس يعني بتعاني من هذه المشاكل، مش واحد واثنين، الوفات بيجيني. السبب الرئيسي في هذا كله اللي بيصير انه الاحتلال اصلا دمر المقابر، يعني كان زمان كل واحد في العيله لهم يعني قبر اثنين يضيفوا عليهم، اليوم يخل واحد ما حدش بيعرف قبره، كل واحد بده يعمل قبر جديد بيضيفوا عليه، صار القبر الواحد اللي بيعمل واحد شهيد واحد بيستقبل صار يحطوا عليه 10 و22، يعني انا عملت قبر واحد فقط شاهد الخامه واحده 22 اسم، في 19 اسم حاطينه كله في قبر واحد صغير.
1: في هذه المقبرة، المقبرة لا يقل عن 300 عام مقتضى، يعني إشي مش سهل. أنت لما بدنا نيجي نفحر تحت بكون يعني عظم، فبتضطر أنت تقفل الجورة هذه لحين ما تلاقي إيش جورة تانية. فالوضع هان مأساوي مأساوي مأساوي للغاية. في هذه الحرب ما ضل مجال بالمرة، ضئيلة جدا جدا، لحتى لما بيجي الشهيد أنت بدك تحاول ثم تحاول لما انت تلاقي المكان اللي تقدر انت تستر هذا الشهيد في قلبه. اللي قدرنا عليه احنا سويناه، ولكن هذه المقبرة يعني الدفن فيها صار ضئيل جدا وصعب. فاحنا بنتمنى حد يوفر ارض، يوفر مكان اللي الشهداء يندفنوا فيه بكرامة، ويعني شهداء لهم حق كحق الأحياء وأكثر كمان.
2: إذن أكملت الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال فيها أو بعدها، بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن لم تتوقف الحرب ولم يتوقف القصف أيضا. صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير آثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. طل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى

0: والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل، تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية، برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا، وخلال 1000 يوم من كل ذلك، أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: الآن إلى ليلى الشيخلي التي ستصحبنا في الفقرة الإنسانية الخاصة بمرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته تلك الحرب من تداعيات جسيمة غيرت مجرى حياة الفلسطينيين في القطاع.
2: أهلا بكم إلى هذه الفقرة الإنسانية الخاصة والتي نتابع فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور 1000 يوم على اندلاعها، وبعد نحو 3 سنوات من النزوح الواسع وتدمير البنية التحتية. لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض الأطفال يوميا للمياه الملوثة ويزيد من خطر انتشار الأمراض. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى القطاع. لم يسهم وقف إطلاق النار في تخفيف معاناة الناس إلا قليلا، فلا تزال العائلات نازحة تعيش بين الأنقاض، بينما تعاني المراكز الصحية والمستشفيات من نقص الموارد واكتظاظ شديد، علما بأن القنابل لا تزال تتساقط. هذه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة على مختلف الصعد منذ 7 أكتوبر، تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، نناقشها مع ضيفنا من عمان أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ولكن قبل أن ندخل في الحوار والنقاش نستعرض معا أبرز الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تمس القطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. أكثر من 73,000 شهيد استقبلتهم المستشفيات في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، 21,500 طفل فلسطيني استشهدوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، 60,000 طفل فلسطيني يتيم بسبب هذه الحرب، وأكثر من 32,000 أم وأب استشهدوا في الحرب، 38 مستشفى دمرت، أي جميع مستشفيات قطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي فدمرت أو أخرجت عن الخدمة خلال الحرب، 390,000 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة، كذلك 650,000 طفل يتهددهم خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، 350,000 مصاب بأمراض مزمنة حالتهم خطيرة بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية إلى القطاع، كذلك 350,000 أسرة فلسطينية في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. إذن أرحب الآن بضيفنا أحمد الهنداوي لنبدأ النقاش معك بشأن هذه الأرقام القاسية للغاية، ونحن يعني في بعد 1000 يوم من بدء هذه الحرب، ما عدد أو نسبة الأطفال الذين تمكنتم من الوصول إليهم وتقديم العون الفعلي إليهم؟
3: أشكرك، وكنت أتمنى أن لا نشهد هذا اليوم 1000 يوم على هذه المأساة، على هذه الأزمة الإنسانية، أن جيل كامل من الأطفال حرم من أبسط أبجديات حقوقه في الحياة، من أمان، من تعليم. الأكثر إيلاماً اليوم في هذا اليوم 1000 لمعاناة أطفال غزة، قررنا أن ننشر بعض من شهاداتهم التي شاركونا فيها من خلال فرق عملنا منظمة إنقاذ الطفل في غزة. والمدهش حقيقة أن أطفال غزة ما زالوا يحلمون بغد أفضل، بحياة أفضل، بينما العالم ما زال يخفق في حمايتهم. عندما نتحدث عن 1000 يوم، نحن لا نتحدث عن رقم، نتحدث عن طفولة بكاملها أهدرت وسلبت. هناك أطفال ولدوا مع بداية هذه الحرب ولم يعرفوا يوما واحدا من الحياة الطبيعية. هناك مئات الآلاف لم يدخلوا مدرسة ولم يعيشوا في منزل آمن ولم يعرفوا الاستقرار. دعيني أضيف على الأرقام التي ذكرتيها وهي تتحدث عن نفسها، أكثر من 21,000 طفل قتلوا، أكثر من 800,000 طفل نزحوا، أكثر من 600,000 طفل حرموا من التعليم النظامي لثلاث سنوات، أكثر من 7,000 طفل ليس لديهم، فقدوا أسرهم بالكامل اليوم. الأكثر إيلاماً هو الأطفال الذين نتحدث عنهم اليوم لا يطلبون امتيازاتهم، يطلبون أبسط حقوقهم. كان لنا شرف بالعمل الإنساني سواء من منظمة إنقاذ الطفل أو المنظمات الإنسانية الأخرى بتقليل أثر هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأطفال في غزة، لكن رغم ذلك ما زلنا نعاني من التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية. طيب، على العمل الإنساني
2: أستاذ أحمد، هي الفكرة ليست فقط إنقاذ هؤلاء من الموت، ولكن ما يتبع كل هذه المأساة من آثار طويلة الأمد على هؤلاء الأطفال، يعني عواقب إدراكية، عواقب نفسية، هذا إلى جانب العواقب الجسدية. هل هناك فعلا برنامج يوضع للنظر في على المدى الطويل لما يمكن تقديمه لهؤلاء؟
3: هذا ما نتمنى، لكن حقيقة الأمر أن ما يسمى بوقف إطلاق النار هو فعليا لم يحسن الوضع الإنساني بعد إلى درجة أن نذهب إلى برامج التعافي التي تتلي الحروب والمآسي والكوارث الإنسانية. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أشهر قتل أكثر من 275 طفل، النزوح لا يزال مستمر، الجوع لا يزال يتفاقم، المساعدات الإنسانية تدخل بكميات لا تلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات. وزيد على ذلك أن الحديث عن وقف إطلاق النار يعني قد يؤشر بأن الأصل الأطفال أصبحوا في مأمن، لكن الواقع هو مخالف لذلك. ما نتمناه حقيقة في المنظمات الإنسانية هي أن نذهب إلى مرحلة التعافي، لكن الواقع يؤشر أننا ما زلنا في في في هذه النكبة الحقيقية لأطفال غزة. السلطات الإسرائيلية على سبيل المثال ما زالت تمنع وترفض تسجيل بعض المنظمات الإنسانية العاملة التي قدمت عملها خلال السنوات الثلاثة السابقة. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، وما نتمناه حقيقة. ولذلك قررنا في هذا اليوم أن ننشر شهادات الأطفال أنفسهم الذين ما زالوا يحلمون، لكن الواقع اليوم هو كابوس مستمر. العالم يشيح بالنظر عن هذا الواقع، لكن الواقع في اليوم الألف منذ بدء هذه المأساة الحقيقية للأطفال في فلسطين ما زالت قاتمة بشدة،
2: خصوصا أننا نتحدث عن 47% من سكان غزة هم من الأطفال. يعني نتحدث عن جيل كامل تشكل تحت هذه المأساة. ولكن يعني كما ذكرت، وفي شوق لأن أطلع على هذه الشهادات التي تتحدث عنها، ولكن يعني في اليوم الألف لهذه الحرب، هل هناك مناشدة مختلفة تطلقها أستاذ أحمد الهنداوي ربما يعني تختلف عن المناشدات التي أطلقتها على مدى الأيام الألف الماضية، ولمن تطلقها؟
3: نطلقها بأن العالم أخفق في حماية 1,000,000 طفل في غزة على مدار 1,000 يوم. نطلقها لأن نقول بأن هذه وصمة حقيقية وعار على ما قلة فعل المجتمع الدولي بالاستجابة. نطلقها اليوم إلى الدول التي ما تزال تقدم الأسلحة وتتعامل بالأسلحة وتبيعها أيضا للحكومة الإسرائيلية. نطلقها إلى لاستجداء حقيقة وطلب أن يكون هنالك وقفة للمجتمع الدولي لينظر كيف يموت أطفال جوعا ومرضى. وتخفق الحكومة الإسرائيلية ويخفق المجتمع الدولي بالوفاء بأبسط التزاماتهم بالقوانين وقوانين المساعدات الإنسانية. أخ العزيزة، معاهدة جنيف الأولى التي نظمت العمل الإنساني عمرها أكثر من 160 عام قبل حتى إنشاء الأمم المتحدة، هذه المعاهدة التي حتى يعني قننت من قوانين الحرب لكل هذه السنوات حتى قبل إنشاء الأمم المتحدة أهدرت بشكل حقيقة مؤسف للغاية. ما نداءنا في هذا اليوم أيضا بأنه ما يحتاج أطفال غزة هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار. ليس ذلك وقف إطلاق النار الذي يسمح لآلة القتل أن تستمر، لحماية الأطفال من القتل الممنهج والمستمر الذي ذكرت الأمم المتحدة أنه يرفع إلى مرتبة إبادة جماعية. ما نطلبه في هذا اليوم، وهو ليس طلب كبير كما هي طلبات أطفال غزة بحياة آمنة وحياة أن يعودوا إلى غرفهم الصفية، أن يكون لديهم منزل آمن. ما نطلبه كمنظمات إنسانية هي قدرتنا أو رفع العوائق حتى نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود، وأيضا احترام القانون الدولي الإنساني. لكن ما نطلبه بشكل خاص في هذا اليوم الألف هو ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال 1,000 يوم بحق الأطفال، لأن غياب هذه المساءلة هو ما يشجع على تكرار الانتهاكات. لذلك نداءنا الخاص في هذا اليوم، وكنا قد دعينا له في السابق، بأنه هذا اليوم الألف يجب أن يكون محطة للعالم لأن يبدأ بالسؤال الرئيسي: كيف يمكن مساءلة من قاموا بإهدار وسلب طفولة 1,000,000 طفل في غزة؟ أكثر من 21,000 طفل قتلوا خلال هذه الحرب،
2: وهؤلاء يعني 21,000 في النهاية لكل منهم اسم، لكل منهم قصة. وذكرت أستاذ أحمد أنكم سجلتم شهادات للأطفال اليوم. دعني أسألك عن ربما قصة معينة استوقفتك، شهادة معينة لم تستطع أن تمحها من ذهنك، وربما تساعد في نقل وفهم حجم هذه المأساة.
3: عدة شهادات وكنا اليوم نراجعها مع الأطفال، ومنهم بيسان التي قالت لنا اليوم بأنه أتمنى أن تتوقف هذه الحرب، عمرها 14 سنة، أن يعود كل واحد منا إلى منزله. وهي تعلم بأنه 80% من الوحدات السكنية في غزة دمروا بالكامل، ولكن رغبتها أن تعود حياتها كما كانت. طفلة أخرى ريم عمرها 16 سنة تقول بأنه كل أحلامها كانت أن تصبح طبيبة في يوم من الأيام، وما تتمنى أن يسمع العالم اليوم بأن 1,000,000 طفل في غزة من حقهم أن يحلموا وأن يكون لهم. قبل 3 أيام كان من زملائنا وفرق العمل، واسمح لي أيضا في هذا اليوم، في 1000 يوم منذ بدء هذه المأساة، أن أوجه تحية أيضا إلى الفاعلين والعاملين في المجال الإنساني، من زملائنا من فرق العمل في المنظمات الإنسانية، من متطوعين قدموا حتى أرواحهم في سبيل خدمة العمل الإنساني ورفع حقيقة تكلفة هذه الآلام عن أطفال غزة. الرسائل التي نشرناها اليوم تتحدث، يعني إذا أمكن لي اختصارها حقيقة، بأنه

0: أطفال غزة ما زالوا يحلمون، لكن العالم ما زال يخفق في حمايتهم، ما زالوا يحلمون بمستقبل أفضل، لكن ما زال أعمال العنف المستمرة والقتل الذي نشاهده بشكل ممنهج ينتزع أحلامهم. ليكن لهذا اليوم حقيقة
1: نعم
0: للإنسانية وقفة مع نفسها اليوم، للمجتمع الدولي يتذكر بأننا شاهدنا إبادة جماعية على شاشات التلفزيون، ولزملائنا الذين قاموا بالفعل الإنساني لتخفيف المعاناة. وأنا أعتقد بأنه لنا جميعا
1: نعم
0: لم نعي بالكامل بعد ما آثار هذه الحرب على المدى الطويل.
1: بلا شك، وتبقى الأحلام ونحن شهود على هذه الأحلام. إذن أشكرك ونحييك أستاذ أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية من عمان. بهذا تنتهي هذه الفقرة الإنسانية، ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث للسي إن بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديثه للجزيرة، أشار إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان، ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. قال باسيل أيضا أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وأنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا، في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة نبطية الفوقة. من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. هذه التطورات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نرصد معك ابتداء آخر التصريحات الواردة من واشنطن.
3: نعم محمد، آخر التصريحات الواردة هي التي وردت على لسان الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، وتحدث عن الوضع مع إيران حاليا، وقال إن الإيرانيين وافقوا على معظم المطالب الأمريكية، في إشارة إلى المفاوضات التي عقدت مؤخرا مع إيران بشكل غير مباشر في الدوحة. والرئيس دونالد ترامب تحدث عن هذا الصراع بشكل موسع، وقال إنه لم يكن يسعى لتغيير النظام في إيران، وإن قيادات الصف الأول والثاني قتلوا في الضربات العسكرية الأمريكية، ووصف القيادات الإيرانية الحالية بأنها أكثر عقلانية. ترامب يقول إن هذه الحرب ليست حربا بالمعنى التقليدي، وإنما هي عملية نزع السلاح النووي، ويؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ترامب يقول إن هناك إنجازا اقتصاديا في الولايات المتحدة حاليا بارتفاع أسواق المال، المؤشرات الاقتصادية، انخفاض أسعار النفط بشكل دولي. ويقول أيضا إن مسألة التفاوض حول مضيق هرمز أنه لم يكن ليريد أن ترتفع أسعار أو سعر برميل النفط إلى 350 دولار، وهو ما كان قد سيتسبب في كساد اقتصادي دولي على حد قوله. ويقول أنه لا يريد أن يذكر في التاريخ الأمريكي مثل الرئيس الأسبق هربرت هوفر الذي كان ارتبط اسمه بالكساد هنا في الولايات المتحدة، الكساد الكبير. دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أنه تحقق إنجاز عسكري بتدمير قدرات الجيش الإيراني خلال الحملة العسكرية الأمريكية على حد قوله، وأيضا بتدمير الرادارات والبحرية الأمريكية. وقال إن الإيرانيين حاولوا خلال الفترة الماضية إعادة بناء الرادارات بالقرب من سواحل مضيق هرمز، لكن القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه الرادارات. وأيضا ترامب يقول إن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة سيخصص للمزارعين الأمريكيين في مقابل بيع السلع الغذائية الأمريكية إلى الشعب الإيراني، وأنه سيتحقق فائدة اقتصادية للولايات المتحدة من هذه العمليات، عمليات البيع. أيضا ترامب محمد في هذا الحديث عن الوضع مع إيران كان يقول أن الولايات المتحدة حققت الكثير من الإنجازات، وأنها حتى قبيل توقيع مذكرة التفاهم قامت بإخراج الكثير من سفن النفط من مضيق هرمز ليلا من دون علم القوات الإيرانية في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي بالنفط مرة أخرى. لكن في المجمل هو يتحدث عن أن المفاوضات جيدة مع إيران، وكان قد صرح بذلك بالأمس أيضا حينما سئل عن المفاوضات التي جرت في الدوحة. وكذلك قال نائبه جيدي فانس أيضا أن هذه المحادثات كانت مثمرة للغاية، وأنها ركزت
2: يعني
3: بشكل كبير
2: هذه الأوصاف
3: على تسيير
2: حركة التي وردت حول جولة المفاوضات الأخيرة أن توصف بأنها كانت مثمرة مثلا، لكن هل تحدث الأمريكيون بشيء من التفصيل ربما حول ما اتفق عليه أو كيف كانت هذه المفاوضات مثمرة؟
3: في الواقع لا محمد، لأن أولا البيت الأبيض لم يتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الأمر، والولايات المتحدة منشغلة حاليا باحتفالات الذكرى 250 للاستقلال، كما أيضا إيران منشغلة بمسألة التجهيز لجنازة المرشد الراحل. ويبدو أن هذه المحادثات كانت قبيل هذين الحدثين، وهي مسألة كما قال موقع أكسيوس من قبل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن هناك اتفاق على التهدئة في هذه الفترة تحديدا في كل من البلدين. وكان في المجمل الحديث عن تأكيدين أمريكيين، أولا بأن الولايات المتحدة تجدد التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، يقول ترامب ذلك. والأمر الثاني هو أن مسألة مضيق هرمز لن تفرض فيه رسوم عبور، ووفق ما ذكره مسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال بأن المحادثات في الدوحة ركزت على هذه النقطة، وأن ويتكوف وكوشنر نقلوا للإيرانيين بشكل غير مباشر عبر الوسطاء بأن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر، وقد يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء من هذه الأموال شريطة أن تتخلى إيران عن هذه الفكرة، وفي مسألة أن إيران ستحقق منافع اقتصادية كبيرة وعائدات من الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وكذلك عن بيع النفط بشكل كامل، لأن الرفع الذي حدث من الإدارة الأمريكية عن بيع النفط هو لمدة شهرين فقط حتى اللحظة، وبالتالي لم يتم الرفع بالكامل عن العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني. والولايات المتحدة تقول أو كما قالت من قبل أنها ستقابل خطوة بخطوة في الالتزامات الإيرانية في بموجب مذكرة التفاهم. لكن الأجواء إيجابية محمد فيما يتعلق بردود الفعل حول هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة، خاصة وأنها جاءت بعد تصعيد عسكري في مضيق هرمز.
2: سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال. إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حديث.

0: الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبينما يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: لن نرحب معكم مشاهدينا بضيوفنا. من طهران ينضم إلينا الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي. دكتور حسين، إذا ما بدأنا بتوصيف للمشهد، آخر جولة للتفاوض يوم الأربعاء هنا في الدوحة، سبقها تصعيد في هرمز، الآن الوضع في هرمز وفق ما نتابع في حالة تهدئة ربما، لكن على الجبهة اللبنانية وحتى الساعات الأخيرة مزيد من الخروقات. إلى أين يتجه المشهد بتقديرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللأستاذ محمد والمشاهدين الكرام.

0: يعني في تصوري أن أمريكا يعني في موضوع وقف أطلاق النار لم تكن ملتزمة، يعني سواء كان في إيران، أن أمريكا صحيح أن إيران أوقفت بعض السفن في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني أن أمريكا تقوم بهجوم عسكري، لأن أساس المذكرة في مادتها الأولى هي قائمة على أنه إنهاء العمل العسكري وإنهاء الحرب. من هنا قيام أمريكا بضرب الجزر الإيرانية وقصفها، وكذلك الالتفاف على موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان من خلال المذكرة الثلاثية، أنه يعكس يعني تحايلا أمريكيا سميه ما شئت، أنه أو عدم التزام أمريكي بالمادة الأولى وهو موضوع وقف إطلاق النار. أنه الموضوع الآخر أنه يعني إيران فتحت مضيق هرمز، وبشهادة المسؤولين الأمريكيين، يعني فانس قال قبل يومين أن حركة العبور الآن هي أكثف وأكثر من ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا يعكس أن إيران فتحت المضيق أنه بالكامل. وإيران لا زالت تقول أنها تقوم بنزع الألغام في المضيق. في المقابل هناك ثلاث التزامات أمريكية، هو رفع الحصار، تجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني، والثالث هو الإفراج عن 12 مليار من الأموال المجمدة الإيرانية. لا زالت أمريكا أولاً تماطل في هذا الجانب، لا زالت أمريكا تحاول أن تلتف عليه، يعني من 12 مليار أوصلته إلى 6 مليارات، وهي تطرح أن هناك آليات وأن
1: هذه النقاط. دكتور حسين تطرح تساؤلات حقيقة، وأريد أن أشرك ضيفنا هنا سيد المنشاوي بها، وقد أوصلت فكرتك دكتور حسين. مسألة الالتفاف على مذكرة التفاهم سيد المنشاوي، وقد ذكرها دكتور حسين مرتين، هل هذا هو التوصيف الأدق بتقديرك لما يقوم به الأمريكيون اليوم، خصوصا عندما تذكر مسألة الأرصدة، البند 11 بطبيعة الحال من المذكرة، والبند الأول المتعلق بالتهدئة على كل الجبهات بما فيها لبنان؟
2: تحياتي لك للدكتور حسين المشاهدين. أعتقد الرؤية في واشنطن تختلف عن مسيرتها في طهران. الرئيس ترامب تحدث قبل ساعات مع شبكة CNBC وذكر أن إيران هي من تخالف البنود الاتفاقية، وأن الاتفاقية عكست الانتصار العسكري الأمريكي، وذكر أنه تم التخلص من القيادات الإيرانية الصف الأول والصف الثاني، وأن هناك الآن نخبة أكثر عقلانية وأكثر براغماتية في إيران، من أجل ذلك تم التوصل لاتفاق يلبي كل المطالب الأمريكية. هذا هو رؤية الرئيس ترامب، أن إيران انصاعت في كل مطالب الولايات المتحدة، وأنها اضطرت لفتح مضيق هرمز والتخلي الكامل عن برنامجها النووي. والرئيس ترامب يحاول أن يروج هنا في الداخل الأمريكي بعد شكوك واسعة في جدوى الحرب وتبعاتها، خاصة بعد التأثيرات الاقتصادية السلبية في الداخل الأمريكي، أن الحرب انتهت وأن كفة الميزان انصلحت لصالح الجانب الأمريكي، وأن أسعار النفط حتى بدأت في الانخفاض ويشعر بها الآن المواطن الأمريكي وإن كان ببطء، وأن إيران انهزمت. وهذا هو الرؤية الأمريكية، وعليه يجب أن ترجم العملية التفاوضية هذه الانتصارات العسكرية في صورة اتفاق، وأن تزعن إيران إلى المطالب الأمريكية، وهو ما يراه ترامب يتحقق، سواء بالتخلي عن البرنامج النووي أو فتح المضيق والحديث عن القضايا الأخرى المعلقة. وأعتقد أن الرؤية تختلف عن إيران. إيران ترى نفسها أيضا انتصرت، وأعتقد أن الفترة المتبقية في مهلة 60 يوما هي التي ستحدد مخرجات هذه المذكرة، إذا كانت سيتم إنجاحها والاتفاق على صيغة متكاملة لحل الصراعات بين الدولتين، أو أن يعيد الأمريكيون الهجوم على إيران. رئيس ترامب يريد أن يصل الاتفاق، ويرى أنه طوى صفحة الخلاف مع إيران التي بدأت منذ 47 عاما مع الثورة الإيرانية، وأنه انتصر، وهذا هو ما يحاول الترويج له في هذه الأيام قبل الانتخابات الأمريكية.
1: ولكن الاتفاق
2: ربما على مقاس رئيس ترامب.

0: نعم
1: ولكن ربما اتفاق على مقاسه.
0: بالضبط، هو يراه كذلك على عكس ما تراه إيران.
1: دكتور حسين، ما تعيشه إيران اليوم خصوصا مع حالة التفاوض والتهدئة وعدم التهدئة، التصعيد ورد التصعيد المتبادل، ألا يشكل بتقديرك محاولة أمريكية لاستنزاف إيران أكثر فأكثر؟
2: يعني في تصوري أن أولا ما يطرحه الرئيس الأمريكي هو جله بروباغندا، أنه هزم إيران، أنه قام بتحقيق أهدافه إلى آخره. يعني أنا أتصور أن ترامب ليس إنسانا متزنا، يعني هو من خلال الخروج من الاتفاق أو الانقلاب عليه عام 2018، إيران كانت تخصب لنسبة 3.67% فقط. هو دفع إيران خلال هذا الانقلاب إلى أن تخصب إلى 60%، أنه كتحدي إيراني في مقابل ترامب، والآن يعتبر ما هو يعني كان نتيجة لقراره إنجازا أنه يريد أن ينتهي من موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هو بدأ الحرب الإجرامية ضد إيران وأدى إلى إغلاق مضيق هرمز، والآن يتكلم عن فتح مضيق هرمز، وأن النفط كاد يصل إلى 350 دولار وأنه أنزله إلى مستوى متدني. إلى
1: طيب. يعني هذا دكتور حسين،
2: هو تقريبا
1: ما الذي حصلت عليه إيران حتى اللحظة من مذكرة التفاهم، وهي التي كانت اعتبرت وسوقت لنفسها على أنها المنتصرة في تلك الحرب بمجرد أن الأمريكي والإسرائيلي لم يحقق أهدافه؟
2: يعني شوف، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وولادة الجمهورية الإسلامية هو لم تعترف به أمريكا، وأمريكا منذ تلك اللحظة جعلت موضوع تغيير النظام أو ما يسمى ريجيم تشينج على سلم أولويات أمريكا. الإنجاز الأول أن أمريكا الآن وصلت إلى قناعة أن هذا النظام مؤسساتي يستند إلى قاعدة اجتماعية واسعة، وأنه يجب الاعتراف به أولا. هذا أتصور إنجاز بعد 47 عاما من المواجهة والمحاولة الأمريكية لإسقاط النظام.
1: وجلس الطرفان على الطاولة، ما الذي حصلته إيران؟ نعم. حتى نقول بأن الأمور تسير في اتجاه إيجابي نحو اتفاق نهائي، وعلى افتراض أنها هي المنتصرة.
2: الموضوع الثاني، إيران تعرضت لعدوان، عدوان واسع جدا. يعني أي نظام سياسي آخر غير إيران كان سيسقط بدون شك. صمود إيران في تصوري هو إنجاز كبير، إفشال أهداف الحرب إنجاز سياسي كبير في المقياس الاستراتيجي، وهذا كله أنا أتصور إنجازات كبيرة لإيران. يعني موضوع أموال مجمدة إيرانية، رفع العقوبات، هي تعتبر إنجازات، ولكن هذه إنجازات ثانوية. أن النظام استطاع أن يثبت أنه نظام يستطيع الصمود والاستمرار، وأن إمكانية اقتلاعه كما أرادت أمريكا غير ممكنة، لا بالحرب ولا بالعقوبات ولا بأي أدوات تمتلكها أمريكا.
1: سيد المنشاوي، نظرية استنزاف إيران من قبل الولايات المتحدة سواء بالضغوط العسكرية أو الاقتصادية أو حتى بالتفاوض ربما لأجل غير مسمى وحتى لأهداف غير محددة، تعطي إيران وعودا ثم تبدأ بالتفاوض معها عليها، تخفض من سقوف إيران وما إلى ذلك، إلى أين يريد الأمريكيون إيصال الإيرانيين؟
0: أعتقد أن هناك ليس يوجد موقف أمريكي واحد أو أمريكا واحدة في النظر لإيران. الرئيس ترامب والبيت الأبيض حوله يريدون طوي صفحة الخلاف مع إيران بالشروط الأمريكية، وبما تعكسه الحرب الأخيرة بعد تدمير المقدرات العسكرية الإيرانية والبنية الصناعية الكبيرة التي كانت في إيران. البيت الأبيض وترامب يريد أن يدخل التاريخ في هذا الجانب من خلال التطبيع مع إيران وإقامة علاقات طبيعية، وأن يعلن الانتصار، وأن هناك صفحة طويت صفحة العداء مع إيران، وأن هناك صفحة جديدة بعد الحرب. وأعتقد أن هذا هو الطرح الترامبي المثالي، وأن يعطي نفسه بالطبع الفضل في ذلك. لكن هناك في الولايات المتحدة إرث تراكمي في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مدار أكثر من 47 عاما من العداء لإيران. هناك مراكز بحثية وجهات أكاديمية وجهات لوبيات، كل هدفها وكل نشاطها خلال العقود الأخيرة كان العداء لإيران. وإذا اختلت هذه المعادلة يخرجون من نطاق العمل ويبحثون عن عمل جديد. فأعتقد أن هناك لوبي كبير جدا يقاوم التغيير في العلاقة العدائية مع إيران، ويريد إيران أن تبقى في خانة الأعداء، ويقاوم جهود الرئيس ترامب التي يريد معها تطبيع علاقات مع إيران، سواء بهذه المذكرة مذكرة التفاهم أو التواصل لصيغة أكثر انفتاحا في الستين يوما المقبلة.
1: ضيوفنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، والدكتور حسين رويوران من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لكما. نتحول وإياكم مشاهدينا إلى الملف اللبناني. رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطي في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
3: مدينة النبطي بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
4: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
3: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم، أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
5: احنا من هيدي المنطقة وما بنطلع منها أكيد.
6: باقي هون؟
5: هلا باقي لحد ما نشوف الظروف الامنيه، يعني اول ما نحس انه خلص صار في غارات، لانه العدو الاسرائيلي ما عم بيرحم صراحه، مضطرين نترك.
3: اما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب الا عندما نقل للعلاج بعد اصابته في غاره اسرائيليه، لكن غيابه عنها لم يطل.
7: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطيه شميت ريحه النبطيه، نبطية أمنا الحنونة.
3: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
8: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة، كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بتضرب بالمثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
3: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
9: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: الآن إلى عبد السلام محمد ونافذة تحليلية.

0: نقرأ التحولات الديموغرافية والجغرافية التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، حيث نبحث مرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي محطة تعكس حجم التحولات التي شهدها القطاع على المستويات الجغرافية والديموغرافية والسياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه تمتد تداعيات هذه الحرب إلى الجبهة اللبنانية في ظل ما يصفه مراقبون بتبلور ركائز أمنية إسرائيلية جديدة تقوم على الإبقاء على مناطق عازلة أو ما يعرف بالخط الأصفر، وفرض حرية التدخل العسكري في أي وقت بذريعة مواجهة التهديدات الأمنية، إلى جانب سياسات تسهم في تهجير السكان وتغيير الواقع السكاني في المناطق الحدودية. في هذه الفقرة نستعرض هذه التحولات في ضوء التطورات الميدانية وما قد تعنيه لمستقبل غزة وجنوب لبنان. للنقاش معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل النقاش نتابع تفاصيل أكثر. إذن لم تقتصر السياسة الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني عبر مناطق عازلة وخطوط سيطرة وقيود على الحركة وتهجير السكان. وبينما اختلفت الأدوات بين الساحتين، فإن المقارنة تكشف تشابها في آليات فرض واقع أمني جديد. أعادت إسرائيل رسم خطوط السيطرة على الأرض، لكن بصيغتين مختلفتين: منطقة عازلة آخذة في الاتساع داخل غزة، وخط أمني جديد في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار. في غزة بدأت المنطقة العازلة بمحاذاة السياج الفاصل، ثم توسعت تدريجيا مع تقدم العمليات العسكرية. تشير تقديرات ميدانية إلى أن إسرائيل تفرض وجودا عسكريا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع، مع مساع لتوسيع المناطق العازلة في عدة محاور. أما في لبنان، فبعد اتفاق وقف إطلاق النار رسم الخط الأصفر في جنوب لبنان، مع إبقاء إسرائيل على 5 نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لتصبح هذه المنطقة خاضعة لواقع أمني جديد يقيد الحركة في محيطها. في الحالتين كان التهجير أحد أبرز نتائج الحرب، لكنه اتخذ حجما ونطاقا مختلفين بين غزة ولبنان. أدت أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية إلى نزوح نحو 1,900,000 فلسطيني في غزة، أي قرابة 90% من سكان القطاع، مع منع كثيرين من العودة إلى مناطقهم بسبب الدمار أو إدراجها ضمن مناطق عازلة أو خاضعة للسيطرة العسكرية. وتسببت الحرب في نزوح نحو 1,400,000 شخص داخل لبنان قبل أن يعود معظمهم بعد وقف إطلاق النار، فيما بقيت عودة سكان بعض القرى الحدودية مرتبطة بالوضع الأمني واستمرار الوجود الإسرائيلي في عدد من المواقع. ويظهر الاختلاف الأوضح أو يظهر الاختلاف الأوضح في طبيعة حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية بين الساحتين. إذ تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات برية وجوية داخل قطاع غزة، مع إعادة انتشار قواتها وفق التطورات الميدانية واستمرار السيطرة على محاور ومناطق واسعة. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل تنفيذ غارات داخل جنوب لبنان، وتقول إنها تستهدف ما تعتبره تهديدات أمنية، فيما يعتبر لبنان أو يعتبر لبنان هذه العمليات خرقا للاتفاق وللسيادة اللبنانية. إذن نبقى مع هذه التفاصيل مع سيادة العميد إلياس حنا. وربما بعد 1,000 يوم على الحرب في قطاع غزة، هناك تشابه، هناك اختلاف. من وجهة نظرك، ما الذي يركز عليه من حيث الأداء الإسرائيلي في فرضه لهذا الواقع الأمني في لبنان وأيضا في غزة؟
2: عبد السلام، هناك تغيير في العقيدة الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، والتي كانت سابقا تقوم على الردع والاحتواء، واليوم نتحدث عن موضوع الاستباق وخوض الحرب في الداخل وعدم انتظار أن تتشكل هذه المخاطر على الأمن الإسرائيلي. اليوم هي القتال ضمن المناطق، يعني ضمن داخل الدول المحيطة غزة. هناك استراتيجية الألوان بين الخط الأصفر والخط البرتقالي. في لبنان هناك موضوع ال5 نقاط وبعدها المنطقة الأمنية أو ما يسمى بالخط الأصفر. الهدف دائما هو تغيير الهندسة الجغرافية التوبوغرافية

0: وحتى الديموغرافية. من هنا على سبيل المثال هذا الخط الأصفر كانت تسيطر عليه إسرائيل بموجب الاتفاق وقف النار ما يقارب 53%. تقدمت باتجاه الغرب وأنشأت ما يسمى بالخط البرتقالي، أضافت 11% على هذا المساحة، أصبحت 64%. ويعد ويهدد نتنياهو على أنه سيكون هناك مزيد من السيطرة تصل إلى حدود 70%.
1: في جنوب لبنان إذا أردنا المقارنة بين الآليات المتخذة لأداء ذات الأهداف أم أهداف مختلفة في جنوب لبنان؟
0: الأهداف مختلفة ولكن المخاطر على إسرائيل مختلفة. لبنان يختلف عن قطاع غزة، قطاع غزة معزول، بينما جبهة لبنان هي جبهة مفتوحة وبالتالي تسيطر على 600 كيلومتر مربع، هذا تقريبا ضعفي مساحة قطاع غزة، وبالتالي هي يعني من الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني هناك 600، أول خط هو الخط الأصفر 600 كيلومتر مربع، وبالتالي من هذا الخط إلى الليطاني دمار بنسبة 73% يتشابه مع قطاع غزة. في المنطقة الصفراء قد يصل إلى 90-95%، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، حيث يتواجد السكان يتواجد حزب الله، وحيث يتواجد حزب الله يتواجد الإرهاب. ماذا كان الحل؟ تهجير الناس، التدمير، وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم. لا يمكن أن يعود الناس إلى هذه المنطقة للعيش، وليست قابلة للعيش كما يحصل في قطاع غزة.
1: تمديد الخط الأصفر حصل في لبنان بل ذهب إلى شمال الليطاني من حيث الانتشار، لكنه يبقي على هذا الشكل الأصفر الذي نراه. في غزة ما زال يتجه نحو توسيع المنطقة العازلة. هل هي محاولة لفرض واقع أمني للتفاوض أم أنه واقع أمني سيبقى؟
0: هو واقع أمني للتفاوض وواقع أمني قد يمتد لفترات طويلة. إسرائيل تلعب لعبة الوقت إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة. قطاع غزة هي عملية حشر وتكثيف الناس في مساحة قليلة جدا، وبالتالي رأينا أمرين يتشابهان. عبد السلام، هناك اتفاق الإطار هي المرحلة الأولى، لا نعرف ماذا سيحدث، وهناك أيضا وقف النار ومجلس السلام والحكومة التكنوقراطية وحتى قوات حفظ السلام، حتى الآن لا نعرف ماذا سيحصل، وبالتالي هناك عملية إطار معين ولكن فوضى على الأرض تستغلها إسرائيل عبر حرية الحركة إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة.
1: هل هذا يحقق لإسرائيل ما ترجوه؟ هي تعلن أمن في شمال إسرائيل وأمن في جنوب إسرائيل وألا يتكرر 7 أكتوبر كما يقولون، فهل يتحقق من خلال هذه الآليات؟
0: مشكلة إسرائيل عبر التاريخ مع الصراع العربي الإسرائيلي مع لبنان وحتى مع الفلسطينيين كانت عبد السلام هي القدرة على الحسم العسكري ولكن ليس القدرة على تحويل هذا الحسم العسكري إلى اتفاق سياسي، وبالتالي قد تكون إسرائيل ربحت تكتيكيا عملنيا ولكن على المدى الاستراتيجي البعيد هي خاسرة إن كان في لبنان أو غزة وحتى في سوريا مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي، فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
3: 1000 يوم على حرب غزة ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى ولا المعابر فتحت ولا الإعمار بدأ ولا الركام أزيل ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال أثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
4: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم يوسعوا لنا إشي يعملوا لنا إشي، إحنا نتفت مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا فيش يوم نمنا بأمان، يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
3: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهراً على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
5: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا ألف يوم وإحنا في معاناة ونكبة. بكفي عالم حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
3: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
6: يعني حتى الآن أنا ما أخذت أكل، ويعني إلي 3 ساعات من الصبح من امبارح حتى أنا والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش أنا مش هاكل.
7: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
3: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده. 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
2: بعد 1000 يوم على حرب إسرائيل على قطاع غزة، تتنامى الأزمات الإنسانية داخل القطاع، الحصار يستمر والحرب تتواصل. مأساة ألقت بظلال قاتمة على حياة السكان ومئات آلاف النازحين. سكان القطاع يعانون من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه.
8: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على الصيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطة في المنطقة هنا في قطاع غزة. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي أخرجت عن الخدمة، فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200 ألف من مجموع سكان مدينة غزة. فتخيل لما هذا يطلع من الخدمة بالمرة ويتدمر، كيف أنت بدك تخدم الناس؟ الموضوع مش سهل بالمرة، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياة الناس اللي مش النازحين. الشغلة الوحيدة المتبقية اللي هو سهريج المية اللي هو بنعبيه من محطات التحلية عشان نخدم السكان وأهلنا الموجودين سواء في البيوت أو سواء في المخيم.
9: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا إحنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي، منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي احنا بنستعملها للمية، وطبعا ما بتكفيناش، ومنضلنا طبعا من قلة المية لا منحب نجل كتير ولا نغسل كتير، دوبها اللي تكفينا. فهذه عنا معاناة كتير كتير في المية، وبعدين برضو مش صحية للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب. يعني احنا بنطلب ان البلدية انها توفر لنا من الامور اللي هي المية هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السيارة يوم تيجي ويوم ما تجيش.
10: المي معاناة، معاناة كتير، يعني بعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة، يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل، وهي السيارة اللي بتجينا واللي بيلحق بيلحق بيلحق شو بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس، مشوار صارنا طويل، احنا ما خلصناش من هالحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم، معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
2: بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة، لم تعد مقابر غزة تتسع لضحايا الحرب، وتعاني المدينة من أزمة المقابر، كما أن الكثير من مقابرها القديمة طمست معالمها، ويقول الأهالي إنهم يضطرون لدفن عدد من الشهداء في قبر واحد.
11: عملنا في القبور عمل خير في وقت صعب زي هذا، يألم إله البشر ويألم إله الحجر. اليوم لا بلاط متوفر ولا أحجار متوفرة، من الدور المهدمة بنقدر نجيب، ولكن ضعف الحال وقلة المواد اللي ما بتدخل على البلد صارت الأمور عندنا صعبة. لكن في الأصل فيش اتساع لقلة الإمكانيات وقلة الأراضي وقلة الوضع اللي احنا فيه وكثارة الشهداء، ما ظل اتساع بمقابر غزة كلها، حتى الناس صارت العائلات تدفن على عائلات تانية، صارت الأمور صعبة للغاية.

0: كثير ناس بتجيني بتقول لي انا نفسي اعمل لابني شاهد بس مش ملاقي جثته، وناس بتيجي بتقول لي انت بينك في المقبره، يعني الاحتلال دمر المقبره نفسها ودمر شواهد كثير، دور تقول لي بس وين قبر ابني. كثير ناس يعني بتعاني من هذه المشاكل، مش واحد واثنين، الوفات بيجيني. السبب الرئيسي في هذا كله اللي بيصير انه الاحتلال اصلا دمر المقابر، يعني كان زمان كل واحد في العيله لهم يعني قبر اثنين يضيفوا عليهم، اليوم يخل واحد ما حدش بيعرف قبره، كل واحد بده يعمل قبر جديد يضيفوا عليه، صار القبر الواحد اللي بيعمل واحد شهيد واحد بيستقبل صار يحطوا عليه 10 و22، يعني انا عملت قبر واحد فقط شاهد الخامه واحده 22 اسم، في 19 اسم حاطينه كله في قبر واحد صغير.
1: في هذه المقبرة، المقبرة لا يقل عن 300 عام مقتضة، يعني إشي مش سهل. أنت لما بدنا نيجي نفحر تحت بكون يعني عظم، فبتضطر أنت تكفل الجورة هذه لحين ما تلاقي إيش جورة تانية. فالوضع هان مأساوي مأساوي مأساوي للغاية. في هذه الحرب ما ضل مجال بالمرة، ضئيلة جدا جدا، لحتى لما بيجي الشهيد أنت بدك تحاول ثم تحاول لما انت تلاقي المكان اللي تقدر انت تستر هذا الشهيد في قلبه. اللي قدرنا عليه احنا سويناه، ولكن هذه المقبرة يعني الدفن فيها صار ضئيل جدا وصعب. فاحنا بنتمنى حد يوفر ارض، يوفر مكان اللي الشهداء يندفنوا فيه بكرامة، ويعني شهداء لهم حق كحق الأحياء وأكثر كمان.
2: الآن نذهب معكم مشاهدينا إلى الزميلة ميادة عبدو والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في الفكر الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي بعد 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 1000 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة وراءها تغييرات في الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية بالقطاع. هذه التغييرات على مختلف الصعد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك أيضا معنا الزميل محمود الزيبق الذي يرافقنا على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك محمود لرصد ما الذي قام به الاحتلال خلال 1000 يوم.
4: شكرا لك ميادة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن 1000 يوم نتحدث فيها عن خسائر هائلة، سواء في الجانب المادي والجانب البشري وخسائر الأرواح والجرحى، وهي ربما نبدأ منها وهي الأكثر. نتحدث هنا نحن في تعداد الشهداء عن نحو 73,000 شهيد خلال هذه الأيام، أيام الحرب. نتحدث عن 47,000 أرملة، نتحدث عن 58,000 طفل فقدوا والديهم أو أحد الوالدين، وأيضا نتحدث عن جرحى تقترب أعدادهم أو تزيد عن 700,000 جريح، بينما نتحدث عن منشآت صحية شبه معطلة. وضع المنشآت أيضا، تعالوا نتابع بعض البنى التحتية، ماذا جرى للبنية التحتية في غزة. في البنية التحتية نتحدث عن 97% لتعطل إمدادات المياه الصالحة للشرب، نتحدث عن 80% تدمير بنية الطاقة التحتية، و80% أيضا في تدمير الطرق الرئيسية أو ما بقي منها أصلا للفلسطينيين في غزة الذين حشروا في زاوية صغيرة من القطاع. أيضا المنشآت نتحدث عن أرقام مهولة، 98% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة دمرت، 88% من المنشآت الصناعية دمرت. هذا يعني أن معظم الناس هناك، يعني نسبة البطالة في غزة ترتفع بدرجة عالية بسبب عدم وجود أراضي لزراعتها، عدم وجود منشآت صناعية، فضلا عن كل ظروف الاحتلال الأخرى. 94% من المؤسسات الصحية توقفت عن العمل، ونتحدث عن 95% من المدارس ألحقت بها أضرار، يعني بما يعني أن نحو 700,000 طفل في قطاع غزة أيضا محرومين من التعليم بسبب ما جرى لمدارسهم. 95% من المدارس تم تدميرها. كل هذه الخسائر التي يصفها باحثون ومصادر مستقلة بأنها ستكون أكبر إعادة إعمار في التاريخ وأكبر عملية إعادة بناء من البداية من الصفر أو ربما من ما هو تحت الصفر، خسائر تقدرها الأمم المتحدة بالنهاية بما يصل إلى 70 مليار دولار خسائر البنية التحتية فقط في قطاع غزة. لكن ما قام به الاحتلال كل هذه الفترة من عمليات تدمير وقصف وتضييق المكان، فرض منطقة أمنية، تهجير السكان، قتل نازحين، نتحدث عن نحو 2 مليون نازح، هذا الذي جرى في غزة أصبح للأسف نموذجا تم نقله إلى خبرات إلى أماكن أخرى في لبنان وربما في سوريا أيضا وإن بنسبة وطريقة مختلفة. كيف تغير هذا المشهد وانتقل إلى مناطق أخرى وأصبح نموذجا إسرائيليا يعمل به في مواجهة المناطق التي تحاربها إسرائيل؟ سنعود إلى ميادة والعميد الياس لتحليل هذا المشهد.
3: شكرا لك محمود، وبالفعل نبدأ معك عميد الياس حول تفاصيل هذا النموذج، على ماذا يقام هذا النموذج الإسرائيلي في تكتيكه العسكري المتعلق بدخوله للمناطق التي يحتلها وكيف يفرض سيطرته وكيف أيضا يهندس المشهد عسكريا؟
5: هي عملية تغيير وإعادة الهندسة الطوبوغرافية الديموغرافية وحتى الجغرافية. تحدث محمود عن الدمار، لماذا لا نتكلم أيضا عن 150 ألف طن من المتفجرات وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا مدرسة لا جامعة لا زراعة لا طرقات لا طبابة ولا شيء. نذهب مباشرة ميادة إلى الخط الأزرق، ماذا فعل داخل هذا الخط الأزرق؟ كان تواجد القوات الإسرائيلية بعد وقف النار من المفروض أن كان ينسحب إلى الخط الأصفر ويبقى في نسبة ما يقارب 53% من مساحة غزة. الخط الأحمر عندما تكتمل قوات حفظ السلام وتأتي لتنفيذ المشروع الأكبر من ضمن الحكومة التكنوقراطية. ماذا جرى اليوم؟ ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل هذه الأمور وذهبت إلى ما يسمى هذا الخط الأصفر، 53% من هذه المنطقة تسيطر عليها إسرائيل، ذهبت إلى ما يسمى بالخط البرتقالي، يعني أضافت إلى 53% ما يقارب نسبة 11%، وبالتالي قللت المساحة، كثفت التواجد الإنساني واغتالت خلال بعد وقف النار ما يقارب 1000 شهيد، وبالتالي تستمر في الاغتيالات وتستمر في التدمير. هذا هو الواقع الحالي.
3: المساحة الكلية المسيطر عليها الآن مع هذا التوسع الإسرائيلي هو حوالي 70%،
5: تقريبا 64%. يعد ويهدد نتنياهو أنه سيحتل ما يقارب 70%. وهناك ميادة مشروعين مختلفين، مشروع نزع السلاح والتي تريده إسرائيل، تريد أيضا أن تسلم الخرائط للأنفاق، نزع السلاح حتى السلاح الفردي. الأمريكيون يقولون لماذا لا نتجاوز هذا الأمر ونذهب إلى إعادة الإعمار وإنشاء الموضوع. أما حماس فتقرر أو تقترح وقف هدنة لفترة 15 إلى 20 عاما، وقف الهدنة، وقف العمليات العسكرية، وتخزين السلاح بمكان ما تحت إشراف معين إقليمي أو دولي، والبقاء على الأسلحة الفردية، وهذا ما لا تقبل به إسرائيل.
3: من أخذنا بعين الاعتبار اتفاق السلام وما هي استحقاقاته في المرحلة الأولى، ما الذي طبقه جيش الاحتلال من ذلك؟
5: لم يطبقه، لا بل زاد عدد المواقع العسكرية في داخل القطاع المحتل ما يقارب 40 نقطة عسكرية، بالإضافة إلى محور نتسريم الذي يعتبر على أنه العمود الفقري للعمليات العسكرية. وبالتالي هي تريد حرية الحركة، تريد العزل، تريد التدمير، وهي فعلا غيرت البيئة الحضرية. يعني كما قال محمود، هي عملية نمط جديد معين يعتمده جيش الاحتلال.
3: في هذه النقطة تحديدا نتحدث ليس فقط عن نقاط التمركز والتواجد الإسرائيلي، ولكن أيضا عن عدم القدرة على العودة إلى مناطق مسحت من على وجه الأرض فيما يتعلق بهذه القطعة التي انتشر فيها.
5: هي مسحت من ضمن، على سبيل المثال، إعادة الإعمار هي ستكون في تل السلطان وفي رفح، يقترح الأمريكيون تسليم معبر كرم سالم ومعبر رفح للحكومة التكنوقراطية، ولكن ترفض. ماذا ترفض أيضا؟ إعادة الإعمار في على محور فيلادلفيا ميادة. يقول الإسرائيلي أو نتنياهو أنه سيكون في المرحلة القادمة عملية تهريب قديمة حتى ولو كان جوا وعبر المسيرات. من هنا الرفض الكامل لهذا الموضوع.
3: وعلى ذكر المحاور، كل المحاور المستحدثة التي قام بها الاحتلال أيام هذه الحرب ظلت كما هي، محور مراق، نتساريم، كل هذه المحاور،
5: كل شيء. وحتى هناك هجمة من قبل المتشددين المتدينين إلى إعادة إحياء موضوع المستوطنات. هذا الأمر في غزة، ماذا عن الضفة الغربية؟ البارحة نشرت الهارتس ما يقارب 130 مسمارا يزرع في مكان ما، الهدف منه دائما هو تطويع العمليات التي قامت بها بمخيمات، منها مخيم جنين. الموافقة على بناء الإيوان، يعني عملية تقطيع
3: لأوصال الضفة،
5: وبالتالي فرض منطقة عسكرية على حدود وادي نهر الأردن، وبالتالي عملية العزل الكامل والشامل. وهنا يتبجح سموتريش على أنه فعلا ضرب مشروع الدولتين للدولة الفلسطينية.
3: تماما، هذه النقطة المهمة، أن كل هذه التحركات وكل هذه الإجراءات يتبعها تغيير ديموغرافي خطير،
5: ديموغرافي، توبوغرافي وحتى جغرافي. يعني هذا الأمر ينطبق على لبنان، ينطبق على التوبوغرافيا في جبل الشيخ، ينطبق في الجولان المحتل، وحتى ينطبق على البيئة اللبنانية في جبل، في قلعة الشقيف مثلا وتلة علي الطاهر. هذا نموذج بدأ بعد 7 أكتوبر، تغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وشامل.
3: نقلتنا بالفعل إلى نماذج مماثلة، هو نمط واستراتيجية باتت تتبعها إسرائيل ليس فقط في غزة ولكن في لبنان وكذلك لربما في سوريا.
5: في سوريا على سبيل المثال ميادة، هي في جولان محتل هو، وبالتالي تغيرت البيئة أو العقيدة الاستراتيجية التي تقول بالهجوم وليس الدفاع، الاستباق وخوض الحرب على أرض العدو كما يقال. احتلت هذه المنطقة وهي المنطقة فك الاشتباك للعام 74، وبالتالي أيضا ذهبت إلى جبل الشيخ. هذا هو النموذج السوري. النموذج اللبناني، النقاط الخمس، بدأت بنقاط خمس بعد الانسحاب أو وقف النار، وذهبت إلى المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة في لبنان، وبالتالي هي احتلت من لبنان ما يقارب 600 كيلومتر مربع حسب الفاينانشال تايمز. تحتل بين سوريا لبنان والضفة أو عفوا غزة ما يقارب 1000 إلى 1200 كيلومتر مربع. ميادة،
3: لافت هنا أن هذا يجري في إطار اتفاقات تقوم بها إسرائيل، يعني اتفاق السلام في غزة.
5: دعينا نقول أنه مع الرئيس ترامب هناك دائما المرحلة الأولى من الاتفاقات. اليوم اتفاق مذكرة تفاهم مع إيران لا نزال في المرحلة الأولى وقد تمتد أكثر من 60 يوما. المرحلة الأولى مع مجلس السلام في غزة وأيضا تمتد إلى فترات طويلة، وأيضا مع لبنان آلية الاتفاق الإطار وبالتالي قد تمتد إلى فترات طويلة. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة فوضى شاملة وكاملة ولا نعرف ماذا يحدث. لبنان في آلية الاتفاق مع إسرائيل وهو أيضا مذكور في مذكرة التفاهم مع إيران على أنه في البند الأول، فأنت في حالتين معينتين ودائما يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
3: بمعنى أننا في نهاية الأمر أمام واقع يفرض إسرائيليا يتم وضعه في إطار تعريف خاص من قبل إسرائيل لما يتفق عليه مع الدول.
5: هي عملية ضرب كل ما يسمى، هناك ما يسمى بالقانون دجور بالعلم، يعني بالقانون، وهناك ما يسمى بالديفاكتو الأمر الواقع. إسرائيل لا تعترف بالدجور على أن هناك سيادة وما شابه، ولكنها تفرض أمرا واقعا وهو الديفاكتو على غزة، على الضفة، على الجولان وحتى على لبنان.
3: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكر موصول لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
6: ومن غرفة الأخبار أحييكم مشاهدينا من جديد وأصحابكم في ساعة مستمرة ضمن تغطيتنا عبر الجزيرة للتطورات ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران هم أكثر عقلانية، وقال إن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطارية الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. باسيل أضاف في تصريحاته للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان، في المقابل لا التزامات على إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق الاستسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطي الفوق. من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس جراء اشتباكات في جنوب لبنان. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا مراد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية.
7: مرحبا محمد. نعم، أبرز هذه التصريحات ما ورد على لسان الرئيس ترامب ذاته في مقابلة مع CNBC الشبكة الأمريكية، والتي تعكس مواقف بعضها مكرر بشكل كبير، ولكن طرحها مجددا وفي سياقات بعضها مختلف، تعكس ثلاثة أمور. هو يدافع أولا عن قراره شن الحرب على إيران، وثانيا يدافع أيضا على قراره الخروج من هذه الحرب باتفاق وقف إطلاق النار، وثالثا يدافع أيضا عن المفاوضات ومذكرة التفاهم. وهذا الدفاع في هذه المحاور الثلاثة يأتي لحسابات عامة مرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة وهي باتت قريبة، وكذلك لحسابات مرتبطة بحزبه وبتيار ماجا. الرئيس فيما يتعلق بشن الحرب هو يدافع عن هذا القرار لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما قال، وهو من اللافت أيضا أن يقول في هذه المقابلة إن هذه الحرب ليست بهدف الحرب ذاتها، ولكن بهدف تجريد إيران من السلاح النووي كما قال. قال إن الحرب لم تكن للإطاحة بالنظام، وأنه لم يسعى للإطاحة بالنظام، وإن كان ذلك تحقق بمقتل الصف الأول والثاني من القادة كما قال. فيما يتعلق أيضا بما حققته هذه الحرب، قال إنها أضعفت إيران عسكريا، دمرت المنشآت النووية، قدراتها البحرية والجوية وخلاف ذلك، وإنما الإعلام أو التقارير التي تشير إلى أن إيران انتصرت هي تقارير كاذبة. فيما يتعلق بالاتفاق أو الاتفاق وقف إطلاق النار والخروج من هذه الحرب، قال إنه لم يكن يرد للاقتصاد العالمي أن يصل إلى مرحلة كساد كتلك التي عاشها في عشرينيات القرن الماضي، وأنه لم يكن يرد أن يتحمل مسؤولية كهذه، مشيرا إلى أن السفن الآن تخرج من مضيق هرمز وأن أسعار النفط تنخفض. فيما يتعلق بالمفاوضات، قال إنه يعتقد، أي في إشارة إلى مذكرة التفاهم، أن إيران وافقت على أغلب أو جميع المطالب الأمريكية كما يعتقد. في المجمل هذه المقابلة تأتي في سياق من الارتياح والتفاؤل عقب جولة المفاوضات الثنائية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت على مدى يومين في العاصمة القطرية الدوحة. وتشير نيويورك تايمز مجددا إلى أن هذه المحادثات كانت إيجابية للغاية. تتكشف الآن بعض التفاصيل حول ما نوقش تحديدا خلال هذه الجولة، بما في ذلك ما يتعلق بأزمة الملاحة في مضيق هرمز، ومعروف ما دار في في نهاية الأسبوع الماضي وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع. والرئيس ترامب أشار خلال المقابلة مع سي إن بي سي أنه وجه ضربات قوية لإيران ودمر الرادارات التي كانت أعادت بنائها على مضيق هرمز. هذه الإشارات هنا تتعلق أيضا من أن الوفد الأمريكي الجانب الأمريكي عرض على إيران عدم التمسك بمسألة السيطرة على مضيق هرمز وعلى الملاحة، وكذلك عدم التمسك بمسألة فرض الرسوم على مرور السفن بعد انتهاء فترة 60 يوما المشار إليها في مذكرة التفاهم، وأنه يدعوها إلى النظر إلى الصورة الأكبر، لأن مكاسبها من المذكرة والاتفاق أي الحصول على ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال والأرصدة المجمدة، وكذلك ما سيتحقق لها من مكاسب بعد رفع العقوبات تفوق بكثير من وجهة نظر الجانب الأمريكي تلك التي ستحصل عليها من جني الرسوم المفروضة على السفن والتي تقدر ب40 مليار دولار سنويا. أيضا نقشت مسألة الأموال والأرصدة المجمدة، وفي هذا من الواضح أن الجانب الأمريكي الآن يضع هذا الأمر الإفراج عن الأرصدة كشرط من أجل تقديم إيران لتنازلات فيما يتعلق بالملاحة في الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز تحديدا ومسألة فرض الرسوم. وحتى الآن لا يوجد تأكيد من أن الولايات المتحدة وافقت عن الإفراج عن دفعة أولى من هذه الأموال، ولكن كان هناك مسؤول تحدث لأكسيوس سابقا عن موافقة واشنطن على إتاحة الوصول وليس الإفراج أو تسليم إيران نقدا، إتاحة الوصول لنحو 3 مليارات دولار من هذه الأموال المجمدة لتمكين البنك المركزي الإيراني من شراء سلع وأغذية ومواد. بطبيعة الحال إذا كان ذلك صحيحا فسيعني ذلك أن الولايات المتحدة قد حصلت في المقابل على شيء، لأن تصريحات مسؤول رفيع لصحيفة نيويورك بوست الصادرة في نيويورك كانت تشير إلى أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال أو إتاحة أي أموال من تلك الأموال المجمدة إلا في مقابل خطوات من قبل طهران. الأمر الثالث الذي نقش في جولة الدوحة أيضا ما يتعلق بلبنان، وينقل موقع أكسيوس من أن الجانب الأمريكي أوصل إلى الجانب الإيراني تأكيدات من أن الولايات المتحدة ستعمل على كبح جماح إسرائيل وكذلك التثبت من وقف إطلاق النار وأيضا تنفيذ ما يتعلق بالمناطق التجريبية. محمد،
6: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لأسماء الناعم.
8: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام.

0: داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. مرحبا بكم سيد بيتر. التصريحات الأحدث لدونالد ترامب لسي أن بي سي لأي مدى تعكس ما قاله مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أن اجتماعات الدوحة كانت مثمرة؟

0: Good morning. Thank you for having
1: صباح
0: me with you.
1: الخير، شكرا على هذه
0: greetings to
1: الاستضافة،
0: all of you and to my colleague.
1: وأحيي زميلي وأحييكم. أعتقد بأن تصريحات الرئيس دقيق، وهو يعكس الأمل الذي يحدو الأمريكيين من أجل فض هذا النزاع عبر السلام وعبر التفاوض، وبأن الطرفان بإمكانهما أن يجد حلولا سلمية بين واشنطن وبين طهران.
2: دكتور حسيني، إلى أي مدى هذا الشعور موجود أيضا عند الجانب الإيراني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن التفاوض الآن يعني هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بين إيران وبين أمريكا. يعني في السابق أمريكا كانت تهدد بالخيار العسكري، ولكن الآن الخيار العسكري استنفذ. أمريكا لم تستطع أن تسقط النظام، لم تستطع أن تحقق أهدافها، من هنا أصبح الخيار محصورا بالتفاوض، ومن هنا الطرفان مجبران على الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض. صحيح أن الرئيس الأمريكي يحاول أن ينمق، يحاول أن يطرح الكثير من الأمور أنه غير صحيحة، ولكن هو الحصيلة النهائية أنه يدعم التفاوض للوصول إلى نتيجة. وفي إيران أيضا يقول أكثر من مسؤول أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للوصول إلى نتيجة، رغم أن إيران محبطة نسبيا من السلوك الأمريكي في عدم الالتزام الصارم ب مذكرة التفاهم وتسلسل الأمور والخطوات المتبادلة فيها. من هنا أتصور أن التفاوض هو الآن قدر يفرض نفسه على الطرفين، والالتزام بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة.
2: سيد بيتر، إذا كانت إيران محبطة من الولايات المتحدة وتقول بأنها لم تلتزم بما تعهدت به، هل الولايات المتحدة محبطة أيضا من إيران؟
1: أعتقد بأن إيران لم تفلح في الالتزام بمذكرة التفاهم. ما كان يفترض أن يحصل هو إعادة الملاحة الحرة في مضيق هرمز بالكامل، ولكن لا تزال إيران تصر بأنها مياه إقليمية إيرانية، وهي تحاول التفاوض مع عمان من أجل إرساء نظام لإدارة المضيق وربما العودة لفرض رسوم هذه المياه، هي دولية وليست إقليمية. وإيران لا يفترض أن تسيطر عسكريا وأن تحتجز بقية العالم، والسعوديين والإماراتيين والقطريون يستخدمون كذلك هذا المضيق، وكذلك لا يزال هنالك اقتراح بفرض رواق آخر. إذا لم تعد حرية الملاحة فإن مذكرة التفاهم لن يكون بالإمكان تنفيذها، وستكون مسؤولية إيران لما قد يحصل في غضون الأسابيع والأشهر القادمة.
2: دكتور حسين، ربما الإحباط الأمريكي تجاه إيران قد يتجسد بالأساس في موضوع مضيق هرمز. كانت هناك توترات خلال الأيام الماضية وصلت إلى حد المناوشات مثل ما هو معلوم. هل اجتماعات الدوحة أحدثت اختراقا في هذه النقطة؟
3: يعني في تصوري هناك اختراق من خلال إيجاد خط ساخن بين الطرفين عبر الدوحة الطبيعي. هذا في تصوري مهم. لماذا؟ لأن الطرفان مختلفان في وجهات النظر، وإيجاد خط ساخن لضبط الإيقاع هو يبقى لازما. الموضوع الآخر،
2: ألم تضيق اجتماعات الدوحة فجوة ذلك التباين أو ذلك الخلاف، ما عدا الوصول إلى ذلك الخط الساخن الذي قد يضبط إيقاع التوتر كما وصفت؟
3: يعني في تصوري نعم، ما هذا ما أردت أن أصل إليه، أنه موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، يعني إيران تقول أن
2: نبقى في هرمز لو سمحت، ننتقل إلى موضوع الأموال في سياق حديثنا، ولكن فيما يتعلق بهرمز تحديدا، هل حصل هناك تضييق للخلاف بين الطرفين على الأقل فيما يتعلق بتفسير البند الخامس المتباين؟
3: نعم، يعني المسألة الأخرى هو أن إيران فتحت يعني المضيق في المسارات الإيرانية بشكل كبير، مما جعل المرور يعني يصل إلى مستويات كبيرة حتى أكثر مما كان عليه قبل الحرب، ويعني عدم إعطاء أي مبرر للطرف الآخر في انتقاد سلوك إيران في المضيق. من هنا أتصور أن موضوع المضيق يعني الآن تقريبا يمكن أن نقول أنه تم السيطرة عليه بشكل أو بآخر، سواء كان في حجم العبور أو في آليات التواصل لحل أي إشكال مستقبلي فيه.
2: سيد بيتر، فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، الصيغة التي ظهرت ولو كانت جزئية من الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، هل رفع العقدة لدى ترامب؟ هل رفع ذلك الحرج الداخلي الذي كان يعاني منه، ما يؤشر إلى إمكانية المضي قدما في هذه النقطة تحديدا، خاصة أن ترامب لطالما ربط ما يصفه بفشل اتفاق أوباما بموضوع تسليم الأموال إلى إيران؟
1: أولا لا يوجد أي خيبة أمل من قبل الأمريكيين في هذا الصدد، وأعتقد بأنه لا يمكن تحرير أي أموال قبل أن تعود الملاحة بطريقة طبيعية بالنسبة لمضيق هرمز، وليس باتباع رواق إيراني واحد، بل بأن تعود الملاحة مفتوحة بالكامل، وأنه ليس من حق إيران أن تواصل الاعتداءات على السفن. وفيما يتعلق بهذه الأموال، يجب أن يتم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على أساس مذكرة التفاهم، وأنهم سيستخدمون هذه الأموال من أجل التعافي بالنسبة للشعب الإيراني، وليس من أجل شراء صواريخ وتسليمها لحزب الله في جنوب لبنان وتهديد وقف إطلاق النار. إيران هي من اعتدت وهي من تساعد المعتدي، وذلك ما جعل هذه العداوة منذ قرابة 50 سنة.
2: طيب، ولكن هل هذه الطريقة، هذه الآلية رفعت الحرج عن دونالد ترامب؟ كانت هناك معارضة قوية منذ أن تم إشاعة خبر بأن ترامب وافق على الإفراج عن 12 مليار دولار من أصل بين 100 إلى 150 مليار دولار، بحسب ما تشير التقرير بأنها كمية الأموال الإيرانية المجمدة. هل ذلك رفع الحرج عنه؟
0: It
1: أولا الرئيس ترامب ليس عليه أن يشعر بالحرج، وربما من ينتقده من الأمريكيين هم فقط من الحزب الديمقراطي، وهو أمر عادي بالنسبة لحزب معارض. الرئيس ليس لديه ما يعتذر عنه في الداخل الأمريكي فيما يتعلق برفع التجميد عن الأصول وعن الأموال، وهنالك تفاوض مع الكويت والإمارات ودولة قطر فيما يتعلق كذلك بتعويض الخسائر بسبب الصواريخ الإيرانية. ذلك ما كنت سأفعله، وكنت سأجبر الأضرار باستخدام هذه الأموال الإيرانية المجمدة قبل تسليم هذه الأموال إيران، وليس هنالك من حرج بالنسبة للرئيس ترامب. وآمل بأن دول الخليج ستصل إلى هذه الخلاصة وتطالب بجبر الخسائر.
2: طيب، أنت تتابع الشأن الأمريكي أكثر مني بتأكيد، وتعرف يعني كيف الكثير من الجمهوريين ومن يوصفون بالصقور وحتى من مستشاري ترامب كيف قامت قائمتهم عندما أعلن عن ذلك الخبر قبل حوالي 3 أسابيع من الآن، عندما أعلن بأنه سيتم الإفراج عن الأموال، وكيف كانت أيضا ردة فعل التي وصفت بالغاضبة وقتها لدونالد ترامب. على أي حال، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لك من واشنطن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك، وشكرا موصول لك الدكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. نتحول وإياكم الآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني. رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال عودة ألاف النازحين من أبناء مدينة نبطي في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
4: مدينة النبطي بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
5: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
4: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
6: احنا من هيدي المنطقة وما منطلع منها أكيد.
7: باقي هون؟
6: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس إنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
4: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
8: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
4: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
9: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بتضرب المثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
4: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار. بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
2: الآن إلى فقرة سياق الحدث التي تناقش مخرجات جولة المباحثات في الدوحة بشأن تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. تصحبنا فيها إلسي أبي عاصي.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية أعلن في ختامها عن مؤشرات وصفت بالإيجابية. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن مخرجات قمة سويسرا، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام. أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تم مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. فما هي أبرز مخرجات هذه المباحثات الفنية، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه التفاهمات مدخلا لبدء مفاوضات أوسع بوساطة قطرية باكستانية قد تفضي إلى اتفاق نهائي؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت من الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام وأنهم سيعطون التفاوض فرصة للنجاح. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه تم التوصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على مخرجات محادثات الدوحة أن واشنطن وطهران توصلتا لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. أضاف المصدر أن 3 مليارات دولار مجمدة لن تحول لإيران نقدا بل ستستخدم لشراء سلع أساسية جزء منها من الولايات المتحدة. من الجانب الإيراني قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضاف أبادي أنه تم خلال المباحثات مناقشة إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وأنه تقرر استخدام جزء منها لشراء سلع بناء على احتياجات إيرانية. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أنه طرح خلال المباحثات انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان. مواقف ومعطيات تستدعي تذكيرا بنص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وهو ما نتابعه هنا على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. مرحبا بك صهيب. إذن تذكير سريع بأبرز بنود مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها.
11: إلسي، نحن نتحدث عن 14 بندا، أهم هذه البنود ما نشاهده على الشاشة فيما يتعلق بإنهاء الحرب، استمرار التفاوض، فتح مدينة قرمز تدريجيا، اتفاق على آلية لإعادة الإعمار والسلاح النووي وما إلى ذلك. ولكن هذه البنود التي نشاهدها على الشاشة 9 من 14، هناك بنود تركز عليها إيران وذكرها قاليباف أكثر من مرة، وهي أيضا موجودة في مذكرة التفاهم، تنفيذها هو شرط للاستمرار في تنفيذ البنود الأخرى، وأهمها هو ما يتعلق بإنهاء الحرب. وهنا يدخل ملف لبنان على الخط، لأن الإيرانيين أصروا على إدخال وقف اطلاق النار في لبنان. النقطة الثانية، النقطة البند الرابع، هو رفع الحصار البحري فورا عن إيران، وهذا ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تفتح إيران مضيق هرمز تدريجيا وتضمن أمن وسلامة الملاحة فيه، وهذا أيضا أمر تتمسك فيه إيران لأنها تريد القول بأنها هي المسؤولة.

0: مسؤولة عن المضيق. نتحدث أيضا عن البند تصدير النفط الإيراني أو تصدير النفط الخام ورفع العقوبات عن آليات تصدير النفط الخام فيما يتعلق. هذا الأمر سيدفع بالاقتصاد الإيراني إلى الأمام. وأخيرا نتحدث عن ملف الأموال المجمدة وربما هو الملف الأبرز الآن والذي تم البحث فيه في مباحثات الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية. هذه النقاط تركز عليها إيران وتطلب أن تكون نقاطا أساسية وشروط من أجل التقدم نحو الاتفاق النهائي. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تركز كثيرا على ملف السلاح النووي وأن تتعهد إيران أو أن تثبت إيران بشكل أو بآخر بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي. بالتالي عندما تحدثنا عن مذكرة التفاهم 14 بندا، هذه البنود الرئيسية، خمسة منها هي الآن الموضوع على الطاولة. الموضوع على الطاولة بشكل أكبر فيها هو ملف الأموال المجمدة لأن إيران تريد حلحلة الملف الاقتصادي،
1: وهذا أخذ حيزا واسعا من المناقشات كما فهم من المعلومات بشأن هذه المحادثات. شكرا لك صهيب على هذا الشرح. سنذهب بكل هذه المعطيات للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز ما أعلن عن إنجازه بمحادثات الدوحة والنقاط التي تنتظر المزيد من التفاوض. على صعيد مخرجات المباحثات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحفاظ على التهدئة بالمنطقة وتفاهمات بشأن آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما اتفق الطرفان على مسار لاستمرار المباحثات ومراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما على جانب الملفات العالقة فلم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمستقبل مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة به، كما لم يتفاهم الطرفان حتى الآن على تحقيق اختراق معلن بشأن البرنامج النووي الإيراني. أعود إليك دكتور إبراهيم فريحات ونقيم معك بداية هذه المخرجات الأولية للمحادثات في الدوحة، كيف وجدتها؟
2: وجدتها أنها تحقق ما أسميه نجاح تكتيكي، بمعنى أنه نجح بإدارة هذه المرحلة من العملية التفاوضية دون أن يحدث اختراق بالاستراتيجي بالملفات الصعبة أو طويلة الأمد، وخصوصا الجانب الملف النووي. يعني كان هناك اختراق فيما يخص تكتيكيا، فيما يخص الاتفاق على مواصلة المحادثات من جهة، أيضا أن يكون في هناك تهدئة في مضيق هرمز في المرحلة الحالية حتى لا يوجد هناك ضمان بعيدة المدى، ولكن في الوقت الحالي يوجد هناك اتفاق. والأهم من كل ذلك باعتقادي أنه تم اعتماد الدبلوماسية كحوار أو كوسيلة للمفاوضات ما بين الطرفين، ولذلك خفت حساسية أو الحاجة إلى تصعيد عسكري، وباتفاق الطرفين على مواصلة المحادثات هذا يعني أن هناك قبول من الطرفين للدبلوماسية، وهذا أيضا يعني أن الوسيط القطري والباكستاني أصبح أكثر قوة على اعتبار أن الطرفين يعتمدوا أو بحاجة إلى الوسيط من أجل العمل الدبلوماسي.
1: كيف يمكن قراءة أولويات كل طرف في هذه المرحلة أيضا في المفاوضات، إن كانت ما زالت كما هي أم جرى يعني طرأ عليها أي تبديل؟
2: الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن يتم الحفاظ على أسعار الطاقة، على الأسواق الطاقة، أن لا يكون في هناك اهتزازات في هذه الموضوع بهذه المرحلة. الولايات المتحدة لا تتوقع أن يكون هناك اختراق على الجانب النووي في هذه المفاوضات، لذلك ما جرى أو ما تم هو مرضي بالنسبة إلى الولايات المتحدة على اعتبار أنه تم الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، وأيضا أن يكون في هناك تهدئة ولو أنها مؤقتة حتى الانتهاء من دفن المرشد في إيران، حتى ولو أنها مؤقتة هذا يعتبر نجاح بالنسبة إلى هذه المرحلة. أيضا إيران حققت بعض المكاسب وتحديدا في مجال الأموال التي تحتاجها الأموال المجمدة واتفاق على آلية للصرف. إيران بحاجة ماسة إلى هذه الأموال ودون أن تخسر ورقة هرمز، وهذه الاستراتيجية الإيرانية تقوم على هذا الجانب. استراتيجية إيران إلسي كل شيء يعتمد على هرمز. هرمز هي الورقة الوحيدة التي بيد إيران التي بإمكانها أن تضغط على الداخل الأمريكي وبإمكانها أن توجع. لا يوجد لديها أوراق أخرى تضغط فيها على الولايات المتحدة، لذلك أن تحتفظ فيها ولو أن هناك هدنة مؤقتة لأسبوعين تقريبا وتحصل على بعض الأموال من ناحية آلية الأموال المجمدة، هذا يعتبر مكسب مهم بالنسبة لإيران.
1: الإعلان عن خط ساخن بدأ العمل به بين إيران والولايات المتحدة، ما دلالاته وماذا نتوقع منه؟
2: أنا أولي أهمية خاصة لهذا الخط الساخن في الصراعات الدولية، فهو يدخل تحت ما أسميه إدارة منظمة للصراع، بمعنى أن هناك قناة تواصل، وقناة تواصل سريعة، وليس فقط سريعة وإنما على مستوى عالي من صنع القرار. هذا تنظيم مهم للصراع، والفرضية التي أؤمن بها بأن الصراعات المنظمة هي تكون أكثر قابلية للحل، فهذا يعني أن يكون هناك خط ساخن سريع لمعالجة الأزمات التي قد تنشأ، لأنه دعينا نتذكر أن وضع هرمز يعني رغم أنه في اتفاق على الاستقرار إلا أنه قلق يعني بأي لحظة ممكن أن تنفجر، لذلك وجود هذا الخط الساخن يمكن أن يدير الأزمة بشكل فعال وسريع وعلى مستوى عالي من صنع القرار، ويبقي الصراع تحت السيطرة، إدارة جيدة منظمة قوية، هذا ما يساعد الخط الساخن فيه.
1: طيب كما ذكرت الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة هي مسألة أسعار الطاقة، ولكن كذلك مسألة الملف النووي الإيراني، وهذا لم يبدأ بعد الحديث به رغم الأجواء الإيجابية التي تشيعها الولايات المتحدة عن مخرجات هذه المفاوضات وعن هذا الملف تحديدا. ما معنى لا يتم البحث بهذا الملف، وأي انعكاس لذلك على باقي بنود مذكرة التفاهم؟
2: وهذا سؤال مهم جدا إلسي، وباعتقادي أن من مفارقات هذا الصراع أنه تحول من الصراع النووي إلى الصراع الهرمزي، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تغفل الملف النووي، ولكن هذا يمكن الانتظار عليه. أما ما لا يمكن الانتظار عليه فهو مضيق هرمز، وكل المحادثات أصبحت حول مضيق هرمز، وكأن والآن بالمناسبة العقبة الأقصى في المرحلة الحالية هي تتمثل بمضيق هرمز، لذلك في المرحلة لأن الملف النووي ينتظر، الولايات المتحدة غير قلقة ولذلك تركز على هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات.
2: شكرا
1: لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي، فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
4: 1000 يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى ولا المعابر فتحت ولا الإعمار بدأ ولا الركام أزيل ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
5: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفت مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان، يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
4: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
6: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة، بكفي عالم حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
4: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
7: حتى الآن أنا ما أخذتش أكل، يعني إلي 3 ساعات من الصبح من برا، حتى أنا والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالي مش هاكل.
8: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام.
9: انا

0: اشي اوقات وكتير غيري بنحصلش اي اشي اوقات وبنروح بدون اي حاجة ناكلها.
1: وما بين واقع انساني يزداد قسوة وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهاية هذه المعاناة ما زالت بعيدة.
2: 1000 يوم مضت، لكن اثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا افق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الاسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
3: نبقى في قطاع غزة وننتقل الآن إلى ليلى الشيخلي التي ستصحبنا في فقرة إنسانية خاصة بمرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلفته تلك الحرب من تداعيات جسيمة غيرت مجرى حياة الفلسطينيين في القطاع.
4: أهلا بكم إلى هذه الفقرة الإنسانية الخاصة والتي نتابع فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور 1000 يوم على اندلاعها، وبعد نحو 3 سنوات من النزوح الواسع وتدمير البنية التحتية، لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض الأطفال يوميا للمياه الملوثة ويزيد من خطر انتشار الأمراض. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى القطاع. لم يسهم وقف إطلاق النار في تخفيف معاناة الناس إلا قليلا، فلا تزال العائلات نازحة تعيش بين الأنقاض، بينما تعاني المراكز الصحية والمستشفيات من نقص الموارد واكتظاظ شديد، علما بأن القنابل لا تزال تتساقط. هذه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة على مختلف الصعد منذ 7 أكتوبر، تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، نناقشها مع ضيفنا من عمان أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ولكن قبل أن ندخل في الحوار والنقاش نستعرض معا أبرز الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تمس القطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. أكثر من 73,000 شهيد استقبلتهم المستشفيات في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. 21,500 طفل فلسطيني استشهدوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. 60,000 طفل فلسطيني يتيم بسبب هذه الحرب. وأكثر من 32,000 أم وأب استشهدوا في الحرب. 38 مستشفى دمرت، أي جميع مستشفيات قطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي فدمرت أو أخرجت عن الخدمة خلال الحرب. 390,000 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة. كذلك 650,000 طفل يتهددهم خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء. 350,000 مصاب بأمراض مزمنة حالتهم خطيرة بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية إلى القطاع. كذلك 350,000 أسرة فلسطينية في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. إذن أرحب الآن بضيفنا أحمد الهنداوي لنبدأ النقاش معك بشأن هذه الأرقام القاسية للغاية، ونحن يعني في بعد 1000 يوم من بدء هذه الحرب. ما عدد أو نسبة الأطفال الذين تمكنتم من الوصول إليهم وتقديم العون الفعلي إليهم؟

0: أشكرك، وكنت أتمنى أن لا نشهد هذا اليوم 1000 يوم على هذه المأساة، على هذه الأزمة الإنسانية. أن جيل كامل من الأطفال حرم من أبسط أبجديات حقوقه في الحياة، من أمان، من تعليم. الأكثر إيلاماً اليوم في هذا اليوم 1000 لمعاناة أطفال غزة، قررنا أن ننشر بعض من شهاداتهم التي شاركونا فيها من خلال فرق عملنا منظمة إنقاذ الطفل في غزة. والمدهش حقيقة أن أطفال غزة ما زالوا يحلمون بغد أفضل، بحياة أفضل، بينما العالم ما زال يخفق في حمايتهم. عندما نتحدث عن 1000 يوم، نحن لا نتحدث عن رقم، نتحدث عن طفولة بكاملها أهدرت وسلبت. هنالك أطفال ولدوا مع بداية هذه الحرب ولم يعرفوا يوما واحدا من الحياة الطبيعية. هناك مئات الآلاف لم يدخلوا مدرسة ولم يعيشوا في منزل آمن ولم يعرفوا الاستقرار. دعيني أضيف على الأرقام التي ذكرتيها وهي تتحدث عن نفسها. أكثر من 21 ألف طفل قتلوا، أكثر من 800 ألف طفل نزحوا، أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم النظامي ل3 سنوات، أكثر من 7 آلاف طفل ليس لديهم، فقدوا أسرهم بالكامل اليوم. الأكثر إيلاما هو الأطفال الذين نتحدث عنهم اليوم لا يطلبون امتيازاتهم، يطلبون أبسط حقوقهم. كان لنا شرف بالعمل الإنساني سواء من منظمة إنقاذ الطفل أو المنظمات الإنسانية الأخرى بتقليل أثر هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأطفال في غزة، لكن رغم ذلك ما زلنا نعاني من التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية. طيب، على العمل الإنساني
1: أستاذ أحمد، هي الفكرة ليست فقط إنقاذ هؤلاء من الموت، ولكن ما يتبع كل هذه المأساة من آثار طويلة الأمد على هؤلاء الأطفال، يعني عواقب إدراكية، عواقب نفسية، هذا إلى جانب العواقب الجسدية. هل هناك فعلا برنامج يوضع للنظر في على المدى الطويل لما يمكن تقديمه لهؤلاء؟
0: هذا ما نتمناه، لكن حقيقة الأمر أن ما يسمى بوقف إطلاق النار هو فعليا لم يحسن الوضع الإنساني بعد إلى درجة أن نذهب إلى برامج التعافي التي تتلي الحروب والمآسي والكوارث الإنسانية. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أشهر قتل أكثر من 275 طفل، النزوح لا يزال مستمر، الجوع لا يزال يتفاقم، المساعدات الإنسانية تدخل بكميات لا تلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات. وزيد على ذلك أن الحديث عن وقف إطلاق النار يعني قد يؤشر بأن الأطفال أصبحوا في مأمن، لكن الواقع هو مخالف لذلك. ما نتمناه حقيقة في المنظمات الإنسانية هي أن نذهب إلى مرحلة التعافي، لكن الواقع يؤشر أننا ما زلنا في هذه النكبة الحقيقية لأطفال غزة. السلطات الإسرائيلية على سبيل المثال ما زالت تمنع وترفض تسجيل بعض المنظمات الإنسانية العاملة التي قدمت عملها خلال السنوات الثلاثة السابقة. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، وما نتمنى حقيقة، ولذلك قررنا في هذا اليوم أن ننشر شهادات الأطفال أنفسهم الذين ما زالوا يحلمون، لكن الواقع اليوم هو كابوس مستمر. العالم يشيح بالنظر عن هذا الواقع، لكن الواقع في اليوم 1000 منذ بدء هذه المأساة الحقيقية للأطفال في فلسطين ما زالت قاتمة بشدة،
1: خصوصا أننا نتحدث عن 47% من سكان غزة هم من الأطفال. يعني نتحدث عن جيل كامل تشكل تحت هذه المأساة. ولكن يعني كما ذكرت، وفي شوق لأن أطلع على هذه الشهادات التي تتحدث عنها، ولكن يعني في اليوم 1000 لهذه الحرب، هل هناك مناشدة مختلفة تطلقها أستاذ أحمد الهنداوي ربما يعني تختلف عن المناشدات التي أطلقتها على مدى الأيام 1000 الماضية، ولمن تطلقها؟
0: نطلقها بأن العالم أخفق في حماية 1 مليون طفل في غزة على مدار 1000 يوم. نطلقها لأن نقول بأن هذه وصمة حقيقية وعار على ما قلة فعل المجتمع الدولي بالاستجابة. نطلقها اليوم إلى الدول التي ما تزال تقدم الأسلحة وتتعامل بالأسلحة وتبيعها أيضا للحكومة الإسرائيلية. نطلقها لاستجداء حقيقة وطلب أن يكون هنالك وقفة للمجتمع الدولي لينظر كيف يموت أطفال جوعا ومرضى.

0: تخفق الحكومة الإسرائيلية ويخفق المجتمع الدولي بالوفاء بأبسط التزاماتهم بالقوانين وقوانين المساعدات الإنسانية. أخت العزيزة، معاهدة جنيف الأولى التي نظمت العمل الإنساني عمرها أكثر من 160 عام قبل حتى إنشاء الأمم المتحدة. هذه المعاهدة التي حتى يعني قننت من قوانين الحرب لكل هذه السنوات حتى قبل إنشاء الأمم المتحدة، أهدرت بشكل حقيقة مؤسف للغاية. ما نداءنا في هذا اليوم أيضا بأنه ما يحتاجه أطفال غزة هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ليس ذلك وقف إطلاق النار الذي يسمح لآلة القتل أن تستمر، لحماية الأطفال من القتل الممنهج والمستمر الذي ذكرت الأمم المتحدة أنه يرفع إلى مرتبة إبادة جماعية. ما نطلبه في هذا اليوم، وهو ليس طلب كبير كما هي طلبات أطفال غزة بحياة آمنة وحياة أن يعودوا إلى غرفهم الصفية، أن يكون لديهم منزل آمن، ما نطلبه كمنظمات إنسانية هي قدرتنا أو رفع العوائق حتى نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء
1: نعم
0: ووقود، وأيضا احترام القانون الدولي الإنساني. لكن ما نطلبه بشكل خاص في هذا اليوم الألف هو ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال 1000 يوم بحق الأطفال، لأن غياب هذه المساءلة هو ما يشجع على تكرار الانتهاكات. لذلك نداءنا الخاص في هذا اليوم، وكنا قد دعينا له في السابق، بأنه هذا اليوم الألف يجب أن يكون محطة للعالم لأن يبدأ بالسؤال الرئيسي: كيف يمكن مساءلة من قاموا بإهدار وسلب طفولة 1 مليون طفل في غزة؟ أكثر من 21 ألف طفل قتلوا خلال هذه الحرب،
1: وهؤلاء يعني 21 ألف في النهاية، لكل منهم اسم، لكل منهم قصة. وذكرت أستاذ أحمد أنكم سجلتم شهادات للأطفال اليوم. دعني أسألك عن ربما قصة معينة استوقفتك، شهادة معينة لم تستطع أن تمحها من ذهنك، وربما تساعد في نقل وفهم حجم هذه المأساة.
0: عدة شهادات وكنا اليوم نراجعها مع الأطفال، ومنهم بيسان التي قالت لنا اليوم بأنه أتمنى أن تتوقف هذه الحرب، عمرها 14 سنة، أن يعود كل واحد منا إلى منزله. وهي تعلم بأنه 80% من الوحدات السكنية في غزة دمروا بالكامل، ولكن رغبتها أن تعود حياتها كما كانت. طفلة أخرى ريم عمرها 16 سنة تقول بأنه كل أحلامها كانت أن تصبح طبيبة في يوم من الأيام، وما تتمنى أن يسمع العالم اليوم بأن 1 مليون طفل في غزة من حقهم أن يحلموا وأن يكون لهم. قبل 3 أيام كان من زملائنا وفرق العمل، واسمح لي أيضا في هذا اليوم، في 1000 يوم منذ بدء هذه المأساة، أن أوجه تحية أيضا إلى الفاعلين والعاملين في المجال الإنساني، من زملائنا من فرق العمل في المنظمات الإنسانية، من متطوعين قدموا حتى أرواحهم في سبيل خدمة العمل الإنساني ورفع حقيقة تكلفة هذه الآلام عن أطفال غزة. الرسائل التي نشرناها اليوم تتحدث، يعني إذا أمكن لي اختصارها حقيقة، بأنه أطفال غزة ما زالوا يحلمون، لكن العالم ما زال يخفق في حمايتهم، ما زالوا يحلمون بمستقبل أفضل، لكن ما زال أعمال العنف المستمرة والقتل الذي نشاهده بشكل ممنهج ينتزع أحلامهم. ليكن لهذا اليوم حقيقة للإنسانية وقفة مع نفسها اليوم، للمجتمع الدولي يتذكر بأننا شاهدنا إبادة جماعية على شاشات التلفزيون، ولزملائنا الذين قاموا بالفعل الإنساني لتخفيف المعاناة. وأنا أعتقد بأنه لنا جميعا لم نعي بالكامل بعد ما آثار هذه الحرب على المدى الطويل.
1: بلا شك، وتبقى الأحلام، ونحن شهود على هذه الأحلام. إذن أشكرك ونحييك أستاذ أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية من عمان. بهذا تنتهي هذه الفقرة الإنسانية، ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: تمام، وثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران هم أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت

0: تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقشي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة لأن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطي الفوق. من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس على أثر اشتباكات في جنوب لبنان. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بشبكة مراسلي الجزيرة. مراد هاشم، أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية فيما يتعلق بالتأكيد بإيران ووضع المحادثات والمفاوضات في إطار مذاكرة التفاهم.
1: نعم محمد، تصريحات للرئيس ترامب لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، ورغم أنها تناولت قضايا محلية لكن القضية التي هيمنت على هذا اللقاء هي إيران، الحرب على إيران أو الحرب مع إيران كما تسمى هنا، وكذلك ما يتعلق بوقف إطلاق النار والهدنة والتفاوض مع إيران. الرئيس ترامب الدافع أولا عن قراره خوض هذه الحرب وكذلك عن قراره الخروج منها باتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، ثم دافع أيضا عن هذه المذكرة وعن المفاوضات الجارية بشأنها من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، دفاع يعتقد أنه على صلة بشكل واضح بحسابات الرئيس ترامب الداخلية فيما يتعلق بالانتخابات النصفية المقبلة، وكذلك حساباته الحزبية داخل الحزب، وكذلك ما يتعلق بتيار ماجا. الرئيس ترامب قال إن هذه الحرب لم تشن من أجل الحرب ذاتها ولكن من أجل نزع سلاح إيران النووي كما قال، أو تجريدها من سلاحها وطموحها لامتلاك سلاح نووي. قال إنها لم تشن من أجل تغيير النظام، وإن كان ذلك تحقق بشكل عرضي عبر التخلص من الصف الأول والثاني في القيادة الإيرانية كما قال، لكنه قال إنها لم تخذ من أجل تغيير النظام ولكن من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال إن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب وحققت أهدافها بالقضاء على منشآت إيران النووية وقدراتها العسكرية، ومن أن من يشككون بذلك ويعتبرون أن إيران في وضع أفضل خرجت من هذه الحرب في وضع أفضل، كما أشار تحديدا إلى تقرير في نيويورك تايمز قال إن هذه التقارير كاذبة. فيما يتعلق أيضا الخروج من هذه الحرب ووقف إطلاق النار، قال إنه كان ينظر إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي، حينما قال إنه إذا استمر في إغلاق مضيق هرمز فإن العالم كان سيشهد حالة من

0: من الكساد كتلك التي شهدها في عشرينيات القرن الماضي، وأن سعر برميل النفط كان سيصل إلى 350 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني كسادا، وهو لم يكن يريد أن يتحمل مسؤولية كهذه، مشيرا إلى أن أسعار النفط الآن تنخفض وكذلك السفن تمر بالعشرات في مضيق هرمز. فيما يتعلق بالمفاوضات حول مذكرة التفاهم وكذلك حول سير هذه المفاوضات، قال إنها تسير بشكل جيد، وإنه يعتقد أن إيران وافقت على كل ما تحتاجه الولايات المتحدة في هذه المفاوضات. بطبيعة الحال الرئيس ترامب يدلي بهذه التصريحات في وقت هناك موجة تفاؤل وكذلك ارتياح من نتائج المفاوضات الفنية غير المباشرة التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك لقاءات مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ومستشاره جيرد كوشنر، ولا سيما أنها جاءت بعد موجة توتر بسبب الملاحة في المضيق وهجمات متبادلة. قال الرئيس ترامب إنه تم خلالها وعلى مدى 3 أيام ضرب إيران بشدة وتدمير الرادارات التي أعادت بناءها، وقال إنها جردت من الرادارات وأنها تعيد بناءها للمرة الثالثة. كما قال هناك حالة من الارتياح الآن بعد أن تم تجاوز هذه الموجة من التوتر. بطبيعة الحال كانت في قلب المحادثات التي جرت في الدوحة كما يتكشف الآن 3 محاور رئيسية نوقشت في جولة الدوحة من المفاوضات: الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا لبنان. هذه القضايا التي نوقشت، وهناك حديث عن تحقيق تقدم، وإن كانت الكثير من التفاصيل ما تزال قيد النقاش. بطبيعة الحال المحادثات الآن ستجدول الجولة القادمة لاحقا بعد انتهاء تشييع المرشد الإيراني وكذلك انتهاء الولايات المتحدة من الاحتفالات بالذكرى 150 للاستقلال. لكن هناك حديث فيما يتعلق بما تم مناقشته فيما يتعلق بالملاحة والرؤى التي أوصلها الجانب الأمريكي للجانب الإيراني من أن إيران سوف تكسب أكبر بكثير حينما تحصل على الأرصدة الإيرانية المجمدة وكذلك ترفع العقوبات مقارنة بما ستجنيه من فرض رسوم غير قانونية ولا يقرها القانون الدولي على الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وكذلك فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة من الواضح أن الولايات المتحدة تضع الإفراج شرطا في مقابل تنازلات من جانب إيران تتعلق بحرية الملاحة وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ولا تأكيدات حتى الآن على موافقة أمريكية على الإفراج عن أي دفعات. كان مسؤول تحدث لإكسيوس وأشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على وصول إيران أو إتاحة 3 مليارات دولار من هذه الأموال لإيران، ولكن ليس تسليمها نقدا، على أن تخصص لشراء سلع وأغذية وأدوية. قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل على هذه الأموال لأن جزء من هذه الأموال سوف تخصص لشراء بضائع ومنتجات زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية. كما قال فيما يتعلق بلبنان أيضا ذكر أن هناك تأكيدات من الجانب الأمريكي للجانب الإيراني فيما يتعلق بالبند الأول، وأن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومشاهدينا الكرام، ننوه بهذا الخبر العاجل الذي نقلته فعليا فاينانشال تايمز عن بيانات ملاحية والتي تقول بأن الرحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة في الهدنة. عمر هواش في طهران، الرواية الإيرانية المتعلقة بهذه المرحلة من مذكرة التفاهم والتي تأتي تجسيدا لاجتماعات الدوحة.
2: نعم محمد، للمرة الأولى ربما تكون هناك رواية متطابقة مع الرواية الأمريكية، فمن حيث أن الأمريكيين يتحدثون عن مباحثات بناءة وحققت تقدما في الدوحة، هذا الأمر أيضا ينطبق على الإيرانيين الذين أيضا يتحدثون عن أنهم خطوا خطوات إيجابية في مفاوضات

جزء من أموالها التي كانت موجودة في قطر، هناك 6 مليارات موجودة في قطر منذ عام 2023، كانت ضمن أو جزءا من صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الأموال عندما كانت في كوريا الجنوبية وحولت إلى الدوحة بقيت في الدوحة بفعل استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. لذلك الآن هناك حديث رسمي من قبل إيران على أنه سوف يفرج عن جزء من هذه الأموال وأنها سوف تخصص لشراء السلع والأدوية، سلع أساسية. ولا تزال تؤكد طهران على أن إيران أنها حرة في اختيار منشأ السلع والأدوية وليست مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أن هذا المبلغ قد لا يبدو كبيرا إذا ما تحدثنا عن جزء من 6 مليارات دولار، لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الاقتصاد الإيراني الذي هو عرضة للعقوبات، وزاد من ذلك الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي دمرت العديد من المنشآت الصناعية فضلا عن الحصار البحري الذي كان مفروضا على إيران، هكذا مبالغ يمكن أن تحقق دفعة جيدة إيجابية للاقتصاد الإيراني المحلي. الملف الثاني هو الملف اللبناني، نوقش في الدوحة وفق ما قال كاظم غريب أبادي، حيث أن هناك ملاحظات إيرانية لتنفيذ هذا البند. كان رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض تحدث عن التزام أمريكي بهذا البند، لكنه أضاف أن ذلك لم يكن كافيا، طهران لا تزال تطالب أمريكا بمزيد من الضغوط على إسرائيل لإيقاف عملياتها العسكرية بالكامل في جنوب لبنان. وكانت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث اسمها إسماعيل بقائي طالبت بأن يكون هناك جدول زمني لأجل تنفيذ انسحاب إسرائيلي من الجنوب وفق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن التي تقول أنه على إسرائيل أن تنهي حربها في لبنان مثلما تنهي أمريكا حربها على إيران. وبالتالي الآن هناك أيضا لجنة مكونة من إيران وأمريكا ولبنان إضافة إلى قطر وباكستان كوسيطين، يطالب الإيرانيون أيضا في هذا الملف أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا لأجل مراقبة فض النزاع في لبنان. لذلك يمكن القول أن هذا الملف أيضا حقق تقدما ولو أنه ليس مكتملا. الملف الثالث هو ما وصفه كاظم غريب أبادي بالتقارير حول نشاط عسكري أمريكي جديد في المنطقة. إذا ما رجعنا محمد، البند رقم 9 من مذكرة التفاهم ينص على الإبقاء على حالة الجمود بين الطرفين، إيران تبقي حالة جمودها على البرنامج النووي وفي المقابل أمريكا تبقي حالة جمودها في التواجد العسكري، أي لا تضيف إليه أي تواجد جديد ولا تنفذ تحركات عسكرية. لكن ما ذكره مقر خاتم الأنبياء أيضا يوم أمس بأن هناك مقاتلات ومسيرات تحلق بين الفينة والأخرى في السماء مضيق هرمز، هذا وصف على أنه انتهاك لهذا البند في مذكرة التفاهم. لذلك هذا الملف نوقش في الدوحة، وكانت هناك مواقف عسكرية من قبل مقر خاتم الأنبياء الذي قال إن هذه الخطوات الأمريكية فوق مضيق هرمز من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من أنه سوف ترد إيران بشكل حاسم وفوري على أي اعتداءات أمريكية أو إسرائيلية جديدة، حيث شهدنا كيف أن وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد هدد إيران بمهاجمتها مرة ثالثة، وهو ما رد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمطالبة واشنطن بكبح جماح إسرائيل كجزء من التزاماتها في مذكرة التفاهم. لذا يمكن القول الآن أن الطرفين خطوات متقدمة نحو البدء بمفاوضات الحل النهائي. على الرغم من ذلك فإن مفاوضات الحل النهائي لم تبدأ محمد، لأن طهران تقول على لسان كاظم غريب أبادي أيضا نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية بأنه ينبغي تهيئة الظروف أولا، وأن الوسيطين الباكستاني والقطري يعملان على تحديد المكان والزمان المناسبين لأجل انعقاد هذه الجولة. عندما تتحدث طهران عن
تهيئة الظروف هي تعني أمرين اثنين. الأول هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل، لأن البند رقم 13 من مذكرة التفاهم يقول إن مفاوضات الحل النهائي لن تبدأ إلا بعد أولا توقيع مذكرة التفاهم، وقد وقعت في

0: من عشر من الشهر الماضي، وثانيا بعد أن يتم التأكد من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وهناك أيضا إنجاز وصف بالمهم في مفاوضات الدوحة بأنه تم تشكيل خط اتصال لأجل مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهذا من شأنه أن يعطي دفعة وتسريعا لأجل البدء بمفاوضات الحل النهائي. الأمر الثاني الذي يتحدث عنه الإيرانيين بشأن تهيئة الظروف هو مسألة تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث أننا هذا الأسبوع سوف نشهد تشييعا كاملا. وبينما الآن ونحن نتحدث هناك مراسم قد بدأت صباح هذا اليوم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل وفود سياسية، وفود دينية ثقافية باتت وبدأت تتوافد على إيران من دول عدة، لا سيما روسيا، الصين، دول من آسيا وإفريقيا، مع ملاحظة أن إيران، وقد أكد ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية، بأنها لم تقدم دعوة لأي دولة أوروبية، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وأي دولة رافقت أو أيدت ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران خلال الفترة الماضية. لذلك هذه المراسم التي إيران سوف تكون منشغلة فيها طيلة هذا الأسبوع بدأت هذا اليوم، تنتهي يوم الخميس المقبل بدفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في مدينة مشهد، ويمكن بعدها أن يجري الحديث أو يبدأ الحديث مجددا عن احتمال قرب بدء مفاوضات الحل النهائي لأجل التوصل الاتفاق النهائي المنشود الذي تريده طهران، وفي المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. محمد خيري من رام الله، نتابع معك التطورات خاصة فيما يتعلق بجبهة لبنان، وكان لافتا ما أشير إليه بإعلان الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط على أثر اشتباكات في بنت جبيل جنوب لبنان أمس الخميس.
2: فعلا محمد، قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك وقع في جنوب لبنان مساء يوم أمس، ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن المصابين هم 3 من الجنود. يبدو أن الجيش أعلن فقط عن الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة. في التفاصيل تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قوة إسرائيلية قد دخلت، وهي من لواء 679، قد دخلت إلى أحد المباني في مدينة بنت جبيل، وهناك كان أحد المسلحين كما تشير إليه أطلق النار باتجاه هذه القوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة هؤلاء الجنود بجروح. بعد ذلك استنفر الجيش سلاح الجو الإسرائيلي الذي عمل على قصف هذا المبنى، ولكن من التفاصيل يبدو أن هذا العنصر أو المهاجم قد استطاع الفرار والانسحاب من هذا المكان، ولذلك فإن الجيش أطلق عملية واسعة للتمشيط في المنطقة والبحث عنه، ولا تزال هذه الجهود مستمرة بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. هذا اللواء 679 كان يعمل مؤخرا في عدة مواقع في الجنوب اللبناني، وبخاصة في بنت جبيل ومارون الراس. فقط يوم أمس أعلن الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء نفسه قد عثرت على مئات الوسائل القتالية في مارون الراس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في ذلك المكان. أيضا ينضاف إلى ذلك بإعلان وسائل إعلام إسرائيلية بأن والجيش أيضا بأن الجيش قد قرر سحب قوات لواء جفعاتي من الجنوب اللبناني. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قد قرر تقليص عدد قواته في الجنوب اللبناني وسحب بعض الألوية من تلك المنطقة لأغراض التدريب العسكري كما تشير. كان لواء جبعاتي قد شارك في عمليات إسرائيلية في عدد من القرى والمدن في الجنوب اللبناني، وخاصة في بنت جبيل وكذلك في لخيام. وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى أن قوات اللواء قد عثرت على مئات الوسائل القتالية خلال العمليات، وكذلك على دمرت بنى تحتية بالمئات تابعة لحزب الله، واغتالت المئات من عناصر حزب الله. الجيش الإسرائيلي يقول فعلا إن عملية سحب الألوية تجري فقط من أجل التدريب العسكري، وأن هذا هو السبب لتقليص القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وذات ذلك في ظل التشديد الإسرائيلي على أن الجيش سيبقى منتشرا وموجودا في المناطق المختلفة، وخاصة في المناطق الأمنية كما يسميها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو الذي قال إن على الجيش الاستعداد للبقاء فترة أطول، وكان يشير إلى لبنان.

0: وكذلك قطاع غزة، بالإضافة إلى سوريا، وإضافة إليها أيضا المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. ومن الواضح من هذه التصريحات بأن إسرائيل على الأقل لم تضع جدولا زمنيا واضحا لانسحاب من قريب من الجنوب اللبناني، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن هذا الأمر هو الذي ساهم في خلال جولة المفاوضات الخامسة التي عقدت قبل أيام في واشنطن بأن يؤخر هذه المفاوضات وكذلك عملية الاتفاق والتوصل إلى اتفاق إطاري لمدة 4 أيام، إذ كانت لبنان تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني. في نفس السياق كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن عملية الانسحاب الإسرائيلي من مواقع في الجنوب اللبناني متفق عليها في إطار الاتفاق الإطاري، هذا ربما تؤجل لفترة لاحقة، هي كانت تتحدث عن صدور القرار ربما بعد أسبوع من اليوم، ولكن ذلك يعود إلى أن الجيش وإسرائيل لا يزالون يريدون التأكد من إنشاء منظومة متكاملة برعاية الإدارة الأمريكية من أجل إدارة عملية الانسحاب من هذه المواقع، وكذلك دخول الجيش اللبناني إلى هذه المواقع. الجيش يقول إنه على الأقل غير موجود في الغندورية وكذلك في فرون، ولكن الجيش اللبناني يستطيع الدخول إليها وفق التصريحات الإسرائيلية بعد اتخاذ قرار فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من تلك المناطق. الآن الحديث يدور عن زوطر الغربية على وجه التحديد، هي التي ربما يتخذ فيها القرار خلال الأيام المقبلة بانسحاب القوات الإسرائيلية الفعلية كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية من تلك المنطقة، لكي تصبح هي المنطقة التجريبية التي كان الجيش إسرائيل ولبنان قد اتفقا عليها في خلال المفاوضات. بالأمس قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن إسرائيل لا تزال مستمرة في حالة نشطة في كافة الجبهات، كان يتحدث عن الجبهات المختلفة بأنها نشطة وإن كان هناك تفاوت، وهو قال إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي في مرحلة انتقالية في هذه الجبهات، ولكن يجب أن تبقى مستعدة ومتأهبة لأي تصعيد والعودة إلى القتال مجددا بأسرع وقت خلال وجود أي تهديد لاستكمال تحقيق الإنجازات كما أشار.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. أدهم أبو الحسام، بالإضافة إلى ما أشار إليه محمد، الاشتباكات في بنت جبيل، كانت هناك تطورات ميدانية، تلك الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطية الفوق، يحدث كل هذا بالتزامن مع الجدل المستمر في لبنان فيما يتعلق باتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل.
2: بالفعل محمد، لربما مثل هذه الاستهدافات وهذه الانتهاكات التي يوصفها حزب الله هي ما يجعل المشهد في حالة من الحذر والتردد، خصوصا من قبل الأهالي الذين ينوون العودة إلى بلداتهم في جنوبي لبنان. خلال الساعات الماضية يوم أمس كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، ولكن وزارة الصحة اللبنانية وأيضا الدفاع المدني لم يبلغ عن أي إصابات أو خسائر في صفوف المدنيين، إضافة إلى عمليات التفجير التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في البلدات والمدن التي يحتلها جنوبي لبنان، وهو ما يعتبره حزب الله انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به حتى اللحظة على حد توصيف بياناته، وقال بأنه يعني سيرد في المكان والزمان المناسبين على هذه الانتهاكات. هذا الوضع الميداني الذي يشهد حالة من الترقب، أيضا على الصعيد السياسي الداخلي ما زال إطار أو اتفاق الإطار منذ إعلانه في 26 من الشهر الماضي محط سجال بين مختلف القوى السياسية، وربما هذا الانقسام أيضا تعزز خلال الأيام الماضية مع التصريحات المتتالية لكل من ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. اللبنان الرسمي متمثلا بالرئاسة وأيضا برئيس الحكومة ومعهم أيضا طيف واسع من الأحزاب ما زالوا يدافعون عن اتفاق الإطار. رئيس الجمهورية جوزيف عون قال خلال الساعات الماضية أن هذا اتفاق الإطار لا يتعارض مع الثوابت الوطنية، وأن الوفد المفاوض في واشنطن بشقيه العسكري والسياسي قاما بكل ما يلزم وكل الجهود التي ممكن التوصل إليها إلى أفضل ما هو ممكن للبنان و

0: لمصلحته. أيضا قال بأن يعني الحرب في لبنان كلفتها كبيرة، لبنان اختار هذا التفاوض باعتباره الطريق الأقصر والأقل كلفة للتوصل أو لتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية، ويجب انتظار النتائج قبل إطلاق الأحكام والتشكيك. وهنا إشارة إلى ربما اتهامات حزب الله، اتهام الحكومة بشرعنة بقاء قوات الاحتلال لسنوات في جنوبي لبنان، وربما يصل الأمر بحسب يعني بيانات نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله إلى قضم أراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي إضافية عن المناطق التي قام باحتلالها. أيضا يعني رئيس الوزراء نواف سلام كان له أيضا يعني في ذات السياق تحدث بأن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو ليس اتفاقية أو معاهدة، وإنما هو إطار ثلاثي الغاية والهدف منه التوصل إلى اتفاق. الرئيس عون أيضا في ذات السياق قال بأنه لن نفرط بأي شبر من لبنان، والحديث كله خلال الساعات الماضية والأيام الماضية كل الأطراف كانت تحذر من الفتنة، سواء المؤيدين لهذا الاتفاق أو المعارضين، حركة أمل، الجماعة الإسلامية، كل هذه الأطراف كانت تنظر للاتفاق بأنه ضعيف وبأنه يعني يجب أن لا يقدم لبنان الرسمي على توقيع مثل هذا اتفاق إطار، ولكن أيضا الجميع حذر من الفتنة. حتى هذه اللحظة محمد الحالة العامة هي حالة من الترقب وما ستؤول إليه المفاوضات بخصوص المناطق التجريبية.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام، مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في هذا التقرير لأسماء النعيم.
2: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: من طهران دكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد أدولفو، إلى أي مدى تصريحات ترامب الأحدث التي أعقبت اجتماعات ومحادثات الدوحة تعكس بأن البوصلة إلى حد ما ضبطت بعد أن انحرفت إلى حد ما في الأيام الماضية؟
3: صباح الخير.
1: سؤال موجه للسيد أدولفو. سيد أدولفو،
4: صباحكم وشكرا جزيلا للاستضافة. الرسائل التي جاءت من الرئيس الأمريكي هي إيجابية ومشجعة، وهي تعكس الواقع من كلا الطرفين. أعتقد كما قلت إن الأمور ستكون تحت السيطرة لكن بشكل مؤقت، لا أعتقد أن الأمر سيستمر لأن النزاع والخلافات هي بعيدة عن الحل. ربما قد تتساءل وتقول لماذا الأمر هو إيجابي الآن. أحيانا يكون هناك تطابق أو اختلاف في الآراء. إذن لدينا كذلك اليوم الاستقلال الذي سيتم الاحتفال به غدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون كذلك ذكرى 250 للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا ستكون هناك جنازة المرشد الأعلى كذلك في طهران، وبالتالي هذا يوضح الخلافات الموجودة ما بين البلدين. عندما تكون هناك بعض الأهداف المشتركة فهذا سيؤدي إلى نوع من التهدئة، لكن بمرحلة ما فإن هذه الخلافات تكون بعيدة عن الحل. لا يعني أن هناك طرف سيتخلى عن المسار الدبلوماسي. بالنسبة لجدول الأعمال وكذلك التفسيرات التي قد تتم بكل طرف فهي ستبقى نفسها، وبالتالي نحن نعتقد أنه ربما قد يكون هناك انتشار لاستخدام ربما الأصولية وما إلى ذلك. هذه التهديدات تبقى نفسها، وهذا الأمر لم يتم احتواؤه في 47 سنة الماضية. لا أعتقد أن الوضع في لبنان قد يستمر فيه التهدئة لفترة طويلة من الزمن. لماذا أقول هذا الأمر؟ لقد شهدنا حالة من التهدئة في الماضي لفترة قصيرة، لكن كيف لنا نتوقع الأمر أن يستمر لـ60 يوما أو قبل أو بعد ذلك؟ هذا الأمر غير واقعي. عمليات الانتهاك وكذلك الخروقات وحالة التأهب الموجودة والمناوشات ستبقى مستمرة لفترة من الزمن، وحتى الوصول إلى القرار سيكون شبيها بقرارات سابقة، بمعنى أن حالة الاحتكاك والنزاع ربما قد تستمر كذلك. ونحن نتحدث عن تقييم سياسي، وما عدا عن ذلك يقع في إطار الشعارات، سواء كانت شعارات أمريكية أو إيرانية. يبقى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبقيا مستعدتين للتحرك إذا كان هناك حاجة لذلك، وهذا سيكون الواقع في المستقبل.
1: إذن سيد أدولفو أشار إلى إشارات إيجابية متفائلة على لسان ترامب، بينما ربما تحليله ذهب إلى أن هذه الأمور قد تتغير مثلما أشار وركز في الكثير من النقاط. أستاذ عباس، بغض النظر عن ما هو تحليلي، ثمة إيجابية أمريكية بدت واضحة بعد اجتماعات الدوحة، هل الأمر يماثله في إيران؟
3: بالفعل نعم، هناك نوع من التفاؤل. هذا التفاؤل ربما أكثر من أي وقت مضى، ولكنه حذر جدا. لا أتصور بأن أحد في إيران يثق بالقيادة بالسياسة الأمريكية، ويثق بالإدارة الأمريكية، ويثق بالرئيس ترامب شخصيا، لأسباب تاريخية ولأسباب الحربين الأخيرين التي فرضت على إيران. ولذلك ولا أحد يستطيع أن يعول على ما يقول الرئيس ترامب، لأنه ننتظر بعد أي تغريدة أو أي تصريح أو أي مقابلة صحفية، ننتظر التغريدة التي ستلي هذا الموقف، لأنها تتغير بسرعة. لذلك هذا التفاؤل بهذا الشكل هو ربما لن يجدي نفعا إذا لم تكن هناك على الأرض خطوات تنفيذية. كل ما يقال لحد الآن مع كل هذا التفاؤل الذي تحدثت عنه هو الحقيقة نوع من الوعود الورقية إن صح التعبير. متى ستنفذ؟ متى ستبقى ثابتة هذه الأصول وهذه الاتفاقيات؟ إيران من هذا المنطلق أكدت على استراتيجية الخطوة أمام الخطوة أو الخطوة مقابل الخطوة.
1: ما هي المنجزات التي تشعر إيران أنها حققتها بلقائها الوسطاء في الدوحة؟
3: أصلاً المحصلة النهائية، إيران تعتبر نفسها بأنها كسبت وربما القسم الأكبر من هذه الاتفاقيات الهامشية أو الجانبية. إذا ما نظرنا إلى الأهداف الكبرى التي وضعتها الإدارة الأمريكية الحالية، عندما نتذكر جيدا ماذا كانت تقول في عمان وفي جنيف وحتى في إسلام أباد، عندما كانت تتحدث عن 3 أهداف رئيسية، وهي تصفير المشروع النووي الإيراني، و يعني انفصال الأذرع كما كانت تسميها، إضافة إلى القضاء على البنية الصاروخية الباليستية الإيرانية. كل هذه الأهداف الثلاثة التي كانت ترأس الأهداف الأمريكية قد انتهت ولم يكن له ذكر لحد الآن، إضافة إلى الأهداف التي واكبت الهجوم العسكري والاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على طهران عندما أرادت القضاء على النظام برمته. لن يتحقق هذا، واليوم يتحدث بأنه لا يريد تغيير النظام.
1: طيب
3: لذلك كل هذه المحاولات لفتح مضيق هرمز الذي كان أساسا هو ممرا مفتوحا، هذه كلها تعتبر مكاسب إيرانية، وهذا ما يؤكد عليه الجانب الأمريكي والمعارضة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي والسياسيين الأمريكيين سواء المعارضين في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري الموافقين والموالين للرئيس ترامب.
1: سيد أدولفو، بالفعل أشار ترامب إلى موضوع عدم امتلاك السلاح النووي بأنه الهدف الأسمى أو الأهم بالنسبة إليه، ويقول بأنه حققه من خلال الحرب وهذه الفترة التفاوضية. ولكن من اللافت أن الحديث عن البرنامج النووي الإيراني لم يعد في الصدارة، صار الحديث كله عن مضيق هرمز. ما مخاطر الوصول إلى هذه المرحلة من المنظور الأمريكي؟
4: في بادئ الأمر سأرد بشكل مباشر بعد برهة، لكن بإمكاني أن أقدم تحليلا حرا وصريحا لأنني أعيش في دولة حرة. بإمكاني أن أنتقد الرئيس الأمريكي على الرغم من أنني أدعمه كمواطن، لكن الضيف الإيراني ليس بإمكانه أن يفعل ذلك. هو يردد شعارات الماضي، وهذا الأمر مهم بالنسبة للشهداء المشاهدين. أنا انتقدت الرئيس الأمريكي، لكن الضيف الإيراني لن يتمكن من أن ينتقد الدكتاتورية الإيرانية لأن حياته ستكون على المحك. وأريد أن أقول إن سؤالك هو سؤال وجيه، وبالتالي فإن إيران جعلت من مضيق هرمز إشكالية لإرجاء القضية الأساسية، ألا وهي موضوع التخصيب النووي. ما نتحدث عنه الآن هو 14 نقطة، ليست بالضرورة هي بالترتيب الذي قد يكون مطروحا، لكن هناك موضوع اليورانيوم المخصب، ولدينا كذلك موضوع الآخر المهم الذي هو يتعلق بالملف النووي، وطبعا لا ننسى الهجوم الإرهابي الذي قامت به إيران تجاه دول الجوار. السؤال المهم، نحتاج أن نبدأ بالتركيز على البرنامج النووي وبرنامج اليورانيوم. قامت إيران بإرجاء هذا الموضوع لأن هذا هو التكتيك الخاص بهم، لأنهم لا يريدون الوصول للقضية النووية والتي هي لب الموضوع التي بسببها اندلعت هذه الحرب في المقام الأول. إذا نحتاج أن نحل مسألة مضيق هرمز. لست متأكد إذا كان هذا الأمر سيحل هذا الأسبوع. نحن لدينا وقفة، لدينا هدنة، وتم استخدام ما يسمى بهذا الاختبار الصعب. وهل سنعود بعد ذلك إلى الإشكالات المرتبطة بالمضيق؟ وإن تم ذلك، هذا يعني أن إيران لا تود البدء بالنقاش المرتبط بالملف النووي. لم يكن الأمر يتعلق
1: طيب
4: بتغيير النظام أو موقف الولايات
1: طيب
4: المتحدة
1: لي على
4: بشكل
1: المقاطعة
4: قضايا أخرى.
1: فقط للوقت المتاح في دقيقة واحدة، سيد عباس، هل بالفعل إيران بإعلاء ورقة هرمز كانت تبحث عن التهرب من الحديث عن لب المشكلة وهو الاتفاق النووي؟ هل هذه خطة إيرانية؟
3: أولا نريد أن بعجالة أن أرد على ما قاله ضيفك. هذه تهم تعودنا عليها من الأمريكيين، وهذا مجرد افتراء وفي نفس الوقت وهم، لن يعرفه المجتمع الإيراني ولن يعرفه الشارع الإيراني. أنا أتصور لو أغلقت الصحافة في إيران وصمت المحللون السياسيون في إيران لن تكون هناك أي مادة يستطيعون المعارضون الأمريكيون الجمهورية الإسلامية أن يطرحوها، لأن كل ما يتحدثون عنه هو يأتي من الصحافة الإيرانية.

0: الحرة ويأتي من المحللين السياسيين الإيرانيين الذين يتحدثون بصراحة وبصوت عال. هذا وهم وهذا جهل للواقع الإيراني. هذه نقطة. بالنسبة لما تفضلت به، لا، أنا أتصور هي الحرب هي التي أدت إلى اختيار إيران وامتلاكها ورقة جديدة استراتيجية ذهبية، وعرفت كيف تدير هذه الورقة، أي مضيق هرمز. أصبح المضيق الآن عامل ردع
1: شكرا.
0: قوي لا تستطيع إيران الاستغناء عنه. هذه نقطة مهمة، ستكون ورقة
1: شكرا،
0: مفاوضة
1: اسمح لي، انتهى
0: ومرق
1: الوقت المخصص لهذه المقابلة، أعطيتك وقتا لإبداء وجهة نظرك والرد على السيد أدولفو. شكرا سيد عباس وسيد أدولفو. رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار في لبنان، لا تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطي في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، خصوصا مع استمرار الخروق الإسرائيلية.
2: مدينة النبطي بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
3: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
2: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم، أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
4: احنا من هيدي المنطقة وما بنطلع منها أكيد.
5: باقي هون؟
4: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس إنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
2: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
6: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
2: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
7: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب بالمثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار بتجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
2: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
8: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: إلى قطاع غزة، فبعد 1000 يوم من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على المزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي.
9: 1000 يوم على حرب غزة ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى ولا المعابر فتحت ولا الإعمار بدأ ولا الركام أزيل ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب

0: وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
1: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفت مية مش حقلنين عليها. يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
0: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
2: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة. كيف في عالم حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
0: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
3: يعني حتى لا أنا ما أخذتش أكل، ويعني إلي 3 ساعات من الصبح من برا، حتى أنا والله العظيم ما كذبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالي مش هاكل.
4: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
0: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده.
5: 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر الجزيرة خان يونس.
6: إذن أكملت الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. صحيح أن القتال توقف بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن الحرب لم تتوقف ولم يتوقف القصف.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مرارا من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصا في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لسي أم بي سي إنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديثه للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما مراد هاشم. إذن جملة تصريحات للرئيس ترامب تطرق فيها للمفاوضات مع إيران ولما أسماها بإنجازات اقتصادية في الولايات المتحدة، نرصدها معك.
2: مرحبا منى. بالفعل وقد كان الاقتصاد والمكاسب الاقتصادية في قلب هذا الحديث الذي أدلى به الرئيس ترامب لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، هو ربط هذه المسألة أيضا بالحرب على إيران أو الحرب مع إيران كما يسميها، إذ أنه اعتبر أن الخروج من هذه الحرب كان مسألة مهمة، لأنه قال إن الاقتصاد العالمي كان يتجه نحو الكساد بسبب إغلاق مضيق هرمز، وقال إنه لو استمر بإغلاق مضيق هرمز لكان سعر برميل النفط سيصل إلى 350 دولارا للبرميل الواحد، لكن القرار الذي اتخذه بوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز حال دون ذلك، قال إن السفن الآن تمر بشكل كبير من المضيق وأن أسعار النفط تنخفض. قال إن الولايات المتحدة حتى في ذروة الحصار نفذت عملية سرية على مدى شهر ونصف للسماح بمرور عشرات السفن من المضيق تحت الحماية الأمريكية. هو أيضا قال إن ما كانت تريد الولايات المتحدة تحقيقه من خلال هذه الحرب ما تزال تسعى لتحقيقه من خلال المفاوضات، بما في ذلك ما يتعلق بالمضيق وحرية الملاحة، معتبرا أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وكذلك من أن إيران باعتقاده قد وافقت على كل ما تحتاجه الولايات المتحدة في هذه المذكرة وهذه المفاوضات. منى،
1: أيضا نسأل فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، هل هنالك تأكيدات أمريكية رسمية حول إتاحة هذه الأموال لإيران، وما هي الصيغة التي يجري تداولها إعلاميا؟
2: الكثير من التفاصيل منى تغيب عنها بشأن هذه المسألة، لا يوجد تصريح أو إعلان أمريكي رسمي من أن الولايات المتحدة قد وافقت على إتاحة وصول إيران إلى دفعات من هذه الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن ما يتضح الآن أن الولايات المتحدة باتت تربط أي وصول إيراني لدفعات من هذه الأموال ليس فقط بالبرنامج النووي كما كان يطرح دائما، ولكن أيضا بحرية الملاحة بمضيق هرمز وعدم الاعتداء على حرية الملاحة بمضيق هرمز، كما يتضح الآن تكشف الصحف أو وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين من أن الوفد الأمريكي الذي كان في الدوحة خلال المفاوضات غير المباشرة أبلغ الجانب الإيراني من أنه من الأفضل لإيران أن تلك المكاسب التي يمكن أن تتحقق لها بإبرام اتفاق عبر الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والتي تصل إلى 100 مليار، وكذلك ما ستكسبه من رفع العقوبات مقارنة بمكاسب أقل بكثير ستجنيها من فرض رسوم غير قانونية وتخالف القانون الدولي وترفضها دول المنطقة على مرور السفن، وهي تقدر سنويا ب40 مليار دولار، وبالتالي هناك اشتراطات أمريكية من أن هذه الأموال ستفرج بشكل أو ستتاح بشكل تدريجي ومربوط أيضا بأغراض إنسانية. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران عمر هواش.

0: تفاؤل في واشنطن، هل يوازيه تفاؤل في طهران؟
1: نعم بالفعل الأمر كذلك منى، الإيرانيون أيضا يتحدثون عن خطوات متقدمة في مفاوضات الدوحة، لا سيما أن هناك يمكن القول تحقيق إنجازين مهمين. الأول هو مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء منها، حيث بحسب ما ذكر كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو الذي ترأس الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة في قطر، قال إنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن جزء من 6 مليارات دولار هي موجودة بالفعل في قطر، وأنه سابقا أيضا كان هناك تفاهم مع دولة قطر بهذا الشأن. لذلك هذا الأمر ينظر إليه على أنه خطوة إيجابية، ولو أن الإيرانيين حتى اللحظة لم يحصلوا على ذلك، لكن مجرد التوصل إلى تفاهم مبدئي بهذا الشأن يمكن القول أنه خطوة متقدمة. تقول طهران إنها سوف تستفيد من هذه الأموال في شراء السلع الأساسية والأدوية، وأنها ليست مضطرة إلى شراء منتجات أمريكية حصرا مثلما أو على عكس ما يصرح المسؤولون الأمريكيون. هذه الأموال ولو كانت قليلة لدولة بحجم إيران، لكن إذا ما تمعنا في الاقتصاد الإيراني الذي تضرر لحد كبير خلال عقود من العقوبات وحربين وحصار بحري، لذلك يمكن القول أن هذه الأموال قد تحقق دفعة إلى اقتصادية للحكومة الإيرانية والاقتصاد المحلي هنا في طهران. يضاف إلى ذلك أن تشكيل لجنة لأجل مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وخط اتصال سريع بين الطرفين السياسيين الإيراني والأمريكي، هذه أيضا خطوة متقدمة، لأننا على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على توقيع مذكرة التفاهم، مفاوضات الحل النهائي لم تبدأ بعد، وهذا خط الاتصال الذي أنشئ هو لأجل تسريع البدء بهذه المفاوضات. بطبيعة الحال طهران تؤكد أنها لن تبدأ تلك المفاوضات قبل أن تتأكد من تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن هناك بنود لم تفعل بشكل كامل حتى اللحظة. على سبيل المثال ملف لبنان، هناك ملاحظات إيرانية بشأن إلزام واشنطن إسرائيل لإيقاف العمل العسكري والانسحاب من الجنوب اللبناني، كذلك كانت هناك ملاحظات بشأن الأموال المجمدة، وهذه الأمور حققت تقدما نوعيا خلال مفاوضات الدوحة.
0: عمر، التصريحات الأمريكية لا تخلو من هرمز وتدفق السفن، ما هي نسبة هرمز بالنسبة لإيران في مفاوضات الدوحة؟
1: نعم، الإيرانيون لا يتحدثون عن مناقشة ملف مضيق هرمز بشكل مباشر في الدوحة، لكن إذا ما تمعنا بتصريحات كاظم غريب أبادي بعد المفاوضات، قال إن إحدى الملفات التي نوقشت هي تقارير حول تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة مؤخرا. وإذا ما وضعنا هذا التصريح إلى جانب ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء يوم أمس من أن هناك تحليق لمقاتلات أمريكية ومسيرات أمريكية فوق مضيق هرمز، يمكن القول أن هذا الأمر نوقش من ناحية التواجد العسكري الأمريكي فوق المضيق وليس من ناحية الملاحة البحرية الإيرانية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الإيرانيون حريصون على الإبقاء على هذه الورقة بيدهم، ومقر خاتم الأنبياء العسكري قال إن هذه التحركات الأمريكية فوق المضيق من شأنها أن تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد على أن إيران سوف ترد بشكل عاجل وسريع وحاسم على أي تحركات جديدة. لذلك يمكن القول إن مضيق هرمز لم يكن رسميا موضوعا على الأجندة في الدوحة كما يصرح الإيرانيون، لكن التعزيزات العسكرية الأمريكية فوق المضيق خلال الفترة الماضية مثلما تقول المؤسسة العسكرية الإيرانية ربما فرضت زاوية ما من النقاش في مضيق هرمز، ولكن ليس الأمر حول تأمين الملاحة، لأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم كما تفسره طهران بأنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة ومسؤولة عن نزع الألغام ومسؤولة أيضا عن تأمين المسارات وتحديدها لأجل عبور السفن من المضيق.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن

وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب، حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري، في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من

0: كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود. تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: والآن معنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وينضم إلينا أيضا من طهران عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بكما. دكتور ريتشارد وايت، أبدأ معك، إلى أي مدى يمكن القول أن مذكرة التفاهم عادت إلى مسارها بحسب الرؤية الأمريكية في ضوء ما يرشح من مفاوضات الدوحة وسط هذا التفاؤل الذي يبثه المسؤولون الأمريكيون؟
2: كما تعلمون هذا كله جعلنا نتخلص من بعض المخاطر المتعلقة بعدم التقدم وتجدد القتال في مسارح مختلفة. لذلك يبدو أن الأمور الآن مستقرة، والولايات المتحدة لديهم فريق يركز على القضايا الملحة مثل مضيق هرمز وقضايا تهم الولايات المتحدة أكثر، مثل القدرة على أن تمتلك إيران قدرات نووية. لذلك يبدو أنه سيكون هناك ربما 45 يوما أو 60 يوما خلال ذلك تساعدنا على العمل على ما يمكن أن يسير العملية قدما. وأعتقد أن القضية النووية سوف تستغرق أكثر من 60 يوما، إذن أنا لست متفاجئا بأنهم لم يحرزوا ذلك القدر من التقدم إلى الآن.
1: سيد عباس خميار، ضيفنا ليس متفاجئ أنه لا يوجد تقدم وذلك القدر من التقدم حتى الآن، ولكن يقول الأمور مستقرة. هل هنالك تفاؤل في طهران أيضا في ضوء ما تم التوصل إليه في الدوحة؟
3: نعم، صباح الخير. بالفعل هناك تفاؤل، هذا التفاؤل، ولكنه ما زال تفاؤل حذر، لأنه لن يكون هناك، لا يعول أحد في إيران على هذه القرارات وعلى هذه المواقف إلا ما ترى النور إن صح التعبير. هناك الحقيقة تعتبر طهران كل هذه الأمور وهذه الموافقة الأمريكية هي موافقات ورقية، متى عندما تنفذ عند ذلك نستطيع أن نقول بأن هذا التفاؤل يسير في اتجاهه الصحيح. لكن من هذا المنطلق الإيرانيون يعني أخذوا أو رسموا خارطة الطريق على أساس الخطوة أمام الخطوة، أي خطوة إيجابية من المفاوض الآخر سيواجه أو ستواجه بخطوة إيجابية من طرفها. يجب أن نصبر ونرى ماذا سيحدث في الأسبوع القادم، لأنه لحد الآن إذا ما انتهى هذا الأسبوع الذي إيران منشغلة بتشييع جثمان المرشد الأعلى، إذا ما انتهت هذه المدة سيكون هناك نصف هذه المدة قد انتهت، ولن نصل إلى مرحلة عملية إلا ما اجتماع واحد أو اثنين من الاجتماع الهامشي والتقني فقط. وهذا يعني بأن هناك الطريق يعني بعيد، ويجب أن تكون هناك وقت، يجب أن يكون هناك وقت إضافي وتمديد لهذه المدة التي عينت 60 يوما.
1: دكتور ريتشارد وايت، وزارة الخارجية الباكستانية قالت أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مثل ما قال ضيفنا دكتور خميار من طهران. إيران هذا الأسبوع منشغلة بمراسم تشييع المرشد الراحل. الولايات المتحدة أيضا لديها مناسبة 250 عام على التأسيس. بعد هذين الحدثين برأيك هل ستكون الظروف، نستطيع القول أنها باتت مواتية لمناقشة مفاوضات الحل النهائي، أم لم ينضج المشهد بعد؟
2: ينبغي أن تكون الأمور كذلك، وينبغي أن تكون الأمور قد نضجت. أما بالنسبة لضيف الإيراني وما قاله، لقد كانت هناك محادثات تخص المحادثات بدون أن يكون هناك أي تقدم جوهري سوى ما توصلنا إليه في الأشهر القليلة الماضية. الرئيس ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون أشاروا إلى أنهم لديهم المرونة فيما يتعلق بهذه المهلة، وربما قد يكون لأسباب تكتيكية لا يريدون أن يبدو وكأنهم في عجلة من أمرهم، لأن هذا يحفز الإيرانيين أن لا يقدموا التنازلات التي تطلبها الولايات المتحدة، وأنهم فقط يريدون الخوض في المحادثات من أجل المحادثات. إذن فالولايات المتحدة الآن ليست في عجلة من أمرها، وهذا يجعل القضية قد يكون حل كل ما فيها أسهل. عندها يكون التركيز أسهل على القضايا واحدة تلو الأخرى، مثل على سبيل المثال مضيق هرمز وإعادة الأصول المجمدة والقضية النووية. إذن فجماعات العمل هي الآن عملها مهم، لأنه يصب في التحضير من أجل النقاشات السياسية القادمة التي ستفضي إلى اتفاقية. ولكن هذه المهلة في منتصف شهر أغسطس سوف تكون تفاؤلية ما لم يكن هناك تقدم في هذا الأسبوع أو ما يليه.
1: دكتور خميار، أعد عليك طرح السؤال أيضا فيما يتعلق بمفاوضات الحل النهائي. هل برأيك المسار الآن يمشي باتجاه أن تطرح مفاوضات الحل النهائي بعد هذه الفترة المقبلة بالنسبة لطهران؟
3: أنا أتصور، خلافا لما تفضل به ضيفك، أنا أتصور الأمريكيون دائما مستعجلون، وخاصة الرئيس ترامب الذي أراد إنهاء كل إيران خلال 3 أيام، وكل ما قام به يعني بهذا الكم الهائل من العسكريين وهذه الأساطيل التي كانت قد أتت إلى هذه المنطقة، كانت تريد أن تحسم الأمور، وقالها عدة مرات الرئيس ترامب خلال 3 أو 4 أيام، ومن ثم تأخذ وتنجي ثمار هذه الاعتداءات. وهو الآن في النهاية شاء أو أبى، هو خضع للصبر الاستراتيجي الإيراني عندما يتحدث بأن الوفد قد غادر، الوفد الأمريكي المفاوض غادر البيت الأبيض إلى إسلام آباد، وبعد ذلك قبل أيام يقول أنه غادر إلى قطر إلى الدوحة بدعوة إيرانية وبطلب إيراني. الإيرانيون بدم بارد يسيرون هذه المفاوضات بدون أي استعجال وبدون أي،
1: لكن لا يتسق يعني ما تقوله دكتور خميار، اسمح لي، مع ما يقوله الطرف الأمريكي بأن طهران هي من تؤخر التفاوض، ما تصفه أنت بالدم البارد.
3: نعم، أنا أقول إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المدة تريد أن تصل إلى كل ما رسمتها من أهداف، من الطبيعي الإيرانيون ليسوا مستعجلون ويرون الأمور بهذه الدقة، ولذلك استطاعوا أن ينقلوا الأزمة من الداخل الإيراني ومن تصفير اليورانيوم والمنشآت النووية الإيرانية ومن القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية، كلها استطاعوا من خلالها أن ينقلوا إلى مضيق هرمز ويحشروا الرئيس الأمريكي في هذا المضيق، وحتى يغير كل الأهداف، كأنما هذا المضيق هو سبب الحرب وسبب الاعتداءات والذي كان مفتوحاً أصلاً منذ البداية. لذلك هو هذا الصبر الاستراتيجي التي تسميها دائماً طهران هي التي استطاعت أن تدير هذه الأزمة بهذه الطريقة وتقضي على الأهداف التي رسمتها الإدارة الأمريكية قبل 5 أشهر أو حتى في العام في السنة الماضية في من خلال الحرب التي شنت على إيران لمدة 12 يوما. هذا يعتبر مكسب إيراني أن تقوم بإدارة المعركة والاعتداءات بهذه الطريقة.
1: طيب دكتور ريتشارد وايت، أيضا أسأل فيما يتعلق بكل موضوع انتقاد أو انتقادات التي كان يوجهها الرئيس ترامب ولا يوفر فرصة لتوجيهها للاتفاق الذي عقده أوباما مع إيران بأنه أعطى أموالا لإيران، وردد في خطابات كثيرة رسائل للداخل والخارج أنه لن يوافق على تحرير الأصول الإيرانية. الآن هنالك تحرير أولي لهذه الأموال وخط ائتماني سيمكن إيران من أن تكون حرة نوعا ما أكثر في أموالها. هل هذا نهج جديد؟ كيف تصنف وتقرأ هذه الخطوة؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب محقا لديه وجهات نظر مختلفة قبل الصراع الذي اندلع مؤخرا فيما يتعلق بطموحه أن يجعل إيران شريكا آخر للولايات المتحدة وتجنب تكرار ما فعله الرئيس أوباما. نحن الآن في موقف يجعله يقدم بعض التنازلات وأن لا يركز على موضوع الصواريخ البالستية وقضايا أخرى. لذلك فبشكل أساسي هو أقر بأن إيران سوف تستعيد بعضا من أموالها والتي قامت الولايات المتحدة بتجميدها. هو لكن في هذا الوضع يريد أن يركز إنفاقها على منتجات زراعية، ولكن عاد وقال لا بأس في ذلك إذا ما قامت إيران باستعادة هذه الأموال واستخدامها لشراء منتجات أمريكية. لكن أعتقد أن مضيق هرمز بشكل عام ما زال مشكلة قائمة، لأنه رغم أن الولايات المتحدة قد لا تعتبر هذا على قمة الأولويات، لكن الشركاء في الخليج يعتبرون الأمر كذلك، ولذلك الولايات المتحدة الآن تنظر بشدة إلى موضوع فرض رسوم التي إيران تريد فرضها مقابل العبور عبر المضيق.
1: دكتور خميار، نقطة هامة ذكرها دكتور ريتشارد وايت، لطالما يربط هرمز بالأصول المجمدة من قبل الولايات المتحدة، وذكر نقطة أيضا ذكرت في وول ستريت جورنال بأن واشنطن حاولت أن تعقد مع طهران صفقة مفادها أن لا تكون هنالك رسوم على سفن الشحن مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة. لماذا هذا غير مقبول إيرانيا؟
3: أنا لا أتصور الموضوع موضوع رسوم. في النهاية الإيرانيون يعني هذه طريقة هي منافسة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. أمريكا تريد أن تسحب البساط من تحت أرجل الإيرانيين في هذا المضيق. الإيرانيون كشفوا أهمية هذا المضيق مؤخرا بالرغم من التهديد المتواصل خلال الأزمات السابقة وعلى مدى حوالي نصف قرن. أنا أتصور أهمية المضيق بالنسبة لإيران هي ليست الرسوم، وإنما النقطة الأهم هي ورقة ردع تستطيع أن تستخدمها طهران أمام أي اعتداء أو أمام أي انسحاب أمريكي من التزاماتها فيما يتعلق ب يعني المفاوضات أو فيما يتعلق بمسودة ومذكرة التفاهم. لذلك يجب أن ننظر إلى المضيق من هذه الزاوية. طبعا إيران تؤكد على أن هناك في النهاية لحفاظ الأمن، أمن السفن وأمن المنطقة وأمور تتعلق بالبيئة، فهي مضطرة أن تضع مجموعة من البروتوكولات الجديدة وتفرض نوع من الرسوم، لكن هذا يكون في إطاره الدول المشاطئة عمان وبمراعاة الدول المطلة على هذه المياه. لكن كما أرجع وأؤكد بأن الممر إيرانيا هو ورقة الردع وليست ورقة الرسوم.
1: جزيل الشكر لك دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، والشكر موصول لدكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكم. إلى تطورات الملف اللبناني وآخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار

0: بين لبنان وإسرائيل إلى جانب الوضع الميداني وإعلان الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة أثناء اشتباكات في بنت جبيل أمس. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكما أدهم. نرصد معك بداية المشهد الميداني في ظل الخروقات الإسرائيلية وما يقوله حزب الله.
1: في الواقع منى، يعني ما يحدث من خروقات إسرائيلية سواء لناحية الغارة المسيرة التي استهدفت مدينة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، إضافة إلى تفجيرات في بنت جبيل وأيضا بيت يحون، كل هذه الخروقات يعني تضع المشهد في حالة من الترقب، خصوصا فيما يخص عودة الأهالي إلى تلك المناطق، إلى بلداتهم ومدنهم جنوبي لبنان. تضع المشهد في حذر وترقب من قبل شريحة واسعة من الأهالي. حزب الله ينظر إلى هذه الخروقات على أنها انتهاكات فاضحة لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به، وقال في أكثر من بيان بأنه يرصد ويراقب هذه الانتهاكات وسيرد عليها في التوقيت والمكان المناسب. هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية التي ينظر إليها الشارع اللبناني على أن استمرار مثل هذه الخروقات ممكن أن يعني يؤثر بشكل أو بآخر على مسار المفاوضات، مفاوضات واشنطن.
0: إذن فيما يتعلق أدهم بالجدل اللبناني الداخلي المستمر حول الاتفاق الإطاري، وكيف يلقي بثقله على المشهد والتصريحات؟
1: نعم، يعني حالة من السجال ما بين مختلف القوى السياسية ما زالت مستمرة منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من الشهر الماضي ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، ما بين مؤيد ومعارض. لبنان الرسمي المتمثل برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومعه أيضا طيف واسع من الأحزاب السياسية ما زال يدافع عن اتفاق الإطار وينظر إليه بأنه الطريق الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية التي تتركز على الثوابت الوطنية، إنهاء الحرب، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، انتشار الجيش، وأيضا استعادة الأسرى وعودة النازحين، والحديث أيضا هنا عن إعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأن الوفد اللبناني المفاوض بشقيه العسكري والسياسي يعني قام بكل ما يلزم للتوصل إلى أفضل الممكن لمصلحة لبنان، وقال بأن لبنان ملتزم بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركه أحد بذلك، إضافة إلى تأكيده على أن اتفاق الإطار لا يتعارض مع الثوابت اللبنانية الوطنية. في ذات السياق أيضا رئيس الوزراء نواف سلام كان له تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية بأنه ما تم التوصل إليه في اتفاق واشنطن هو ليس اتفاقية وليس معاهدة، وإنما هو إطار ثلاثي الهدف منه التوصل إلى اتفاق، وقال بأن السلطة اللبنانية لن تتهاون بموضوع بس سلطة الدولة وحصرية السلاح، وطالب يومها أيضا نواف سلام الحزب بالإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها باتفاقية الطائف وأيضا وقف الأعمال العدائية لعام 24. حزب الله أيضا كان يعني قد رفض هذا الإطار، اتفاق الإطار، ومعه أيضا حركة أمل، الجماعة الإسلامية، واتهم السلطة بأنها يعني شرعنت بقاء الاحتلال لسنوات وربما أيضا ضم أراضي أو قضم أراضي من قبل الاحتلال على حساب سيادة لبنان.
0: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. محمد خيري من رام الله، إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي والحديث عن اشتباكات في بنت جبيل، وأيضا نرصد معك التفاصيل حول انسحاب لواء جفعاتي من جنوب لبنان.
2: فعلا منى، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم بأن جنديا من اللواء 679 قد أصيب في مدينة بنت جبيل في الجنوب اللبناني بجروح خطيرة كما أشار الجيش الإسرائيلي. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت بأن عدد المصابين هم 3 من الجنود، 1 بجروح خطيرة وجنديان أصيبا بجروح كما يبدو طفيفة نتيجة إطلاق النار. دخلت هذه القوة الإسرائيلية إلى أحد المباني في بنت جبيل وتعرضت إلى إطلاق نار من قبل من يطلقون عليه بالمسلح في ذلك المبنى. أصيب الجندي وجرى إخلاؤهم عبر مروحية عسكرية إسرائيلية. كان الإسرائيليون في شمال إسرائيل قد شاهدوا حركة للمروحيات العسكرية وأكدوا الليلة الماضية بأن حدثا ما يجري في الجنوب اللبناني. بعد ذلك استدعى الجيش سلاح الجو الإسرائيلي الذي عمل على قصف هذا المبنى من أجل استهداف المسلح الذي أطلق النار خلال هذا الاشتباك. لكن كما يبدو وفق المعلومات والأنباء الأولية بأن الجيش لم ينجح باستهدافه ولا تزال أعمال التمشيط جارية حتى هذه اللحظة بحسب الجيش الإسرائيلي. كان هذا اللواء يعمل في الأراضي اللبنانية بخاصة في مارون الراس وبنت جبيل خلال الأيام الماضية، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بأن قوات هذا اللواء على وجه التحديد وفي مارون الراس قد عثرت على مئات الوسائل القتالية مؤخرة وبأن نشاطات هذا اللواء لا تزال مستمرة. بالإضافة إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي سحب قوات لواء جبعاتي من الجنوب اللبناني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغاية من سحب القوات الإسرائيلية، وهي أشارت إلى أن ذلك سيستمر في الأيام المقبلة، هي التدريب العسكري لهذه القوات، ولم تعلن بأن هذا يأتي في إطار الاتفاق الإطاري أو عملية انسحاب إسرائيلية واسعة النطاق من الأراضي اللبنانية. إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس بأن الجيش الإسرائيلي موجود في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وكذلك في قطاع غزة وسوريا ومخيمات شمال الضفة الغربية، وبأن على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للبقاء فترة طويلة.
0: محمد خيري، أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بالأمس أنه قتل عنصرا خرج من أنفاق تلة علي الطاهر في لبنان. ما الذي تقوله إسرائيل حيال ذلك، وهل يتكرر سيناريو مقاتلين رفح؟
2: نعم منى، بداية دعيني أشير إلى أن الجيش قد قلص القوات العاملة في الجنوب اللبناني قبل أسابيع من 5 فرق إلى 2، وما بقي هي 1 و36 فقط. هذا ينضاف إلى ما كنا نشير إليه إلى سحب قوات لواء جبعاتي. فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، أشار الجيش الإسرائيلي يوم أمس إلى أنه قتل أحد المسلحين الذي خرج من بنية تحتية تحت الأرض. فعلا هي تشبه ما كان الجيش الإسرائيلي يتحدث عنه في رفح عند محاصرة المقاتلين من المقاومة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي وفي بيان يبدو مشابها في نبرته قال إنه يعتقد بوجود عناصر من حزب الله في مجمع تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لهذه القوات بالخروج من أجل كما يقول تشكيل تهديد للقوات الإسرائيلية ولمواطني إسرائيل، وبأنه سيبقى موجودا في ذلك المكان في ظل هذه التطورات. وبما أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قتل أحد العناصر، فيبدو واضحا بأن الجيش يرصد باستمرار عملية تحرك عناصر حزب الله الذين يقولوا بأنهم موجودون في ذلك المجمع أو في هذه الشبكة تحت الأرضية في ذلك الموقع. هذا يأتي بالتزامن أيضا مع كشف القناة 12 الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب الإسرائيلية من مناطق في لبنان من ضمنها زوتر الغربية قد ترجع إلى أسبوع، أو القرار سيرجع إلى أسبوع فيما يتعلق بهذا المكان على وجه الخصوص. وينضاف إليه أيضا منطقتين أو بلدتين هما الغندوري وفرون. أيضا يقول الجيش الإسرائيلي إنه غير موجود فيهما على وجه الخصوص وبشكل واضح، ولكن ربما يدخلهما الجيش اللبناني بعد اتخاذ قرار يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من هذه المواقع المتفق عليها في إطار الاتفاق الإطاري، وذلك بعد التوصل إلى آلية معينة برعاية الإدارة الأمريكية للتعلق بإدارة هذا الموضوع ولتحويلها إلى مناطق تجريبية.
0: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن ينضم إلينا من بيروت دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكما سيد فادي. أبدأ معك وأسأل، كيف تقرأ في كل من تصريحات الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء في معرض ردهما على موجة الاعتراض الداخلي التي طالت الاتفاق الإطاري؟
3: تحية لك وللضيف وللمشاهدين سيدتي. بطبيعة الحال يعني هي تصريحات لتوضيح الالتباس وتفسير ما هو مفهوم بشكل مقصود، يعني لأن هناك سوء فهم مقصود لهذا الاتفاق. ولكن أبعد من ذلك، أنا أعتقد أن هذه التصريحات هي لاستيعاب الواقع الداخلي وتمرير رسالة إلى الداخل أنه يجب أن نكون سويا، يجب لتحسين يعني رسالة لتحسين الواقع الداخلي، لأنه تحسين الوضع الداخلي اللبناني يقوي الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات ويجعلها قادرة على تحصيل مطالبها أكثر فأكثر في مواجهة المفاوض الإسرائيلي، لأنه لا شك اليوم الانقسام الداخلي هو لصالح إسرائيل، يعني استمرار حزب الله في حربه ويعني تصوير او الاستمرار في هذا الانقسام الواقع، لانه الانقسام هو واقع، الاستمرار في هذا الانقسام الداخلي واستمرار حزب الله في خياره للحرب وخياره باسلام اباد يضعف الدوله، لانه يستمر في حال الانقسام الداخلي. بالتالي رساله انه الدوله مستعده، لا تزال مستعده لتحسين الوضع الداخلي، لا تزال مستعده لاستقبال حزب الله فيها وللحوار مع حزب الله لإيجاد حل لمسألة السلاح ولإيجاد حل بالحوار لمسألة حصر السلاح وبيد الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، لأنه الدولة لم تتراجع عن هذه القرارات التي هي بديهية في أي دولة، وبالتالي الطابة في ملعب حزب الله لتحسين الوضع الداخلي اليوم.
0: طيب تقول سيد فادي أن تفسير ما هو مفهوم وأن سوء الفهم مقصود فعليا، وأريد أن أسأل يعني قبل أن نتطرق إلى هذه النقطة عن ما قاله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الوفد اللبناني من المفترض أنه سيضع في مقدمة أولوياته جداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي. هذه نقطة غير منصوص عليها في الاتفاق الإطاري، هل تأتي في إطار رسائل لتهدئة الداخل، أو كيف يفهم ذلك داخليا في لبنان؟
3: هي لتهدئة، لا شك هي رسالة للداخل أن الدولة حريصة على الانسحاب الإسرائيلي. الدولة لا تفاوض على لا ليست بوارد التفاوض على أرض لبنانية بطبيعة الحال، هذا محسوم، هدفها الانسحاب يعني الثوابت الخمسة التي حددها الحكم والحكومة، الرئيس والحكومة، لا تزال هي انسحاب إسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، إعادة الإعمار وهناك ثابتة خمسة أعدها، ولكن أولها الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لتطمين الداخل اللبناني، ولكن للتأكيد على أن هذا الهدف لا يزال هو هدف من هذه المفاوضات، لأنه أكثر من مرة أكد الرئيسان على أنه أرغم على الذهاب إلى هذه المفاوضات، وحدد الهدف منها هو الحفاظ على الأرض، على سيادة لبنان وعلى كامل ترابه. يعني عندما طرح الرئيس، نتذكر عندما طرح الرئيس مبادرة المفاوضات كان هناك فقط 5 نقاط مع إسرائيل وهناك أسرى، وكانت الهدف من طرح المبادرة هو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وعودة الأسرى اللبنانيين. اليوم أصبح الوضع أصعب، هناك أرض أكبر محتلة، هناك أسرى أكثر، هناك نازحين أكثر، وبالتالي ولكن لا يزال هدف السلطة هو تحقيق هذه الثوابت.
0: دكتور علي شكر، لكن يعني المشهد لا يزال في إطار اتفاق إطاري والمفاوضات في بدايتها، برأيك لماذا لا تعطي التيارات المختلفة في لبنان الاتفاق فرصة قبل موجة الاعتراض هذه؟
2: أطيب التحيات في البداية لك للضيف الكريم ولجميع المشاهدين. أعتقد أننا إذا ما نظرنا إلى الحكومة ومن يرأسها، بمعنى أن رئيس الحكومة هو شخص أتى من أعلى المنابر القضائية الجنائية الدولية، وبالتالي لديه باع طويل في مسألة النص والعبارات وحماية السيادة وكل هذه المفاهيم، هو ليس شخصا عاديا غير متمرس في هذا المجال. عندما يتم توقيع اتفاق إطار يكون مضمون هذا الاتفاق يعطي هامش للعدو أوسع بكثير مما يعطي نوع من حماية السيادة اللبنانية والحقوق اللبنانية، أعتقد بأن هناك مسؤولية كبرى وتطرح عدة تساؤلات. لذلك الداخل اللبناني بعد عدة جلسات، يعني هي لم تكن نتيجة جلسة واحدة فقط مع العدو الإسرائيلي، أولا هناك إشكالية حول الوفد الذي ذهب إلى التفاوض ومستواه وقدراته، ثانيا مسؤولية الحكومة بالتحديد عن مسألة النص وطبيعة هذا النص الذي أتى ولم يرضي غالبية القوى السياسية الموجودة في المشهد السياسي اللبناني وفرط نسبيا في الحقوق اللبنانية. لذلك اليوم عندما نتحدث عن أن هدف الدولة هو التحرير، يجب أن يترجم هذا الهدف في النص الذي تم التوقيع عليه أو تم التفاهم عليه. هذا النص لم يؤدي في نقاطه الموجودة
4: إلى تحديد هذه المسألة. لا يمكن الحديث عن أن الدولة الآن تبحث في مسألة وضع جدول زمني بعد أن قامت بالتفاهم على اتفاق إطار لا يحدد جدول زمني. لذلك النص الذي وضع وطرح وتتم مناقشته الآن ونحن نناقش في سياقه هو الذي يلزم الحكومة اللبنانية التي وافقت عليه، وبالتالي الأهداف ليست بالخطاب السياسي وبموقف رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، الأهداف يجب أن تترجم في سياق هذا النص، وهذا ما لم يحصل. لذلك لقي هذا النص الكثير من الاعتراضات، لأنه أولا فيه مسؤولية على مستوى كما ذكرنا

0: رئيس الحكومة المتمرس في سياق هذا العمل. النقطة الثانية بأن النص فرط في الكثير من الحقوق اللبنانية، وأكثر من ذلك بأنه أعطى هامشا لأن يكون هناك نوع من التماهي مع العدو الإسرائيلي في المراحل التالية، بالمعنى النص في الفقرات 11 12 13 على مسألة العبارات واستخدامها والتخفيف من حدة هذا النوع من العبارات مع العدو الإسرائيلي. وهذا بالمناسبة يحتاج إلى تعديلات دستورية نظرا لمقدمة الدستور، القوانين اللبنانية، قانون مقاطعة إسرائيل وغيرها من القضايا. أعتقد بأننا أمام إشكالية كبرى تبين عن إرباك في إدارة السلطة السياسية الرسمية وتحديدا الحكومة للمشهد في المرحلة الراهنة، على الرغم من أنه كان هناك وقت، هناك خبراء لبنانيون يتمتعون بكفاءة عالية بكل المستويات سواء كانت الدستورية أو القانونية أو غيرها. وهذا الفارق شاهدناه ما بين الوفد العسكري الذي ذهب وكان له دور في العملية التفاوض من ناحية والموقف السياسي فيما يتعلق بالصورة، وبين ما قامت به السلطة السياسية على هذا المستوى. أعتقد بأن هذا يبين عن نوع من عدم القدرة عن إدارة هذا المشهد بالمرحلة الراهنة، وهذا ما أدى إلى الضغوطات التي نتحدث عنها في المشهد السياسي الداخلي.
1: في ظل هذه الخلافات دكتور علي والتصريحات المتضاربة، وأنت تقول أيضا أن هنالك يعني من يقرأ في المشهد نوع من التماهي مع العدو الإسرائيلي، هنالك على الجهة الأخرى تصريحات إسرائيلية يرى البعض في لبنان أنها تحاول إحراج الرئاسة اللبنانية، وذلك بهدف تعميق هذا الخلاف الذي نتحدث عنه الآن. برأيك وطبعا وزيادة فرص الفتنة في لبنان، ما قولك في ذلك؟ وإلى أي مدى من الممكن في ظل هذه الخلافات الانتباه لهذه التحركات والتصريحات الإسرائيلية كي لا تزيد من الانقسام في المشهد؟
0: نعم بالتأكيد، هنا يمكن أن نناقش ضمن النقطتين. النقطة الأولى بأن هناك نوع من الإدراك الداخلي لهذه المسألة والسعي الإسرائيلي الطبيعي لخلق فتنة داخلية، وهذا ما شاهدناه في الردود على مستوى الثنائي وحتى على مستوى القوى الموجودة في المشهد السياسي اللبناني الرافضة لهذا الاتفاق الإطار. لذلك أعتقد بأن تم تلقف هذا الأمر، وهناك استيعاب تحديدا من المقاومة من الثنائي الشيعي ومن معظم القوى الموجودة في المشهد السياسي اللبناني، وتحاول درء هذه الفتنة، وبالتالي بطبيعة الحال هناك نوع من التحصين الداخلي الذي يتلاقى بالمناسبة مع ما يطرحه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ولكن في المقابل أعتقد بأن الدخول الإسرائيلي على محاولة الاستفادة هي جاءت بنتيجة نقاط مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار، وبالتالي هي أتت من النص الذي أقرته السلطة الرسمية اللبنانية، ومن خلال هذا النص يدخل الإسرائيلي أو يحاول الدخول على مشهد الفتنة الداخلية في لبنان، لأنه يقول بأنه لن ينسحب، بأنه ليس هناك مدة زمنية، بأن له الحق في عملية الرد وغيرها، وأيضا مسألة ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بآلية التعاطي أو مسألة يعني الإطار العام للعداء اللبناني الإسرائيلي الذي له عقود طويلة من الزمن. لذلك أعتقد بأن هذا أحد أسباب الخلل الذي قامت به السلطة الرسمية اللبنانية، ولكن هناك استيعاب على المستوى الداخلي لهذا الأمر، وأعتقد بأن هناك حصانة وطنية عالية نسبيا فيما يتعلق بعدم تمكين الإسرائيلي من الذهاب باتجاه خلق هذه الفتنة.
1: سيد فادي الأحمر، المعارضة لهذا الاتفاق لا تقتصر فقط على حزب الله وحركة أمل، وليد جنبلاط والجماعة الإسلامية، الجميع عبر عن يعني نظرته المختلفة مع ما جاء في الاتفاق الإطاري. جبران بسير رئيس التيار الوطني الحر كان قد تحدث للجزيرة بالأمس وقال أن الاتفاق الإطاري فيه الكثير من الشوائب في الشكل والمضمون. الآن كيف سيجري التحرك من هذا المنطلق من قبل الرئاسة في لبنان أو إذا ما كان هنالك أصلا نية لتوحيد الصف نظرا للخطر المحدق في جنوب لبنان؟
2: أولا سيدتي، أكثر من مرة صرح الرئيسان جوزيف عون والسلام، خاصة الرئيس جوزيف عون، أنه هذا هو أفضل الممكن في ظل هذا الظرف، لأنه كل نعرف السياسة فن الممكن، هذه مفاوضات ينطلق الإنسان الوفد فيها من واقع معين، هذا أفضل الممكن أكدوا عليه. على مستوى الساحة الداخلية أنا أتمنى وأعتقد أن الدولة اللبنانية يعني تتمنى بأن تقوم جبهة تعارض، بمعنى تغطي حزب الله، وهذا لأنه هذا ما حاول أن يقوم به الرئيس نبيه بري من خلال استقباله جبران باسيل وأيضا صديقه يعني القديم وليد جمرات. ولكن لا أعتقد أن هكذا جبهة ستقوم لتغطية عمل حزب الله، لأنه وليد جمرات أعلن صراحة أنه هو يدخل في جبهة ان هذا لن يكون في جبهه من هذا النوع. وايضا جبران باسيل ايضا هو يعني جرب هذه المساله منذ تفاهم خلال 2006 وراى ما اوصل الى ما وصلت اليه. سيدتي اليوم يعني ابعد من دخان المعارك وضجيج اليوم السجال، هناك لا شك هناك مساله هاجس لدى الطائفه الشيعيه التي هي بغالبيتها تؤيد حزب الله، يجب الوقوف عند هذا الهواجس. على الدولة أن والدولة وتعي هذه الهواجس. هم الذي يجب يعوا أنه حل مسألة هواجس الطائفة ليس بالذهاب إلى الأمام في السلاح والاتباع والتبعية لإيران. هواجس هي تحل بالعودة إلى الدولة، خاصة وأن إيران رأينا خلال 20 سنة الماضية إلى ما أودت إليه، إلى ما أوصلت إليه البلاد، ليس فقط على المستوى الداخلي ضعف الدولة وانهيار اقتصادي
1: نعم
2: إلى ما هنالك، ولكن أيضا على مستوى العلاقة مع العالم العربي، وهو نقطة أساسية أختم بها. اليوم الوضع أسوأ، يعني إيران قصفت دول الخليج، إيران استهدفت السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، اللي ما هنالك. لا يمكن الاستمرار بمسار التمسك بمسار إسلام أباد والتمسك بالتبعية لإيران بهذا الشكل. يجب العودة إلى الدولة هي وحدها تحل هواجس الشيعة، لأن الدولة هي الحاضنة للجميع.
1: دكتور علي، يعني هذه نقطة هامة أسألك عنها. يتحدث السيد فادي ويقول أن هذا أفضل الممكن فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري، وأن هذا يعني بما معناه اتفاق إطاري. الآن هنالك بعض الأمور التي من الممكن أن يكون متفق عليها ما بين الأطراف المتنافرة. رئيس الوزراء نواف يتحدث عن انسحاب إسرائيلي في نهاية المطاف. السؤال، لماذا لا يبادر أصلا حزب الله في ظل هذه المخاوف التي يتحدث عنها أيضا ضيفنا إلى أن يكون هنالك مفاوضات داخلية وحوار داخلي، بدلا من أن يكون خارج الطاولة فيما يتعلق بتحديد المصير؟
0: هذه نقطة جدا مهمة، وأعتقد بأن السؤال يجب أن يوجه لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأننا علينا أن نعود إلى الوراء قليلا. الحرب الماضية سنة وثلاثة أشهر كان هناك التزام كامل وتنسيق من قبل حزب الله على كل المستويات مع السلطة الرسمية اللبنانية، وكان هناك طرح في خطاب القسم ولاحقا من قبل رئيس الجمهورية يتعلق ب يعني نوع من الحوار الوطني المرتبط بإنتاج استراتيجية أمن وطني شامل تنبثق عنها استراتيجية دفاعية. هذا الأمر فعليا تم إعداد مسودة في هذا السياق، هي خارج إطار المقاومة وخارج إطار السلطة الرسمية، وقدمت لرئاسة الجمهورية ولكن لم يبت بها، لم يدعو رئيس الجمهورية إلى هذا النوع من التفاوض، لم تحصل عملية المفاوضة كما كان يجب تحضيرا لعملية التفاوض مع العدو الإسرائيلي لاحقا. أعتقد بأن الحزب كان مستعد، الرئيس بري كان يتواصل بشكل دائم، ولكن المبادرة الفعلية بهذا الاتجاه لم تقم من قبل السلطة الرسمية اللبنانية التي كان عليها هي رعاية وإطلاق هذا المسار. فالسؤال هنا يوجه للسلطة الرسمية اللبنانية. الآن أعتقد بأن الحزب في كل المحطات الماضية وعلى لسان أمينه العام كان واضحا فيما يتعلق بنقاش مسألة السلاح، ولكن بعد حماية سيادة لبنان وتأمين انسحاب العدو الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن هذا الموضوع لا يزال الآن مطروح، وهذا أيضا ترجم في سياق الخطوات الماضية، لم يكن هناك تنسيق، وهذا ما انعكس في النص وفي الهشاشة التي أتت في النص الذي يعني صدر بمذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار، وهذا نتيجة غياب هذا النوع من التعاطي على مستوى التعاون الوطني الداخلي تمهيدا للذهاب باتجاه التفاوض. يعني مسار التفاوض بين عن أن هناك نوع من الذهاب التسارع من قبل السلطة الرسمية اللبنانية وتشكيل الوفد بطبيعته، عدم التحضير على المستوى الوطني قبل هذه المرحلة، عدم التنسيق، كل هذه القضايا ترجمت، ليس المسؤول عنها المقاومة، المسؤول عنها السلطة الرسمية التي هي اتخذت على عاتقها أن تذهب باتجاه التفاوض وأن تنتج هذا النص. لذلك أعتقد بأننا لا يزال هناك فرصة ضمن هذا السياق، ولكن المبادرة ليست في كرة أو المبادرة ليست في ملعب الحزب بالتحديد، هي بملعب السلطة الرسمية، وبانتظار هكذا نوع من الخطوات أعتقد بأن الأمر لن يكون محقق
1: سيد
0: كثيرا.
1: فادي، بما تبقى من وقت ذكرت نقطة في إجاباتك الأخيرة، قلت تطمينات لجمهور حزب الله، لكن ألا ترى بأن الانقسام الحالي يعكس بعدا أبعد مما هو طائفي؟
2: لا سيدتي، لا أعتقد ذلك، ولو أنه بالشكل نعم، ولكن بالأساس أنا أعود إلى الجوهر. الجوهر، المشكلة الأساسية اليوم، صحيح هناك احتلال إسرائيلي، ما حدا يفهمني غلط، هي مشكلة أساسية اليوم، الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل أولوية، ولكن قبل ذلك هناك مشكلة سلاح حزب الله الذي تتمسك به الطائفة، وفي الأشهر الأخيرة ما قبل الحرب صوروه وكأنه هو سلاح وجودي للدفاع عن الطائفة، عن الطائفة، هم قالوا ذلك، نعيم قاسم قال ذلك، ولست أنا من قال ذلك، وبالتالي أعرب بذلك عن هواجس لدى الطائفة الشيعية متمسكون بالسلاح للدفاع عن الطائفة، خاصة من سوريا، سوريا الشرع. وبالتالي أنا أقول لهم اليوم الهاجس، هواجس الطوائف تحل بالدولة، الدولة هي تحمي، لأنه مقابل هواجسكم أنتم كطائفة شيعية هناك مكونات أخرى لديها هواجس سلاح هذه الطائفة. وبالتالي وموضوع الحوار نتكلم عنه مهم جدا صحيح، ولكن والدولة مستعدة للحوار، ولكن ليس على قاعدة الحوار الذي جرى منذ العام 2006 للمراوغة وكسب الوقت والالتفاف والتمسك للتمسك بالسلاح. لا، يوم هذا ما بقى يمشي، هناك قرارات حكومية يجب أن يكون الحوار له سلطة أيضا، التزام زمني على قاعدة
1: شكرا.
2: الوصول إلى هدف حصر السلاح بيد الدولة وقرار السلم بيد الدولة، وأن يكون متساويين
1: جزيل
2: تحت سقف
1: الشكر
2: القانون
1: لك.
2: بدون ميليشيات.
1: شكرا لك سيد فادي الأحمر، وشكرا للدكتور علي شكر. شكرا لكما. إلى قطاع غزة، وبعد 1000 يوم من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراج للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي.
3: 1000 يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
4: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفة مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف ايش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة اجا.
3: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف اطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
5: كل الحروب وقفت، ايران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، الا احنا 1000 يوم واحنا في معاناه ونكبه، بكفي عالم حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في ماساتنا اللي احنا ما حدش مدور علينا.
3: ازمه الغذاء كانت من ابرز الازمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل الاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيريه لسد رمقها.
6: يعني حتى الان انا ما اخذتش اكل، ويعني لي 3 ساعات من الصبح من برا، حتى انا والله العظيم ما كذبت، ما عندي اكل في بيتي، يعني اذا ما اخذتش مالي مش هاكل.
7: بنيجي من الصبح لغايه الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
3: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف آثارها، فيما يبدو أن نهاية هذه المعاناة ما زالت بعيدة. 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لسي إم بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون، ولكنه أضاف أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. والآن إلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما مراد، نرصد معك آخر التصريحات الأمريكية التي أدلى بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران والاقتصاد والوضع الداخلي الأمريكي.
8: نعم منى، الرئيس ترامب في هذه التصريحات دافع عن المفاوضات وقال إنها جارية، وأنه يعتقد أن إيران وافقت على كل ما تحتاجه الولايات المتحدة في هذه المفاوضات ضمن مذكرة التفاهم، وهو كان في سياق الدفاع أيضا عن مذكرة التفاهم وعن وقف إطلاق النار، إذ قال إنه لولا هذا الاتفاق لكان العالم شهد كسادا اقتصاديا كذلك الذي شهده في عشرينيات القرن الماضي، ومن أن سعر برميل النفط كان سيصل إلى 350 دولارا للبرميل الواحد إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. هو أشار الآن إلى أن السفن تمر بحرية في هذا المضيق وأن الأسعار تنخفض. هو أيضا دافع قبل ذلك عن الحرب ذاتها، لماذا شن هذه الحرب، وحسابات الرئيس ترامب واضحة هنا وتتعلق بحسابات انتخابية وحسابات تتعلق بحزبه كذلك، حينما يقول إنه شن هذه الحرب ليس من أجل الحرب ذاتها ولكن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه شنها ليس لتغيير النظام، وإن تحقق هذا بشكل عرضي عبر مقتل الصف الأول والثاني من القيادة الإيرانية، لكنه شنها من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حدد هذا الهدف ودافع عن نتائج هذه الحرب حينما قال إن إيران هزمت وإن قدراتها العسكرية دمرت، وإن من يتحدثون عن أن وضع إيران الآن أفضل هم يتحدثون ضمن تقارير كاذبة، كما شار تأتي هذه التصريحات بشأن المفاوضات في وقت هناك حالة من الارتياح والتفاؤل بعد جولة المفاوضات الفنية غير المباشرة التي شهدتها على مدى يومين العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك في الإعلام الأمريكي تقارير تشير إلى أن هناك نتائج جيدة للغاية حققتها هذه المفاوضات. منى
1: مراد، أيضا القيادة المركزية كانت قد تحدثت عن وحدة مشاة بحرية التابعة لمجموعة بوكسر البرمائية بأنها أعادت انتشار مجدول في المنطقة.
8: بالفعل، وهذه ضمن الرسائل التي ترسلها القيادة المركزية الأمريكية مرارا وتكرارا. الولايات المتحدة بما في ذلك على لسان الرئيس ترامب ونائبه وبقية المسؤولين والقيادة كذلك يرسلون الرسائل مفادها أن الخيار العسكري قائم إذا فشل المسار التفاوضي. في المجمل، هذه المجموعة البرمائية USS بوكسر كانت غادرت الغرب الولايات المتحدة ميناء سان دييغو في مارس الماضي ووصلت إلى المحيط الهندي في مايو الماضي، والقيادة المركزية في منشور قبل ساعات نشرت صورة لهذه المجموعة برفقة السفينة بورتلاند بطبيعة الحال أشارت إلى أن هذا انتشار كان مجدول سابقا، ولكن الرسائل واضحة، ولا سيما أن قائد القيادة المركزية براد كوبر موجود في المنطقة وعقد يوم أمس اجتماعا مع 12 عسكريا من القادة العسكريين في دول الخليج ودول مصر وسوريا ولبنان واليمن. وجاء في بيان القيادة المركزية في هذا الإطار فيما يتعلق بالاجتماع من أن الجميع اتفق على حرية الملاحة في مضيق هرمز. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران عمر هواش. لن نسمح لأمريكا بالتدخل في هرمز، وإسرائيل تسعى لتخريب مذكرة التفاهم. تصريحات جديدة لرئيس البرلمان الإيراني نرصدها معك عمر.
9: نعم بالفعل منى، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو بطبيعة الحال رئيس الوفد الإيراني المفاوض، خلال لقائه صباح هذا اليوم مع نائب رئيس مجلس الشعب الصيني الذي وصل إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع وتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في هذا اللقاء قال قليباف إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، وأن إيران تتشاور مع سلطنة عمان بحسب ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم لأجل التوصل إلى ترتيبات حول مستقبل المضيق، وكذلك بالتنسيق مع بقية دول المنطقة. وأشار إلى زيارته إلى سلطنة عمان بعد مشاورات ومفاوضات سويسرا، حيث كان قد ذهب إلى عمان والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق وأجرى تلك المباحثات. لذلك الآن قليباف بدا مهتما بإثارة هذه القضية مع الوفد الصيني، كون أن الصين هي أيضا يهمها مضيق هرمز كونها مستورد أساسي للنفط من المنطقة. وقال قليباف لضيفها الصيني بأن إيران حلت كافة العوائق التي كانت قد واجهت السفن الصينية لأجل العبور من المضيق خلال الفترة الماضية. أيضا أشار قليباف إلى ما وصفها بالمساعي الإسرائيلية لتخريب مذكرة التفاهم أو اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تجديد الحرب على إيران مستقبلا، لكنه أكد أن لدى إيران الآن قدرة ردعية حسب تعبيره، وقال أن هذا الأمر سوف يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها وشن أي عمليات عسكرية على الأراضي الإيرانية. هذه التصريحات أيضا ترافقت مع تصريحات للقائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، كان هناك اتصال بينه وبين وزير الدفاع التركي، حيث قال المسؤول العسكري الإيراني بأن طهران وصلت إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن ذلك جاء بطلب أيضا من دول المنطقة، مؤكدا أن إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم طالما التزمت بها واشنطن. وأشار في الوقت نفسه إلى أن إيران على الرغم من توصلها إلى مذكرة التفاهم لكنها في الوقت نفسه يدها على الزناد، مستعدة لأي عمليات عسكرية محتملة سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو سواء لإسرائيل ضد إيران. وكنا قد رصدنا كيف كان هناك تهديدات عسكرية إسرائيلية خلال اليومين الماضيين على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي الذي هدد إيران بتوجيه ضربة ثالثة لها، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد رد عليه بالقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية كبح جماح إسرائيل، وأن هذه مسؤولية أمريكية وفق ما جاء في المذكرة مذكرة التفاهم من حيث المبدأ أو البند الأول الذي نص على إنهاء كافة العمليات العسكرية بين الطرفين الإيراني والأمريكي تحديدا.
1: عمر، أيضا ما نتج عن المفاوضات خط ساخن دبلوماسي سياسي ما بين الخارجية الإيرانية وجهات في الولايات المتحدة، ما مهمته بالنسبة لإيران؟
9: نعم، هذا يعتبر إنجاز مهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي، خط اتصال دبلوماسي طرفه الإيراني هو وزارة الخارجية الإيرانية وطرفه الأمريكي، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية هي إحدى المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة. مهمة هذا الخط هو التواصل ومراقبة بنود أو تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وهذا هو جزء من لجنة عمل مراقبة بإشراف أيضا من الوسطاء القطريين والباكستانيين لأجل النظر في تطبيق البنود والتسريع في الإبلاغ عن أي انتهاك سواء من قبل واشنطن أو حتى من قبل طهران. هذا الأمر من شأنه في الحقيقة منى أن يسرع بدء مفاوضات الحل النهائي. نعرف أنه تم التوقيع على المذكرة يوم 18 من الشهر الماضي، مرت نحو أسبوعين أو مر أسبوعان على ذلك، حتى اللحظة لم يتم البدء بهذه المفاوضات لأجل الحل النهائي. هذه اللجنة من شأنها أن تسرع هذا الأمر، لكن هنا في طهران يؤكد الإيرانيون أن هذا الأمر لن يتم قبل تهيئة الظروف. وعندما يجري الحديث عن هذا الأمر هنا في طهران، المعني هو تطبيق مذكرة تفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البند رقم 13 من مذكرة التفاهم يقول إن مفاوضات الحل النهائي تبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم، وقد تم ذلك، لكن أيضا ذلك مرهون بتطبيق بنود مذكرة التفاهم. لذلك طهران تراقب ذلك، هناك لجنة مراقبة لتطبيق المذكرة من قبل الطرفين. فضلا عن ذلك، فإن إيران بانتظار انتهاء أيضا مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

0: يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوى داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل

0: يقول ذلك عن العامل الاقتصادي، فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: والآن معنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك سيد دي لابينا. جدي فانس يقول أن أمريكا قررت التفاوض بحسن نية وعلينا إعطاء المفاوضات فرصة. الرئيس ترامب أيضا يتحدث بنبرة إيجابية على الرغم من أن المفاوضات غير مباشرة. من أين يأتي هذا التفاؤل في ظل شح المعلومات حول ما يحدث في الدوحة على الأقل في الولايات المتحدة كما يقول مراسلون هناك؟
2: الأمريكي ونائب الرئيس فانس واضحان تماما بشأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية. نريد فتح المضيق دون مفادر فرض رسوم والدخول في عملية التفاوض المرتبطة بالملف النووي، والتي هي تعتبر الجزء الأساسي من عملية التفاوض ومذكرة التفاهم. كان هناك اجتماعات جرت بالدوحة وكذلك احتمالية حدوث عملية تفاوض أخرى هي خطوة في الاتجاه الصحيح. من الأمور التي لن تكون مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أن مضيق هرمز هو تحت سيطرة غير المجتمع الدولي. لذلك هناك اتفاقية قانون البحار التي ترمي إلى وجود بروتوكولات من خلالها تتم عملية العمور عبر هذه الممرات المائية بالعالم ككل. ونحن نتحدث عن أحد المضائق ألا وهو مضيق هرمز، الذي يشكل 20% من عمليات العبور المرتبطة بالنفط، بالإضافة إلى مضيق مضقة وكذلك باب المندب، بالإضافة إلى البروتوكولات الأخرى ذات الصلة التي ترمي إلى إبقاء العملية كما تجري. لكن عندما تسعى دولة إلى إحداث سابقة بشأن هذه المضائق، وهذا كأنه بمثابة إملاء لشأن من يسمح له بالعبور ومن لا يسمح.
1: دكتور صدقيان، إلى أي مدى نستطيع القول أن الوفدين تقدما خطوات متقدمة باتجاه البدء والشروع في مفاوضات الحل النهائي؟ هل الظروف باتت مهيئة للانعقاد؟ وكانت تتحدث أيضا وزارة الخارجية الباكستانية أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد جولة مفاوضات مقبلة.
3: صباح الخير، تحية لك وإلى ضيفك العزيز والمشاهدين. حقيقة هذا التفاؤل عندما لا يكون له انعكاس على الواقع وفي الميدان يبقى تفاؤل، يعني مجرد تفاؤل. الآن هناك اجتماعات تمت في الدوحة يوم أمس، أول من أمس هناك اجتماعات، لكن التصريحات التي صدرت سواء كان من المتحدث باسم الخارجية القطرية أو من رئيس الوفد الإيراني كاظم غريب أبادي لم تعطي، يعني هناك عزم على الاستمرار في هذه المفاوضات لكن لم تكن لها نتائج إيجابية تسير على الأرض. نحن الآن أمام مشكلة، وهذه المشكلة يعني ليست مضيق قرمز ولا هم يحزنون، هناك مشكلة تنفيذ مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم إيران تقول بأن ولا أي فقرة ولا سطر واحد من مذكرة التفاهم تم تنفيذه لحد الآن، في خصوصا فيما يتعلق الفقرة الأولى. الفقرة الأولى هي تنص على أن توقف إنهاء الحرب في اليوم الثاني، يعني مجرد التوقيع على هذه المذكرة يتم إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك إيران ولبنان، وإطلاق رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. 3 مليون أو 6 مليون أو 12 مليار، 6 مليار أو 12 مليار عفوا، هذه لا تعني شيء بالنسبة إلى إيران، لكن تعني

0: يعني بأن هناك التزام واختبار
1: الأرصدة المجمدة. لكن ذكرت نقطة غاية في الأهمية، أن تقول وأنت تقول أن إيران ترى بأنه ولا أي جملة تم تنفيذها في الاتفاق أو في الاتفاق ما بين البلدين. البند الأول وقف الحرب، البند الرابع رفع الحصار، الحصار رفع، البند الخامس مضيق هرمز حتى اللحظة، البند العاشر رفع العقوبات النفطية رفعت منذ اليوم الثاني، كان رئيس البرلمان قال في الأيام الماضية صدرنا أكثر من 40 مليون برميل نفط، والبند الحادي عشر الأموال المجمدة. هناك تقدم من الجانب الأمريكي فيما يتعلق على الأقل برفع الحصار، برفع العقوبات عن النفط الإيراني والأرصدة المجمدة. الآن يجري الحديث عن أن هنالك انفراج ما في مفاوضات الأرصدة
0: المجمدة. لم يفرج لحد الآن، لم تستفد إيران ولا بنس واحد.
1: لم يصل إلى إيران
0: يعني، ولا تستطيع إيران.
1: نعم.
0: يعني حتى عملية يعني الآن إذا طهران أرادت أن تفتح ألسي اعتماد على شراء أي لا تستطيع ذلك. حتى هذه الأموال الموجودة في البنوك القطرية باسم إيران والتي جاءت من كوريا الجنوبية إلى الدوحة في عهد الرئيس بايدن، وبايدن تعهد بأن تستطيع إيران أن تستفيد منها لأغراض إنسانية وطبية، لم تستطع إيران لحد هذه اللحظة. المفارقة الوحيدة هنا هو أنه تم السماح أو رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية لتصدير النفط الإيراني، والنفط الإيراني كان يصدر قبل الحرب. لكن أنا أعتقد بأن ما تم من حلول يعني رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية هو من أجل مرور ناقلات النفط إلى الأسواق العالمية وإلى أسواق الدول المستهلكة للنفط، من أجل رفع هذه الضغوط عن الرئيس ترامب الذي توجه إليه بأنك أنت الذي عطلت مضيق هرمز بالحرب على إيران، وبالتالي انخفض النفط كما أراد الرئيس ترامب من $100 إلى 60-70 دولار للبرميل. هذا هو النصر الذي أراد أن يحققه ترامب مقابل لا شيء أمام الإيرانيين، ولا زالت الأموال الإيرانية المجمدة على حالها.
1: سيد ديلابينا، يعني سيد صدقيان يقول أن الحصار رفع عن الموانئ والنفط تدفق فقط لكي لا يكون هنالك أزمة عالمية، وكان رئيس ترامب قد تحدث بأنه لا يريد أن يربط اسمه بكساد عالمي فعليا. وقبيل توقيع مذكرة التفاهم في اجتماعات السبع أيضا كان قد تحدث عن هذه النقطة، هل هذا ما جعل هنالك انفراج في المشهد، خاصة وأن جودي فانس كان قد تحدث في الأيام السابقة أن الرئيس ترامب يريد للخزانات أن تملأ؟ ماذا سيحدث بعد أن تملأ الخزانات؟
2: الجميع يريد من الخزانات أن تملأ، الجميع يريد أن يستفيد من النفط الذي يأتي من الخليج الفارسي. هذه تعتبر أكثر نجاعة كأمل وكأهداف من خلال ما يتم من هذه الجهود، لكن كذلك من خلال الجهود التي تقوم بها دول الخليج والعراق وبعد ذلك إيران. هناك بعض تدفقات النفط تدخل وتخرج من الخليج الفارسي لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من مساعدة السفن التي تعبر من المسار العماني. الإيرانيون يريدون أن تعبر هذه السفن من مسارات الخاصة بهم، يريدون أن تكون لديهم المقدرة على فرض رسوم إضافية على السفن التي تعبر من الجانب الإيراني، وهذا الأمر غير مقبول. وسبب كون أننا لم نلتزم بالنقطة رقم واحد التي يثيرها الدكتور صدقيان هي أن الإيرانيين أطلقوا النار على سفن تجارية، على سفينتين اثنين، وهذا الأمر غير مقبول. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمليات عسكرية محدودة.
1: لكن الحرب في لبنان لم تنتهي سيد ديلابينا، وهو منصوص على ذلك أيضا في البند الأول.
3: That's an excellent point.
2: هذه نقطة وجيهة. نعم، إيران لديها تأثير على حزب الله. طالما أن حزب الله يطلق النار على الإسرائيليين فإن الإسرائيليين سيردون، وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي تقتضي التفاوض بنوع وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل. هذا الأمر هو جار ومستمر، والأمر يقتضي منا أن ننظر إلى المنطقة ككل ونقول بتناول كل نقطة على حدة. لكن طالما أن هناك إطلاق للنار وطالما أن

0: لم يتم فتح الأمور المختلفة، فإن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة للإفراج عن هذه الأصول. لابد من تناول كل نقطة على حدة وواحدة تلو الأخرى.
1: يعني أنت تتفق مع دكتور صدقيان بأنه لا رفع للعقوبات عن الأصول المجمدة أو لا تحرير للأصول المجمدة حتى هذه اللحظة؟
0: كما فهمت الأمر أن هذه الأمور هي في عملية الإفراج أو قيد الإفراج. عندما كنا في الاجتماعات التي جرت في يونيو كان هناك نقاشات بشأن هذا الموضوع، وعملية التفاوض لا تزال جارية، لكن الأمر يعتمد على عدم إطلاق إيران للنار على السفن التي تمضي وتعبر المضيق.
1: دكتور صدقيان، بالعودة إلى النقطة التي كنت تتحدث فيها عنها سابقا، يعني رفع جزء من العقوبات عن النار النفط الإيراني وباتت السفن تعبر. الرئيس ترامب ينتظر إعادة ملء مخزون النفط في العالم وبعدها سيتخذ القرار، يقول نائب الرئيس جيدي فانس. محللون في الولايات المتحدة لا يستبعدون عودة الحرب ما بعد الانتخابات النصفية، تكون الخزانات ملئت ودول العالم قد وجدت سبيلا لكي تتحمل فترة أكثر في حال عادت الحرب. كيف تقارب إيران ذلك؟
2: وهو سيد فانس أيضا قال في هذه البودكاست، قال بأنه عندما تملأ خزانات النفط عند ذلك تبدأ الحرب، وقال بأن الرئيس ترامب يلعب لعبة خادعة لإيران، هكذا قال، أنه يخدع إيران. وبالتالي نحن أمام هكذا مشهد، مشهد في نائب الرئيس يقول بأن نريد أن نخدع إيران، والرئيس ترامب يريد أن نخدع إيران، ومرة أخرى يقولون بأنهم سائرين منخرطين بشكل إيجابي. نحن لا نعلم أنه من هو الذي يتكلم بصدق أمام الداخل الأمريكي تحديدا. فيما يخص مضيق هرمز والسفن، الضيف قال بأن السفن لا تذهب من الشمال المضيق والجنوب، وأنت شو دخلكم بالموضوع؟ يعني هذه في دولتين متشاطرتين على مضيق هرمز، إيران وسلطنة عمان. ذهب قاليباف إلى سلطنة عمان وصدر بيان مشترك، وهذا البيان المشترك تم الاتفاق عليه أن يتم التشاور لإدارة هذا المضيق بشكل آمن وبالتشاور مع الدول المتشاطرة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. الآن شو دخل الولايات المتحدة أنه تأتي أنه هذه السفينة تقول لهذه السفينة أنت اذهبي بالساحل الجنوبي من مضيق هرمز وأنت اذهبي من الساحل الشمال؟ شو أنتو يعني أنتو مختار لهذه المنطقة ومن هو أنطاكم هذا يعني هذا هاي صلاحية لأن تقوموا بإدارة هذا المضيق؟ أم أن الرئيس ترامب هو قال في مرة أنه هذا المضيق مضيق ترامب، سماها بأنه هو مضيق ترامب، هل يريد ذلك؟
1: سيد ديلابينا، تريد أن ترد على هذا الأمر؟
0: نعم أود ذلك. الهيئة التنظيمية والحاكمة لهذه الممرات المائية هي ليست عمان وليس إيران، نتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، قانون البحار، والولايات المتحدة هي كذلك تعتبر عضوا في مثل هذه الاتفاقية التي ترمي إلى إبقاء الممرات والمسارات المائية مفتوحة للجميع، وتقوم ذلك من خلال ائتلاف للحلفاء الذي يتأكد من أن السفن التي ترمي إلى عبور أعالي البحار لا تعرقل مساراتها بسبب القرصنة أو أي رسوم تفرض، وهذه الغاية ككل من تأكد من أن هذه الممرات المائية تبقى مفتوحة، لأننا لا نريد أن يصبح ذلك ميزة أو أفضلية لدولة ما تستفيد فيها وتفرض رسوما على هذه الممرات. إذا كنا نريد العودة إلى طاولة التفاوض، دعونا نتحدث عن ما هو متضمن في المذكرة، لأنه عندما يكون هناك مسارات سلسة وآمنة وحلة حرة، فهذا سيسمح لإيران بأن تبيع نفطها ومن ثم أن تحصل على عائدات مرتفعة من خلال مبيعاتها للنفط.
1: نعم سيد ديلابينا، على أي حال يعني لنوسع المشهد أكثر، لا يزال الرئيس ترامب يدافع عن دخوله لهذه الحرب ويدافع عن خروجه من هذه الحرب ويدافع عن مذكرة التفاهم، وهذه النقاط يذكرها تقريبا في كل مقابلة يظهر بها. هل يعكس هذا حجم المعارضة لسياسة الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب والمفاوضات مع إيران؟
0: يكون هناك دائما أشخاص غير

0: راضين وغير متسقين مع سياسات الرئيس ترامب، لكن في نهاية المطاف فإن ترامب هو الذي يمثل الموقف الأمريكي، ومن ثم ويتطلع إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة كما تطمح إيران إلى تحقيق مصالحها. هناك طريق مسدود، لكن لا يعني ذلك أنه ليس بإمكاننا تخطي هذا الأمر. أي عملية التفاوض بإمكانها دائما أن تنحدر وتجد نفسها في عملية عسكرية.
1: نعم دكتور صدقيان، يعني أنت تريد أن تتحدث عن هرمز، لكن أريد أن أسألك عن أمور أخرى. معنا يعني جميع الملفات مرتبطة ببعضها البعض. البند 11 هو بند الأصول المجمدة، هو الأبرز بالنسبة لطهران من حيث الأولوية. أرسلت وفدها للدوحة كي يفاوض تحديدا أو يتحدث مع الجانب القطري حول هذا البند. الآن هنالك بداية حلحلة نتيجة التفاوض. أنت تقول لم تصل الأموال، نعم، لكن هنالك حديث عن 3 مليارات على الأقل. برأيك كيف من الممكن أن ينعكس ذلك على الداخل الإيراني، خاصة في قضايا تلاقي يعني مناقشتها مشاكل داخلية اقتصادية في إيران؟
2: حقيقة الحكومة الإيرانية محرجة أنه أنتم صار لكم كذا شهر تتفاوضون مع الولايات المتحدة حتى تحصلوا على 3 مليار، وثلاثة مليار لا يسد ميزانية قرية واحدة في إيران،
1: مقارنة ما كان في من أضرار طالت إيران في ظل الحرب أيضا.
2: هذا صحيح، لكن الإيرانيون عندما دخلوا المفاوضات، ليس الآن، حتى في العام 2015 يدخلوا المفاوضات من أجل إزالة العقوبات عن إيران. هذا هو الهدف الاستراتيجي من دخول الإيرانيين لأي مفاوضات سابقا وحاليا، ربما في المستقبل أيضا. بالتالي عندما ندخل مفاوضات، ولحد الآن الولايات المتحدة لا تقبل أن تزيل الحظر عن الأرصدة الإيرانية، ولا تقبل أن، ولا أدري كيف ستتعامل مع العقوبات عندما يتم بحث الملف النووي. وبالتالي يعني شيء مقرف أنه نحن نتحدث كثيرا وإيران، يعني أنا لا أقول أن هذه مهمة 3 مليار أو غير مهم، لكن إيران تريد أن تعطي الولايات المتحدة نوع من الثقة بأننا أفرجنا. ولحد الآن نحن نتحدث بالسين التسويفية، سوف وسنحد وسنقبل كلهم بالسين، هاي في اللغة العربية نسميها السين التسويفية. لكن دعيني منا أشير إلى مضيق هرمز والمرور الآمن في مضيق هرمز ل100 سنة ماضية، يعني من يوم الله سبحانه وتعالى خلق هذا النفط في هذه المنطقة كانت السفن تسير بشكل طبيعي، لا يوجد هناك رسوم، لا يوجد هناك عرقلة، لا توجد هناك قرصنة. لم نشهد يوم من الأيام بأن هناك سفينة تم الاستيلاء عليها من خلال يعني قرصنة. كل هذه الأمور لم تكن موجودة إلى يوم 28 من فبراير 2026، يوم أن دخلت الولايات المتحدة. يعني هذا الإيرانيون عندما يسمون الولايات المتحدة شيطان أكبر، مثل هذه الأمور، يوم 28 عندما دخلت الولايات المتحدة وشنت الحرب على إيران وجاءت بهذه الحشود العسكرية في شمال المحيط الهندي، حدث ما حدث.
1: ولكن
2: عندما كان بيد إيران لم يكن شيء يحدث.
1: تقول نقاط هامة دكتور صدقيان، لماذا إذن لا تقدم إيران على إعادة حالة المضيق لما كانت عليه قبل الحرب، وتحقق ما قلت أنها ذهبت للمفاوضات كي تحققه، رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة؟
2: لماذا انخفض سعر النفط في السوق العالمية؟ لأن إيران فتحت المضيق أمام كل الناقلات النفطية وذهبت إلى ما تريد وانخفض سعر النفط.
1: يعني هذا في هذه الفترة، ما بعد 60 يوم.
2: بعد 60 يوم إيران قالت بأن للستين يوم هذه تبقى مفتوحة.
1: والرسوم؟
2: الآن لا يوجد رسوم، وقالت
1: الآن لا يوجد رسوم، فيما بعد.
2: بعد هذا يتم التفاوض عليه. يعني هذه بين الولايات المتحدة على المفاوضات، نعم، وبين سلطنة عمان، ونصل إلى ما يمكن الوصول إليه. يعني لا هناك فقط منا لتنسحب قليلا الولايات المتحدة وتترك شأننا لوحدنا في المنطقة، المنطقة فيها كثير من الخير.
1: يعني انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، جزيل الشكر لكما دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كنت معنا في الاستوديو. والشكر أيضا موصول للسيد سيرجيو تيلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى الملف اللبناني الآن، والذي نرصد فيه آخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب الوضع الميداني وإعلان الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطرة خلال اشتباكات في بنت جبيل أمس. وتنضم إلينا من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. كاترين حنا، نبدأ معك ولنبدأ بداية قبل الحديث عن الميدان والمشهد السياسي في لبنان بسؤالك عن المكان الذي تتواجدين فيه، كيف ترصدين المشهد في صور؟
3: مدينة صور في هذه الأثناء منى لا يزال الأهالي يعودون إليها بشكل متزايد، الحركة فيها باتت شبه طبيعية على الرغم من أن الدمار يلف معظم أرجائها، وبأن هناك عشرات المباني المدمرة بشكل كامل، وأيضا مئات الوحدات السكنية المتضررة بشكل كبير، ولا يسمح لسكانها بالتالي بالعودة إليها للسكن فيها والعيش كما كانت الأمور سابقا. ولكن على الرغم من ذلك، المحال التجارية بمعظمها فتحت طبعا من لم تتعرض لأذى، وأيضا الحركة في الشارع أيضا هي شبه طبيعية. في القرى المجاورة للمدينة الأمر يتفاوت بين قرى عاد معظم أهلها إليها ولكن وسط تحديات كثيرة، وقرى أخرى لا يزال الحذر فيها شديدا كبلدة صديقين التي استهدفت بالأمس، هي تقع في قضاء صور ليس بعيدا جدا من هذه المدينة، وتعرضت بالأمس في ساعة الفجر الأولى لغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة، وأفدنا عن وقوع إصابات في تلك الغارة. كذلك في المناطق الأخرى البعيدة لا سيما تلك القريبة من الحدود، هناك يوميا خروقات إسرائيلية وانتهاكات وقصف. بلدة النبطي الفوق بالأمس تعرضت لأكثر من غارة من مسيرة إسرائيلية، وكذلك بلدة بنت جبيل، مدينة بنت جبيل حصل فيها تفجير، وبلدات أخرى يوميا تستمر فيها التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. ولكن بالنسبة للأخبار المتداولة من الجانب الإسرائيلي عن اشتباكات أو عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جانب حزب الله، من الجانب اللبناني لا معلومات حول هذا الموضوع تماما، كما كان يحصل خلال الأسبوع الماضي وقبله عندما كان يعلن الإسرائيليون عن اشتباكات وعن حوادث أمنية في جنوب لبنان وعن قتلى وجرحى في صفوف جنودهم، ولكن من جانب حزب الله لم يعلن أي شيء بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.
1: نرصد معك كاترين أيضا الجدل اللبناني الداخل المستمر حول الاتفاق الإطاري وكيف يلقي بثقله على المشهد.
3: هو يلقي بثقله بشكل كبير جدا، لاسيما وان الانقسام لا يزال على حاله على الرغم من صدور عدد من المواقف من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومه نواف سلام امس وامس الاول بهدف الدفاع عن الاتفاق الاطاري وتوضيح ما كان ملتبسا ربما على كثيرين بحسب ما قالوا فيما يتعلق بالاهداف من وراء التوقيع على هذا الاتفاق، وبانه يحفظ الثوابت والحقوق الوطنيه. اكد كل من سلام وعون منى بأن هذا الخيار التفاوضي الذي أدى إلى توقيع هذا الاتفاق الإطاري لم يكن من بديل عنه بالنسبة للسلطات اللبنانية، وأنه يشكل نوعا من الحرب الدبلوماسية ولكن بدون دماء. ولكن على الرغم من هذه المواقف التوضيحية والدفاعية من نواف وسلام، لا زالت الانتقادات والمعارضة لا تزال شديدة حيال هذا الاتفاق من حزب الله، من حركة أمل، ومن أطراف أخرى. سمعنا بالأمس أيضا على شاشة الجزيرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي كان يوجه ملاحظات عدة لهذا الاتفاق على الرغم من تأييده لمبدأ التفاوض مع إسرائيل سواء كان مباشرا أو غير مباشر، ولأيضا مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولكنه أبدى عددا من الملاحظات وأكد رفضه أن يشكل هذا الاتفاق اتفاق استسلام وليس اتفاق سلام. نعلم أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أيضا يكرر مواقفه الرافضة لهذا الاتفاق والذي يبدي أكثر من ملاحظة عليه، وهذا ما من شأنه أن يجعل الوضع السياسية على حاله من الانقسام وعلى حاله من التوتر على صعيد كل لبنان.
1: كاترين حنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صور جنوب لبنان. من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي يمشط المنطقة في بنت جبيل، ما الذي يبحث عنه وما هي آخر التفاصيل؟
4: فعلا التمشيط لا يزال مستمرا في بنت جبيل، وخاصة في أحد المواقع على مقربة من مبنى كان قد دخله عدد من الجنود الإسرائيليون مساء يوم أمس كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وذلك في أعقاب أحد العناصر المسلحة كما تشير إليه إذاعة الجيش، يبحثون عنه، وذلك بعد أن أطلق النار على عدد من الجنود الإسرائيليين. أدى ذلك إلى إصابة أحدهم وهم في لواء الاحتياط 679 بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين بجروح طفيفة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا بأن الجيش استدعى سلاح الجو الذي قصف هذا المبنى بعد تعرض الجنود إلى إطلاق النار، ولكنه كما يبدو لم ينجح باغتيال منفذ هذا الهجوم، ولذلك فإنه يمشط بحثا عنه. هذه هي التفاصيل حول ما كان الجيش قد أعلنه عن إصابة أحد جنوده. إضافة إلى ذلك، كان الجيش قد أعلن يوم أمس سحب قوات لواء جبعاتي من الجنوب اللبناني. يقول الجيش وكذلك وسائل إعلام إسرائيلية إن الغاية من ذلك هو سحب القوات من أجل التدريب العسكري، وقال الجيش إنه أنهى مهامه القتالية في الأراضي اللبنانية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش قد يسحب مزيدا من القوات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة من الأراضي اللبنانية لغاية التدريب العسكري أو لإنهاء المهام. هنا نشير إلى أن الجيش وخلال الأسابيع الماضية قد قلص عدد الفرق العاملة في الجنوب اللبناني من 5 فرق إلى 2 فقط. بقيت هناك الفرقة 31 بالإضافة إلى الفرقة 91 هي التي تعمل، والقوات 36 هي التي تعمل الآن في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وقد أعلن يوم أمس أيضا بأن الجيش قد قتل أحد المسلحين من حزب الله بعد خروجه من شبكة أنفاق تحت الأرض. تقول القوات الإسرائيلية أنها لا تزال منتشرة في ذلك الموقع ولن تسمح لهم بالخروج، وهي ترصد وجود عدد من العناصر هناك.
1: محمد جفعاتي ليس اللواء الأول الذي يسحب من جنوب لبنان، وكنت قد ذكرت عدد من الألوية والكتائب التي سحبت، على الرغم من تصريحات كاتس ونتنياهو المتكررة بأن إسرائيل باقية في جنوب لبنان. نرصد معك هذه التصريحات، وأيضا وسط الحديث عن منظومة الرقابة الأمريكية، كيف تراها إسرائيل؟
4: يبدو واضحا بأن سحب القوات الإسرائيلية أو تقليص عدد القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان يأتي وسط التوصل إلى اتفاق إطاري مع الحكومة اللبنانية، ووسط حالة وقف إطلاق النار الموجودة الآن في الأراضي اللبنانية. بمعنى وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يبدو أن الجيش قد أراد تقليل نسبة العمليات وتقليص العمليات الهجومية في داخل لبنان، وهذا لا يعني إزالتها بشكل نهائي أو إنهاء هذه المهام بشكل نهائي. هناك قوات إسرائيلية لا تزال تعمل في هذه الأثناء في مواقع لبنانية مختلفة، ولكن الهجمات يبدو واضحا بأن نسبتها قد قلت في الآونة الأخيرة في أعقاب التوصل إلى هذا الاتفاق. وضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل بحسب مقالة القناة 12 الإسرائيلية، وأكدت هذا الخبر أيضا هيئة البث الإسرائيلية في سابق الأيام. ولذلك فإن الجيش يسحب هذه القوات للتدريب العسكري ولإنهاء المهام كما كان يشير، في ظل تقديرات الموقف التي يجريها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيضا في فترات غير متباعدة. كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي وفي ظل هذه التقارير أيضا عن سحب القوات الإسرائيلية أو بعضها من لبنان، قد أشار إلى أن الجبهات لا تزال ناشطة، وبأن الجيش يجب أن يبقى مستعدا لأي تصعيد مفاجئ في أي من الجبهات التي لا يزال الجيش موجودا فيها حتى هذه اللحظة. وقال إن ذلك يهدف إلى الاستمرار واستكمال المهمات من أجل استكمال كل الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي، كما قال إيال زمير. وكان أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال يوم أمس بأن الجيش الإسرائيلي موجود لا يزال في المناطق الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، وهو قال إن على الجيش أن يبقى مستعدا للبقاء طويل الأمد في تلك المناطق. كان هذا بمثابة إعلان إسرائيلي بأنه لا جدول زمنيا حتى الآن للانسحاب من الأراضي اللبنانية بشكل كامل وفق كما كانت تطلب الحكومة اللبنانية وكذلك كما يطلب حزب الله.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. ومعنا الآن من بيروت دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي مطر. أبدأ معك وأريد أن أوسع المشهد. حقيقة يعني مراقبون ومحللون يرون أن هنالك معادلة إقليمية جديدة تتشكل، كيف يصور حزب الله نفسه اليوم أمام هذه المعادلة؟

0: دكتور علي، على ما يبدو دكتور علي مطر لا يسمعنا، وننتقل الآن إلى سيد بشارة الشربل الكاتب والصحفي السياسي معنا الآن من لبنان. سيد بشارة، تصريحات كل من رئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء في معرض ردهما على موجة الاعتراض الداخلي التي طالت الاتفاق الإطاري في لبنان، كيف تقرأها؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين. أخيرا أوضح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما كان يجب عليهما أن يوضحاه عقب توقيع الاتفاق، لكن لا بأس من ذلك، فقد سمعوا كل الانتقادات، سمعوا كل الاعتراضات، واستطاعوا أن يردوا على كل البنود التي جاءت الاعتراضات عليها، وخصوصا حول المسائل التي ضلل الذين يعترضون على الاتفاق، ضلل المواطنين بتناولها. مثلا قالوا أن ليس هناك انسحابا إسرائيليا في الاتفاق، فردوا على ذلك ببرهان أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا. ردوا على نقطة مهمة أن ليس هناك مقاضاة لإسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها، ردوا بأن وجود بند وقف التقاضي من الطرفين لا يمنع أن المتضرر يستطيع مقاضاة الإسرائيليين، بدليل أن لبنان يتابع في المحافل الدولية توثيق الجرائم الإسرائيلية والاعتداءات. عمليا استوعب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجو السياسي، وحين اكتشفوا أيضا أن هناك حدودا لاعتراض. مثلا الرئيس نبيه بري وهو حليف حزب الله الدائم رفع الصوت كثيرا، ثم لم يستطع أن يجمع جبهة لإسقاط الاتفاق، فبات يتحدث عن تسوية. وليد جملاط الزعيم الدرزي أيضا تحدث ضد الاتفاق، ثم قال أنه مع التفاوض المباشر، وبالتالي فليس هناك ضد الاتفاق جبهة قادرة أن تكون نفسها، لكن الاعتراضات جدية، خصوصا أن الإسرائيليين لا يعطون لبنان ما يجب أن يعطوه كي يثبتوا أنهم يريدون تسهيل هذا الاتفاق حتى الآن. طبعا هناك جهود الولايات المتحدة، قائد القيادة المركزية أتى إلى لبنان، وهناك رغبة في تحقيق في تشكيل لجان لإنجاح المناطق التجريبية، لكن على الأرض لم نلمس شيئا حتى الآن، ما يعطي بعض المعترضين مادة للاعتراض، ولو أنها نوع من تسجيل المواقف والمواقف الرمادية، كون كل المعترضين يعرفون أن هناك مظلة عربية ومظلة دولية لهذا الاتفاق، وليس لديهم بديل عن هذا الاتفاق. هناك بدائل وهمية مثل البديل بديل إسلام أباد، والذي وعد بوقف إطلاق النار فلم يحصل، والذي يقولون أنه يتضمن انسحابا إسرائيليا في حين أنه لا يتضمن هذا الانسحاب. هذا هو المشهد في الوقت الحاضر.
0: الكثير من النقاط سيد بشارة شربل تطرقت إليها فيما يتعلق بمسار إسلام أباد، هو أفضى إلى وقف إطلاق النار في لبنان، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد انسحاب إسرائيلي بالفعل. لكن يعني ذكرت جملة من النقاط وعددت جملة أيضا من الأسماء، وقلت أن الآن سيد نبيه بري يتحدث عن تسوية، وأنه لا يوجد جبهة قادرة أن تكون نفسها ضد هذا الاتفاق. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان قد تحدث للجزيرة وقال نقطة هامة، قال أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. كيف تقرأ هذا التصريح؟
1: طبعا جبران باسيل يريد أن يتموضع في مكان ما، هو خارج السلطة وهو معاقب من الولايات المتحدة بموجب ماجينسكي، ولا يستطيع إلا أن يحاول التموضع إلى جانب المعترضين، لكن اعتراضه لدى الرئيس نبيه بري حين زاره شيء، ثم نائبه الطبيب الدكتور ناجي حايق قال أنه مع السلام مع إسرائيل ومع التفاوض المباشر، وأحد قيادات التيار الوطني الحر أيضا إيدي معلوف قال أنه مع التفاوض المباشر. إذن هذا الكلام متلون، واعتقد ان جبران
0: يعني انت
1: باسيل
0: سيد
1: يبحث عن
0: بشاره
1: مكان
0: شربل
1: في
0: لا ترى
1: هذه
0: بان
1: الصيغه.
0: منطلقات الاعتراض على الاطار الاتفاق الاطاري موحده من بين المعترضين، لكن الا يعكس هذا الاصطفاف ان صح تسميته باصطفاف من حيث المواقف خلاف على ماهيه سياده لبنان؟
1: بالفعل هناك وجهات نظر مختلفه على ماهيه سياده لبنان، على لمن هي الشرعية، كيف تكون الدولة، كيف يكون العيش المشترك. هناك خلافات أساسية في جوهر التكوين اللبناني، لكن السياسيين الذين ذكرت أسماءهم هم يتعاطون بالسياسة أكثر مما يتعاطون بالمبادئ. بعض الذين ذكرت أسماءهم يستغربون كيف أنهم يفقدون الحظوة، حكموا لبنان 40 عاما، استفادوا بالمال والسلطة، وتسببوا بالانهيار الكبير الذي حصل وبالحروب المتتالية، ثم يقولون أنهم يريدون مقاومة إسرائيل. أي مقاومة يريدونها بعدما جمعوا المليارات؟ أي مقاومة
0: طيب
1: يريدونها بعدما ورطوا البلد في الكوارث؟ ثم هناك من يكون من السياسيين انتهازيا،
0: نعم
1: لا يريد أن يخرج من المشهد. هذه هي التركيبة. ثم يجب أن لا ننسى أن الستاليميين القدامى الذين استفاقوا
0: اسمح
1: مثل
0: لي
1: الحزب
0: سيد
1: الشيوعي،
0: شارب،
1: مثل
0: نعم أنتقل إلى
1: نعم
0: ضيفنا دكتور علي مطر. أيضا يعني دكتور علي أريد أن أبدأ معك بالسؤال الأول الذي كنت قد طرحته عليك فيما عامة، وبعدها طبعا سنذهب إلى التفاصيل. يعني مرة أخرى مراقبون ومحللون يرون أن هنالك معادلة إقليمية جديدة تتشكل، حزب الله برأيك كيف ينظر لنفسه اليوم أمام هذه المعادلة؟
2: صباح الخير. بداية طبعا لا شك أنه هناك في المنطقة كلها يحصل تغيرات عديدة. نحن كنا أيضا أمام يعني وضع معادلات من قبل الإسرائيليين، كان نتنياهو يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط. الآن لم يعد هناك إمكانية للتغيير في الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران. واضح أننا أصبحنا أمام معادلة جديدة تشارك بها إيران كقوة أقليمية إلى جانب قوة رئيسية هي في محور المقاومة، وبالتالي حزب الله الآن هو جزء لا يتجزأ من هذا المحور. كان في هذه الحرب لديه قدرة على إظهار إعادة التعافي، وأنه يحاول في التغيير في موازين القوة وأن يواجه الإسرائيلي. وبالتالي طبعا الآن حزب الله ينظر في كل الإقليم أن هناك تغيرات، وهو منفتح في الكثير من الأحيان على هذه التغيرات. هو لديه حليف مبدئي هي إيران، لكن في المقابل أيضا يعرف أن هناك إمكانية لتشارك مع العديد من الدول والانفتاح عليها. كل من يريد أن ينفتح على لبنان بطبيعة الحال هو غير العدو الإسرائيلي طبعا، هو مستعد لأن ينفتح في حال كان ذلك للمصلحة اللبنانية. هناك مشاركة مع دول عربية مثل قطر ومصر وغيرها، وكانت قطر في الآلية الموجودة لفض الاشتباك في لبنان قبل أن تنقلب السلطة اللبنانية وتذهب مجددا إلى مسار واشنطن. كان نحن يمكن أن نستفيد جدا من الآلية التي وضعت من قبل الأمريكيين والإيرانيين والقطريين والتي أبلغت بها الدولة اللبنانية. لذلك
0: طيب.
2: حزب الله ينظر بمنظار أوسع بطبيعة الحال لكل
0: داخليا
2: المشهد المتغير.
0: دكتور علي، يقول ضيفنا سيد بشارة شربل أنه لا يوجد جبهة قادرة أن تكون نفسها ضد هذا الاتفاق. أسأل، هل برأيك سيتحرك حزب الله لتعطيل إطار الاتفاق هذا في البرلمان؟ هل يستطيع؟
2: هي المسألة لا تتعلق فقط بإسقاطه بالبرلمان، المسألة في ماهية الاتفاق. بالأصل هذا الاتفاق هو اتفاق هش، من الواضح أنه يقدم التزامات لطرف على مقابل طرف آخر. لبنان قدم الكثير من الالتزامات دون أن نرى أي التزام حقيقي من قبل الإسرائيليين. أنا بدأت أرى في هذا الاتفاق أنه
0: شكراً.
2: في الحقيقة هو ولد لكي لا ينفذ، وبالتالي حزب الله ينظر إلى كل
0: دكتور
2: هذه
0: علي مطر.
2: المعايير.
0: انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للسيد بشارة شربل، شكرا جزيلا لكما. إلى قطاع غزة، وبعد 1000 يوم من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراج للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي.
3: 1000 يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية.

0: احتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
1: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفة مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
0: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القسط والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
2: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، ولبنان إلا إحنا، إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة. بكفي يا عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
0: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
3: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، ويعني إلي 3 أيام من الصبح من برا، حتى والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالنا مش هاكل.
4: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
0: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده.
5: 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم. وفي الشأن اللبناني قال قاليباف إن على جميع المكونات اللبنانية العمل على تنفيذ البند الخاص بهم في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، وأضاف أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. أرحب بمراسلينا من واشنطن مراد هاشم ومن طهران عمر هواش. أبدأ معك مراد، وقربنا أكثر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتفاعل

0: تعاملت معها حتى الآن؟
1: مرحبا سهام.
0: أهلا بك.
1: نعم، هي مقابلة مع شبكة CNBC مطولة للرئيس دونالد ترامب، وفيها إجمالا يرد على المنتقدين على شن الحرب على إيران أو الحرب مع إيران، ويرد على المنتقدين لأنه أنهى هذه الحرب أو خرج منها باتفاق لوقف إطلاق النار، ويرد أيضا على من ينتقدون مذكرة التفاهم وكذلك مسار المفاوضات الجاري حاليا. فيما يتعلق بالحرب، هو يقول إنها كانت ضرورة لأنها كانت الخيار الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال إن هذه الحرب لم تكن من أجل الحرب ذاتها، ولكن من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولم تكن من أجل تغيير النظام. وإن حدث هذا عرضا من خلال مقتل الصف الأول والثاني في القيادة الإيرانية، لكن كان من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما أكد. قال إن الولايات المتحدة فازت في هذه الحرب، وإن إيران هزمت، وأن قدراتها العسكرية دمرت، رافضا من يقولون بأن إيران خرجت في وضع أفضل من هذه الحرب. وفيما يتعلق بمن ينتقدونه على عدم إكمال المهمة وإكمال هذه الحرب وينتقدون وقف إطلاق النار، قال إن ذلك أيضا هذه الخطوة كانت ضرورة، لأن العالم كان يتجه نحو كساد اقتصادي شبيه بذلك الذي عاشه العالم في عشرينيات القرن الماضي. وقال إن هذا الكساد دام لثلاثة عقود، وأن الرئيس ترامب لم يكن ليرضى بأن يدخل العالم حالة كهذه، مشيرا إلى أنه بعد وقف إطلاق النار هناك تحسن، أسعار الطاقة تنخفض، حركة الملاحة مستمرة في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالمفاوضات، هو أيضا دافع عن هذا المسار، قال إن المفاوضات تجري وسنرى إلى أين تتجه، لكنه قال إنه يعتقد أن إيران، وفي الإشارة هنا إلى مذكرة التفاهم، قد وافقت على كل ما نحتاجه. إذن هو دفاع وتفاؤل على جميع المسارات، ولا سيما أن هذه التصريحات تأتي في وقت بالفعل هناك حالة من التفاؤل والارتياح بعد نتائج جولة المفاوضات غير المباشرة، المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت على مدى يومين في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تنقل وسائل الإعلام إشارات إلى أنها أتت بنتائج جيدة، ولا سيما بعد أيام من التوتر والاضطرابات المتبادلة في نهاية الأسبوع الماضي وكذلك عطلة نهاية الأسبوع. والرئيس ترامب في هذه التصريحات أيضا يقول وجهنا خلال تلك الأيام وعلى مدى الثلاثة أيام ضربات قوية لإيران، وتخلصنا من رادارات كانت أعادت بنائها خلال وقف إطلاق النار، وكانت تشكل تهديد للملاحة في المضيق.
0: والسؤال كذلك مراد، الآن من منظور الأمريكي، ما هي الخطوة المقبلة فيما يخص مسار المفاوضات؟
1: هناك الآن حالة من الانتظار، هناك اتفاق تهدئة بطبيعة الحال عقد، تم الاتفاق عليه بجهود الوسطاء يوم الأحد الماضي أن يكون هناك حالة من التهدئة لمدة أسبوع، تم تثبيت هذا الاتفاق خلال المفاوضات الدوحة. أيضا هناك اتفاق الآن أن جولة المفاوضات القادمة ستعقد بعد الانتهاء من مراسم تشييع المرشد في إيران، وكذلك انتهاء الولايات المتحدة من الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المفاوضات على المستوى الفني، على مستوى الخبراء، أي على المستوى الأدنى، لا تنقطع، هي مستمرة، يفهم دائما أنها تبقى مستمرة، لأن الفترة المحددة في مذكرة التفاهم 60 يوما، فترة محدودة، ولذلك المفاوضات تبقى متواصلة على هذا المستوى، المستوى الفني. وكان الرئيس ترامب لافتا حينما أبدأ الاستعداد والمرونة حتى أيضا إلى تمديد فترة 60 يوما إذا اقتضت المفاوضات ذلك سهام.
0: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر، في المقابل أيضا تصريحات من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قربنا أكثر من جديدها.
2: نعم، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اليوم خلال استقباله نائب رئيس مجلس الشعب الصيني الذي وصل طهران على رأس وفد للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. خلال هذا اللقاء كان قاليباف حريصا على شرح بعض المواقف الإيرانية حيال مضيق هرمز، لأن نعرف أن الصين هي مستورد أساسي للنفط من المنطقة، ومضيق هرمز يهمها بدرجة كبيرة. قال قاليباف إن إيران حرصت على حل المشكلات التي واجهت السفن الصينية التي كانت تريد العبور من المضيق خلال الفترة الماضية، وأكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، لأن إيران تعتبر مضيق هرمز هو مضيق إيراني عماني بامتياز، وأن إيران وعمان هما فقط المسؤولتان عن إدارة الملاحة في المضيق من دون تدخل أي دولة أجنبية. وهذا ما أشار إليه أيضا قاليباف خلال لقائه عندما تحدث عن المساعي الإيرانية لأجل التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لأجل إدارة المضيق بعد فترة المفاوضات وعند التوصل إلى اتفاق الحل النهائي. وهذا ما جاء بشكل واضح في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. ولأجل ذلك كان قاليباف قد زار سلطنة عمان بعد مفاوضات سويسرا. أيضا قاليباف قال للضيف الصيني إن إسرائيل تسعى إلى إفشال وتخريب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عبر تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القدرات الردعية الإيرانية حسب تعبيره سوف تمنع وتحول دون أي تنفيذ هجوم إسرائيلي على إيران. ويأتي هذا أيضا في معرض التهديدات الإسرائيلية الأخيرة التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي لتوجيه ضربة ثالثة لإيران، وكان عراقجي وزير الخارجية الإيراني قد رد على ذلك بالقول إن على واشنطن وضمن مذكرة التفاهم تلزم الإسرائيليين وتكبح جماعهم لأجل عدم تنفيذ أي تهديدات ضد الأراضي الإيرانية. كذلك قاليباف خلال استقباله لوفد قيادي من حركة أمل هنا في العاصمة طهران تعرض إلى الملف اللبناني. قال إن إيران كانت حريصة على إدراج بند يخص لبنان في مذكرة التفاهم، ودعا كافة مكونات لبنان إلى العمل على تنفيذ هذا البند في مذكرة التفاهم، لأنه حسب تعبيره يمنع إثارة الفتن في لبنان، وهو أفضل الحلول لأجل تنفيذ انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. ولبنان كان أحد الملفات التي نوقشت خلال مفاوضات الدوحة مع الجانبين القطري والباكستاني كوسيطين، وطهران مهتمة بهذا الأمر كما تقول لأنه أدرج في البند الأول من مذكرة التفاهم.
0: وإيران اليوم أيضا منشغلة بتشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، كيف يتم الاستعداد لهذا الحدث في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد؟
2: نعم، الآن ونحن نتحدث طهران تستقبل العديد من الوفود الرسمية والعشائرية من الدول المنطقة والعالم. خلال هذا اليوم الجمعة سوف يتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل هذه الوفود على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. وكنا قد رصدنا وصول عدد من الوفود على سبيل المثال من العراق، من الصين، من لبنان، من دول في المنطقة والعالم. وكان هناك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي دعوة لأي دولة أوروبية نظرا لمواقفها حيال الحرب الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في الحقيقة هذه المراسم التي تبدأ اليوم سوف تستمر حتى يوم الخميس، حيث أنه يوم غد السبت، وبعد غد السبت الأحد ستكون هناك مراسم لإلقاء نظرة الوداع أيضا من قبل المواطنين الإيرانيين على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي. مراسم التشييع سوف تبدأ يوم الاثنين صباحا هنا في طهران، ثم ينقل الجثمان إلى مدينة قم، ثم ينقل إلى العراق يوم الأربعاء، ثم يدفن ويعود إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث مدينة مشهد هي مسقط رأس المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. نتحدث عن استعدادات عالية المستوى أمنيا سياسيا عسكريا لأجل تنفيذ هذه المراسم مع المخاطر الأمنية كما ذكرت سهام، البلاد لا تزال تعيش مرحلة وقف إطلاق نار، وهناك الاحتمال أي حدث ما ضمن

0: تشد إلى المدن الأخرى. لذلك يمكن القول أن هذه الفترة هي فترة مهمة، وربما التهدئة التي تحدث عنها الأمريكيون أنهم توصلوا إليها مع طهران هي على الجانب الإماري الإيراني. تمس إيران لأجل هذه الفترة، طهران تريد أن يتم التشييع في فترة هدوء من دون أي منغصات، من دون أي توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل.
1: شكرا لك عمر هواش، مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونتحول الآن إلى جنيف ومؤتمر صحفي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
2: رئيس لجنة التنسيق الإجراءات الخاصة عبر الفيديو. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، يشرفني أن أخاطب المجلس باسم لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة. نرحب بانعقاد هذه الدورة في وقت طارئ للسودانيين. لقد مرت أكثر من 3 سنوات على بداية العدوان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وأن النزاع له تكاليف إنسانية لا تطاق، وأن الإجراءات الخاصة قد رصدت التطورات في السودان ولا طالما أنذرت بتداعيات الانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والأثاث الفتاكة لكل ذلك على المدنيين. اليوم نشعر بعميق القلق بالنظر إلى التدهور السريع للأوضاع في الأبيض شمال كردوفان. هناك تقارير تشير إلى تعزيزات عسكرية وقصف مدفعي مكثف وضربات بالمسيرات، هذا بالإضافة إلى شبه الحصار. كل ذلك يشير إلى أن هناك عدوانا كارثيا على المدنيين. المفوض السامي أنبأنا بمخاطر كل ذلك، الاعتداءات على الفاش وعلى مخيم الزمزم للنازحين داخليا، اعتداءات أتت بتبعات كارثية، وكان ذلك في إطار العمليات العسكرية التي تمت من دون مراعاة مبادئ القانون الدولي. مجلس الأمن قد حذر من خطر داهم لارتكاب فظائع جماعية. لا يمكن للأسرة الدولية أن تدعي بأنها لا تعرف ما هي المخاطر التي تحيق بالمدنيين في الأبيض. إن المؤشرات لا تشكيك فيها وتتطلب العمل الوقائي الطارئ. لقد بدأ النزاع في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. الأسرة الدولية لم تتمكن من إنهاء هذا النزاع. هذا الفشل بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية لأمور تعمق أزمة تعددية الأطراف وتشكك في مصداقية البنية الأمنية الجماعية التي أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، الوضع في الأبيض يجب أن يفهم في إطار النزاع الذي بات نزاعا نجد فيه اعتداءات مستمرة ضد المدنيين وعنف عشوائي ونزوح قصري واحتجاز اعتباطي واختفاء قصري وتدمير للبنية التحتية، بالإضافة إلى قيود صارخة على توصيل المساعدة الإنسانية. الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة بما في ذلك المسيرات في المناطق المأهولة قد زاد من معاناة المدنيين، وهذا أدى إلى تدمير البنية التحتية وضيق الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الطبية والخدمات الأساسية. تكتيك الحصار والاعتداءات المتكررة على البنى التحتية المدنية.
1: نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة لمجلس حقوق الإنسان والتي كانت حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ونواصل مع موضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ففي الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازن

0: تكوينات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي.

0: العقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: والآن للتحليل والنقاش ورحب بضيفينا في الاستوديو، السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، واستكمالا لما كان يستعرضه التقرير، ما حجم هذه التباينات في إيران حول هذه المذكرة ومسار التفاوض الجاري مع الولايات المتحدة؟ هل يصل إلى حد الانقسام أم هو نقاش داخلي أكثر؟ وكيف يؤثر على صناعة القرار في هذه المرحلة؟
2: هناك حقيقة اتجاهان في إيران بعيدا عن التكتلات والتيارات السياسية، لكن هذين الاتجاهين مهمين في داخل إيران. اتجاه يقول ومنذ البداية يقول بأنه بناء على التجارب السابقة الإيرانية لا يمكن الوثوق بالجانب الأمريكي وبالتالي الدخول معه في مفاوضات، لأن الجانب الأمريكي ليس ذاك تلك الجهة التي تستطيع أن تلتزم بوعودها وبالتزاماتها. وهناك يعني يطرح هذا الجناح أو هذا المسار يطرح عدة تجارب أقربها في العام 2015 عندما تم الاتفاق على والتوقيع على الاتفاق النووي، بعد ذلك انسحب مع مجموعة 5+1، لكن الولايات المتحدة وحدها انسحبت من هذا الاتفاق وفرضت عقوبات. المفاوضات التي عقدت العام الماضي 2025 أيضا أدت إلى حرب، الولايات المتحدة كانت السبب في ذلك. الحرب الحالية أيضا الولايات المتحدة انخرطت بشكل واضح ورسمي بأنها وقفت مع إسرائيل وشنت هذه الحرب. ولذلك هذا المسار يقول بأنه من الصعب أن نتجه مرة أخرى ونلدغ من جحر مرتين.
1: ولكن ما البديل الذي تطرحه هذه الأصوات المعارضة؟ لأن يعني الخروج من التفاوض يعني استمرار الحصار الأمريكي والعودة إلى الضربات العسكرية، وطبعا في ظل الأزمة الخانقة الاقتصادية التي تعيشها إيران.
2: هذا النقطة يطرحها المسار الثاني الموجود في إيران والذي تلتزم به الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية، وبناء على أساسه ذهبت إلى المفاوضات. هذا الاتجاه يقول نحن نعلم بكل ما تقولون حول عدم مصداقية الولايات المتحدة، عدم صدقيتها، لكن يجب علينا أن ندخل هذه المفاوضات لنجرب هذا ونحن نعلم. يعني في عدة مرات قال عباس عراقجي نحن نذهب للمفاوضات بحذر شديد جدا جدا جدا، وأكدوا على ذلك. وأنا مطمئن ولدي علم أن وزارة الخارجية عندما تبحث حتى في زمن أوباما كانوا يدخلون المفاوضات بحذر، لأنهم أمام دولة تشعر بالهيمنة بالتسلط، لا تعطي الحق للآخر، تريد أن تهيمن على كل الأمور. هذه صفات الولايات المتحدة ليس مع إيران، وفي كل الملفات التي تدخلها هكذا تنظر، تريد أن تدخل مفاوضات رابح خاسر وليس رابح رابح. طيب. وبالتالي هذا الأمر موجود في إيران، هناك مساحة من الحرية السياسية والإعلامية يستطيع فيها أي اتجاه أو أي حزب أن يعبر عن رأيه بهذا الأمر.
1: سيدي لابينيا، في ظل مشهد التباين هذا والانقسامات في إيران، يتحدث ترامب عن أن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى موقف كهذا، ثم يعود إلى التهديد بالتصعيد العسكري ومهاجمة إيران. على ماذا يستند هذا الكلام في اعتقادك؟
3: في بادئ الأمر من دواعي السرور أن أكون معك ومع الدكتور صدقيان والسادة

0: الحضور. لابد أن نبدأ بالنقطة التي هي أدت إلى بدء عملية التفاوض. الدكتور صدقيان يواصل الحديث عن انسحابنا من خطة العمل الشاملة المشتركة. خطة العمل كان اتفاقا لم تتم المصادقة عليه من قبل الكونغرس، وعند مجيء حكومة أو إدارة جديدة انسحبت ولها الحق في ذلك. ومن الناحية السياسية هذه تعتبر واحدة من مهام الحكومة الأمريكية، والإيرانيون متمرسون ويعرفون جيدا السياسة الأمريكية، والأمر ليس مفاجئا بالنسبة لهم. بالنسبة للثقة هي مسار من طريقين، وبقول هذا لابد أن نمضي قدما بفهم يشي بأن لا أحد يثق بالآخر. نحتاج هنا أن نعود إلى سبب وجودنا هنا في المقام الأول. نحن نريد أن نرى فتحا للمضيق دونما رسوم تفتح، وكذلك العودة إلى القطعة أو النقطة الأكثر أهمية، وهي القدرات النووية التي لا يجدر بإيران ولن تحصل عليها إيران كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كذلك يتضمن الأمور المرتبطة باليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب. إذا ما ركزنا على هذه القضايا فإن سنصل إلى المسار المطلوب. هناك فرص متعددة تؤدي إلى تجربة رابح رابح. إذا ما نظرنا إلى ما جرى سابقا فإنه بإمكاننا أن ننظر إلى إمكانية وصول إيران على ما يزيد عن 300 مليار دولار، وكذلك فرصة لرفع التجميد المفروض على الأصول، وكذلك رفع العقوبات وما إلى ذلك، طالما أن إيران تفتح المضيق دون ما فرض الرسوم. ولكن في كل الأحوال سيكون هناك التدفق للنفط الإيراني وستتمكن من بيعه، وهناك كذلك المسار العماني الذي تحت حماية الولايات المتحدة تتمكن الكثير من السفن من العبور منها. لابد أن ننظر إلى الأمور التي تحدث الطريق المسدود الموجود حاليا. إذن هناك حديث عن تهديدات تتعلق بالقوة العسكرية، هذا صحيح؟ نعم،
1: المفاوضات هي الحل الأفضل، ولكن ألا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تحقق عبر المفاوضات ما لم تتمكن من تحقيقه عبر الضربات العسكرية؟ لماذا يجب على إيران تقديم كل هذه التنازلات؟
0: بالنسبة للتنازلات لها علاقة بالعالم ككل. إذا ما تحدثنا عن سماح لإيران بسيطرتها على مدخل ومخرج العبور، نحن نتحدث عن الأثر على دول الخليج وعلى إيران كذلك، والمسار الذي يؤدي إلى الدول في المنطقة، وهذا له الأثر الكبير على العالم ككل. الأسمدة التي تخرج من المنطقة، هذه المواد لها حاجة أو دول لها حاجة بها في كثير من المناطق من العالم، والولايات المتحدة تقول إن هذا الأمر غير مقبول. لدينا اتفاقات التي تدير القضايا المرتبطة بالممرات المائية، وهذه الممرات المائية ليس بإمكان دول بعينها أن تديرها، خصوصا تلك التي تقع في المنطقة المجاورة والمتاخمة لها. إذن لابد أن تكون هناك إمكانية للسماح بمرور هذه السفن دون ما فرض رسوم عليها. بالنسبة للبحرية الأمريكية بحرية الدول الحليفة، كلها ضمنت بأن هذه الممرات على أن تبقى مفتوحة دون ما أن يكون هناك أي تدخل من قبل دول أخرى، لأن السفن التجارية هي ليست مسلحة. لا نريد أن يصبح لدينا وضع تكون فيه أعالي البحار في وضع توقف فيه الملاحة، وربما قد نصل إلى مكاسب ربما مالية أو ما شابه من قبل هذه الدول التي تريد عرقلة هذه المناطق بما في ذلك أعالي البحار. أعالي البحار هي منطقة أصلا محفوفة بالمخاطر، ولا نريد أن تضخ وتزاد الأمور وتصبح أكثر خطورة مما هي عليه إذا ما سمح للمضيق بأن يعرقل من قبل الدولة، لأن الأثر ستكون جمة وكبيرة، ونحتاج أن نعمل على هذه الأمور. بإمكان إيران أن تكسب فقط من خلال فتح المضيق، ومن ثم مناقشة ما تبقى من النقاط.
1: دكتور صدقيان، أيضا في ظل حالة التباينات داخل إيران، كيف نفهم التصور الإيراني الآن لمسألة إدارة مضيق هرمز؟ لأننا نسمع الكثير من المواقف والتفسيرات، وأيضا لمسألة الأموال المجمدة وما يطلبه الأمريكيون في مقابل تحريرها. هل تقبل إيران عمليا بشراء مواد زراعية أمريكية أم لا؟
2: إيران لا تمانع من شراء مواد، سواء

0: كان زراعية طبية عسكرية.
1: البنك المركزي مدير البنك المركزي كان قد صرح بأنه ليس إيران ليست مضطرة لشراء.
0: هذا صحيح هو هذا الذي يعني إيران تريد أن تشتري لكن ليس يجب. هذه كلمة اللي يجب الأمريكي يجب عندما يتعامل مع إيران يجب أن يلغي هذه هذه الثقافة من ذهني. تشتري أي شيء يعني الآن لماذا لم تبيع الولايات المتحدة طائرات مدنية لإيران أو طائرات عسكرية أو أي شيء آخر؟ لماذا المواد الزراعية؟ لأن ترامب جل أنصاره من المزارعين وبالتالي هو يريد أن يعطيهم شيء لا يملكه. هذه أموال إيران وليست أموال الولايات المتحدة. لكنه دائما يقول المشكلة ترامب يلعب بالسوق بالبورصة العالمية بأسعار النفط لمصالح خاصة، يلعب مع المزارعين الذين يؤدونه، وجل قاعدته الشعبية في الولايات المتحدة هم من المزارعين، بالتالي هو يريد أن يعطيهم شيء لا يملكه. هذه الأموال أموال إيران، إيران هي التي تقرر أشتري منكم هذا أو لا.
1: ولكنها الآن تعيش أزمة اقتصادية خانقة وهي بحاجة إلى هذه الأموال. هل لو أصر الجانب الأمريكي على هذه المسألة كيف سيكون التعامل الإيراني؟
0: أنا لا أعتقد هذه 3 مليارات لا تعالج قرية في إيران. وإيران 90 مليون شخص، مساحة 1,650,000 كيلومتر مربع. الرئيس ترامب هو يعلم أنه يضحك على المزارعين الأمريكيين، يضحك على الداخل الأمريكي بأن 3 مليارات دولار. هو يعلم جيدا، هو رجل أعمال وثري، يعلم أنه ماذا تعني 3 مليارات دولار. أنا الذي لا أملك شيء أعلم بأن 3 مليارات دولار لا شيء. لكن المشكلة أنه الرئيس ترامب لم يتحدث بصدقية وبمصداقية مع حتى الداخل الأمريكي. هو يريد أن يوظف أشياء هو يعني ليست ملكه، لكنه يريد أن يعطي أمل للمزارعين للداخل الأمريكي لمناصريه في الداخل الأمريكي. بالنسبة إلى مضيق هرمز، مضيق هرمز كان متاحا لأي سفينة أن تذهب وتأتي وتحمل النفط يعني لم تكن لدينا خلال 50 سنة الماضية أو 100 سنة الماضية لنقل أفضل. 100 سنة الماضية لا توجد ولا يعني أنا لا أتذكر بأن هناك مشكلة وقعت في مضيق هرمز بذهاب السفن ذهابا وإيابا. ما الذي جرى؟ التي جرى الولايات المتحدة هي التي شنت الحرب وهي التي جاءت بالحشود العسكرية في إلى جوار مضيق هرمز، وهي التي أغلقت المضيق لأنها اعتدت على إيران وقتلت ما قتلت وعملت ما عملت. هل الولايات المتحدة هي سبب المشكلة في مضيق هرمز وليس إيران؟
1: ضمن المذكرة
0: والآن عفوا سهم، والآن الولايات المتحدة تأتي وتقول نحن لا نقبل. شو لا تقبلي؟ نحن نريد نحن
1: لكن إيران وافقت ضمن المذكرة على ملاحة حرة ودون رسوم. الآن تتهم بأنها تغلف مسألة الرسوم بمبالغ حول خدمات، وأيضا بأنها تحدد مسارات يعني بما يفرض نفوذها بشكل مستمر على المضيق.
0: الآن هناك ممر مفتوح ووفق المسارات اللي حددتها إيران حتى لا تقع السفن في أي مشكل أمني يعني ألغام وما شاكل ذلك. واحد. اثنين، زيارة محمد باقر قاليباف لسلطنة عمان وصدور بيان مشترك بين الجانبين أكد على أن المضيق سوف يدار من قبل البلدين المتشاطئين على مضيق هرمز وهو إيران وسلطنة عمان بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. الولايات المتحدة يعني هذا منطقي، عمان تقبل به، إيران تقبل به، بقية الدول تقبل به. اتركوا المنطقة لأهلها، هم يديرون هذه المنطقة. لماذا تأتون وتقولون لتسير السفن من هذا المكان أو من ذاك المكان؟ وما شأنكم بذلك؟ ولماذا أنتم يعني من الذي أعطاكم هذه الصلاحية وخولكم هذه الصلاحية في أن تقولوا اخرجوا من هنا وادخلوا من هناك؟ هل هناك قانون دولي؟ هل هناك قرار صادر من مجلس الأمن الدولي؟ تسير الأمور بشكل جيد.
1: أحمل هذه النقطة للسيد لابين، يعني هذا الخطاب الاستعلائي والمليء بالكثير من لهجة التعليمات والوصاية الذي ترفضه إيران وركزت عليه طيلة مرحلة التصعيد هذه والمفاوضات، لماذا الإصرار عليه من الجانب الأمريكي؟ يجب أن تشتروا

0: بأموالكم ما نقرره، يجب أن تكون الملاحة على الشكل التالي، بالتوازي أيضا مع خطاب إيجابي يبدو منفصلا عن الواقع. المحادثات في الدوحة مثمرة، الإيرانيون ينفذون ما نريده، ولكن في الواقع لا يتحقق تقدم ملموس. ما الهدف؟
1: أعتقد أننا نركز وبشكل ضيق على قضية الزراعة والمنتجات الزراعية. هذه من الأمور التي بإمكان التفاوض بشأنها. لكن إذا ما ذهبنا إلى الصورة الأعم والأكبر، فإن أسعار النفط أثرت على العالم ككل، وليس فقط إيران والولايات المتحدة. العالم بأجمعه عانى. عندما يتم الحديث عن 30 مليارات، لست أدري من أين أتى هذا المبلغ. نتحدث عن 12 مليار 6 مليارات وكذلك 6 مليارات أخرى حسب ما جرى من نقاش في دولة قطر. والمسألة الأخرى هي أن إيران تنتج ما يقارب 3.5 مليون برميل يوميا. إذا ما نظرنا إلى أسعار النفط وضربنا ذلك ب 3.5، نتحدث عن أموال هائلة تجنيها إيران فقط من خلال السماح بالتدفق السلس للملاحة، بالإضافة إلى 3 مليار التي تحدث عنها الدكتور صدقيان. بالنسبة للألغام، الجهة الوحيدة التي تزرع هذه الألغام هي إيران. لو لم تزرع إيران هذه الألغام ما كنا لنأبه ونتخوف من هذه الأمور. لماذا الولايات المتحدة موجودة في المنطقة؟ لأنها لديها التزامات حيال حلفائها، وهذا سيكون له الأثر على العالم ككل وليس قضية إيرانية فحسب.
0: انتهى وقت هذه المقابلة. أشكر ضيفينا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كما أشكر الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. والآن إلى الملف اللبناني، والذي نرصد فيه آخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب الوضع الميداني وإعلان الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطرة خلال اشتباكات في بنت جبيل يوم أمس. تنضم إلينا من منطقة الحوش في قضاء صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك كاترين، إذن مواقف لبنانية متواصلة بشأن هذا الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، أيضا بتزامن مع التطورات الميدانية، ما الجديد لديك؟
2: التطورات الميدانية سهام تكاد لا تتوقف، وإن كانت تراجعت بشكل كبير منذ أكثر من أسبوع لناحية وتيرة الغارات وكثافتها بطبيعة الحال، ولكن الغارات لم تتوقف بشكل كامل. فجر هذا اليوم كانت هناك غارة من مسيرة على سيارة في بلدة صديقين هنا في قضاء صور أسفرت عن عدد من الجرحى وفق ما أفدنا. قبل ذلك كانت الغارات على بلدة النبطي الفوق، أكثر من غارة من مسيرات إسرائيلية باتجاه تلك البلدة، بالإضافة إلى التفجيرات التي لا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذها في أكثر من بلدة في جنوب لبنان وبينها في مدينة بنت جبيل. لم يذكر من الجانب اللبناني تحديدا من جانب حزب الله أي خبر له علاقة بما صدر عن الجانب الإسرائيلي عن اشتباكات في بنت جبيل وعن جرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. حتى هذه اللحظة لم يذكر حزب الله أي شيء عن هذه الاشتباكات، ولكن ما نرصده هو استمرار للخروقات الإسرائيلية وكذلك استمرار للجمود على مستوى تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. اسمح لي ونحن نتحدث عن الوضع الميداني وعن انعكاساته على الوضع والمسار السياسي أن نجول بالكاميرا على هذه المنطقة، منطقة الحوش التي تقع شرق مدينة صور والتي ذكر اسمها كثيرا خلال هذه الحرب والحرب السابقة لأنها تعرضت لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية، ويمكن أن نفهم من حجم هذا الدمار في أحد شوارع هذه المنطقة كم تعرضت للقصف الإسرائيلي، وبقي هذا القصف باتجاهها حتى ساعات قليلة قبل وقف إطلاق النار. هنا لا كهرباء بالنسبة للشبكة، شبكة الكهرباء الرسمية، لا شبكات مياه ولا شبكات اتصالات، كل شيء تم تخريبه نتيجة القصف الإسرائيلي، وما زالت منذ أيام الأشغال بهدف تجريف الركام وفتح الطرقات متواصلة من قبل السلطات المحلية هنا، لا سيما وأن هذا الحي يصفه من التقينا بهم هنا بأنه بات حيا منكوبا، بالمعنى

0: الكامل للكلمة، وبطبيعة الحال سكانه لم يتمكنوا من العودة، لم يعد هناك منازل، لم يعد هناك يعني كل المباني كما نراها سويت بالأرض، وحتى المنازل التي لم تسوى بالأرض لم تعد صالحة للسكن. وهناك عدد كبير من المحال التجارية في هذا الحي وهذا الشارع أيضا دمرت بشكل كامل أو جزئي. هذا يؤشر إلى أن الوضع لا يزال حذرا. يمكن القول سهام أن الوضع هنا في جنوب لبنان لا سيما في تلك القرى التي رصدنا عودة للنازحين إليها خلال الأيام الماضية، صحيح أن العودة تمت بنسبة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من البلدات هنا على سبيل المثال في قضاء سور، ولكن الحذر لا يزال سيد الموقف كما يفيدنا كل الأهالي وأبناء هذه المناطق، لا سيما وأنه على الأرض في الميدان لا شيء يوحي بأن وقفة إطلاق النار أو التهدئة سوف تستمر، لا تطبيق كما ذكرنا للاتفاق الإطاري، حتى أن الانقسام السياسي الذي لا يزال على حاله لا يطمئن الأهالي والسكان في جنوب لبنان ويجعلهم يخشون أكثر فأكثر من استئناف المواجهات والقصف الإسرائيلي باتجاه بلداتهم، لا سيما وأن المسيرات الإسرائيلية تكاد لا تفارق أجواء مدينة سور وكافة القرى المحيطة بها، وكأنها تذكر الجميع هنا بأنهم لا يزالون في دائرة الرصد والمراقبة بشكل كامل طوال اليوم حتى خلال ساعات الليل. إذن الانقسام السياسي لا يزال على حاله والوضع في الميدان
1: جديد هذا النقاش، يعني وقد شاهدنا تصريحات جبران باسيل، كيف يجري التعاطي أيضا من السلطة مع كل هذه الآراء المتباينة حول الاتفاق الإطاري؟
0: بالأمس وأمس الأول سهام وفي غضون أقل من 24 ساعة كان هناك موقفان لكل من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة دافعا بهذه المواقف عن الاتفاق الإطاري، أكدا أنه يضمن ويدافع عن الثوابت والحقوق اللبنانية على جميع المستويات، ودعوا جميع من ينتقدون هذا الاتفاق الإطاري إلى الانتظار لكي يحكموا على النتائج وعلى التطبيق، ولكن كل ما تحدث به رئيس الحكومة وحتى الرئيس اللبناني لم يبدد كل الشكوك والهواجس وحتى المعارضات التي لا زلنا نسمعها، لا سيما وان دائره المعترضين كانت قد اتسعت كثيرا في الايام الماضيه، لم تعد محصوره بحزب الله وبحليفه رئيس البرلمان نبيه بري. كما ذكرت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالامس ابدى ملاحظات كثيره على هذا الاتفاق الاطاري، قبله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وغيرهم ايضا من الفئات السياسيه اللبنانيه، وهذا ما يؤشر إلى أن الوضع لا يطمئن اللبنانيين حتى هذه اللحظة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الميداني هنا في الجنوب.
1: شكرا لك كاترين حنا من الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان على كل هذه الإيضاحات. في المقابل محمد خيري، جديد البيانات من الجانب الإسرائيلي حول الجبهة اللبنانية وما نشر إذن عن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال اشتباك في بنت جبيل.
2: آخر ما يتعلق بالجبهة اللبنانية كان بيان الجيش الإسرائيلي الذي أشار فيه إلى إصابة جندي إسرائيلي من قوات اللواء 679 بجروح خطيرة، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن 3 من الجنود هم الذين أصيبوا، أحدهم هو الذي أصيب بجروح خطيرة فيما أصيب 2 آخران بجروح طفيفة كما أشارت، وهي تشير إلى أن مسلحا أطلق النار على هذه القوة الإسرائيلية عندما دخلت إلى أحد المباني في مدينة بنت جبيل. تعرض هؤلاء الجنود إلى الجرح نتيجة إطلاق النار، ويبدو أن منفذ هذا الهجوم استطاع الانسحاب من المكان، لأن الجيش الإسرائيلي استعان بقوات سلاح الجو التي قصفت هذا المبنى، ثم انتشرت القوات الإسرائيلية في محيطه وفي مناطق مختلفة بحثا عن منفذ هذا الهجوم، ولا تزال أعمال التمشيط جارية بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. هذا اللواء كان يعمل مؤخرا في عدة بلدات في الجنوب اللبناني، في بنت جبيل وكذلك في مارون الراس. كان آخر بيان للجيش الإسرائيلي حول عمل هذا اللواء هو الذي يتحدث عن عملياته في مارون الراس قبل يومين، وقال إنه هناك استطاع العثور على مئات من الوسائل القتالية. ينضاف إلى ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قوات لواء جبعاتي وإنهاء مهامه في الأراضي اللبنانية مؤخرا، وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش ينوي سحب مزيد من القوات خلال الفترة المقبلة لغاية التدريب العسكري. كما
1: محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر حكومي للجزيرة بمقتل مسلحين اثنين وإصابة 16 في اشتباكات تل حديد بريف السويداء بين قوى الأمن ومسلحين. ومعنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
3: نعم، بحسب مصادرنا المحلية في ريف السويداء، فقد استمرت الاشتباكات لساعات بين القوى الأمنية السورية والمجموعات المسلحة التي تتبع للشيخ حكمة الهجري في مدينة السويداء. هذه الاشتباكات عادة ما تتجدد بين الحين والآخر في منطقة ريف السويداء الغربي، وتحديدا في الشيخ حديد، لوجود تلة حاكمة تتمركز فوقها قوات أمنية سورية. المجموعات المسلحة في ريف السويداء دائما ما تحاول الوصول إلى هذه التلة لكي تحرم القوات الأمنية السورية من الإشراف على مساحات واسعة في ريف السويداء وعلى مدخل مدينة السويداء الغربي. أيضا الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي بين الحكومة السورية وبين المجموعات المسلحة في السويداء بقيادة الشيخ حكمة الهجري. هذه الاشتباكات عادة ما تندلع في منطقة أو في قرية ريما وفي قرية المنصورة، وكل هذه مناطق في ريف السويداء الغربي تتقدم مجموعات مسلحة من السويداء نحو نقاط تمركز القوى الأمنية السورية. تقوم القوى الأمنية السورية بالرد على المجموعات المسلحة المتقدمة، تندلع الاشتباكات. لكن في ما حدث اليوم أن الاشتباكات استمرت لساعات وألسنة اللهب تصاعدت جراء استخدام رشاشات ثقيلة من قبل الجانبين، إن كان من قبل القوات الأمنية السورية أو أيضا من القوات المهاجمة من ريف السويداء التي انطلقت من مدينة السويداء باتجاه الريف الغربي وتحديدا باتجاه منطقة تل الحديد. السويداء كانت قد شهدت أحداثا كبيرة الصيف الماضي عندما حاولت القوات الأمنية السورية الدخول إليها، تصدت لها مجموعات مسلحة، اعترفت القوى الأمنية السورية بارتكاب أخطاء في تلك المدينة وقالت بأنها تعرضت لاستفزاز كبير من قبل المجموعات المسلحة هناك ودارت اشتباكات كبيرة، ومن ثم انسحبت القوات الأمنية وتدخلت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي على الخط وقصفت العاصمة السورية دمشق في ما يعني كانت تنزلق الأمور إلى سيناريوهات واسعة وكبيرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. ولكن بعد ذلك تم التوصل اتفاق لوقف إطلاق النار وساد الهدوء في المنطقة. لكن دائما القوات الأمنية السورية تقول إن المجموعات المسلحة في السويداء تقوم بخرق وقف إطلاق النار وتهاجم القوات الأمنية السورية في سعي ربما منها لتغيير حدود السيطرة للوصول إلى مناطق أوسع من ريف السويداء، حيث تسيطر القوات الأمنية السورية على مساحات واسعة من ريف السويداء الشمالي والغربي. لذلك القوى أو المجموعات المسلحة في السويداء تريد أن توسع نطاق سيطرتها على حساب القوى الأمنية السورية، تريد أن تصل إلى مناطق استراتيجية بالضبط كتل الحديد الذي يشرف على مساحات واسعة من ريف السويداء ومن مدخل المدينة الغربي.
1: شكرا لك صهيب خلف، وسنبقى معك بطبيعة الحال في متابعة المشهد. كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. ونعود الآن إلى الملف اللبناني، وللنقاش أرحب من بيروت بالدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا بالسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. وأبدأ معك سيد عقوري، يعني لم يعد يعني الأمر يعني ينحصر في موقف حزب الله وحتى الثنائي الشيعي، تتزايد المواقف المنتقدة لهذا الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وفي آخرها ما صرح به أيضا جبران باسيل للجزيرة عن تحفظات على هذا الاتفاق من حيث الشكل والمضمون. في أي موقع يضع ذلك السلطة اللبنانية تحديدا الرئاسة ورئاسة الحكومة؟
4: تحية لك وللدكتور عبود وللمشاهدين. تحفظات رئيس تيار وطني الحر جبران باسيل أو حتى النائب وليد جنبلاط ارتبطت بتأكيد جنبلاط أنه لن يكون جزء من أي جبهة لإسقاط هذا الاتفاق، وكذلك صرح أحد نواب باسيل نواب تيار وطني الحر النائب غسان عطلة بأنهم لن يكونوا في أي جبهة قد يدعي إليها الرئيس بري. حتى الرئيس بري أصدر اليوم موقف نقل عنه من أحد الجرائد بأنه لن يكون هناك تنظيم جبهة لإسقاط هذا الاتفاق الإطار. لذا الأكيد أن مسار هذا الإطار الذي وضع مستمر إلى الأمام. التحفظات والملاحظات بطبيعة الحال بعضها سوف يؤخذ به، والبعض الآخر الذي منطلقاته مختلفة كليا مع مسار التفاوض لا يمكن أن يؤخذ به. إن كان الأمر مرتبط بموقف مبدئي عقائدي برفض التفاوض أو حتى رفض التوصل بالتفاوض إلى أبعد من وقف إطلاق النار، عانيت به إلى حال من السلام، لأن وقف إطلاق النار قد تشوبه جولات من النار لاحقا. هذا الأمر قد يكون مفهوما من قبل موقف حزب الله وحركة أمل، ولكن لا أتصور أن هذا سوف يكون موقف لا باسيل ولا جنبلاط، لأن لديهما تصريح. خصوصا باسيل، الوزير باسيل كان أعلن منذ سنوات أنه مع سلام دائم مع إسرائيل ومع الانتقال إلى مرحلة انتهاء الحروب في المنطقة، خلال تصريح موجودة له.
1: يعني لبنان الدولة القائمة على المحاصصة والتوافق، كيف تلزم نفسها بتفكيك سلاح أقوى فصيل في البلاد كشرط مقابل انسحاب إسرائيل؟ هل يبدو هذا واقعيا؟
4: أولا، هذا الشرط اليوم سبقه مطالبات لبنانية. الملف في الأساس هو حاجة لبنانية، لأنه لا يمكن أن تستطيع الدولة الانطلاق وأن تكون مصدر ثقة للبنانيين وللخارج إن كانت هذه الدولة لا تمتلك لا قرار الحرب والسلم ولا تمتلك حصرية السلاح بيدها. هذا أمر ملح لبنانيا، وإن تقاطع اليوم مع المصلحة الإسرائيلية فهذا التقاطع لا يعني التبعية ولا يعني التنسيق. مسألة السلاح لا عودة عنها، لا يمكن أن نسير إلى الأمام لا داخليا ولا خارجيا، لأن كل المواقف الدولية الخليجية والعربية والاتحاد الأوروبي والغرب كله، كل هذه المواقف تدعم الدولة اللبنانية، تدعم انسحاب إسرائيل وتشترط نزع سلاح حزب الله. من هنا اليوم لا يمكن أن تجد دولة واحدة باستثناء إيران تؤيد بقاء سلاح فصيل يعني خارج المؤسسات الرسمية في لبنان.
1: طيب دكتور عبود، الرئيس اللبناني ومعه رئيس الحكومة يطلبان الوقت وعدم الحكم على نتائج هذا الاتفاق قبل الوقت المفروض لذلك. لماذا لا يعطي حزب الله ومن معه من المعارضين لهذا الاتفاق هذه الفرصة للسلطة لتثبت كما تقول هي نجاعة اللجوء إلى هذا الاتفاق؟
5: هي استهام لك للصديق جورج والمشاهدين، لأن المكتوب يظهر من عنوانه كما يقال. أصبحنا في اليوم الخامس أو السادس وإسرائيل ما زالت تراوغ، وهي تضحك على الحكومة اللبنانية أو السلطة إذا صح التعبير، ولن تنفذ هذا الاتفاق. هذا بدأ واضحا من خلال تصريحات نتنياهو وكاتس وكل المسؤولين الإسرائيليين. إذن يعني الانتظار لكي ترضى إسرائيل أو تنفذ إسرائيل هذا الاتفاق الكارثة إذا صح التعبير من خلال البنود 14 الوردة فيه هو كلام غير واقعي. لأن اليوم حقيقة أستاذ سهام هناك مساران حاكمان في الواقع السياسي اللبناني. أولا تنفيذ الاتفاق بالقوة، وهذا ما تريده أمريكا وإسرائيل، وبالتالي الدخول في فتنة داخلية لن يحقق هذا الهدف، لأن ليس هناك إجماع أو توافق حول هدف نزع السلاح. الثاني بقاء هذا الاتفاق حبرا على ورق، وهو سيبقى ورقة ضغط على المفاوض الإيراني في مسار إسلام أباد وسويسرا. ولكن الأهم أستاذ سهام، ماذا تريد السلطة اليوم في لبنان. هل تريد حقيقة انسحابا إسرائيليا؟ هذا قد كان يتحقق في مسار إسرائيل.

0: السلام أبد، أم أنها تريد فقط نزع سلاح المقاومة والانتقام السياسي من المقاومة؟ لأن يعني مسار مثل ما قلت مسار نزع السلاح يعني يعترضه كثير من الحواجز، لأن حزب الله ليس فصيلا يعني ضعيفا ولا على المستوى الديمغرافي
1: في هذا
0: ولا
1: الإطار
0: على المستوى
1: سيد عبود
0: السياسي.
1: يعني إذا أصرت السلطة على المضي في هذا المسار ووصلنا إلى إجراءات ملموسة مثل تسليم مناطق للجيش اللبناني في إطار التنسيق، إذا وصل الإسرائيليون مع السلطة إلى تنسيق ملموس، أين سيجد حزب الله نفسه هنا؟ هل يمكن أن يدخل في صدام مباشر مع الجيش اللبناني؟
0: أستاذ سهام، أولا لكي يعني نكون واضحين، منطقة جنوب الليطاني كانت بعهدة الجيش اللبناني قبل 2 آذار من العام الحالي، كلها كانت بعهدة الجيش اللبناني. مصدر عسكري اليوم لإحدى الصحف يقول أنه الجيش لن يدخل إلى منشآت أو مشاكل في شمال نهر الليطاني، الجيش يستلم المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون. هم يريدون من الجيش تحقيق الهدف الذي لم يستطع الإسرائيليون تحقيقه في الحرب الحالية، لذلك الأمور واضحة. جنوب نهر الليطاني بعهدة الجيش اللبناني، على الإسرائيلي أن ينسحب. منطقة شمال الليطاني تذهب للحوار الداخلي، الجيش لن يكون في مواجهة أهلي، هذا ما قاله مصدر عسكري في إحدى الصحف اليوم. فالأمور واضحة على هذا المستوى، لا نريد نقل الصراع من إسرائيل إلى الداخل اللبناني.
1: شكرا لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. كما أشكر ضيفنا من بيروت أيضا جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لكما على هذه المشاركة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وفي الشأن اللبناني قال قاليباف إن على جميع المكونات في لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، وأضاف أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. أرحب بمراسلينا معنا أو فقط بمراسلينا من طهران عمر هواش، وأيضا الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. لأبدأ معك مراد، قربنا أكثر من تفاصيل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيف يجري التفاعل معها في الداخل الأمريكي حتى الآن.
2: نعم سهام، هي تصريحات في مقابلة لشبكة CNBC الأمريكية، وكان لافتا فيها دفاع الرئيس ترامب عن قراره خوض الحرب مع إيران أو شن الحرب على إيران، وقال إن هذه الحرب

0: شنت ليس بهدف الحرب ذاتها، ولكن ولا لتغيير النظام أيضا، وإن كان حدث ذلك عرضا بمقتل الصف الأول والثاني من القيادة، ولكن من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال أيضا إن وقف إطلاق النار كان ضرورة أيضا، وذلك لمنع الكساد العالمي كان يتجه إليه الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأنه كان بإمكانه الاستمرار بإغلاق المضيق، ولكن كان الكساد نتيجة حتمية، مشيرا ومذكرا إلى أن بأن الكساد الذي شهده العالم في عشرينيات القرن الماضي استمر لثلاثة عقود. لكنه قال الآن إنه بعد وقف إطلاق النار السفن تمر بشكل آمن وحر كما قال في مضيق هرمز، وأن أسعار النفط تنخفض. دافع أيضا عن المسار التفاوضي وقال إن المفاوضات جارية وأنه يتطلع لما ستسفر عنه، مشيرا إلى أنه يعتقد أن إيران أجابت لكل ما تحتاجه الولايات المتحدة، وهو هنا يشير إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران. هذه التصريحات تأتي في خضم أجواء من التفاؤل والارتياح بعد جولة المفاوضات التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين بين الولايات المتحدة وإيران، جولة مفاوضات على المستوى الفني غير مباشرة، ولكن الحديث يتوالى عن نتائج إيجابية في هذه الجولة، ولا سيما أنها جاءت بعد توتر كان لافت في مضيق هرمز نهاية الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تبادل ضربات كما هو معروف أشار إليها الرئيس ترامب في هذه المقابلة، حينما قال إنه على مدى ثلاثة أيام وجه ضربات لإيران بسبب هجومها على السفن في هذا المضيق. هذه الجولة من المفاوضات في الدوحة الآن تتكشف المزيد من التفاصيل بشأن ما جرى فيها، وتحديدا ما نقش على مستوى ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك ما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة، وكذلك ما يتعلق بلبنان وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان فيما يتعلق بمضيق هرمز. نقل الجانب الأمريكي إلى الجانب الإيراني الرؤى تتعلق من أن مكاسب إيران من الإفراج عن الأرصدة المجمدة والتي تصل إلى 100 مليار دولار، وكذلك مكاسبها من رفع العقوبات تفوق بكثير ما قد تحققه من فرض رسوم إجبارية وغير قانونية على المرور السفن في مضيق هرمز، وأمر يرفضه العالم، وكذلك يخالف القوانين الدولية. أيضا فيما يتعلق بالأرصدة هناك الآن ربط بين مسألة الإفراج عن الأموال والأرصدة، وكذلك مسألة حرية وأمان مرور السفن في مضيق هرمز، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستربط هذه المسألة إلى جانب بطبيعة الحال ما يتعلق بالبرنامج النووي والتنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة الجانب الإيراني، أيضا ستربط هذه المسألة بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو أي تعقيدات سيام.
1: كيف تقارب واشنطن المرحلة المقبلة؟ ما الخطوة المقبلة الآن؟
0: الخطوة المقبلة التي تأمل واشنطن الانخراط فيها في هذه المفاوضات هي المناقشة القضايا الجوهرية التي توصف من أنها الأكثر تعقيدا، أي القضايا المرتبطة ببرنامج إيران النووي، مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم، مسألة أيضا كميات اليورانيوم عالية التخصيب والتي تسعى واشنطن إلى خفض نسب التخفيض فيها، وكذلك المسائل المتعلقة بفرق التفتيش الدولية وتسهيل وصولها إلى مواقع المنشآت النووية في إيران، وهذه المنشآت أيضا منشآت وأجهزة التخصيب. هذه القضايا لم تقارب بشكل تفصيلي، ربما قضية المفتشين نوقشت، وكان أعلن نائب الرئيس جيدي فانس من أن إيران وافقت على دخول المفتشين، ولكن ما يتعلق بالتخصيب وجوهر المطالب الأمريكية في هذا الأمر لم يتم مناقشتها بعد بسبب الخلافات حول مضيق هرمز وحرية الملاحة بشأن مضيق

0: هرمز وكذلك ما يتعلق بالتباينات حول الإفراج عن الأرصدة والأموال أو تسهيل
1: نعم
0: الوصول إليها، وأيضا موعد ومتى يتم تسهيل الوصول إلى
1: شكرا
0: هذه الأموال سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر هواش في المقابل، هذا الارتياح في واشنطن والتقييم الإيجابي لمحادثات الدوحة، هل تشاطره طهران؟
2: نعم بالفعل هناك مشاطرة لهذا الأمر. الإيرانيين يتحدثون عن تقدم تم إحداثه في مفاوضات الدوحة، لا سيما في الأموال المجمدة والملف اللبناني وملاحظات لطهران حول تحليق مقاتلات أمريكية في سماء مضيق هرمز خلال الفترة الماضية. لكن على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا للتجربة السابقة لطهران مع واشنطن والمفاوضات السابقة، وخاضت حربين خلال المفاوضات. لذلك هذا ما يدفع الإيرانيين إلى استمرار إدلاء بتصريحات على هامش اللقاءات التي تجمع اليوم المسؤولين الإيرانيين مع وفود جاءت إلى طهران للمشاركة في مراسم وداع وتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث أن رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الشعب الصيني هنا في طهران قال إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز. ذلك يأتي لأن هناك اعتقاد إيراني بأن مضيق هرمز هو مضيق يعود لإيران وسلطنة عمان بالدرجة الأولى وليس ممرا يتبع لأي دولة أخرى، وهناك حرص إيراني على الاحتفاظ بهذه الورقة وعدم السماح لواشنطن بانتزاعها. كذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف دعا خلال لقاء آخر مع رئيس مجلس الشعب البيلاروسي، دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ كافة ما جاء في مذكرة التفاهم، مؤكدا أنه في حال لم تلتزم واشنطن بجزء من هذه المذكرة فإن إيران سوف تعود لاستئناف بعض الإجراءات، مشددا أيضا على أن إيران مستعدة حتى في حال كان الخيار الآخر هو الخيار للعودة إلى الحرب. كذلك كانت هناك إشارة من قالباف إلى محاولات إسرائيل لأجل إفشال التفاوض مع إيران عبر التهديد بشن عمليات عسكرية ضد إيران. هنا قال قالباف بأن إيران باتت تمتلك قدرة ردعية تمنع إسرائيل من شن أي هجوم جديد على إيران، وأنه في حال نفذت إسرائيل هذا الهجوم فإن إيران قادرة على إلحاق الضرر الكبير بإسرائيل وتوجيه ضربة قاسية أكثر مما كان عليه الوضع في الحرب الأخيرة. إضافة إلى أن الملف اللبناني أيضا حاضر على طاولة اللقاءات الإيرانية هذا اليوم. قالباف أيضا خلال لقاء مع وفد من حركة أمل اللبنانية قال إن إيران حريصة كل الحرص على أن يتم التوصل لنتيجة في لبنان وفق ما جاء أيضا في البند الأول لمذكرة التفاهم، داعيا كافة مكونات المجتمع اللبناني الأحزاب والتيارات اللبنانية إلى العمل على تنفيذ هذه المذكرة لأنها في صالح لبنان كما قال، وأنها سوف تمنع وتحل دون أي إثارة للفتن.
1: نعم
2: على
1: عمر.
2: الساحة اللبنانية، وشهدنا كيف أن لبنان كان إحدى الملفات التي نوقشت أيضا في مفاوضات الدوحة.
1: وأيضا الحدث البارز اليوم في طهران هو تشييع المرشد الإيراني الراحل، وطبعا تحدثت في مداخلتك السابقة عن الاستعدادات في هذا الإطار بما في ذلك أيضا الإجراءات الأمنية المتبعة. شكرا لك عموما عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وحول التطورات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قربنا من آخر بيانات الجيش الإسرائيلي بداية عن تطورات الجبهة في لبنان وكذلك آخر التصريحات والمواقف الرسمية.
3: في آخر البيانات أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده من اللواء 679 بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه خلال اشتباك وقع في أحد المباني في مدينة بنت جبيل في الجنوب اللبناني. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود الذين أصيبهم 3 ولكن 2 منهما وصفت جروحهما

0: بنا إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية. في بيان آخر سبقه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتياله لأحد عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. قال إنه خرج من أحد البنى التحتية تحت الأرض. يعتقد الجيش الإسرائيلي وفق صحيفة يدعوت أحرنوت وكذلك القناة الثانية عشر الإسرائيلية بوجود عدد من عناصر حزب الله في هذا الموقع الذي يشير إليه. بالتالي أشار في بيانه إلى أن القوات ستبقى منتشرة في تلك المنطقة ولن تسمح بوجود العناصر المسلحين كما يصفهم، الذين يمكنهم أن يشكلوا تهديدا على القوات الإسرائيلية وعلى مواطني إسرائيل كما أشار البيان الإسرائيلي. ينضاف إليه أيضا بيان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس، والذي أشار فيه إلى أن إسرائيل لا تزال موجودة في مناطق آمنة عدة أمنية من ضمنها الجنوب اللبناني وكذلك سوريا، بالإضافة إلى قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية. وقال كاتس بأن على الجيش الإسرائيلي أن يبقى متاهبا لوجود طويل الأمد في تلك المناطق. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أيضا أشار في بيان له يوم أمس وفي كلمة في ذكرى إحياء 20 عاما على الانسحاب من لبنان إلى أن الجبهات المختلفة التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي أو ينضاف إليها جبهات يستعد للقتال فيها لا تزال نشطة حتى هذه اللحظة. قال أيضا بأن على الجيش أن يبقى مستعدا لأي طارئ وكذلك لاحتمال أي تصعيد مفاجئ في إحدى هذه الجبهات الموجود فيها الجيش الإسرائيلي من أجل كما يقول إيال زمير الردع وكذلك محاولة استكمال ما أنجزه الجيش الإسرائيلي. حاليا لم تضع إسرائيل أي جدول زمني من أجل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وسط حديث بأن عملية الانسحاب من مواقع مختلفة كان قد اتفق عليها في إطار الاتفاق الإطاري بين الحكومة الإسرائيلية واللبنانية قد يؤجل إلى عدة أيام أخر. يقول الجيش الإسرائيلي إنه غير موجود في الغندورية وفرون، وبأن الجيش اللبناني بإمكانه الدخول إلى هذه المناطق بعد انسحاب بعد عدة أيام عندما تتخذ القرارات المناسبة لهذا الموضوع، ولكن الانسحاب سيجري في بلدة زوطر الغربية كما أشارت البيانات الإسرائيلية والمصادر الإسرائيلية للقناة 12 الإسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق وكذلك إنشاء المنظومة ما بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل للتأكد من سلامة مسار ما يسمونها بالمواقع التجريبية في الأراضي اللبنانية. إذن هذه هي مجمل التطورات في الأراضي اللبنانية حتى هذه اللحظة. التصريحات الإسرائيلية لا تعكس انسحابا واسع النطاق، ولكن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم أمس أيضا عن سحبه وإنهائه لمهام لواء جفعات في الأراضي اللبنانية بعد 8 أشهر من العمل هناك. كان الجيش قد عمل في بنت جبيل وكذا، كان هذا اللواء قد عمل في بنت جبيل ولخيام أيضا، وقال إنه دمر مئات البنى التحتية بالإضافة إلى مئات الوسائل القتالية بالإضافة إلى قتله لمئات من عناصر حزب الله، وسط حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش قد يسحب مزيدا من القوات الإسرائيلية، إذ كان خلال الأسابيع الماضية قد قلص عدد الفرق العاملة في الأراضي اللبنانية من 5 فرق إلى 2 فقط، وبقيت هناك الفرقة 36 وكذلك الفرقة 91.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة ازدهار شعشعة. ليك ازدهار.
2: شكرا سهام، وأهلا بكم مشاهدينا من العاصمة اللبنانية بيروت. نقرأ ونحلل المشهد اللبناني بأبعاده الميدانية والسياسية. في المشهد السياسي تزدحم المواقف، ولا تزال حالة الانقسام هي السائدة ما بين مؤيد ومعارض لمسار تفاوضي ترعاه واشنطن، أفضى أيضا في هذه الحالة عن اتفاق إطار. آخر التصريحات والمواقف نجملها الآن مع زميل إيهاب العقدي من بيروت. أهلا بك إيهاب، ماذا سجلتم في آخر المواقف المتعلقة بحالة الانقسام اللبناني؟
3: يستمر رئيس الجمهورية بحشد القوى باتجاه شرح الموقف الرسمي اللبناني من اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه يوم الجمعة الماضي مع إسرائيل بوساطة أمريكية. فالرئيس اللبناني الذي يقود عبر فريقه هذه المفاوضات وفقا لما قال أنه إجراءات تتيح له وفقا للدستور القيام بها، يقول لزواره وخلال

0: الساعات الـ 24 الماضية كان يتحدث بشكل واضح عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق لمصلحة لبنان، لكن كان هناك تعديل على أو تفسير لواقع الأمور المرتبطة بهذا الاتفاق، إذ أن لبنان الرسمي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعتبران بأن هذا ليس اتفاقا قانونيا وإنما اتفاقا سياسيا يؤشر إلى مرحلة تفاوض مقبلة مع إسرائيل التي كانت وقعت على هذا الاتفاق الإطاري دون أن يعني ذلك تطبيقات مباشرة لاتفاق سلام كامل، وهو مقدمة كذلك لأي اتفاقات أخرى. وأوضح هذا الأمر رئيس الوزراء اللبناني خلال جلسة للحكومة عقدت يوم أمس بالتشديد على أن هذا الأمر هو في إطار سياسي وليس في إطار قانوني. طبعا هذا الأمر يناقضه موقف الثنائي أمل وحزب الله اللذين يتصديان لهذا الاتفاق ويعتبرانه أنه قد يصل إلى حدود الخيانة الوطنية، وأن هذا الأمر ليس من مصلحة لبنان على الإطلاق، وحتى أنه أسوأ من اتفاق ما يسمى بالسابع عشر من أيار مايو الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل خلال العقود الماضية. فالثنائي يصر على الضغط باتجاه أن هذا الاتفاق ليس لصالح لبنان، وأن مسار إسلام أباد هو الذي يتيح اتفاقا أكثر شمولية بالنسبة للبنان دون دفع أي أكلاف أخرى. وبين هذه المواقف صدرت مواقف عدة لأطراف سياسية، بينها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي كان أشار إلى الجزيرة بأنه يوافق على المفاوضات المباشرة، لكنه في نفس الأمر يقول بأنه يجب الاستفادة من المسارين، أي مسار المفاوضات واتفاق الإطار ومسار إسلام أباد في الوقت نفسه. وهو موقف أيضا جديد بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية التي لازالت إما توافق على اتفاق الإطار أو ترفضه، في محاولة ربما من التيار الوطني الحر خلال هذه المرحلة للمواءمة بين المواقف المختلفة للأطراف السياسية التي وصلت إلى حدود خطيرة خلال الأسبوع الماضي عندما تظاهر مناصرو حزب الله في الشارع. لكن حتى على هذا المستوى هناك قلق من استمرار إسرائيل لخرقها للأوضاع في جنوب لبنان مع عدم تطبيق هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة، وعدم انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية التي كان جرى التوصل إليها في هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك الزميل إيهاب العقدي، أجملت لنا المواقف السياسية المتعلقة باتفاق الإطار، كنت معنا من العاصمة بيروت. الآن اسمحوا لي أن أرحب بالأستوديو بضيفي الدكتور عمر الديب الأكاديمي والكاتب السياسي، أيضا الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكما. دكتور عمر، خلافات موجودة، حالة الانقسام لا تزال هي السائدة، ومؤيدين ومعارضين. الدولة اللبنانية تقول انتظروا واحكموا على النتائج. لمن يعارض هذا الاتفاق الإطاري، لماذا لا ينتظر ويحكم على النتائج كما تقول الدولة اللبنانية؟
2: أولا صبح الخير وأهلا وسهلا بك في بلدك الثاني لبنان.
1: أكيد.
2: نحن لدينا تجربة مرة مع هذا العدو، يعني محاولة احتلال شريط أمني أو شريط حدودي في جنوب لبنان قام بها العدو سابقا في العام 1978، واستمر في احتلاله لجنوب لبنان حتى العام 2000، يعني 22 عاما احتل هذه الأرض. وفي ذلك الوقت كان هناك قرار من مجلس الأمن الدولي، يعني قرار مشهور في لبنان، قرار 425، الذي يطلب من إسرائيل انسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. ورغم وجود قرار مجلس أمن دولي الذي هو أعلى وأقوى بكثير من اتفاق إطاري كالذي جرى اليوم، لم ينسحب هذا العدو على مدى 22 عاما، وكان يوجد أيضا مقاومة ضده، مقاومة وطنية ومقاومة إسلامية وغيره، حتى انسحب في العام 2000. نحن الآن أمام اتفاق لا يذكر مهل زمنية، يتكلم عن إعادة انتشار، يعني حتى في اللغة الدبلوماسية نسلم بأن لا نسمي هذا الموضوع احتلالا، لا يتحدث عن انسحاب كامل، يتحدث عن مناطق تجريبية الحكم فيها هو الإسرائيلي نفسه، يعني هو الحاكم.
1: سنعود إلى هذه الجزئيات بالتفصيل أكثر، ولكن أتوقف عندما ذكرت مع الأستاذ يوسف. يقول الدكتور

0: دكتور عمر، لا يجب نسيان تجارب الماضي. هناك تجارب يعني أثبتت عدم التزام إسرائيل بمواقفها. اليوم الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، اتفاق إطاري، تفاهمات، مذكرات، كما تشاء يمكن تسميتها. ولكن كيف يمكن التعويل على المجتمع الدولي؟ هل يملك المجتمع الدولي اليوم القدرة على الضغط على إسرائيل أمام النوايا المعلن منها وغير المعلن على المستوى الإسرائيلي؟
1: تحياتي أستاذة ازدهار لك وللدكتور عمر وللمشاهدين. لا أعتقد اليوم أن هناك الرهان من لبنان على المجتمع الدولي. الرهان في لبنان هو على الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية واتفاق الإطار الذي وقع في وزارة الخارجية بحضور أمريكي وأيضا من ضمن توقيع أمريكي. إذا قلنا أن هذه المفاوضات مع إسرائيل لا تفضي إلى نتيجة، هناك سؤال دائما ما نطرحه في المقابلات وفي ما هو البديل عن الذهاب إلى المفاوضات؟ هل نبقى في دوامة العنف؟ أنا أعتقد أن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي ينشد وقف المفاوضات والعودة إلى الميدان، لأن هذا يساعد إسرائيل على مزيد من الاحتلال، مزيد من القضم، مزيد من التهجير وتحسين شروطها في الوضعية اللبنانية. بتقديري اليوم عندما نجحت الدولة في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن ترعى حوارا لبنانيا إسرائيليا، هذا الحوار أنا بتقديري سيفضي حتما إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ولو لم يكن هناك بالفعل قوة.
0: طب حتى الآن المؤشرات على أرض الواقع هل تبين أي جانب إيجابي يتعلق بأي بعد انسحابي حتى اللحظة؟
1: لو أخذنا المشهد يعني بالساعات الأولى أو بالأيام الأولى التي تلت الاتفاق، أقول لك لا، لم يظهر شيء على الأرض. لكن هناك حديث عن أن المناطق التجريبية سيبدأ التنفيذ بها خلال أسبوع أو أسبوعين. هناك تحضيرات من قبل الجيش اللبناني للبدء بانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. هناك تدريبات، هناك تحشيدات للجيش اللبناني. هذه مسألة بدأ الترتيب لها، هذا يدل على أن هناك جدية في العمل. أما مسألة التوقيت الزمني للانسحاب الإسرائيلي، نعم هذا الأمر غير موجود، ولكن نعود ونسأل أستاذ ازدهار ما هو البديل بالنسبة للدولة اللبنانية؟
2: يعني في الحقيقة لا يجب عند طرح نقد للاتفاق مواجهة هذا النقد بالسؤال المباشر الذي هو ما هو البديل. لا، هناك إمكانية لإجراء تفاوض بأوراق قوة أكثر للبنان وتحقيق مكتسبات أكثر لهذا البلد. يعني أولا لبنان يستطيع
0: أوراق القوة التي تملكها الدولة اللبنانية، التي يملكها المفاوض اللبناني عندما يجلس على طاولة المفاوضات.
2: أولا يستطيع لبنان الاستناد إلى شبكة علاقاته مع الدول العربية والإسلامية التي لم نستثمرها بشكل كاف. يعني اليوم الدول الإقليمية الكبرى تتوجس وتتخوف من المشروع الإسرائيلي في المنطقة، دول عربية ودول غير عربية في المنطقة. نحن لم نستند إليها ولم نقوي أوراقنا بالتعاون معها في هذا الإطار. اثنين، كان يمكن البناء على حاجة أمريكا لإبرام اتفاقها الكامل مع إيران وحاجتها إلى إنهاء هذه الحرب قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وبالتالي أيضا الربط أكثر مع هذا المسار، ليس على قاعدة التنازل عن القرار الوطني اللبناني ولكن الاستفادة أيضا من هذه المقومات. وثالثا تفاهم داخلي مع القوة الأساسية التي قاتلت على الأرض التي هي المقاومة. يعني كيف أنت تستطيع أن تفاوض عدوك
0: اليوم صوت
2: من دون
0: آخر
2: أن تتفق مع شعبك ومع قوات الداخلية؟
0: كنا نسمع صوت مؤيد، صوت معارض، اليوم نسمع صوت جديد جبران باسيل يقول لا بأس بأن نكون جزء من مسار إسلام أباد. هل هذا جزء من الحل أستاذ يوسف؟
1: أعتقد جبران باسيل يعني مع احترامي لموقفه لديه اعتبارات سياسية بمخص هذا الموقف. هو يقول أنه مع وحدة السلاح مع الدولة اللبنانية، لكن في الوقت نفسه يقول أن هذا الاتفاق غير مكتمل وينقصه الكثير من البنود. هذا موقف إذا بدك متلون، يعني ليس ثابتا. لكن نحن نقول اليوم بأن الدولة اللبنانية ذهبت إلى خيار التفاوض ليس ترفا، لأن موازين القوى في لبنان للأسف تميل، يعني هذه الحرب موازين القوى تميل لصالح الإسرائيلي.
0: هناك من يرى بعض نقاط القوى لم تستثمرها، الدولة طرح الأستاذ عمر جزء منها، المواقف العربية يجب الاستثمار فيها وغيرها مما طرحه.
1: يا سيدتي، الدولة اللبنانية نسقت قبل أن تذهب إلى

0: هذه المفاوضات مع الدول العربية، مع المملكة العربية السعودية، مع قطر، مع مصر، مع تركيا، مع باكستان التي كانت ترعى يعني مفاوضات أمريكية إيرانية. أيضا لبنان لم يكن بعيدا عن اتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وأراد أن يستفيد منها، لكن لا تستطيع إيران ولا الولايات المتحدة أن تحل محل الدولة اللبنانية في أي مرحلة أو في أي ترتيبات في جنوب لبنان. أنا أريد أن أذكرك أستاذي ازدهار بأنه بعد مذكرة التفاهم التي تفضي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، إسرائيل احتلت قلعة شقيف، إسرائيل احتلت مرتفعات علي الطاهر ووصلت إلى تخوم مدينة النبطية. يعني أعتقد أن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي هو الذي أوقف التمدد الإسرائيلي. لا أستطيع أن أجزم أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال موجودة، الاحتلال لا يزال موجود، لكن عمليات التقدم والقضم والتدمير أعتقد إلى حد ما تراجعت.
1: في ظل الحديث عن الأبعاد السياسية يمكن أن نغفل البعد الإنساني في لبنان. ما نشاهده اليوم من صور وتقارير عن عودة النازحين، مناطقهم المدمرة، الوضع الاقتصادي المنهك في لبنان، أضيفت إليه مسألة جديدة ومخاوف جديدة لدى الشارع، وهي أن تبقى حالة الانقسام لدى الطيف السياسي اللبناني. ما الذي يمكن أن يبعث من رسائل طمأنة لهذا الشارع؟
2: نحن بحاجة إلى تفاهم لبناني لبناني، نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجية، أولا بما يخص الاتفاق وسنعود إليه بعد قليل إن سمح الوقت، ثانيا بموضوع النزوح. يعني هناك عشرات البلدات المدمرة بشكل كامل في الجنوب اللبناني التي لا توجد فيها مقومات حياة ولا بنية تحتية ولا منازل، وحتى لو انسحب منها هذا العدو خلال فترة زمنية مقبلة ستحتاج إلى وقت طويل للإعمار ولإعادة البناء. اليوم لا توجد خطة وطنية حقيقية لمعالجة موضوع إعادة الإعمار وعودة أهالينا، وهنا نتحدث عن انسحاب قد يطول لأشهر ولسنوات، وهذا الاتفاق
1: يعني
2: ليس
1: هذا
2: لم
1: النقد في تحميل كبير للدولة اللبنانية، أيضا هي منهكة اقتصاديا وسياسيا أيضا.
2: من يتحمل مسؤولية الشعب اللبناني غير الدولة اللبنانية؟ هذه مسؤولية وطنية، ونحن نرى أن يعني معظم الأطراف الداخلية في لبنان تغفل هذا الموضوع لمصالح أخرى. الخوف من أن هذا الاتفاق لن يقوم سوى بمهمة واحدة، وهي مهمة تشريع البقاء الاحتلال لفترة زمنية طويلة تحت عنوان المناطق التجريبية التي سيقرر فيها الإسرائيلي إذا كانت نجحت أم لم تنجح.
1: هذا أكيد الطرح، ولكن إذا ما استمرت حالة الانقسام إلى أين يمكن أن يذهب المشهد؟
0: لا، أولا ليس مطلوب أن يستمر حالة الانقسام، لكن أنا دعيني أن أعترض بشكل كبير على مسألة أن الدولة اللبنانية تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا أمر غير مقبول، هذا في تخوين للدولة، لرئيس الجمهورية، للحكومة، للجيش اللبناني الذي سيتولى مسؤولية. لا ليس موجودا أستاذ أزدهار. اتفاقية الإطار تنص بشكل واضح على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ورئيس الحكومة قال بشكل واضح لا تنازل عن السيادة ولا على شبر واحد من الأراضي اللبنانية، لكن لابد أن نبدأ بشكل تدريجي لهذا التطبيق. من يتوهم اليوم أن هناك قوة في العالم يمكن أن تأمر إسرائيل بالانسحاب خلال ساعات أو خلال أيام قليلة من جنوب لبنان؟ هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ستلبي هذا الغرض؟ للمفارقة أو للتذكير، يعني الدكتور عمر قال يجب أن نستفيد من المسار الأمريكي الإيراني في إسلام أباد، لكن مذكرة التفاهم لن تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، تحدثت عن وقف لإطلاق النار. هي قالت أنه من ضمن الاتفاقية هناك تفسير لاتفاق وقف إطلاق النار. لماذا يفهم أو يعني يتفهم البعض ما جاء في المذكرة الإيرانية الأمريكية وتخون الدولة اللبنانية المعنية بشكل أساسي في وقف الحرب التي نكلت بالشعب اللبناني وأوصلت الشعب خصوصا أبناء الجنوب إلى مأساة لا شبيه لها؟
1: أشرت إلى مسار إسلام أباد، هل يمكن أن يساعد في هذه المرحلة مسار إسلام أباد، خصوصا مع الآراء التي تطالب على فصل المسارات في هذه المرحلة؟
2: يعني أولا أكيد التخوين والاتهامات الداخلية هذا موضوع مرفوض، يعني بالنسبة لنا موضوع الصدام الداخلي هو خط أحمر، نحن نقول بالحوار اللبناني اللبناني وبالتفاهم اللبناني، وهذه يعني موجهة إلى جميع الأطراف. بخصوص مسار إسلام أباد، نعم كان ممكن الاستفادة منه بالحد الأدنى لتحسين بعض الشروط. يعني أنا لا أرى في هذا الاتفاق تحديدا، يعني ذكرتها قبل، تمكين الإسرائيلي من التقرير حول تطبيق المناطق التجريبية، فكرة المناطق التجريبية، فكرة الجدول الزمني، يعني نحن نذهب إلى مسار مفتوح. أنا لا أرى أنه
1: حتى الآن لم تحدد المناطق،
2: سيطول إلا سنوات
1: التجريبية، وما يتم تداوله هو الحديث عن زوتر الشرقية وما شابه.
2: قد يكون هناك ملحق أمني يتحدث، هو بقي هذا سريا، ولكن يعني البلدات التي ذكرت هي بلدات لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، بل هو يملك سيطرة نارية عليها مثل زوتر الغربية وغيرها، وبالتالي تطرح هذه المناطق كمناطق تجريبية لإدخال الجيش اللبناني إلى مناطق.
1: أم أنه يعكس حالة من الخلاف
2: في مواجهة
1: قد يكون لدى الدولة اللبنانية رؤية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية يعاكسها الطرف الإسرائيلي في ذلك؟ يعني هناك حالة من الضبابية حتى الآن تشوب هذا المشهد.
0: لا شك أن هناك ليس هناك تطابق في المواقف ما بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل دولة عدوة بالنسبة للبنان، للبنان الرسمي، لذلك نحن ذهبنا لنفاوض، أو الدولة ذهبت لتفاوض عدو محتل الأراضي اللبنانية. لكن طبعا هناك اختلافات في أولا ما هي المناطق التجريبية، هل تكون قرى، هل تكون أقضية، هل تكون قطاعات، هذه مسألة حتى الآن لم تتوضح. والدولة اللبنانية هي تطلب تفسيرات من الجانب الأمريكي الذي يرعى هذا الاتفاق، وكل يعرف بأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل الآن وبعد 100 عام أقل بالتوازنات العالمية القائمة حاليا هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قلنا أن الرهان جاء على الإدارة الأمريكية كونها وحدها العامل المؤثر على إسرائيل بوقف إطلاق النار، بالانسحاب، بعودة الأمور إلى ما كانت عليه. لكن بالمقابل طبعا هناك التزام على لبنان،
1: إذا كانت الإرادة موجودة بحسب
0: السلاح بيد الدولة اللبنانية
1: من المراقبين. دكتور عمر، كذلك في هذا المشهد كنا نتحدث حتى قبل النافذة عن عملية الحوار اللبناني الداخلي، تقولون هناك حوار ولكن التباين كبير في المواقف، حجم الفجوة بين الفصائل اللبنانية في هذا الإطار.
2: يعني أنا أعتقد أن يعني المهمة أو المسألة الأساسية التي تعقد هذا الموضوع هو استسهال البعض لفكرة السلام، إمكانية السلام أو التطبيع مع هذا العدو. اليوم العالم، يعني كنا أيضا نتحدث تحت الهواء، العالم يتغير باتجاه أن شعوب هذا العالم وفي الغرب وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا بدأت تنتقد هذا العدو لممارساته، لاحتلاله، لجرائمه، وبالتالي المسار هو باتجاه مقاطعة إسرائيل والابتعاد عنها ومقاطعتها أكاديميا واقتصاديا وغيره. بينما لبنان حتى العرب يعني يلتزمون بالمبادرة العربية للسلام، ولا تذهب الدول العربية الكبرى اليوم لإعطاء إسرائيل هذا التطبيع بشكل مجاني. فبالتالي لبنان يذهب في مسار بعكس هذا التيار، وهو مسار خلافي جدا في الداخل اللبناني. هو قد الخطر منه هو أنه قد ينقل حالة الصراع الخارجي مع هذا العدو إلى صراع داخلي لبناني، وهذا ما تتمناه إسرائيل، وهو خطر كبير على مجتمعنا.
1: فرص الحوار في تقريب وجهات النظر على المستوى الداخلي
0: لا تزال قائمة بشدة، وفي نهاية المطاف مهما كانت التباينات والخلافات داخل القوى السياسية، لا بد للقوى اللبنانية أن تجلس وأن تتفق على مرحلة جديدة تنهي الاحتلال ونبدأ بعملية بناء الدولة بكل ما للكلمة من معنى. لا يمكن أستاذ ازدهار أن نخلص أو ننتهي من مرحلة الحرب ونبدأ مرحلة إعمار إن لم يكن هناك وحدة داخلية لبنانية، إن لم يكن الجميع تحت سقف الدولة اللبنانية، حتى يكون هناك مصداقية لهذه الدولة أمام المجتمعين العربي والدولي. لأن الدولة لا تستطيع أن تعيد الإعمار، لا تستطيع أن تعيد الناس إلى أرضها إلا بدعم عربي ودولي، وهذا يتطلب مؤتمر لإعمار لبنان.
1: نعم.
0: تتولاها الدول العربية ولكن تحت مظلة الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لك دكتور عمر أديب. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نلقاكم بطبيعة الحال في نوافذ أخرى خلال هذا اليوم والأيام القادمة من هذه التغطية. الآن نعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة لمتابعة التغطية مع الزميلة سهام. إليك سهام.
3: شكرا لك ازدهار. ونواصل مشاهدينا مع التطورات في الضفة الغربية، حيث قال الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 8 فلسطينيين في بلدة مخماس شرقية رام الله. من جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في هجوم للمستوطنين على قرية أبو فلاح. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، قربينا أكثر من جديد المشهد مع استمرار هذا التصعيد من جانب قوات الاحتلال وأيضا المستوطنين.
4: بطبيعة الحال سهام، اعتداءات المستوطنين التي تأخذ شكلا منظما وبشكل دقيق في هجماتها على المواطنين الفلسطينيين، اليوم سجلت العديد من الاعتداءات، لربما كان الأعنف من بينها هو ما جرى في قرية أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجم مستوطنون فتية بالبداية ومن ثم آخرين ملثمين عدد من المزارعين والمتضامنين الأجانب الذين حاولوا الوصول لأراضيهم التي استولى عليها المستوطنون منذ ما يزيد على عامين، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب ورش بغاز الفلفل ما أدى إلى إصابة 8 على الأقل. تواجدنا في المنطقة سهام، رصدنا الكثير من الاعتداءات التي نفذت بحق الفلسطينيين. أولا، قوات الاحتلال الإسرائيلي فور وصولنا للمكان كانت تتواجد ولم تتدخل نهائيا لفض الهجوم وإبعاد المستوطنين، وهي الرواية التي عادة ما تتبناها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي معاكسة للأمر الواقع. ثانيا، يبدأ الهجوم بفتية من المستوطنين، يبدأون باستفزاز المزارعين والمواطنين الفلسطينيين، ومن ثم يأتي عدد من الملثمين مسلحين يحملون الهراوات والغاز ويبدأون بشن هجوم حقيقة عنيف. لحظات مرعبة عاشها الفلسطينيون في قرية أبو فلاح أدت إلى إصابة كما ذكرنا 8 من المتضامنين الأجانب. اعتدى المستوطنون على الصحفيين، أبعدوا الكاميرات لعدم توثيق هذه الحوادث التي تتكرر بشكل يومي منذ 7 أكتوبر داخل قرى الضفة الغربية. قرية أبو فلاح استولى المستوطنون على أكثر من 8,000 دنم من أراضيها من أصل 11,000، هي المناطق التي بنيت عليها المنازل فقط، وهذا ما أكده رئيس المجلس قروي قرية أبو فلاح للجزيرة، الذي قال إن المستوطنين حرموا المزارعين الفلسطينيين، حرقوا الأشجار، حرقوا الحقول، ومنعوا المواطنين من الوصول. أي محاولة لفلسطيني للوصول إلى أرضه يتم التعرض له حقيقة ينجو من محاولات قتل متعمد من قبل المستوطنين، وهذا ما رصدناه داخل القرية. لم تقتصر الهجمات على قرية أبو فلاح، في بلدة المغير القريبة أيضا شمال شرق مدينة رام الله اعتدى المستوطنون على عائلة فلسطينية في قرية ترمس عيا أيضا الأمر كذلك، اعتدوا على مواطن فلسطيني وقاموا بضربه في رأسه ورشه بغاز الفلفل في قرية بتلو بقضاء مدينة رام الله. وهذا المشهد سهام نعكسه على كل مناطق الضفة الغربية، ولكن عندما كنا ننقل اعتداءات المستوطنين شيء وأن نعيش حقيقة هذا الهجوم العنيف شيء آخر. لحظات مرعبة يعيشها الفلسطينيون ليس فقط بعد السيطرة على أراضيهم والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم، إنما حتى في محاولة الوصول لهذه المواقع يتعرضون،
3: وحتى النشطاء الأجانب
4: مرة أخرى أكرر هنا لأننا رأينا بالفعل لأننا رأينا ذلك سهام بأم أعيننا، هم يتعرضون لمحاولات قتل متعمدة من المستوطنين، وحقيقة هم المستوطنون الملثمون الذين عادة إذا قدمت شكاوى يقوم جيش الاحتلال بالقول أن هذه القضية رفعت ضد مجهول لأنه ملثم، بينما حقيقة هذا العمل منظم. ينطلق المستوطنون من البؤر الاستيطانية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين، يبدأون بحصار القرية من كل الجهات. حتى عندما خرجنا من القرية لاحق المستوطنون الملثمون والمسلحون المواطنين والصحفيين حتى إخراجهم إلى حد البيوت السكنية الفلسطينية، وبالتالي هو عمل منظم يهدف ليس فقط للسيطرة على أراضي الفلسطينيين وبحماية قوات الاحتلال وبالتنسيق معه لا شك في ذلك، إنما أيضا يحاول الاقتراب من المنازل وتهجير المواطنين من داخل منازلهم وتحويل هذه القرى سهام إلى بيئة طاردة يصعب العيش فيها في ظل هذه الهجمات المنظمة.
3: وهؤلاء الفلسطينيون الذين يتعرضون باستمرار لهجمات المستوطنين ما خياراتهم؟ إلى أين يتوجهون هربا من هذه الهجمات بحماية القوات الإسرائيلية؟
4: سهام، دعينا نشير إلى رقم مهم جدا. سيطر المستوطنون منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من نصف مليون دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين وفق أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. بنوا مئات البؤر الاستيطانية التي تخالف القانون الدولي، وبطبيعة الحال المستوطنات أيضا تخالف القانون الدولي في الضفة.

0: الغربية على امتدادها من شمالها إلى جنوبها. الخيارات معدومة لدى الفلسطينيين. اليوم عندما توجهنا حقيقة، وهذه نقطة مهمة، توجه كبار السن لأنهم لا يريدون لقوات الاحتلال أن تعتدي عليهم، هكذا يظنون. إن وصل كبير في السن إلى أرضه وهو يحمل فأس لكي يقوم بحراسة أرضه الممنوع من الوصول إليها، قد تكون لربما الأضرار أقل. هذا اعتقاد خاطئ، قال الفلسطينيون اليوم في قرية أبو فلاح، لأن قوات الاحتلال رصدت حركة المتضامنين الأجانب والصحفيين وعدد قليل حقيقة من أهالي البلدة، ومن ثم انسحبت تماما من المشهد، وبدأ المستوطنون الفتية بداية ومن ثم الشبان الذين ضربوا المسنين المتضامنين الأجانب.
1: نعم.
0: حقيقة الصحفيين المسعفين وكل من كان يتواجد في المكان. وهذه الهجمة سهام، سريعا أشير إلى ذلك، أنها تمتد لدقائق قليلة ولكنها مرعبة، ترعب الفلسطيني وحقيقة تشعره بأنه لا يستطيع الوصول إلى أرضه مرة أخرى. وهذا ما تكرر في كثير من القرى، وهذا ما تكرر في كثير من المواقع، وأدى إلى السيطرة على هذا الكم الكبير من الأراضي، لأن الفلسطيني لا يوجد لديه من يحميه.
1: فروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الملف السوداني، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكا تورك من أن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن المدنيين في الولاية يعيشون ظروفا أشبه بالحصار منذ 18 شهرا. معنا من جنيف مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، إذا قربنا أكثر من هذا التقرير لتورك المفوض الخاص بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ما الذي حذر منه تحديدا؟ ما مدى خطورة الوضع في الأبيض بشكل خاص؟
2: سهام، هذه هي الجلسة، جلسة نقاش تعقد بطلب من 6 دول أوروبية، أبرز هذه الدول الأوروبية بريطانيا، ألمانيا والنرويج. وهذه الدول كانت وضعت على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الطلب، وحججت وبررت هذا الطلب بقولها بأن هناك مؤشرات واضحة على إمكانية واحتمال حدوث تصعيد غير مسبوق في منطقة كردفان وتحديدا في مدينة الأبيض. هذه الطلبات اليوم تم تجسيدها في هذا النقاش. أذكر بأن هذا النقاش هو 13 من نوعه منذ تم تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2006، ما يدل على خطورة الموقف. المفوض السامي للأمم المتحدة في بداية هذه الجلسة التي لا تزال مستمرة رسم في الحقيقة صورة مأساوية لحقوق الإنسان في هذه المنطقة الأبيض ومنطقة كردفان، بحيث من البداية تحدث عن مؤشرات واضحة وصلت مكتبه تؤكد بأن هناك علامات ومؤشرات على حدوث تصعيد غير مسبوق. ماذا تحدث؟ تحدث أيضا عن أولا هذا الحصار الذي يتعرض له المدنيون، تحدث عن ما لا يقل عن 6,000 قتيل من المدنيين في المدة الأخيرة. تحدث تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان عن ما وصفه بهذه الغارات المستمرة، طائرات مسيرة تقصف كما قال المدن، القرى، البنى التحتية، الأسواق، المرافق الصحية. تحدث عن أن سكان هذه المنطقة المدنيون يتعرضون لحصار غير مسبوق، حيث تنعدم أولا الصحة، الماء الشروب، بالإضافة إلى اللا أمن. تحدث عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق، تحدث عن اقتراف كما قال طرفي النزاع، ما وصفه بأعمال غير مقبولة أو خرق واضح لحقوق الإنسان. أضاف إلى ذلك كما جاء في مقدمتك سهام بأن الوضع خطير، ولكنه دعا هذه المرة الحكومات الغربية والمجتمع المدني للتحرك وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على ما يجري، وآخر دعوة التحرك، بالإضافة إلى وقف ما وصفه تدفق الأسلحة على طرفي النزاع من الخارج. سهام،
1: شكرا لك. نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من جنيف. الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث ارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي أمس على كييف إلى 30 وفق هيئة الطوارئ الأوكرانية. وقد أعلنت السلطات الأوكرانية الحداد العام في كييف على أرواح القتلى. في المقابل أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل امرأة

0: واندلاع حريق في منشأة بنية تحتية إثر قصف صاروخي أوكراني أدى لانقطاع جزئي للكهرباء والماء في المقاطعة. ومعنا من دنيبرو مراسل الجزيرة عمر الحاج، كما أرحب أيضا من إقليم كراسنودار مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. وأبدأ معك عمر، إذن حصيلة ثقيلة من القتلى من هذا الهجوم الروسي، قربنا أكثر من آخر البيانات في أوكرانيا والمواقف الرسمية.
1: ولعل الرقم سيزداد خلال الساعات القادمة سهام، هذا ما أكده بيان رئيس هيئة الطوارئ الأوكرانية، إذ قال أن فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم قضوا خلال الساعات الماضية، ولكنهم متأكدون أنهم موجودون تحت الأنقاض. ربما هذا يرفع العدد إلى 33، وربما إلى أكثر ذلك، أننا نتحدث عن بناء من 9 طوابق فيه 64 شقة سكنية كلها تدمر إما بشكل كامل أو جزئي. السلطات أوقفت البحث عن ناجين أو عن رفات في 19 موقعا، وبقي هذا الموقع الوحيد الذي كان فيه أكبر الضرر نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر على هذا المكان. ولكن الأمر لم يقتصر على العاصمة، إذ قبل قليل أعلنت هيئة الطوارئ أيضا في مقاطعة دونيتسك أن حصيلة قتلى الهجمات الروسية خلال الساعات 12 المنصرمة وصل إلى 4 أشخاص قضوا في هجمات لمسيرات روسية على تلك المنطقة. كذلك الأمر، هناك قتلى في سومي، قتلى في خاركيف، وأيضا في بعض القرى في دنيبرو هنا كان هناك هجمات بالمسيرات من قبل الطائرات المسيرات الروسية. السلطات الأوكرانية وتحديدا قوات الدفاع الجوي أعلنت عن إسقاطها 83 هدفا جويا روسيا من أصل 100 ويزيد، استهدفت معظم المدن والبلدات الأوكرانية خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، وأيضا كذلك المنطقة الجنوبية الشرقية دنيبرو وزاباريجيا وكذلك خاركيف. وقالت إن هناك صواريخ أيضا أطلقت من قاذفات روسية من طراز كي اتش 59 و 69 إلى هذه المنطقة. زيلينسكي قال في تصريحات يوم أمس إن على الحلفاء لا يقفوا مكتوفي الأيدي ويأخذوا موقف المتفرج مما يحدث في أوكرانيا، وكرر مرة أخرى أن أولوية أوكرانيا هو السماح لها بتصنيع منظومات باتريوت الخاصة بمقارعة أو إسقاط الصواريخ البالستية التي تشكل أكبر خطر على أوكرانيا. هناك نوع من السكوت عن ما يحدث في الجبهات الشرقية تحديدا في كونستانتينيفكا وأيضا في ليمان، نتحدث عن مدينتين في الجزء الباقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك. المصادر غير الرسمية تتحدث عن توغل روسي فعلا في كلتا المدينتين، نتحدث عن جبهة شمالية في تلك المنطقة القسم الجنوبي وأيضا القسم الشمالي، ولكن السلطات الأوكرانية قد صرحت قبل أيام فقط أن الوضع هناك صعب كما قالت، وأن الهجمات الروسية مستمرة على تلك المنطقة. نتحدث عن مناطق سكنية كبيرة، وهذا أيضا سيؤدي إلى موجة نزوح كبرى، خاصة أننا نتحدث عن ليمان، كونستانتينيفكا، كراماتوسك، ستاريانسك، هؤلاء يعني هذه المدن كلها بقي فيها سكانها.
0: كيف يقرأ أوكرانيا هذا التصعيد في هذه المرحلة؟ ما الذي يقال حول هذا الجانب؟
1: ربما الأوكرانيون كانوا في قرارة أنفسهم ينتظرون مثل هذا التصعيد الروسي بالهجمات، ذلك أن أوكرانيا خلال أكثر من 30 يوما شنت حملة قالت أنها ستكون حرب 40 يوما ستسفر عن شيء ما بعدها. هذه الحملة تركزت على استهداف المصانع الروسية الكبرى، التجمعات الصناعية، إضافة إلى مصافي النفط، وإضافة إلى الخزانات الاستراتيجية للوقود. الهدف الأوكراني يقول أنها لن تكتفي فقط بمقارعة أو صد الهجمات الروسية التي تشن على هذه المناطق أو استهداف مخازن الأسلحة، الأساس هو إضعاف المجهود الحربي الروسي، وذلك عن طريق إضعاف الاقتصاد الروسي، مهاجمة مثل هذه المنصات وأيضا مثل مصافي النفط. وربما بعد أن حازت أوكرانيا ما تستطيعه أو ما يمكنها من استهداف هذه المناطق البعيدة، هو الذي سيضعف المجهود الحربي الروسي، وبالتالي سيجبر روسيا على جولة مفاوضات جديدة. الأمر انعكس وفقا الرواية الأوكرانية وأيضا لتقارير من دول أخرى عن أزمة حقيقية تعيش

0: تقدمها روسيا، ولكن الجانب الأوكراني يركز على هذه الاستهدافات بعيدة المدى، ونتحدث عن أهداف يصل مداها إلى 2000 كيلومتر بعيدا عن الحدود الروسية الأوكرانية. وأيضا لا ننسى أننا نتحدث عن استهداف للعاصمة موسكو بشكل متكرر، نتحدث عن سانت بطرسبرغ ذات الأهمية الرمزية بالنسبة لروسيا، شبه جزيرة القرم التي تعاني الآن وضعا عصيبا وفق ما رصده أيضا الزملاء في روسيا حول هذه الاستهدافات وأثرها الكبير على حياة المواطن هناك في تلك المناطق.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة. أنتقل إليك الآن زور، وقربنا أيضا من الرواية الروسية لما يجري.
2: نعم، بدون شك روسيا لا تنفي أن هناك صعوبات كثيرة متعلقة باستهداف البنية التحتية لمنشآت الطاقة الروسية، التي انعكست كما رصدنا في أكثر من مناسبة، انعكست على توفر الوقود وظهور الطوابير في محطات الوقود المختلفة في روسيا، وخاصة في القسم الغربي، وهنا في جنوب غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية وبالقرب من القرم، أقصد هنا إقليم كراسنودار. ولكن بالدرجة الأولى روسيا تتبع سياسة، وهذا ما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها لن تخضع لأي إملاءات، لن تخضع للضغوط. وربما أظهرت الضربات التي واجهتها روسيا أول أمس وأمس إلى كييف، هذه الضربات القوية التي تصنف هنا بأنها الأولى من حيث القوة التدميرية التي استهدفت العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية أخرى، أن روسيا مستعدة لكل السيناريوهات. وواضح من خلال التحليل السياسي الذي نشاهده في أروقة المنظومة السياسية هنا في روسيا، أن يبدو أن الصبر الروسي إن صح التعبير بدأ ينفذ تدريجيا، وأن روسيا ربما تتوجه إلى تصعيد عملياتها العسكرية، وأنها لن تقبلها. وهذا ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين، وأكده المتحدث باسم الكرملين، أنها لن تقبل أن تنهي الحرب إلا بالشروط الروسية، رغم أنها مستعدة للحوار. ولكن من الواضح أن روسيا بدأت تفقد الأمل في أي مبادرة أمريكية. يبدو أن الكرملين يعول كان كثيرا في الآونة الأخيرة على موقف أمريكي، موقف الإدارة الأمريكية التي قدمت مبادرات، وكانت هناك توافقات بحسب المصادر الروسية في قمة أنكوريج بألاسكا بين بوتين ودونالد ترامب. برأي الروس يبدو أن الجانب الأمريكي يتخلى تدريجيا عن تلك التوافقات، والأمور تتجه إلى تصعيد عسكري كبير على الساحة الأوكرانية. كما ذكرت، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن تقدم لقواتها على عدة محاور في سومي، في مقاطعة خاركف، وأيضا في مقاطعة دونيتسك، وأن ما يجري من استهدافات للقرم ولمناطق أخرى لن ينعكس بشكل أو بآخر على العملية العسكرية المستمرة على الأرض في مقاطعات الأوكرانية في شرق أوكرانيا.
1: شكرا لك زاور شاوج، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إقليم كراسنودار. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد طفل وإصابة آخر بنيران مسيرة إسرائيلية شرقية مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، إذن يستمر سقوط الشهداء بمن فيهم الأطفال، قربنا أكثر من آخر التحديثات معك.
3: سهام الطائرات الحربية الإسرائيلية، خصوصا الطائرة من نوع كواد كابتر، قامت بإلقاء قنبلة على طفلين كانا ينتظران شاحنة مياه في المنطقة الشرقية لمدينة غزة خلف المسجد العمري تحديدا، وأدى ذلك إلى استشهاد طفل وأصيب آخر أيضا بجروح تبدو أنها متوسطة، وصلا إلى مستشفى المعمداني. في شهر يونيو على وجه التحديد، قال الدفاع المدني بأنه استشهد 36 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال و6 سيدات، وهذا يعني أن شهر يونيو على بعد 8 أشهر من وقف إطلاق النار، وفي كل شهر تزيد الحصيلة عن ذلك، وحتى بلغت منذ 10 أكتوبر، أي منذ توقيع وقف إطلاق النار المعلن، أكثر من 1050 شهيد وأكثر من 3000 إصابة تصل إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا يعني أن وتيرة الاستهدافات مستمرة وتتصاعد بين لحظة وأخرى، وأينما وقع هدف للاحتلال الإسرائيلي أو حتى هجوم ينفذه دون أي رادع أو دون أي التفات لما تم

0: الاتفاق عليه من وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يصعد على كافة الجبهات على المناطق الشرقية والمناطق الشمالية والشمالية الشرقية، والذي يسيطر عليها والذي بدأ يزحف حتى بلغت سيطرته على نحو 80% كما صرح المكتب الإعلامي الحكومي. وأيضا في عرض البحر، بحر مدينة غزة وبحر قطاع غزة بشكل عام، الزوارق البحرية تقصف بقصف مدفعي، وأيضا حتى أنها تقترب من الشاطئ وتشكل خطر على المواطنين والنازحين الذين يقيمون بالقرب من بحر قطاع غزة. الاستهدافات متواصلة وعمليات التقدم أيضا متواصلة، والمكعبات الصفراء يدفعها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار نحو المناطق السكنية، حتى بات قطاع غزة محصور في مساحة ضيقة جدا. هذه المساحة باتت تضيق عليه، معظمها مدمر، يعيش المواطنين في مناطق غير مهيئة وغير صالحة. البنى التحتية دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الحرب على قطاع غزة، باتت هذه المنطقة كسجن ضيق على الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.
1: وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة وسيلة.
2: شكرا سهام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام، بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء راضح. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فسنستأنف إجراءاتنا المناسبة. وفي الشأن اللبناني، قال قاليباف إن على جميع المكونات في لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة، قال إن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري. وأضاف أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات، وأكد أنه نفذ غارات على 3 مواقع لحزب الله خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب ما قال إنها خروق لاتفاق وقف إطلاق النار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ معك عمر للوقوف عند هذه التصريحات اللافتة لرئيس البرلمان الإيراني في هذا اليوم الذي يشيع فيه الإيرانيون المرشد الراحل.
3: نعم، بالفعل وسيلة، تصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض جاءت خلال لقاءات مع وفود من الصين وبيلاروسيا والعراق ولبنان، التي هذه الوفود أتت لإلقاء نظرة الوداع اليوم على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. قاليباف استغل هذه الفرصة لتوضيح بعض المواقف الإيرانية، لا سيما فيما يخص مضيق هرمز ومذكرة التفاهم والملف اللبناني، حيث قال إنه على أمريكا أو إن إيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، وأن هناك تفاهمات تجري مع سلطنة عمان لأجل التوصل إلى آلية لإدارة المضيق في فترة ما بعد 60 يوما، أي بعد التوصل.

0: إلى الاتفاق النهائي المنشود بين طهران وواشنطن. الإيرانيون يقولون دائما أنه لا علاقة لواشنطن لأمريكا بمضيق هرمز، وأن المضيق هو معبر أو مضيق إيراني عماني بالدرجة الأولى، وأن عمان وإيران هما المسؤولتان عن تسيير المضيق بالتشاور أيضا مع دول المنطقة. إضافة لذلك، الملف اللبناني كان حاضرا خلال لقاء قاليباف مع ممثل عن حركة أمل اللبنانية هنا في طهران، وقال إن إيران سعت بشكل مضني لأجل إدراج لبنان في مذكرة التفاهم، وأن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لطهران، داعيا جميع مكونات المجتمع اللبناني إلى العمل على تنفيذ هذا البند الخاص بلبنان في مذكرة التفاهم، مضيفا أن هذا الأمر يصب لصالح لبنان، وأن من شأنه أن يمنع إثارة الفتنة في الساحة اللبنانية. إضافة لذلك، كان لقاليباف لقاء مع رئيس إقليم كردستان العراق الذي أيضا هو موجود في طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، حيث قال قاليباف إن الولايات المتحدة الأمريكية سعت خلال الحرب إلى استغلال إقليم كردستان العراق لأجل شن هجمات من ذلك الإقليم ضد الأراضي الإيرانية. وأضاف أن العلاقة بين إيران وإقليم كردستان العراق قد حالت دون تنفيذ أمريكا هكذا مخطط. أضاف أيضا قاليباف إلى أن إيران تسعى حاليا إلى التفاوض بالمنطق وعبر الدبلوماسية والحلول السياسية، لكن في حال كان هناك خيار آخر لدى الولايات المتحدة الأمريكية فإن إيران أيضا جاهزة لهذا الخيار، داعيا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإن إيران، والكلام لقاليباف، سوف تسعى إلى تنفيذ إجراءات متناسبة حسب تعبيره. وهذه إشارة واضحة ربما إلى مضيق هرمز. كل هذه الملفات في الواقع كانت خلال مفاوضات الدوحة موجودة على طاولة المفاوضات. يشار أيضا إلى أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد وصل قبل قليل إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع. قبله أيضا وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وهناك أيضا زيارة سوف يصل خلال الساعات المقبلة رئيس الوزراء الباكستاني هنا إلى طهران. لذلك وجود الوفد الباكستاني على هذا المستوى الرفيع جدا في هذه المراسم من شأنه ربما أن يفتح مزيد من النقاشات هنا في طهران لأجل المفاوضات الأمريكية الإيرانية المستقبلية التي ينظر إليها على أنها قد تبدأ بعد مراسم التشييع. لأن نتحدث عن وسيط باكستاني اليوم موجود بشكل ثقيل هنا في العاصمة طهران. أيضا كان هناك وفد من دولة قطر، أيضا الوسيطة الأخرى رئيس مجلس الشعب الشورى عفوا القطري، أيضا وصل إلى العاصمة طهران، فضلا عن وصول وفد من سلطنة عمان. كل هذه الوفود التي طالما لعبت دور الوساطة بين طهران وواشنطن يمكن أن تجري هنا لقاءات في العاصمة طهران، ويجري الحديث عن تفعيل ربما أو البدء بمفاوضات الحل النهائي. إيران لا تزال تؤكد على أنها لن تبدأ بمفاوضات الحل النهائي قبل أن تتأكد من تنفيذ واشنطن لبنود مذكرة التفاهم. ومفاوضات الدوحة قد حققت بعض التقدم، لا سيما على صعيد ملف الأموال الإيرانية المجمدة، حيث كان رئيس الوفد الذي أجرى المفاوضات في الدوحة كاظم غريب أبادي قد صرح بأنه تم التوصل لتفاهم لأجل استخدام طهران جزءا من أموالها المجمدة في دولة قطر لأجل شراء سلع أساسية وأدوية تلزم طهران في المرحلة المقبلة. لذلك يمكن القول أن هناك مفاوضات الدوحة قد حققت تقدما، وإن الطرفين الإيراني والأمريكي بانتظار تحديد الموعد والمكان المناسبين لأجل بدء مفاوضات الحل النهائي لأجل التوافق على الاتفاق الذي يطالب به الطرف.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. وبالفعل مسؤول أمريكي قال لنيويورك تايمز بأن هذه المفاوضات التي عقدت طبعا في الدوحة كانت مثمرة، لكن مراد كانت هناك تصريحات خلال الساعات الماضية لترامب. كيف نفهم المقاربة الأمريكية الآن إزاء كل ذلك، هذه المفاوضات وكذلك الوضع في مضيق هرمز؟
2: مرحبا وسيلة. نعم، المقاربة الأمريكية تعتمد على أن هذه المفاوضات تسير على نحو جيد، هناك حالة من الارتياح والتفاؤل بعد نتائج جولة المفاوضات.

0: الفنية غير المباشرة التي عقدت على مدى يومين في الدوحة في قطر، ولا سيما أن هذه الجولة جاءت بعد توتر نظر إليه على أنه كان تحدي خطير فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم، وكذلك بقاء مضيق هرمز مفتوحا مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات بفعل اعتراض الولايات المتحدة على الهجمات الإيرانية كما تقول على الملاحة في المضيق. ونرى ونسمع الرئيس ترامب ذاته حينما يقول أن هذه المفاوضات جارية وأنه يتطلع إلى نتائجها. قال لـ CNBC في مقابلة مطولة إنه يعتقد أن إيران وافقت على كل ما تحتاجه الولايات المتحدة، بالإشارة إلى مواد وبنود مذكرة التفاهم. هذه المفاوضات الآن يتوقع أن تجدول في جولتها المقبلة بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق في إيران، وكذلك انتهاء الولايات المتحدة من الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال البلاد. لكن هذه المفاوضات على المستوى الفني على المستوى الأدنى متواصلة كما يفهم في موضوع الملاحة، والتي كانت على رأس المباحثات في محطة الدوحة. نقل عن أكثر من مسؤول أمريكي لأكثر من وسيلة إعلام من أن الجانب الأمريكي نقل إلى الجانب الإيراني أكثر من أو رؤى بينها أن ما ستكسبه إيران فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة وقدرها 100 مليار دولار، وكذلك رفع العقوبات، أكبر بكثير مما ستكسبه من فرض رسوم غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وترفضها دول المنطقة ولن تقبلها دول العالم حتى وإن بلغت 40 مليار دولار سنويا. الإشارة هنا إلى أن إيران ما تزال متمسكة بفرض رسوم بعد انتهاء فترة 60 يوما المحددة في المذكرة، ولكن الجانب الأمريكي ما يزال يرفض ذلك. أيضا هناك حديث على سبيل المثال في وكالة بلومبيرغ من أن بعض الدول الأوروبية باتت تقبل بعض الرسوم على خدمات، ولكن الولايات المتحدة ودول المنطقة ترفض تصور كهذا. أيضا هناك حديث عن مقترح عماني بشأن إنشاء صندوق يمول طوعيا من قبل شركات الملاحة التي تملك السفن. أيضا حتى الآن هناك إشارات إلى عدم موافقة أمريكية بهذا الشأن، وإن كان كل هذه الأفكار ما تزال موضع نقاش. اللافت أن الآن واشنطن باتت تربط مسألة الإفراج عن الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة ليس فقط بتنازلات إيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن أيضا فيما يتعلق بما تراه احترام إيران لالتزاماتها فيما يتعلق بحرية الملاحة وأمن الملاحة في مضيق هرمز وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية سابق، ومعنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور صدقيان. يوم مهم بالنسبة للإيرانيين، له رمزية ودلالة كبيرة، تشييع المرشد الراحل، زيارات لمسؤولين لعدد من الدول التي تراها إيران صديقة، وتصريحات اليوم لرئيس البرلمان يؤكد فيها لا يجب أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المضيق، وإذا لم تلتزم بتعهداتها هي وإسرائيل سنتخذ إجراءات مناسبة. كيف نفهم كل هذا المشهد؟
2: حقيقة أنا كنت منذ ربما أسبوع أو 6 أيام أتحدث عن ذلك، ومن خلال الأجواء التي كنت ألمسها من طهران. الآن محمد باقر قاليباف قال ذلك بشكل واضح، وقال بأن مضيق هرمز يدار من قبل الدولتين المتشاطئتين على المضيق، وهي سلطنة عمان وإيران، في إطار القوانين الدولية. وبالتالي هو يسحب يريد، يعني دائما الإيرانيون لا يريدون للولايات المتحدة أن تتدخل في إدارة هذا المضيق، ما لأن الدولتين هما المعنيتان بهذا الأمر على خلفية البيان المشترك الذي صدر من إيران وسلطنة عمان بعد الزيارة التي قام بها محمد باقر قاليباف إلى

0: تعزز أو تقول بأنها لديها الهيمنة على هذه المنطقة وتتدخل في كل شيء يعنيها وغير ما يعنيها. وبالتالي هذا المضيق الذي أغلق الآن وسبب مشاكل كبيرة للمجتمع الدولي ولأسواق الطاقة ولكل الحياة المعيشية لكل العالم، هذا المضيق كان سالك، ليس فيه أي مشكلة حتى يوم 27 من فبراير الماضي. طيب كان المضيق سالكا، لكن المشكلة أن الولايات المتحدة عندما جاءت بهذه الحشود العسكرية وشنت العدوان على إيران بدأت هذه المشاكل، ولا زالت الولايات المتحدة تتدخل بشكل غير طبيعي من أجل يعني عدم السماح بإيجاد إدارة تقبل عليها كل الدول المعنية بهذا المضيق.
1: سيد سيرجيو، واضح أن أزمة ثقة كبيرة لدى الجانب الإيراني، لكن الجانب الأمريكي حتى الآن يتحدث بأريحية وإيجابية عن تقدم مثمر في المفاوضات. ترامب يقول لا أبحث تغيير النظام بل فقط منعه من امتلاك سلاح نووي. كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي الآن، وما الذي تغير فيه باعتقادك؟
2: صباح عصركم جميعا، وسيلة من دواعي سروري أن أكون معك ومع السادة الحضور والضيوف الكرام. الرئيس الأمريكي كان واضحا تماما بشأن الأهداف في نهاية المطاف. هذه الأهداف هي فتح المضيق والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير، والقواعد المرتبطة بالمرور والتي هي مرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بأعالي البحار، وأنه لا بد من عدم عرقلة هذا المسار المائي من قبل أي دولة، ومن ثم لا بد من العودة إلى الوضع كما كان عليه قبل 28 من فبراير. وإن تم ذلك فإن هذا سيؤدي إلى مسار التفاوض بشأن القضية النووية واليورانيوم عالي التخصيب. هذان هما الأمران الأساسيان، وإن وصلنا إلى هذه النقطة فستكون الفائدة لكل الأطراف للعالم أجمع. لأنه إذا كان لدينا عبور حر لناقلات النفط عبر المضيق فإن العالم أجمع سيستفيد من ذلك، وبشكل خاص دول الخليج، العراق وإيران كذلك، كل هذه الدول ستستفيد، وسيكون هناك إمكانية لفتح عملية التفاوض بشأن رفع العقوبات وكذلك رفع التجميد على الموارد المالية وكذلك إفساح المجال صندوق 300 مليار لإعادة البناء والتعمير. هناك الكثير من المزايا التي بإمكان الحصول عليها فقط من خلال المرور السلس عبر المضيق. إذن في 24 ساعة الماضية هناك 47 من السفن التي عبرت، وبعض هذه السفن التي استخدمت تحديد المواقع الجغرافية، وبالتالي هناك حركة مرور تجري. السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة تقوم بحماية عملية العبور. لابد أن نصل إلى مرحلة لا نتخوف من الألغام الموجودة في هذه المنطقة حتى لا تتراجع السفن من عملية العبور. إذن لابد أن تتم عملية التفاوض، وبالتالي هذا يعتبر خطوة إلى الأمام، لكن لابد من مواصلة هذا المسار لحل القضايا المرتبطة بالأربع عشرة نقطة بمذكرة التفاهم.
1: دكتور زويري، يعني بعد مفاوضات عديدة إن كان في إسلام أباد إن كان هنا في الدوحة أو في سويسرا، ما زال اللغط والمشكل يكمن في مضيق هرمز. الآن الإيرانيون يؤكدون لا دخل للولايات المتحدة في هذا الموضوع، رئيس البرلمان يقول اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
3: واضح تماما وسيلة أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض صيغة معينة للحل فيما يتعلق بالمضيق، وهي الصيغة التي الكل يعرفها، العودة إلى ما كنا عليه قبل الحرب. لكن إيران واضح تماما أيضا أنها تقول أن هذا المشهد قد غادرته إيران، وأنها لن تسمح بالعودة إلى ذلك المشهد مهما كلفها ذلك الأمر، خاصة بعد هذه الحرب التي شنت عليها من إسرائيل ومن الولايات المتحدة والخسائر السياسية والاقتصادية. المضيق عمليا هو أصبح السلاح النووي الحقيقي لإيران، الذي من خلاله تريد فرض واقع جديد إقليمي ولحتى لصورتها في العالم. إيران تريد أن تقول للعالم أن هذا المضيق صحيح أنه لن يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحرب، لكن ليس بالضرورة بالشكل الذي كانت

0: يقول عليه إيران رسوم إلى غير ذلك. أنا أعتقد بأن الطرف الإيراني والطرف العماني قد يذهبان إلى ما يسمى بالإطار التعاوني، وهو الذي المطبق أصلا في مضيق ملقة، وهو عبارة عن إطار أن البلدان المشاطئة أو المطلة يمكنها أن تمارس نوعا من الإشراف لكن دون أخذ رسوم مباشرة. هنالك ما يسمى بالتبرعات أو الطواعية، الدول تدفع رسوم طواعية، وهي عبارة عن إما تكون لأغراض التزود بالوقود أو لأغراض بيئية أو لأشياء أخرى، وهي بالمحصلة ليست رسوما للعبور، هي أشياء طواعية.
1: وهذا ما تحاول إيران توصل إليه من خلال الكلمات، يعني اختلاف كلمات، لكن واشنطن ما تزال ترفض ذلك في المطلق.
0: ستبقى واشنطن ترفض ذلك وسيلة حتى تقدم لإيران البدائل. البدائل بالنسبة لإيران وقف جميع أنواع العقوبات عليها، استعادة جميع أموالها المحتجزة، والسماح ببيع نفطها بشكل اعتيادي بشكل كامل. إذا منحت إيران مثل هذا سيصبح مسألة حتى الرسوم الطواعية سيخف الحديث عنها بشكل كبير. المضيق هو ورقة تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والموقف العسكري. النظام بدون العودة بأموال ووضع اقتصادي جيد سيواجه أزمة كبيرة داخليا.
1: لكن استمرار الوضع على حده دكتور صدقيان يؤثر كذلك على الاقتصاد الإيراني المخنوق. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قدمت بدائل لإيران ستتراجع وستقدم تنازلات فيما يتعلق بالمضيق؟
2: إيران دخلت المفاوضات الآن وقبل ذلك وفي 2015 كل المفاوضات التي تدخلها إيران هي تدخلها من أجل تحقيق هدف استراتيجي واحد ورئيسي لا شريك له، وهو إزالة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي تريد أن تتخلص من هذه العقوبات، تعتبرها ظالمة غير مبررة عليها، وهي تناضل من أجل ذلك. لكن هذا الأمر لا يستدعي أن تقوم إيران بالتنازل كما تسميه، التنازل عن سيادتها في مياهها الإقليمية في مضيق هرمز. لكن بالتأكيد أنا أعتقد بأن إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حسن نوايا الذي لم يظهر بشكل واضح للإيرانيين، إذا لم يكن هناك ثقة متبادلة وعملية تعاون وتنسيق مرتكز ومفاوضات ترتكز على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة، أنا أعتقد بأن هذه الأمور سوف تبقى في محلها. أما إذا فكر الرئيس ترامب أن تكون المفاوضات على أساس رابح رابح وليس رابح خاسر ومصالح مشتركة، مثلما الولايات المتحدة لديها مصالح وأصدقاء وحلفاء في هذه المنطقة، إيران أيضا دولة كبيرة في هذه المنطقة ولديها مياه إقليمية وأصدقاء وعلاقات وتنسيق وتعاون، إذا ما تم اعتماد هذه الصيغة في المفاوضات أنا لا أعتقد بأنه سوف يحصل شيء جديد، وإنما تبقى الأمور تدار لكن لا تحل. والكل كل الأطراف المعنية بهذا الملف تريد أن تحل هذه الأمور لتعيش المنطقة بأمن وسلام دائم.
1: سيد سيرجو، الآن الأزمة تدار ولا تحل، ولا يبدو أن هناك أفق لهذا الحل في ضوء هذا التمسك الإيراني بالموقف الحديث عن رئيس البرلمان يقول إذا لم تلتزم أمريكا وإسرائيل بتعهداتهما فسنستأنف إجراءاتنا المناسبة، يعني حتى اللغة لغة التلويح بما يسمى هنا بالإجراءات المناسبة أصبحت تصدر عن الجانب الإيراني وليس كما كان سابقا، وتهديدات ترامب. كيف برأيك ستتعامل واشنطن مع ذلك؟
3: الغاية الأشمل بالنسبة لعملية التفاوض هي الوصول إلى حلول تتعلق بقضايا حساسة ومهمة، والنقاط الحساسة هي ببساطة فتح المضيق، لأنه حسب اتفاقية الأمم المتحدة فإن هذا هو السبيل الذي يتم اعتماده للتعامل مع الممرات المائية، وكان الحال كذلك لغاية 28 من فبراير. الولايات المتحدة ستصر على فتح المضيق. عندما نصل إلى هذه النقطة من ثم بإمكاننا أن ننتقل للحديث عن القضية النووية، وهذه السيرورة تقتضي فتح المضيق ومن ثم رفع العقوبات وكذلك يتم وقف التجميد عن الأصول ومن ثم فتح هذا الصندوق الخاص

0: بإعادة البناء. الأمور قابلة للتفاوض بشأنها، هناك نوايا حسنة من الجانب الأمريكي لتحقيق هذه الأهداف، لكن الفكرة أنه بطريقة عشوائية إيران وعمان يسعيان، وبشكل خاص إيران، عمان كانت دائما تحت مثل هذه الممارسات التي تقوم بها إيران من خلال استهدافها بالصواريخ وما إلى ذلك. نتحدث عن إيران بشكل خاص التي تريد إبقاء المضيق تحت سيطرتها، وهذا الأمر لن يحدث، الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. عندما نتجاوز هذه المعضلة ربما يمكن أن نصل إلى ما ترغب إيران بالحصول عليه، ألا وهو رفع التجميد عن هذه الأصول. نتحدث عن عدد كبير من البراميل التي تباع يوميا، نتحدث عن عائدات كبيرة، وبالتالي السفن ستمر سواء بمساعدة الولايات المتحدة أو العودة إلى العمليات العسكرية التي لن تفيد أي طرف، وهذا سيقتضي كذلك التفاوض عندما ينتهي كل ذلك.
1: دكتور زويري، استمرار الوضع على حاله كيف سيؤثر وينعكس على المفاوضات الجوهرية التفصيلية المتعلقة بالملف الأبرز وهو الملف النووي؟
2: وسيلة، هناك استراتيجية يتبعها الأمريكي والإيراني، وهي المحافظة على الوضع القائم، بمعنى آخر عدم تحقيق تقدم حقيقي خاصة فيما يتعلق بالمضيق وفيما يتعلق باستعادة إيران لأموالها ورفع العقوبات. السبب في ذلك مستوى الشك الكبير منهما بأن احتمال العودة إلى حالة من الاشتباك العسكري لازالت قائمة بشكل أو بآخر، فلا يريدان أن يغيرا الوضع القائم. إيران لا تريد تنظيف المضيق من الألغام، والولايات المتحدة لا تريد أن تمنح إيران كل شيء. لماذا؟ يريد أن يختبروا 60 يوما بأقصى درجة ممكنة، بحيث أنه حتى لو امتدت ليس مشكلة بالنسبة للطرفين، حتى يصل الطرف الأمريكي إلى ما يعتقد أنه أفضل الشروط التنازل من إيران، وما تعتقد إيران أفضل الشروط التي تتنازل فيها الولايات المتحدة. لذلك هذا المشهد باعتقادي سيستمر، ما من تقدم حقيقي سينجز بالسرعة التي نتخيلها. هناك تقدم تدريجي وبطيء جدا في بعض الملفات، خاصة مع وجود ملف لبنان أيضا معلق دون حل. إسرائيليا لا ينسحبون ويترددون في عملية حتى المناطق التجريبية، وبالتالي هذا سيعقد الملف أكثر في الأيام القادمة.
1: لكن دكتور، المحافظة على الوضع القائم كما تقول من الطرفين، ما الذي يستفيد منه وما الذي يخسره الطرفان في هذه الحالة؟
2: الذي يستفيد منه الطرفين عمليا هو أنهم يبقون حالة التأهب موجودة عند الطرفين إذا ما حصل هناك أي توتر مستقبلي، لكن الذي أيضا يخسرانه عمليا هو تحقيق التقدم الكبير في التفاوض. طبعا هذا السبب الأساسي أنه ما في مرجعيات وقوة ضاغطة أكثر على الطرفين. الولايات المتحدة انتخابات نصفية أصبحت قريبة، وربما لا يؤثر كثيرا ما سيحصل في هذا الأمر، كما أن إيران الآن تعتقد أنها تجاوزت الصدمة بشكل كبير، الآن تقوم بتشييع الراحل علي خامنئي، وبالتالي هي تعتقد أيضا أنه أمامها فرصة أن تأخذ وقت أكثر لتحقيق أفضل الشروط. بالمحصلة وسيلة، إيران ليست معنية بقضية التفاوض السريع لأغراض التفاوض، تريد أن تسجل أكبر نقاط نصر، لأنه بعد ما لحق بها من خسائر اقتصادية لا يمكنها أن تنتهي باتفاق أي اتفاق مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب، شكرا لك دكتور صدقيان وسيد سيرجو. نناقش الآن التطورات في مضيق هرمز وحركة الملاحة وتأثيرها على أسواق النفط في هذه النافذة مع زميلة سهام. إليك سهام.
3: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تواصل أسواق النفط ترقبها لمزيج من التطورات الجيوسياسية في وقت تتباين فيه توقعات بشأن مسار الأسعار، وفي هذا السياق يتوقع بنك سيتي تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع انحسار التوترات في مضيق هرمز. وقبل بدء النقاش نتابع أحدث التطورات في المضيق على الشاشة التفاعلية مع محمود الزيبق.
4: شكرا سهام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل تشهد الأيام الماضية، أي 3 أيام منذ بداية هذا الشهر، نوعا من استقرار بالتزامن مع المفاوضات التي جرت في الدوحة، وطبعا أثرت بشكل كبير على حركة العبور عبر مضيق هرمز، كذلك على أسعار النفط التي بدأت بالاستقرار نوعا ما. إذن مباشرة نتابع هذه الحركة، يمكن أن ننظر على إحصاءات. طبعا هنا نتحدث منذ 17 من يونيو وحتى 2 يوليو يوم أمس. طبعا وفقا لهذه الأرقام التي نراها، نلاحظ أن هناك كان فترة من التوتر بعد أن وصلت أسعار النفط إلى بعد أن وصلت حركة الناقلات إلى نحو 57 في يوم واحد في يوم

0: 24 بدأنا نتحدث عن حركة توتر هنا في هذه المنطقة، تلاحظون الانخفاض حتى 12، الآن خلال الأيام الماضية 29 إلى 2 تقريبا نتحدث عن استقرار في حوالي 30 حركة عبور يوميا من مضيق هرمز. طبعا غالب هذه الحركة هي للناقلات، ناقلات النفط. نتحدث على سبيل المثال، عفوا، هنا في هذا اليوم، اليوم أمس، يوم 2 يوليو، نتحدث عن حوالي 33 سفينة عبرت، منها 2 عبر المسار الدولي، 12 عبر المسار الإيراني، و7 عبر المسار الجنوبي الأخضر الذي ترونه هو الذي فتحته سلطنة عمان. هذه الحركة خلال يوم أمس، نتحدث عن 4 ناقلات نفط خام فيها نحو 8 ملايين برميل، نتحدث عن 4 ناقلات للمشتقات النفطية، وناقلة للغاز المسال. إذن الحركة بالدرجة الأولى هي للنفط. السعودية خلال الأيام الماضية نقلت 5 ناقلات فيها نحو 10 ملايين برميل نفط. الكويت رفعت إنتاجها إلى نحو 1.65 مليون برميل نفط يوميا، تحسن الإنتاج بشكل كبير بعد أن كان نحو نصف مليون برميل أو أقل في شهر مايو الماضي. إذن هذه الحركة كلها تنعكس كما تلاحظون على مضيق هرمز، فيما يبدو أنه مزيد من الاستقرار منذ 3 أيام وحتى اليوم. سنعود إلى سهام لمناقشة أيضا آثار هذه الحركة على السوق.
1: شكرا لك محمود. والآن مشاهدينا نتابع أسعار النفط في ظل زيادة الإمدادات واستئناف حركة الشحن من مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو 5 إمدادات العالم من النفط، ويتم تداول خام برنت حاليا قرب 72 دولارا للبرميل. ويمثل تحسن تدفق النفط عبر مضيق هرمز مؤشرا إيجابيا لأسواق الطاقة، مع أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي دفع مؤسسات مالية لتحديث توقعاتها بشأن أسعار النفط، ولا سيما للعامين الحالي والمقبل. آخر هذه التوقعات لمجموعة سيتي البنكية الأمريكية، حيث قدرت أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل بنهاية هذا العام، ما يعني العودة إلى مستويات سجلها في يناير 2026. جدير بالذكر أن سعر خام برنت بلغ بنهاية الربع الثاني من هذا العام 72 دولارا للبرميل بعد أداء متقلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وساهم في انخفاض الأسعار لمستوياتها الحالية ارتفاع تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتبلغ 7 ملايين برميل يوميا حاليا، مقارنة بتدفق 15 مليون برميل يوميا في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب. لمزيد من التحليل نرحب بضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد شوبكي. بداية، ما أسباب هذه التوقعات من بتراجع النفط إلى 60 دولارا للبرميل؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سهام، هذا ما قلناه أمس على شاشة الجزيرة، بأن التوقعات بأن تنخفض الأسعار إلى 60 دولار، هنالك تهدئة، هنالك معروض إضافي في السوق، طلب أقل في الصين، ومعروض إضافي من النفط أيضا من روسيا في الأسواق، ولذلك هنالك تخمة في الأسواق. عودة للإنتاج قد تكون سريعة أكثر من توقعات الكثيرين، وأيضا السوق تقرأ ما بعد الحرب، التهدئة، مرور السفن المستمر والمتزايد عبر مضيق هرمز التي بعضها أو معظمها حتى لا يظهر في أجهزة التتبع وشركات التتبع لأيضا الممر الآمن الذي أوجدته الولايات المتحدة، المسار أيضا التفاوضي المستمر سواء في الدوحة أو على مستوى مذكرة التفاهم، وكذلك أيضا الحديث الأمريكي المستمر الذي أيضا يتطلب أسعار نفط أقل، أسعار فائدة أقل، وهذا سيظهر الآن على الأسواق. التوقعات سهام بدأت تنخفض في يعني احتمالية رفع أسعار الفائدة، وهذا أمر هو جوهري ومهم لمجمل الاقتصاد العالمي.
1: لكن ما مدى واقعية توقعات سيتي جروب بالنظر إلى أننا رأينا فقط في الأيام والأسابيع الماضية جولات قتال وعرقلة لمرور سفن معينة محملة بالنفط؟
2: نعم، الواقعية تأتي كما ذكرت لك من بداية انخفاض الطلب العالمي، انخفاض نسبة الخوف في الأسواق، الآن التسعير لما بعد الحرب، وأيضا هنالك كما تعلمين أيضا المفاوضات.

0: المفاوضات في الدوحة وانخفاض أصلاً القدرة الإيرانية على التأثير في المرور بشكل كما كان في بداية الحرب مثلاً، تأثير في مرور في مضيق هرمز نتيجة طبعاً يعني التدمير الذي أصاب آلتها العسكرية وقدرتها البحرية في التأثير على المرور، وأيضاً خلق المسارات الآمنة الأمريكية. لذلك هذا يعني استمرار تدفق نفط في الأسواق، يوجد هنالك الآن أيضاً نقص في المعروض، ولذلك التوقعات أيضاً واقعية بشكل كبير.
1: وفي المقابل ما العوامل التي قد تمنع هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولار؟
0: بالتأكيد عودة الطلب الصيني هذه من العوامل التي قد تمنع، وبالتالي أيضاً وجود مشاكل في عودة إنتاج 100%، لأن نستطيع أن نقول 80% من الإنتاج قد استعيد في منطقة الخليج، العراق، السعودية، بالنسبة للنفط أيضا في قطر وأيضا في العراق، لكن أعتقد بأنه 20% هي التي التحدي القادم للأسواق. وأيضا لا تنسين الطلب العالمي، أيضا بالتأكيد هذا مهم، وأيضا المعروض من الخارج سواء الولايات المتحدة التي الآن تصدر بأعلى قدرتها قريبا من 14 مليون برميل يوميا، وأيضا روسيا هناك تعطل طويل المدى للمصافي، هناك مصافي تحتاج إلى 6 أشهر لصيانتها، هذا يعني مزيدا من تصدير النفط. تصوري أن روسيا مثلا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم تستورد بنزين الآن من الهند لعدم أو لانخفاض قدرتها على مثلا تكرير النفط وبالتالي البنزين في الأسواق، تستورد البنزين من الهند وتصدر أيضا، هي يعني أكبر مصدر للنفط أيضا للهند.
1: هل يمكن أن نقول أن يعني تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط قد انتهى؟
0: التأثير مستمر بالتأكيد، هنالك دائما مخاطر جيوسياسية، لكن حالة الخوف في الأسواق والتسعير بدأ لتسعير سلام. سلام قد يكون هش، سلام قد يكون محتمل، هذا وارد، لكن هنالك حركة مرور في مضيق هرمز. أعتقد أنه من الصعب أن نعود إلى الخلف إلى إقفال أو حتى يعني حركة غير طبيعية للمرور في مضيق هرمز. الحركة الآن بالفعل هي محفوفة بعضا نوعا ما بالمخاطر، هذا يؤثر بأمر مهم سهام على سعر التأمين الذي أيضا هو مهم في علاوة المورد التي بالتالي يتحملها المستهلك أو المشتري.
1: أيضا ما تأثير عطلة الأسواق الأمريكية على تداولات النفط؟
0: نعم هنالك عطلة لعيد الاستقلال أعتقد غدا، وبالتالي العطلة اليوم أيضا تؤثر على الأسواق، لذلك رأيت هنالك التحركات شبه معدومة في الأسواق، استقرار على أسعار النفط اليوم في الأسواق الأمريكية.
1: شكرا لك عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سهام، الآن إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه آخر المواقف وتصريحات كذلك بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. إلى جانب الوضع الميداني وإعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات، إذن مواقف سياسية عديدة سجلت في بيروت خلال الساعات الماضية بخصوص الاتفاق الإطاري، ولعل أبرز هذه التصريحات ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة في لبنان. ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، أهلا بك إيهاب. كلام الرئيس عون عن ضرورة انتظار نتائج التفاوض قبل إصدار الأحكام، كيف تتفاعل هناك في بيروت بين المؤيدين والمعارضين كذلك؟
3: رئيس الجمهورية لازال يواصل حشد الدعم لهذا الاتفاق من خلال لقائه وفودا في القصر الرئاسي اللبناني، وجرى التأكيد أمامهم هذا اليوم أمام أحد الوفود بأن هذا الاتفاق الإطار هو لمصلحة لبنان، وأن خيار التفاوض هو كذلك، وأن الخيارات الأخرى في إشارة إلى الحرب بيّنت عمليا عدم نجاحها. والرئيس اللبناني كان يشير في كل لقاءاته

0: لأن لبنان متمسك بالثوابت اللبنانية بالسيادة المتمثلة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة الكاملة وعودة النازحين وكذلك إطلاق سراح الأسرى. لذلك فإن لبنان الرسمي حتى الآن لازال يعتبر أن هذا الاتفاق هو للمصلحة اللبنانية العليا التي يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف اللبنانية التي كان أشار إليها الرئيس اللبناني منذ بدء المفاوضات. وأيضا كان هناك تفسير من قبل رئيس الحكومة بأن هذا الاتفاق ليس اتفاقا قانونيا وإنما سياسيا، ولم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما يقول رئيس الوزراء اللبناني وكما أبلغ الحكومة اللبنانية التي أبدى وزراء بداخلها هم يمثلون الثنائي أمل وحزب الله على هذا الاتفاق. اتفاق الإطار كان موضع رفض هذا اليوم كذلك من قبل حركة أمل التي أصدرت بيانا أشارت فيه بأنها لا ترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق نظرا للمخاطر التي سمتها بالوطنية التي يشكلها هذا الاتفاق. وهذا البيان لحركة أمل جاء بعد موقف لرئيسها نبيه بري خلال الأيام الماضية أشار فيها إلى مخاطر هذا الاتفاق على الوضع الداخلي اللبناني وعلى أيضا الواقع بأنه يؤدي إلى إعطاء إسرائيل الكثير من الأمور دون أن يكون هناك مردود وطني في هذا الاتفاق. وحزب الله كذلك هو من أشد المعارضين لهذا الاتفاق الذي لازال يعتبر بأن مسار طهران واشنطن هو الأسلم للبنان، وإيران قادرة على الضغط من خلال الولايات المتحدة وإجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان دون تقديم أي تنازلات من الجانب اللبناني. وحزب الله عمليا يرفض تسليم سلاحه خارج منطقة جنوب الليطاني، وهو الأمر الذي عبر عنه أمينه العام نعيم قاسم خلال الأيام الماضية، وتأكيدات من جانب حزب الله بأن على إسرائيل أن تخرج دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية. على صعيد آخر كذلك برزت أصوات أخرى داعمة للحكومة وأخرى تحاول الدمج بين الأمرين، مثل ما قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للجزيرة إذ أشار بأن وقف إطلاق النار هو الضروري والأساسي في هذه المرحلة، وأن التوصل لأي اتفاق إن كان من أي من المسارين يشكل مكسبا للبنان. وأيضا يرى بأن أي اتفاق يجب أن يؤشر إلى الثوابت الوطنية اللبنانية وأن لا يؤدي بطبيعة الحال إلى تناقضات على الساحة الداخلية اللبنانية تؤثر على السلم الأهلي فيه. وهذا بالإضافة إلى مواقف أخرى كانت أشارت إلى أن الحكومة لا تملك سوى هذا الخيار، وهناك مواقف داعمة صدرت من عدد من الأحزاب على رأسها القوات اللبنانية التي كانت أشارت إلى أن هذا الاتفاق هو المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى الانسحاب وضمان السيادة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسلنا من بيروت. محمد خيري، الجيش الإسرائيلي طبعا يؤكد استمرار عمل قواته في المنطقة الأمنية، تحدث كذلك عن شن 4 غارات في الأسبوع الأخير، ماذا في تفاصيل بيان الجيش الإسرائيلي الأخير؟
2: فعلا الجيش الإسرائيلي أكد بأن القوات الإسرائيلية مستمرة بالعمل في المنطقة التي يسميها بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. هو يقول إن السلاح الجو الإسرائيلي أغار على 4 مواقع في الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الأخير، بالإضافة إلى شنه 3 غارات إضافية على مواقع تابعة لحزب الله. يقول الجيش الإسرائيلي بأن تلك الغارات جاءت ردا على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أيضا صباح هذا اليوم إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحا كما تسميه أطلق النار على عدد من الجنود الإسرائيليين بعد دخولهم إلى أحد المباني في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة هذا الجندي وهو من اللواء 667، بالإضافة إلى جنديين آخرين بجروح طفيفة. وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على هذا المبنى، فيما أطلقت أيضا المدفعية الإسرائيلية بعض الذخائر باتجاهه واتجاه مناطق محاذية له، ولكنها أشارت إلى أن منفذ هذا الهجوم استطاع الانسحاب ولا تزال أعمال التمشيط جارية بحثا عنه. كان أيضا وزير الدفاع

0: فعل إسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل مستمرة بالعمل في المنطقة الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي قطاع غزة، وقال إن على الجيش الاستعداد للمكوث فترة طويلة في تلك المواقع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أيضا بأنه قرر إنهاء مهام لواء جبعات في الجنوب اللبناني بعد 8 أشهر من الدخول إلى تلك المناطق. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش ينوي سحب مزيد من القوات خلال الفترة المقبلة لغاية التدريب العسكري، لكن الجيش والحكومة الإسرائيلية لم يضع أي جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى هذه اللحظة بشكل كامل، كما كانت تطالب الحكومة اللبنانية وكذلك حزب الله. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عملية الانسحاب من المواقع المتفق عليها في ظل الاتفاق الإطاري ربما تؤجل إلى الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسلنا من رام الله. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 8 فلسطينيين في بلدة مخماس شرق رام الله. من جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في هجوم للمستوطنين على قرية أبو فلاح. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ماذا في تفاصيل هذا الهجوم للمستوطنين على قرية أبو فلاح، وماذا في خلفية كذلك اعتقال 8 فلسطينيين شرق رام الله؟
2: وسيلة هجوم عنيف من مجموعة من المستوطنين معظمهم مسلحين هاجموا عدد من المزارعين الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، بالإضافة إلى عدد من المتضامنين الأجانب والصحفيين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون منذ ما يزيد على 2 عامين. كنا هناك في تلك المنطقة حقيقة، أول ما وصلنا إليها كان هناك عدد من دوريات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي رصدت حركة المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الذين وصلوا إلى منطقة أقيمت عليها بؤرة استيطانية، وفي محيطها وصل عدد من الفتية من المستوطنين قاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين. وبعد دقائق معدودة وسيلة، قامت مجموعة أخرى ملثمة من المستوطنين تحمل هروات وعصي وغاز الفلفل والأسلحة، وباشرت بالاعتداء العنيف جدا على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين، ما أدى إلى إصابة 9 منهم على الأقل وفق ما رصدنا ووفق ما أفادنا به رئيس مجلس قروي أبو فلاح. في هذه القرية الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، سيطر المستوطنون على 8000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين من أصل 11000 دنم، بنوا 6 بؤر استيطانية وقاموا بالسيطرة على الأراضي، حرقها، تقطيع أشجار الزيتون التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لآلاف المواطنين الفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر وسيلة، سيطر المستوطنون على ما يزيد على 500,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عدا عن 10000 الدنمات التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعديد من القرارات العسكرية التي يصفها الفلسطينيون بالجائرة. حقيقة لحظات مرعبة كان الفلسطينيون قد عاشها في قرية أبو فلاح، ونؤكد أن الهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون وسيلة هي هجمات منظمة، حيث يحاصر المستوطنون المزارعين الفلسطينيين العزل ويقومون بتطويق المنطقة من كل الجهات، ومن ثم يباشرون الاعتداء. وثقنا أيضا عدم تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تصل إلى المنطقة التي كان فيها الهجوم، إنما رصدت حركة الفلسطينيين، ويقول الفلسطينيون أن هناك تنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عادة ما تدعي أنها وصلت إلى المنطقة وأطلقت قنابل الغاز لتفريق الفلسطينيين عن المستوطنين. هذا لم يحصل، ويؤكد أن هناك تكامل في الأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. في مخماس، هذه القرية الواقعة قضاء مدينة القدس، كان يوم أمس هناك دخول لمجموعة من المستوطنين هاربين من قوات الشرطة الإسرائيلية، وصلوا إلى بلدة مخماس وأبلغ عنهم. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجلبت مروحيات هليكوبتر، مشطت المنطقة، عثرت على المستوطنين، ولكن قوات الاحتلال فرضت عقاب جماعي دون أي ذنب على المواطنين الفلسطينيين، فقط لأن المستوطنين دخلوا إلى القرية عن طريق الخطأ واعتقلت 9، قالت إنهم مطلوبين أمنيا، وهذه رواية يكذبها الفلسطينيون وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة، مراسلتنا من رام الله. معنا من قرية أبو فلاح شمال غرب رام الله ناظم شومان، رئيس مجلس قروي أبو فلاح. أهلا بك سيد شومان، استمعت معنا إلى مراسلتنا، نقلت لنا ما جرى في القرية، اعتداء مستوطنين على مزارعين وأصحاب أراضي وكذلك متضامنين أجانب وصحفيين. هذا المشهد تكرر كثيرا في مناطق فلسطينية عديدة. ما تعليقك على ما جرى اليوم في قرية أبو فلاح؟
3: أول شيء يسعد مساكي ويسعد مساء الأستاذ ثروة، أنا كانت هي متواجدة عندنا في الأحداث. اللي جرى اليوم أنه في نظمنا فعالية لأهل الأراضي بحيث أنهم يقدروا يوصلوا أراضيهم. هذه الأراضي آخر مرة كانوا واصلين إلها في خلال قطف الزيتون من سنة تقريبا، ما حدا قادر يدخل الأرض هاي. وثقنا طبعا هذا اللي دخلوا الأراضي هاي، وكانت دوريات الجيش موجودة، وكان تنسيق مع المتطوعين والصحافة، وكانت المتطوعين والصحافة بيشوفوا الناس هم عبارة عن ناس عزل بس بدي يصل أرض يتفقدها. هذا الأرض تم تقطيع الزيتون فيها، هذه الأرض لم يتم حراستها في الموسم، هذه الأرض لحد الآن لم يتم زراعتها، فطلبوا الناس أنهم يصلوها يتفقدوها، يصلوا أرض يشوفوا الزيتون اللي تقطع. طبعا هذه الفعالية تنظمت، ولكن مباشرة بس وصول الناس للأرض نزلوا لمجموعة من المستوطنين وبلشوا بالاعتداء على الناس. حاولنا بالاتصال عن طريق الارتباط المدني الفلسطيني، اتصال بالارتباط المدني الإسرائيلي لحد اللي تقريبا يحدوا من هجوم المستوطنين، ولكن الجيش والشرطة الإسرائيلية لم تأخذ هذه الاتصالات أو هذه الادعاءات بأي نوع من الاهتمام.
1: وكيف يردون عليكم فيما يتعلق هنا بالجيش الإسرائيلي؟ ما الذي يقوله لكم عندما تتواصلون معهم؟
3: احنا ما بنتواصل مباشره معهم، بنتواصل من خلال اللي هي الارتباط الفلسطيني. طلبوا الموقع، طلبوا الصور، طلبوا كل شيء وبعثنا لهم اياه، ولكن لم يكن هناك اي استجابه، وسمحوا للمستوطنين بالدخول. في نفس الوقت كانت الاعداد المستوطنين تفوق اللي هي اعداد الناس المتواجدين، وحضر جزء من المستوطنين كانوا ملثمين معهم الهروات والعصي، معهم الغاز المسيل للدموع، الفلفل الحار معهم، اللي طبعا ورافقوا بالاضافه للكم المستوطنين هذول بلشوا بالضرب اللي هي الاعتداء على الناس من خلال اللي هي ضربهم بالحجارة بالعصي بالغاز اللي هي الحار، بحيث تم هناك كان في عندنا حوالي 9 إصابات، 3 من البلد و6 من المتطوعين. الناس اللي انصابوا اللي هو كنت انا في من ضمن اللي الناس اللي تعرضوا للإصابة في الموقع.
1: يعني تؤكدون انها بالفعل هجمات منظمة، باعتقادك ما الذي شجع هؤلاء المستوطنين على القيام بهذه الممارسات؟
3: اللي بيشجع المستوطنين هي أبو فلاح، هي حال الضفة الغربية كلها، يعني في اعتداءات المستوطنين. طبعا هي الحكومة اليمنية المتطرفة هذه اللي بيساعد المستوطنين. احنا هذا الموضوع ما صار له يوم او شهر او شهرين، احنا من شهر 8 تقريبا 2024 بلشت اللي هي البؤر الاستيطانية تنتشر حوالين البلد. حوالي عند أبو فلاح حوالي 6 بؤر استيطانية، اصبحت أبو فلاح اللي محاطة بالبؤر الاستيطانية. أبو فلاح الأرضها وكانت حوالي أكثر من 11,000 دلم، وال 11,000 دلم هاي مش أراضي سي، هي أراضي بي تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن أبو فلاح حاليا المستوطنين صادروا منها أكثر من 8,000 دلم بمحاصرتها في ال6 بؤر، وحاليا يتم إنشاء بؤرة جديدة اللي هي صار عندنا 7 بؤر استيطانية، وهذه البؤر الاستيطانية قاعدة بتمتد من حدود أبو فلاح من ترمسعية لا لمغير لا كفر مالك، بحيث أصبحت أبو فلاح عبارة عن محيطها كله عبارة عن بؤر استيطانية، وأرض يعني أبو فلاح حاليا لم
1: هم سيطروا على 8,000 دونم من أراضي فلسطينيين، بنوا 6 مستوطنات حتى الآن. ما خطورة الوضع الذي وصلت إليه الأمور بالنسبة للمزارعين والأهالي الفلسطينيين، وما البدائل والخيارات أمامهم؟
3: الحالة هاي ما بصفت بس فقط على المزارعين والأرض، حتى أصبحت تصيب السكان. إحنا المنطقة اللي كنا اليوم فيها هي منطقة البيوت موجودة فيها، كان فيها مزارع، كان فيها عبارة عن عزب وبيوت. أول ما بلشت البؤر الاستيطانية ما كانت في الخيام، هم دخلوا على عزب، وكانت هذه العزب لناس بملكوها وهم كانوا بيعيشوا فيها، ولكن حاليا طبعا كانوا بيعيشوا فيها كل هي زي كانت عباره عن متنزه لهؤلاء الناس من اهل ترمسعية، ولكن اليوم بلشوا ينشوا في اللي هي الخيام، فاصبحت الخطر مش فقط على المزارعين وعلى الاشجار، حتى اصبحت على البيوت. وكل يوم احنا بنتعرض سواء البيوت لعمليات الحرق، لعمليات المداهمه. انت اذا بتيجي بتطلع وتصور هناك انت راح تشوف البيوت مش بيوت هي امنه، هي بيوت عباره عن سجون، أصبحت محاطة بالشيك من كل الأطراف، وأصبحت حتى الشبابيك تاعت البيوت هي مش شبابيك طبيعية، شبابيك مغلقة بحيث لا تسمح لأن أي خلل

0: او اي فتحه بتكون سبب لان يعملوا حريق داخل هذه البيوت، وتصبح الناس غير امنه والاطفال غير امنه
1: شكرا.
0: في المنطقه. واخر بؤره اللي هي بؤره في ظهر السيع احنا بنسميها، عندنا حي كامل بنسميه حي الميراميه، حي جديد مؤهل من الناحيه البنيه التحتيه سواء من الكهرباء او المياه، واصبح الامتداد العمراني والسكان هناك، ولكن اليوم هذا الحي اصبح شبه معزول
1: شكرا
0: عن
1: سيد
0: القطاع،
1: ناظم.
0: هو يبعد فقط 150 متر عن
1: سيد
0: اخر
1: ناظم
0: بيت القريه.
1: شومان رئيس مجلس قروي أبو فلاح، نشكرك جزيل الشكر، حدثنا من قرية أبو فلاح شمال غرب رام الله. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد طفل وإصابة آخر بنيران مسيرة إسرائيلية شرقي مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسلتنا نور خالد. نور، المزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء الجديد واستشهاد طفل وإصابة آخر.
2: وسيلة الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بنحو مكثف منذ أيام في سماء قطاع غزة، وهذا التكثيف منه جهد استخباري واستطلاعي، ومنه طائرات مسيرة تقوم بمهمات عدة، لكن آخر هذه الطائرات وخصوصا مسيرة من نوع كواد كابتر قامت بإطلاق قنبلة على تجمع من المواطنين ينتظرون شاحنة للمياه شرق مدينة غزة، وأدى ذلك إلى استشهاد طفل وأصيب آخر وصل إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الاستهدافات وهذه الوتيرة يستمر الاحتلال الإسرائيلي بها منذ وقف إطلاق النار، لكن في هذه الأيام وفي هذه الفترة على وجه التحديد تزداد الاستهدافات الإسرائيلية في كافة مناطق قطاع غزة، سواء داخل السيطرة الإسرائيلية وما يحاذيها أو داخل المناطق السكنية التي تصنف على أنها آمنة. الاحتلال الإسرائيلي بدأ يسيطر بنحو غير مسبوق، حتى أن المكتب الإعلامي الحكومي قال أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من مساحة قطاع غزة، والمتبقي هي مناطق معظمها مدمرة وغير مؤهلة لتحتوي هذا العدد وهذا الكم الهائل من الفلسطينيين النازحين من تلك المناطق. يدفع الاحتلال الإسرائيلي بالمكعبات الصفراء حتى وصلت إلى أو ما يبعد فقط أمتار بسيطة جدا عن شارع صلاح الدين، هذا يعني أن عدد من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية أصبحت بحوزة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت السلطات الروسية في زابوروجيا مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في قصف أوكراني على سوق في مدينة توكماك. وفي أوكرانيا فاد مراسلنا بسماع دوي انفجار ضخم في مدينة دنيبرو، فيما أعلنت الإدارة العسكرية تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء المدينة. وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي أمس على العاصمة كييف إلى 30 شخصا. معنا من دنيبرو في جنوب أوكرانيا مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، أهلا بك، آخر التطورات وماذا في تفاصيل هذا الانفجار الضخم في دنيبرو؟
3: حتى الآن لا معلومات رسمية وسيلة حول مكان هذا الانفجار والاستهداف، ولكن بعض الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام هنا ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى مكان الانفجار وتصاعد أعمدة دخان كبيرة من ذلك المكان دون تحديده ودون معرفة طبيعة المكان الذي سقطت فيه. على كل الأحوال الإدارة العسكرية هنا في دنيبرو قالت إن الدفاع الجوي في المنطقة يتصدى لأهداف روسية معادية وأنها تعمل بنجاح على تحييد هذه الأهداف. لكن اللافت أيضا هو أن أوكرانيا مستمرة في نهج العمليات البعيدة المدى ضد ما تسميه بالأهداف الاستراتيجية، سواء في العمق الروسي أو حتى في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، وعلى رأسها شبه جزيرة القرم، إذ قبل قليل أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنها استهدفت قاعدة المساكي العسكرية في شبه جزيرة القرم، وهذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع فقط التي تستهدف فيها هذه القاعدة. وفقا لبيان الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي جاء مزودا بصور حول هذه المسيرات والأهداف التي أصابتها، فنتحدث عن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة من طراز Su-30 وSu-30 SM، إضافة إلى منظومات للدفاع الجوي الروسي، منظومات رادار S-400، وكذلك استهدافها لمحطات للغاز وأيضا للكهرباء في تلك المنطقة، مذيلة هذا البيان بأنها مستمرة في هذا النهج لإضعاف القدرات الهجومية أو حتى الحاق الضرر بالبنية التحتية، منشآت البنية التحتية في روسيا أو حتى في الأراضي الأوكرانية المحتلة. بالنسبة لحصيلة يوم أمس، حصيلة الهجوم الذي وقع على كييف، فإن هيئة الطوارئ تحدثت عن ارتفاعه ووصوله إلى 30 قتيلا من حصيلة القتلى، ولكنها لا تستبعد أن ترتفع مرة أخرى لأن العمل جار على انتشال بعض الجثث من تحت الأنقاض.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسلنا من دنيبرو. وصلنا الآن إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار لأن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين سيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذاكرة التفاهم. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فسنستأنف إجراءاتنا المناسبة. وفي الشأن اللبناني، قال قليباف إن على جميع المكونات في لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذاكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. وكان رئيس اللبناني جوزيف عون قال إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة، قال إن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، وأضاف أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات، وأكد أنه نفذ غارات على 3 مواقع لحزب الله خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب ما قال إنها خروق لاتفاق وقف إطلاق النار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم. ما نبدأ معك مراد لرصد مجمل المواقف الأمريكية وما النقاش الدائر في واشنطن بخصوص ما المتوقع فيما يتعلق بمسار التفاوض مع إيران.
4: نعم وسيلة، معذرة، هناك حالة ترقب الآن للجولة القادمة من المفاوضات والتي يتوقع أن تجدول بعد انتهاء مراسم تشيع المرشد الأعلى الإيراني السابق، وكذلك بعد انتهاء الولايات المتحدة من الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال البلاد. هذه أيضا خلال هذه الفترة هناك حالة تهدئة بموجب اتفاق توصل إليه الوسطاء يوم الأحد الماضي بعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي وخلال عطلة الأسبوع. هذه الجولة المرتقبة تسعى واشنطن فيها إلى البدء في جوهر المفاوضات المتعلقة بالقضايا الرئيسية والتي توصف من أنها الأكثر تعقيدا، تحديدا ما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم أيضا التعاطي والتعامل مع كميات اليورانيوم عالية التخصيب، أيضا قضية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية وكذلك أجهزة التخصيب والقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي. حتى الآن هذا الملف لم يتم ملامسته إلا بشكل طفيف جدا، بما في ذلك ما يتعلق بالمفتشين، كما لمسنا من تصريحات لنائب الرئيس جيدي فانس.

0: هذا الشأن سابقا، ولكن الخلافات والتباينات حول تفسير بنود المذكرة فيما يتعلق بلبنان، ثم ما يتعلق بالملاحة الدولية في مضيق هرمز، ثم ما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة، كل هذا أخر التعاطي مع الجوهر المفاوضات كما تراها واشنطن، وهو الملف النووي الإيراني. الرئيس ترامب وكذلك بقية المسؤولين جي دي فانس ما يزالون يرون أن هذه المفاوضات إجمالا تسير في الطريق الصحيح، وهناك حالة من الارتياح والتفاؤل، ولا سيما بعد جولة المفاوضات التي انعقدت على مدى يومين بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر وعلى المستوى الفني في العاصمة القطرية الدوحة، ولا سيما أنها تعاطت مع القضايا التي كانت مثار خلاف، مسألة الملاحة في المضيق وكذلك الأموال المجمدة وأيضا ما يتعلق بلبنان، وهناك تقدم ونتائج جيدة يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون، ولكن تبقى القضايا بالتأكيد معقدة. هناك موقف أمريكي الآن ما زال يتمسك ويدعو إيران إلى عدم التمسك بمسألة السيطرة على الملاحة في المضيق وكذلك فرض الرسوم عقب انتهاء فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. والرؤية الأمريكية ترى أن إيران تكسب بكثير حينما تحصل على أموالها والأرصدة المجمدة وكذلك ترفع العقوبات عنها مقارنة بما ستحصل عليه من رسوم مفروضة على خلاف القانون الدولي وعلى خلاف إرادة الدول المنطقة والمجتمع الدولي كما يقول المسؤولون الأمريكيون. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم. مراسلنا من واشنطن عمر هواش، هناك جملة من المواقف الإيرانية بالتزامن مع تشييع المرشد الراحل، آخر هذه التصريحات عبر عنها الرئيس الإيراني وقبله رئيس البرلمان، نرصد معك أبرز ما جاء فيها.
2: نعم بالفعل وسيلة، اليوم كانت قد بدأت مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي قبل أن يتم البدء بتشييعه يوم الاثنين المقبل في طهران انطلاقا إلى قم وثم العراق ثم إلى مشهد حيث سوف يجري الدفن الخميس المقبل. هذه المناسبة اليوم استغلت لإجراء لقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والوفود الإقليمية والدولية التي وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولا تزال تصل تباعا. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال لقاء مع وفد من الصين وهو نائب رئيس مجلس الشعب الصيني، قال إن إيران سوف تلاحق الأمريكيين والإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم في إيران. وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف كانت لديه جملة من التصريحات الخاصة بمضيق هرمز والملف اللبناني والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص مضيق هرمز، قال قالباف إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، وإنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان الدولة الساحلية المشاطئة الأخرى لمضيق هرمز، توصلت إليها معها إلى تفاهم بشأن ترتيبات لإدارة المضيق في المستقبل، وهذا الأمر نص عليه البند رقم 5 من مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. إضافة لذلك، أكد قالباف خلال لقاء آخر مع وفد من حركة أمل اللبنانية بأن إيران أجرت مفاوضات مضنية لأجل إدراج لبنان في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول، وقال إن على مكونات المجتمع اللبناني أن تعمل على تنفيذ هذه المذكرة لأجل لبنان ولأجل منع أي إثارة للفتن على الساحة اللبنانية وفق تعبيره. أيضا قالباف خلال لقاء آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق، قال إن إيران تعمل حاليا لأجل التوصل إلى اتفاق وتفاوض الأمريكيين من منطق التفاوض، لكنها مستعدة أيضا للخيار الآخر إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، مبديا استعداد طهران للحلول السياسية، لكن أيضا هي مستعدة لأي حلول أخرى وفق تعبيره. مؤكدا أيضا أنه خلال الحرب الأخيرة سعت أمريكا وإسرائيل لاستغلال إقليم كردستان العراق المحاذي للحدود الغربية الإيرانية لأجل تنفيذ عمليات عسكرية في الداخل الإيراني انطلاقا من كردستان العراق، لكنهما فشلتا في ذلك.

0: ذلك حسب تعبيره، وأن ذلك يعود إلى يقظة مسؤولي إقليم كردستان والعراق الوطيدة بين إيران ومسؤولي الإقليم وفق تعبير قاليباف. يمكن القول أنه يمكن خلال الساعات المقبلة أن نشهد أيضا لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، مع مسؤولين رفيعي المستوى من باكستان، حيث قد وصل قبل قليل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى طهران. كذلك الساعة الماضية وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ونعلم أن باكستان لعبت دورا أساسيا في الوساطة بين طهران وواشنطن، لذلك يمكن القول أننا خلال الساعات المقبلة نشهد مواقف جديدة، خاصة أن الطرفين الإيراني والأمريكي يبدو أنهما يستعدان لأجل البدء بمفاوضات الحل النهائي لأجل التوصل إلى الاتفاق الذي يريده الطرفان، لا سيما أن طهران كانت قد قالت عقب مباحثات الدوحة الأخيرة إن المفاوضات في الدوحة أدت إلى تقدم جيد، لا سيما على مستوى الأموال الإيرانية المجمدة، حيث قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو الذي ترأس الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة، قال إن إيران حصلت على تفاهم لأجل أن تستخدم جزءا من أموالها المجمدة في دولة قطر، وإنها سوف تستخدم ذلك لشراء سلع أساسية وفق ما تحتاجه أو يحتاجه الاقتصاد الإيراني، فضلا عن أنه تم مناقشة ملفات أخرى على رأسها مضيق هرمز، ولا سيما التحركات العسكرية الأمريكية في سماء المضيق تحديدا. ما تقول طهران إنها تقارير عن تواجد عسكري أمريكي جديد في المضيق، وإضافة إلى أن الملف اللبناني أيضا كان حاضرا في مفاوضات الدوحة. لذلك يمكن القول وسيلة إن إيران تتجه ربما بعد تشييع المرشد الإيراني مجتبى علي خامنئي المرشد الراحل إلى بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بطبيعة الحال تشترط أو ترهن ذلك ببدء تنفيذ واشنطن لمذكرة التفاهم، وهذا الأمر حقق تقدما خلال مفاوضة الدوحة، وعلينا أن نترقب ماذا سيحدث بعد الخميس. هل سوف يلتقي الإيرانيون مع الأمريكيين في مفاوضات جديدة، أم أننا سنكون أمام مرحلة أخرى نشهد فيها حرصا إيرانيا أو انتقادا إيرانيا على تطبيق واشنطن لبنود مذكرة التفاهم مثل ما كانت الفترة الماضية؟
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا الدكتور إياد رفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك سيد سيرجيو، مشهد تشييع المرشد الإيراني الراحل بحضور قيادات إيرانية، ضيوف إيران كذلك، مع تصريحات إيرانية تؤكد على التمسك بالمواقف الإيرانية، هذا المشهد باعتقادك كيف ينظر إليه في واشنطن؟
2: لهذا السبب نحن نخوض في المفاوضات، فالمواقف تتغير، وأعتقد أنه بمرور الوقت عندما يرى الجانبان المنافع والأمور التي لا يريدونها، هناك فرصة عندها لمعالجة كل هذه القضايا والمشكلات. رغم ذلك يبدو أن هناك تصلبا في بعض المواقف، ولكن الجانبان عندما يريا المنافع وأن نصل إلى وضع يفوز فيه الجميع، عندها تتحسن الأمور. وبالنسبة لإعادة مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير الشباط، وطريقة التعامل مع العبور بالاتجاهين، هذا يعتبر أمرا عالقا ومهما الآن. لكن عندما تدرك إيران أن هناك قدرا كبيرا من المال يمكن أن تجنيه من التدفق الحر للنفط، بما في ذلك بيع 3.5 مليار برميل كل يوم إلى السوق، وعندما ننظر أيضا إلى تحرير الأصول المجمدة الإيرانية، وأيضا الإعفاء من العقوبات، وأيضا 300 مليار دولار وهو خط ائتماني

0: زال مستمر، لكن رغم ذلك هناك لغة من التهديد والتحذير من الجانب الإيراني، سواء ما قاله الحرس الثوري بالأمس أو اليوم قاليباف كذلك. كيف نفهم هذه اللهجة في خضم مسار تفاوضي ما زال مستمر؟
1: يعني إيران أولا من خلال التشييع أو مراسم التشييع التي تستمر لمدة أسبوع أرادت أن ترسل رسائل واضحة للداخل الإيراني، للوضع الإقليمي والوضع الخارجي، وهذه رسائل واضحة جدا. أرادت إيران أن تقول بشكل واضح بأن هناك دعم كبير من قبل الداخل الإيراني للنظام السياسي في إيران وللمرشد الأعلى الإمام الشهيد علي خامنئي والتي اغتالته إسرائيل، وللخارج أيضا هناك رسائل أخرى. لكن التأكيد على السيادة الوطنية، يعني محمد باقر قاليباف عندما تحدث بأن وقعنا على تفاهمات مع الجانب الأمريكي فيما يخص الملاحة في مضيق هرمز، هذا كان شيء مهم جدا، وهذا معناته بأن إيران تريد التأكيد على أنها لا تريد أن تتنازل عن سيادتها في مياهها الإقليمية، وبالتالي هو كان واضحا على ذلك. المراسم التي أيضا بدأت في إيران اليوم وطريقة المراسم والآلية، يعني كيفية أداء هذه المراسم لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الإمام الشهيد، يبدو لي بأنها درست بدقة وتريد أن تعطي هذه الرسائل إلى الخارج الإيراني بأن هناك تماسك في إيران، وهناك سوف تبدأ المراسم الشعبية يوم غد، وسوف نرى، لأن كل المعلومات تتحدث عن تشييع مليوني، وهذا المليون يعني التقديرات تقول أكثر من 30 إلى 25 مليون شخص سوف يشاركون في هذه المراسم في طهران، في مدينة قوم، في مدينة مشهد، وحتى دلالة ذهاب الجثمان إلى العراق وفي كربلاء والنجف لديها الكثير من الدلالات في هذا المجال.
0: دكتور زويري، أنت كيف تقرأ مشاهد المراسم ورسائل إيران من ورائها باعتقادك؟
2: وسيلة هذا المرشد يجمع جملة من المفارقات التي هي تعد مهمة في تاريخ إيران الحديث وتاريخ الشيعة السياسي في المنطقة. أولا، هذا هو أول شخصية سياسية دينية يتم اغتيالها خلال 400 سنة الماضية. هو أول مرجعية دينية يحظى بهذا الانتشار العالمي بفعل ثورة تكنولوجية، حيث أنه معظم آثاره معروفة بأكثر من لغة غير العربية والفارسية والإنجليزية واللغة والأوردو وغيره. الجانب الثالث، هو أول شخصية سياسية دينية تحكم إيران لفترة 37 عاما متتالية، ويعقب خلفية سياسية عمرها أكثر من 50 عاما أو 45 عاما، وبالتالي هذه الصفات كلها تجعل حالة إذا يمكن الاحتفاء بالتشييع مفارقة مهمة فيما يتعلق بإيران. إيران تريد أن تظهر بشكل واضح أن المؤسسة السياسية متماسكة، أن النظام متماسك، أن شبكة علاقاتها الخارجية متماسكة، أعداد الوفود الخارجية، سطح التمثيل الخارجي، كلها رسائل سياسية تريد أن ترسلها إيران بشكل واضح. والأهم من ذلك، قدرتها على إدارة المشهد. هذا مشهد تشييع معروف، علي خامنئي له أيضا ملايين كما يعرف في عالم التشيع الذين هم مرجعية دينية، المقلدون له دينيا، وبالتالي هذا كله يجعل حضور الملايين شيئا عاديا سواء كان في إيران أو في العراق. كل هذا وعملية ضبط هذه القضية سياسيا وأمنيا كلها رسائل سياسية للعالم أن إيران لا زالت قوية رغم الحرب ورغم ما خسرته عسكريا وربما اقتصاديا. لذلك هذه المشهدية التي تستمر أسبوع فيها رسائل، وباعتقادي أن بعدها خطاب إيران السياسي سيكون مختلف فيما يتعلق بالتفاوض وطريقة استمراره.
0: طيب دكتور المطيري، هناك عدد من دول المنطقة تشارك كذلك في مراسم التشييع، هل ترى ذلك ربما مشاركة بروتوكولية فقط أم من وراء ذلك رسائل ودلالات؟
3: ما في شك طبعا بالتأكيد كلها رسائل. أنا لا أعتقد بأن هناك إعلانا سياسيا جديدا يعني في التشييع، وهو بلا شك حدث مهم وكبير كان الإيرانيون ينتظرونه، وما تم تأجيله حتى هذا اليوم إلا لمثل هذه الترتيبات أو لمثل هذه المشاركة الواسعة. فأنا أعتقد بأن إذا كانت هناك مشاركات خليجية واسعة عالية التمثيل بأي درجة من التمثيل، بالتأكيد هي يعني ما في شك يعني لها بالتأكيد دلالات

0: كثيرة وعديدة، وهذه يعني لا تخرج ضمن نجاح الدبلوماسية والوساطة الخليجية بظني. أنا أعتقد بأنه الأمر يعني أكبر من المشاركة بالتشييع، وأكثر حتى من الخطابات أو البيانات، سواء كانت هذه البيانات تصعيدية أو بيانات تدعو إلى تخفيض التصعيد. هناك ما زالت هذه اللهجة، وأنا أكثر من مرة أكررها، بأن ربما يضبط السلوك العسكري إلى حد ما من خلال الوساطة ومن خلال يعني التواصل، لكن الخطابات الإعلامية لا يمكن ضبطها حتى هذه اللحظة. وما زلت تشعري بأن هناك تصعيدا، وكلما ارتفعت نبرة التصعيد الخطاب في الخطاب الإعلامي والتلويح والتهديد، أنا أعتقد يكون الأطراف قريبين جدا من التسوية النهائية، لكن هي في النهاية محاولة لتسويق الرواية. الآن في هذه المشاركة، شكل هذه المشاركة، شكل هذا التشجيع، ما في شك هو تعبير عن مشاركة، مشاطرة، تعبير عن صفحة جديدة ربما، لكن هذه الصفحة بحاجة أيضا إلى خطوات، وخطوات يجب أن تكون يعني مدروسة وملموسة في أولها، أن يتغير النمط تجاه الآخر، وإعادة تعريف مفهوم الأمن، إعادة تعريف أيضا السيادة والسيطرة على المياه الإقليمية، لأن أنا بظني أن دول الخليج تعتبر هذا المضيق شريانا عالميا لا يجب أو لا يجوز تحويله إلى أداة ضغط في كل أزمة. وأعتقد بأن إيران أدركت ذلك تماما، أو تدرك يعني أنه لا يمكن أن تستدام هذه السيطرة،
1: لكنها مصممة على
0: هذا تصميم إعلامي. أنا المؤشرات تقول حتى هذه اللحظة الاقتصادية أمريكي. طيب. وأسعار برنت وما يصدر من عدد السفن التي تمر حتى هذه اللحظة بأن الممر سالك.
1: طيب دكتور إياد، لغة التحذير والتصعيد وهذه اللهجة القاسية، هذه المرة لا نسمعها من واشنطن وإنما من طهران، وهذا ما قاله الحرس الثوري بالأمس، كذلك رئيس البرلمان اليوم. كيف تقرأ ذلك ودلالاته باعتقادك؟
2: أنا أعتقد أن التصعيد في اللغة من قبل الحرس الثوري، أو لنسميها بالنسبة لي هي الدولة الإيرانية التي تصعد أو تخفض، أنا لست وقد أختلف مع الكثير هنا، لست من المؤمنين بأن هنالك تيار ألف وتيار باء في إيران. أنا أؤمن أن كل ما يخرج من أي دولة في العالم هو يمثل الدولة، لأن الدولة هي صندوق أسود في العلاقات الدولية، وعندما نحللها يجب أن نحللها بكليتها، وأن لا نقسمها لألف وباء حتى لا نضيع. هذه أول نقطة. ما يخرج من الحرس الثوري يمثل الدولة الإيرانية، ما يخرج من وزارة الخارجية يمثل الدولة الإيرانية، أو ما يخرج عن طريق أي سلطة رسمية ممثلة في مجلس الوزراء في أي دولة في العالم هو يمثل الدولة بكل تأكيد. لماذا نشهد هذا الخطاب؟ لعل الإيرانيون أحسوا ببعض التردد من قبل الجانب الأمريكي، وأنا لا ألومهم في هذا الإحساس، لأن معظم الصفقات التي رأيناها سواء فيما يخص وثيقة التفاهم في باكستان، أو بعد ذلك بخصوص اجتماع مضيق هرمز في عمان، أو اجتماع الإفراج عن الأموال في الدوحة، وكذلك الوثيقة التي وقعت في لبنان بين إسرائيل ولبنان، كلها وثائق أمريكية لنقل غير ناضجة. الوثائق غير الناضجة تتيح للاعبين الخصوم التحايل عليها، رفع الخطاب وإنزال الخطاب واستخدامها بشكل مريح لتنفيذ سياساتهم الخارجية. فبكل تأكيد سنرى مثل هذه اللغة لنقل المتراقصة من الحرس الثوري، مرة منفتحة ومرة منغلقة، لأنها تجد خطابا أمريكيا غير موحد، فبالتالي تتلاعب مع هذا الخطاب و تقوده لطريق يخدم مصلحتها الداخلية والإقليمية والدولية. هنا في نقطة بسيطة حبيت أعلق عليها بخصوص تشيع الإمام الخامنئي. عند وفاة الرئيس رئيسي وكذلك وزير الخارجية دكتور أمير عبد اللهيان، أرسلت المملكة العربية السعودية وفدا عالي المستوى. عندما نتحدث عن وفدا عالي المستوى نقصد به صاحب السمو الملك الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ممثلا للديوان الملكي وممثلا شخصيا لخادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان كان معه. وهنا في دلالة كبيرة في إرسال ذلك الوفد في تلك الفترة. اليوم قد لا نرى وفودا مشابهة من دول الخليج. أنا أعلم أن قطر أرسلت وفدا الآن، لا أعلم مدى التمثيل في هذا الوفد،
3: ولعل رئيس مجلس الشورى،
2: رئيس مجلس الشورى ليس وزير الخارجية، ولعل دراسة الفروقات ما بين الوفود المرسلة يرينا ما الذي حدث طوال هذا العام من بعد وفاة رئيسي حتى وفاة الخامنئي، كيف تفاعلت دول الخليج وكل دول المنطقة أرسلت وفودا عالية المستوى في وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان. اليوم نرى أن حلفاء إيران هم أكثر تمثيلا في هذا العزاء، أكثر من رجالات الدولة حول الإقليم والعالم.
1: طيب سيد سيرجيو، الرئيس ترامب قال نحن الآن لا نسعى إلى تغيير النظام، وشكر القيادات الحالية وقال هدفنا هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الخوض في المفاوضات المتعلقة بالنووي لم تنطلق بعد، أنت قلت هناك نقاط عالقة لكن يمكن التوصل إلى توافق. برأيك على أي أساس يصل هذا التوافق إذا كانت معظم النقاط الآن مختلف عليها بما فيها المضيق؟
3: النقطة العالقة الآن التي يمكن أن نتخلص منها للوصول إلى اتفاقية متمثلة في حل قضية المضيق. المضيق كان لا بأس به إلى حد تاريخ 28 من فبراير، هذا يجب إعادته بحيث لا يكون هناك رسوم تفرض، ومن خلال المفاوضات يمكن فعل ذلك. هناك فرص عظيمة لإيران يمكن أن تستغلها، وقدر المال الذي يمكن أن يجني النظام خدمة للشعب هو هائل. لذلك نأمل أن نتوصل إلى أن نقفز عن قضية المضيق لكي نصل إلى القضية النووية ونناقشها. هذا يجب أن يتم التفاوض بشأنه. الرئيس ترامب أشار بأنه من الضروري أن يكون هناك تمديد للمفاوضات بحيث تتجاوز 18 من أغسطس. لذلك هناك حيز لعلاج القضايا، والتوقيت هنا يبدو بأن هناك بعض التعنت، ولكن هذه طبيعة المفاوضات، أحيانا تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وأحيانا لا، ولكن مجرد وجود مفاوضات فهذا يعتبر خطوة إيجابية. لأنني قلت تكرارا بأنه إما أن يكون هناك مفاوضات أو استخدام القوى العسكرية، وفي مرحلة ما نتوصل إلى استخدام القوى العسكرية بحيث تكون المفاوضات ضرورية جدا لإنهاء الصراع.
1: المفاوضات ضرورية جدا لإنهاء الصراع، لكنها تتوقف عند تنازل الطرفين. الآن إيران متمسكة بورقة المضيق، ألا تخشى طهران من أن تتحول هذه الورقة إلى نقمة تجعلها تخسر الكثير من النقاط الأخرى كموضوع الأرصدة المجمدة، موضوع رفع العقوبات وأمور عديدة أخرى؟
4: وسيلة، كنا نعتقد بأن مضيق هرمز هو من أسهل المواضيع التي يمكن حلها، وبالتالي الجانب القطري الوسيط هو الذي أشرف على تفكيك المسارين، مسير مضيق هرمز ومسير الملف النووي. وكان يعتقد الوسيط القطري بأن مضيق هرمز سهل ويمكن أن يحل بأيام معدودة ولا توجد مشكلة. الآن وقعنا في مشكلة عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كنا نعتقد بأن اليوم الثاني كما ورد في المذكرة، في اليوم الثاني يتم العمل بتحقيق الفقرة الأولى، والأهم كان في إنهاء الحرب. هذه حالة الحرب يجب أن تنتهي، وتم التوقيع عليها وعمل إلغاء الحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة ومشاكل ذلك من أجل فتح. الآن نحن الآن 3 أسابيع لم نستطع من تنفيذ الفقرة الأولى في إنهاء الحرب، وبالتالي هذا الموقف الآن نحن الولايات المتحدة وإيران تعمل مع الوسيطين القطري والباكستاني من أجل إنهاء هذا الأمر، لكن يبدو بأن هذا أصبحت عائقا كبيرا أمام تقدم المفاوضات. ويبدو لي شخصيا بأن إسرائيل تلعب على هذه الورقة كثيرا ولا تريد التهدئة في هذه المنطقة.
1: عديدة ما تزال مطروحة، لكن انتهى وقت هذا النقاش. شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا. الآن إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه آخر المواقف وتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب الوضع الميداني وإعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومعنا من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بكم. ما نبدأ معك محمد للوقوف عند آخر بيانات الجيش الإسرائيلي والتي يؤكد فيها أن قواته ما تزال تعمل داخل المنطقة الأمنية.
5: وهو قال أيضا بأن القوات الإسرائيلية ستستمر بالعمل لإزالة ما يسميه أي تهديدات على مواطني إسرائيل، وكذلك على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأن القوات الإسرائيلية شنت هجمات على 10

0: بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وكونين وبرعشيت وبيت ياهون، كما أشار الجيش الإسرائيلي، وقال إن هذه البنى التحتية كانت تستخدم من قبل حزب الله للدفع بهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة الأمنية العازلة كما يسميها الجيش الإسرائيلي. وأضاف أيضا بأن هذا جاء ردا على خروقات من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة على هجمة شنها حزب الله على قوات الجيش الإسرائيلي. يبدو أنه كان يتحدث عن الهجوم الذي شنه أحد العناصر مساء يوم أمس على قوة للجيش الإسرائيلي في بنت جبيل أثناء دخولها إلى أحد المباني. هناك أحد العناصر يسميه الجيش الإسرائيلي بالمسلح أطلق النار على قوة إسرائيلية، أصاب جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة بالإضافة إلى اثنين آخرين بجروح طفيفة، كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي. ينضاف إلى ذلك في البيان أن الجيش يقول بأنه نفذ غارة استهدفت شاحنة بعد رصد خلية تابعة لحزب الله. رصد الجيش كما قال عناصر من حزب الله وهم ينقلون وسائل قتالية على متن هذه الشاحنة بمحاذاة المنطقة الأمنية العازلة فأغار عليها، وقال إنه سيستمر بالعمل في تلك المنطقة لإزالة التهديدات. كان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا بأنه شن خلال الأسبوع الماضي 4 غارات على مواقع تابعة لحزب الله، من ضمنها بنى تحتية تابعة للحزب، وقال إن الحزب يخرق وقف إطلاق النار وبأن الجيش يرد على خرق وقف إطلاق النار. ينضاف إلى ذلك أيضا وسيلة ما قاله الجيش بأنه أعلن سحب لواء جبعات من الأراضي اللبنانية، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش قد يسحب مزيدا من القوات لغاية التدريب
1: العسكري. شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. كاترين، نرصد معك المشهدين الميداني وجديد المواقف كذلك السياسية.
2: في لبنان ميدانيا ما رصدناه في مقابل ما تحدث عنه محمد قبل قليل وسيلة هو قصف وتفجيرات في جنوب لبنان سجلت بعد ظهر أمس، وفي ساعات الفجر الأولى كانت هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صديقين في قضاء صور، وقبلها غارات من المسيرات على بلدة النبطي الفوقة في بنت جبيل سجل تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي، وكذلك في بيت يحون، بالإضافة إلى قصف على برعشيت. لم نفد حتى هذه اللحظة عن أي إصابات، ولم يتحدث حزب الله من جانبه عن أي اشتباكات أو حوادث أمنية في مواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى الآن. ولكن أيضا ميدانيا في المقابل لم تسجل أي آليات تنفيذية أو خطوات حتى هذه اللحظة باتجاه البدء بتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بينما لا يزال هذا الإطار موضع تجاذب وجدل وانقسام داخلي. قبل قليل كانت هناك مواقف للرئيس اللبناني أمام وفود زارته اليوم، وأطلق لليوم الثالث على التوالي مواقف دافع فيها عن ما سماه بصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، أكد أن هذه الصيغة لا تشرع بقاء الاحتلال في جنوب لبنان، بل هي تسمح للجيش اللبناني وتمكنه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. قال أيضا إن مشكلتنا مع البعض وفق تعبيره هي أننا اتخذنا قرارا سياديا بفصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، فقد اعتاد البعض وفقا للرئيس اللبناني أن يخضع للوصاية وأن تتحكم به هذه الوصاية وتقرر عنه وتفاوض عليه. أيضا حدد خطوطا حمراء الرئيس اللبناني في موقفه قبل قليل، حيث قال إن لبنان هو بلد ديمقراطي صحيح ويحترم حرية التعبير، ولكن هناك خطوط حمر أبرزها الفتنة وأيضا إسقاط الحكومة في الشارع. في المقابل لا تزال هناك كما بات معلوما مواقف معارضة لهذه الصيغة وهذا الانقسام على المستوى السياسي، وأيضا استمرار الخروقات الإسرائيلية تخلق حالة من القلق لدى الجنوبيين. على الرغم من ذلك رصدنا في الأيام الماضية حركة عودة تدريجية إلى بعض البلدات لاسيما هنا في قضاء صور، وأعددنا تقريرا حول عودة النازحين إلى بلدة دير قانون النهر، نتابعه معا وسيلة.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح يعني في 4 حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل

0: بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
1: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
2: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
0: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
3: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
0: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
4: بلشت بلدية درون النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
0: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
5: معنا في الاستوديو وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. سيد وسام، رئيس سعون على عكس ما قاله حزب الله بأن الاتفاق الإطاري لا يتعارض مع الثوابت الوطنية، وهو يقول انتظروا النتائج قبل إصدار الأحكام، ما تعليقك؟
6: يعني تحية لحضرتك وللضيف والمشاهدين الكرام. الثوابت الوطنية أساس فيها السيادة وسيادة الدولة. بهذا الاتفاق كرس العدو الإسرائيلي بتموضعه على الأراضي اللبنانية إلى حين غير وإلى أجل غير مفتوح غير منظور، يعني بوقت مفتوح للانسحاب. بهذا الاتفاق منع لبنان من حق تقديم الشكاوى عما سلف وعما سيأتي، هذا بالمعنى السياسي وبالمعنى الدبلوماسي. بالمعنى الاجتماعي ممنوع فعليا على أهالي القرى لا إعادة الإعمار والعودة إليها، وربط الموضوع بما تقيمه إسرائيل بعدما تقيم ما يحصل مع الجيش اللبناني، وهذا إهانة للجيش اللبناني يعني بكل المقاييس. طبعا كرس الاحتلال الإسرائيلي بوثيقة رسمية الآن، وجعل المشكلة في لبنان هي وجود المقاومة وليس وجود المحتل. فصل لبنان عن إسلام أباد الذي أمن وقف إطلاق النار، وكل ما كانت تريده الدولة اللبنانية وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي. وقف إطلاق النار لم تحققه بأربع جولات تفاوضية، لا بل أكثر من ذلك. الجولة الرابعة أدت إلى تنازل لبنان عن حقه بموافقته على بيان الخارجية الأمريكية الذي أسقط حقنا بالدفاع عن نفسنا، ونحن بلد محتل أرضه ويعتدى عليه، وكرس هذا الحق للإسرائيل.
5: وهنا نسمع منك دكتور علي، الجيش الإسرائيلي.

0: زال ينفذ غاراته وعملياته وهو متواجد في لبنان، وبالتالي كيف لا يتعارض هذا الإطار الاتفاقي مع الثوابت الوطنية اللبنانية؟
1: تحية لك وللدكتور وسام والمشاهدين والمشاهدات الكرام. العدو الإسرائيلي في كل جولات وقف إطلاق النار، إن كانت التي أتت بها الدولة اللبنانية أو التي أتت فيها مسار إسلام أباد، لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن ارتكاب جرائمه وخرق وقف إطلاق النار. لكن الفارق عندما كان يتم وقف إطلاق النار في مساعا تقوم بها الدولة، كان الخطاب السياسي اللبناني يحمل حتى الدم للدولة اللبنانية، في حين أن من يرتكب الجرائم هو العدو الإسرائيلي. في حين لما كانت تأتي مسار إسلام أباد بوقف لإطلاق النار، كانت تلام إسرائيل، وهذا عن حق. ما قاله الدكتور وسام هو قراءة للمشهد، أعتقد أن هنالك قراءة أخرى في لبنان تقول التالي: ما جرى في لبنان هو نتيجة مسار. الحرب بدأت والخيارات الخاطئة بدأت منذ، بمعنى النتائج، لا نحاسب على النوايا اليوم، هذا نقاش آخر، منذ خيار الإسناد الأول والإسناد الثاني، وربما نستطيع أن نعود إلى ما قبل ذلك، خيار الذهاب لمنطق تحرير الجليل والدخول إلى الجليل والذهاب إلى سوريا، نستطيع أن نتحدث عن كل ذلك. ولكن اليوم هنالك ميزان قوى، وهذا الميزان القوى الذي فرضته هو جزء من أن الدولة اللبنانية كان هنالك عليها حرب يخوضها إيران وحزب الله لمنع أي إمكانية للتقدم بهذا المجال. صحيح الاتفاق قاسٍ والاتفاق فيه أمور لا يمكن لأي شخص أن يهضمها، في النهاية نحن نتعامل مع إسرائيل، ولكن اتفاق 2024 ألم يكن قاسياً؟ ألم يلتزم حزب الله بتسليم سلاحه جنوب الليطاني؟ أما مسألة السيادة، السيادة فكرة لا تجتزأ، حتى في البند الأول من مذكرة التفاق. السيادة منذ فجر التاريخ، السيادة عنوانها أمرين، ثلاثة أمور: العلاقة مع الخارج، قرار الحرب والسلم، ووحدة السلاح. وبالتالي اليوم السؤال الحقيقي: الجنوب مدمر، الجنوب نحن نعيش أكثر لحظات ضعفنا. إذا كان البعض يتصور أننا خرجنا من انتصار ويمكن الحديث عن انتصار، لا حاجة للنقاش مجددا. نحن نعيش إحدى أكثر الظروف صعبة تحديدا في الجنوب على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا. في كل الأحوال، على الرغم من كل الخطاب السياسي العالي، الرئيس رابيه بري فتح ثغرة لنوع من الحل، وأعتقد أن هذا أمر جيد. الرئيس سبقه بيوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالأمس تحدث النائب جبران باسيل إلى الجديد وإلى إلى إلى إلى الجزيرة، وتحدث أيضا الوليد جنبلاط. إذن علينا أن نرى أن المشهد يتعامل مع ما جرى في واشنطن أنه أمر واقع لنبني عليه.
0: فيما يتعلق بما قاله جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، هو يقول: نحن مع التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، ولسنا مع اتفاق استسلام. كيف قرئ هذا الموقف بالنسبة لحزب الله؟
2: الكل في لبنان مع التفاوض، يعني حزب الله لم يقل أنه ليس مع التفاوض. حزب الله كان مع التفاوض عام 2024 وعام 2022 وعام 96 وعام 2006. الإشكالية الأساسية كانت بنقطتين: بالشكل التفاوض المباشر الذي لم يتم تحصيل مقابل بالحد الأدنى، يعني ما يقوله حزب الله، وكل بالمناسبة ليس فقط حزب الله، يعني الكثير في لبنان يقولون أنه حتى لو ذهبت للتفاوض المباشر، ما هو الثمن الذي جبيته من هذا التفاوض المباشر بالشكل؟ أما بالمضمون فالإشكالية الكبرى هي في المضمون وليس في أصل التفاوض. لم يعد النقاش الآن في مسألة التفاوض بقدر ما هو في مضمون ما توصل إليه هذا التفاوض. سأنطلق مما تفضل به الدكتور. إذا كانت السيادة بالعلاقة مع الخارج والحرب والسلم ووحدة السلاح، بالنسبة للعلاقة مع الخارج، إيران وفرت لنا وقف إطلاق نار على طبق من فضة حينما رفضت الدولة اللبنانية التعاطي معه بشكل رسمي في 8 نيسان، فتحت الباب للإسرائيلي لأن يبقي على الحرب مفتوحة في الجنوب. هذا بالنسبة للتعاطي.
0: هل كان ذلك حبا في لبنان أم لخدمة مصالح أخرى خاصة بإيران؟
2: إذا كانت مصالح إيران تقتضي وقف إطلاق النار على لبنان فليكن.
0: طيب.
2: ولا يجتزئ السيادة، ولا بل على العكس يحمي السيادة. اثنان، مسألة الحرب والسلم. الحرب تاريخيا بيد الإسرائيلي وليس بيد حزب الله، وحزب الله دائما كان في مقام الدفاع. ثلاثة، مسألة السلم، لم يكن يوما الدولة اللبنانية قادرة على تأمين السلم. أربعة وحدة السلاح. الدولة اللبنانية لم توفر السلاح حتى تحتكر السلاح، وآخر ما حصل بموضوع السلاح أنه حينما قام حزب الله بتسليم سلاحه في جنوب نهر الليطاني أمر الجيش اللبناني من قبل الدولة اللبنانية بتلف السلاح، ومنع الجيش اللبناني بالتسلح بالسلاح الروسي والسلاح الإيراني والسلاح الفرنسي بتمويل سعودي. هناك قرار إقليمي وهنا من قبل إسرائيل، وهناك قرار دولي من قبل الأمريكيين أنه يمنع على الدولة اللبنانية التسلح. طيب إذا كانت الدولة اللبنانية سياديا غير قادرة على تسليح الجيش، ليس هناك سوى أن يكون سلاح للمقاومة، وهذا ما حصل. سيما وأنه حتى بالنسبة للقرار، الجيش بحاجة لنقطتين، ليس فقط للسلاح وإنما أيضا للقرار، يعني القدرة والقرار. القدرة ذهبت بالفيتو الأمريكي، والقرار أول قرار أخذه الجيش اللبناني حينما هاجمت إسرائيل لبنان هو الانسحاب. يعني
0: طيب دكتور علي، موضوع الفتنة الداخلية يثار هذا الموضوع من أكثر من طرف، حتى رئيس البرلمان الإيراني قال ذلك. هذا الانقسام الداخلي الحالي بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق الإطاري، ألا يمكن القول إنه أهم وأقوى ما يمكن لإسرائيل تحقيقه في لبنان في هذه المرحلة، وهل هناك تفطن لبناني لذلك؟
1: يعني أعتقد أن العدو الإسرائيلي يعرف جيدا أن يريد نقل المعركة إلى الداخل. الفتنة ومفهوم الفتنة هي أن يذهب طرف لأخذ البلد على خيار حوله انقسام، وهذا أمر صحيح. وبهذا المعنى نحن بحاجة لإعادة تعريف الكثير من الأمور بالاتفاق، ولكن الفتنة بهذا المعنى إذا أردنا أن نعمل نجري جردة حساب لمفهوم الفتنة، وهنا لا أريد أن أطيل لأنني أريد أبني على الإيجابيات، نحن بحاجة لأدامر، ولكن القرار الذهاب إلى سوريا في هذا المعنى ليس فتنة. قرار الانخراط في معركة اليمن، في الملف العراقي، في خيار الإسناد الذي تبين بالنتائج أنه كان بالنتائج قرارا خاطئا، كل هذه الأمور التي كان يقررها حزب الله وحيدا ويضع لبنان كله أمام تحمل كلفة نتائجها بهذا المعنى. أعتقد اليوم أن النقاش الحقيقي في البلد اليوم، وأعتقد علينا أن نلتقط بجدية هذا الحوار بين رئيس ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولقى عليه الرئيس نبيه بري. رئيس الجمهورية أعطى إشارات إيجابية تجاه الرئيس بري صباحا، بعد الظهر في مقابلته رئيس الوزراء قال نحن أمام إطار توجيهي ولسنا أمام اتفاق وفيه التزامات سياسية وليس قانونية، أي أنه يفتح المجال. وهنا بعيدا عن كل الخطاب القاسي والمعلب والشعاراتي، لا أقصد الدكتور وسام، أقصد بشكل عام، لأن ما يقوله الدكتور وسام هو مجال للنقاش، بمعنى اتفاق بين إيران وأمريكا فيه قراءتين مختلفتين. اتفاق 2024 كذلك الأمر، اتفاق 2015 1701، علينا أن نثبت اليوم قراءة لبنانية لأن مسار واشنطن واقع، وأعتقد أن الرئيس بري يتعامل معه على هذا الأساس، وليد جملاط يتعامل على هذا. بالأمس كل الحديث عن جبهة خلاص لمواجهة الاتفاق وأسقاطه، علينا أن نتعامل بواقعية، وأعتقد أن حزب الله وحركة أمل وحتى الإيرانيون يدركون جيد أن هذا المسار واقع. الأساس هل نستطيع أن ننتقل لمصلحة لبنان من أن يكون مسار واشنطن ومسار إسلام أباد جنيف نسميه ما شئنا في تناقض؟ هذه هي المصلحة، وإيران دورها في لبنان مطلوب، وأعتقد أن الدولة اللبنانية هي تتجه باتجاه المشاركة فيما يطلق، لأن مسار إسلام أباد إذا كان يثبت وقف إطلاق النار هو مرحب به، ولكن لا يمكن لمسار إسلام أباد أن يذهب باتجاه يفاوض على الانسحاب وعلى الأمور أخرى. في كل الأحوال علينا أن نعيد تعريف، على سبيل المثال الانسحاب، نحن نرى الاتفاق على أنه انسحاب، ونطلب دعما عربيا والضغط الأمريكي كما ضغطت أمريكا سابقا تضغط اليوم. هنالك إمكانية للخروج من الحلول. الدور الإيراني إذا كان كما الدور القطري والسعودي يكون جيد، لكن لا تستطيع أن تختزل القرار السياسي اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. الشكر لك دكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكما. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد المستشفى المعمداني باستشهاد طفل وإصابة آخر بنيران مسيرة إسرائيلية شرقي مدينة غزة، كما أفاد مصدر في مستشفى الشهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف أهلا بك، نتوقف معك عند تفاصيل كل هذه التطورات في ساعات الأخيرة في قطاع غزة ولا سيما ما حدث في دير البلح؟
3: فعلا وسيلة، ودعينا نبدأ من دير البلح، حيث الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تجوب أجواء المدينة تحلق على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف خلال الساعات القليلة الماضية. أغارت هذه الطائرات على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة من عائلة اللوح شرق مدينة دير البلح، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطين

0: وصل قبل قليل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى. نحن نتحدث وسيلة حقيقة خلال الساعات الماضية عن سلسلة غارات نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية في مناطق مختلفة في القطاع، أيضا شرق مدينة غزة. هناك كانت قد ألقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قنبلة على أطفال كانوا ينتظرون صهريج للمياه في تلك المنطقة الشرقية لمدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر. وصلوا إلى مستشفى المعمداني شرق المدينة، بالإضافة لتشييع جثمان شهيد قد استشهد جراء استهداف شمال مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية. منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة المكتظة بالمواطنين والنازحين في الوقت الحالي، غارت عليها أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وبالتحديد على خيمة تأوي عائلة فلسطينية في المنطقة الغربية لخان يونس. وهذا أدى خلال الساعات الماضية أيضا لاستشهاد 3 فلسطينيين تم تشييعهم ظهر اليوم من مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس. المناطق الشرقية بشكل كامل وسيلة، وهي التي تقع ضمن نطاق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، شرق دير البلح، شرق مخيم البريش، شرق مدينة غزة، تشهد أيضا ما بين حين وآخر لقصف مدفعي مركز تنفذه المدفعية الإسرائيلية على ما تبقى من منازل المواطنين. عاد أيضا عن عمليات النسف التي تتصارع وأيضا تتصاعد بشكل كبير تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل المناطق التي تسيطر عليها. القوات الإسرائيلية تصارع الوقت في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين والبنية التحتية في المناطق الشرقية. كل من يحاول حقيقة وسيلة الاقتراب من الخط الأصفر حيث تتواجد القوات الإسرائيلية تطلق عليه القوات الإسرائيلية نيرانها، وأيضا تستهدفه بالقذائف المدفعية. عاد عن أيضا القنابل التي تلقيها الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكوات كارتر في إطار عملية تهجير المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر في المرحلة الحالية. القوات الإسرائيلية أيضا بالقرب من محور نيت سليم سابقا تقدمت خلال الأيام الماضية وقامت بتقديم ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه المنطقة الغربية، وهذا وضع مناطق عديدة في نطاق أيضا المناطق الصفراء، وأيضا يتم تهديد هذه المناطق التي تقدم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي وعمليات الاستهداف المتواصلة. كل هذه الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تأتي على وقع الأزمة الإنسانية حقيقة وصيلة المتفاقمة والتي تتصاعد يوما بعد آخر هنا في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسلنا من دير البلح. إلى الملف السوداني، حيث قال مصدر بالجيش السوداني إن الجيش ألحق خسائر بعناصر الدعم السريع داخل مدينة الكرمك السودانية بإقليم النيل الأزرق. إنسانيا، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن المدنيين في الولاية يعيشون ظروفا أشبه بالحصار منذ 18 شهرا. معنا من أحد مخيمات النازحين في الدمازين بولاية النيل الأزرق مراسلنا وضاح الطاهر، ومن مجلس حقوق الإنسان في جنيف معنا مراسلنا نور الدين بوزيان. أهلا بكما وضاح، قربنا من صورة الأوضاع الميدانية في الكرمك ومن الصورة الإنسانية لأوضاع النازحين في مخيم الدمازين.
2: نعم وسيلة، الأوضاع الميدانية خاصة فيما يتعلق بمدينة الكرمك الاستراتيجية والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ مارس الماضي، الجيش السوداني وطوال الفترة الماضية يسعى للوصول إلى هذه المنطقة وبالتالي استعادة السيطرة عليها عبر طرق عديدة، أبرزها الهجوم البري خاصة بعد سيطرته على منطقة خور البركة، وكذلك في الأيام الماضية سيطرته أيضا على منطقتي سرق وكذلك مقجة. الجانب الآخر الذي يسعى الجيش السوداني من خلاله الوصول إلى هذه المدينة هو جانب القصف الجوي، حيث أفادت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني استهدف جويا وطوال الساعات الماضية ارتكازات لقوات الدعم السريع دمر على إثرها عددا من السيارات القتالية. والجيش السوداني بهذه الاستراتيجية بحسب متابعين يرنو إلى إضعاف قدرة قوات الدعم السريع الموجودة في مدينة الكرمك. وفيما يتعلق بالتطورات الإنسانية وسيلة، نحن الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مدينة الدمازين وتحديدا مخيم الكرامة 3. هذا المخيم يحوي وحده حوالي 3000 أسرة بحسب مشرف هذا المخيم. الناس هنا فقط اتخذوا من هذه الخيام وهذه الأكواخ الصغيرة مأوى لهم، يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد في ظل نقص الغذاء.

0: والكسائي والدواء والماء. وهذه المعاناة التي أتحدث عنها هي ليست الوحيدة، بل ما يؤرق مضاجع هؤلاء النازحين هذه الأيام هو حلول فصل الخريف. وفصل الخريف دائما ما يحمل البشارات بالنسبة للناس في أماكن عديدة، ولكنه الآن بات بالنسبة للنازحين مصدر قلق وكذلك خوف، خاصة وأن هذه الخيام المصنوعة من الأقمشة المهترئة لا تقوى على صد الرياح، وكذلك لا تقوى على تحمل الأمطار، خاصة إذا ما كانت غزيرة. والأمطار الغزيرة والرياح العاتية هي أبرز الصفات التي تميز فصل الخريف في هذه المدينة، مدينة الدمازين. لذلك يشكو النازحون هنا من صعوبة الأوضاع، خاصة وأنهم يتخوفون من أن فصل الخريف يأتي مصحوبا بأمراض، وكذلك يأتي مصحوبا بثعابين وعقارب، وكذلك هم لا يملكون أبسط مقومات الحياة. هذه هي الصورة تتحدث عن نفسها، هذه هي الخيام التي هم يسكنون داخلها، خيام يعني هي بالكاد تسمى بخيام، خيام مصنوعة من أدوات بسيطة للغاية. الحكومة، حكومة الإقليم ومفوضية العون الإنساني تحاول تقديم ما تستطيع تقديمه، إلا أن الحاجة هنا أكبر بكثير مما تقدمه السلطات وكذلك المبادرات الشعبية وعدد من المخيمات. على العموم هذا هو المخيم الذي يشمل حوالي 3000 أسرة، طبعا معظمهم من الأطفال وكذلك من النساء، هم في أمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك وضاح الطاهر، مراسلنا من أحد مخيمات النازحين في الدمازين بولاية النيل الأزرق. نور الدين بوزيان، الأوضاع الإنسانية في السودان وبالتحديد في مدينة الأبيض في شمال كردوفان وصفها فولكر تورك بالكارثة الجديدة في مجال حقوق الإنسان، أطلعنا على ما تضمنه التقرير الأممي بهذا الخصوص.
2: وسيلة، الآن انتهت الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في هذه المدينة الأبيض ومنطقة كردوفان، لكي يبدأ ممثلو الدول هنا في مجلس حقوق الإنسان مفاوضات من أجل صياغة مشروع القرار الذي سيصدر مساء اليوم. حسب ما سمعنا من مواقف يبدو أن هناك إجماع على هذا مشروع القرار. ما قاله اليوم المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو رسم واضح بجميع الملامح لمشهد إنساني كارثي. تحدث عن أرقام خيالية، القتلى والضحايا في مختلف الممارسات التي نسبها في بعض الأحيان لطرفي النزاع، وأحيانا كثيرة نسبها لميليشيا الميليشيات المتمردة داخل السودان حاليا، ميليشيا الدعم السريع، عندما قال بأن هناك عملية اغتصاب واسعة، تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، هناك حصار، هناك أيضا غياب الماء الشرب، غياب الخدمات الصحية وغياب الأمن. طبعا هذا الكلام أضاف إليه ربما دعوة للمجتمع الدولي لكي يتحرك بسرعة من أجل فرض هدنة على الأقل إنسانية كما قال، في انتظار التفاهم على وقف لإطلاق النار. بقية المداخلات اللافت كان وزير التعاون الدولي ووزير الخارجية السوداني الذي قال بداية أمام المجلس بأن الدول الستة الأوروبية، يقصد التي تقدمت ب تنظيم هذه الجلسة اليوم، كان عليها أن توجه رسالة واضحة لميليشيا وصفها بأنها إرهابية على حد تعبيره، وقال بأنها تزدري جميع قرارات منظمات الأمم المتحدة، وأضاف قائلا بأن حكومته، حكومة السودان، منفتحة كما قال للانخراط إيجابيا مع المبادرات السادقة، في إشارة إلى ما سيصدر ربما هذا المساء في مجلس حقوق الإنسان. بقية ردود الأفعال، أولا الدول العربية عبرت عن قلقها الشديد لهذه التطورات المتلاحقة في مدينة أبيض وأيضا منطقة كردوفان، حذرت من تجدد أعمال عنف غير مسبوقة، وحذرت أيضا من استمرار عملية خرق القانون الإنساني الدولي. ولكنها أيضا هذه الدول العربية وخاصة دول الخليج دعت إلى ضرورة ألا تقحم أطراف أجنبية يعني نفسها في النزاع السوداني، ودعت إلى ضرورة فتح حوار بين مختلف الأطراف من من أجل إنهاء هذا النزاع، وقالت بأن الحل

0: الأمثل هو وقف هذه الحرب في أقرب وقت، وأيضا حماية المدنيين، ووقف تسليم الأسلحة إلى الجهات المتمردة. وسيلة،
1: جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. التغطية مستمرة تصحبكم الآن ليلى.
2: شكرا جزيلا وسيلة، رأس الساعة، ونحن معكم مشاهدين الكرام مستمرون في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. كالعادة نبدأ بالمستجدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية الحركة الملاحية في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث لسي إن بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. ونقلت النيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. أما في الشأن اللبناني فقال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها ولا يجوز، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. ينضم الآن إلينا لمناقشة هذه المستجدات من البيت الأبيض تنضم إلينا وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا عمر هواش. إذن وجد وعمر أهلا بكما. أبدأ معك وجد، وهذا التغير اللافت في تصريحات الرئيس ترامب، لغة جديدة أكثر مرونة وأكثر يعني تعاطفا إن شئنا وصفها بذلك مع النظام الجديد في إيران كما سماه.
3: نعم تماما كما وصفه الرئيس ترامب، وأكد بأنه لا يبحث عن تغيير نظام بل هو يبحث عن عدم امتلاك إيران سلاح نووي. هو أكد بأن المواجهة مع إيران ليست حربا، لم تكن حربا، وإنما هي عملية لنزع السلاح النووي الإيراني. طبعا لهجة جديدة نظرا لما ينظر إليه أمريكيا على أنها تقدم بناء على صعيد عفوا على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، الجولة التي شهدتها الدوحة. حقيقة كل التصريحات الصادرة من واشنطن كانت تتحدث عن أجواء إيجابية ليلى. طبعا هذا لا يعني أن قضايا عالقة ومحورية لم تناقش هناك، بل نوقشت، ومن ضمنها مضيق هرمز، حيث حاول الجانب الأمريكي أن يقدم بدائل لإيران خلال هذه الجولة مقابل عدم فرضها رسوما على عبور الشاحنة، على عبور سفن الشحن وناقلات النفط مضيق هرمز. لكن يبدو أن أي من البدائل التي قدمت لم تنل رضا الجانب الإيراني، وهذا لا يعني بأن المفاوضات لم تكن بناءة، فهناك أيضا قضية الأموال المجمدة. تبدي واشنطن مرونة في هذا الإطار وتطرح حلولا مختلفة، كمثلا أن يكون يخصص جزء من هذه الأموال للمزارعين الأمريكيين مقابل بيعهم طهران منتجات زراعية. إذن بدائل كثيرة واحتمالات كثيرة في هذه المفاوضات التي أكد مسؤول أمريكي للجزيرة بأنها ما زالت مستمرة ولم تتوقف. واضح بأن عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى الراحل تعطي أيضا هذا الجو من التعاطف من الجانب الأمريكي في التصريحات تحديدا من قبل الرئيس الأمريكي وحتى الإدارة الأمريكية.
2: وربما وجد إذا سمحت لي أيضا يعني لا ننسى أن غدا الرابع من يوليو يوم الاستقلال والاحتفال الكبير بمرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة. يعني ربما أيضا هذا جانب من حرص الرئيس الأمريكي على تهدئة الأمور اليوم. هل يمكن اعتبار ذلك؟ هل هذا دقيق؟
3: هذا دقيق وصحيح 100%. ليلى، الاحتفاء هنا بتأسيس الولايات المتحدة والاستقلال قبل 250 عاما يحظى باهتمام سياسي كبير لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب وحتى لدى الشارع الأمريكي الذي بدأت بعض المدن فيه بهذه الاحتفالات. إلى جانب هذه الأجواء الإيجابية في الولايات المتحدة، هناك كما قلنا أجواء تشييع جثمان المرشد الأعلى الذي واضح بأن إدارة ترامب تراعي فيها مشاعر الجانب الإيراني وتعطي لكلا الطرفين في ظل أجواء الاحتفاءات في أمريكا والمراسم في إيران تعطي الجانبين برهة أو ما سماه مسؤول أمريكي لCNN الهدوء، برهة من الهدوء سواء على الصعيد العملياتي عند مضيق هرمز أو على صعيد التصريحات المتبادلة بين الطرفين. ليلى،
2: طبعا أشكرك وجد، ويعني فعلا مفارقة كبيرة عندما نتحدث عن أجواء احترام في وقت كان التصريحات التي أعقبت اغتيال المرشد كانت تصريحات شديدة اللهجة للغاية. فقط دعوني أشير إلى هذا الخبر. بيزشكيان يقول الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لإثارة الخلافات في المنطقة وأعداء الشعوب الإسلامية يعملون على تشديد الانقسامات. إذن هذا في الوقت الذي كما أشارت وجد كانت تتحدث عن أجواء تهدئة في الولايات المتحدة من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي. ماذا عن طهران عمر، وخصوصا الرسائل التي ترسلها من خلال مراسم التشييع، من خلال استقبالها لوفود دولية هذه الأيام طبعا التي ربما يعلق عليها الكثير في الداخل الإيراني؟ عمر تفضل.
4: نعم ليلى، صحيح أن إيران تسعى إلى تهدئة خلال الأسبوع المقبل، لا سيما أنه يتزامن مع تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لكن هذا لا يمنع أن توصل طهران رسائلها إلى ضيوفها الذين لا يزالون يتوافدون على العاصمة الإيرانية طهران لأجل المشاركة اليوم في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي. آخر هذه الرسائل كانت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه مع الرئيس العراقي هنا في العاصمة طهران، حيث قال إن إسرائيل تسعى إلى نشر الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة وأن على دول المنطقة أن تعمل على التصدي لهذا الأمر. كذلك كان لديه لقاء مع وفد من الصيني ووفد من أفغانستان، حيث قال خلال ذلك اللقاء أن إيران سوف تسعى إلى ملاحقة من وصفهم مرتكبي الجرائم هنا في إيران خلال الحرب الأخيرة، والإشارة واضحة إلى أمريكا وإسرائيل ولو طال الزمن في ذلك. يمكن القول أن هناك أيضا وفود لا تزال تصل. قبل ساعة كان قد وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقبله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. نعرف أن دولة باكستان هي التي قادت جهود الوساطة إلى جانب دولة قطر خلال الفترة الماضية، وهذه اللقاءات مهمة في هذا التوقيت. يمكن أن أن توصل طهران عبر هذه اللقاءات رسائل إلى الجانب الباكستاني، لا سيما أن الطرفين الإيراني والأمريكي ينتظران نهاية هذا الأسبوع انتهاء مراسم دفن المرشد الإيراني بعد تشييعه في مدينة مشهد يوم الخميس المقبل، إضافة إلى ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من احتفالات لذكرى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية 250. لذلك هكذا اللقاءات يمكن أن تسهم بعد هذا الأسبوع في تسريع عملية التفاوض لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن إضافة إلى الرسائل التي حرص بيزكيان على إرسالها، كانت هناك أيضا رسائل على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض خلال لقاء له مع إحدى الوفود لا سيما الصينية، كان حريصا على الحديث عن مضيق هرمز، كون أن الصين هي مستورد أساسي للنفط من المنطقة، وفتح مضيق هرمز كان مهما جدا بالنسبة لها. لكن كان هناك تأكيد من قبل قليباف على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في المضيق، وأن إدارته هي مسؤولية إيرانية عمانية من دون أي تدخلات أجنبية. إضافة لذلك كان لديه لقاء آخر مع وفد من لبنان مثله قيادي في حركة أمل اللبنانية، حيث قال قليباف إن ملف لبنان كان مهما بالنسبة لطهران خلال مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي، ودعا اللبنانيين إلى تنفيذ هذه المذكرة لا سيما البند الأول الذي يخص لبنان، مضيفا أن هذا سوف يصب في صالح لبنان وسوف يحول دون إثارة الفتن في ذلك البلد. يضاف إلى ذلك أن المفاوضات أيضا كانت إحدى النقاط التي أشار إليها قليباف في خلال لقائه مع رئيس إقليم كردستان العراق، حيث قال إن إيران سوف تفاوض في الفترة المقبلة عبر المنطق، وإنها اختارت الحل السياسي لكنها أيضا مستعدة لأي حلول أخرى.
2: أشكرك جزيلا عمر، تفاصيل كثيرة، شكرا جزيلا عمر هواش من طهران. إذن في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران، وكذلك حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام نفسه. التفاصيل مع أسماء النعيم في هذا التقرير.
5: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على

عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المتحدث.

0: إشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام، من يقرر ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات. وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كذلك سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بالجميع. دعني أبدأ معك سيد سيرجيو ديلابينيا. هناك بون شاسع بين اللغة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي اليوم، وخصوصا في وصفه للنظام والتعامل معه والمرونة معه، وبينما كان يقوله في بداية الحرب، حتى أن مراسلتنا ذهبت للحديث عن الربط ربما بالتشييع الجاري في إيران حاليا للمرشد الذي تم اغتياله، وأجواء احترام تقدم له. كيف نفهم هذا التباين الكبير، وهل سيدوم أم سينتهي بمجرد أن ينتهي احتفال الاستقلال غدا؟
2: في أي صراع أو بالأحرى، أسعدتم مساء يا ليلى، ويسعدني أن أكون معكم ومع زملائي هنا. الحرب هي ديناميكية، البداية والنهاية يختلفان وهناك حيز بينهما، لذلك الرغبة من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالتحديد هي واضحة، وهي الوصول إلى مرحلة يكون فيها الفوز نصيبا للجميع، وهذه الفرصة موجودة. النقطة العالقة الآن هي أن الإيرانيين يريدون السيطرة على العبور في مضيق هرمز بالاتجاهين.
1: دعني أستوقفك سيد سيرجيو، في النهاية إذا كنا سنذهب بما يقوله الرئيس ترامب الآن، هو الآن يعتبر أن موضوع هرمز قد حل بالنسبة له، هو الآن يقول أن تركيزه الأساسي هو على الموضوع النووي، لذلك يعني استطاع أن يتجاوز هذه العقدة بحسب كلامه.

0: Well, the overall goal.
1: الهدف الأعلى لرئيس ترامب كان متمثلا في الوصول إلى القضية النووية، والعبور بالاتجاهين في مضيق هرمز له أثره على العالم كله، وهو عقبة. أنتم تسألون الآن عن من أين بدأنا وإلى أين انتهى بين المطاف. هناك كثير من الأمور حدثت منذ البداية إلى اليوم. إذن فهناك إرادة لدى الطرفين والجانبين للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا الوضع من خلال المفاوضات، وأعتقد أن المفاوضات هي الأمر المهم، ويمكن أن نتوصل إلى مرحلة مناسبة، ولكن بنهاية الأمر الأمر مرتبط بالخليج والوصول إلى المفاوضات بشأن القضية النووية. وفيما بين ذلك هناك ربما إعفاء من العقوبات على إيران، وأيضا الإفراج عن أموالهم، وأيضا الإفراج عن أموال إعادة البناء.
2: دكتور صدقيان، كان سيد ديلابينيا يتحدث عن اغتنام الفرص، وهذا شيء طبعا معروف في السياسة. الآن إذا نظرنا إلى ما يجري في طهران حاليا، هناك طبعا تشييع المرشد الأعلى الذي تم اغتياله من جانب إسرائيل، ولكن هناك ملاحظة لا يمكن إغفالها: الطريقة التي نظمت فيها إيران مراسم التشييع، من يحضر من لم يحضر. حتى الآن يعني هناك وفود، هناك عائلة الخميني، ولكن عائلة خامنئي أولاده الأربعة لم يحضر منهم أحد حتى الآن. هل لهذا الدلالة خاصة؟
3: هذه ملاحظة ذكية جدا منك ليلى. حقيقة المراسم التي وضعت، وهو اليوم الأول الآن، وضحت بشكل كل الوفود متى تأتي، من يأتي، كيف تدخل وتلقي النظرة الأخيرة على جثمان الإمام الشهيد، وبالتالي كل واحدة منها أنا نظرت إليها بشكل دقيق وتحمل الكثير من الدلالات. يعني بدأت بالوفود الشعبية من لبنان، من حزب الله، من الحج الشعبي، من مصر حركة أنصار الله، وبالتالي هذه الوفود كان لها يعني مستوى معين، وتعامل النظام معها أو منظمو المراسم بنظرة، يعني أرادوا أن يرسلوا منها رسالة إلى الولايات المتحدة للوضع الإقليمي بأهمية هذه الوفود. ترتيب الدخول، يعني تنظيم الخروج، فيها الكثير من المعاني. يعني جاءت الحكومة بكل ما كل جميع الحكومة، جاءت رؤساء السلطات الثلاث، مجلس خبراء القيادة، هؤلاء عندما يأتون إلى هنا معنى ذلك بأنهم يؤيدون بشكل كامل النظام السياسي بعد رحيل الإمام الشهيد، وبالتالي كانت لها كثير من الأمور. حقيقة لفت انتباهي بالتقرير الأخير الذي نشرته الجزيرة
2: في آخر أسماء. نعم.
3: في آخر لقطة، ولو هو كان يعني معمول فيه بالذكاء الاصطناعي، لكن وضعوا شارع ووضعوا مرقد الإمام الخميني من هنا، ووضعوا البيت الأبيض من هنا. بالبيت الأبيض يحتفل ب 250 عاما على
2: استقلال
3: الولايات المتحدة، ومن هنا هناك ظروف جديدة في إيران بعد غياب المرشد علي خامنئي. بالتالي أنا أعتقد بأن هذه السردية أو مشهدية المراسم، أنا حقيقة قرأت فيها الكثير من الرسائل التي أراد منظمو هذه المراسم أن يبعثوها للداخل الإيراني، للوضع الإقليمي، للوضع الخارجي، وأيضا للمفاوضات التي دخلتها إيران.
2: أن ترامب في تصريحاته الأخيرة التقط هذه الرسائل، بمعنى أنه الآن لا يتحدث أبدا عن تغيير نظام، هو كأنه الآن يقول سنتعايش مع هذا النظام، والآن سنبدأ مرحلة جديدة في العلاقة.
3: هذا صحيح. أنا أعتقد بأن رئيس ترامب يجب أن يعني يستوعب هذه الرسائل، ولا يقتنع مرة أخرى بنتنياهو وما قاله نتنياهو بأنه في 4 أيام سوف نقضي على هذا النظام. تعال معي نغتال المرشد، نختار القيادات السياسية والعسكرية، ما تطول الشغلة غير أسبوع.
2: ولكن إذا كان الرسالة وصلت لترامب بشكل أساسي،
3: هذا بالضبط. طيب. يعني الرئيس ترامب هو قال أرسلت أسلحة للأكراد العراقيين ليوصلوها إلى داخل إيران. الآن هو يتحدث أنه لا أريد أن أغير النظام. هناك

0: تناقضات، لكن أعتقد بأنه يجب أن يلتقط هذه الرسالة. ما يقوله نتنياهو غير دقيق، ليرى بشكل دقيق ماذا تعمل إيران وكيف. ويوم غد بالمناسبة، يوم غد وبعد غد التشييع الشعبي.
1: ربما الرسالة الأكبر ستظهر، يعني كنت تحدثت أو أشرت إلى مليونية، سنرى طبعا كيف ستكون طريقة إدارة المشهد غدا، لأننا نتحدث هنا عن عمل.
0: وحتى زيارة الجثمان إلى العراق أيضا فيها رسائل.
1: يعني ربما دكتور سليم، وأنت أستاذ في العلوم السياسية والأنظمة السياسية والقانون الدستوري، قد يستغرب البعض أن نتحدث عن عامل نفسي هنا، ولكن هذا في صلب الموضوع. أصبح علم يدرس أصلا لكل من يفكر في دخول السياسة وحتى الإعلام. الآن المشهد الذي نتابعه، أنت ما هي من وجهة نظرك أكاديميا يمكن استخلاصها؟
2: يعني المشهدية التي انطلقت اليوم والتي ستستمر على مدى أسبوع، إن كان في مراسم التشييع أو في مراسم الدفن، هذا جزء من الخطاب السياسي الداخلي. هي ليست عملية تشييع شخص، يعني هي هذا الراحل المرشد القائد، هناك رمزية كبيرة لهذا الموضوع. كل المشهدية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تهدف إلى إعادة بناء السردية الوطنية، إعادة تأكيد الشرعية على مستوى النظام، إعادة تأكيد التماسك الداخلي على مستوى إيران، وهناك رسائل على مستوى الخارج، بمعنى أن كل المحاولات التي جرت من أجل القضاء على النظام، هذا الشعب متماسك خلف النظام الذي يتمتع بشرعية، ونحن مستعدون للمرحلة المقبلة. يعني مجموعة كبيرة من الرسائل ستكون من خلال هذه المشهدية التي نراها، خاصة وأنها تتزامن مع احتفالات
1: أسبوع
2: الأمريكية.
1: كامل يفترض أن تنطلق فيه هذه الرسائل، ولكن السؤال الأساسي والأهم هو كيف سيكون تأثيره على إمكانية التوصل لاتفاق بشكل سريع، يعني خلال 60 يوم. قبل أيام كنا نقول أن هذا مستحيل، ولكن الآن مع اللغة التي نسمعها من ترامب، هل بتنا نعتقد أنه المستحيل قد دلل؟
2: يعني إذا أردنا أن نحلل المعطيات نبقى على نفس الموقف، ولكن ما سيحصل خلال الأيام المقبلة، المشهدية التي تحصل في طهران حكما ستؤثر على القادة الإيرانيين. يعني بأي تشييع، بأي مناسبة كهذه، حتى على المستوى الشخصي، نحن نعرف أن هناك أثر، ولكن هذا الأثر مدى حجمه على تصلب أو تشدد المواقف، وإلى أي مدى ممكن أن يستمر. بمعنى من الممكن أن نشهد تشددا في المواقف على مدى أسبوع أو 5 أيام نتيجة هذا الإحساس بالفقد وإعادة الإحساس للأيام الأولى في الحرب. يعني هناك عودة من خلال هذه الرمزية وهذه المشهدية
1: إلى الأيام الأولى،
2: إلى هذا الإحساس بالانكسار عندما تم اغتيال المرشد. يعني سيكون هناك إعادة إنتاج هذه المشاعر، وستولد نوع من الرد الفعل النفسي عند القادة الإيرانيين، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون بالأخير. يعني البراغماتية التي سلكها، أو نوع من البراغماتية التي سلكها القادة الإيرانيون، سيستمرون بها رغم أنها ممكن أن تتعرض في الأيام المقبلة إلى تشدد إلى حد ما.
1: نعود إلى فكرة الفرص، لأنه يعني التي أشرت إليها سيد ديلابينيا، الفرص ربما هي فرص يستغلها الجانبان الآن، وهذه المشهدية من خلال هذه المشهدية، ولكن من يستغل الفرص كذلك هو جانب آخر. يقول الإيرانيون أنه يعيث الفوضى في المشهد، وهو الجانب الإسرائيلي. الدكتور صدقيان كان قد ألمح قبل قليل أن البداية أصلا يعني حصلت عندما سوق نتنياهو لترامب أن هذا موضوع سهل جدا، ويمكن إبرامه في أيام وإنهاءه في أيام. هذا لم يحصل. اليوم إسرائيل إلى أي حد تلعب دورا قادرا على تغيير المشهد برمته مرة أخرى؟ سيرجيو ديلابينيا.
3: Well, first of all, this comes at an opportunity.
4: أولا هذا

0: يأتي في وقت يوفر الفرص للطرفين لكي يقيما مواقفهما. هناك تركيز في إيران على موت آية الله، والولايات المتحدة تحتفي بعيد الاستقلال بعد مرور 250 عاما، وهذا أمر مهم. إذن هذا الحدث ثابت ولا يمكن أن نتخلى عنه. بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة إزاء مصالح إسرائيل، المصالح الأمريكية سوف تكون المحرك الأساسي. إن كان هناك تلاق بين المصالح فالأمر سوف ينجح، وإلا فإنها لن تنجح. والرئيس ترامب يقول إنه يركز على المصالح العليا للولايات المتحدة. إذن من هنا يمكن أن نفسر الديناميكيات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. خلال ذلك هذه المفاوضات توفر فرصة لكلا الطرفين أن يقوموا بمراجعة كل الأمور، وكما قلت هذا وضع ديناميكي، وهو يعتبر فرصة لكي يكون هناك نجاح وانتصار للطرفين. فبالتالي هذه فرصة للطرفين أن ينتهزا المفاوضات وأن يتوصل إلى شيء يمكن أن يكون مفيدا للبلدين، وخاصة في وضع إيران الاقتصادي. لذا فهناك فرصة رائعة لإيران أن تكون قادرة على التعافي من الخسائر الاقتصادية وأن تسير في مسار يمكن من خلاله أن يكون هناك استثمارات، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من بقية العالم وخاصة أوروبا. الكل يود أن يعود إلى إيران وأن يستثمر، وهذا سوف يرفع مستوى الاقتصاد ويجعل الأمور كلها تتطور إلى ما هو أفضل.
1: النقاش لا ينتهي، وهناك دائما زاوية جديدة، ولكن سنكتفي بهذا القدر. سيرجيو دي لابينيا، دكتور سليم زخور، دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لكم جميعا. والآن نلقي نظرة أقرب على أحدث التطورات في مضيق هرمز، ونستعرضها في هذه النافذة مع وسيلة علمي. تفضلي وسيلة.
2: شكرا لك ليلى. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في المسارات الثلاث التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آليات العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
3: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات. طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات. هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار، نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة، حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن، ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم ربما لن تكون كرسوم

0: رسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة. حتى الآن هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
1: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذن آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي، كيف تقرأ ذلك؟
2: نعم، وسيلة بالإجابة على سؤالك نذهب إلى خارطة المسارات، ونستطيع أن نقول أن المسار العماني الذي كنا دائما نقول عنه أنه مسارا أقصر، مسار أعمق، وهذا المسار أيضا أعرض. هذا المسار تقريبا 82 كيلومتر، والأهم ما يميز هذا المسار أنه الغاطس المائي فيه تقريبا من 65 إلى 110 متر، ما يعني أنه صالح لعبور كل أنواع السفن حتى السفن العسكرية. وهذا ما يفسر أن السفن التي سلكت هذا المسار يبدو أنه أدت إلى رفع منسوب انسياب الحركة التجارية للسفن التجارية في هذا المسار. الأمر الآخر وأمر مهم أيضا، أن المسار الجنوبي يبدو أن السفن التي تسلك هذا المسار قررت أن عملية الدفع غير مجدية فيما يتعلق بموضوع المسار، لذلك لغاية الآن لم يتم حسم موضوع عملية الدفع للجانب العماني، الأمر الذي سهل على السفن التجارية عبور هذا المسار.
1: التهديد الأمني ما زال قائم، لأن الموقف الإيراني ما يزال يقول يجب الالتزام بتعليماتنا، لكن كيف نفسر هذا العدد؟ يعتبر كبير في وقت هذا التصعيد المستمر.
2: يعني وسيلة، يمكن أن نقول أن التهديد الأمني لا يزال قائم لكنه انخفض، بالمقابل هناك مخاطر موجودة. المخاطر تهديدات الحرس الثوري، على سبيل المثال عملية الضحالة المائية والتي جنحت أحد السفن قبل يومين من الآن في منطقة قريبة من المسار الإيراني.
1: وربما اتضحت يعني تفاصيل بخصوص هذه السفينة، لمن هي مملوكة؟
2: يعني السفينة تظهر أمامنا مباشرة، هناك عدة سفن موجودة في المضيق. هذه السفينة التي جنحت، هذه السفينة هي تحمل حسب ما رشح من معلومات، هذه تحمل علم جزر القمر. هذه سفينة مملوكة لرجل أعمال إيراني، والأهم من ذلك أن هذه السفينة تخضع للعقوبات الأمريكية. إذا ما ذهبنا إلى تحديد منطقة جنوح هذه السفينة، جنحت في هذه المنطقة بالتحديد، في هذه المنطقة وهي في القرب من جزيرة هرمز، بمعنى أنها كانت قريبة من المسار الإيراني، بمعنى أكثر أنها كانت في المياه الضحلة لإيران، لأن هذه المنطقة من إيران، هذه المياه تقريبا ضحالة المياه فيها من 35 إلى 65 متر. لذلك أنا قلت هذه المنطقة ضحالتها ليست كبيرة، أو ما يعرف بالغاطس ليس كبير، لذلك هذه المنطقة هي المفضلة للسفن التجارية وللسفن العسكرية.
1: ماذا عن المسار الدولي؟ هناك عدد تقريبا قليل جدا من السفن تمر من خلاله.
2: يعني المسار الدولي، هذا المسار اللي ظهر أمانة باللون الأحمر تقريبا للفاتح، هذا المسار الدولي هو المسار القديم الذي كان تسلكه السفن قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي هذا المسار هو المفضل لهم لأن إحداثياته مرصودة، والقناة 16 وهي قناة الاتصال المتعارف عليها بحريا تستخدم ضمن هذا المسار. لكن مشكلة هذا المسار أنه أصبح قريبا من تهديدات الحرس الثوري الإيراني، قريب من مديات أسلحة الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يمكن الحرس الثوري من تهديد هذا المسار باستمرار. كان هناك عمليات محاولات من الجانب الأمريكي لمرافقة هذا المسار ووضع مرافق على هذا المسار ليتم تأمينه، لكن يبدو أن هذه المرافقات لم تنجح بإقناع السفن التجارية بعبور هذا المسار، لذلك كل السفن التجارية بدأت تتجه باتجاه المسار المفضل والأقصر والأعرض لهم وهو المسار العماني.
1: طبعا مسائل آلية العبور ما تزال محل خلاف، وخلاف عميق بين الطرفين الأمريكي والإيراني. إيران تتحدث عن آلية عبور يتم الاتفاق معها مع سلطنة عمان.

0: عمان، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض كل ما يتعلق بدفع أي رسوم وتحت أي شكل من الأشكال. كيف سينعكس كل هذا السجال على آلية العبور وحركة العبور كذلك في المستقبل القريب؟
1: وسيلة، لازلنا في جدلية دفع الرسوم أو دفع المقابل بدل العبور، وهذه الجدلية لغاية الآن لم تحسم رغم التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الإيراني أو حتى التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الأمريكي الذي يقول لن يكون هناك دفع رسوم. حتى نكون موضوعين بالطرح، لا يوجد تقاطعات إعلامية بين الطرفين يمكن أن نقول أن قرار الدفع أو عدم الدفع قد حسم بين كلا الأطراف. لكن الملفت في سؤالك وسيلة أن عملية الضخ الإعلامي الغير معتادة لمثل هذا الشكل من الواقع الجيوستراتيجي الجديد في مضيق هرمز ملفتة، بمعنى أننا أمام تصريحات سياسيين إيرانيين بكثافة حول مضيق هرمز. يبدو أن هناك محاولات إغراق إعلامي للإيحاء بأن المعركة انتقلت من الحيز الجغرافي الوجودي لإيران إلى من يدير مضيق هرمز، ويبدو أن هذا يندرج في إطار مفهوم جديد يدرس في الدراسات العسكرية، وهو مفهوم فرض واقع إعلامي جديد على شكل الصراع بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك وسيلة، وشكرا لضيفك الكريم. الآن ننتقل للملف اللبناني، نرصد فيه آخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى جانب الوضع الميداني في الجنوب. ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، وكذلك من مدينة صور في جنوب لبنان تنضم إلينا كاترين حنا. محمد وكاترين أهلا بكما، وأبدأ معك محمد لنتابع آخر المواقف الإسرائيلية، خصوصا بعد تحذيرات إيرانية من أن إسرائيل تسعى لإثارة الفوضى وتحذر دول المنطقة من الوقوع في الفخ. ضعنا في صورة آخر التصريحات والمواقف الإسرائيلية. محمد تفضل.
3: ليلى، لا تعليق إسرائيليا حتى الآن على هذا الحديث الإيراني، إلا أن إسرائيل كررت خلال الأيام الماضية وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول بأن إيران حاولت إجبار إسرائيل على الخروج من الأراضي اللبنانية والانسحاب منها، إلا أن ذلك لم يحدث. تحاول إسرائيل بكل بياناتها ومواقفها الرسمية فصل الجبهات ما بين إيران وكذلك لبنان. إضافة إلى ذلك، كان الجيش الإسرائيلي وعلى لسان رئيس أركانه قد قال يوم أمس بأن الجبهات لا تزال ناشطة حتى الآن، وبأن الجيش لا يزال مستعدا، وبخاصة فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية. فيما يتعلق بالأوضاع الشمالية على الحدود الشمالية وفي الجنوب اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنه أغار يوم أمس على 10 مواقع تابعة لحزب الله في برعشيت وكونين وبنت جبيل. هذا ما جاء في البيان الإسرائيلي، وقال إن هذه البنى التحتية كانت تستخدم من قبل حزب الله من أجل الدفع بعمليات ضد القوات الإسرائيلية فيما يسميه بالمنطقة الأمنية العازلة. قال الجيش أيضا إن هذا جاء ردا على خروقات من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف بأن الحزب وبأن هذا جاء ردا أيضا على مهاجمة الحزب لعدد من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الأمنية. ربما يرمز الجيش لما حدث يوم أمس مساء عندما هاجم أحد العناصر الذي وصفه الجيش بالمسلح قوة من الجيش الإسرائيلي في داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل. أدى ذلك إلى إصابة أحد الجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة، فيما أصيب 2 آخرين بجروح وصفت بأنها طفيفة. الجيش دفع بقوات المدفعية التي أطلقت النار والقذائف باتجاه ذلك الموقع مساء يوم أمس، وكذلك بسلاح الجو الإسرائيلي الذي أغار على المبنى. إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن منفذ هذا الهجوم استطاع الانسحاب من المكان، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحاول تمشيط المنطقة بحثا عنه. وكان الجيش قد قال أيضا بأنه شن خلال الأسبوع الماضي 7 غارات على مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا في بيان بأن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في المنطقة الأمنية العازلة، وهي مستمرة وستواصل العمل كل

0: ضد كل تهديد يتعرض إليه مواطنو إسرائيل وكذلك الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. هذا يأتي في خضم الحديث الإسرائيلي المتزايد حتى هذه اللحظة والجدل بشأن اتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت يوم أمس ومن ضمنها القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تبدأ بعد عملية الانسحاب من المواقع المتفق عليها في إطار هذا الاتفاق، وبأنه ربما يؤجل إلى عدة أيام أخر، وخاصة فيما يتعلق ببلدة زوطر الغربية على وجه الخصوص. ويقول الجيش الإسرائيلي أيضا بأن عملية تحويل هذه المناطق إلى مناطق تجريبية ربما تبدأ فور اتخاذ قرار ببدء هذه الفترة التجريبية. تريد إسرائيل كما تقول صحيفة آرتس أن يجري ذلك في ظل تفاهمات مع الإدارة الأمريكية وإنشاء منظومة خاصة للإشراف على هذا الأمر.
1: محمد، كيف تقرأ تل أبيب احتمال أن يفشل الاتفاق لبنانيا داخليا؟ يعني هل هناك خطة بديلة تضعها تل أبيب بهذا الخصوص؟
0: هذا الموضوع مركب بالنسبة للإسرائيليين ليلى، وهو يتعلق بفعلا تقديرات إسرائيلية، ولذلك فإن إسرائيل كانت تقول بأنها هي من ستقرر إذا ما كانت هذه المناطق التجريبية ستنجح، هذا النموذج سينجح أم لن ينجح في داخل الأراضي اللبنانية. وهي لا تزال تطالب الحكومة والجيش في لبنان للعمل على ضمن وفي إطار مخطط نزع سلاح حزب الله وأن تأخذ دورا في هذا الأمر. كان تحدث عنه الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إسرائيل ترقب من كثب، لديها تقديرات تتعلق بذلك الأمر لكنها لم تعلن وضع خطط بديلة. إلا أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال يوم أمس بأن الجيش يجب أن يكون مستعدا لأي تطورات قد تطرأ ولأي تصعيد ربما أو من المحتمل أن يكون مفاجئا، بالتالي من أجل العمل على ردع هذا التصعيد واستكمال ما بداه الجيش الإسرائيلي من تحقيق الإنجازات. إذن هذا يكشف بأن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات في الأراضي اللبنانية وفي غيرها من الجبهات، ولكن في لبنان على وجه الخصوص في حال التصعيد من قبل حزب الله أو لفشل هذا المخطط الذي يهدف إلى إنشاء مناطق تجريبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. ولكن ليلى، إسرائيل لا تزال تؤكد أيضا كما جاء بالأمس على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما قال بأن إسرائيل لا تزال موجودة في المناطق الأمنية العازلة في لبنان وفي سوريا وفي قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، ولكنه أشار أيضا إلى أن على الجيش الإسرائيلي أن يبقى مستعدا للمكوث طويل الأمد في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك محمد على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك كاترين. إذا نتابع المشهد من الجانب اللبناني، خصوصا بعد تصريحات الرئيس وكذلك المواقف المختلفة وما يجري على الأرض، هذا في صلب الموضوع وفي صلب أي تقدم على المسار التفاوضي.
2: ما يجري على الأرض هو استمرار للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية ليلى، وإن كان حزب الله لم يتحدث عن أي اشتباكات وقعت في مدينة بنت جبيل كما يعلن الجيش الإسرائيلي، وأعلن أيضا عن إصابة أحد الجنود من جانب حزب الله، لم يتحدث عن هذا الأمر، لم يصدر أي شيء من جانبه. ونحن كل ما رصدناه بالأمس في بنت جبيل كان تفجيرا نفذه الجيش الإسرائيلي في تلك المدينة، إلى جانب تفجيرات أخرى في بلدات أخرى قريبة كبيت يحون، وأيضا كانت هناك غارات على النبطي الفوق، وفجر اليوم غارة من مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور استهدفت سيارة. كل هذا يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف من خلاله بنى تحتية لحزب الله أو أنه يتصدى لما يرى فيه تهديدا له ولأمنه. ولكن من جانب لبنان هذا استمرار للخروقات الإسرائيلية. في موازاة ذلك أيضا لم يسجل أي تطور على مستوى تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في الميدان في جنوب لبنان، بل تراجع الحديث عن أي انسحاب إسرائيلي من الجنوب في الأيام الماضية، لا سيما بعدما وضعت إسرائيل شروطا كثيرة للانطلاق بهذا المسار. ولكن في المقابل يبدو أن هناك حرصا شديدا من قبل السلطات اللبنانية هذه الأيام لتوضيح موقفها الدائم.

0: تم والذي أدى إلى توقيع هذا الاتفاق الإطاري مع إسرائيل قبل نحو أسبوع في واشنطن. فلليوم الثالث على التوالي يبدو أن الرئيس اللبناني متمسك بتوضيح هذا الموقف. هو اليوم جدد أمام زواره بأن هذا الإطار أو صيغة الإطار كما سماها لا تشرع بقاء الاحتلال في جنوب لبنان، طبعا ردا على كل الانتقادات التي وجهت لهذا الإطار قبل أيام. قال بالعكس، هو يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، وقال إن من يعارض هذا المسار هو من يعني لم يقبل بالقرار السيادي وفق وصفه الذي أدى إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. قال إن هناك من يريد أن يبقى تحت الوصاية التي تقرر عنه وأيضا تفاوض عليه وفقا لقول الرئيس اللبناني. كذلك حدد بعض النقاط الأساسية، وضع خطوطا حمر باتجاه الفتنة، باتجاه إسقاط الحكومة في الشارع، وقال إن القوة ليست في أن نخوض الحرب وأن نؤمن استمراريتها، بل القوة هي في أن يكون لنا الجرأة والقدرة على إيقافها عبر التفاوض، طبعا في رسائل يوجهها إلى حزب الله من دون أن يسميه. ولكن هذا لا يعني أن موقف الرئيس أو حتى موقف رئيس الحكومة بالأمس الذي صب في الإطار نفسه أنه بدد كل الهواجس أو أنه أوقف الاعتراضات على هذا المسار، فلا تزال هناك المواقف نفسها. كل من عارض هذا الاتفاق الإطاري ما زالت مواقفه على حالها، سواء حزب الله أو الرئيس بري رئيس البرلمان أو حتى الجماعة الإسلامية والزعيم الدرزي وليد جبلاط وحتى الفريق المسيحي المتمثل برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تحدث للجزيرة بالأمس وأيضا أبدى ملاحظات على هذا الاتفاق. ولكن على الرغم من كل ذلك، ليلى، هنا في جنوب لبنان نرصد مزيدا من العودة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم. طبعا العودة ليست كاملة ولكنها تتزايد بشكل تدريجي وسط تحديات كثيرة. رصدنا العودة بالنسبة لأهالي دير قانون النهر في قضاء صور وأعددنا تقريرا من هناك.
1: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
2: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
1: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
3: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
2: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
1: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
4: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
1: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
5: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقفت لإطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.

0: يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
1: والآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد شخصين بينهما طفل، وذلك بنيران الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح. من دير البلح ينضم إلينا أشرف أبو عمرة. أهلا وسهلا أشرف. إذا نتابع معك المشهد وحالات استشهاد جديدة بينهم طفل، دعنا وقربنا من تفاصيلها.
2: التفاصيل ليلى حقيقة بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية أغارت على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة من عائلة اللوح شرق دير البلح ظهر اليوم بصاروخ واحد على الأقل، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر. وصلوا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى. هناك تحليق مستمر للطائرات المسيرة الإسرائيلية حقيقة بكافة أنواعها، ومنها الطائرات المسيرة لكواد كابتر التي هي الأخرى تتدخل ما بين حين وآخر بعمليات إطلاق نار أو حتى بعمليات إطلاق قنابل باتجاه تجمعات المواطنين، وهذا ما حدث شرق مدينة غزة ظهر اليوم أيضا عندما كان مجموعة من الأطفال ينتظرون صهريج للمياه. أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية عليهم بصاروخ واحد أيضا، وهذا أدى إلى استشهاد طفل وإصابة طفل آخر. وصلوا إلى مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، وتم توصيف حالة الطفل الجريح بأنها إصابة خطيرة وحرجة، ويتعامل معها الطاقم الطبي في الوقت الحالي لإنقاذ حياتها. حقيقة ليلى، خروقات إسرائيلية متواصلة وتتصاعد على وقع عمليات نسف وعمليات قصف مدفعي في مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل. نتحدث عن شرق خان يونس، بلدة عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، بلدة بن السيلة. خلال الساعات القليلة الماضية شهدت قصفا مدفعيا مركزا من قبل المدفعية الإسرائيلية عاد عن عملية نسف ضخمة نفذتها القوات الإسرائيلية، وهي تسارع حقيقة الوقت لتدمير ما تبقى من بنية تحتية ومن منازل المواطنين في الشط الشرقي من مدينة خان يونس. ولكن في الشطر الغربي حيث منطقة المواصل الساحلية أيضا خلال الساعات الماضية القليلة بطبيعة الحال قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين تم تشييعهم ظهر اليوم من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وخاصة شرق مخيم البريج والمناطق الشرقية لمدينة غزة، الأحياء الشرقية الثلاثة حي الزيتون، حي الشجاعية، بالإضافة لحي التفاح أيضا، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي. الخروقات الإسرائيلية تتصاعد وترتها بشكل كامل هنا في القطاع حقيقة، ونحن نتحدث عن 11 من أكتوبر، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن 1060 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة لأكثر من 3500 جريح. هذه الأرقام هي أرقام قابلة للارتفاع في أي لحظة، لأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية ما زالت تحلق وترصد مزيد من الأهداف هنا لربما يتم استهدافها في الأوقات القليلة القادمة، لأن الجهد الاستخباري الإسرائيلي في أجواء القطاع هو جهد كبير في المرحلة الحالية، ونحن نتحدث عن تحليق كافة أنواع الطائرات الحربية الإسرائيلية في الوقت الحالي. على الأرض هناك أيضا تحركات ليلى للقوات الإسرائيلية، ما بين حين وآخر تتقدم الدبابات الإسرائيلية ترافقها بلدازورات كبيرة تقوم بوضع مكعبات إسمنتية في إطار قضم مزيد من الأراضي، أراضي المواطنين باتجاه المناطق الصفراء، وهذا بطبيعة الحال يشكل خطر على حياة المواطنين والسكان الذين يسكنون بالقرب من مناطق تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل من يحاول حقيقة الاقتراب باتجاه المناطق الشرقية للقطاع بشكل عام وباتجاه المناطق الصفراء يتم استهدافه بشكل مباشر.
1: أشكرك أشرف على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا. إذن وصلنا رأس الساعة ونجدد التحية ونرحب بكم في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. المستجدات. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث لسي أن بي سي أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران وأن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. فيما يتعلق بالشأن اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. إذن كالعادة نبدأ بمراسلينا لمناقشة المستجدات من طهران. تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا وجد وقفي. إذن رانيا ووجد نحييكما، وأبدأ معك رانيا خصوصا مع تصريحات جديدة على أكثر من مستوى تخرج من طهران بشأن ما يحدث في المضيق، وكذلك بالتحذير من دور إسرائيلي ممكن أن يثير الفوضى مع بدء مراسم التشييع للمرشد الراحل. تفضلي رانيا.
3: نعم ليلى، بالفعل يعني وجه كبار المسؤولون الإيرانيون على هامش يعني مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي العديد من الرسائل المهمة، وذلك خلال استقبالهم الوفود الأجنبية التي تشارك في مراسم اليوم. يمكن القول أن رسائلهم تتمحور حول الالتزام بالدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم مع التمسك بالخطوط الحمراء، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي قال أن نهج حكومته قائم على يعني استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى التعامل بحسن وأن تكون علاقاته بدول المنطقة على أساس حسن الجوار. وهنا بالتحديد حذر بيزشكيان من الدور الإسرائيلي الذي يسعى إلى إثارة الفوضى والخلافات بين دول المنطقة من أجل تنفيذ مخططاته، وهو ما أكد عليه أيضا محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر يعني كبير المفاوضين الإيرانيين حاليا. خلال أيضا استقباله وفود من الصين وبيلاروسيا، أكد على أن إسرائيل تسعى لإفشال مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه أكد أنه باتخاذ السياسات الدقيقة سيتم العمل على إفشال مثل هذه المخططات، لكنه طالب بضرورة تطبيق كامل بنود مذكرة التفاهم، وقال أنه إيران لن تتخلى عن أي من بنودها، وكما أنها أيضا لن تسمح للولايات المتحدة بيعني التدخل في مضيق هرمز، وأنه يتم العمل على أساس البند الخامس من مذكرة التفاهم والمتعلق بإدارة وملاحة الملاحة البحرية في المضيق. يتم الحديث مع الجانب العماني في هذا الشأن، مع التأكيد على أن إيران مستعدة لمختلف السيناريوهات، وهنا يقصد بأي تهديد عسكري وأي تطور عسكري أن إيران سترد بقوة على أي انتهاك. هذا أيضا ما أكدته المستويات العسكرية الإيرانية، نتحدث عن رئيس الجيش، الحرس الثوري، وحتى القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، والذي تم التأكيد من قبلهم جميعا على أن إيران قادرة على مواصلة المفاوضات وأيضا على تعزيز قدراتها العسكرية والاستعداد لأي انتهاك من قبل الولايات المتحدة ربما، وتقول إيران أنها مستعدة للرد على مثل هذه الانتهاكات وأنها ستتعامل معها بقوة. نعم. و

0: أن إيران ستعمل أيضا على تعزيز قدراتها العسكرية، وهو أمر مهم في ظل الحديث عن أن إيران يعني من قبل الأمريكيين أن القوات العسكرية الأمريكية الإيرانية عفوا ضعفت خلال الحرب. تقول إيران أنها تعمل على تعزيز قدراتها نعم. العسكرية، وأنها قادرة على المواجهة في حال يعني اشتعلت من جديد.
1: أشكرك رانيا على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك وجد. ما نسمعه من الجانب الأمريكي جديد في الواقع من خلال تصريحات ترامب، ونركز من جديد على هذه الزاوية وجد، وعندما يقول ترامب أن القادة الحاليين في طهران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم، ماذا نفهم من هذه التصريحات وسياقها لو سمحت وجد؟ تفضلي.
2: نعم ليلى، طبعا هذه التصريحات بداية جاءت لقناة يعتبرها الرئيس الأمريكي تابعة لشبكة دائما يصفها بأنها من شبكات الإعلام التي تبث أنباء زائفة، لذلك حرص بداية على رسم صورة إيجابية جدا ل المباحثات الأمريكية الإيرانية، لكن هي حقيقة صورة انعكست أيضا في تصريحات رسمية لمسؤولين أمريكيين، سواء على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي أكد بأن إيران قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وقال إن سبب المواجهة مع إيران لم يكن لمجرد خوض حرب معها، هو لم يكن حربا بل هي عملية لنزع السلاح النووي الإيراني. حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، تحديدا الجولة التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة بكثير من الإيجابية ليلى، وقال مع أنها ما زالت في مراحلها الأولى هذه المفاوضات لكنها تتسم بالإيجابية وتم تحقيق تقدم. هذا ما أكده أيضا مسؤول أمريكي لنا أول أمس، وما أكده مسؤول أمريكي لCNN بأن قال بأن تقدما إيجابيا أحرز في هذه المفاوضات. السبب الآخر طبعا هو الصورة المتناقضة التي نراها في هذه الأيام ما بين واشنطن وإيران. واشنطن تحتفي بالذكرى 250 على الاستقلال والتأسيس، وهي أجواء حقيقة احتفائية شهدناها طيلة هذا الأسبوع، وغدا هو يوم الذروة 4 يوليو يوم ذكرى استقلال الولايات المتحدة. بالمقابل صورة تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، نجد هناك نوع من التعاطف والهدوء في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، تصريحات لا تتسم أبدا بأي جدلية في الطرح، بل تبدو متوافقة في الحديث عن إيجابية الأجواء في المحادثات التي انعقدت في الدوحة. طبعا كانت هناك تسريبات ذكرتها وول ستريت جورنال بأن مضيق هرمز كان قضية رئيسية نوقشت خلال جولة الدوحة، وقضية الأموال الإيرانية المجمدة، وحاولت واشنطن أن تقنع إيران ببدائل عن فرضها رسوم على مضيق هرمز. من ضمن هذه البدائل مقترح عماني بحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال يقضي بأن يتم إنشاء صندوق تبرعات من قبل شركات النفط وكذلك سفن الشحن التي تعبر المضيق، لكن إيران لم تقبل بهذا المقترح على اعتبار أنه غير قائم على نظام محدد وإنما على نظام التبرعات التي قد تنتهي بعدم دفع أي جهة أي رسوم أو تبرعات نعم. في هذا الصندوق. لكن حقيقة كما قلنا أجواء إيجابية والكثير من الترقب إلى ما بعد فترة الحداد التي تعيشها إيران وكذلك الاحتفاء التي تعيشها واشنطن.
1: أشكرك جزيلا طبعا على هذه التفاصيل وجد، وسنعود إليك طبعا لمتابعة الجديد من واشنطن. ولكن هنا في الاستوديو نتابع النقاش مع ضيفينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن طهران محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. سفير هود، أريد أن أبدأ من هذه التصريحات لترامب، حتى لو كانت لوسيلة إعلامية يعتبرها الرئيس ترامب من الوسائل التي تنشر الأخبار.

0: زائفة، ولكن في النهاية ما يقوله يجب التوقف عنده، عندما يقول إيران وافقت تقريبا على كل شيء أردنا. لمن يقول هذا الكلام؟ هل يقوله للداخل الأمريكي؟ هل يقوله لخصومه السياسيين؟ هل يقوله لطهران أم ماذا؟
1: طبعا من الصعوبة كان أحيانا أن نشرح الكلام ولمن هو موجه أمام المجموعات أو مستهدفة مختلفة. أحيانا دونالد ترامب لديه مشكلة في أنه يكرر الكثير من الكلام، معتقدا أنه إذا ما كرر هذا الكلام بأنه سيقنع نفسه والآخرين بأن هذا صحيح.
0: ولكن في هذه الحالة هذا كلام لم يكرره في السابق، هذا كلام جديد، يعني هذه أول مرة نسمعه يقول أن الإيرانيين أعطوه تقريبا كل ما يريد. هو يتحدث بإيجابية غير مسبوقة عن نظام حتى أيام قليلة كان يعتبره معاديا وخصما وإرهابيا وما إلى ذلك، كل الأوصاف القاسية كان يطلقها، اليوم لغة جديدة.
1: أنا أختلف معك. هناك أوقات قال فيها أن الإيرانيين والقادة الجدد مستعدون لفتح صفحة جديدة من الولايات المتحدة، وأنهم مستعدون لتسليم اليورانيوم المخصب بدرجة عالية للولايات المتحدة. هو زعم أمورا كثيرا نيابة عن القادة الجدد في إيران. أحيانا يقول ذلك لأنهم أو ما يقوله نائب الرئيس فرانس بأن هذا هو كلام القادة الإيرانيين من وراء أبواب مقفلة. ربما هناك بعض الأسباب التي تدعو إلى تصديق باحتمال وجود انفراجة دبلوماسية، لكن كلما طال الوقت يصبح من السهولة أكثر القول أن الرئيس ترامب يود أن يقول الشيء على أساس أنه حقيقة ولكنه ليس كذلك. هو ربما يحاول من طريقته الخاصة أن يعطي صورة أو رؤية إيجابية للمستقبل عما قد يرغب فيه قادة إيران للعمل معه، لكن الآن الأمر ليس كذلك.
0: طيب، قد نختلف ربما على درجة الإيجابية في تصريحات ترامب هذه المرة، والتي كانت دائما تحمل في طياتها نقد غير مباشر، ولكن إذا أردنا أن نربط، وهنا أتوجه إليك أستاذ محمد حسين هاشمي في طهران، هذه التصريحات بما يجري في الداخل الآن، في الولايات المتحدة تستعد ل يعني احتفالات من نوع آخر، يعني 250 سنة على استقلال الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه إيران تشيع مرشدها الذي تم اغتياله على يد حليف الولايات المتحدة. هل ترى من رابط هنا بين هذه اللهجة التي نسمعها من ترامب وما يجري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. الواقع لا يمكن الركون إلى تصريحات أو تغريدات الرئيس الأمريكي، وهو ينطلق من منطلقات قد تكون الكثير منها تتعلق بالداخل الأمريكي والحسابات التي هو يريدها مع هذا الداخل في أمريكا، ولكن بشكل عام ما المفاوضات تسير ولو ببطء ولكن باتجاه صحيح، ويمكن أن نقول أن هناك حاصل بعض التقدم في هذه المفاوضات، وإن لم يكن لم تصل إلى تلك المرحلة النهائية لتبحث قضايا أشار إليها الضيف أنه القضايا النووية وما إلى غير ذلك. لازلنا نحن في بدايات هذه المذكرة ونبحث الأمور الخمسة التي هي في الواقع مقدمة للولوج إلى المرحلة الثانية.
0: ولكن يعني على ما يبدو بالنسبة للرئيس الأمريكي موضوع المضيق قد تم حله، يعني ما زال المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن تفاصيل هذا الحل، ولكن الرئيس الأمريكي الآن يقول أن يعني تجاوزنا هذه المرحلة، والآن كل ما يريد أن يركز عليه هو الموضوع النووي.

0: وبتدبير إيراني وبدون أخذ أي رسوم، ولذلك لم تكن هناك أي مشكلة إلا ما حصلت من قبيل أنهم أرادوا أن يوجدوا مسارا آخر للسفن والبواخر لتسير غير الطريق الذي وضعته إيران، أو المسير الذي أشارت إليه دخولا من شمال جزيرة لارك. طيب. وخروجا من جنوب جزيرة لارك.
1: طيب، عندما وأعود هنا للسفير هود وأعود لتصريحات ترامب الأخيرة، يعني عندما يقول أن إيران وافقت على كل شيء أراده تقريبا، وعندما يقول أن الآن موضوع مضيق لم يعد الآن العقدة، وإنما الموضوع هو الموضوع النووي، إلى أي حد يرتبط هذا بمحاولة ربما لتهدئة الأمور في الداخل؟ يعني تحدثنا عن خصوم سياسيين رفعوا النبرة واللهجة في معاداتهم لموقف ترامب، إلى أي حد هذا يهدئ الأمور فقط لي يعني مرحلة مؤقتة ثم نعود لنسمع ما كنا نسمعه في السابق؟
2: لا أعتقد أن أي شخص في الولايات المتحدة سيغير موقفه بسبب ما قاله. نرى أن الوضع في واقع الحال على ما هو عليه، وربما هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها تفاوض على مستوى كبير وعلى مستوى دولي يحدث علنا، بحيث إذا ما أراد أي شخص أن يعرف ما حدث عليه أن يدير جهاز التلفاز أو يلجأ إلى الإنترنت. لا أعتقد أن دونالد ترامب سيغير أي تفكير أو أي ذهنية لدى أي شخص. ربما هو يحاول خلق رؤية إلى حد ما متفائلة حول الأجواء الحالية للتفاوض، ويريد الإبقاء على أسعار النفط متدنية، ويبقي على تهدئة الأمور في الولايات المتحدة على من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة مع احتفالات الرابع من يوليو وبقية أشهر الصيف.
1: ولكن الجانب الإيراني حذر تماما من تدخل إسرائيلي. الرئيس بيزكشيان يتحدث عن فوضى يمكن أن ينشرها نتنياهو في هذه المرحلة. برأيك هل هذه الإيجابية التي نلمسها من الإدارة اليوم يمكن أن تمتد أيضا إلى نوع جديد من الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص وتهدئة المخاوف الإيرانية؟
2: أعتقد أن نرى ذلك اليوم. لا أدري، رأيت في نيويورك تايمز اليوم تقريرا والذي يسرب نقلا عن مسؤولين أمريكيين يقول بأن إسرائيل أرادت اغتيال رئيس البرلمان قاليباف وزير خارجية عراقي، لكن دونالد ترامب قال لهم لا. لماذا هذا الأمر الذي يفترض أنه حدث في إبريل يظهر فجأة في الثالث من يوليو؟ هذه تسريبات استراتيجية. عادة المسؤولون الأمريكيون يسرب مثل هذه الأشياء استراتيجية ضد بعضهم البعض لأسباب سياسية واستراتيجية، لكن هذه المرة هناك بعد استراتيجي بإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنكم لا تخربوا هذه فترة الهدوء هذه الآن التي نمر بها، خاصة في ما يجري في إيران. وهي رسالة للإيرانيين أن يكونوا حذرين، لأن هؤلاء الناس أي الإسرائيليين قد يلعبون دور المخرب والمعطل. هي رسالة صغيرة لكنها واضحة تماما.
1: قد يجادل البعض أن يعني تحذير إيران تدرك تماما، ولطالما صرحت بأن إسرائيل يمكن أن تلعب هذا الدور، ولكن السؤال هل تعرف واشنطن وهل يعرف ترامب أن إسرائيل يمكن أن تلعب هذا الدور؟ وهنا أتوجه إليك أستاذ محمد حسين هاشمي، إذا صحت فعلا تسريبات نيويورك تايمز بهذا الخصوص والحديث عن محاولة اغتيال كان يريد نتنياهو أن يقوم بها بحق قاليباف وعرقتشي تعود إلى شهر إبريل الماضي، ولكن الولايات المتحدة منعته، ما هي الرسالة التي يمكن أن تلتقطها طهران من خلال مثل هذا التسريب الآن؟

0: الواقع أن الإيرانيين عادة يعني عادة أو كانوا في السابق ولا زالوا يحذرون من هذا الخطر الصهيوني على موضوع المفاوضات، يعني إن كان من خلال المفاوضات أو كان من خلال التصريحات التي أدلى بها المسؤولون هنا في إيران من أن الكيان الصهيوني يعمل جاهدا لتخريب المفاوضات في أي مرحلة من مراحلها وفي أي مكان يمكن لهم أن يخربوا، رغم الضغط الأمريكي الذي نشاهده عليهم، ولكن نتنياهو لا يعبأ بالكثير من هذه الضغوط ويحاول جاهدا أن يوجد فجوة وأن يوجد بعض الإشكالات إن كان عبر التهديد. أخيرا هدد نتنياهو أو وزير دفاعه أنهم يقصدون اغتيال القائد الجديد في إيران، وهذا مع الأسف يعني مما شجعته سابقا الإدارة الأمريكية. أتذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أشهر وضعت جائزة لمن يخبر عن المعلومات عن القائد الجديد والمرشد الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المهم إيران هي على أتم الاستعداد لمواجهة أو للتعامل مع هذه التهديدات، وبالأمس قال وزير الخارجية أن إيران سترد وبقوة على أي محاولة من قبل إسرائيل للدخول من جديد في مجال موضوع تهديد إيران أو أن اغتيال أي مسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: أشكرك جزيلا محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأشكر السفير جوي هود هنا في الاستوديو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الآن ننتقل إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه آخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب طبعا الوضع الميداني في الجنوب. من رام الله ينضم إلينا مراسلنا محمد خيري. محمد، إذن نتابع معك آخر التصريحات الإسرائيلية بخصوص ما يجري على الجبهة الشمالية، وطبعا خصوصا مع تحذيرات إيرانية تزداد حدتها بشأن دخول إسرائيل على الخط ومحاولة تخريب أي اتفاق جاري حاليا.
2: في آخر التصريحات والبيانات الإسرائيلية هو تصريح جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي قال إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وذلك لإزالة أي تهديدات عن دولة إسرائيل ومواطني دولة إسرائيل، بالإضافة إلى القوات الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة. هذا في طبيعة الحال جاء في أعقاب بيان للجيش أشار فيه إلا أنه أغار يوم أمس على 10 مواقع تابعة لحزب الله، وقال إن هذه المواقع تقع في برعشيت وكنين وبنت جبيل. وأيضا أضاف الجيش الإسرائيلي بأن ذلك جاء ردا على خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الحكومة اللبنانية، إضافة إلى استهداف قوات للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية. يبدو أن الجيش كان يشير إلى الحدث الذي وقع الليلة الماضية في مدينة بنت جبيل، عندما دخلت قوة إسرائيلية إلى أحد المباني في داخل هذه المدينة، تعرضت هناك إلى إطلاق نار، أدى ذلك إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب 2 آخران بجروح وصفت بأنها طفيفة ونقلا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى المستشفيات الإسرائيلية بواسطة مروحيات عسكرية. على الفور استدعى الجيش الإسرائيلي مروحيات بالإضافة إلى مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي التي شنت غارات في مواقع قريبة، بالإضافة إلى استخدامه ذخائر المدفعية، ولكن منفذ ذلك الهجوم انسحب ولم يعثر عليه الجيش رغم التمشيط المستمر حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. إذن ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها اليوم الزميلة الزهار شعشاعة. أهلا الزهار، أعتقد هذه النافذة الأولى لك من لبنان صحيح؟
3: هذه الثانية ليلى. شكرا جزيلا لك، ونرصد فيها طبعا التطورات في لبنان. شكرا لك، أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه

0: النافذة الجديدة من العاصمة اللبنانية بيروت، والتي نقرأ ونحلل فيها المشهد اللبناني بأبعاده الميدانية وأيضا السياسية. الانقسام الحالي هو سيد الموقف فيما يتعلق بالمواقف السياسية المرتبطة باتفاق الإطار المنبثق عن جولات التفاوض في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. رصدنا تصريحات جديدة للرئيس اللبناني، فما هي الرسائل التي أراد إيصالها من خلال هذه التصريحات على المستوى الداخلي؟ كل ذلك نرصده إذن من خلال متابعتنا مع مراسل الجزيرة من بيروت الزميل إيهاب العقدي، لنجمل معك التصريحات والمواقف وأيضا الرسائل. إيهاب،
1: الرئيس اللبناني استمر في حشد الموقف باتجاه الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، والذي سمي باتفاق الإطار. الرئيس اللبناني كان اليوم أشار بشكل لا يحمل اللبس بأن هذا الاتفاق يشرع العمل الدبلوماسي من أجل تحرير الأرض، لا العمل العسكري الذي جربه الآخرين، في إشارة إلى حزب الله، وقال إن هذا الاتفاق هو اتفاق عمليا يؤسس للمراحل المقبلة، وأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأن هذا هو الموقف اللبناني الذي يتمسك به لبنان من خلال هذه المفاوضات. والواضح بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال لقاءات مع عدد من الوفود التي تزوره في القصر الرئاسي التشديد بأن لبنان متمسك بالمسألة المرتبطة بانسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الدولة ودعم الجيش اللبناني، على الرغم من أنه طلب خلال الساعات 24 الماضية دعما دوليا لإلزام إسرائيل بتحقيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه، ودفع إسرائيل إلى انسحاب من الأراضي اللبنانية. لكن في المقابل استمر الرفض لهذا الاتفاق. أعلنت حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري رفضها المطلق لهذا الاتفاق، وقالت إنه يحاول تحويل الجيش إلى ضابطة عدلية لصالح إسرائيل، لكن الجيش اللبناني هو جيش وطني، والجيش هو لخدمة لبنان، وفقا لبيان حركة أمل. بيان حركة أمل جاء أيضا بعد لقاء جمع رئيس البرلمان الذي زعم الحركة مع قائد الجيش لبحث الأمور المرتبطة بجنوب لبنان. لكن أيضا حزب الله كان خلال الساعات 24 الماضية جدد رفضه لهذا الاتفاق بشكل كامل. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان أشار إلى الجزيرة بأنه لا يمانع كتيار سياسي أن تجري مفاوضات مباشرة، لكنه في الوقت نفسه قال أنه يمكن الاستفادة من مسار طهران واشنطن ومن المسار الذي فتحه لبنان من خلال هذه المفاوضات لتحقيق الأهداف بانسحاب إسرائيلي بسط سلطة الدولة اللبنانية، إطلاق سراح الأسرى وعودة السكان.
0: شكرا جزيلا لك الزميل إيهاب العقدي، أجملت لنا المواقف السياسية بخصوص اتفاق الإطار. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. أهلا بك أيضا أستاذ راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي، أرحب بكم. صيف ترتفع فيه درجات الحرارة في لبنان،
2: السابع
0: لا تختلف الصورة في المواقف السياسية، المواقف تشهد انقسام كبير. اليوم استمعنا لتصريحات الرئيس اللبناني، كانت هناك الكثير من الرسائل، ماذا سجلتم الرسائل في تصريحات الرئيس؟
2: يعني أنا أعتقد بأن بعض الدولة اللبنانية يعني يدافع عن مواقف هي واضحة تماما، يعني لجهة تثبيت قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. يعني المادة الثانية بالاتفاق الإطار على سبيل المثال تقول حرفيا بأن حكومة لبنان والحكومة الإسرائيلية تلتزمان بجدول متبادل ومتزامن على أن يتولى الجيش اللبناني بسط السلطة الفعلية على الأراضي اللبنانية، وبعد التحقق يعاد أو تنفذ القوات الإسرائيلية إعادة الانتشار، يعني الكرة في الملعب اللبناني. يعني على لبنان أن يلتزم في البداية بنشر قواته على الأراضي اللبنانية، وبالتالي انسحاب مقاتلي المقاومة اللبنانية، وبعد أن تتحقق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من عملية انتشار الجيش اللبناني تفكر

0: إعادة الانتشار. يعني طيب. بالقانون الدولي بس يعني بالقانون الدولي لا يعني الدعوة إلى انسحاب قوات محتلة لأراضي محتلة لا تلقي التزامات، أتكلم الآن قانون دولي، لا تلقي التزامات على الدولة المحتلة أراضيها. لكن لبنان خرق هذه الاتفاقية، خرق القانون الدولي، وخرق مرة ثانية أيضا بأنه لا يستطيع تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ولا إلى المحافل القانونية الدولية.
1: طيب ما أخذ كثيرة ربما حتى الآن على اتفاق الإطار كما يظهر من خلال التصريحات والمواقف السياسية المعلنة من أشكال الطائفة المختلفة في لبنان، بالتالي ما هو مستقبل هذا الاتفاق وهو قابل فعليا للتطبيق؟
2: مستقبل واحد من اثنين، إما هذا الاتفاق يطبق وإما لا يطبق. إذا لم يطبق معناها عودة الحرب إلى أوجها كما كانت قبل شهرين أو أكثر. أما إذا طبق فالضمانة الأمريكية مطالبة بأن تعمل على فرض التطبيق على إسرائيل، وهذا أمر واضح. ولا ينفع هذه الغوغائية في التصريحات من بعض السياسيين أو الأحزاب أو التنظيمات التي ترى أن الحل هو بإلغاء الاتفاق والبحث باتفاق آخر. لا تجد لو كان الطرف المناقض هو إيران كان طنش العديد من الأطراف عن الاتفاق وتسامح معه وقبله. طيب. المطلوب قراءة متأنية وموضوعية ومنطقية للاتفاق، واحد. يعني هذا الاتفاق لم يبرم كدولة، هو خطوة سياسية لحل الأزمة يعني تمتد حتى السلاح.
1: يعني هي خطوة تمهيدية، قد تكون خطوة أولى. هناك توصيفات ذكرها الأستاذ راشد منها الغوغائية في التصريحات بناء على المواقف المعارضة ربما لهذا الاتفاق. ما هي مآخذكم كرافضين لهذا الاتفاق على بنوده وما خيارات الدولة في المقابل؟ يعني البعض من المدافعين عن الاتفاق يقول ما البديل، لا تملك الدولة خيارات فبالتالي ليس أمامها سوى التوقيع على اتفاق.
0: يعني
1: من هذا
0: هو الكلام نفسه تقريبا الذي سمعناه عقب وبعد اتفاق 17 أيار مايو 1983. الخطاب السياسي الرسمي اللبناني آنذاك حرفيا كان يطرح سؤالا ما البديل. ولكن أنا أتمنى من أي مشاهد الآن وأن يسمع ويشاهد ما قاله الرئيس أمين لجميل في شاهد على العصر على قناة الجزيرة. قال حرفيا للزميل أحمد منصور أنه ليلة السادس عشر من أيار مايو قبل اليوم، قبل الليلة حرفيا، يقول جاءني موريس درايفر ووضع ثلاثة شروط نقلها، يعني هو جلب رسالة من إسرائيل وفيها ثلاثة شروط بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان إلا بعد أن ينسحب الجيش السوري وإلا بعد أن تسلم الفصائل الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين وإلا بعد أن تسلم سوريا أيضا جثث الجنود الإسرائيليين. قال منذ تلك اللحظة أنا عرفت بأن هذا الاتفاق لن يطبق.
1: الإسقاطات التاريخية هل تصلح في هذه
0: الحالة؟ لا، إسقاط التاريخ مثلا آتي الآن المعطيات الواقع.
1: تفضل.
0: الرئيس نواف إسلام بعظمة لسانه كما يقال قال قبل فترة بأن المفاوضات ليست مضمونة النتائج. الرئيس فخامة الرئيس جوزيف عون قال قبل يومين في اجتماعه مع نقابة المحامين في بيروت وطرابلس قال أنه نحن صرنا نسير بهذا الاتفاق، قد يطبق وقد لا يطبق، ولكن إذا لم يطبق فعلى إسرائيل أن تسقطه، لن نسقطه نحن. يعني حتى عند الدولة اللبنانية يعني هناك نوع من الرمادية ومن عدم اليقين باحتمال أن ينسحب جيش العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة.
1: البعض يقول أستاذ راشد أن هناك بدائل، هناك أوراق قوة قد لا تراها الدولة اللبنانية ولا يراها المؤيدين لهذا الاتفاق أو حتى لخوض مسار تفاوضي مع إسرائيل ترعاه واشنطن، كالإجماع العربي على سبيل المثال، المواقف العربية وغيرها من المواقف، حتى في مسار إسلام أباد كما جاء في تصريحات مسؤولين لبنانيين على سبيل المثال. ماذا ترون في ذلك؟
2: السؤال
1: يتعلق بفكرة المؤيدين لهذا الاتفاق الذين يرون بأن الدولة لا تملك خيارات، لا تملك بدائل. في المقابل

0: معارضين له يقولون لا، الدولة تملك أوراق، هناك مواقف عربية، هناك إسناد عربي،
1: هذه الأوراق،
0: هناك مسار تفاوضي في إسلام أباد، لماذا لا نوظف هذا المسار في مصلحة لبنان في هذه المرحلة، والكثير من أوراق الضغط التي تملكها الدولة اللبنانية.
1: أنا من القائلين أو المؤيدين للقول أن قوة الدولة اللبنانية هي بعلاقاتها الدولية وخضوعها للقانون الدولي على مر التاريخ. ولا مرة لبنان خالف قرار دولي أو افترى على قرار دولي. الآن نحن أمام حالة بين الدولية وبين القانون. الحل سيكون دائما العودة إلى الجذور. ماذا قدمنا منذ بدأت الاشتباكات حتى اليوم؟ ماذا قدم الأطراف الآخرون الذين لا يرون حلا إلا بإسقاط الاتفاق؟
0: وماذا قدم أيضا في المقابل ما بعد هذا الاتفاق؟
1: قدمت الشرعية لهذا المشروع، يعني هذا مشروع الحل. حين يقول رئيس الجمهورية أننا نواف السلام رئيس حكومة أننا في حال تجريب قد لا ينتهي بنجاح الاتفاق، فهو محق لأنه لا يريد أن يفتعل يعني تأييدا غير مرئي وغير متاح. نحن الآن أمام التطبيق، كل ما يحكى حاليا هو استنتاجات. عند التطبيق وجدولة برنامج العمل وتحديد المواعيد والمواقيت، عندها يبدأ الحديث الجدي والتقييم الجدي لما أقدم عليه.
0: وهذا ما تقوله الدولة اللبنانية، انتظروا ودعوا النتائج.
2: بس أتوقف عند ما قاله اليوم في مقال الرئيس فؤاد السنيورة، أنا أتمنى من أي أحد أن يقرأه. طبعا هو يقول بأنه مع المفاوضات، بس يعطي مجموعة من الملاحظات التفصيلية والمضمونية أيضا على الاتفاق. لا دعوة للانسحاب، لا دعوة لوقف إطلاق النار، لا دعوة لجدول زمني لسقف زمني. كل هذا في مقال موجود. يعني
0: إلى ماذا يدعو إذن؟ إذا
2: كان الانسحاب غير مذكور؟ إعادة النظر، نعم، إلى
0: إذا كان الانسحاب غير مذكور،
2: إعادة النظر، يعني لا وقف إطلاق النار، لا انسحاب، لا جدول زمني. ومع ذلك كل يوم يخرج مسؤول إسرائيلي ويقول لن ننسحب من جنوب لبنان إلا بعد تجريد حزب الله من السلاح. يعني يرمي كل الكرة في الملعب اللبناني، يعني عمليا لا انسحاب. لذلك عندما ينتقد الرئيس فؤاد السنيورة ويضع مثل هذه الملاحظات، ومعروفة مواقفه السياسية، يعني هو يضرب كما يقال في البطن، في المضمون، وليس من المعارضين، يعني ليس بحزب الله، ليس قريبا من حزب الله، بل هناك يرعى الغزال يعني بينه وبين حزب الله وبين الثنائي.
0: طب سيناريو أن تتراجع الدولة اللبنانية عن هذا الاتفاق، هل هو وارد؟
2: طبعا بالإمكان أن تتراجع الدولة اللبنانية وتطالب بالتعديل، طالما أنه لم يتحول. يعني نحن أمام إعلان مبادئ الآن، يعني هو اتفاق الإطار إعلان مبادئ على عناوين معينة يفترض أن تشكل مسارا تفاوضيا، ولكن بالإمكان إدخال تعديلات عليه، نعم، قبل الوصول إذا وصلنا إلى اتفاق النهائي. المسألة الأساسية أيضا مفرعة على ثلاث أجزاء. الجزء الأول أن تدعو الدولة اللبنانية إلى مؤتمر للحوار الوطني. نحن أمام منعطف مفصلي وتاريخي وعملي بالمبدأ التفاوض، كان مباشر أو غير مباشر يفترض أن يلقى شبه إجماع.
0: هذه ليست المرة الأولى على العموم التي تقدم حضرتك هذه الدعوة مباشرة.
2: طبعاً يجب أن يكون
0: هذا يدفعني للتساؤل، أين الحوار اللبناني اليوم؟
1: الحوار يجب أن يجري في المؤسسات، بالبرلمان أو بإطار الحكومي، وبالتالي الوقت المتاح حاليا للنقاش هو نقاش في الشارع وليس نقاش في منتديات قانونية ودستورية. ما يجري حاليا هو تخطي للوقائع ومحاولة فرض جو سياسي معين. يعني بتذكر انه في مقابلة مع رئيس الإيراني بيقول فيها المفاوضات ليست خيانة، بينما حزب الله اللي هو يرتهن بأوامر إيران يعتبر المفاوضات خيانة. أولا مطلوب تنقية الأجواء من هذه الافتراءات التي ليس لها معنى، ونتفق على أن الحل يكون بالحوار بين بالداخل وإبداء كل ملاحظاتهم على الاتفاق وما لا يريدون أن يكون في الاتفاق. وهذا حق لكل مواطن لبناني أن يبدي اعتراضه، ولكن أن يكون ذلك من دون النزول إلى الشارع ومن دون تصعيد اللغة المفترية بالأوساط السياسية.
0: لماذا لا نملك أستاذ توفيق خيارات أخرى عدا التخوين والذهاب إلى افتراضات قد نكون مخطئين فيها؟ يعني قد فعلا لا تملك الدولة اللبنانية مسار آخر غير المسار التفاوض.
2: تملك مسارات عدة وليس مسارا واحدا. في السياسة لا يوجد خيار واحد ولا يوجد جدار واحد. لا، السياسة هي عملية ابتكار، والقرار يأتي بعد عملية الابتكار والاختلاق من الخلق وليس من الافتعال، وهذا يحتم على البحث عن خيارات أخرى.
0: تحدث يعني الأستاذ راشد عن تنقية الأجواء السياسية،
2: بس أنه حتى الخطاب التخويني هو خطاب متبادل يعني غير مقتصر على طرف واحد، حتى نكون موضوعيين ومنطقيين. أيضا الآخرون عندما يتهمون المقاومة اللبنانية بأنها أداة إيرانية وأداة خارجية، يعني هي عميلة حرفيا، يعني هذا بالمضمون هكذا يعني. لذلك نعم، قد يكون قد تكون العتبة للحوار الوطني هو الخروج من هذا الخطاب المتبادل، والذي ربما لا يعجب كثيرين في لبنان أو كثيرون، ولكن بالوقت نفسه على الطرفين الالتزام بهذا الأمر، وغير معني فقط طرف يعني أن يتهم طرف بأنه عميل للخارج لأنه حمل السلاح دفاعا عن أرض لبنان وشعبه وعن القضية الفلسطينية، هذا أمر غير مقبول. لكن أن يكون القرار الوطني الداخلي محصور في الدولة اللبنانية ولكن بعد إجماع وطني، نعم هذا مطلوب. هلأ بصرف النظر إذا كانت الدعوة الحوارية داخل مؤسسة الدولة عبر مجلس الوزراء أو عبر مجلس النواب أو عبر رئاسة الجمهورية، لا فرق، المهم أن نبدأ من مكان ما ونصل إلى صيغة يتوافق حولها اللبنانيون، والأكثر من ذلك أنه حتى بنقاط الاتفاق إنهاء حالة العداء لإسرائيل وإنهاء حالة عداء مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. ما هذه أيضا أنه هذه الخطوة المجانية ليست من فعل السياسي بشيء يعني.
0: يؤخذ أيضا ربما على الدولة اللبنانية عند بعض المراقبين تعويلها المبالغ فيه على الولايات المتحدة الأمريكية، حليف إسرائيل الكبير في هذه المرحلة. لماذا هذا التعويل؟ وتجارب السابقة أثبتت وقوف الولايات المتحدة دائما في صف، وهذا الأمر يعني تعلن عنه بكل صراحة. السؤال يتعلق بالموقف الأمريكي والتعويل اللبناني على المواقف الأمريكية بالرغم من الإعلان الأمريكي الصريح عن دعمه وشراكاته ومواقفه مع إسرائيل.
1: جرب لبنان كل صداقاته لإيجاد حل الاحتلال الإسرائيلي. ثبت عمليا أن الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عدو أو هي حليف لإسرائيل منذ وجدت إسرائيل، ولكن هذا لا يمنع أنها تتمتع بقدرة على فرض مواقف، فقد جرب ذلك في السابق، وليس قصف الضاحية، منع قصف الضاحية إلا نموذج للموقف الأمريكي حين نكون في حاجة إليه. المهم في كل الأزمة هو الموقف اللبناني الداخلي. يجب إعطاء النص الوقت الكافي للقراءة والتمحيص، وبكل دول العالم هناك أصحاب اختصاص يهتمون بنقاش المواضيع الواردة، ويمكن للدولة أن تشكل لجنة لتسجيل الاعتراضات وبالتالي تمحيصها وإنهائها.
0: إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ راشد في هذه الجزئية؟
2: لا، هلا عدم قصف الضاحية جاءت نتيجة التهديد الإيراني، يعني كمان أنه هذه لابد أن نأخذها بالاعتبار. وأنا برأيي بأنه كان يمكن الاستفادة من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في بندها الأول، الدعوة البند يقول حرفيا وقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان 3 مرات ورد. أنا برأيي هذا عامل تخلى عنه لبنان، عامل قوة تخلى عنه لبنان، وتخلى أيضا عن عوامل أخرى ربما نتحدث عنها في حوار آخر
0: إن شاء الله خلال هذه التغطيات في الأيام القادمة. الأستاذ توفيق شومان شكرا لك. شكرا لك أيضا الأستاذ راشد فايق.
1: شكرا.
0: بهذا مشاهدينا نصل إذن إلى ختام هذه النافذة من بيروت. نلقاكم إذن في نوافذ أخرى ربما تتضح فيها المواقف السياسية أكثر ويصل الفرقاء فيها إلى اتفاق في لبنان. أعود الآن إلى الدوحة إلى غرفة الأخبار معك ليلى.
3: نعم، وكلنا نضم صوتنا لك ولضيفك الكريم. على العموم ننتقل الآن إلى ملف آخر والملف السوداني، إذ قال مصدر في الجيش إن الجيش ألحق خسائر بعناصر الدعم السريع داخل مدينة الكرمك

0: السودانية في إقليم النيل الأزرق. ومن الجانب الإنساني، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن المدنيين في الولاية يعيشون ظروفا أشبه بالحصار، وذلك منذ 18 شهرا. ومعنا الآن من جزيرة نيسيروس في اليونان جورج كاتروغالوس، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. أهلا وسهلا بك سيد كاتروغالوس. إذن النداء الإنساني بالنسبة للسودان تحديدا، تمويل فيه لا يتجاوز 16% من أصل 2.8 مليار دولار تمت المطالبة بها في 2026، بينما يتحدث النظام الدولي عن الديمقراطية والإنصاف. هذه الفجوة الكبيرة أليست هي أوضح دليل على فشل بنيوي في النظام الدولي الذي تدافع عنه ولايتكم؟
1: نعم، أنتم محقون في القول بأننا نرى ثغرة وفجوة كبيرة فيما يتعلق بالجانب الشرعي الدولي وما يحدث في واقع الحال، والإبادة في غزة هي مثل كلاسيكي على ذلك. وما نراه في السودان هو إبادة على وشك الحدوث، وهناك الكثير من جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين، حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية ضد الفئات الأكثر هشاشة من بين السكان. وأنتم محقون بقولكم، لأن مجلس الأمن لحد الآن لم يتجاوز الحالة الجمود في المواقف التي تمارسها القوى العظمى. لهذا السبب نحن نحاول أن نرفع أو نثير بعض مستوى الوعي، لأن ما يحدث في الأبيض ليس جديدا، هو تماما ما حدث في مناطق أخرى. كل هذه الجرائم ليست من المفاجآت غير المتوقعة. لهذا السبب الذراع الإنساني من الأمم المتحدة ومنظمتنا وكثير من الجهات تحاول جاهدة للوصول إلى ضرورة اتخذ بحكمها إجراءات تحمي المدنيين إزاء كل هذه المذابح والمجازر التي تتم.
0: نعم، تقول الوضع ليس جديدا، وكذلك استمرار تدفق السلاح لطرفي النزاع من أطراف بعينها أيضا ليس جديدا. والسؤال هو، يعني أليس هذا هو جوهر انعدام الإنصاف الذي يعني هو في صلب ولايتكم وما تسعون لتحقيقه الآن؟ هل هناك خطة معينة لديكم لمواجهة هذه النقطة تحديدا؟
1: أولا على المرء أن يتذكر أنه من دون خدمات الأمم المتحدة للاجئين الوضع سيكون حتى أسوأ مما هو عليه الآن في واقع الحال. لكن المفوض الأعلى لم يوقف هذا الجانب الإنساني من الحرب، لكنه تحدث عن الاقتصاد السياسي للحرب، وكيف أن أطراف هذا النزاع وكذلك القوى الأجنبية أنها تستفيد من تجارة الذهب وغيرها. إذا هناك حاجة ماسة تدعمها الشرعية الدولية، ليس فقط لوقف بيع السلاح لأطراف هذا النزاع، ولكن أيضا لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعالج الجوانب الاقتصادية لهذه الحرب. على سبيل المثال، هناك موارد شحيحة لدى السودان، لديها موارد وليس بلد فقير، لكن

0: هناك من كثير من النواحي نرى ما يسمى بحرب الوكالة. هناك بلدان بضمنها بلدان من الشرق الأوسط ضالعة في الأمر وعليها مسؤولية واضحة لوقف مثل هذه التدخلات، فيما ينبغي أن يكون أمر يترك لسيادة السودان وشعبها.
1: نعم سيد كاتروغالوس، ولكن هناك تقارير أيضا واضحة فيما يتعلق بجرائم حرب في الفاشر وكردفان وهي مستمرة، ومجلس الأمن لم يحل الملف إلى الجنائية الدولية كما كانت هناك مطالبات كثيرة من أطراف عديدة بذلك. كيف تفسر هذا التفاوت في المعايير يعني بين أزمة وأخرى، خصوصا فيما يتعلق بأزمة السودان التي يتابعها الكل، لا يمولونها ويتابعون تقاريرها، وليس هناك حتى محاولة للبت فيها من خلال الجنائية الدولية؟
0: نعم أنتم يحقون مرة أخرى، لدينا تشظي وانقسام واضح في القانون الدولي حتى بين من نعتبره الأمم المتحدة نفسها. فعندما نتحدث عن الأمم المتحدة على المرء أن لا فقط يعتصر القول على مجلس الأمن. هنا تكمن مشكلة لعدم قدرة القوى العظمى من التخلص من عقدة حق النقض الفيتو، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية هم طبعا فيما يتعلق في غزة المحكمة أصدرت قرارا مهما مفاده بأن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب فقط، بل لكن يجب أن تنهي احتلال الأراضي أو أن تديم احتلال الأراضي الفلسطينية، لأن هذا بحد ذاته يتنافى مع القانون.
1: نعم.
0: إذن هناك كل هذه الجهود، أيضا حماية اللاجئين. الآن من المهم على مستوى المواطنين أن يفرضوا ضغوطا على حكوماتهم، لأننا كما قلنا وقلتم أنتم بحق هذا ليس بالأمر الجديد في السودان. نحن أعطانا الانطباع لشعب السودان بأننا نسيناهم، على البلدان أن تأخذ على محمل الجد التزاماتها فيما يتعلق بالقانون الدولي، ونحن كمواطنين أيضا يجب أن نفرض الضغوط عليهم لتحقيق هذا الغرض.
1: مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف جورج كاتروغالوس، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد شخصين بينهما طفل بنيران الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح. ومعنا الآن من خان يونس رامي أبو طعيمة. رامي، إذن المشهد على حاله، الاستهداف مستمر والشهداء يرتقون واحدا تلو الآخر، وما زال يحدث هذا اليوم. ضعنا في الصورة، في صورة الشهداء الجدد الآن والضرر الذي لحق بالمدينة.
2: بالفعل هذا كل يوم ليلى ما تقوم به الطائرات المسيرة الإسرائيلية من خلال استهداف الفلسطينيين، وهذا حدث صباح هذا اليوم في منطقتين. الأولى في مدينة غزة في المنطقة الشرقية بالقرب من جامع العمري، كان هناك طفلان ينتظران أن يستقيا الماء وانتظار صهاريج المياه حتى يتم تعبئتها. قامت إحدى الطائرات الكواد كابتر بإلقاء قنبلة عليهم مما أدى ذلك إلى استشهاد طفل وإصابة آخر. وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. وصفت حالة الطفل الآخر المصاب بالحالة الحرجة نتيجة تناثر الشظايا التي وقعت عليهم من هذه القنبلة المتفجرة التي ألقتها هذه الطائرة. وحدث آخر كان في منطقة دير البلح، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وأعدادا من المصابين بعد استهدافهم من قبل مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة من الجهة الشرقية من دير البلح، والتي وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدد من المصابين. الأحوال متردية في قطاع غزة، خاصة ما يشهده القطاع بعد أكثر من 1000 يوم من عمليات القصف والنسف والتدمير والقصف المباشر عليهم وتدميرهم وتهجيرهم. وهذا ما يحدث الآن، عمليات التهجير التي باتت هي من أبشع ما يعيشه الآن النازحون في المناطق الشرقية التي انتقلوا إلى المناطق الغربية، وهي مناطق المواصي وغيرها. نتحدث منذ صباح هذا اليوم تم تشييع 3 من الشهداء كانوا يقطنون في المنطقة الغربية. أي نتحدث في المنطقة الآمنة ليلى، هذه المناطق أصبحت غير آمنة نتيجة القصف الإسرائيلي. حتى هؤلاء الشهداء ارتقوا بعد غارة إسرائيلية استهدفتهم في المنطقة الغربية، وبالتالي قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا مستمرا وجوعا مستمرا وتقليصا للمساعدات الإنسانية.
1: رامي أبو طعيمة من خان يونس، أشكرك جزيلا. وننتقل مباشرة للتطورات في الضفة الغربية، إذ قال الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 8 فلسطينيين في بلدة مخماس شرقي رام الله. ومن جانب آخر أصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في هجوم للمستوطنين على قرية أبو فلاح. ثروة شقرة هي معنى من رام الله لتقربنا من المشهد. إذن اعتداءات مستمرة من المستوطنين، يعني كيف يمكن توصيفها في هذه المرحلة؟ ثروة تفضلي.
3: يصعب ليلى وصف هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. ما جرى اليوم حقيقة في بلدة أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله أمر مرعب للغاية. عدد قليل من المزارعين الفلسطينيين برفقة عدد من المتضامنين الأجانب وصلوا إلى الأراضي المسلوبة والتي سيطر عليها المستوطنون منذ 7 أكتوبر. محرومون من وصول إلى أراضيهم والاعتناء بأشجارهم. كنا معهم، بدأ الهجوم بشكل منظم وعنيف ليلى. فتية من المستوطنين بدأت بالاعتداء على المزارعين والمتضامنين الأجانب، وكان عدد آخر من المسلحين المستوطنين يترقبون من بعيد، ومن ثم أحكموا الحصار على المنطقة التي تواجدنا فيها وبدأوا بالاعتداء بالضرب المبرح بالعصي وقنابل الغاز غاز الفلفل، وكانوا مسلحين وبدأوا بالاعتداء على الجميع، ما أدى لإصابة 9 من المواطنين وعدد من المتضامنين الأجانب حتى الصحفيين. حقيقة من لم يتمكن من الركض لمسافات طويلة وقع بين يدي المستوطنين وتم الاعتداء عليهم. لذلك هذه هجمات مرعبة أرعبت الفلسطينيين وحولت حياتهم إلى محاولات للنجاة فقط ليلى من هذه الهجمات. أكثر من 700,000 دنم وفق حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية سيطر عليها المستوطنون منذ 7 أكتوبر، الذين أقاموا 180 بؤرة استيطانية في قرى المواطنين الفلسطينيين. اليوم رأينا حقيقة أمرا مرعبا، هذه الهجمات منظمة، ونشير إلى أمر في غاية الدقة. عندما وصلنا إلى المنطقة برفقة المزارعين كان هناك تواجد لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما رصدت قوات الاحتلال حركة المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب انسحبت تماما من المشهد عندما بدأ الهجوم. وهذا يفند رواية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عادة ما تقول أنها تواجد في المناطق التي يقوم فيها المستوطنون بتنفيذ هجماتهم، بل إن الفلسطينيين اليوم أكدوا على ما كانوا أكدوا عليه منذ سنوات، وهو أن هذه الهجمات مشتركة وهذه الهجمات تتم بالتنسيق. ولكن الواقع مرير جدا ليلى، وحقيقة هذه الهجمات لم تتوقف بل وصلت إلى قلب القرى الفلسطينية وإلى قلب المناطق الفلسطينية في محاولات مستمرة لتهجير السكان.
1: مشهد مرعب بالفعل كما وصفته. ثروة شكرا جزيلا لك، ونواصل التغطية مع محمود مراد. تفضل محمود.
4: شكرا جزيلا لك ليلى. مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

0: غدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف أن هناك خطوطا حمر لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الاتفاق الإطاري ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أمس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض معنا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك رانيا قاسمي من طهران بخصوص جديد المواقف الإيرانية.
1: نعم محمود، يعني هناك مجموعة من الرسائل وجهها المسؤولون الإيرانيون خلال استقبالهم الوفود الأجنبية المشاركة في مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هنا في طهران. يمكن القول أن هذه المواقف تتركز حول المسار التفاوضي وموقف إيران منها، خاصة مضيق هرمز. إذا أردنا أن نفصل هذه المواقف، فهناك تأكيد إيراني على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل. هذا ما أكده محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني أيضا خلال استقباله وفود من الصين وروسيا وبيلاروسيا وغيرها. وقال قاليباف أن هناك تفاهمات مع الجانب العماني بشأن إدارة مضيق هرمز، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وعلى هذا الأساس أيضا، على أساس مذكرة التفاهم، رفض أي تدخل أمريكي في المضيق باعتباره أنه يخالف نص المذكرة، وذلك وفقا للتفسير الإيراني. وهنا يعني قاليباف قام بتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل التي تسعى لإفشال مذكرة التفاهم، كما قال قاليباف، حذرهما من أن عدم الالتزام بنود المذكرة ستقوم في المقابل إيران بالرد بإجراءات متناسبة. وفي هذا السياق محمود، يعني أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال أيضا استقباله الوفود الأجنبية، أكد بل واتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى والفتن في المنطقة، ليؤكد على أن نهج بلاده يقوم على تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وأن إيران تسعى لإقامة علاقات مع دول المنطقة تقوم على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وأيضا المصالح المشتركة. هذا فيما يتعلق بالرسائل السياسية. كانت هناك أيضا رسائل عسكرية وجهها كل من قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أيضا الحرس الثوري، هذا بالإضافة إلى القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. وكل هذه الشخصيات كانت من ضمن الوفود التي قامت بوداع المرشد اليوم. كل هذه التصريحات لهؤلاء الأشخاص تؤكد على أن القوات المسلحة الإيرانية محمود في حالة تأهب كبيرة بسبب عدم الثقة في الولايات المتحدة. تم التأكيد على أن قدرات إيران الردعية، هكذا تم التأكيد عليه هنا في إيران، هي السبب في عدم قدرة إسرائيل على استئناف الحرب مجددا ضد إيران. وتم التأكيد من قبل المستويات العسكرية اليوم على أنه في حال تم انتهاك الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، والذي يعني انتهى بمذكرة التفاهم حتى الآن تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي، فأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك جديد.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. أتحول إلى البيت الأبيض مع وجد وقفي. وجد، ما خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب وكذلك التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض؟
2: محمود، يعني التصريحات والنبرة الإيجابية مستمرة حقيقة هنا في البيت الأبيض ولدى أركان الإدارة الأمريكية منذ انعقاد جولة المحادثات غير المباشرة في الدوحة واللقاءات التي شملت هذه الجولة. الحديث من قبل الرئيس دونالد ترامب كان إيجابيا بأن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المفاوضات، وأكد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعيش حالة من التوافق مع القيادة الإيرانية الحالية، وذلك لأنها أكثر عقلانية على حد وصف الرئيس الأمريكي الذي أكد بأن ما خاضته الولايات المتحدة

0: مع إيران لم يكن حربا ضدها، بل هي عملية لنزع السلاح النووي من إيران على حد وصف الرئيس دونالد ترامب. حتى نائب الرئيس الأمريكي أيضا كان قد تحدث بإيجابية رغم إقراره بأن المفاوضات 60 يوما الحديث عنها ما زال مبكرا، لكنه قال بأنها تسير في الاتجاه الصحيح. طبعا نبرة إيجابية لعدة أسباب ما نوقش في الدوحة، رغم صعوبة القضايا التي نوقشت كمضيق هرمز الذي تحاول الإدارة الأمريكية أن تقنع إيران خلال هذه المفاوضات بعدم فرض رسوم على العبور مقابل الإفراج عن أموال مجمدة. هذه المحادثات بحسب مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز وأيضا للجزيرة ما زالت مستمرة على حد قوله. طبعا أيضا الحالة الهدوء التي تعيشها الولايات المتحدة سواء على صعيد المضيق مضيق هرمز الصعيد العملياتي أو على صعيد التصريحات الرسمية هي لأكثر من سبب. بداية المشهد الآن في إيران هو مشهد حداد ووداع للمرشد الأعلى، وهناك تعاطف هنا في الإدارة الأمريكية مع هذا المشهد. والسبب الآخر هو المتناقض تماما حقيقة مع ما تشهده إيران، هو ما تشهده واشنطن من مظاهر احتفائية بعيد الاستقلال أو يوم الاستقلال الأمريكي وتأسيس الدولة قبل 250 عاما. هذه الذكرى تحمل مظاهر احتفائية كبيرة ليس فقط في العاصمة الأمريكية بل أيضا في كافة الولايات الأمريكية 50 والمناطق الحدودية التابعة للولايات المتحدة، كلها تشهد مظاهر احتفائية. لذلك نشاهد هذا النوع من الهدوء في التصريحات غير المثيرة للجدل خلال هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، كانت معنا من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات

0: المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضا قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: معنا من طهران السيد محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وفي الاستوديو أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك من طهران سيد محمد حسين هاشمي. في مقابل التصريحات الإيجابية الصادرة من واشنطن سواء من الرئيس ترامب أو من نائبه جيدي فانز، التصريحات الصادرة من إيران لا تبادل نفس النظرة الإيجابية. يعني قالباف يتحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان خلافا للإرادة الأمريكية، ويتحدث كذلك عن عدم تدخل الولايات المتحدة في المضيق. ما الاستراتيجية الإيرانية في ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع في إيران هناك مشهد، وإن تكن هذه الأيام إيران تعيش في الواقع حالة من الحداد لموضوع تشييع ووداع جثمان الراحل الفقيد قائد الأمة المستشهد من قبل الأمريكان والصهاينة. رغم هذا تصريحات المسؤولين هي في الواقع رد فعل لتصريحات وتغريدات للرئيس والمسؤولين الأمريكيين.

0: تحصل على الجانب الآخر، يعني تشعر أن هناك نوع من النفاق ونوع من خلق لبعض بنود هذه المذكرة، إن كان ما يخص البند الأول أو البند الخامس فيما يخص موضوع مضيق هرمز، رغم التفاوض والحوار والاتفاق الذي حصل أخيرا مع الجانب العماني لوجود أو لإيجاد آلية لموضوع المرور الآمن من مضيق هرمز. كل هذا يمكن أن يحمل المسؤولين في إيران هذه الأيام على أن تسيء الظن وتكون على حذر كبير، إن كان من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول جاهدا التأثير على سير المفاوضات، وإن كان من جانب المتشددين في الإدارة الأمريكية.
1: سيادة سفير جوي هود، هل يلام الإيرانيون على عدم ثقتهم بالجانب الأمريكي بعد الحرب التي شنت في خارج إطار القانون الدولي؟
2: I don't think there can be any trust in between.
3: لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أي ثقة بين الطرفين والحكومتين من دون رؤية تغيير جذري في المقاربة. بالنسبة لإيران، قبل 47 عاما قطعت إيران علاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ليس بالاستيلاء على سفارتنا ولكن بأخذ دبلوماسينا رهان لأكثر من 440 يوما. وهذا أنا طبعا أنا دبلوماسي أمريكي سابق هنا في الاستوديو، وفي طهران دبلوماسي إيراني سابق، وهو يجب أن يفهم هذا الوضع بشكل جيد. طبعا إسرائيل والولايات المتحدة هاجمت بلده وقتلت أكثر من 200 شخص من قادته، إذن هناك سبب وجيه لانعدام الثقة، لكننا لا يمكن أن نعول على مسار بناء الثقة. أعتقد أن هذا مستحيل. عندما تقول إيران أننا نحتاج إلى الأموال المجمدة أن تحول فورا لبناء الثقة، لا أعتقد أن الأمر هو يتعلق بذلك. الأمر يتعلق بقدرة إيران على أن تبرهن بأنها كانت في هذه الحرب ليس كلاميا فقط ولكن في فرض الشروط، سواء تعلق الأمر بالأموال المجمدة أو لبنان أو بأي شيء. هم يريدون أن يفرضوا الشروط في كل شيء.
1: فقط ملاحظة صغيرة، العلاقات الملتبسة بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم تبدأ في عام 1979 باحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة والسيطرة عليها، وإنما سبقها قبل ذلك تدخلات أمريكية أطاحت بحكومة منتخبة ومحاولات للاستيلاء على النفط الإيراني بأسعار زهيدة. يعني هل من الحكمة اختصار العلاقات الأمريكية الإيرانية في هذا المشهد ونؤرخ له كبداية لعدم الثقة بين الجانبين؟
3: كلا، فقط أنا اخترت ذلك مثال محدد وربما الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكان لذلك تداعيات كثيرة من خلال انقطاع الصلة والتواصل والمعرفة بالطرف الآخر وما إلى ذلك. نعم، العلاقات الإيرانية الأمريكية تعود إلى ما قبل ذلك، إلى الحرب العالمية الثانية وما قبل ذلك، وهناك الكثير من ما هو سيء وما هو جيد من كلا الطرفين. ربما نبقى منغمسين في الماضي المتجذر ونحارب بعضنا البعض، أو كما أوضح دونالد ترامب أن نحاول أن نتقدم برؤية جديدة تعمل ضمن الحكومات إلى حد ما بشكل طبيعي، وفيه فوائد اقتصادية لإيران وفوائد أمنية للولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه الرؤية التي قادت إيران حاليا يشاركونه فيها، لكن نحن سنرى كيف تتطور الأمور مع تطور المسار.
1: دكتور صالح المطيري، كيف الخروج من هذا النفق الذي لا يبدو في نهايته أي ضوء؟ كلا الطرفين على ما يبدو يحاول تسويق وجهة نظره داخليا على حساب سير المفاوضات ومذكرة التفاهم. هل تنجو المذكرة في رأيك من هذا المأزق؟
4: نعم، شكرا أستاذ محمود على هذا السؤال. أنا أعتقد أنه الانتقال من منطق الحرب إلى منطق السلام والتسوية بهذه السرعة صعب جدا، لذلك جاءت مذكرة التفاهم كخطوة أولى نحو

0: التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي التشبث بعدم الثقة لا يمكن أن يخرجنا إلى النفق أو يخرجنا من النفق الذي ذكرته. منطق القوة يعتمد على التهديد والتلويع والوعيد واستخدام الأسلحة، منطق الاتفاق والسلام يعتمد على التنازلات، والمشكلة أن لا أمريكا تريد أن تبدو متنازلة ولا إيران تبدو أن تظهر بمظهر المتنازل. يعني حتى صورة اللقاء أو المصافحة أو الصورة الجماعية في جنيف ترفضها إيران، لأن لشارعها أو في المخيال الإيراني يبدو أن مجرد الجلوس بعد هذا التاريخ الطويل من الصراع وبعد ما يصفوه باغتيال المرشد واغتيال القادة يبدو أنه خضوعا وتنازلا، وبالتالي تأتي هذه المسؤولية جسيمة على عاتق الوسطاء وتحديدا قطر في سبر هذه الفجوة وفي زرع الثقة. إذن ما الخطوات التي يجب أن نبدأها لإعادة الثقة؟ أما إذا تمسكنا بأنه لا ثقة والعودة إلى التاريخ واستحضار الشواهد التاريخية ما في شك شيء مهم، لكن الانتقال إلى الخطوة الأخرى بتغيير نمطية التفكير والخطاب هو المهم. ما زلنا حتى هذه اللحظة في منطق القوة، اليوم الإيرانيين يهددوا، أمس الأمريكيين يهددوا كذلك، الأصبع على الزناد. طيب متى يرفع الأصبع عن الزناد لكي نصل إلى هذا الاتفاق النهائي؟ بالتالي الثقة بحاجة إلى خطوات، عودة الثقة بحاجة إلى خطوات. يعني مثلا لو كان في أسرى يتم تبادل الأسرى، هناك أيضا مصالح اقتصادية، رفع العقوبات، عدم التلويح باستخدام القوة، أيضا التقرب إلى دول المنطقة، عدم الإمساك بهرمز، عدم أيضا التلويح مرة أخرى بالعقوبات أو إسقاط النظام. كل هذه خطوات يجب أن تتخذ بداية من تغيير النمط في الخطاب ونهاية بالالتزامات. حتى هذه اللحظة الكل يشكك بأن لا إيران التزمت ببنود الـMOU ولا الولايات المتحدة التزمت بهذا الاتفاق، فبالتالي سوف ندور في هذا إن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية تبدأ بتغيير هذا الخطاب.
1: دكتور إياد الرفاعي، محمد باقر قالبافي يتحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان لآلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. هل تعتقد أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يمر سواء خليجيا أو إقليميا أو دوليا؟
2: حسب الآلية المراد تطبيقها، هو هنا تكمن الشياطين في التفاصيل. إذا كانت الآلية المقصود بها آلية مشابهة لما يحدث في مضيق ملقة، اللي هو تقديم أموال رمزية اختيارية وليست إجبارية لتقديم خدمات تسهيل كإعادة شحن السفن بالمواد المحتاجة لها، كذلك تاكس يكون أو ضريبة بيئية، هذا أمر مقبول على أن تكون غير إجبارية طوعية. هذه نقطة مهمة لدول الخليج ولأي دولة يعني في العالم تحترم سيادتها بشكل كامل، لأنه لا ننسى أنه مضيق هرمز عشنا منذ 100 عام منذ تكوين النظام العالم الجديد، ومرت إيران بأزمات كبيرة ولم تفكر يوما في إغلاق المضيق بهذا الشكل الذي قامت به الآن. فبالتالي تطبيع وضع جديد في مضيق هرمز في أثناء الحرب قد يكون من السهل على الطرف الإيراني أن يستعرض قوته في أثناء الحرب، لكن في أثناء السلام لا أعتقد أن إيران تملك القدرات العسكرية والمادية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على سيطرة تامة على مضيق هرمز من يدخل ومن يخرج. يعني أنت لو تدرس وتشوف البحرية الإيرانية وقدراتها ترى كل البحرية الإيرانية الآن منصبة على مضيق هرمز وتركيزها، بحر قزوين مناطق أخرى مفرغة تماما. الآن التركيز العسكري والاستخباراتي والأمني منصب على مضيق هرمز. بعد الحرب هل ستستمر إيران هكذا؟ هل تمتلك إيران القدرة والأموال لإدارة مضيق هرمز بهذه الطريقة العنجهية التي تريد منها أن تستعرض سيادة تامة على المضيق من خلال تطبيق فرض أموال أو ضرائب على العابرين من المضيق؟ قد تكون هذه الصيغة مقبولة إذا كانت أموال تدفع بطريقة غير إلزامية وكانت معها تسهيلات أخرى. نعم بكل تأكيد هذا أمر يكون مقبول، لكن وهنا نقطة مهمة أستاذنا، من الواضح أن الإيرانيون دائما يحسون بالفراغات في الصفقات التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها صفقات غير ناضجة، وهذا ملاحظ في السياسة الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب. لو تنظر لما فعله في فنزويلا، الصفقة في لبنان، الضرائب التي كان والتعريفات يريد فرضها على الصين، ما يحدث في مضيق هرمز، كل هذه الصفقات نلحظ فيها قل خبرة سياسي يستغله الطرف سواء إسرائيل، إيران، روسيا، الصين، لإقناع ترامب أو إدارة ترامب على النزول من أعلى الشجرة والتوافق على نقطة منتصف. لكن هنا نقطة

0: مهمة. مضيق هرمز سيرسم تاريخ العلاقات بين إيران وشعوب المنطقة. للأسف الإيرانيون كانوا يقولون لنا دائما أنكم أنتم دائما تفكرون بالأمريكان وترضون الأمريكان. نقول الآن نحن متضررون من إغلاقكم من مضيق هرمز، ويقولون لنا نحن نغلقه لأننا نريد طرد أمريكا من المنطقة. وكأنهم لم يجدوا في المنطقة إلا مضيق هرمز شريان الحياة لدول أفريقيا وآسيا، دول العالم الثالث، ليس فقط للأغنياء، لكي يخرجوا أمريكا من المنطقة من خلال هذا المكان. المهم أن بعد مشاورات الدوحة وبعد أيضا مشاورات عمان، أعتقد أنه حصل كثير من الدفيوز أو تفريغ الغضب والشحنات السلبية التي كنا نراها مسيطرة على الخطاب، واللي أنوه عليه الدكتور صالح، الخطاب الإعلامي الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نقطة أخيرة، آسف على الإطالة، دائما في نظرية الأمننة في العلوم السياسية نحن نبدأ بتفكيك الخطاب الهادم ثم ننتقل إلى السياسة. فيجب على، وأنا لاحظت ترامب أمس استخدم كلمات نوعا ما حكيمة، أن الإيرانيون يعني يطبقون ما نريد وينصعون.
1: المشكلة أنه يستخدم كلمات حكيمة أحيانا في الصباح وبعض الظهيرة، تختلف هذه الكلمات.
0: هذه حياتنا. This is the story of our lives مع دونالد ترامب. فنأمل أن هذا التعبير لا يكون فقط تعبير فردي، بل يكون ينتمي لسياسة تريد تفكيك الخطاب من اللغة الصفرية الحادة لإعادته إلى اللغة الدبلوماسية الطبيعية. فقط تعليق آخر على موضوع كيرميت روزفلت اللي أنت أشرت له، ومصدق أعتقد أشرت له في السؤال الأول. لنذكر أن الانقلاب الذي تم على مصدق من قبل الاستخبارات الأمريكية والبريطانية لم يكن الشارع في إيران شارع إسلامي، لم يكن ينتمي للثورة الإسلامية، كان معظمه ليبراليين ويساريين. ماذا فعل بهؤلاء الليبراليين واليساريين بعد الثورة الإسلامية؟ كلنا نعرف القصة.
2: صحيح.
1: دكتور سليم زخور، كل هذا ونحن لم نصل بعد إلى النقطة التي يفترض أنها النقطة الشائكة الرئيسية، وهي النووي الإيراني. ما زلنا نراوح مكاننا حول مضيق هرمز، من سيديره، هل سيفتح هل سيغلق وما إلى ذلك. هل هناك فرصة في خلال فترة 60 يوما أو ما بعد 60 يوما حتى لتجاوز كل هذه العقبات؟
2: يعني لا شك أن هذا سيحتاج الكثير من الوقت، خاصة وأن الخطاب السياسي عند كل طرف في بعض الأحيان هو يكون بعيد عن الواقع. يعني الآن رئيس البرلمان أو كبير المفاوضين يعني يتحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان. قبل جولة الدوحة الأخيرة منذ يومين كان هناك قرار من سلطنة عمان بفتح المسار الجنوبي. يوم أمس هناك موقع كبلر يتحدث عن مرور نحو 80 سفينة في مضيق هرمز بشكل عام. حوالي 45% من هذه السفن مرت من المسار الجنوبي على بالقرب من عمان، وحوالي 15% من المسار الإيراني، وجزء منها في الممر الدولي وجزء لم يحدد موقعه. بمعنى أن المضيق يبقى هو محور هذا النقاش، ولابد من الوصول إلى صيغة موحدة حول المضيق قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى، لأن لا يمكن أن يكون المضيق هو ورقة تكون مهددة لمسار المفاوضات، وهذا لن يحصل إلا من بعد الاتفاق على هذا الموضوع. حتى الآن هناك مد وجذر. الآن كما كنا نقول رئيس البرلمان الإيراني يقول تم الاتفاق مع عمان، وعمان تلقت تهديدات من إيران قبل أيام. يعني متى تم الاتفاق؟ يعني منذ يومين كان هناك تهديد للرئيس الفرنسي، وهو تهديد مبطن عمليا، لأن خلال زيارة سلطان عمان إلى فرنسا هو تهديد مبطن لسلطنة عمان وليس فقط لفرنسا التي عرضت المساعدة في إزالة الألغام وفتح مضيق هرمز. إذن يبقى المضيق هو العقدة الأساسية، لابد من الاتفاق على هذا الموضوع. من الممكن الذهاب في مفاوضات أولية على المستوى النووي، ولكن لن تسير بشكل كامل إلا بعد حل قصة المضيق، و حكما سيتم تمديد 60 يوما على الأقل مرة واحدة، ومن الممكن أن تكون أكثر.
1: قصة المضيق في تقديرك هل هي استعراض قوة، بسط سيادة، أم مسألة اقتصادية بحتة؟
2: هي ورقة عند الجانب الإيراني تتأكد من خلالها أنها ستستطيع تحقيق المكتسبات الأقصى في النقاط الأخرى، إن كان على المستوى النووي، وإن كان على مستوى رفع العقوبات، وإن كان على مستوى الاستثمارات الاقتصادية.
1: دكتور صالح المطيري، لديك تعقيب باختصار وتكرم؟
3: لو سمحت للأستاذ محمود، يعني احنا لسنا محتاجين من إيران لإعلان سياسي جديد، نحن محتاجين إلى خطوات عملية بما يتعلق

0: دولة المضيق ومصير هذا المضيق. بالمناسبة إيران لم تكن يعني فقط في هذه الحرب ملوحة أو مهددة باستخدام المضيق. من 59 تتبعت ما جرى في إيران حتى أيام الإمبراطورية الإيرانية عندما مدت مياه الإقليمية في مضيق هرمز إلى هذه الدرجة، هي تلوح دوما. وهناك أصلا حديث إيرانيا في المجلس الإيراني قبل سنوات لإغلاق المضيق. لكن دعني أقول، إذا كانت إيران تريد أن تقدم ما يوحي للمنطقة بأنها بالفعل جادة وإيجابية برسائلها التي سبقت هذه الحرب منذ 2018 لنظام إقليمي أمني جديد، يجب عليها أن لا تحول مضيق هرمز إلى أداة ضغط كما ذكر الدكتور إياد والدكتور قبل قليل الدكتور سليم. أداة ضغط لممر مائي هش جدا بإمكان قراصنة بسطاء أن يعرقلوا هذه الملاحة، فما بالك بدولة.
1: سيد محمد حسين هاشمي، بالكلام عن المضيق بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية، الجانب الأمريكي بالأمس قال إن إيران بوسعها أن تجني أرباحا أكبر بكثير مما يمكن أن تجنيه من خلال السيطرة على المضيق وفرض فلسفتها على العابرين فيه، من خلال إعادة الدمج في الاقتصاد العالمي وتأهيل اقتصادها بشكل يسمح لها بجني أرباح أكبر بكثير. ما العوار في هذا المنطق؟ لماذا لا تطبقه إيران؟
2: اسمح لي أولا أن أعلق على بعض ما جاء من الإخوة الزملاء في الاستوديو
1: باختصار،
2: ما يخص موضوع محمد مصدق. بس بسرعة، ما يتعلق بموضوع محمد مصدق، الأخ لا يطلع على التاريخ الإيراني، إنما قام مصدق بتأمين تأميم النفط الإيراني بدعم من العلماء وعلى رأسهم آية الله كاشاني آنذاك. الحركة الدينية كانت إلى جانب الحركة القومية وقاموا بما قاموا، ولذلك استمر هذا الزخم الديني في إيران خلال 100 عام المنصرم إلى يومنا هذا.
1: سؤالي لو تكرم
2: يتعلق بمضيق هرمز.
1: نعم
2: اسمح لي، فيما لماذا التركيز على مضيق هرمز؟ طبيعي، لأنه مضيق هرمز لأنه لم نهاجم من قبل. هذا الهجوم الغاشم على إيران الذي حصل من قبل الإدارة الأمريكية والصهيونية على إيران وأودى بحياة قائد هذه الأمة والكثير من علمائنا ومن خبرائنا ومن قادتنا وما إلى غير ذلك، هذا لم يحصل من ذي قبل. الآن كل ما حصل من هنا من منطقة خليج فارس ومن هذا المضيق، ولذلك إيران من حقها خلال هذه الحرب وبعد هذه الحرب أن يكون لها رأي في موضوع مضيق هرمز ومن يمر عبر مضيق هرمز. أما أنه ما نريده في المستقبل، نعم نريد أن يكون هناك نظام إقليمي، ولكن ليس النظام الإقليمي الذي يدعو له روبيو أخيرا في زيارته الأخيرة إلى البحرين والبيان الذي صدر، هذا عودة إلى الحالة ما قبل هذه الحرب، وهذا لا يصلح. طيب، ما فسد من هذه العلاقات بين الجانبين. أما فيما يتعلق بعمان، نحن على اتصال متواصل، والجميع يذكر قبل فترة عندما وصلت إيران إلى بروتوكول مع الجانب العماني، ترامب شخصيا هدد بضرب وقصف وعمل انفجار في عمان لأجل أنه ما كان يقبل بهذا التفاهم وهذا التواصل بيننا وبين عمان للوصول.
1: طيب، إلى سؤالنا أيضا للسفير جوي هود. سيادة السفير، ونحن على أعتاب 4 من يوليو، هل لدى الرئيس ترامب ما يستند إليه في رمزية طبعا في هذا الخطاب المتعلق بعيد الاستقلال، هل لديه ما يستند إليه ويسوقه كإنجاز فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وما تلاها؟
3: أعتقد أنه فقط هو يريد لأسعار البنزين أن تنخفض إلى أدنى مستوى ممكن. الأمريكيون حساسون تجاه أسعار البنزين، هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي يقود فيه الأمريكيون السيارات فارهة. وأعلق على ما قاله ضيفكم، عمان لم تهدد فقط، لكن عمان ضربت المرة تلو الأخرى من إيران في دقم والصلالة وظفار، وكلها شهدت صواريخ ومسيرات إيرانية وسفن في المياه الإقليمية العمانية، ضربت حتى سفن غير المسلحة. أعتقد أن هذا أمر لم يسبق له مثيل أن يفعل ما يسمونه حلفاء ببلد كان من الناحية الدبلوماسية كان وسيطا عنهم لسنوات. عندما يقول أن عمان هددت، هو أكثر من

0: لقد هجمت ولفرض الضغوط عليها من خلال الضغط على عمان للضغط على بقية الخليج ليقبلوا برؤية إيران حول الخارطة الأمنية الإقليمية.
1: على ذكر عمان دكتور إياد الرفاعي، هل تعتقد أن عمان تتشاور مع حلفائها أو جيرانها وأشقائها الخليجيين بخصوص الترتيبات التي يتحدث عنها الإيرانيون؟
2: أنا أحلل كمحلل سياسي وأكاديمي بدون معلومات إنسايدرز أو داخلية. أنا متأكد من أن ما حدث طوال هذه السنتين جعل دول الخليج تعيد ترتيب بيتها الداخلي فيما يخص السياسات الأمنية والخارجية. في خبر مهم مر مرور الكرام قبل يومين، كان في اجتماع لقادة أركان دول الخليج في المنامة في البحرين، كل الدول الستة حضرت بكبار قادة جيوشها للبحرين. على فكرة هذا الاجتماع لا يتم بشكل عشوائي وشكل دائم، تنسيق في وجهة نظري البسيطة عالي المستوى بين دول الخليج في هذه الفترة. ليس من المصادفة أن تكون النقاشات حول مضيق هرمز في عمان قبلها بيومين، ثم بعدها بيومين تستكمل النقاشات في الدوحة في موضوع آخر. الأمير فيصل بن فرحان موجود في الصين إلى اليوم يتباحث مع الصينيين لحل هذه المشكلة، وهذا تدليل آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي فقط ما تسمى بالمظلة أو الضمانة الدولية في هذه المنطقة، هنالك ضمانات أخرى تملك دول الخليج على أن تجعل من هؤلاء الضامنين يتلاعبوا مع الأمريكان في الضمانات أو يلعبوا دورا مع الأمريكان في الضمانات، وهذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها في الوضع السياسي الراهن.
1: دكتور سليم، باختصار في دقيقة ونصف، يعني يقال إن للأموال سحرا خاصا، إذا تساهلت الولايات المتحدة في مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بعض الشيء وجرت الأموال في يد النظام الإيراني، هل تعتقد أن كل هذه العقد يمكن أن تحل؟
3: يعني ما حصل في مذكرة تفاهم أن مذكرة تفاهم تقدم نوعين من الحلول، حل لإدارة الصراع يتعلق بالملف النووي والعقوبات، والحل الآخر هو لإنهاء الصراع من خلال تقديم المحفزات الاقتصادية والاستثمارية لإيران. أعتقد أن نحن في مرحلة إيران تريد أن تتأكد، قد تكون مستعدة لطوي الصفحة مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة في سلوك جديد مقابل هذه المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية وذهاب قدما بطريقة إيجابية على مستوى المنطقة، ولكن يجب أن تتأكد أولا، وهذا يسير من خلال مذكرة تفاهم خطوة بخطوة، بمعنى هل فعلا ما طرح ممكن أن يحقق، لأن كما تحدثنا في بداية هذا النقاش أن غياب الثقة مهم جدا، وبناء الثقة لا يكون إلا بالخطوات العملية. لا يمكن لإيران أن تقفز من حالة الحرب إلى الحالة الأخرى وهي تغيير السلوك مرة واحدة مقابل الاستثمارات والتقديمات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وأشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو وكذلك ضيفنا من طهران. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية أو دفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لسيما على الدول الهشة.
4: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة، يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام

0: كان سعر الأسمدة للطن $450، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة $450، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من $900، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو $600. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى الملف اللبناني الآن، لرصد آخر المواقف والتصريحات بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى جانب الوضع الميداني جنوبا. معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب بخصوص تفاعلات الداخل اللبناني حول اتفاق الإطار من خلال تصريحات رئيس عون، وكذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للجزيرة أمس.
2: بقيت المواقف متباعدة بشأن اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، وبقيت المواقف على حالها مع استمرار من محاولات من رئيس الجمهورية والحكومة لتحشيد الدعم الداخلي لهذا الموقف من خلال لقاءات هذا اليوم أجراها الرئيس اللبناني مع عدد من الوفود التي زارته. أكد الرئيس اللبناني على أن هذا الاتفاق يهدف إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأن هذا الخيار هو الخيار البديل للحرب. لذلك يرى لبنان الرسمي بأن هذا الاتفاق يشكل مصلحة وطنية لبنانية، وأنه إطار للمفاوضات السياسية وليس اتفاقا نهائيا كما قال الرئيس اللبناني رئيس الحكومة، وعاد وكرر هذا الأمر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الذي أكد بأن حرب الإسناد التي قام بها حزب الله خدمة لإيران أدت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار الذي ينتقده حزب الله. بجانبه كانت انتقادات عدة قد وجهت للاتفاق مجددا، أبرزها كان هذا اليوم لحركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، التي اعتبرت بأن هذا الاتفاق مرفوض بشكل مطلق من جانب الحركة، لأنه يقدم خدمات لإسرائيل وأنه يجعل من الجيش اللبناني ضابطة عدلية في خدمة إسرائيل وفقا لما جاء في بيان حركة أمل هذا اليوم، وقال بأن الجيش اللبناني هو جيش وطني ويقوم بما عليه. والاعتراضات كذلك شملت مواقف كانت قررها مسؤولون من حزب الله بشأن هذا الاتفاق الذي يرفضه الحزب بشكل كامل، ويرى الحزب بأن مسار طهران واشنطن هو القادر على تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل دون أن يقدم لبنان هذه التنازلات التي جرى تقديمها في اتفاق الإطار الذي كان توصل إليه لبنان وفقا لحزب الله. أما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فكان أشار للجزيرة بأن هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق الذي ينتقده البعض فيه كثير من الثغرات، كان يرى بأن المفاوضات المباشرة خدمة للبنان، لكنه قال بأنه كان يجب عدم إهمال مسار طهران واشنطن لأن من شأن ذلك أن يقدم مصلحة للبنان، خصوصا إذا جرى الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. لذلك اعتبر بأنه يجب أن يكون هناك توازن بين المسارين خدمة للمصالح الوطنية اللبنانية.
1: إيهاب العقدي من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلياس، ماذا صدر عن الجيش الإسرائيلي من بيانات بخصوص العمليات الإسرائيلية العسكرية الجارية في جنوب لبنان؟
3: نعم، بيانات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة تشير إلى استمرار العمليات العسكرية، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف 10 مواقع تابعة لحزب الله في الساعات 24 الماضية، ردا على ما سماها انتهاكات من جانب الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت هذه العمليات والاستهدافات مركزة في بنت جبيل وفي بيت يهون وكونين وبرعشيت، هذه القرى تحديدا. وهذا يأتي أيضا ردا على اشتباك حصل في بنت جبيل كان أعلن عنه الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، الأمر الذي أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة وإصابة جنديين آخرين في اشتباك مسلح لم يفصل حول طبيعته الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، لكنه أقر به فعليا. هذه العمليات العسكرية التي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها تأتي في إطار الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، تتواصل فيما يواصل أيضا الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير الممنهجة للقرى اللبنانية في جنوب لبنان، ذلك أن هنالك كثير من الشهادات والتوثيقات التي تدلل على أن الجيش الإسرائيلي ما زال يقوم بهدم منازل في هذه القرى. ونشير هنا محمود إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان تطرق إلى هذه المسألة وأقر فعلا بجريمة حرب كبرى ربما يرتكبها الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها، عندما قال بأن الجيش الإسرائيلي دمر حتى الآن 100% من منازل قرى الخط الأمامي في جنوب لبنان،
1: وصفوها بأنها قرى إرهابية.
3: نعم، في القطاعين الشرقي وفي القطاعين الغربي والأوسط، وأنه تمكن حتى الآن من تدمير 73% من منازل اللبنانيين في القرى في قرى الخط الأمامي في القطاع الشرقي، وهذه ما من شك في أنها في عرف القانون الدولي تعتبر جريمة حرب، ويعترف بها كاتس بشكل واضح وصريح. بالأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا سحب لواء جفعاتي من القتال بعد أن قال بأنه أنهى مهامه القتالية. هذا لا يعني بطبيعة الحال بأن الجيش الإسرائيلي ينهي عملياته العسكرية أو يسحب قواته، هنالك بعض المؤشرات على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلل ربما من وجود الألوية القتالية التي عملت في إطار المعارك الكبيرة التي كانت على مدى الشهور والأسابيع الماضية، يسحبها بهدف الراحة وبهدف إجراء تدريبات وربما يزوج بها لاحقا في إطار عمليات عسكرية إن تجددت، لكن هذا لا يعني أن الأمر يترك فراغا في مكان الوجود العسكري الإسرائيلي لقوة الاحتلال في داخل جنوب لبنان. هذا بالمجمل العام على الصعيد العسكري. علينا أن نركز أيضا على منطقتين هامتين في الإطار العسكري، الأولى هي قلعة شقيف حيث يقول الجيش الإسرائيلي بأنه بطبيعة الحال سيطر عليها، ولكن يوجد في أسفلها خنادق ومواقع تابعة لحزب الله وهو يسعى إلى تفجيرها وما زال يضع خططا لذلك، والاستهدافات التي تجري بين الحين والآخر أيضا لمرتفعات علي الطاهر حيث يقول بأن هنالك نحو 30-40 مقاتلا تابعين لحزب الله محاصرين في بنية تحتية تحت الأرض، وهو يسعى أيضا لاستهدافهم ويقول بأنه يحاصرهم ولن يسمح لهم بالخروج من هذه المنطقة والعمل بحرية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا في الاستوديو السيد وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا كذلك في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. وأبدأ معك دكتور علي مراد، إذا فكرة تباعد المواقف الجارية الآن في الداخل اللبناني بخصوص اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، لماذا يعني لا تنصت الحكومة

0: للانتقادات التي لا تأتي فقط من حركة أمل، لا تأتي فقط من حزب الله، وإنما تأتي من أشخاص بعيدين عنهم كل البعد، مثل جبران باسيل على سبيل المثال، الذي قال إنه كان ينبغي ألا نفصل مسار طهران الولايات المتحدة، خصوصا أن البند الأول يخدم لبنان بشكل كبير.
1: نعم، في البداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني واضح أن الحكومة أو رئيسي الجمهورية والحكومة عملا على استيعاب هذا الأمر، يعني من خلال ما تحدث به رئيس الجمهورية تجاه الإشارات الإيجابية تجاه الرئيس نبيه بري، ومن ثم حديث الرئيس رئيس الوزراء في مقابلته عندما شرح بعض بنود الاتفاق متحدثا عنه التزام سياسي أكثر منه قانوني. لا شك أن الاتفاق قاس، لا بل أقول أكثر من ذلك، فيه ثغرات، لا بل فيه خلل لصالح العدو الإسرائيلي في كثير من النقاط، لكنه في المحصل هو تعبير عن ميزان قوى فرضته مسار الأحداث، وعلينا أن لا نرى المسألة في الربع ساعة الأخير في مسارها الطويل. ولكن أعتقد أن الجو السياسي اليوم في لبنان، إذا ما نظرنا لكلام الرئيس بري ومن ثم كلام وليد جملاط وكلام جبران باسيل، نحن أمام محاولة لبنانية لمحاولة الاتفاق على مخرج، لأن مسار واشنطن سيستمر ومسار طهران أو إسلام أباد أو سويسرا كما نشاء، والدولة اللبنانية مستعدة للمشاركة في اللجنة الفنية بهذا الإطار. على لبنان أعتقد أن نذهب باتجاه استيعاب هذا الأمر، المسارات ستستمر، الحل ليس قريبا ربما في المنطقة، كي تكون هذه المسارات منفصلة. نعم لبنان يفاوض عن نفسه، ولكن هنالك التكامل بين مسار واشنطن طهران ومسار واشنطن الذي تقوده، يعني مسار التفاوض المباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
0: دكتور وسام، لماذا لا يتعاطى الحزب بروح إيجابية مع التطمينات المتتالية من الرئيس عون والرئيس نواف سلام بخصوص اتفاق الإطار؟ لماذا الموقف العدمي من هذا الاتفاق واعتباره كأنه لم يكن؟
2: تحية لحضرتك وللدكتور علي وللمشاهدين الكرام. يوجد منشأين لهذه المسألة، يعني طبعا على فرض أن حزب الله لا يتعاطى بشكل جيد مع هذه المسألة. المنشأ الداخلي هو تفرد الرئيسين بشكل القرار المفاوضات المباشرة، وبالمضمون الذي فعليا لم يتم التشاور به مع الداخل اللبناني قبل الموافقة عليه في واشنطن. اثنين، التجربة تقول أن الولايات المتحدة هي التي ضمنت اتفاق 27 تشرين الثاني الذي كان أهم من هذا الاتفاق بما لا يقاس، باعتبار أن اتفاق 2024 27 تشرين الثاني يضمن للبنان حقه بالدفاع عن نفسه، ويوجد فيه جدول انسحاب بمدى زمني واضح، وهناك انسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، هذا كله الذي لم يوجد في هذا الاتفاق، إضافة إلى أنه بناء على الاتفاق 2024 لم يكن هناك من تقييد للبنان بالمعنى الدبلوماسي والقانوني الدولي، لم يكن هناك لربط للانسحاب ب أن ترضى إسرائيل وأن تقوم أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإعطاء الموافقات على مناطق تجريبية، يعني لا مجال للمقارنة بين هذين الاتفاقين. بناء عليه لا الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية تعاطى بالشكل الذي كان يجب أن يتم وطنيا، باعتبار أن هذه المسألة مسألة تخص كل اللبنانيين ومسألة جامعة، وحزب الله من اللحظة الأولى كان يقول أنه فلتستخدم كل أوراق القوة، فليتم الذهاب إلى المفاوضات بإجماع وطني، فليتم الاستفادة من النقاط الإقليمية، وهذا ما حرمنا منها الاتفاق. الآن حصر الاتفاق كل ما له علاقة بالعلاقة بين لبنان وإسرائيل والانسحاب وإلى آخره حصرا بواشنطن، وحرم لبنان من الاستفادة من فرص كما حصل بوقف إطلاق النار من مسار إسلام أباد أو سويسرا. كل هذه الأمور تجعل ليس فقط من حزب الله، من أي مواطن لبناني حريص على سيادته، حريص على الثأر من الإسرائيلي، حريص على بالمعنى القانوني والسياسي، حريص على تحرير أرضه وليس تكريس الاحتلال بوثيقة لبنانية. الآن الإسرائيلي موجود على الأراضي اللبنانية فعليا، أصبح بناء على اتفاق موجود بينه وبين الدولة اللبنانية، حريص على أن تكون المقاومة هي التي تدافع عنه، وسلاح المقاومة هو الذي يدافع عنه. الآن سلاح المقاومة أصبح العبء، وليس فقط سلاح المقاومة، أبعد من ذلك، حتى لو حزب الله سلم سلاحه النص يتكلم عن كل السلاح خارج الشرعية الدولية، يعني لو كان هناك سلاح فلسطيني ولو سلم حزب الله سلاحه يمكن للإسرائيلي أن لا ينسحب من جنوب لبنان.
0: دكتور علي مراد، هل تعجلت الحكومة، هل تعجلت السلطة السياسية في لبنان في هذا الاتفاق؟ لم تمنحه الوقت الكافي؟

0: في للتشاور داخليا، وأوقعها هذا بعد ذلك في ورطة مع حزب الله ومسألة نزع سلاح المقاومة التي تشترط إسرائيل إتمامها قبل أن تنفذ ما عليها من التزامات؟
1: أولا، مسألة سلاح حزب الله هي مسألة ذات نقاش وانقسام داخلي في لبنان ليس منذ الآن، منذ ربما تحرير الجنوب في العام 2000، بعد أن استطاعت المقاومات المتعاقبة وعلى رأس حزب الله في الفترة الأخيرة فرض الانسحاب على العدو الإسرائيلي دون قيد أو شرط، أي أن ميزان القوى الذي فرض في حينه سمح للبنان أن يخرج الاحتلال دون أن نضطر إلى أي شكل من أشكال التسوية السياسية. أما اليوم في ظل احتلال الجنوب وفي ظل الواقع الذي أيضا تراجع كثيرا مقارنة بال24، صحيح ما قاله الدكتور وسام أن اتفاق ال24 كان أفضل، لكن لم يكن الوضع والاحتلال الإسرائيلي والتهجير على هذا المستوى. أعتقد أن الحكومة اللبنانية في كل الضغوط التي كانت تتعرض إليها كان مسار التفاوض المباشر أمرا حتميا، لأن أيضا الوسيط الأمريكي قرر أن لا يذهب إلى الاتفاق المباشر. علينا أن ننسى الضربة التي ضربت فيها لبنان يوم الأربعاء المشؤوم، والتي أستطيع أن نسميها الضربة الهيروشيمية، بمعنى إسرائيل قالت أنا مستعدة لأعلى درجات العنف. علينا أن نتعامل اليوم أن الجنوب محتل، أن ميزان القوى مختل عسكريا جنوبا لصالح العدو الإسرائيلي بالمعنى العسكري، وأن إسرائيل تخوض حربها في لبنان استمرارا لمسار 7 أكتوبر وليس حصرا بدأت الحرب على لبنان بعد الضربة.
0: طيب،
1: بعد الحرب
0: التعجل وعدم المشاورة،
1: لا أجد أن هنالك تعجل، أجد أن هنالك انقسام كبير. هنالك من كان يقول دائما لا حاجة للمفاوضات اللبنانية، اذهبوا لمسار إيران أمريكا. حزب الله كان مستعد دائما أن يوافق على أي وقف إطلاق نار تأتي به إيران، في حين أنه كان يعارض على أي وقف إطلاق نار تأتي به الحكومة اللبنانية. إذن علينا أيضا أن لا نبسط الأمور، هنالك صراع نفوذ، إيران تريد أن تبقي الورقة اللبنانية في يدها، من جهة هي تحاول أن تساعد لبنان، ولكن أيضا هذا لا يعني أن الدولة اللبنانية عليها أن تسلم بهذا الأمر وأن تركن جانبا.
0: هذه نقطة مهمة عبر عنها الرئيس عون حينما قال إن عندما فصلنا مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي سبب ذلك مشكلة لدى البعض. بالتأكيد يعني لا نريد أن نقفز إلى تكهنات، لكنه ربما يعني حزب الله.
2: يعني بكل بساطة فلنرى ما الفارق بين المسارين. المسار الإيراني الأمريكي ثبت وقف إطلاق نار في لبنان ولو بمراحل، والذي لعب دور بعدم تثبيت وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى هو الدولة اللبنانية. يعني حينما ربطت الجمهورية الإسلامية فتح مضيق هرمز والمشاركة بالمفاوضات بوقف إطلاق نار في لبنان، اضطر الأمريكي للضغط على نتنياهو، وهنا تثمر القوة التي استندنا بها على إيران والتي حمت سيادتنا ولم تتدخل بها. يعني كان حماية السيادة اللبنانية من خلال الضغط على الأمريكي وبالتالي على الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، هذا ما أمنه مسار إسلام أباد. أما ما أمنه مسار واشنطن الذي تحدثنا عنه قبل ذلك من نزع للشرعية عن المقاومة وتثبيت الاحتلال وإلى
0: آخره. شكرا جزيلا لكما الدكتور وسام نصيف ياسين والدكتور علي مراد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي وسط حضور رسمي وشعبي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي ام بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار ترامب إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف عون أن هناك خطوطا حمرا لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الاتفاق الإطاري ليس اتفاقا نهائيا بل

0: قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أمس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكنين وبرعشيت في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك رانيا قاسمي بخصوص تصريحات قاليباف وجديد المواقف الإيرانية بخصوص مذكرة التفاهم ومضيق هرمز، وكذلك مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق.
1: بالفعل محمود، يعني تتواصل المراسم الرسمية لوداع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفيما تستقبل السلطات الإيرانية الوفود على هامش مراسم الوداع، يواصل المسؤول الإيراني توجيه الرسائل السياسية والعسكرية، والتي يمكن القول أنها تركز على التأكيد على أنه بالإمكان مواصلة المفاوضات ومواجهة التهديدات في الوقت نفسه. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي استقبل عددا من الوفود الأجنبية التي جاءت هنا إلى طهران. أكد على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ كامل بنود الاتفاق، وأكد أيضا على رفضه للتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، وأشار إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب العماني فيما يتعلق بإدارة المضيق، وذلك وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، والتي تتحدث عن مضيق هرمز وإدارته خلال 60 يوما وما بعد ذلك بحسب التفسير الإيراني. بالإضافة إلى ذلك أيضا أكد محمد باقر غاليباف إنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل التي اتهمها بمحاولة إفشال مذكرة التفاهم، فأن الرد الإيراني سيكون بإجراءات متناسبة ستستأنفها إيران إذا ما وقع هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا تأكيدات من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن إسرائيل هي من أجل تحقيق أهدافها في المنطقة تعمل وباستمرار على إثارة الفتن والفوضى والخلافات في المنطقة، وفي المقابل يؤكد أن حكومته وإيران بشكل عام تؤكد على أن نهجها هو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن إيران تسعى لإقامة علاقات مع دول المنطقة تقوم على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة وأيضا الاحترام المتبادل. هناك أيضا كانت رسائل عسكرية وجهها كل من قائد الجيش الإيراني وأيضا مجيد موسوي قائد القوات الجو الفضائية في الحرس الثوري، بالإضافة إلى القائم بأعمال وزارة الدفاع وأيضا الحرس الثوري بشكل منفصل. كل هذه المواقف لهؤلاء المسؤولين تؤكد على، وربما يمكن القول أنها ترد على التصريحات الأمريكية، حيث تؤكد هذه المواقف على أنه سيتم الاستمرار في نهج المرشد السابق فيما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية للبلاد وعدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقول إيران أنها لا تثق في التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، ولذلك تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وأنها في حالة تأهب كبيرة، وتؤكد أيضا أنه بسبب عدم تكرار إسرائيل لاستئناف هجماتها على إيران هو قدرات إيران العسكرية وقدرتها على إجبارها على طلب وقف إطلاق النار. هناك تحذيرات عسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل أنه في حال تم انتهاك بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران فأن الرد سيكون متناسب على أي انتهاك. هناك تأكيد على مواصلة المسار الدبلوماسي، ولكن أيضا هناك تأكيد إيراني على الاستعداد لأي احتمالات ربما بتجدد العدوان أو وقوع انتهاكات صغيرة كما شهدته المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف بعض السواحل الجنوبية الإيرانية، وفي المقابل قامت إيران بالرد عليها. إيران تؤكد من خلال مسؤوليها أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وأنها تسعى بجدية لتنفيذ بنود المذكرة، وفي هذا الإطار تواصل مشاوراتها مع الوسطاء القطريين والباكستانيين من أجل استكمال تنفيذ ومتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأيضا مواصلة المشاورات بشأن تحديد مكان وزمان المفاوضات الفنية التي من المقرر أن تكون

0: حول الملف النووي وأيضا رفع العقوبات، وذلك من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي ما بين البلدين، ولكن شريطة أن يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي ينص على أنه البنود الخمسة المهمة في المذكرة يجب تنفيذها قبل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات النهائية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. دعينا نتحول إلى وجد وقفي من البيت الأبيض. وجد، لو ترصدي لنا مجمل المواقف الأمريكية من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب وكذلك ما رشح عن الإعلام الأمريكي حول مضيق هرمز.
2: محمود، طبعا بداية ربما تسمعون صوت إحدى الطائرات المقاتلة الأمريكية من في الخلفية، وذلك جزء من احتفاءات واشنطن بيوم الاستقلال، الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وتأسيس الدولة، وهي ذكرى تحظى باحتفالات كبيرة ومظاهر احتفائية كثيرة على مستوى الحكومة الفيدرالية اليومية في عطلة رسمية، وكذلك حتى على مستوى الولايات كافة فهناك مظاهر احتفائية. إذن منذ خلال مدار النص ساعة الماضية هذه الطائرات المقاتلة تحلق في أجواء العاصمة الأمريكية كجزء من الاحتفاء بهذه الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار الاحتفائي هنا والإطار المناقض في إيران، وهو تشييع جثمان المرشد الأعلى، تحرص الإدارة الأمريكية محمود على أن يكون هناك هدوء في التصريحات الصادرة من واشنطن فيما يتعلق بإيران، احتراما للظروف التي يمر بها الإيرانيون في هذا اليوم أو هذا على مدار الأيام المقبلة أيضا. ولذلك نشهد بأن هناك تهدئة في التصريحات. بالنسبة لنبرة هذه التصريحات هي نبرة إيجابية، سواء كان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات إيجابية على مدار الأيام الثلاث الماضية. يتحدث الرئيس ترامب عن أن إيران قطعت شوطا طويلا في المفاوضات. نائبه جي دي فانس، وهو المشرف هو ومكتبه على سير المحادثات الأمريكية الإيرانية، تحدث عن أن أجواء المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة كانت إيجابية، وقال رغم أنه ما زال من المبكر الحديث عن هذه المفاوضات ونتائجها إلا أنها تسير في الاتجاه الصحيح. تصريحات مختلفة حقيقة وتسريبات شحيحة تتحدث عن بدائل تقدمها إدارة الرئيس ترامب لإيران، بدلا من فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية التي ستقدمها إيران للسفن وناقلات النفط. تحاول واشنطن أن تقنعها بأن تقدم لها رفع أو إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بدلا من فرض رسوم، لكن يبدو أن حتى الآن لم يتم طرح أي بديل يمكن لإيران أن توافق عليه. كما قلنا ما زلنا في مرحلة مبكرة من الحديث عن هذه المفاوضات، هي تمتد، قطعنا نحو أسبوع من 60 يوما محمود، وبالتالي تنظر إليها الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب بالكثير من الإيجابية حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، كانت معنا من البيت الأبيض. معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث في المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وأبدأ معك دكتور سليم، يعني هناك حدث احتفالي في الولايات المتحدة، الاحتفال بمرور 250 عاما على الاستقلال من المملكة المتحدة، وهناك حدث في المقابل معاكس تماما وهو تشييع جنازة المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي. يعني هذه المصادفة هل تطرح، ورمزياتها طبعا الكثيرة، هل تطرح شيئا بخصوص الوضع الراهن في مسار التفاوض؟
3: يعني الملفت أنها ليست مصادفة، يعني الولايات المتحدة معلوم أن 4 يوليو هو الموعد السنوي للاحتفال بذكرى الاستقلال، وكان معلوم أن هذه السنة ستكون احتفالات كبرى. ترتيب المواعيد

0: إيد الإيرانية يعني بعد كل هذا الوقت لتتزامن يعني أسبوع التشييع يتزامن مع هذه الاحتفالات في الولايات المتحدة هو قرار إيراني واضح، يعني بمعنى لم يكن صدفة، ولا أعتقد أنه صدفة، يعني وفي حال كان صدفة كان يمكن تغييره، بل هو قرار محدد قد يكون يهدف إلى رمزية معينة، إلى مشهدية معينة في التوظيف الداخلي، في بناء الشرعية داخل إيران، في التأكيد على الوحدة الإيرانية، وفي الربط مع المشهدية في الولايات المتحدة، بمعنى أن المرشد الذي نشيعه هذه الأيام، المرشد الذي نودعه في هذه الأيام، المسؤولية هي تقع على الولايات المتحدة مع المظاهر الاحتفالية في الولايات المتحدة، بمعنى مخاطبة الوجدان الإيراني، ترسيخ في الوجدان للشعب الإيراني هذه الفكرة أن من قتل المرشد هو الولايات المتحدة، بمعنى الحفاظ على هذا
1: زخم الغضب،
0: العدو القائم وهذا الخطر القائم، وهو ما يعزز التماسك الإيراني والوحدة الإيرانية بشكل أكبر. أعتقد أنه كان مبنيا بهذا الشكل بشكل واضح من قبل السلطات الإيرانية.
1: أتحول إلى ضيفتنا من طهران بخصوص التصريحات التي نقلتها أكسيوس عن مصدر أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يحاولان إيصال رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن الإصرار على موقف إيران من مضيق هرمز يمكن أن ينسف مسار التفاوض برمته. هل تلتقط السلطة في إيران هذه الرسالة؟
2: نعم، نحن نتحدث عن مسألة في غاية الأهمية في المسار التفاوضي، ولكن إيران تصر على إبقاء هذه المسألة ورقة بين يديها، حيث أنها خسرت الورقة السابقة التي كانت لديها، ألا وهي البرنامج النووي الإيراني، ولذلك تسعى إيران للحفاظ على هذه الورقة لمواجهة العقوبات المتعددة التي فرضت على إيران. ونحن نتحدث عن مسألة حرجة للغاية بالنسبة إلى الإيرانيين، والإيرانيون ليسوا من السذاجة بمكان لكي يجلسوا على طاولة المفاوضات مع الأمريكيين بعد أن يكونوا قد تخلوا عن ورقة الضغط التي لديهم. بالنسبة إلى الإيرانيين يرون أن العقوبات هي جزء من الحرب الشاملة والكبيرة المفروضة على إيران، ولذلك لن تخضع إيران لهذه الضغوط، هذه الضغوط الرامية إلى مشاكل داخلية في إيران.
1: سيادة السفير جوي هود، الرئيس دونالد ترامب قال لCNBC إن إيران مهزومة تماما من الناحية العسكرية، وما تبقى من صواريخها نستطيع تدميره في أي وقت. في المقابل الجانب الإيراني يقول عن مصدر عسكري رفيع في إيران، يقول إننا لم نضيع الوقت وإننا أعدنا ترميم ترساناتنا ونحن على أهبة الاستعداد لجولة جديدة من الحرب. أيهما نصدق؟
2: نعم، بالفعل نحن نشاهد مرآة للتعليقات والتصريحات في كلا الجانبين. كلا الجانبين يقولان إنهما انتصرا بشكل مطلق وهما يحددان الشروط للمستقبل. هذا لم يكن الشيء الوحيد الذي قاله دونالد ترامب في تلك المقابلة مع إيران. لقد تحدث عن المتنمر ل47 عاما، وكأنه هذا الطفل الذي يصحح سلوكه من قبل الوالدين، وبالتالي أعتقد أنه يتحدث نفس اللغة التي يتحدثها رئيس مجلس النواب قاليباف، بالإضافة إلى المسؤولين الإيرانيين الذين يقولون لشعبهم إنهم يتحكمون بزمام المبادرة في هذه العملية. لحسن الحظ لدينا وسطاء من مثل دولة قطر وباكستان، وهما لم ينخرطا في هذه التصريحات، وهما يحاولان أن يعملا على جسر الهوة بين الطرفين، ليس

0: منذ بداية الحرب أداة من أدوات الحرب، والآن هو أداة من أدوات التفاوض، بمعنى أن التصعيد الخطابي هو جزء من التفاوض بين الجانبين، وهذا يشمل إن كان على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الضربات الأمريكية والتهديدات المتبادلة. على الأرجح غياب الثقة القائمة منذ 47 عاما بين الجانبين يؤجج هذا الخطاب السياسي المتصاعد، ولكن نلاحظ أنه عندما يتم التقارب على المستوى التفاوضي تكون اللهجة إلى حد ما معتدلة، ولكن هذا لا يعني أنه كلما تقدم المفاوضات ستكون اللهجة معتدلة، لأن المفاوضات هي أخذ ورد، هي محاولة تحقيق أعلى المكاسب، كل طرف سيحاول أن يحقق أعلى المكاسب، وتحقيق أعلى المكاسب يعني تصعيد اللهجة التفاوضية، ويقابل تصعيد اللهجة التفاوضية التصعيد الخطاب السياسي المتعلق باستخدام القوى، لذلك هي جزء من الممارسة التي ستستمر إلى وصول إلى اتفاق نهائي في حال وصلنا إلى اتفاق نهائي.
1: دكتور عاطف طوياني ضيفنا في الاستوديو قال إن الجانب الأمريكي قدم بعض بوادر حسن النية، في المقابل إيران لم تقدم شيئا.
2: في الواقع لقد قدمت إيران بعض الأمور، وذلك من ضمن مذكرة التفاهم. على سبيل المثال قامت بفتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. المضيق مفتوح الآن والسفن باستطاعتها أن تعبر في هذه المنطقة كما كان الوضع عليه قبل الحرب. هذه خطوة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الإيرانيين للمضيق قدما، أن يعود مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التجارية التي تؤدي إلى دوران العجلة الاقتصادية في العالم. ولكن يجب أن نتذكر أن الإيرانيين تعرضوا لهجمات في خلال هذه الحرب، ووفقا لإيران، إيران تقول إن هذه الأمور يجب أن تتغير، وإيران يجب أن تنتظر لترى ما الذي سوف تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حرب جارية في لبنان، وإذا ما استمرت هذه الحرب هذا من شأنه أن يساعد الإسرائيليين لإعداد العدة للعودة إلى الحرب مع الإيرانيين. إيران تتوقع أن الإسرائيليين سوف يعودون إلى الحرب قبل شهر أكتوبر، أي قبل انتخابات نتنياهو المنتظرة، وإيران تتجهز للخطة باء، الخطة البديلة. الخطة ألف هي المفاوضات، ولكن الإيرانيين على أهبة الاستعداد للانتقال للخطة البديلة ألا وهي الحرب في حال فشلت هذه المفاوضات. لذا يبدو أن الصورة في غاية التعقيد بالنسبة إلى الإيرانيين على ما تراه إيران، ولا ترى إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت شيئا لإيران. الوضع أكثر تعقيدا من ذلك.
1: سفير جوي هود، الجانب الإيراني دائما ما يشدد على أنه ينبغي أن يحتفظ بشيء من أوراق القوة، نظرا لأن الولايات المتحدة نقضت الكثير من التعهدات، أو على الأقل بدأت الحرب أكثر من مرة أثناء وجود تفاوض على الأرض. لماذا لا يكون هناك مسار وسط بين لابد على الإيرانيين أن يفتحوا المضيق دون أي قيد أو شرط، وبين تحصيل رسوم وسيطرة إيرانية على المضيق؟ لماذا لا تعمل الولايات المتحدة على الوصول إلى نقطة وسط بين هذا وذاك؟
2: إذا ما سمحت إيران للسفن لكي تعبر بحرية مضيق هرمز هذا تطور أساسي، ولكن ذلك لم يحصل بعد. الضيفة قالت إن السفن تعبر بنفس المستويات التي كانت عليه قبل الحرب، ولكن هذا غير صحيح. إذا ما عينا كابلر أو موقع الجزيرة الإلكتروني نرى أن عدد السفن هو الثلث بالمقارنة مع ما كان عليه عدد السفن العابرة قبل الحرب. لماذا؟ لأن السفن لديها شواغل ترتبط بالألغام البحرية في وسط المضيق، وإيران رفضت السماح

0: الدول الأخرى للمساعدة بإزالة هذه الألغام، بالإضافة إلى حقيقة أن إيران أطلقت النيران التي استهدفت السفن التجارية في المياه الإقليمية العمانية، ولذلك هناك شواغل بالنسبة إلى تلك السفن. فكرة أن إيران سوف تتحكم بالمضيق للمستقبل وأن تفرض الرسوم، هذا أمر يشكل خرقا للقانون الدولي والقانون العرفي الدولي أيضا في خارج أوقات الحرب. أنا أعرف أن الضيوف الإيرانيين يقولون دائما أنه في زمن الحرب يتوقع من الطرف أن يدافع عن نفسه بكل السبل المتاحة. حسنا، فلنسلم جدلا أنه في خلال أوقات الحرب الحكومات تتصرف بإجراءات استثنائية، ولكننا الآن نتحدث عن مرحلة ما بعد الحرب. إذا ما استمرت إيران بالسيطرة على المضيق والسيطرة على المضيق من خلال فرض العقوبات ومن خلال فرض الرسوم بالأحرى، هذا لن يكون مقبولا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول الخليج والعراق والعالم. إذا الوضع إذا ما كان على ما هو عليه الآن، لا حصار أمريكي، لا عقوبات على النفط الإيراني، ونتحدث عن فك تجميد الأصول، وفي الوقت نفسه نرى أن إيران تود أن تحصل على كل ذلك بالإضافة إلى سيطرتها على مضيق هرمز. هذه ليست مفاوضات، هذا إملاء للشروط، وهكذا تود أن تظهر إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
1: دكتور سليم زخور، الرئيس الأمريكي قال إن هدفنا لم يكن تغيير النظام، ولكنه عاد وقال إننا غيرنا النظام بالفعل من خلال الوصول إلى قادة أكثر عقلانية. ما مدى رجحان هذا الكلام في ميزان المنطق؟
2: يعني بشكل عام المقصود دائما في موضوع تغيير الأنظمة هو تغيير سلوك النظام. يعني كان هذا الهدف منذ بداية الحرب، رغم أنه تم سحب هذا الهدف من الاستهلاك الإعلامي، إلا أنه بقي الهدف هو تغيير سلوك النظام، وهو الآن هدف قائم للولايات المتحدة، بمعنى كل المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي وضعت في مذكرة تفاهم للجانب الإيراني هي في هدف تغيير سلوك النظام، وهذا الهدف سيستمر للولايات المتحدة الأمريكية حتى الوصول إلى تغيير سلوك النظام على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. يعني كما تفضل السفير جوي، موضوع المضيق هو جزء من سلوك النظام الإيراني. الولايات المتحدة تريد تغيير ليس فقط سلوك طهران بما يتعلق بمضيق هرمز، تريد تغيير سلوك طهران بما يتعلق ب نظرتها للمنطقة على مستوى الأمن الإقليمي، أي أمن إقليمي، أي إيران في المنطقة، أي دور على مستوى المنطقة. وكان هذا في أصل الأهداف الأساسية التي تتعلق بمنظومة صواريخ باليستية والحلفاء أو الوكلاء في المنطقة، رغم أن هذه لم تعد تبحث بشكل علني، ولكن حكما هي موجودة في الطروحات الأمريكية. بمعنى بشكل مختصر، السلوك للنظام الإيراني تغييره هو دائما هدف عند الولايات المتحدة.
1: طيب هل ترى أنه تغير؟
2: هناك نوع من يعني إعادة تموضع، ولكن ليس هناك تغير بشكل كامل. هناك مؤشرات على إمكانية التغير، ولكن ليست كافية للقول أنها تسير بالاتجاه الصحيح، لأن الدينامية بشكل كامل ليست واضحة بما يسمح. هناك معطيات، هناك محفزات للجانب الإيراني لأن يعبر إلى الضفة الأخرى، ولكن التصرفات الإيرانية، السياسات الإيرانية تقول أنه الجانب الإيراني غير مستعد حتى الآن. من الممكن أن نشاهد بعض التغييرات الآن بعد التشييع أسبوع، يعني من الممكن أن يكون هناك بعض التغيير، لأن أو ممكن أن يكون بعض التشدد بعد التشييع، ومن بعدها أن يكون هناك براغماتية أكثر. هناك أصوات داخل إيران بين إلى حد ما نوعا ما من البراغماتية المتشددة وبين الفريق المتشدد أكثر. إلى أي مدى يمكن إقناع الداخل الإيراني؟ التشييع والدفن مهم في هذه المرحلة، لأن الحزن عند الإيرانيين إن كان على مستوى الشعب وعلى مستوى المسؤولين هذا مهم جدا. لابد من العبور من هذه المرحلة من أجل محاولة تأسيس مرحلة جديدة. يعني من الممكن الأسابيع المقبلة، في حال تم فعلا المضي خطوة بخطوة من تنفيذ مذكرة تفاهم وبناء الثقة، أن نشهد بعض الإيجابية في مسألة تغير السلوك الإيراني.
1: دكتورة عاطفة، ما هو أو ما هي الخطوط

0: الحمر التي لا يمكن لأي نظام في إيران أن يتجاوزها، سواء كانت الغلبة للتيار البراغماتي المتشدد كما قال ضيفنا، أو التيار المتشدد فقط في إيران.
1: حسنا، وسوف تطرحون السؤال علي حول الأمور التي تجري في الداخل الإيراني، ولكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أعقب على موضوع السفن التي تعبر مضيق هرمز. جي دي فانس هو من اقتبسته عندما قلت إن السفن عادت إلى سابق عهدها في المرور، لقد قال ذلك في مقابلة تلفزيونية وأنا اقتبسته. بالنسبة إلى نقطة أخرى أشار إليها الضيفان حول تعقيدات الأمور في الداخل الإيراني، نعم هناك تعقيدات سياسية في الداخل الإيراني، ولكننا نرى اتساقا في الموقف السياسي في الطيف السياسي الإيراني. نرى بعض الناس الذين يعارضون فتح مضيق هرمز ويعارضون المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين هم من ضمن إدارة ترامب والذين يعارضون المسار التفاوضي، ولكنهم في إيران ليس لديهم موقع القوة أو السلطة السياسية التي تسمح لهم بالتصرف بهذا الصدد. الحكومة الإيرانية وقعت مذكرة التفاهم وذلك لوقف الحرب، وهناك أوجه معقدة حتى من ضمن إدارة ترامب. على سبيل المثال موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لديه أهدافه وهو يحاول أن يحقق اتفاقات أبراهام ويشرف على توقيع اتفاق إطاري بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في تناقض كبير مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل نرى جي دي فانس نائب الرئيس يتحدث عن المفاوضات إلى آخره. لذلك يبدو أن الوضع في غاية التعقيد على مستوى الإدارة الأمريكية، ولا نرى اتساقا في الموقف الأمريكي. هناك بعض الأطراف الذين عبروا عن عدم رضاهم إزاء مذكرة التفاهم، ولطالما تحدثوا عن الخطة البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي الحرب. إذن الإيرانيون لديهم الشكوك الخاصة بهم ولديهم ريبة معينة إزاء أي شيء في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل تهديدا وجوديا لإيران، وبالتالي هذا أمر طبيعي أن نرى تعقيدات سياسية في الساحة السياسية في كلا البلدين. غير أنني أقول إن الإدارة الإيرانية ترسل رسائل متسقة على الدوام، في حين نرى أن هناك بعض المواقف المختلفة ولكنها تبقى من ضمن إيران.
0: سيادة السفير، هل لديك تعقيب على عدم اتساق المواقف الأمريكية ومسار روبيو غير المتسق مع مسار جي دي فانس؟
1: نحن نتحدث عن مسلسل رمضاني يحب الناس أن يتحدثوا عنه. المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح وهناك الكثير من المعلومات التي تسرب بين الفينة والأخرى من هنا ومن هناك، وذلك لغايات الأطراف المعنية بالتسريب. ولكن على أي حال يجب أن نعاين الأمور بشكل منطقي. نتحدث عن شخصين سوف يترشحان لمنصب الرئيس ونائب الرئيس في العام 2028، هذا مؤكد، وبالتالي لن يتصرفا بأي طريقة تؤثر سلبا على ترشيحهما. إذا ما أضعفا بعضهما الآن هذا يؤدي إلى ضرر يلحق بهما، لأننا نرى
0: عذرا على المقاطعة، لكن قد يستطيع أحدهم أن يجادل في هذا الصدد بأن ما حدث بعد حرب غزة خلق واقعا سياسيا جديدا داخل البلدان الغربية بأكملها، والولايات المتحدة في القلب من هذا الواقع الجديد، وهو أن تأييد إسرائيل المطلق والأوتوماتيكي صار عبئا على الساسة الأمريكيين، وبالتالي قد يفكر أحدهم مثل جي دي فانس

0: أنه سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن عليه أن يتخفف من الحمل الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه الصدام مع إيران. وروبيو لا يرى هذا الرأي، وربما له طموحات سياسية مستقلة عن أفكار جي دي فانس، ولعلك ترى أن هناك حزبا ثالثا أو حزبا جديدا في طور التشكل من خلال تصريحات الإعلامي تاكر كارلسون التي تقول أن علينا، حتى هناك الكثير من حركة ماجا التي دفعت الرئيس ترامب إلى سدة الحكم. هذه الحركة انشق منها كثيرون عن الرئيس ترامب وعن مساره، ويريدون أن يروا مسارا جديدا ربما يتشكل في الواقع السياسي الأمريكي. قد يجادل أحدهم بهذا، ما وجهة هذا الأمر؟
1: أنا عملت لصالح خمسة رؤساء مختلفين، وشاهدت الاختلافات في وجهات النظر في كل من تلك الإدارات، ووجهات النظر مهمة ولطالما كانت مهمة، وأنا متأكد أن الأمر سيان الآن. ولكن بالنسبة إلى السياسات المعتمدة سوف تكمل بعضها دائما. الجهود في لبنان التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، وذلك للتفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، تأتي لتكمل الجهود مع إيران. يمكننا أن ننظر إلى هذا الأمر وكأنه يسعى إلى إضعاف الإيرانيين. نعم، ولكن من المنظور الأمريكي الدبلوماسي هذا يتكامل مع المسار الإيراني ولا يتعارض معه. أما بالنسبة إلى إسرائيل، وبكل تأكيد نعم، النظرة تجاه إسرائيل تتطور في الولايات المتحدة، والأمر سيان بالنسبة إلى النظرة تجاه الفلسطينيين. وأي سياسي يتعين عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع في صدد التحضير لحملته الانتخابية، سواء كانت على مستوى الكونغرس في نوفمبر أو الانتخابات الرئاسية في العام 2028، حتى في إسرائيل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لتدقيق جديد ما كان في السابق في انتخاباتهم هم.
0: جزيلا لك السفير جوي هود، وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، وضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما في الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولارا، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن،

0: تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، معنا من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم. أبدأ معك كاترين بخصوص جديد المواقف اللبنانية من خلال تصريحات الرئيس عون وكذلك تصريحات جبران باسيل للجزيرة أمس، وجديد المواقف الميدانية في جنوب لبنان.
2: سياسيا كل المواقف على حالها، من عارض الاتفاق الإطاري منذ البداية لا يزال يعارضه، ومن أيده لا يزال يؤيده. برزت في الساعات الماضية بل في الأيام الماضية أكثر من موقف للرئيس اللبناني ولرئيس الحكومة مدافعة عن هذا الإطار بين لبنان وإسرائيل. قبل ظهر هذا اليوم كانت هناك مواقف إضافية للرئيس اللبناني جوزيف عون، جدد فيها التأكيد أن هذا الاتفاق الإطاري لا يشرع بقاء الاحتلال في جنوب لبنان، بل هو يمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وجدد القول إن المشكلة هي مع من لا يريد فصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، ويريد للوصاية أن تبقى على لبنان وأن تقرر عن لبنان وتفاوض عليه. هذه المواقف للرئيس اللبناني، والتي كان هناك مواقف مشابهة لها وتصب في الإطار نفسها من قبل رئيس الحكومة أمس وأمس الأول، لا يبدو أنها خففت من المعارضة لهذا الاتفاق الإطاري. قبل قليل كان هناك بيان لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكان تجديد في هذا البيان لرفض كل ما ورد في هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لا سيما لناحية ما له علاقة بالمناطق التجريبية أو بما سمته حركة أمل بالمحاولات الإسرائيلية لتحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة الاحتلال. واستمرت كذلك مواقف أخرى معارضة لحزب الله ولأطياف سياسية أخرى، من بينهم كما ذكرت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي تحدث ليلة أمس للجزيرة وأبدى سلسلة ملاحظات من بينها أن هذا الاتفاق الإطاري فيه الكثير من الالتزامات من قبل لبنان وليس فيه التزامات في المقابل من قبل إسرائيل، وقال نحن مع اتفاق سلام ولكن ليس مع اتفاق استسلام. لكن هذا الانقسام على المستوى السياسي الذي لا يزال على حاله كما أشرت، أيضا في الميدان هناك معطيات تؤجج هذا الانقسام، لأن لا تقدم لا خطوات تنفيذية حتى هذه اللحظة رغم مرور أسبوع كامل على توقيع الاتفاق في واشنطن، بل هناك مزيد من الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات. ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية عن اشتباكات في بنت جبيل وفي غيرها من مناطق النبطية وعن سقوط جرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، لم يأتي حزب الله على ذكره خلال الساعات الماضية، ولكن نحن ما رصدناه منذ ليل أمس حتى فجر هذا اليوم كان استمرارا لهذه الخروقات وغارات من المسيرات على النبطية الفوقى التي استهدفت قبل قليل أيضا بعدد من القنابل الصوتية. كانت استهدفت بالأمس بالصواريخ من المسيرات واليوم بالقنابل الصوتية. في بنت جبيل كانت هناك تفجيرات من قبل الجيش الإسرائيلي، وأيضا في بيت يحمون بالإضافة إلى قصف في برعشيت واستهداف شاحنة صغيرة أو مركبة في بلدة صديقين في قضاء صور. إذن كل هذه الانتهاكات واستمرار هذه الخروقات يؤشر إلى أن لا تقدم كما ذكرنا على مستوى الميدان، لا تقدم أيضا على مستوى الانقسام السياسي حيال هذا الاتفاق، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة لهذه الناحية. وإذا كانت التوضيحات التي يقدمها المسؤولون اللبنانيون في السلطة على رأسهم الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، ما إذا كانت سوف تؤدي إلى تبديد هواجس عدد كبير من اللبنانيين حيال هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، كانت معنا من سور جنوبية لبنان. إلياس، ماذا جاء أو ماذا أهم ما جاء في البيانات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بخصوص العمليات الدائرة في جنوب لبنان؟
3: نعم، ربما تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بالأمس تشي ربما بتوجهات الجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة والمرحلة المقبلة. وزمير بالأمس قال بأن الجيش الآن في مرحلة انتقالية، بمعنى مرحلة ليس فيها عمليات قتالية شرسة وكبيرة لكنها مستمرة بنسق أو بآخر. وهو يقول بأن كل جبهات القتال التي خاضت إسرائيل عليها الحرب على مدى السنوات الماضية ما زالت فعالة بوتيرة أو بأخرى، بوتيرة متفاوتة بين جبهة وجبهة، لكن كل جبهة بالضرورة تؤثر على الجبهة الأخرى، تحديدا الجبهة الإيرانية واللبنانية في الحالة الراهنة المتصاعدة. ويقول زمير بأن هذه المرحلة الانتقالية على الجيش الإسرائيلي أن يستغلها من أجل تحسين قدرته العملياتية، ذلك أن يأخذ بالحسبان إمكانية تصاعد القتال والعودة إلى القتال. هو يقول بأن الجيش الإسرائيلي عليه أن يبقى مستعدا ومستنفرا لاحتمال العودة إلى القتال المتعاظم أو القتال الشرس. هذا يأتي في وقت أعلن فيه بالأمس الجيش الإسرائيلي عن سحب لواء جفعاتي من ميدان المعركة في جنوب لبنان بعد أن قال بأنه أنهى عملياته القتالية. والواضح بأن الجيش الإسرائيلي وفق ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية يسعى إلى تقليل أعداد الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان بحيث لا يؤثر على الوجود العسكري والعمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. وهو يريد أن ربما يخرج بعض الألوية أو الكتائب لغرض الراحة من ناحية، ولغرض التدريب ربما لإعادة زجهم في أرض المعركة من جديد في إذا اقتضت الضرورة ذلك. لكن واضح بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتنفيذ تقليل لأعداد جنوده في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي في آخر بياناته أشار إلى أنه أغار على 10 مواقع تابعة لحزب الله في الساعات 24 الماضية، ردا على ما سماها انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار، تحديدا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح في اشتباك في بنت جبيل، أحدهم وصفت جراحه بأنها خطيرة. كما قال بأنه استهدف شاحنة كان عناصر من حزب الله يحاولون تحميل أسلحة على متنها. هذه المواقع التي أشار إليها الجيش الإسرائيلي كانت في منطقة بنت جبيل وبيت يهون وفي كونين وفي برعشيت، هذه المناطق التي جرى استهدافه. هناك تركيز محمود في عمليات الجيش الإسرائيلي تحديدا على منطقتين في غاية الحساسية، قلعة شقيف التي يقول الجيش الإسرائيلي بأن أسفلها هنالك خنادق ربما مليئة بالأسلحة والعتاد ويسعى إلى تفجيرها، وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت هذه العملية قبل إعلان وقف إطلاق النار بأيام قليلة. ورأينا أن الجيش الإسرائيلي يحاول أيضا تعزيز سيطرته النارية على مرتفعات علي الطاهر واستهداف مقاتلين تابعين لحزب الله، ويقول بأن هنالك حوالي 30 إلى 40 مقاتلا عالقين في بنية عسكرية كبيرة لحزب الله تحت هذه المرتفعات، ويسعى لمحاصرتهم ويمنعهم من الخروج. في هذا الإطار سياسيا محمود، حتى الآن لم يعلن المستوى السياسي ولا الجيش الإسرائيلي عن البدء في عملية إعادة الانتشار أو الانسحاب على الأقل من المناطق التجريبية التي أعلن عنها، وهو يربط ذلك في مسألة الآلية الجديدة التي يريد استحداثها من أجل التثبت من وقف إطلاق النار، ويريد لهذه الآلية أن تكون أكثر فعالية من سابقتها التي جرى تشكيلها في أعقاب توقيع الاتفاق في نوفمبر من عام 2024. ويريد أن يكون هنالك اتصال مباشر حتى لو افتراضي بين قوات الجيش الإسرائيلي واللبناني في عملية التنسيق وبإشراف أمريكي، وألا يقتصر عمل هذه الآلية فقط على التحذير أو الإخبار عن عمليات انتهاك لوقف إطلاق النار، بل أن تكون هذه الآلية الأمريكية قادرة أيضا على تجريد حزب الله من سلاحه. المستوى السياسي في إسرائيل ما

0: زال يرى في أن مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها الجمعة الماضي مع الدولة اللبنانية هي حدث تاريخي غير مسبوق وكبير ولا يستهان به، وهو يعتبر بأن ذلك إنجاز أمني يحقق مصالحه الأمنية والاستراتيجية ويحقق عاملين أساسيين، هو أن الدولة اللبنانية تقر بشرعية وجوده كقوة احتلال، هذا بطبيعة الحال من وجهة النظر الإسرائيلية والتعريف الإسرائيلي، بأنه لا انسحاب من جنوب لبنان طالما أن حزب الله لا يجرد من سلاحه، والأمر الآخر هو التوجه نحو سلام شامل مع الدولة اللبنانية كما ترى إسرائيل هذه المذكرة.
1: رياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. معنا من بيروت الدكتور علي الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان معنا السيد علي الأمين الكاتب الصحفي، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد عقيل، الرئيس عون قال إن صيغة الاتفاق لا تشرع لبقاء الاحتلال وإنما تنص على بسط سيادة الجيش اللبناني على المناطق التجريبية، يعني ما المشكلة في هذا الأمر؟ هل تكفي هذه التطمينات من جانب الرئيس عون للمعارضين لصيغة اتفاق الإطار؟
2: بداية تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. عم بصير اليوم بحاول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ترتيب الوضع إظهاره بأنه كان في هذا اتفاق الإطار لبنان، لكن أي قراءة أولية لهذا الاتفاق اللي يتقلب 14 بندًا ليس هنا ثمة بندًا واحدًا لصالح الدولة اللبنانية. هو شرع على الاحتلال بشكل واضح، هو أوقف يعني المرافعات القضائية ضد الاحتلال بشكل واضح. كل هذه التبريرات لا تنفع، وهناك يعني معارضة واسعة وتتسع كل يوم، تتسع أكثر سواء على مستوى الثنائي السيعي، على مستوى الزعيم الدرزي والزبلاط، على مستوى التيار العوني، لأن هناك ثغرات كبيرة جدا في هذا الاتفاق. لا يمكن أن نقول أنه إطار توجيهي أو أنه بداية لمفاوضات لاحقة. الإيرانيين وضعوا مذكرة تفاهم على غرار اتفاق الإطار على أساس هي أساس لمفاوضات لاحقة، ولكن قرأوا كل بند كل حرف، استغرق وقتا لدى الإيراني حتى وافق عليه، حتى أتت المبادرة المذكرة بأكملها بشكل أو بآخر لصالح إيران. تجد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلتف على هذه المذكرة سواء بمضيق هرمز، خلق مسارات جديدة بالأموال المجمدة، فصل المسار اللبناني على المسار إسلام أباد، كل هذا عظم هذه المذكرة المحكمة لصالح الجمهورية الإسلامية. فكيف نحن باتفاق إطار ليس هناك أي شيء يفيد لبنان، بل أكثر من ذلك هناك ربط واضح للاحتلال الإسرائيلي مقابل نزع سلاح المقاومة. حتى أن بعض الإسرائيليين يقولون على لسان قيادات أو على مستوى الصحافة أنه لأول مرة دولة عربية توافق على احتلال أراضيها بشكل رسمي. عادة الدول العربية تعترض تستنكر، اليوم نحن بشكل أو بآخر نص وروح الاتفاق يشير بأن نحن موافقون على هذا الاحتلال إلى أجل غير مسمى. ليس هناك مدة زمنية، ليس هناك جدورة، حتى موضوع المناطق التجريبية، المنطقة التجريبية التي تم عرضها التي أصلا ليست محتلة بشكل، ربما هناك بعض التموضوعات الإسرائيلية فيها، حتى الآن ليس ثمة قرار إسرائيلي بالانسحاب لبدء الجيش لمباشرة الجيش بأموره العملياتية مع الأسف تحت الرقابة الإسرائيلية.
1: طيب سيد علي الأمين، الجانب الإسرائيلي أعلن عن تدمير 10 بنًا تحتية في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، استمرار الخروق الإسرائيلية على هذا النحو هل تعقد مهمة تسويق اتفاق الإطار في الداخل اللبناني؟
3: تحياتي لكم للمشاهدين الكرام. يعني لا شك نحن نتعامل مع احتلال إسرائيلي ومع عدو لا يمكن الاستهانة به، ومع أيضا خطط قد تكون مضمرة من أجل فرض وقائع ميدانية على الأرض قد تصل إلى عدم إلى الاحتلال الدائم لهذه المناطق في جنوب لبنان. ليس أمرا عاديا وهينا التعامل مع هذا الاحتلال، وليس بالضرورة هذا الاتفاق أو هذه الورقة التي ليس لها صفة إلزامية بالمعنى القانوني والدستوري، هي لها صفة إلزامية سياسية، وهي منطلق لتفاوض يقضع بطبيعة الحال كأي تفاوض بين الدول لموازين قوى. لا شك

0: يجب أن نتذكر دائما بأن لبنان الرسمي وخلال عقود سلم رغما عنه أو بإرادته قرار الدفاع عن لبنان إلى حزب الله ومن خلفه إيران ضمنا إلى هذا المحور الذي قادته إيران. هذا المحور وصل به الحال إلى أنه فشل في مواجهة إسرائيل وسبب لبنان احتلال بالشكل الذي نراه اليوم، وهو عاجز عن إخراج الاحتلال الإسرائيلي بالقوة كما كان يدعي دائما أو يعلن دائما أنه سيخرجها بالقوة، لكن متى وكيف؟ بهذه الظرف، بهذه الوضعية، كان دور الدولة اللبنانية بأن تنتزع على الأقل أن تكون صاحبة القرار السيادي في هذا الأمر. لكن هي معركة سياسية ولا شك أن هذا اتفاق فيه نقاط ضعف كثيرة، لكن جوهر الموضوع أن لبنان أخذ القرار بأنه هو يفاوض عن نفسه بخلاف ما كان يصل في السابق، وبالتالي النتيجة الكارثية التي نشوفها اليوم في لبنان هي نتيجة موازين قوى، نتيجة هزيمة حصلت بطبيعة الحال وأدت إلى احتلال مناطق واسعة، ولا الحكومة اللبنانية تستعد هذه الأرض، استعدت الحكومة اللبنانية بكل ما وفر لديها من إمكانيات على المستوى السياسي، وأيضا بحرصها على التمسك بالرعاية الأمريكية بأن نشر هي أقرب على فرض الانسحاب على إسرائيل. هذه معركة سياسية طويلة ستكون. قد يقول حزب الله وقد يقول كثيرون بأنه فيها ثغرات كثيرة وفيها تخلي
1: لا
0: وما إلى
1: يعني
0: ذلك،
1: هذه
0: هذا
1: نقطة
0: محل
1: مهمة،
0: نقاش ورئيس
1: هذه نقطة
0: الحكومة
1: مهمة
0: حتى تموت معه.
1: سيد علي الأمين، هذه نقطة مهمة. الدكتور مهدي عقيل الرئيس عون أشار إلى أن هناك فرصة سانحة ينبغي على لبنان أن يغتنمها، وهي وقوف الجانب الأمريكي إلى جانب لبنان للمرة الأولى ربما في تاريخ العلاقات الممتدة أو الصراع الممتد في المنطقة. ما رأيك؟
2: أصلا هناك تسليم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تسعى إلى تحقيق المصلحة الإسرائيلية، حتى يعني المؤيدين لهذا الإطار، المؤيدين للسلام مع إسرائيل، هم يعرفون جيدا هذا الأمر، ليس سرا هذا الأمر. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي الضامنة الوحيدة المتدين هلا، ما في أي دولة ممكن أن تضغط على إسرائيل بهذا الخصوص، لكن يجب نحن أن نضغط على الولايات المتحدة كفاية، يعني يجب أن نستخدم كل المسارات، كل اي جهه ممكن ان تستطيع ان تضغط على الولايات المتحده الامريكيه يجب ان نستخدمها. الامر الثاني، يعني زميلنا بيقول انه ما له هذا الاتفاق صفه الزاميه، صحيح ما له صفه الزاميه، ولكن هذا خط وضع اطر، وضع اسس للتفاوض اللاحقه. انت عم تفاوض اليوم الاسرائيلي لديه باع طويل في موضوع المفاوضات مع فريق تفاوض مع الاسف متواضع جدا، فريق التفاوض اللبناني، يعني ماذا بس بشخصيتهم، ولكن اذا مقارنه مع المفاوض الاسرائيلي ما في مقارنه مع الاسف يعني. وبالتالي نحن بحاجه كلبنانيين ان نبني حوار داخلي وان نخرج الى اي مسار كان، مفاوضات واشنطن، مفاوضات اسلام اباد، ان نكون ثمة اتفاق عام شبه عام على مستوى الساحه اللبنانيه لكي نتفاوض، اما ان نبقى على هذا الامر وأن يبرر رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة هذا الاتفاق على أنه لمصلحة لبنان، هو واضح يعني كل بنوده ما بده كثير دراسة وتمحيص بهذا الأمر، هو واضح بأنه ليس لمصلحة لبنان. لو أتى هذا الاتفاق بجدول الانسحاب مثلا، ربما كان جزء من اللبنانيين وافق بشكل أو بآخر، على الأقل أنه لمدة زمنية محددة، ليس هناك مدة زمنية، ليس هناك إمكانية لمقاضاة العدو الإسرائيلي، ليس هناك عودة للأسرى، حتى بموضوع الأسرى مثلا حاطين استعادة الرفات والأسرى اللبنانيين والأسرى، يعني وضعوا رفات الملاح الإسرائيلي رون أراد من 4 قرون وليف مقابل 37 أسير لبناني اليوم تحت في السجون الإسرائيلية. هذه الصياغة لا تجوز أن لا يمكن أن تمر لو كان هناك مفاوضا شرسا لبنانيا يقف عند حد، عند كل نقطة، عند كل حرف، لكن مع الأسف كان ثمة تساهل مع الجهة الإسرائيلية، لذلك وجد السفير الإسرائيلي يشيد بالسفيرة اللبنانية. على ماذا يشيد؟ ما هو الإنجاز الذي حققته؟ هل ضغطت كفاية على إسرائيل وانتزعت منها حقوق؟ ماذا انتزعنا نحن من الإسرائيلي من كل اتفاقية الإطار؟ مع الأسف
1: طيب.
2: هذا الاتفاق
1: سيد علي،
2: ليس من موقع أنا مؤيد المقاومة أو أنا ضد هذا الاتفاق.
1: سيد علي الأمين
2: أي
1: عذرا دكتور مهدي، عذرا للمقاطعة. سيد علي الأمين، الاتفاق وقع منذ أيام ليست بالقليلة، وحتى اللحظة الراهنة يراوح اللبنانيون مكانهم والمواقف متباعدة، والسلطة اللبنانية لم تستطع إقناع أحد ممن اعترضوا على هذا الاتفاق بتغيير رأيه، بل إن هناك يعني أطياف خارج إطار حزب الله وحركة أمل كجبران باسيل مثلا الذي يشير إلى ثغرات كثيرة في هذا الاتفاق، وإنه كان ينبغي عدم إهمال المسار الإيراني الأمريكي أثناء التفاوض. ما الحل في هذه المعضلة؟
0: يعني خليني أوفر عليك الوقت وأوفر على زميلنا الوقت جدا ببساطة. هذا الاتفاق ممكن من خلال المؤسسات الدستورية بطرق مختلفة، عريضة من النواب ليطرح في مجلس النواب ويلقط، وإن عمل جلسة مجلس النواب يناقش في مجلس الوزراء ويعلن المعترضون أنهم معترضون إلى النهاية من هذا الاتفاق ويسقط هذا الاتفاق في وسائل قانونية. قد البعض يقول أنه لا، مش هذه الوسيلة، مش البقاء على الشعارات والكلام الاستعراضي بالداخل لا يكفي، يتخذوا الأمر الثاني. إن كان حزب الله وإن كان التيار الوطني الحر وإن كان حركة أمل حتى الآن، فليعلنوا مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملية إخراج إسرائيل بالقوة. ماذا ينتظرون ليقوموا بهذه الخطوة؟ أما الاستعراض والقول بأنه هذه النقطة هون هذه النقطة، هذا واقع نحن مهزومون وحصلت الهزيمة. فضلوا شرفوا، قدموا حلول وانطلقوا بمشروع المقاومة العسكرية. فليتجرأوا هؤلاء الذين يرفضون الاتفاق أن يعلنوا مقاومة عسكرية ضد إسرائيل. خليه يفرجونا، وهل المقاومة تحتاج إلى إذن؟ هم كانوا يقولون أنها لا تحتاج إلى إذن. هل تحتاج لقرار من الجيش اللبناني ومن رئيس الحكومة ومن رئيس الجمهورية ليتفضلوا بلا مزايدة داخليه؟ هذا ما استطاعت الحكومة أن تنجزه. هل تستطيعون أن تقدمون أفضل من ذلك؟ تفضلوا. وفرت عليك وقت بس حتى من شان راعي وقت المشاهدين ووقتكم.
1: شكرا جزيلا لك السيد علي الأمين الكاتب الصحفي، كان معنا من جبل لبنان. وأشكر كذلك ضيفنا من بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. مشاهدينا الكرام، الزميلة غنوة تواصل مع حضراتكم هذه التغطية التي تطرقنا فيها إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية واتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. إليك غنوة.
3: إذن نجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وهذه التغطية مستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أم بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. نتابع إذن التفاصيل مع مراسلتنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما، أبدأ معك إذن رانيا، ونتابع تطور الموقف الإيراني تجاه ما هو متوقع في مسار المفاوضات التي تأتي في خضم مراسم ربما تشكل انتقالة ما في الداخل الإيراني. مراسم تشييع المرشد السابق.
4: نعم نعم غنوة، يعني يمكن اعتبار أن المراسم الرسمية لوداع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي أنها كانت بمثابة منصة وجه من خلالها المسؤولون الإيرانيون رسائل تؤكد على مواصلة المسار التفاوضي دون التنازل عن الخطوط الحمراء. هذا ما أكده المسؤولون الإيرانيون خلال استقبالهم الوفود الأجنبية التي جاءت للمشاركة في مراسم الوداع. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال أن بلاده لن تخضع للإكراه وما وصفها سياسة البلطجة، وأكد أيضا أنه بلاده تدعم الاستقرار والأمن وتعزيز التعاون الإقليمي بالإضافة إلى توسيع العلاقات الودية والبناءة لا سيما مع دول الجوار، كما قال خلال استقباله الوفود الرسمية اليوم. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك تصريح لمحمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض والذي استضاف عدد من الوفود الرسمية، أكد خلالها على أن يجب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل. حذر الولايات المتحدة وإسرائيل أنه في حال لم يلتزم بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم فأن إيران ستقوم باستئناف إجراءاتها المتناسبة. لم يحدد طبيعة الإجراءات ولكن أكد أنها ستكون متناسبة وأنه سيتم استئنافها، إلى يعني يمكن القول أنه ربما يهدد بإغلاق مضيق هرمز. لم يحدد غالباف هذا الأمر وترك الباب مفتوحا أمام الإجراءات الإيرانية المتناسبة. وقال أيضا غالباف أن إيران أيضا يعني ترفض التدخل الأمريكي في مضيق هرمز وأن هناك تفاهمات مع الجانب العماني بشأن الملاحة في المضيق، وذلك وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة. وهنا أيضا يعني غالباف حذر من الدور الذي تلعبه إسرائيل في محاولتها إفشال مذكرة التفاهم، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن إسرائيل تعمل على إثارة الفتن والفوضى في المنطقة، وذلك من أجل يعني تمرير أهدافها كما يقول المسؤولون الإيرانيون. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا فيما يبدو رد عسكري على التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن أوضاع إيران الداخلية. المستويات العسكرية، وهنا أتحدث عن الجيش الحرس الثوري وأيضا وزارة الدفاع، تم التأكيد على أنه سيتم مواصلة خط المرشد الراحل وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد. أكدت المستويات العسكرية أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كبير بسبب عدم الثقة في الولايات المتحدة، عدم الثقة في أن تلتزم ببنودها في مذكرة التفاهم. وتم التأكيد أيضا على أن أي انتهاك لهذه البنود سيتم الرد عليه بشكل متناسب من قبل القوات المسلحة الإيرانية. غنوة،
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أنتقل لك وجد. كان لافتا هذا التأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللا خلاف مع النظام الحالي، ولكن جل ما يريده الرجل هو اللا يكون هناك مشروع لبرنامج نووي إيراني. ماذا في التفاصيل؟
5: يعني هو أكد بأن هناك توافقا مع القيادة الإيرانية الجديدة على حد قوله، وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تخض حربا مع إيران ولكنها خاضت عملية نزع سلاح نووي إيراني. هكذا يصف الرئيس ترامب المواجهة مع إيران سواء كان خلال العمليات العسكرية أو هذه الفترة التي تخوض فيها الولايات المتحدة مفاوضات مع طهران. تحرص في هذه الأيام إدارة الرئيس ترامب على أن تخرج بنبرة إيجابية بالحديث عن هذه المفاوضات لأكثر من سبب. طبعا السبب الأول هو كما ذكرت الزميلة رانيا الظروف، مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق، وكذلك السبب الثاني هو مراسم متناقضة تماما مع المشهد الإيراني هنا في العاصمة الأمريكية، مشاهد احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة التي توليها

0: الحكومة الفيدرالية وكذلك حتى الحكومات المحلية في كافة الولايات اهتماما كبيرا. لذلك هناك حرص على هذه النبرة الإيجابية إذا الحديث عن إيران. طبعا كانت هناك تسريبات متعلقة بشأن مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية لا تريد من إيران أن تفرض أي رسوم على عبور السفن وناقلات النفط، وهذا موقف معروف وكرره الرئيس ترامب أكثر من مرة غنوة. وخلال مباحثات الدوحة التي تنظر إليها إدارة الرئيس ترامب بالكثير من الإيجابية، جرى هناك تبادل عدة مقترحات مع الجانب الإيراني، من ضمنها أن لا تأخذ رسوما مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، هي من ضمن جزء من ضمن $100 مليار. لم تقبل طهران بهذا المقترح على اعتبار أنها ستحصل على أموال المجمدة كتحصيل حاصل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي. وكذلك طرح مقترح عماني على إيران بإنشاء صندوق للتبرعات من تقدمها شركات الشحن، سواء شركات ناقلات النفط أو الشحن التجاري، في هذا الصندوق ويقدم ريعه إلى إيران مقابل خدماتها البحرية كما ورد في البند الخامس من مذكرة التفاهم. لكن يبدو أن إيران أيضا لم تقبل بذلك، لأن هذه ستكون على شكل تبرعات ولن تكون أمرا دائما. طبعا نسمع الآن تحليق طائرات الحربية المقاتلة في أجواء العاصمة الأمريكية غنوة، وهذا أحد مظاهر الاحتفاء بيوم الاستقلال هنا في الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي.
2: في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب، حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحا خارج إيران فقط، بل أصبح جزءا من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذرا من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: لمزيد من التحليل تنضم إلينا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة عاطفة. إذن مع مراسم تشييع المرشد السابق، ما التحول الحاصل الآن في إيران، خاصة أن هذه المراسم أعادت لأذهان الإيرانيين إن الطبقة السياسية أو الشعب ما جرى من تصعيد مع واشنطن؟ إذن بالتالي ما هو التحول الحاصل الآن؟
4: As a sense, when I talk to people in my family members.
5: في الواقع عندما أتحدث إلى أفراد عائلتي مثلا، وعندما نتباحث بالمجالات السياسية، هناك تغير بهذه المحادثات، وأنا ألاحظ أن عددا كبيرا من الأشخاص كان كان ينتقد السياسات الإيرانية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يقولون أن ذلك يجعل من إيران في عزلة على الساحة الدولية. ولكن الآن يبدو أن الأشخاص

0: الشعب الإيراني ومصلحة الشعب الإيراني، وهم يفهمون الآن أن السياسيين أو لماذا يقول السياسيون الإيرانيون إنهم لا يثقون بالأمريكيين. إذا نعم، هناك تحول بالفعل، ولكن ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا ليس لصالح العلاقات الجيدة مع الأمريكيين. طبعا نحن نعرف تاريخيا أن إيران تعرضت لهجمات لأكثر من 500 مرة في تاريخها، وبالتالي هناك شعور من الثقة بشكل عام تجاه الأجانب، عدم الثقة بالأجانب، والآن تضاعف تجاه الأمريكيين بسبب هجماتها على إيران.
1: أسأل السيد بول. سيد بول، لطالما إدارة ترامب كانت تعول على الشارع الإيراني كي ينقلب على النظام. لاحظ معي في ذكرى أو في توقيت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، يخرج ترامب ليقول ليس لدي مشكلة مع القيادة الإيرانية الجديدة، وإنما ما فعلته هو نزع سلاح إيران النووي. كيف نفهم الخطاب الأمريكي في هذه المرحلة؟
0: مجددا أقول أنه بشكل أساسي الغرض الرئيس من المفاوضات وأساسا الضربات التي استهدفت إيران، الهدف الرئيس تركز على المسألة النووية، التخصيب النووي والسعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي والاستمرار بتطوير الصواريخ بعيدة المدى. إذن هذا كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس. لربما فكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب سوف يطيح بالنظام، ولكن ذلك لم يكن جزءا من الركائز الأمريكية، ويعرف الأمريكيون أن الشعب الأمريكي الشعب الإيراني يخضع لهذا النظام منذ 47 عاما، وما من توقعات على مستويات عالية بأن ينقلب على النظام. هناك بعض المقاومة في المناطق الكردية، ولكننا لا نعرف إلى أي حد يمكن أن تؤثر. بالنسبة إلى الرئيس ترامب والقول إنه اقترب من اتفاق سلام، هذا أسلوب ترامب، هو يحاول، هو يعطي الإيرانيين كل فرصة متاحة للخروج من هذه العملية، ولسوء الحظ ينظر النظام الإيراني على هذا إلى هذا الموضوع على أنه ضعف أو استسلام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة لا تكره الشعب الإيراني، الشعب الإيراني لطالما كان حليفا للولايات المتحدة، ولكن النظام الإيراني هو السبب.
1: دكتور سليم، في خضم كل هذا تبقى ورقة مضيق هرمز، هي النقطة العالقة التي يعني لا نعلم كيف سيتم تخطيها للانتقال إلى الأمور الجوهرية. ولكن لا كان اللافت اليوم في التصريحات الإيرانية أن هناك تفاهمات تبنى مع الدول المشاطئة، هذا إشارة إلى سلطنة عمان. كيف تقرأ هذا التوجه الإيراني؟
2: يعني التوجه الإيراني هو ما ذكر في مذكرة التفاهم، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك حوار مع سلطنة عمان، والجانب الإيراني كان أطلق هذه المشاورات منذ بداية الحرب مع سلطنة عمان، ولكن حتى منذ يومين لم يكن هذا التفاهم الذي تحدث عنه رئيس البرلمان الإيراني واضحا. بالعكس، كان هناك إجراء من قبل سلطنة عمان بشكل مع منظمة الملاحة الدولية بشكل أحادي أن فتحت المسار بجانب سلطنة عمان، المسار الجنوبي، وكان هناك اعتراض من الجانب الإيراني، وكان هناك إطلاق نار على السفن، وهذا منذ يومين ليس منذ أسبوعين أو منذ شهرين. يعني لا نعلم ما هو التفاهم الذي تحدث عنه السيد قليباف، حتى الآن ليس واضحا. بالعكس، كان هناك تباين، كان هناك اختلاف، وعندما كان سلطان عمان في باريس منذ أيام كان هناك مبادرة فرنسية للتعاون مع سلطنة عمان من أجل إزالة الألغام، وكان يقابلها تحذير من الجانب الإيراني لفرنسا، وفهم بهذا التحذير أنه ليس فقط تحذير إلى الفرنسيين، ولكن هو أيضا تحذير إلى سلطنة عمان، بمعنى أن لابد أن الوجهة النظر الإيرانية

0: أن تسلك مسارها في
1: نعم
0: وهنا في مضيق
1: هرمز. رئيس البرلمان الإيراني قال اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. هل هذا فعلا يعكس الواقع خاصة في ظل التباينات كما ذكرت؟
0: لا أعتقد أن الواقع يعني من الممكن أيام مقبلة ممكن أن نرى بعض الوقائع، خاصة وأن يوم أمس كان هناك إحصاءات لكابلر التي ترصد حركة الملاحة، كان هناك حوالي 40 سفينة مرت، 45% من السفن مرت في الممر الجنوبي. وعلى الأرجح أن هذه السفن لم تتعرض لإطلاق نار من الجانب الإيراني الذي يعترض على هذه الخطوة، لأنه تم الاتفاق في محادثات الدوحة منذ أيام على التهدئة لمدة أسبوع. يعني هل فعلا وافقت طهران على هذا المسار مع سلطنة عمان؟ هذا ما يجب أن نتبينه، لأنه لا يكفي أن يكون الموقف معلنا فقط، يجب أن نرى الوقائع على الأرض حتى نتبين هذا الموقف كيف تتم ترجمته.
1: وهنا أسألك دكتورة عاطفة، كيف يتبلور أو تتبلور التفاهمات الإيرانية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ ما هو المتغير؟
2: تبرز بعض الأنباء المتناقضة، البعض يقول إن العمانيين على استعداد للدخول في ترتيبات محددة، هيكلية محددة لإدارة المضيق، ولكن من ناحية أخرى نرى أن البعض الآخر يقول إن عمان لن تقبل بفرض الرسوم بأي شكل من الأشكال على السفن التي تعبر المضيق، لذلك يتعين علينا أن ننتظر لنعرف ما هو الموقف العماني الرسمي. الأمر غير واضح بالنسبة إلي في هذه المرحلة، ما هو الموقف العماني؟ هل سوف يتم التعاون لإدارة المضيق بهذه الطريقة مع الجانب الإيراني؟
1: أعتذر عن المقاطعة، ولكن ما نتابعه هو التالي، أن سلطنة عمان توكل التنظيم أو التنسيق بين السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز مع هيئة البحرية الدولية، وهذا ما أعربت طهران عن امتعاضها منه ورفضته. إذن بالتالي ما الذي تريده طهران؟
2: في الواقع وجهة النظر في إيران في هذا الصدد هي أن إيران سوف تسمح للسفن بالعبور في منطقة مضيق هرمز، ولكن يتعين على السفن أن تتبع الترتيبات المحددة. لقد سمعت إلى بعض الأصوات التي تقول إن إيران سوف تخسر ورقة مضيق هرمز إذا ما لم تعمل على إرساء هذه الترتيبات. هذه ورقة في يد الإيرانيين في مقابل رفع العقوبات، وهذه ورقة مهمة بالنسبة إلى الإيرانيين، لأن إيران خسرت أمورا متعددة. نتحدث في هذا السياق عن البرنامج النووي الإيراني الذي كان ورقة لتدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات، ولكن نرى أن رفع العقوبات لم يتم بعد، وبالتالي تركز إيران على الورقة التي بين يديها.
1: طيب أسأل السيد بول، هناك مطالب إيرانية ليس فقط يعني على رأسها عدم تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة دون قيد أو شرط، وعلى أساس ذلك الانتقال إلى الأمور الجوهرية، أضيف إلى ذلك مسألة لبنان. ولكن وإيران بالتالي تطالب سيد بول واشنطن بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، هل واشنطن ستذهب بهذا الاتجاه الذي تفرضه طهران أم أنها ستناور وبأي طريقة؟
3: According to the paragraph 5 or the fifth
2: amendment.

0: في الفقرة الخامسة أو البند الخامس، سمه كما شئت، من مذكرة التفاهم، مضيق هرمز يكون مفتوحا وتتأكد إيران من ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. نرى أن الوضع الآن بالفعل يعكس هذه الفكرة، السفن تمر بمستويات أعلى عبر المضيق، ونتحدث عن ممرين، هناك الممر العماني والممر الإيراني. نحن نفهم أن هذه النقطة في غاية الأهمية، وبالنسبة إلى حركة الناقلات والسفن، سفن الشحن، إن منطقة مضيق هرمز عبارة عن ممر بحري دولي. بالنسبة إلى الوضع في لبنان، كما ورد في مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل مع حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار راسخ، وذلك لمصلحة إسرائيل ولبنان.
1: وصلت الفكرة سيد بول. فقط سريعا أنتقل للدكتور سليم لنستفيد من الوقت الباقي أو المتبقي. إذن هناك مباحثات أجرها عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني، هنا ما الذي يمكن أن تقدمه أو يقدمه الوسطاء في خضم هذا الجمود الحاصل بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: دور الوسطاء هو الدور الأهم في هذه المرحلة، خاصة بعد الإشكاليات التي حصلت الأسبوع الماضي، وتم تدارك الموضوع من خلال عمل الوسيطين الباكستاني والقطري في الدوحة، وتم تهدئة الأوضاع والاتفاق على تهدئة أسبوع، والآن سيجري العمل على استكمال هذه الاجتماعات انطلاقا من تنفيذ مذكرة التفاهم. ودور الوسطاء هو الأهم دائما في هذه المرحلة، لأنه هو سيسعى إلى تقريب وجهات النظر، تحديد الأولويات، والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، البحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن واشنطن سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. نناقش الآن تطورات أسواق الطاقة العالمية على ضوء انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى تاريخي منذ 8 سنوات، في تطور يعيد طرح تساؤلات حول توازن العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم. في هذه النافذة مع محمود مراد. إليك محمود.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، حيث نسلط الضوء على تراجع مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983، بالتزامن مع تصاعد ضغوط الإدارة الأمريكية على شركات الوقود لخفض الأسعار، وذلك قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة يتوقع أن تشهد زيادة في حركة السفر وارتفاعا في الطلب على الوقود. وللوقوف على دلالات هذا التراجع وكيف يوازن صانع القرار الأمريكي بين أمن الطاقة ومتطلبات السوق، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. وفي ظل توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لضخ مزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي المخصص لحالات الطوارئ، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مستجدات مهمة تعكس اتجاهات المخزونات ومستويات المعروض. فقد سحبت شركات الطاقة من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام 5,500,000 برميل خلال الأسبوع الماضي، لينخفض الاحتياطي الاستراتيجي إلى نحو 326 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار عام 1983. كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 2,300,000 برميل لتصل إلى 214 مليون برميل، ليهبط إجمالي المخزونات الأمريكية بواقع 121 مليون برميل منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي، ليصل إلى 734 مليونا، مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عام 1984. لمزيد من التحليل نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي، الخبير في شؤون النفط والطاقة. مرحبا بك أستاذ عامر. كيف تنظرون لضغوط الإدارة الأمريكية على الشركات النفطية لخفض أسعار الوقود قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال بطبيعة الحال، في ظل الإخفاق الذي شهدته

0: إدارات أمريكية سابقة مع شركات الوقود والطاقة.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد محمود هذا الآن هاجس الرئيس الأمريكي، هو يدير هذا الملف بطريقة مختلفة. سحب المخزونات أدى إلى عدم رفع الأسعار أثناء ذروة الأزمة، وأيضا الآن يحاول استعادة المخزون من ناحية، ويحاول تخفيف الأثر على المواطن وعلى المستهلك، ويحاول أيضا تخفيف أثر التضخم ليسنح للفيدرال الأمريكي من تخفيض أسعار الفائدة ربما في الأيام القادمة. أعتقد أنه ليس بيده الآن هو تحديد السعر، هذا متروك للسوق، لكن بيده أدوات فنية وقانونية. هو يحاول أولا استخدام بعض الأدوات تمنع الاحتكار، الاحتيال، التلاعب، التضليل، كلها أدوات بيد الرئيس قد يستخدمها اتجاه الشركات لتخفيض سعر البنزين. التخفيض على سعر النفط في الولايات المتحدة كان قرابة 38% مثلا في الشهرين الماضيين، لكن الانخفاض على سعر النفط لم يكن بهذه النسبة، تقريبا 12%. فهذا ما يقلق الرئيس الأمريكي، ويحاول تعديله بضغط قانوني على يعني الشركات المنتجة، ليس فقط الشركات الولايات المتحدة، هو أيضا يدعو الدول الأخرى لانتهاج نفس النهج ومنع الاحتكار ومحاسبة الشركات التي لا تخفض الأسعار
0: في الولايات المتحدة. أستاذ عامر، هل نشهد تدخلا مباشرا من السلطة لتسعير الوقود؟
1: بالتأكيد لا، التسعير متروك للشركات، ولكن هنالك جهات رقابية على هذه الشركات لتحديد هذه الأسعار وموازنتها، ويعني لفت النظر إذا ما كان هنالك تلاعب، احتكار أو اتفاق ما بين الشركات على سعر عالي. هذا يجري الآن أيضا في أوروبا، في كندا، في دول الغربية بشكل كامل. أوروبا مثلا تصدر كل أسبوع نشرة لتحديد الأسعار، سعر عند المستهلك عند المضخة وبدون ضريبة طبعا، والضريبة ليتاح للمستهلك تحديد إذا ما كان هنالك تلاعب أو لا يوجد تلاعب، وأيضا محاسبة الشركات التي ربما تتلاعب.
0: تراجع الاحتياطي بهذه الصورة، هل يقلص قدرة الولايات المتحدة على المناورة في ورقة مضيق هرمز، يجعلها أكثر هشاشة لأي توترات في المضيق؟
1: الرقم قد يكون صادم، أقل مخزونات منذ 4 عقود، لكن أعتقد بأن الوضع في الولايات المتحدة مختلف عن ما كان عليه قبل 4 عقود. هي الآن أكبر منتج للنفط في العالم، تقريبا 14 مليون برميل تنتج يوميا، ولديها أيضا أكبر قدرة للتكرير في المصافي في العالم أيضا، ولكن الطلب الإضافي على البنزين ارتفع إلى أكثر من 9 مليون برميل يوميا فقط، ولهذا يحاول الرئيس الأمريكي عكس هذا الاتجاه. بالنسبة للمخزونات الاستراتيجية، أصلا السحب كان عبارة عن يعني تبادل ومقايضة ما بين الحكومة والشركات وليس بيع، وبالتالي هذه الشركات ملزمة على استعادة أو يعني إرجاع هذه الكميات المسحوبة إلى المخزونات الاستراتيجية في الأشهر القادمة.
0: ما المسارات المتاحة أمام الأمريكيين لإعادة بناء المخزون الاستراتيجي؟
1: عندما تنخفض الأسعار، كان دائما يقولها الرئيس الأمريكي وغيره من الرؤساء المسؤولين عن وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة، عندما تنخفض الأسعار سيكون الأمر مربح، لأن هذه المخزونات بنيت أصلا بأسعار نفط منخفضة وتم تقديمها بأسعار مرتفعة، لذلك هذا المخزون يستخدم أيضا لإيرادات إضافية عدا أمن الطاقة في الولايات المتحدة.
0: ما العلاقة بين موسم العطلات والسفر والضغوط على شركات الوقود؟
1: سحب أكثر للبنزين معناها أيضا احتجاجات أكثر على الأسعار المرتفعة، فلهذه الحاجة الآن في موسم السفر، موسم العطلات، أيضا المونديال الموجود في الولايات المتحدة، بالتأكيد هنالك حاجة للبنزين بشكل أكبر، وهذا أيضا ينعطف على أيضا أسعار وقود الطائرات أيضا سواء في الولايات المتحدة أو في دول أخرى.
0: إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة أكبر منتج وهي من كبار المستهلكين في العالم، كيف يؤثر ذلك على أسعار الوقود وأسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا في الأسواق العالمية؟
1: أكبر مؤثر الآن السحب من مخزونها الاستراتيجي أثر انخفاضا، معدل السحب كان تقريبا أكثر من مليون برميل يوميا تضخه في الأسواق بشكل إضافي، وهذا من المخزون الاستراتيجي فقط، وهذا ما حدد أو أضعف احتمالية ارتفاع الأسعار. الآن هي أكبر منتج للنفط في العالم، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي أحيان عديدة كانت أكبر مصدر للنفط والمشتقات النفطية مجتمعة في العالم، فلذلك الآن السوق الأمريكية محرك قوي ربما ينافس حتى أوبك في تحديد أسعار النفط في العالم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر الشبكي، الخبير في شؤون النفط والطاقة، على هذه

0: المشاركة. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية. تنضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، أبدأ معك كاترين. إذن على ضوء الثابت حتى الآن في الميدان تأتي هذه التصريحات إن من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أو حتى من مسؤولين آخرين لكيفية الرؤية التي تتبلور لاتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل.
2: نعم صحيح غنوة، بعد أسبوع على توقيع هذا الاتفاق لا يزال الجدل دائرا والانقسام يتزايد بشأنه. اليوم كانت هناك مزيد من المواقف للرئيس اللبناني، حاول من خلالها أن يدافع مجددا عن هذا الاتفاق الإطاري، حيث أكد أنه لا يشرع الاحتلال، يحفظ الحقوق والثوابت الوطنية، وأنه يسمح للجيش اللبناني ببسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. مرة جديدة توجه الرئيس اللبناني إلى حزب الله من دون أن يسميه، قائلا إن القوة لا تكون بأن تخوض حربا وأن تستمر بها، وإنما القوة هي بأن تكون قادرا ولديك الشجاعة على وقف هذه الحرب من خلال التفاوض، طبعا في دفاع متجدد على خيار المفاوضات. وزير خارجية لبنان اليوم أيضا كانت له مواقف صبت في الإطار نفسه، حيث أيضا تحدث عن أن ما يسمى المقاومة وفقا لما قال انخرطت في حرب إسناد غزة ولاحقا في حرب إسناد إيران، فأوصلتنا إلى النتائج الكارثية التي وصلنا إليه، ولم يعد أمام لبنان خيار سوى الذهاب نحو هذا الاتفاق. وهناك أيضا في هذا الإطار مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام، والجميع منذ يومين يحاول أن يؤكد أن ما جرى ليس اتفاقا ولا اتفاقية ولا معاهدة نهائية، بل هو مجرد إطار توجيهي ثلاثي يشكل خريطة طريق نحو المفاوضات واستكمال هذه المفاوضات في المرحلة المقبلة. وطبعا نعلم غنوة أنه لو كان هذا اتفاقا أو اتفاقية لكانت له مفاعيل قانونية وأمنية، وهذا ما يحاول الجميع تجنبه في هذه المرحلة. بينما الإطار الذي تحدث عنه رئيس الحكومة وفق ما سمى ما جرى في واشنطن يترتب عليه فقط التزامات سياسية. في المقابل أيضا استمرت المواقف المعارضة. اليوم كانت هناك مزيد من هذه المواقف عبرت عنها حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبه بري، وكان انتقد هذا الاتفاق قبل أيام وحذر من الفتنة. واليوم حركة أمل في هذا البيان جددت رفضها كل ما ورد في الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية وأيضا بما سمته محاولات إسرائيلية من أجل تحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة الاحتلال وفقا لبيان حركة أمل. إذن الانقسام على حاله على المستوى السياسي، ويدعم هذا الانقسام استمرار الجمود في تطبيق هذا الاتفاق على الأرض في الميدان في جنوب لبنان. حتى اليوم ليست هناك أي خطوات تنفيذية في الميدان في الجنوب لناحية تنفيذ أي انسحابات إسرائيلية من مناطق معينة أو انتشار وتقدم للجيش اللبناني في مناطق تحتلها إسرائيل، بل هناك استمرار للخروقات وللانتهاكات لا سيما في منطقة النبطية وتحديدا في بلدة النبطية الفوق ومحيطها، حيث تتركز الغارات في الأيام الماضية، وكذلك القنابل الصوتية التي تلقى في تلك المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا التفجيرات لا تزال مستمرة في مناطق عدة حدودية ومنها مدينة بنت جبيل وأيضا بيت يحون في منطقة بنت جبيل أيضا ومركبة وحداثة وغيرها من البلدات. المسيرات لا تزال تلاحق عددا من المركبات في كثير من الأحيان، كما حصل فجر هذا اليوم هنا في قضاء سور في بلدة صديقين، حيث استهدفت مسيرة بصاروخ شاحنة صغيرة ما أدى إلى اشتعالها واحتراقها وإصابة عدد من الأشخاص في هذه السيارة. إذن كل هذا يؤشر إلى أن الميدان لا يزال يعني جامدا، بل يشير إلى تعثر كبير على مستوى تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، والتعثر أيضا لا يزال هو نفسه على المستوى السياسي كما أشار. نشرنا، ولكن على الرغم من كل ذلك يبدو أن هناك محاولات عودة مستمرة من قبل النازحين إلى بلدات عدة في جنوب لبنان. عشرات البلدات هنا في قضاء صور يعود أهاليها إليها بشكل تدريجي رغم كل التحديات التي تواجههم على أكثر من صعيد. كنا في بلدة دير قانون النهر هنا في قضاء صور وأعددنا تقريرا عن عودة الأهالي.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم على بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بشر بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقفت لإطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
2: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
1: وينضم إلينا إذن هنا في الاستوديو كما أشرت منذ قليل إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن إلياس، منذ قليل ديوان نتنياهو يقول إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن. ربما أهمية هذا يأتي في خضم هذه المرحلة بالنسبة لتفاهمات مع إيران أو مع لبنان.
8: بطبيعة الحال ما من شك غنوة بأن هذين الموضوعين سيكونان أساسا لهذه المحادثات، ويبدو أن الزيارة ستكون قريبة كما أشار ديوان نتنياهو. نتنياهو اتصل بترامب ليهنئه بمرور 250 عاما على ما يسمى باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الوحيد للحرية العالمية، وشدد على العلاقات الخاصة بين واشنطن وتل أبيب في هذا السياق. وأشار ديوان نتنياهو إلى أن نتنياهو سيلتقي ترامب قريبا، وواضح بأن نتنياهو سوف يسعى في إطار هذه الزيارة إلى محاولة التأثير ربما على الموقف الأمريكي في كل ما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع طهران.

0: على بنود مذكرة الاتفاق التي جرى التوقيع عليها. وما من شك في أن نتنياهو سوف يحاول التركيز تماما على ما يعني إسرائيل بالتحديد من هذه المذكرة، وبطبيعة الحال على رأسها وفي مقدمتها مسألة المشروع النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب. وهذه قضايا تهم إسرائيل بالدرجة الأولى. مجرد بقاء اليورانيوم في على الأراضي الإيرانية هذا يعتبر فشلا أمنيا واستراتيجيا من الدرجة الأولى بالنسبة لنتنياهو، لذلك هو سوف يسعى للتأثير على الجانب الأمريكي في هذا الخصوص، بمعنى أن يتم إخراج كل اليورانيوم المخصب وأن لا يكون هنالك أي مجال لإيران بأن تعمل على تخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى بكميات قليلة. مسألة الصواريخ البالستية والحد من انتشارها وتقييدها، تقييد مدياتها تحديدا تلك التي تصل إلى إسرائيل. مسألة أيضا تمويل ما يسمى بالوكلاء، أي فصائل المقاومة في المنطقة. كل هذه أمور تخص إسرائيل في هذا الملف المتعلق في إيران تحديدا. وبطبيعة الحال مسألة أيضا الأصول الاقتصادية والمالية المجمدة لإيران. إسرائيل لا تريد لهذه الأصول أن يتم تحريرها بشكل كبير، لأنها تعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الإيراني، وبالتالي أيضا استثمار هذه الأموال في إعادة بناء المشروع النووي والمشروع الصاروخي البالستي. وما من شك من ناحية أخرى الملف اللبناني سوف يكون حاضرا بقوة في هذه المسألة، ونتنياهو سوف يحاول جاهدا أن يفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية، رغم أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن ربطت بشكل وثيق هاتين الساحتين. نتنياهو يحاول أن يفصل الساحتين، وسيعمل على تعزيز ذلك من خلال القول بأن مسار المفاوضات مع الدولة اللبنانية هو مسار منفصل عن الساحة الإيرانية. ورأينا تجديد نتنياهو على هذه النقطة بالذات تحديدا بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إسرائيل والدولة اللبنانية يوم الجمعة الماضي، عندما قال نتنياهو بأنه لا يوجد هنالك أي دور لإيران ولا لحزب الله في لبنان، وأن الدولتين أي إسرائيل ولبنان تسعيان إلى إحلال سلام شامل بينهما. وبالتأكيد بطبيعة الحال مذكرة التفاهم التي تنص أيضا على كثير من الجوانب العسكرية والأمنية التي ما زالت عالقة حتى هذه الساعة، وبما فيها وأهمها بطبيعة الحال هي مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام. نكمل النقاش مع ضيفينا من بيروت الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وأيضا السيد علي حيدر المحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وليد. اليوم رئيس البرلمان الإيراني يطالب جميع مكونات لبنان بالعمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. برأيك كيف يجب أن يقرأ لبنان هذا التصريح وهذا المطلب الإيراني؟
2: لبنان يتعامل بحذر مع كل مطلب إيراني، علما أن الدولة اللبنانية تعاملت بواقعية سياسية عندما استفادت من موضوع وقف إطلاق النار، وبالمناسبة وقف إطلاق النار هش، وذهبت إلى مسار واشنطن لتأكيد على الحقوق اللبنانية وعلى المطالب اللبنانية الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعودة الأسرى. يعني أفضل اهتمام إيراني نراه نحن أن يعني يساعد أو تساعد الحكومة الإيرانية لبنان على عصر السلاح وعلى طبعا استعادة قرار السلم والحرب. الساحة اللبنانية يبدو أنها مستمرة لتكون ساحة اختبار بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي وبعد الاتفاق اللبناني مع الحكومة الإسرائيلية برعاية واشنطن. يبدو أن الجنوب اللبناني تحول إلى ساحة اختبار لهذين الاتفاقين أو لاتفاق الإطار ولمذكرة التفاهم. وأفضل دعم نلقاه من
1: نعم
2: إيران إذا صممت إيران على دعم الحكومة اللبنانية وعلى دعم مسار التفاوض لكي يعني تستعيد الدولة أولا قرار السلم والحرب وتتمكن من تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.
1: واضح. سيد علي، الرئيس اللبناني يقول إن هناك خطوط حمر لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، وبذلك يوجه رسالة إلى الأطراف التي تعارض الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل. ما مآلات هذه التباينات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن نفس هذا الاتفاق الإطار هو فتنة بحد ذاته، لأنه ساهم في تعميق الانقسام بين اللبنانيين وأعطى إسرائيل ورقة تبتز بها لبنان. وعندما حاولت إيران أن تدعم لبنان لوقف إطلاق النار وأيضا للضغط عبر الأمريكي من أجل الانسحاب من لبنان، سارعت الأطراف الثلاثة السلطة وإسرائيل والأمريكي لصياغة اتفاق إطار يقطع الطريق على هذا المسار، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول
1: ولكن سيد
3: حقيقة
1: علي،
3: النوايا.
1: إذا ما تحدثنا
3: نعم.
1: عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة، هي تشير فقط إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك لماذا لا يتقبل حزب الله مثلا المنح اللبناني الرسمي بأن هناك يجب أن يكون معالجة لمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات؟ يعني بالتالي لماذا هذا الرفض القاطع للمفاوضات؟
3: يعني اسمحي لي أن أشكل على ما تفضلت به، لأن عندما أرادوا إدخال مادة الانسحاب من الأراضي اللبنانية أدخلوا بالمعنى السيادي للكلمة، عندما أدخلوا عبارة أن الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. هل السيادة تتناسب مع الاحتلال؟ إذا كان نعم يعني لكل مواله، وإذا كان لا معنى ذلك أن الانسحاب مطروح، ولم يكن طرحه صدفة، طرح هذه العبارات صدفة، وإنما تم بعد إصرار إيراني في هذا الإطار. في كل الأحوال حتى الإيراني مع الأمريكي ومع الأطراف جميعها الوسطاء ومع الأطراف اللبنانية كان صريحا بمفهوم هذا النص، وواضح من يعني لا لست أدري لماذا هذه المحاولات للالتفاف على النصوص. في كل الأحوال حزب الله، الدولة اللبنانية عفوا، الدولة اللبنانية تعمدت منذ البدء تجاهل المتغيرات التي يمكن أن تستفيد منها، وأيضا تجاهلت الصمود الشعب اللبناني والمقاومة فقط من أجل أن تهيئ الأجواء، عفوا إذا سمحت لي، فقط من أجل أن تهيئ الأجواء للقول أنه لا خيار لنا وهذا هو البديل الوحيد أمامنا.
1: طيب دكتور وليد، اليوم الرئيس اللبناني يقول إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. كيف بإمكانه إقناع الأطياف المعارضة لهذا المنح، خاصة أن هناك مطالبة بنزع السلاح الذي يعني السلاح الذي يعتبر خارج إطار الدولة اللبنانية؟
2: صحيح، الاتفاق الإطار يعتريه عدة شوائب وثغرات، ومنها هذه الثغرة. قراءة رئيس الجمهورية لهذا المنح من الاتفاق يقابلها أيضا قراءة إسرائيلية مختلفة تماما، وهي تعقد الموقف. الإسرائيليون يعتبرون أن الاتفاق يعطيهم يعني الفرصة للبقاء في جنوب لبنان. إذا نحن هناك أمام تفسيران مختلفان تماما في الجوهر والمعنى والمستوى. أعتقد أن الاتفاق يعني يحتاج إلى إعادة قراءة بهدوء في لبنان من جميع الأطراف على طاولة حوار مستديرة، أو ربما عرضه على مجلس الوزراء لإعادة يعني النظر بهذا الاتفاق، لأن نقطة الضعف فيه أنه لم يحدد جدول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
1: نعم.
2: ونقطة الضعف الثانية أن ذهب هذا الاتفاق إلى سقف سياسي غير متفق عليه في لبنان، وهو السلام مع إسرائيل.
1: سيد علي، وزير خارجية لبنان يعني يقول إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات. هل هذا يجب أن ينظر إليه بمعنى التروي لما ستحمله المرحلة المقبلة من مفاوضات ستستكمل؟
3: يعني اسمحي لي هذا المثل، بيقولوا القرد ما بيخلف غزال. يعني اذا كان هذا الاطار بهذه الملامح، يعني الله يسترنا من مما سيتنازلون عنه كنتيجه. اضافه ان مقوله ان محاوله التخفيف من الكلام بان يشوبه الثغرات هو لغم يهدد السياده، عندما تعطي العدو الاسرائيلي موافقه على شرط يشترط تحققه وهو الذي يحدد بإن كان تحقق أم لا، والكلمة الفصل له في هذا الإطار، عندها ينسحب أم يقرر إعادة الانتشار وتلتزم معه بعدم إدراج كلمة الانسحاب. هذه ليست ثغرات، هذه مشكلة كبيرة. الذين وقعوا على هذا الاتفاق
1: كيف يمكن معالجتها سريعا؟
3: لذلك المسألة خطيرة كثيرا. إضافة إلى الذريعة التي يتذرعون بها بأن هذه المسألة قرار سيادي واتفاق الطائف، قرار اتفاق الطائف هو اتفاق بين اللبنانيين، لماذا تعطي الإسرائيلي قضية داخلية وتحولها إلى ورقة بيده وهي تجسد أهدافه في هذا المجال؟
1: شكرا جزيلا لكما، من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، وأيضا الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. إذن على كل حال أشير إلى ما نقله ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن. وأيضا أنقل ما نشره التلفزيون الإيراني أن القائم بأعمال وزارة الدفاع أكد لقاء جيش باكستان أن طهران سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار. ونبقى في متابعة لهذه الملفات، ولكن نجدد الترحيب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في ثلاث محطات رئيسية: طهران وواشنطن وبيروت. والبداية من طهران مع نور الدين دغير.
4: شكرا غنوة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، مع مشهد آخر وأخبار أخرى هنا في طهران بشأن اتفاق نووي. وأكثر من ذلك أن طهران بدأت مراسم تشييع مرشدها السابق علي خامنئي وسط حضور وفود من دول أجنبية وكذلك حضور وفود شعبية. وفي ظل هذا السياق خرجت مجموعة من المواقف السياسية التي ترتبط نوعا ما بالاتفاق الإيراني الأمريكي وبمذكرة التفاهم. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الوفد المفاوض محمد باقر قاليبوف قال بأن لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية التدخل في مضيق هرمز، وأن مسألة مضيق هرمز هي مسألة مطروحة ما بين إيران وسلطنة عمان. الصوت العسكري هذا اليوم كان حاضرا عبر وزارة الدفاع وعبر قائد الجيش ومقر خاتم الأنبياء، الذي رفع من نبرته في مواجهة أي تهديد قد تتعرض له طهران دبلوماسيا. هناك حديث للرئيس الإيراني وللخارجية الإيرانية التي تنص على قضية مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ضمن تلبية شروط إيران وخاصة المرتبطة بتفعيل مذكرة التفاهم. إذن طهران في مراسم التشييع والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضوعات نناقشها هنا مع الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور ساسان كريمي رئيس العلاقات وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسم للإطلاع على آخر التطورات والأحداث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. رانيا، ما هي آخر المواقف هنا في طهران، خاصة وأن إيران تشيع مرشدها السابق، خاصة في اللقاءات التي عقدها المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم الذين جاءوا إلى التشييع، وخاصة تلك التي ترتبط بالتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: نعم نور الدين، يعني هناك مجموعة من الرسائل وجهها المسؤولون الإيرانيون خلال استقبالهم الوفود الأجنبية التي جاءت من أجل المشاركة في مراسم التوديع الرسمية للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تركزت حول المفاوضات والمسار التفاوضي وموقف إيران منها. يمكن

0: لأن إيران أكدت من خلال رئيسها مسعود بيزشكيان على رفضها لما وصفه بيزشكيان بالإكراه وسياسة البلطجة، وقال أن إيران تدعم نهجها يدعم تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، هذا بالإضافة إلى بناء وتوسيع العلاقات لا سيما مع دول المنطقة، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار بالإضافة إلى المصالح المشتركة. أيضا هناك تأكيد من قبل محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني خلال استضافته بعض الوفود الأجنبية، أكد على أنه يجب تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، محذر الولايات المتحدة وإسرائيل التي اتهمها بمحاولة إفشال مذكرة التفاهم، إنه في حال عدم الالتزام فأن إيران ستقوم بالرد المتناسب على هذا الأمر. وأعلن أيضا قالباف اليوم رفض بلاده للتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، وتحدث عن تفاهمات مع الجانب العماني بشأن إدارة مضيق هرمز والملاحة فيه، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بالطبع بوساطة قطرية وباكستانية. هذا كان فيما يتعلق بالرسائل السياسية. أما الرسائل العسكرية فكانت قد صدرت عن كبار المستويات العسكرية الإيرانية، تحدث هنا عن الجيش، الحرس الثوري، وأيضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. تم التأكيد على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة ولذلك قوتها المسلحة في حالة تأهب كبيرة. أكد مجيد بن الرضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، أكد هذا العميد لقائد الجيش الباكستاني الذي يزور أيضا إيران للمشاركة في مراسم توديع المرشد السابق، أكد له أن أي انتهاك من قبل الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار سيتم الرد عليه بشكل متناسب. هذا بالإضافة إلى أن المستويات العسكرية ردت فيما يبدو على التصريحات الأمريكية بشأن الأوضاع الداخلية في إيران، وذلك بالتأكيد على مواصلة نهج الإمام أو المرشد السابق، وتم التأكيد أيضا على تعزيز القدرات العسكرية للبلاد التي اعتبروا أنها بسببها لم تقم إسرائيل مرة أخرى بالهجوم على إيران، مع التأكيد أيضا على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار أو لمذكرة التفاهم فأن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد تام نور الدين للرد على هذا الأمر.
1: إذن نران يا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. الدكتور عباس خميار، مراسم تشييع بعد مدة طويلة، نتحدث عن قرابة 4 أشهر، ما هو المغزى السياسي من تنظيم هذه المراسم بعد هذه المدة وكيف تنظر إليها طهران؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي ستكون تبعث رسائل متعددة، وما وبدأت اليوم من خلال الحضور الشعبي، من خلال الحضور الرسمي، ومن خلال الحضور الأممي. هذه رسالة قوية للأمريكيين بأن إيران ليست منعزلة وليست معزولة، وإيران حاضرة وتعتبر قوة إقليمية عظمى. هذه حقيقة. أنا أتصور الإيرانيون من خلال هذه الرسائل للأمريكيين وخاصة لأوروبا التي لن تقوم بأي دعوة أوروبية، وهذا يعني بأن الأوروبيين في المستقبل القريب لم يكن لهم حصة من هذه الاتفاقيات ومن هذه العلاقات الإيرانية الأممية أيضا. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور الموقع الإيراني من خلال هذا الحضور الشعبي الذي ربما يكون منقطع النظير وربما يكون هو الأكبر في التاريخ المعاصر، وهذا نشاهده من خلال التحرك الذي بدأ قبل ساعات في مكان تشييع ومن المدن الإيرانية التي تتفاوض على إيران، على طهران. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور في جانب آخر وهو ربما وحدة الساحات تتجلى بطريقة أخرى عندما يكون التشيع في العراق أيضا بهذا الحجم الهائل والكم الهائل من الحضور. على أي حال، هذه التجمعات التي شاهدناها في هذه الساحات على مدى أكثر من 120 يوما، كل هذه التجمعات وهذه الجزر إن صح التعبير ستتجلى في مصلى طهران وفي شوارع

0: طهران، وهذه إيران تستطيع أن تلعب بهذه الورقة بقوة في المفاوضات الجولة الثانية من المفاوضات.
1: دكتور كريمي، الآن بعد حوالي 4 أشهر يتم الآن تشييع ودفن المرشد. بعد انتهاء مراسم الدفن، هل يمكن التوقيع عمليا على نهاية والقول أن نهاية علي خامنائي قد انتهت كليا وسندخل على مرحلة مجتبى خامنائي؟ وما الذي سيميز مرحلة مجتبى عن مرحلة علي؟
2: شكرا على الاستضافة أولا. لا أعتقد إن هذه الاستراتيجية تقوم على الأشخاص في إيران. هذه عملية انتقال حضارية، ومنذ الثورة الدستورية أولا ثم الثورة الإسلامية ثانيا، والآن نتخذ خطوات إضافية نحو الدور الوطني للبلاد، والذي يجب أن يرضي طموحات كل الإيرانيين، الطموحات التاريخية بما في ذلك تحقيق الهيبة والاستقرار والاستقلال، وكلها ليست سهلة المنال. لا أعتقد أنه بسبب مجتبى هو ابن علي خامنئي، ولكن لأن هذه الحركة في الحيز الحضاري ستكون نقطة تحول تاريخية، لكن في عدة طرق وحتى مع وجود نفس الأشخاص، لكن فترة وعهد جديد سيبدأ ومعادلات جديدة يجب أن توضع، وإيران أيضا مستعدة للقفز إلى المستقبل، والخطوة الأولى لذلك هو تعزيز الاستقرار، واحتفالات اليوم ومراسيم اليوم وغدا ستبين أن إيران بلد مستقر بشكل طبيعي وبشكل حضاري، وكما هو من السهل أن نعود إلى ما قبل شهرين في الاستوديو عندكم عندما كنت أنا في الدوحة. كنا الكل كان ليس متأكدا من مستقبل إيران، لكن إيران قاومت كما قاومت على مدى 7000 عام.
1: لكن دكتور، هناك نقطة أساسية ومهمة، أنه بعد رحيل الخميني ومجيء خامنئي كان هناك تغيير أساسي في السياسات. الآن مجيء مجتبى، ومش مباشرة بعد حرب ممكن وصفها بحرب قاسية، ربما غيرت المعادلات والموازنات حتى داخل المجتمع الإيراني. ألا تعتقد أننا سنشهد تغييرا حقيقيا في السلوك السياسي لإيران، خاصة أنها الآن تحت ضغط إقليمي بعد الحرب وتحت ضغط دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون مضطرة لتغيير سلوكها السياسي؟
2: لا أعتقد أن أي ضغط سيسبب أي تغيير في إيران. إذا ما أردنا أن نقول أن هناك تغيير، فإن إيران ستكون في موقف يغير سلوكها ليس بسبب ضغط دولي أو إقليمي، لكن التغيرات تأتي بشكل طبيعي وتأتي إلى المشهد ليس بسبب أي ضغوط أجنبية، ولكن الآن حان الوقت لإتمام بعض المشروعات التي بدأت قبل عقود من الزمن، وهي النهايات الأخيرة لنفس المشروعات التي بدأنا بها من زمن خامنئي الأب.
1: دكتور خميار، الآن نحن في مفاوضات، ربما كان عدم القيام بمراسم التشييع له ضغط نفسي وضغط سياسي على صاحب القرار هنا في إيران. الآن عمليا يمكن القول بأن مراسم التشييع انتهت، عملية الضغط النفسي ربما قد تنتهي. ألا تعتبر أن الآن ربما، خاصة في بعد الجولة التي سعيدتها المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية وحل بعض الإشكالات، أننا سنشهد تغييرا متسارعا في التفاوض الإيراني الأمريكي؟
0: أنا أتصور من خلال هذه التجمعات إيران ستؤكد وستدير هذا التشييع، تديره بأنه هي بيعة للمبادئ وبيعة للمرشد الأعلى الجديد، وبيعها ل
1: لكن هل ستؤثر الأهم من ذلك؟
0: لا،
1: الدفن والانتهاء من مرحلة خامنئي والدخول في المرحلة الحقيقية بمعنى الحقيقي لمرحلة مجتبى خامنئي، هل هذا سيدفع بالمفاوضات بشكل متسارع خاصة بعد التفاؤل الذي حدث في الدوحة؟
0: الآن في تفاؤل حذر، هذا التفاؤل الحذر هو مبني على تخفيف اللهجة من الأمريكية خلال الأيام خاصة بعد مفاوضات الدوحة، وإضافة ولكن كل هذه وعود ورقية، إذا لم تنفذ، إذا لم تقوم أمريكا بخطوات عملية أنا أتصور الأمور ترجع إلى الوراء وهذا لا يؤثر. لكن المفاوض الإيراني يستطيع أن يلعب بالورقة، كان له ورقة الجغرافيا والآن له ورقة الديموغرافيا من خلال هذا التجمع، ويستطيع من خلال هذه الورقة أنا أتصور يدخل المفاوضات أكثر قوة مما كان عليه.
1: دكتور ساسان، هل الحديث الآن أن المفاوضات ربما كانت تواجه بعض الصعوبات وبعض الضغط الداخلي هنا، خاصة أن الانتهاء عمليا من مرحلة خامنئي لم تنتهي، الآن ستنتهي رسميا بعد الدفن، هل يمكن القول أن المرحلة الجديدة مرحلة مجتبى التفاؤل الذي حدث بعد اجتماع الدوحة أن هذا سيسرع نوعا ما في عملية التفاوض، خاصة أن رئيس البرلمان رئيس الوفد المفاوض في آخر لقاء تلفزيوني أشاد بكل ما يحدث على مستوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بالحقيقة المفاوضون في إيران لديهم صلاحيات كافية للوصول إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة عبر الوساطة القطرية الباكستانية، لكن الاختناقات تأتي في كما هو الحال مثل أي بلد يتوقع مثل هذه المقاومة ضد تغير كبير مثل هذه المفاوضات أن يكون هناك ضغط في إيران، لكن مكمن الصراع ومكمن الصعوبات لهذه المفاوضات هو في الجانب الآخر. ربما المفاوضون كما هو الحال مع أي عملية تفاوض كلا الطرفان يحتاج إلى أن يتأكد من أنه لن يكون الخاسر ومعادلته تكون الرابحة، ويتطلع إلى المستقبل بمرونة ولتحقيق كل الأطراف ما عدا إسرائيل. إذن عملية التخريب الرئيسية حسب توقعي ستأتي من إسرائيل في الأسابيع المقبلة، لأن الولايات المتحدة وإيران سعت إلى الدخول وكان لديها رغبة في الدخول في المسار الدبلوماسي والسلام، لكن المعوق هو إسرائيل والنظام الإسرائيلي الذي هو المسبب الرئيسي للمشكلات، وأيضا على الأمريكيين والأوروبيين والروس والصينيين عليهم جميعا، هم يريدون سلاما دائما في الشرق الأوسط، لكن إيران والبلاد العربية المجاورة في الخليج الفارسي يتطلعون إلى السلام، لكن يطلبون سلاما عادلا ودائما من أجل الاستدامة في عملية التنمية، ولأن تنميتها تهدد بحرب تقوم بها إسرائيل أو أمريكا، وهذا يجب أن يكون أمرا جماعيا.
1: كذلك في الشأن الأمريكي، وهو سؤال مهم، العلاقات الإيرانية الأمريكية كانت دائما محاطة بنوع من الحذر ونوع من المنع في زمن علي خامنئي، الآن هذه الفترة قد تنتهي، ألا تعتقد أن الفترة المقبلة ربما ستخرج من هذا الخوف من هذا الظل من هذا الحذر الذي كان في أيام خامنئي للدخول في مرحلة مجتبى ربما قد تكون أكثر انفتاحية على الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: كما تعلمون نحن كنا منفتحين وتخيلوا فقط ما حدث مع الاتفاق النووي الإيراني، خطة عمل مشتركة الشاملة، طبعا كنا مرنين، وأيضا حتى أيام الحرب العراقية الإيرانية كانت الالتزامات الإيرانية موجودة ومختلفة، لكننا كلنا واجهنا خرق الاتفاقات من

0: الإسرائيلي لمنع تخريبه الأمور.
1: دكتور أنت كرؤية، هل فعلا يمكن القول بأننا سندخل في مرحلة جديدة في بناء رؤية للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ليست بعلاقة الشراكة لكن علاقة الخروج من حالة التوتر التي سادت خلال المراحل السابقة، خاصة أن المرشد الإيراني السابق كانت لديه نظرة حادة والرفض الكامل للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يحدث في الكثير من الخطابات موجودة تؤكد على ذلك. الآن المرحلة الجديدة، هل نحن في مرحلة جديدة جدا ربما قد تعيد النظر في هذا التضارب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، هذا سؤال مهم وهذا مطروح على الشارع الإيراني، ولكن هناك التساؤل، هل الولايات المتحدة الأمريكية تبين حسن نيتها في التفاوض وفي تنفيذ الاتفاقية المبرمة عقدها وتوقيعها؟ هذه نقطة مهمة. إضافة إلى ذلك، هناك لدى شريحة كبيرة من المجتمع الإيراني ذهنية هذه الاغتيالات وهذا القتل لا نستطيع بسهولة أن نمحو هذه الذهنية، وجرائم حرب ارتكبت بحق المستشفيات، بحق المدارس، بحق قائد ديني، مرجع ديني، وإضافة إلى موقعه السياسي. هذه إمحاء هذه الذهنية صعب جدا،
1: لكن هناك كذلك مطلب أمريكي،
2: يعني عفوا، يعني الكثيرون يعودون على هذه الجرائم ويعولون على عدم الاتفاق مع الولايات المتحدة بسبب ارتكابها هذه الجرائم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بأسلوبها المرن إذا كان هناك قرار أمريكي بحت، وإذا لم يكن تدخل إسرائيلي في القرار الأمريكي ربما الأمور تسير في اتجاه،
1: لكن هناك كذلك مطلب آخر، الجانب الإيراني، إذا كانت هناك انتقادات إيرانية على السياسة الأمريكية، هناك انتقادات أمريكية على السياسة الإيرانية، المطالبة بتغيير سلوك إيران في المنطقة، في علاقة إيران مع دول الجوار، في البعد عن الحس التهاجمي الذي سجل عليها خاصة في الحرب الأخيرة. هل فعلا الآن إيران جاهزة نوعا ما لتغيير هذا السلوك في المرحلة الجديدة مع المرشد الجديد؟
2: أنا كنت أقوله دائما ومن سنوات، المطلب الأمريكي ليس تغيير السلوك الإيراني ولا الإطاحة بالنظام حسب ولا التقسيم والتجزية. المطلب الأمريكي حسب الرؤية الحاكمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر هي إبادة إيران، وهذا ما أعلنه الرئيس ترامب في
1: الأيام، لم يحدث
2: لأنه لم
1: يعني تراجع عن كثير من القرارات.
2: لأنه
1: هل ستغير إيران سلوكها مع الدور الجديد؟
2: لا، لأنه واجه مقاومة شرسة وواجه مقاومة شعبية كبيرة لن يتوقعها، ولكن البرنامج من عقدين كان على أساس إبادة إيران كحضارة، كثقافة، وكدولة، وكأمة.
1: إذن دكتور عباس حميار، دكتور ساسان كريمي، شكرا على تواجدكما معنا هنا في الاستوديو. إذن هكذا كان المشهد الإيراني، وإيران تشيع مرشدها السابق. والآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الزميل فادي بواشنطن.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، وشكرا لك نور الدين دغير من طهران. نعتذر مسبقا عن الظروف التي تمر بها العاصمة واشنطن التي تضربها موجة حر غير مسبوقة. الآن الحرارة حيث نحن نتواجد نحو 45 درجة مئوية. على كل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNBC إن إيران وافقت على كل المطالب الأمريكية تقريبا، وذلك بعد جولة مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة. غير أن المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي صرح في الأمم المتحدة أن إيران تجاهلت التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، ومنها وقف الهجمات على الشحن البحري المدني والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا على الوفد الإيراني في الدوحة تخلي عن مطالبته بالتحكم في مضيق هرمز والتنازل عن رسوم العبور مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في الخارج. لبحث موقف الإدارة الأمريكية من الوضع في مضيق هرمز ومستقبل المفاوضات مع إيران، أستضيف كل من كيلي فلاهس وهي مستشارة شؤون الأمن القومي لمعهد كوينسي، وجيمس روبنز عميد شؤون الأكاديمية في معهد السياسة العالمية، وكبير

0: الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. ولكن أولا أنتقل إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا من هناك وجد وقفي. وجد أهلا بك. أولا هل اتضح موقف الإدارة الأمريكية من مسألة مضيق هرمز، وهل رشح أي شيء عن المباحثات بهذا الشأن خلال الجولة الأخيرة في الدوحة؟
1: نعم فادي، طبعا مضيق هرمز كانت على ما يبدو قضية رئيسية في مباحثات الدوحة خلال الأيام الماضية. بحسب تسريبات، وكما تعلم فإن المعلومات شحيحة والتسريبات شحيحة، يعني فيما عدا تصريحات الرئيس ترامب ونائبه حول النظرة الإيجابية لهذه المباحثات والتقدم البناء دون ذكر أي تفاصيل، التسريبات تحدثت عن محاولة إدارة الرئيس ترامب إقناع طهران خلال هذه الجولة بعدم أخذ رسوم عبور لمضيق هرمز مقابل الإفراج عن عدد من أو جزء من أموالها المجمدة، جزء من 100 مليار دولار الإيرانية. واضح بأن إيران لم تقبل بهذا المقترح الأمريكي، فتقدمت بحسب وول ستريت جورنال تقدمت عمان بمقترح يفيد بإنشاء صندوق نقد ويكون فيه عملية دفع الرسوم على شكل تبرعات طوعية وليست إجبارية من قبل شركات الشحن وناقلات النفط التي تعبر المضيق، لكن لا يبدو أن هذا الأمر أيضا تطابق مع الرغبات الإيرانية، ذلك أنه في نهاية المطاف الأمر طوعي وقد تبدأ الشركات بدفع هذه التبرعات، لكنها لن يكون هناك ما يجبرها على مواصلة هذه التبرعات كونها تحمل الطابع الطوعي. ولكن كما قلنا، رغم هذا الحديث عن مضيق هرمز ومحاولات إدارة الرئيس ترامب إقناع إيران بعدم فرض أي رسوم، هناك سادت أجواء إيجابية على هذه المباحثات يحرص عليها الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، يحرصون على إطفاء نوع من الهدوء في التصريحات، وذلك ربما بسبب أجواء التشيع والحداد التي تعيشها إيران والأجواء المتناقضة هنا فادي التي تعيشها العاصمة الأمريكية من احتفاء باستقلال بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو.
0: نعم وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا لكل هذه الإيضاحات. سيد روبنز أبدأ معك. الرئيس دونالد ترامب قال في مقابلة مع شبكة CNBC بأن إيران تقدم للولايات المتحدة تقريبا كل ما تطلبه، ولكن من الواضح أن المباحثات الأخيرة في الدوحة لا تزال هناك خلافات بشأن مسألة مضيق هرمز. هل تسرع الرئيس الأمريكي بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران قبل الحصول على ضمانات واضحة بشأن فتح المضيق؟
2: أعتقد أنه فيما يتعلق بالمضيق كلا الطرفين طبعا في موقفين متناقضين. إيران تدعي أن لها سيادة مشتركة مع عمان والمذكر تدعم ذلك، الولايات المتحدة ترفض ذلك، ولا أعتقد أن هناك بلدا في العالم يقبل في ذلك. إذا هل الولايات المتحدة سارعت أو تسرعت في تطبيق المذكرة؟ المذكرة في بعض جوانبها غامضة فيما يتعلق بالإشارة القانون الدولي. إيران تفسر القانون الدولي بطريقة، الولايات المتحدة تفسر بطريقة مختلفة لصالح حرية الملاحة. إذا أعتقد أنه سيكون صعبا على إيران لدعم مطالبتها بالسيطرة على المضيق، وأيضا من خلال إنفاذ ذلك من خلال الحرس الثوري والقوة العسكرية هذا سيؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار.
0: سيدة فلاهوس، مما يتسرب حتى هذه اللحظة يبدو أن الموقف الأمريكي بالنسبة لمضيق هرمز يحاول إغراء إيران بالإفراج عن جزء من الأصول المالية المجمدة لقاء الاستمرار في فتح مضيق هرمز. هل تعتقدين أن هذه المقاربة ستنجح مع الجانب الإيراني؟
3: Well, I mean, as he said,
2: كما قال هو لدينا نقاط اهتمام ومصالح متناقضة.

0: عواقبهما. الإيرانيون يرون السيطرة على المضيق على أساس أنها نقطة ممارسة نفوذ مهمة، كما هو الحال مع الإفراج عن الأموال المجمدة. ولحين حدوث ذلك ورفع بعض العقوبات، وكلها جزء من كرت التفاهم وضمن نطاق الغموض الذي يسود لغة المذكرة، أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تقدم نحو الأمام في مجال المذكرة. أنا أرى ذلك بسبب الغموض في اللغة قد نواجه صعوبات، لكن الإيرانيين لن يتخلوا عن نقطة الضغط مقابل عدم الحصول على أي شيء. طبعا حتى الآن لم يتم الإفراج عن الأموال التي تحدثنا عنها في المذكرة، إذا نحن في حالة تصارع الآن.
1: سيدة روبنز، هل توافق أن إيران لن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هل ينبغي للولايات المتحدة أن تغير نهجها في هذا الملف من الإغراءات المالية ربما إلى تعامل من نوع آخر؟
0: لا أعتقد أن إيران ستتخلى عن أداة الضغط. مذكرة التفاهم تلزمهم بإبقاء المضيق مفتوحا لمدة 60 يوما التي بقي منها، والآن
2: if unfreezing the funds is the way to do it then fine but
0: اذا تم ذلك عن طريق التفاوض هذا ممكن، لكن اذا كان هناك من تخلي من جانب ايران على سيطرتها على المضيق وفقا للقانون الدولي ومبدا حريه الملاحه، اذا ما تم ذلك اشك ان ايران ستفعل، لكن في البدايه ستبقي ادعائها ومطالبتها حتى إن لم تستطع تنفيذ ذلك أن يبقى ذلك ضمن المذكرة النهائية. لكن ربما المفاوضون الأمريكيون يدركون مدى صعوبة التوافق مع غموض اللغة هذا.
1: يعني هل أنت تقول أن الإشكالية تتعلق بالمذكرة نفسها وكيفية صياغة هذه المذكرة، وهي التي تضع عقبات أمام الموقف الأمريكي بإعادة فتح مضيق هرمز؟
0: نعم، أعتقد هذا صحيح فيما يتعلق بهذه النقطة في مذكرة التفاهم، لأنها تعطي إيران المشروعية لكي تنخرط مع عمان في محادثات ثنائية حول مصير المضيق وفق القانون الدولي. لكن هذا جانب من الغموض، لأن إيران تفسر القانون الدولي حول المضيق بشكل مختلف عن الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي وتفسيرهما للقانون. لكن على أي حال أن وجود نقطة تقول بوضوح أن إيران وعمان تبدأان بمحادثات ثنائية، هذا يبدو دعما لموقف إيران بأن هي وإيران تدعيان السيطرة على المضيق. لكن الولايات المتحدة لم تقر بذلك، وبالتأكيد بقية المجتمع الدولي لم يقر بذلك، ولا عملية ثنائية بين إيران والولايات المتحدة ولا بين إيران وعمان سيغير ذلك.
1: سيد أفلاحس، الرئيس الأمريكي سبق وأن قال أنه لا يأبه للتضخم، وكل ما يهمه هو عدم امتلاك إيران سلاح نووي لأنه يتعلق بأمن ومستقبل الولايات المتحدة. ولكن هذا التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز، هل يشير إلى حسابات سياسية ربما تتعلق بالانتخابات النصفية، ربما تتعلق بغلاء الأسعار والوقود في إطار الحسابات السياسية للرئيس دونالد ترامب؟
3: Absolutely.
0: تماما بالتأكيد هو ليس غبيا الرئيس ترامب. هو ينظر إلى استطلاعات الرأي ويمكن أن يرى أن مستويات شعبيته تنهار بقوة في الأشهر الماضية من فترة الحرب وأيضا في الماضي بسبب أسعار البنزين وأسعار المواد الغذائية والتوقع يبين بأن هذا سيرتفع دائما بسبب السفر ولكن بعد أن أسعار النفط تراجعت قليلا بسبب المذكرة لكن التضخم ما زال مرتفعا وأسعار المواد الغذائية ما زال مرتفعا وهو سيواجه انتخابات بعد أشهر إذا اتخذ قرار السير على المسار الدبلوماسي ليضمن أن الشعب الأمريكي لن يعيش في خوف بقية أشهر الصيف لكن السؤال هل هو فقط يحاول كسب الوقت حتى الانتخابات النصفية ليعود الحرب بعد ذلك أم هذا جزء من استراتيجية طويلة الأمد للسلام الآن لا نستطيع الإجابة عن ذلك
1: السيدة فلاهوس تقول أنه ربما الرئيس دونالد ترامب يبتاع بعض الوقت من الآن إلى الانتخابات ولكن ومع إمكانية العودة إلى الحرب هل تعتقد أن هناك أوراق ضغط تستطيع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تستخدمها مقابل ورقة الضغط التي تستخدمها إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: أعتقد أن إيران شخصت نقاط الضغط على الرئيس ترامب بنجاح فيما يتعلق بالضغط العام الداخلي وإغلاق المضيق وما تسببه من ضائقة اقتصادية داخل الولايات المتحدة والبلدان الأخرى هذا ما كانت تحاول إيران تفعله وقد نجحت إلى حد ما في ذلك الرئيس ترامب عندما أخذ المسار الدبلوماسي ومحاولة منه لتخفيض الأسعار أسعار البترول تراجعت وأسعار بعض المواد عادت إلى مرحلة ما بعد ما قبل الحرب عفوا إذن هو ينجح في مواجهة سياسة إيران وربما قد لا يكون هناك عودة إلى حرب شاملة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر لكن بعد ذلك يمكن أن يكون هناك عودة إلى الحرب هذا ما يفرض الضغط على إيران لتتوصل إلى أفضل اتفاق قبل الانتخابات لأن بعد الانتخابات ستخسر إيران ورقة الضغط هذه وحتى إذا ما فازت المعارضة والرئيس ترامب يبقى محررا من أي التزامات
1: سيد جيمس روبنز عميد شؤون الأكاديمية في معهد السياسة العالمية وكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية شكرا لك وشكرا أيضا موصول للسيدة كيلي فلاهس وهي مستشارة شؤون الأمن القومي في معهد كوينسي أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم هذه النافذة قدمناها لكم من محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن والآن ننتقل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ونافذة أخرى مع ازدهار إليك ازدهار
4: شكرا لك فادي وأهلا بكم مشاهدينا من العاصمة اللبنانية بيروت نرصد في هذه النافذة حالة الجدل السياسي في لبنان حول اتفاق الإطار مع إسرائيل وتعطل تنفيذه نرصد التصريحات المواقف وأيضا الرسائل لدى القوى السياسية المختلفة نصدر اليوم تصريحات لرئيس الجمهورية وزارة الخارجية وأيضا لتيارات وأحزاب لبنانية مختلفة ما يفتح التساؤلات الكثيرة ويطرح سؤال مهم يتعلق بمستقبل هذا الاتفاق الإطاري الآن نجمل هذه المواقف مع مراسل الجزيرة تامر أصمادي معنا الآن ماذا سجلتم تامر فيما يتعلق بالمواقف وأيضا تصريحات ورسائل
5: بالفعل ازدهار حالة الجدل تتصاعد بين مختلف القوى والكيانات من هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة واضح بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون ينشط منذ أيام وحتى هذه اللحظة في لقاء عدد من القوى والكيانات السياسية بشكل متواصل للدفاع عن هذا الاتفاق الإطاري ويتحدث معه على نفس الموجة رئيس الحكومة نواف طرف سلام. الرئيس عون يقول بأن هذا الاتفاق الإطاري لا يشرع بالمطلق لتواجد وبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويقول بأنه سيمكن للجيش اللبناني يعني فرض سيادته وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وهو بذلك يرد بشكل واضح على اتهامات سابقة لحزب الله. والحزب كان قال بأن هذا الاتفاق يشرع بقاء القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، لا بل إنه يساعد

0: ساهم في قضم أراض محتلة لبنانية لصالح إسرائيل. الرجل أيضا يتحدث على ذات السياق ويقول بأن البعض جرب يعني سحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني بالقوة لكنه فشل، في إشارة أخرى واضحة باتجاه حزب الله، ويقول بأننا نريد فرصة الدبلوماسية، وهذه الفرصة هو يصفها بأنها معركة من غير دماء. ويتحدث أيضا بأن البعض، ويتحدث في ذات السياق أيضا عن حزب الله، ساءه الفصل أو القرار السيادي اللبناني بفصل مسار لبنان عن طهران، في إشارة واضحة إلى الاتفاق أو مذكرة الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة في سويسرا، والتي سعت السلطة اللبنانية إلى فصلها بالكامل عن المسار اللبناني. حزب الله، حركة أمل، كان أكدا بشكل واضح بأن هذا المسار، مسار طهران، هو يصب في مصلحة الدولة اللبنانية ويصب في مصلحة لبنان، لأن طهران سوف تكون قادرة من خلال وسائلها وأوراقها وضغطها على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. ويرى حزب الله بأن السلطة اللبنانية قدمت تنازلات مجانية طيلة الفترة الماضية ولن يكون بمقدورها سحب القوات الإسرائيلية أو الضغط من أجل سحب القوات الإسرائيلية من كامل الجنوب اللبناني. أيضا تحدث في ذات السياق رئيس الحكومة اللبنانية وأيضا وزير الخارجية اللبنانية، الذي وجه اتهامات لاذعة لحزب الله من دون أن يسميه بشكل يعني صريح، عندما قال بأن ما يسمى أو ما تسمى بالمقاومة شاركت بحرب إسناد غزة وطهران على حساب لبنان، وزجت لبنان في هذه المعركة الخاسرة على حد وصفه. لكن في المقابل، نهاية ازدهار إسماعيلي، كان هنالك مواقف متتالية، لا سيما من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وأكدت الحركة بأن هذا الاتفاق الإطاري يريد أن يجعل من الجيش اللبناني ضابطة عدلية لخدمة الاحتلال الإسرائيلي. رفضت هذا الاتفاق، مثلها يواصل حزب الله رفض هذا الاتفاق، والكثير من القوى والكيانات السياسية ترفض هذا الاتفاق، وعلى وقع ذلك يتواصل أو تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، إطلاق للقنابل الصوتية، غارات بالمسيرات، تفجير بالمنازل خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل تامر أصمادي. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي، أيضا الأستاذ جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ جورج بالرسائل التي أراد رئيس الجمهورية اليوم إرسالها من خلال جملة من التصريحات قرأت وفهمت على أنها محاولة للدفاع عن اتفاق الإطار مع إسرائيل.
2: يعني لا يمكن اعتبار مواقف رئيس الجمهورية على أنها مجرد دفاع عن اتفاق الإطار، لأنه بالأساس ليس اتفاقا وإنما هو إطارا لاتفاق، وقد حرص فخامة رئيس الجمهورية على تسميته بصيغة إطار. هذا الإطار ليس منزلا وليس اتفاقية، وإنما هو إعلان نوايا. الهدف الأساسي منه هو أولا إنهاء حالة الحرب، ثانيا الخروج الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية، وثالثا يعني ضمانة دولية بتسليح الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، ورابعا هو إعادة الأسرى وإعادة حتى الجثث وجثث الشهداء وإعادة الأعمار. وهذا الهدف لا أحد يختلف عليه من القوى السياسية في لبنان. تجري عملية يعني تضليل لبعض بنود هذا الاتفاق، الذي هو بطبيعة الحال يعني ليس
1: من الذي تسبب في تضليل بعض بنود هذا الاتفاق؟
2: يعني مثلا الذين طرحوا بعض الأفكار التي تقول أنه ضد التفاوض المباشر. تفاوض مباشر، اتفاقية الهدنة كانت تفاوضا مباشرا واتفاقا مباشرا. مثلا قالوا أشياء أخرى، مثلا على سبيل المثال أنه لا يحق للبنانيين أن يتقاضوا أن يقاضوا إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في المحافل الدولية وفي المحاكم الدولية، ولكن هذا تعليق للشكاوى. وكذلك الأمر لا يحق للإسرائيليين أن يرفعوا دعاوى على لبنان بحجة أن حزب الله أطلق عليهم النار. يعني هناك كثير من النقاط، والأهم من كل ذلك أنه الملحق الأمني السري الذي

0: تم تسريبه لم يكن دقيقا باللغة العربية، أولا لأنه النسخة الأولى لم تكن وصلت إلى الجانب اللبناني. الأمريكيون أرسلوا النسخة الأولى إلى الجانب اللبناني، والجانب اللبناني وضع تعديلات جوهرية على هذا النص وأعاده إلى الأمريكيين. أما النسخة التي تم تسريبها في لبنان باللغة العربية لم تكن متطابقة
1: من حيث الترجمة.
0: نعم، من حيث الترجمة.
1: أستاذ حسام، اتفاق إطار اتفاق، مذكرة تفاهم، إعلان نوايا، مسميات مختلفة، ولكن هل تغير في واقع الأمر شيء لدى من يعارض هذا الاتفاق، أو بالأحرى يعارض أي مسار تفاوضي مع إسرائيل في واشنطن؟
2: بكل بساطة بنيامين نتنياهو حسم كل هذا الأمر وكل هذا النقاش، وهو كان فقط يريد من اللبنانيين أن يوقعوا له على هذه الوثيقة مهما كان عنوانه، وهو قال نحن حصلنا على موافقة الدولة اللبنانية للبقاء في لبنان إلى فترة طويلة حتى نحن نتحقق من أنه قد تم 1 2 3 4 5، أي نحن راهننا الانسحاب الإسرائيلي إلى حين أن يقرر الإسرائيليون أننا نحن كلبنانيين التزمنا بالعديد من الأمور. الانتقادات التي وجهتها أحزاب كبرى في لبنان من التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل، حزب التقدم الاشتراكي، نتحدث عن أحزاب أسية وكبيرة في البلد وهي متباينة.
1: قد يختلف معك البعض
2: يعني، وهي متباينة فيما بينها.
1: اعتمادك في هذه الحالة على تصريحات نتنياهو التي قد تكون فقط للدعاية صحيح. الإعلامية ولطالما الجميع تحدث أنه تصريحات صحيح. إعلامية فقط،
2: لكن قراءة نتنياهو
1: فالوقوف عندها يعني يضعك أمام صح. تساؤل اليوم.
2: قراءة نتنياهو الاتفاق تقاطعت مع ما قرأه مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى والقانونيين اللبنانيين حول مضمون ما ورد في هذا الاتفاق من تفاصيل، وهذه هي المشكلية الكبيرة جدا. الإسرائيليون أخذوا منا تعهدا وتوقيعا على اعتبار أن المشكلة في لبنان هي حزب الله، أن الانسحاب لم يرد، وإن كانت لا تفرق إعادة الانتشار والانسحاب لماذا لم يكن الانسحاب، التحقق من عملية الانسحاب يربطها الإسرائيليون بما سيوافقون عليه بسلسلة لا تنتهي من الإجراءات حول ما تعتبره تهديدا في لبنان، وصول إلى التدخل في موضوع الإعمار في لبنان ودخول الأموال في لبنان، الكثير من القضايا التي هي قضايا سيادية لبنانية. الإسرائيليون يحق لهم أمر واحد، أن يقولوا نحن نريد اتفاق يضمن أمن حدودنا. كل ما عدا ذلك من قضايا أخرى هي قضايا يناقشها اللبنانيون فيما بيننا. ماذا فعلنا؟ أتينا بالعدو الإسرائيلي وجعلناه جزءا من كل تفاصيلنا الداخلية، من موضوع السياسي والأموال والإعمار وتدفق الأموال والتحقق الأمني والدخول في المناطق التجريبية والكشف والتحقق من أعمال الجيش اللبناني، تفريط كامل بالسيادة. لذلك الإسرائيليون حينما تحدثوا لم يبالغ نتنياهو
1: بعض المفاهيم. أستاذ حسام اسمح لي، بعض المفاهيم وهي السيادة على سبيل المثال والتي تمسك فيها الدولة اللبنانية منذ البداية، الحديث عن السيادة اللبنانية، مفهوم السيادة في ما يتعلق بتطبيق بنود اتفاق الإطار أستاذ جورج.
0: أولا يعني أنا لا أركز كثيرا على كلام نتنياهو لأنه قد يدخل في إطار التمنيات وفي إطار الرسائل إلى الداخل الإسرائيلي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية. نحن يعني تأكدنا بالتجربة خلال الفترة القصيرة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إجبار إسرائيل على اتخاذ مواقف لا تريدها، وبالتالي لبنان اليوم يحاول الاستفادة من هذا المومنتوم الأمريكي، من هذا الإصرار الرئاسي الأمريكي على دفع الأمور نحو الاستقرار وعلى إنهاء الحرب في المنطقة ككل وليس فقط في لبنان. وبالتالي ما هو الخيار البديل لخيار التفاوض؟ إذا كان الخيار هو خيارا عسكريا ويعني ميدانيا، بالتالي رأينا أن ليس هناك،
1: لا يمكن تجاوز هذا السؤال الذي يطرح منذ اليوم الأول عن البدائل، عن الخيارات أمام الدولة اللبنانية. كيف يمكن أن ترد كمعارض لهذا المسار التفاوضي على جزئية لا بديل ولا خيار؟
2: مثال يقال في السياسة، الذي انتحر خوفا من الموت. نحن اليوم في هذا الاتفاق ننتحر خوفا من الموت. ما الذي يمكن أن نفعله؟ نضع كل أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، نقول للمفاوض اللبناني هناك مقاومة تقاتل، طبعا في تفوق إسرائيل، لكن مقاومة شجاعة تقاتل تكبد الخسائر، نذهب إلى حد أدنى من التوافق الوطني على القضايا الرئيسية والأساسية، نذهب في مسار دبلوماسي نحاول أن نحسنه ونفرض فيه شروط محددة، نذهب إلى الحلفاء أو الدول التي نتقاطع معها في الإقليم سواء قطر، مصر، حتى السعودية، نستفيد من المسار الإيراني بدل أن نخرب المسار الإيراني، نحصل كل أوراق القوة ويذهب المفاوض اللبناني في إدارة عملية تفاوضية يستند إلى كل هذه القضايا، وحينها يقول الأمريكيين أنا أفاوض باسم 80% من اللبنانيين، 90% من اللبنانيين، مش عاجبكم قاتلونا كاللبنانيين جميعا، مش قاتلوا طرف
1: واحد. البدائل موجودة.
2: إذا هذا في بديل. أما إذا كل دولة في العالم في العالم واجهت عدو أقوى منها تقول فلأذب أقدم له ما يريد لأن موازين القوى لضاعت دول وأمم بأكملها.
1: أستاذ حسن طرح جملة ربما من الخيارات ربما والبدائل، لماذا لم يؤخذ في الاعتبار هذه الجملة من المواقف أو البدائل كما يرى؟
0: بدون شك أنه التوافق اللبناني كلما كان يعني شريحة التوافق كانت أوسع كلما تمكن يعني المفاوض اللبناني أن يستحصل على من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل على مكاسب أكثر. اليوم لو كان حزب الله هو الذي يحتل المطلي أو الجليل كان الإطار الاتفاق سيأتي مختلفا تماما، ولكن لا ننسى نحن أنه هذا الإطار الاتفاق هو يعكس موازين القوى في الجنوب اللبناني ويعكس الواقع الميداني يعني بعيدا عن البروباغاندا والمسيدات. اليوم هناك قواسم مشتركة ولو يعني أردنا أن نكون موضوعيين نرى أنه يعني حتى الرئيس نبيه بري الذي هو يعني يشكل رأس حربة في معارضة هذا الإطار هذه صيغة الإطار رأينا أن هناك قواسم مشتركة بينها وبين فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية وقد أعلنها بثلاث نقاط. وعلى سبيل المثال يعني اليوم كان هناك لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية وطرح أحد الموجودين سؤالا على فخامة الرئيس عن مواقف الرئيس بري الممانعة والمعارضة لإطار الاتفاق، كان جواب فخامة الرئيس بكل وضوح فلنأخذ الأمور الإيجابية، أنا أقدر لدولة الرئيس نبيه بري الذي يريد أكثر من أي إنسان آخر وأكثر من أي مسؤول آخر في لبنان بأنه يريد إنهاء الحرب ويريد إعادة أعمار الجنوب. هناك ثلاث قواسم مشتركة أكد عليها الرئيس نبيه بري، أولا منع الفتنة، وثانيا السلم الأهلي هو خط أحمر، الجيش اللبناني هو خط أحمر. إذن هناك قواسم مشتركة بين كل الأطراف اللبنانية، يبقى موضوع مهم جدا يبقى على عاتق حزب الله الذي لا يمكنه هو البت فيه وهو مصير سلاحي. هذا الأمر يجب أن يبت مع إيران وهذا الأمر
1: سنترك له حتى ممكن التعليق على هذه الجزئية. نعم. المتعلقة بسلاح
2: 15 شهرا حزب الله يقول للدولة تعالوا نتحاور حول سلاحي أضعه في ضمن استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية كأي دولة سيدة، ولا زال يقول هذا الأمر إلى الآن ويبدعكم من إيران. هذا السلاح اليوم لو لم يكن موجودا كانت إسرائيل في بيروت. يقول تعالوا هذه قوة مقاومة بحدود ما هي قوة، ضعوها إلى جانب الجيش اللبناني ضمن استراتيجية دفاعية تضمن سيادة الدولة اللبنانية. قيل له الأمريكيون لا يوافقون، وآخرون قال لهم نحن أصلا لا نريد استراتيجية دفاعية، نحن نتحصن بموقف الضعف ونذهب إلى الولايات المتحدة فتعطينا ما تعطينا إياه. حزب الله يؤكد مجددا هو جاهز لأن يضع سلاحه في إطار سيادة الدولة ضمن استراتيجية دفاعية الذي تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم وأخل به، والذي تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري وأخلت به. ما طرحته أنا لا أطرح أمرا نظريا، في 93 96 2000 2006 تفاوضت الدولة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة رغم اختلال موازين القوى، لكن لأنه كان تفاوض ينطلق من موقف سيادي لبناني ومن تكافل لبناني حقق لبنان صيغ في التفاوض مع إسرائيل جيدة جدا ضمنت إلى حد بعيد المصالح اللبنانية والسيادة اللبنانية. هذا حققناه تجارب متكررة، نحن للمرة الأولى نخالف كل التجارب السابقة تحت عنوان أننا اليوم تغيرت المنطقة فلنستغل الفرصة البعض في لبنان لتصفية فريق لبناني لأجل الغلبة الداخلية في ضمن نظام طائفي كلنا بنعرفه.
1: أستاذ جورج كنا نتحدث حتى قبل هذه النافذة عن موضوع الصياغات التي قد تبدو ضبابية في المعاهدات في اتفاقيات الإطار في مذكرات التفاهم، لماذا لا توضع صياغات مفهومة حتى لا يسمح لكل شخص أو كل جهة بتفسيرها كما ترتدي؟
0: ليس هناك من اتفاق حتى الآن، وبالتالي ما يوجد حتى الآن هو إعلان نوايا. بهذه الإعلان النوايا لم يكن من الممكن تحصيل أكثر مما حصلنا عليه، يعني حصلنا على تعهد من إسرائيل بعدم وجود أطماع لديها في لبنان، حصلنا بأنه إنهاء حالة الحرب، الانسحاب إلى خارج. الضمانة هو الأمريكي، هو الضمانة الأمريكي الذي هو الأكثر جدية اليوم على إنهاء حالة الحرب. الأمريكي الذي وضع يده في يد إيران من أجل إنهاء الحرب في المنطقة، من أجل إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، هو أيضا يشرف على الملف اللبناني، وهو الذي يدفع باتجاه استقلالية الملف اللبناني عن التفاوض الإيراني، وهو يعطي إشارات لبل تطمينات إلى السلطات اللبنانية بأنه في نهاية المطاف سيضغط على إسرائيل في كل ما يطلبه لبنان. الآن نحن في مرحلة انتظار،
1: ولكن في هذه الحالة لا يمكن تجاهل بعض الاتفاقيات من الماضي القريب والبعيد لعدم التزام الإسرائيلي باتفاقيات كثيرة دعمها ورعاها الطرف الأمريكي.
2: لا، في اتفاق 2024 في لبنان رعاه الأمريكيون، وقال هوكشتاين أنا أمثل جو بايدن الذي كان انتهت ولايته، وأمثل ترامب الذي هو آتن، وكان هناك اتفاق واضح لم تلتزم إسرائيل ببند واحد من بنوده، واستمرت بقتلنا وتهديم بيوتنا وقرانا 15 شهرا.
1: بالتالي لماذا التعويل بهذا القدر على الطرف الأمريكي؟
0: ورقة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إعطاء الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في لبنان، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بتنفيذ ضماناتها. اليوم الأمريكيون يستعدون للمجيء إلى لبنان من أجل المباشرة لوجستيا وعمليا وميدانيا في تشكيل قوة عسكرية للتنسيق ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، لأنه لن يكون هناك تواصل أو تنسيق مباشر بين الجيشين إلا عبر الجيش الأمريكي، من أجل البدء في عملية
1: المناطق التجريبية،
0: المناطق التجريبية
1: وبعد معهم العملية الانسحابات. ولكن هل توضحت الأمور المتعلقة بالمناطق التجريبية؟ لا تزال الأمور ضبابية في هذا الاتجاه.
0: ليست ضبابية من جهة لبنان، من جهة إسرائيل نعم، لأنه إسرائيل طرحت عبر الأمريكيين مناطق نموذجية مثل علي الطاهر، مثل وادي الحجير وإلى آخره، إلا أن الجيش اللبناني رفض هذه المناطق التجريبية وأصر على أن تكون له كلمة أساسية، وبالتالي اليوم لا يوجد مناطق تجريبية. الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في مسألة المناطق التجريبية، وقريبا جدا ستبدأ عمليات يعني ميدانية بإشراف أمريكي وبتوافق معين، فلنعطي هذه الفرصة، نعطيها حقها. إذا لم تمشي
1: وهذا ما يقوله رئيس الجمهورية،
0: لم تمشي الأمور كما
1: يقول انتظروا ولتحكموا على النتائج.
2: عفوا، رئيس الجمهورية لم يستلم الحكم من شهر، هذا منطق عمره تقريبا سيصير عمره سنتين. دعونا نمنحهم قضية ما لنرى ما الذي يعطوننا إياه. نحن نتجاهل أن هناك مشروع إسرائيلي الإسرائيليون يقولونه علنا حول مفاهيم أمنية. وزير الحرب الإسرائيلي نتنياهو يقول نحن لن نخرج من المنطقة الأمنية في لبنان،
1: ولكن إذا
2: لا الآن ولا في المستقبل.
1: إذا ما
2: العدو يقول لنا ذلك ونحن نصر على أن
1: إذا استمرت حالة الانقسام وحالة الجدل السياسي هذه سيكون لها ارتدادات على الداخل اللبناني. مدى قدرة لبنان اليوم على التحمل أكثر فأكثر؟
2: لا قدرة لديه، ولذلك على كل الأطراف لا سيما الأطراف اليوم. لبنان هو بلد يقوم على ديمقراطية توافقية، في قضايا أصغر من ذلك بكثير بألف مرة كان يجلس اللبنانيين ويتوافقون على قضايا. نحن في لبنان على تقديم الساعة حصل انقسام طائفي وخربت البلاد. اليوم هناك من يريد أن يغامر بمصير الجنوب ويقول لي أكثرية وأقلية وفلان في السلطة، هذه قضايا مصيرية. المسؤول هي السلطة، الدستور يقول رئيس جمهورية هو رمز وحدة اللبنانيين وهو الذي عليه ضمان وحدة البلاد. اليوم رئيس جمهورية هو رمز انقسام اللبنانيين، وهو هناك شكوك واسعة بأنه فعليا يضمن السيادة. على السلطة أن تعيد النظر وتقول للأفرقاء جميعا تعالوا لنجلس، وحزب الله يقول أنا مستعد لأقصى درجات التعاون معكم. أنتم تقولون تريدون أن يكون هذا السلاح في خدمة الدولة اللبنانية وأن يكون ضمن سيادة الدولة اللبنانية، أنا أقول لكم جاهز تعالوا ناقش استراتيجية دفاعية. يقولون له لا نريد ذلك، لأنه لا يمكن أن يغضب الأمريكيون، يغضب السعوديون وإلى آخره. نعم نحن بحاجة إلى هذا الأمر الذي ذهب بعيدا في الاتجاه التفاوض بهذا الشكل، عليه أن يعود خطوات إلى الخلف.
1: سمعنا مطالبات كثيرة،
2: هذا ليس فقط اليوم موقف حزب الله، أعود وأكرر جزء كبير من القوى السياسية المختلفة مع حزب الله تنتقد الاتفاق بشكل قاس جدا لأنه فضيحة تامة، وتقول يجب تعديل بنوده ولو نحن على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية، لكن هذا الاتفاق سيء جدا.
1: مطالبات كثيرة سمعناها بعقد مؤتمر شامل بالدعوة لحوار وطني جامع، أين هي فرص الحوار اليوم؟ في لبنان؟
0: اسمحي لي أولا، لأن المقاربة كلها مخالفة للواقع، لأنه فخامة رئيس الجمهورية ليس هو من يعني يعمل على انقسام اللبنانيين، بالعكس هو يريد أن يوحد اللبنانيين، ولكن الذي فتح النار على إسرائيل

0: بدون أن يرجع إلى أي مرجعية لبنانية، حتى إلى أقرب حلفائه عندما فتح النار على إسرائيل أول مرة استنادا لغزة ومرة ثانيا استنادا لإيران،
1: وتسبب بقتل وتسبب إيران ليست بحاجة إلى مساندتنا. نحن دفعنا عن أنفسنا حينما كنتم تتفرجون علينا نقتل وكان جزء من اللبنانيين يشمتون بنا.
2: ستأخذ فرصة
1: فتحنا النار لرد العدوان حينما قتل 500 شاب لبناني إني أغلى من كل ما يمكن أن نجده
2: حتى يكمل الفكرة على الأقل. تفضل
0: يعني هذا تأكيد على هذا
1: كبير لنا وإسناد غزة جزء من ضمان محاولة إشال مشروع
2: إسرائيل. هذا النقاش وهذا الجدل يؤكد ويكرس الانقسام السائد في الدول الحالية.
0: أصبح اليوم من يفتح النار على إسرائيل ويتسبب بقتل 15 ألف لبناني و 30 مليار دولار خسائر لبنانية وتدمير قرى ومنازل بأكثر من 100 قرية لبنانية ورمي أكثر من مليون إنسان حر وشريف في مراكز الإيواء، أصبح هو يريد مصلحة لبنان. أما الذي يحاول اليوم أن يخمد هذا الحريق، أن ينقذ لبنان، أن يعيد الأهالي إلى منازلهم وأن يخرج الإسرائيلي، هو الذي يقسم اللبنانيين.
2: جورج سولاج والدكتور حسام مطر، شكرا جزيلا لكما. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نلقاكم غدا بإذن الله في نوافذ جديدة وقراءة جديدة لتصريحات ربما ورسائل في هذا الملف. نعود الآن إلى الدوحة إلى غرفة الأخبار.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. هذا وقالت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لCNBC أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت أعلن فيه ديوان نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. لمزيد من التطورات تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك إذن رانيا، نتتبع معك الموقف الإيراني بخصوص المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأيضا ماذا جاء في هذا التشييع للمرشد الإيراني السابق اليوم؟
4: نعم، يعني اختتمت مراسم الوداع الرسمية لجثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وذلك بمشاركة العديد من الوفود الأجنبية من المنطقة وخارجها. وعلى أن تبدأ يوم غد المراسم التشييع الشعبية والتي ستكون في العاصمة طهران على مدى 3 أيام، ثم سينتقل جثمان المرشد السابق إلى مدينة قم ثم إلى العراق لتشييعه هناك، ثم يعود الجثمان إلى مدينة مشهد في شمال شرق البلاد يوم الخميس حيث سيوارى الثرى. على هامش التشييع اليوم جرت العديد

0: العديد من اللقاءات الثنائية والاستقبال من قبل المسؤولين الإيرانيين للوفود الأجنبية، تم التأكيد على العديد من النقاط خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضات. يعني تم التركيز على أن إيران متمسكة بالمسار التفاوضي ولكن دون التنازل عن خطوطها الحمراء، هذا ما تم التأكيد عليه وجاء على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي أكد أن بلاده لن تخضع لما وصفها بالإكراه وسياسة البلطجة. أكد أن بلاده تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي وأيضا تعزيز التعاون، كما أن بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة وبناءة لا سيما مع دول الجوار، وذلك على أساس مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وأيضا المصالح المشتركة كما قال بيزشكيان اليوم. إلى ذلك أيضا تحدث محمد بقير قاليباف رئيس البرلمان الإيراني خلال استقباله بعض الوفود، والذي يعتبر أيضا قاليباف هو كبير المفاوضين الإيرانيين حاليا مع الولايات المتحدة، أكد على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل. وهنا حذر الولايات المتحدة وإسرائيل التي اتهمها بمحاولة إفشال هذه المذكرة مع الولايات المتحدة، أكد أنه في حال لم يتم الالتزام بشكل كامل فإن إيران ستقوم بالرد باتخاذ الإجراءات التي وصفها بالمتناسبة. كما أكد أيضا على قاليباف على رفض بلاده للتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، وذلك باعتبار أنه مخالف للبند الخامس من المذكرة وفقا للتفسير الإيراني، وأشار إلى أن هناك تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة البحرية في المضيق، وذلك أيضا وفقا للبند الخامس من المذكرة. بالإضافة إلى هذه الرسائل السياسية كانت هناك أيضا رسائل عسكرية وجهها كبار القادة العسكريون هنا في إيران، نتحدث عن قائد الجيش اللواء أمير حاتمي وأيضا الحرس الثوري، وبالإضافة إلى مجيد بن رضا العميد مجيد بن رضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. تم التأكيد على أنه في حال تم خرق مذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة فإن إيران سترد على هذا الأمر. تم التأكيد أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة، هذا ما يؤكده القادة العسكريون هنا في إيران، ولذلك القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كبيرة وستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية التي اعتبرت أنها هي السبب في عدم قيام إسرائيل باستئناف هجماتها وعلى إيران بسبب تلك القدرات، مع التأكيد على أن أي انتهاك سيتم الرد عليه بقوة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذا وجد، يبدو أن ترامب أكثر تفاؤلا هذه المرة، خاصة بعد أن ذكر أن الجانب الإيراني وافق على معظم الأمور التي يريدها.
2: هذا ما قاله الرئيس ترامب، وقد يكون هذا الحديث ربما في إطار إشاعة الأجواء الإيجابية خاصة غنوة، وأنه كان يتحدث إلى قناة لا تعتبر من القنوات الصديقة إنجاز التعبير للرئيس ترامب، بل قناة تابعة لشبكة، طالما وصفها الرئيس ترامب بأنها تبث أنباء زائفة عنه وتتحدث بشكل سلبي عن مذكرة التفاهم مع إيران والمفاوضات مع إيران. ولكن حقيقة هو ينظر إلى أن إيران قطعت شوطا كبيرا، وكان قد صرح بذلك قبل هذا اللقاء مع CNBC، أكد بأن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى اليوم. ونائبه جي دي فانس أيضا قال بأن المفاوضات تسير على نحو جيد وبناء. عموما اليوم واشنطن تبدو هادئة بداية ربما مراعاة لما يمر به الإيرانيون من تشريع المرشد الأعلى السابق. والأمر الثاني هو انشغال الأمريكيين بمظاهر الاحتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وتأسيسها. هذا الأمر خيم على مجريات اليوم. لم نشهد تصريحات حتى في التسريبات اليوم، لم كان هناك شح كبير في التسريبات. أمس وول ستريت تحدثت عن أن مضيق هرمز هو كان قضية مركزية في محادثات الدوحة، وبأن إدارة الرئيس ترامب حاولت أن تقنع إيران بعدم فرض رسوم مقابل أن تفرج عن جزء من أموالها المجمدة. طبعا البند الخامس المتعلق بالمضيق يتحدث عن حوار تفتحه إيران مع عمان من أجل مستقبل عمل إدارة المضيق، وكذلك من أجل الخدمات البحرية وفق النص البند الخامس، على أن تنسق هاتان الدولتان مع الدول الخليجية وأن تخرج بتفاهم إزاء الإدارة المستقبلية للمضيق بما يتماشى مع القانون الدولي. وإدارة الرئيس ترامب تعتبر بأن القانون الدولي يرى بأن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ينبغي للجميع الاستفادة منه والعبور عبره من دون الحاجة إلى فرض أي رسوم. إذن كما قلنا غنوة، هذه تبقى قضية تحتاج إلى المزيد من التفاوض، إلى جانب قضايا أخرى أيضا جوهرية بالنسبة للرئيس ترامب، وهي البرنامج النووي الإيراني، وبالطبع بالنسبة للإيرانيين قضية الأموال المجمدة.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. لمزيد من النقاش، ولكن قبل ذلك نتابع إذن في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. هذه التفاصيل في تقرير أسماء النعيم، ومن ثم نتابع النقاش.
3: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب، حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات

0: يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري، في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع، مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام، وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عباس، في معركة الملاحة التي تخاض في مضيق هرمز، ما الذي تحاول أن ترسيه طهران من قواعد ومعادلات جديدة؟
2: في الواقع بالضبط كما تفضلت، هناك معركة خاصة بالملاحة وخاصة بالسردية في مضيق هرمز. الاختلاف في وجهات النظر كان قائما قبل توقيع مذكرة التفاهم وقبل المناقشات. بالنسبة إلى إيران، هناك أخطار وجودية تحدق بالبلاد من خلال هذه الممرات المائية. البند الخامس من مذكرة التفاهم يشدد على أن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز تحدد من خلال التنسيق مع إيران، بالإضافة إلى المباحثات التي سوف تجري مع عمان والدول الإقليمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، في خلال 60 يوما لا تتلقى إيران الرسوم مقابل الخدمات، ولكن المعنى أو المغزى هو أنه بعد ذلك يمكن أن تحصل على الرسوم. نحن نعرف ما حصل من اعتداءات مؤخرا استهدفت إيران، وكنتيجة لهجمات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، رأت إيران إن المضيق يشكل لها تهديدا إذا ما استخدم بهذه الطريقة، ولذلك تسعى إلى تغيير المعادلة والتشدد في موقفها. وتشعر إيران إنها تعرضت، أو تعرف أنها تعرضت للهجمات العسكرية، ولذلك تود أن تستخدم هذه الورقة الاستراتيجية لكي تتأكد من عدم تكرار هذه الهجمات العسكرية.
1: طيب سيد ديفيد، الرفض الإيراني لأي وجود أمريكي في إدارة مضيق هرمز،

0: في منطقة الخليج بشكل يتسق مع القانون الدولي. نتحدث هنا عن سفن حيادية تجارية دولية وليس سفن عسكرية، وباستطاعتها أن تعبر المضيق، ونتحدث في هذا السياق عن المرور البريء. والدول 135 دولة في العالم بما في ذلك الصين وافقت على ذلك. إذا ما أرادت إيران أن تشكل هذه السابقة سوف تواجه مشكلات مع الصين، لأن إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا يمكن أن تحذو حذو إيران في مواجهة الصين. وبالتالي أعتقد أن الفكرة هي أن السفينة التي مرت في المياه الإقليمية العمانية استهدفت من جانب إيران، ولا يحق لإيران أن تتدخل في هذا الصدد. وإيران تحاول أن تفرض الرسوم في خرق مباشر للبند الخامس. عندما تهاجم إيران السفن المدنية الحيادية، عادة ما ترد الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف العناصر الإيرانية، ولكن حتى الآن نرى أن النفط يمر بالفعل عبر المضيق ومن خلال الأنابيب بالسبل الأخرى، ما أدى إلى خفض معدلات أسعار النفط بشكل مقبول من جانب إدارة ترامب. لذلك سوف تستمر في المباحثات وتبقى على رفعها لحصارها البحرية المفروض على إيران. ولكن إذا ما استمرت إيران بهذا المسار، أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تعود إلى فرض الحصار.
1: سيد عباس، عندما يقول قاليباف إن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران والدول الصديقة، أي رسائل يحاول أن يرسل لهذه الدول التي يشير لها؟
0: ترى إيران مذكرة التفاهم على أنها الإجراءات الآيلة إلى بناء الثقة في هذه المرحلة. دعونا لا ننسى أن المباحثات الحالية تجري في مناخ من انعدام الثقة. إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية التي هاجمتها لمرتين بشكل عسكري في خضم المفاوضات حتى مع تحقيق التقدم. ولذلك منذ نقطة الانطلاق شاهدنا اختلافات جذرية في وجهات النظر بالنسبة إلى التعريفات وبالنسبة إلى المسائل المختلفة، سواء كانت إقليمية أو أخرى. ولذلك اقترحت إيران التركيز على المراحل. أولا يفتح مضيق هرمز ووضع حد نهائيا للأعمال العدائية في المنطقة، بالإضافة إلى النقطة الأهم الآيلة إلى بناء الثقة، آليات بناء الثقة. طبعا لن تصل إلى أعلى المستويات، ولكننا بحاجة إلى حد أدنى من الثقة للشروع في المفاوضات. ولذلك جودة التنفيذ في سياق هذه المذكرة هي النقطة الأساسية لكي تتحقق إيران من مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في مسارها الدبلوماسي، لأن إيران شككت في التردد في جانب الولايات المتحدة الأمريكية وما إذا كانت بالفعل تسعى إلى اتفاق مع إيران أم لا. ولذلك قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف إن هذه المرحلة هي مرحلة إجراءات بناء الثقة والتحقق للتأكد من أن أي فرص في هذا الاتفاق لن تكون فقط حبرا على ورق، ولكن سوف تنفذ عمليا على الأرض.
1: سيد ديفيد، وبناء على ذلك، ماذا بعد مفاوضات الدوحة غير المباشرة؟ إما كانت النوايا والثقة قد اختبرت في المرحلة السابقة.
0: في البداية أود أن أقول إن إيران تحاول أن تفرض أسلوبا تفاوضيا يقول لنا أنه لا يمكننا أن ننخرط في عمل عسكري إذا ما كنا في خضم المفاوضات، ولكن ذلك غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية قاتلت كوريا الشمالية والصين لسنتين في خضم مفاوضات، وبالتالي لا نتحدث عن مسؤولية على سبيل المثال تلقى على كاهل الدول المنخرطة في مفاوضات. وطبعا إيران نرى في السابق أنها قامت بخرق القانون الدولي وأخذت رهائن بإضافة إلى خرقها لاتفاقية 1958، وذلك من خلال شنها الهجمات المدنية الحيادية التي تعبر

0: صديق هرمز. إذا أتحدث عن فكرة يمكن أن تسير بمسارين، ولكنني أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات مهمة من خلال رفع الحصار المفروض على الصادرات والواردات الإيرانية، وذلك بعد أسبوعين من بداية إيران لهجماتها التي استهدفت السفن المدنية، وهذا تنازل مهم، ونتحدث عن المليارات من الدولارات الأمريكية التي تضخ للإيرانيين. وبالتالي في هذه المرحلة قد لا تعي إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات بالفعل. النفط الإيراني يصدر ويمكن أن تتلقى إيران الإيرادات من دون أي فرض للعقوبات. أما إذا ما لم تمتثل إيران لما تعهدت به من خلال السماح بالمرور الحر للسفن عبر هذه الخطوط المائية التجارية،
1: أعتذر عن المقاطعة
0: المعمول فيها.
1: طيب اليوم ترامب يعني كان يحاول إشاعة أجواء من الإيجابية أن معظم الأمور التي تم مناقشتها في الدوحة أفضت إلى قبول إيراني بمعظم ما يريده ترامب. إذن ما حاجة ترامب أن يشيع هكذا أجواء إن ما كنت تنقل يعني هذه اللغة التحذيرية لإدارة ترامب باتجاه طهران؟
0: في الواقع الوضع لم يبقى على حاله كما سبق وأسلفت. نرى أن السفن تمر بالفعل، ولكن الحقيقة هي أننا لسنا متأكدين من الجهة التي تدير الأمور في إيران. لربما بعض الهجمات لم تأمر بها الحكومة الإيرانية. المفاوضات إيجابية بشكل عام، ولكننا نرى أن أجزاء من الحكومة الإيرانية تقول إن المفاوضات لا تجدي نفعا. تسنيم على سبيل مثال بعد مباحثات إسلام أباد وزير الخارجية عراقجي إذا أدلى بتصريح وتم انتقاد الوزير. إذا نعم المفاوضات تجري بشكل إيجابي، ولكن المشكلة هي أن الحرس الثوري هو من يدير الأمور وليس لديه أدنى مشكلة إذا ما بقيت إيران في حالة من الفقر، ولذلك هذا السؤال مفتوح.
1: نعم هناك عدم ثقة أمريكية بمن يدير الأمور ومن يقرر في طهران. أريد إجابة عن هذه الجزئية التي دائما ما تثار، وأيضا مسألة أخرى بما يتعلق بفرض الرسوم على مضيق هرمز. هل فعلا طهران يعني تدفع بهذا الاتجاه الذي ترفضه واشنطن؟
0: إن ديناميات السلطة في إيران واضحة للغاية ولا لبس فيها، وعلى عكس الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة على سبيل المثال لدينا شخص واحد، الرئيس ترامب، هو يتخذ القرارات بحسب ما يشعر وما يروق له، والآخرون
1: سيد عباس ليس لدي الكثير من الوقت، أريد أن تختصر لي المشهد المتعلق بطهران لو سمحت.
0: في إيران يتخذ القرار بطريقة منهجية وفقا لبنية محددة، وهناك إجراءات ومؤسسات تعنى بذلك. بالنسبة إلى مضيق هرمز، كل المؤسسات وجميع المسؤولين لديهم توافق في الآراء. إيران يجب ألا تفقد هذه الورقة التفاوضية الاستراتيجية، ولذلك تم تحديد الموقف من قبل أعلى مستويات القيادية على مستوى الحكومي والمستوى العسكري، وكلهم على نفس الموجة بخصوص الموقف من مضيق هرمز. هذه ورقة لا تود إيران أن تتخلى عنها، ولذلك تود أن تستخدمها لضمان مصالح إيران ومكاسبها على طاولة المفاوضات في مواجهة التحديات الأمنية وتحويل التحديات الأمنية إلى فرص اقتصادية. من المنظور الإيراني إن مضيق هرمز يمكن أن يكون الورقة الضامنة لأي سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي اتفاق مع الولايات المتحدة، بحيث يمنع الأخيرة من شن هجمات تستهدف إيران في المستقبل. هذه هي الضمانة بالنسبة إلى إيران لترسيخ أي اتفاق في المستقبل.
1: شكرا لكما. من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون

0: تعاون الأمن. الآن إلى زميل محمود مراد وهذه الفقرة، فقرة سياق الحدث التي تسلط ضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاح وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي. في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل$350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. لفت قاليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
2: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين، النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق بحيث يجبر السفن على التحرك في هذه المسارات، بالإضافة إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق. ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد. الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم، كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بندين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي. وهنا النقطة البارزة هي النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية، لأن كما ذكرت لك موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
1: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن، يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى، وهناك تحدي يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحدي يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار؟ مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هواه؟
3: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورف بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناورة المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا ولكن يعتد به على أساس الدفع بمنطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة اصطناعية وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية المضائق الطبيعية هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
1: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها مثل مضيق البوسفور مثلا تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
3: هناك 100 من المضائق المائية في العالم وأغلبها يخضع لحرية الملاحة. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء innocent passage وأيضا مفهوم الممر الآمن يعني. فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها، ولكن لا يمكن الخلط بين ثلاثة مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.
1: إذا نظرنا إلى المنطلقات التي يصدر عنها كل مواقف الأطراف المختلفة، ما الذي يمكن أن يعني يتساهل فيه الجانب الإيراني، وما الذي لا يمكن أن يتساهل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكي؟
3: بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يدير أزمة المضيق الآن على أساس أنها لا تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخليجي والإيراني، بمعنى الحفاظ على سقف $70 للبرميل الواحد. هذا ما يود الحفاظ عليه حتى لا ينتقد من قبل خصومه السياسيين سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، خاصة ونحن في فصل الصيف عيد الاستقلال. هذه مرحلة كان يطمح إليها ترامب ألا تتغير فيها مستويات الطاقة. في المقابل أيضا يحافظ ترامب على استمرار المفاوضات، وهو يعلم جيدا أن ورقة هرمز ليست هينة، ستستغرق عملية التوافق عليها فترة طويلة. بالنسبة للإيرانيين، انتقلوا مما كانوا يعتقدون قبل الحرب بالردع النووي إلى ما يمكن اعتباره الآن بالردع الهرمزي. يعني الملاحة والنفوذ والمناورة كلها أوراق أصبحت تختلط في يد طهران، لعل وعسى أن تبقى لها اليد العليا في أن تعتبر نفسها قوة إقليمية تضاهي قوة عظمى وتفرض تلك الندية المنشودة في المفاوضات. لكن قد لا يدوم هذا طويلا، بمعنى إذا سارت المفاوضات على أساس المقايضة، وإذا حصلت طهران على 24 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة، وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز، ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات، وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى، وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
3: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات، ليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق، فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 يوما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة. فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية طيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين ثلاثة محاور: المحور الإيراني، المحور الخليجي، والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا حدود الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية. تنضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين، ما المتغير على المستويين الميداني وأيضا السياسي بعد التوقيع على إطار الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؟
4: ميدانيا غنوة، ما تغير هو أن الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات تراجعت نسبتها، ولكنها لا تزال متواصلة بشكل محدود، وطبعا عددها أقل بكثير مما كانت عليه قبل هذا الاتفاق الإطاري. أما سياسيا فقد ازداد الانقسام السياسي حيال هذا الموضوع. يمكن القول أننا إزاء حالة استعصاء على التوافق بين الأطراف السياسيين الأساسيين حول هذا الاتفاق الإطاري حتى هذه اللحظة.

0: يوميا نحن أمام مزيد من المواقف المؤيدة والمعارضة، وقد برز في الأيام الماضية وحتى اليوم حرص لبناني رسمي على الدفاع عن هذا الاتفاق الإطاري وحتى تغيير تسميته من اتفاق إطاري إلى صيغة إطار أو إطار توجيهي ثلاثي وفق ما سماه رئيس الحكومة قبل يومين. جوهر المواقف الدفاعية التي يتولاها الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وكذلك وزير الخارجية أن هذا الإطار لا تنازل فيه ولا استسلام عن الحقوق اللبنانية ولا خيانة، بل هو حرب دبلوماسية بلا دماء تحفظ هذه الحقوق والثوابت ولا تشرع بقاء الاحتلال، تؤمن الانسحاب في مرحلة لاحقة، وأيضا تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية. أيضا في المواقف الدفاعية رسائل يوجهها يعني هؤلاء الثلاثة، الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إلى حزب الله، جوهرها بأن حرب إسناد غزة ولاحقا حرب إسناد إيران هما من أوصلتا لبنان إلى هذه المرحلة التي لم يعد أمامه خيار فيها سوى الذهاب نحو التفاوض الذي لا بديل عنه، لأن الحرب أدت إلى نتائج كارثية وفق قولهم. في المقابل موقف حزب الله طبعا لا يزال على حاله، موقف رئيس البرلمان نبيه بري على حاله أيضا، واليوم أعاد عبر حركة أمل التي يرأسها التأكيد على هذا الموقف، بحيث أصدرت الحركة بيانا جددت فيه رفضها كل ما ورد في هذا الإطار في هذا الاتفاق الإطاري، بل أشارت إلى مسألة المناطق التجريبية تحديدا، وأيضا ما يتعلق بدور الجيش اللبناني كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق الإطاري، لناحية كما قالت حركة أمل تحويله إلى ضابطة عدلية في خدمة الاحتلال. إذن المواقف لا تزال على حالها. أما إذا ما عدنا إلى الميدان من جديد، تحدثنا في البداية إلى تراجع الغارات والاعتداءات، ولكنها لم تتوقف وتتركز على المناطق القريبة مما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهي فعليا مناطق لبنانية محتلة لم يتمكن أهاليها من العودة إليها حتى هذه اللحظة، لأن الاعتداءات لا تزال مستمرة على كل ما يحاول الاقتراب من ذلك الخط، وهي تتركز بشكل خاص هذه الاعتداءات على منطقة النبطية وأيضا على منطقة بنت جبيل. في النبطية تلك البلدات المحيطة بعلي الطاهر وبقلعة شقيف، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية في تلك القلعة، هناك تتركز الغارات وأيضا القنابل الصوتية والاعتداءات، وكذلك في بنت جبيل ومحيطها، حيث لا تزال التفجيرات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي والاعتداءات بأشكال مختلفة من قنابل صوتية إلى غارات من المسيرات بين وقت وآخر.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن الياس، ماذا عن الجانب الإسرائيلي خاصة مع التحضير لزيارة نتنياهو إلى واشنطن؟ كيف تتغير الأمور بالنسبة للوجود الإسرائيلي في لبنان والاتفاق الموقع؟
2: واضح بأن الزيارة المرتقبة لواشنطن هي مهمة بالنسبة لنتنياهو في هذا التوقيت بالذات الذي يسعى فيه إلى ترسيخ معادلة الفصل بين الساحات، ومحاولة التأثير أيضا من جانب آخر على مذكرة التفاهم الأساسية بين واشنطن وطهران فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. إسرائيل تريد أن تخرج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وأن لا يكون لإيران الحق حتى في تخصيب اليورانيوم بنسب قليلة على الأراضي الإيرانية، وعد ذلك هو يعد خسارة أمنية واستراتيجية كبرى بالنسبة لإسرائيل. محاولة التأثير ربما على إعادة الصواريخ البالستية، موضوع الصواريخ البالستية إلى طاولة المفاوضات، لأنها استثنيت من المذكرة مذكرة التفاهم، وأيضا التأكيد على قطع العلاقة بين إيران وما تسميه وكلاءها في المنطقة أي فصائل المقاومة. وربما الأهم من ذلك وفوق كل ذلك هو مسألة أن يتأكد نتنياهو من أن لدى إسرائيل الحق وحرية العمل وضد إيران، بمعزل عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وتل أبيب، وهذا ما تسعى إليه طبيعة الحال تل أبيب بشكل كبير، وهذا ما ألمح إليه في الأيام الماضية كل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، عندما أكدا على أن هنالك توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لخوض معركة ثالثة ضد إيران إذا اقتضت الحاجة ذلك. ومسألة أيضا التأثير على الأصول المالية المجمدة.

0: مدى لإيران. إسرائيل لا تريد لهذه الأصول أن يتم تحريرها بشكل كبير لإيران، على اعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز اقتصاد إيران وأن يعيد لإيران القدرة أو يمنحها القدرة لإعادة بنائه قدراتها النووية والعسكرية، تحديدا الصاروخية الباليستية في هذا السياق. التأكيد بالناحية أخرى غنوة على الفصل بين الساحات، لأن مذكرة التفاهم حتى في بين واشنطن وطهران أكدت في بندها الأول على توحيد الساحات عمليا بين إيران ولبنان، ونتنياهو يريد أن يفصل هذان الأمران، هاتان الساحتان، من خلال المضي قدما في إحراز ربما تقدم على صعيد المفاوضات مع لبنان. وليس من المستبعد أن تكون هذه الزيارة المقررة إلى واشنطن أن تشمل أيضا ربما لقاء قمة في نفس التوقيت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في هذا السياق تحديدا التي تؤكد فيه إسرائيل على ثابتين: البقاء في جنوب لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه، البقاء في كل المناطق الأمنية التي احتلتها إسرائيل خلال العامين الماضيين وأكثر، وكذلك التأكيد في إطار المفاوضات مع لبنان على أن الغاية الأولى ربما هي التوصل في نهاية المطاف إلى سلام شامل مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نكمل النقاش مع ضيفينا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي، من يؤيد اليوم مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يرى في ذلك أنه المخرج الوحيد، خاصة مع ربط حزب الله الساحة في لبنان مع ساحات أخرى. وبالتالي دكتور علي، أين يرى حزب الله أنه يتعامل مع الوضع في لبنان على أساس المفهوم الوطني بعيدا عن ربط لبنان بساحات أخرى؟
2: بداية تحية لكم وللأستاذ نقولة والمشاهدين. دعيني أنطلق فقط من نقطة رئيسية هنا أريد أن أشير إليها من خلال القراءة للاتفاق الإطار وإعادة القراءة مجددا تاريخيا لما كان يحصل في السابق، عندما كان هناك مؤتمر مدريد ومؤتمر أوسلو. في أوسلو تم التوصل إلى اتفاق تم تسميته اتفاق إطار، وقالوا أنهم سينطلقوا منه لكي يصلوا فيما بعد إلى اتفاق نهائي يتعلق بترتيب الوضع في فلسطين المحتلة. حتى اليوم لم يحصل أي ترتيب، ولم يحصل الشعب الفلسطيني على أي حق من الحقوق، ولا زلنا أمام التمييع والمراوغة من قبل الإسرائيليين. نحن الآن أمام خطورة تشبه تلك الخطورة فيما يتعلق بالتنازلات عن السيادة اللبنانية وعن مسألة الأراضي اللبنانية. لذلك عندما يقارب حزب الله هذه المسألة يقاربها من انطلاقا من الخوف على الحقوق والحرص على السيادة اللبنانية وبطبيعة الحال على كل شبر من الأراضي اللبنانية. ربما سيأتي من يقول أن الدولة أيضا حريصة على كل أرض من أو كل شبر من الأراضي اللبنانية، لكن هذا الحرص لم نراه لا في اتفاق الإطار ولا في التعامل، خاصة أننا في مراحل التنفيذ سنبدأ نرى كيف أن الإسرائيلي سيتهرب من كل الالتزامات، لأنه تم فرض العديد من الالتزامات، العدد كبير من الالتزامات على الدولة اللبنانية دون أن يكون هناك التزامات واضحة في اتفاق هش على الكيان الإسرائيلي. لذلك حزب الله ينطلق أول من الحرص بطبيعة الحال على السيادة وعلى الشعب اللبناني، وأيضا ينطلق من الحرص على الوحدة اللبنانية، ويتعامل بحكمة على ضرورة أن يبقى الوضع في لبنان دون أن نكون أمام فتنة داخلية لا سمح الله، أو دون أن نكون أمام حرب يريدها العدو الإسرائيلي ويريد شنها مجددا على لبنان.
1: سيد نقولة، الرئيس اللبناني يحاول في كل خطاباته أن يركز على مسألة أن صيغة الإطار الذي وقع لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. ولكن هذه التطمينات لا تعالج حالة الجدل القائمة اليوم، وبالتالي ما الذي يجب أن ينظر إليه؟ ما الذي يجب أن يعمل به كي تنهي الدولة اللبنانية حالة الجدل؟

0: الهادئ.
1: أولا بالنسبة لموقف رئيس الجمهورية، الجدل القائم هو جدل لم يعد يرتبط بالاتفاق بقدر ما كان قد بدأ من حول حصول المفاوضات في حد ذاتها. يعني سابقا حزب الله والرئيس نبيه بري رفضا المفاوضات المباشرة، والرئيس بري تحدث عن مفاوضات غير مباشرة. حزب الله في الأصل لا يريد المفاوضات أو لا يريد الجلوس كيفما كان مع إسرائيل، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اعتراف بكيانها، وهي مسألة عقائدية أساسية بالنسبة إليه. إذا مسألة الانقسام سبق الوصول إلى الاتفاق، لكن أصبح أكثر عمقا والشرخ اتسع أكثر مع هذا الاتفاق، كونه نجم عن مفاوضات مباشرة، كونه أيضا راعيته الولايات المتحدة هي شريك ضمني لإسرائيل، وكون إسرائيل قبل في مراحل المفاوضات الاتفاق وبعده لا تزال تستمر كما لو أن لا وقف للنار، وبالتالي تواصل انتهاكاتها. الرئيس اللبناني الواضح أنه هو الذي يقود معركة الدفاع عن الاتفاق أكثر من أي شخص آخر في الفريق الذي يمثله الرئيس. يعني ليست الحكومة هي التي تدافع، ولا أحد في الحكومة هو الذي يدافع.
0: نعم
1: مقدار يعني تحول الرئيس أصبح، إذا صح التعبير، الدرع الأساسي لهذا الأمر، لذلك يتمسك بهذا الأمر، وهو يقول أن لم يذهب إلى واشنطن، أو لم يذهب لبنان إلى واشنطن لتشريع الاحتلال بمقدار ما ذهب لتشريع السيادة بمفهوم استعادة
0: طيب
1: هذه السيادة إلى الجيش اللبناني.
0: دكتور علي، لبنان الرسمي ماض بهذا المسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وقع على إطار اتفاق، وهناك مفاوضات مقبلة لآليات التنفيذ وإلى ما هنالك، وبالتالي بأي طريق حزب الله سيمضي؟
2: علينا أن يعني نلتفت إلى نقطة رئيسية، أن حزب الله الآن هو جزء لا يتجزأ في لبنان كمكون رئيسي، هذه نقطة. النقطة الثانية، المقاومة هي طرف رئيسي، يعني لا يمكن أن يحصل وقف إطلاق نار دون الوقوف على ما تريده المقاومة جديا وفعليا، لأن هناك طرفان رئيسيان في نهاية المطاف، شئنا أم أبينا، وهذا أمر واقعي. هناك كان حرب طاحنة، كان العدو الإسرائيلي طرف فيها، وبطبيعة الحال لبنان والمقاومة التي كانت تدافع عن الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية طرف رئيسي فيها، وبالتالي الذهاب إلى اتفاق مهما كان ومهما حصل ومهما أرادت الدولة اللبنانية دون أن تقف على رأي المقاومة، هي لن تصل في نهاية المطاف إلى تطبيق حقيقي. اليوم الرئيس بري مجددا يؤكد أن هذا الاتفاق يعني ولد ميتا، وبالتالي لن ينفذ، والتنفيذ دونه الكثير من العقبات، خاصة ما يتعلق بمسألة الجيش اللبناني، مسألة السلاح، مسألة المناطق التجريبية. لذلك أنا أقول مع كل الحرص التي بطبيعة الحال تبديه المقاومة، حزب الله والرئيس نبيه بري، لكن أيضا هناك في المقابل تعويل على مسار باكستان، أن يكون هناك فعلا اتفاق نهائي ما بين الأمريكي والإيراني، يستطيع أن يدخل في مندرجاته لبنان مجددا لكي نزلل كل العقبات الموجودة، وألا نصل إلى أزمة كبيرة في لبنان بطبيعة الحال.
0: دكتور نقولة، بدقيقة ونصف لو سمحت، إذا هل هناك قراءة أو إعادة نظر بإطار الاتفاق، خاصة بعد الانتقادات التي يعني وجهت له، ليس فقط من جانب حزب الله الذي يرفضه تماما، وإنما أيضا ممن يؤيدون مسار المفاوضات؟
1: طبعا اعتقد الرئيس يمضي اكثر فاكثر في التمسك بهذا الاتفاق، خصوصا انه يوما بعد اخر يحصل على نوع من الدعم الخارجي. يعني يوم الاتحاد الاوروبي ايده، قبل يومين المجلس التعاون الخليجي، هناك غطاء عربي ودولي واضح لهذا الاتفاق، سواء سميناه اتفاقا او سميناه اتفاق اطار. وبالتالي الرئيس يعتبر، يعني عندما يتحدث اليوم مثلا وضع ثلاثة خطوط حمر، هذه الخطوط الحمر هي أشبه بخطوط دفاعية من أجل حماية الاتفاق الذي يتمسك به ويريد أن يمضي فيه إلى النهاية، عندما قال بأن ليس لا لإسقاط الحكومة، لا للفتنة، ولا للتعرض إلى الجيش. إذا هو يتحدث عن اتفاق أصبح أمرا واقعا، وبالتالي الامتحان الحقيقي لهذا الاتفاق هو الذهاب إلى تنفيذه. يعني ولا حتى الحكومة اللبنانية لم تناقش هذا الموضوع، وليست في صدد التصويت عليه، طبعا لن يذهب الى مجلس النواب. الحجج والذرائع القانونيه انه اتفاق اطار
0: نعم.
1: وليس اتفاقا نهائيا، مع انه يشبه الكثير من الاتفاق، على الاقل هو نسخه طبق لا سمع اتفاق 17 ايار الذي صدق عليه في مجلس النواب وايضا في الحكومه. لذلك المساله هي مساله يبقى من سيربح معركه هذا الاتفاق، رئيس الجمهوريه ام حزب الله؟
0: شكرا لكما من جبل لبنان نقول النصيف الكاتب الصحفي، ومن بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. نهاية هذه التغطية، ولكن الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هل تمثل بداية تشييع المرشد بداية تشييع مرحلة في إيران؟ أم أن دفن الماضي لا يحدث بمجرد دفن رموزه؟ تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين المشغولين باستقبال الكثير من الوفود المشاركة في التشييع من المنطقة وغيرها لا تشي بنية في التراجع، فهم يتحدثون بثقة عن دور محوري لطهران في إدارة مضيق هرمز، وعن ضرورة بناء أمن إقليمي يرون أنفسهم في القلب منه. تحذر إيران وسط هذا الجو من دور تخريبي تعتقد أن إسرائيل قد تقدم عليه في أي وقت لخلط أوراق ترى أن ترتيبها يجري على حسابها. الدور الإسرائيلي المحذر منه قد يأتي من بوابة استفزاز أثناء تشييع المرشد، كما أنه قد يأتي على أراضي لبنان الذي جددت طهران لوزير دفاعه المشارك في تشييع المرشد التزامها بأمنه واستقراره والسلام فيه. ترابط للمسارات، يؤكد لبنان الرسمي أنه يتعارض مع سيادته، قال ذلك الرئيس عون الذي واصل دفاعه عن اتفاق الإطار مع إسرائيل بعد مرور أسبوع لم يتقدم فيه الاتفاق خطوة. وفي إسرائيل التي سارعت بطريقة غير معهودة لنفي تسريبات عن عزمها اغتيال المفاوضين الإيرانيين في أبريل الماضي، تم الكشف عن اتصال أجراه ترامب مع نتنياهو. قالت وسائل إعلام بعده إن نتنياهو أبلغ جيشه بأن تدمير البنية العسكرية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر لن يتم بدون إذن من الرئيس الأمريكي. فهل جاءت هذه التعليمات خلال المكالمة؟ وما الذي تعنيه وتعنيه استجابة نتنياهو لها إن كان الأمر كذلك؟ هذه القضايا والتساؤلات وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. الدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، وأبدأ معك دكتور حسن أحمديان بالسؤال الأول الذي بدأنا فيه هذه المقدمة. هل تشييع المرشد الإيراني السابق الذي بدأ اليوم يعني عمليا دفن مرحلة من تاريخ إيران ودفن مرحلة من سياسات إيران أيضا؟
1: لا طبعا، لاحظ الدول لا تنقطع عن ماضيها أولا، وثانيا إيران اليوم بعد القائد الأعلى الراحل تقطف ثمار ما غرسه هو على المستوى الدفاعي، ما شاهدتموه في 39 يوم من قدرات إيرانية، هذه مما غرسه القائد الأعلى الراحل. وكذلك التقدم الصناعي في مجالات مختلفة، إيران أصبحت دولة مكتفية بذاتها. على مستوى السياسي أكبر إرث له هو الاستقلال السياسي الذي حافظ عليه بكل حذافيره، وهذا لن ينتهي ولن يتوقف. إيران ستبقى دولة مستقلة ولا يمكنها العودة للوراء، لأن الشعب أساسا أسقط نظاما سابقا بغية الوصول.
0: لكن الواقع تغير اليوم، تغير بتغير المسؤولين وتغير ربما بتغير سياساتهم، ونحن نشهد شدا وجذبا داخل إيران، وبدأنا حتى الآن نشهد خطوط إيرانية معارضة وتيارات إيرانية معارضة للنهج القائم حاليا وهو نهج التفاوض. هذا على الأقل لم يكن بهذه الحدة أيام المرشد السابق طبعا. والرئيس ترامب قال إن المسؤولين تغيروا وهذا عمليا تغيير للنظام.
1: ما تشير إليه من الشد والجذب في الداخل يذهب ضد الاتجاه الذي يتكلم عنه ترامب. هناك من ينتقد أساساً المفاوضات مع الولايات المتحدة التي قتلت القيادة السياسية وهجمت البلاد بشكل غير قانوني، وهناك من يرى بأن هذه مرحلة نفاوض نقتطع أمرين: الزمن والاستعداد، الموارد، وهو ما فعلته إيران في مذكرة التفاهم وتعمل عليه حالياً. إذن الكل ينظر إلى أن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة إلى حد كبير، والإطار العام حسن، علينا أن لا نضيع عن الإطار العام. الإطار العام الذي وضعته في المقدمة، ما الذي أتى به المرشد الأعلى السابق الراحل وكيف بنى هذا الرصيد، هذا لا اختلاف عليه بين إيراني وإيراني. استقلال البلاد ممنوع لأحد أن يفرط به. القدرات الداخلية الكل سيعمل على تعزيزها لأن البلاد مهددة، وبالتالي لا يمكن أن نفكر بقطيعة عن الماضي، بل يمكن أن نفكر أن الماضي سيكون نقطة انطلاق بعد هذه الحرب للتقدم وفق تلك السياسة.
0: ليس هذا رأي الرئيس ترامب سيد جوي هود. النظام تغير، تغير المسؤولين أصبحوا أكثر عقلانية، وهو يتحدث معهم على ما يبدو الرئيس ترامب راض عنهم. هل تعتقد بالفعل أن هذا الأمر حقيقي، أن إيران تغيرت ومع دفن المرشد نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة؟
2: كلا، لا أعتقد أي أدلة على ذلك. أرى العكس في الحقيقة، أرى إيرانا أكثر توسعية مما كانت عليه من قبل، لأن في الماضي كانت تعمل من خلال الوكلاء مثل حزب الله وكتائب حزب الله وما إلى ذلك. الآن تفرض نفسها بشكل مباشر، تفرض سيطرتها على مضيق هرمز على سبيل المثال، ومن ثم سيطرتها على اقتصاديات دول الخليج والعراق أيضا. لكن بالنسبة لسؤالك حول ما يحدث هنا وما نراه الآن، أعتقد أن هناك مستويات مختلفة، بعضها رمزي. رأينا كيف أن المرشد السابق يتم استبداله بابنه، والذي هو فيها يمزج بين مبدأين الجمهورية والمملكة بجمكية كما تسمى، بصيغة تجمع بين الاثنين، وهذا قد يكون له تأثير بنيوي.
0: حتى لا ندخل في طبيعة النظام، لكن سؤالي: على أي أساس بنى استنتاجه الرئيس ترامب بأن إيران تغيرت والنظام تغير بتغير هؤلاء المسؤولين؟
2: سببان: أولهما هو كثيرا ما يقول ما يشاء الآن على أمل أن يتحول ذلك إلى حقيقة وواقع، يفعل ذلك مع صفقات العقارات وحتى مجيئه إلى رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، وهو يخطئ ويصيب. ثانيا، هو قال لنا، وجاي دي فانس قال لنا وآخرون، إنه يسمع رسائل مختلفة في الأوساط الخاصة من المفاوضين الإيرانيين تختلف عما يقال علنا. إذا ما كان ذلك صحيحا، هذا طبيعي تماما في التفاوض الدبلوماسي، وينطبق حسب خبرتي على المفاوضين الإيرانيين أيضا.
0: دكتور إبراهيم،
3: if it's true.
2: هو تفاؤل لو صح ذلك.
4: يعني تصريحات ترامب هي بالحقيقه راينا هناك نوع من النموذج، انه دائما يتحدث يخلط ما بين الرغبات والحقائق، واحيانا صعب ان تفرق ما بين الرغبه والحقيقه. يعني مساله تغيير النظام هذه ليست اول مره يتحدث فيها، هو بدا يتحدث عن يعني من اول اسبوع الحرب كان يتحدث عن أن تغير النظام، قتلنا القيادة الأولى في النظام والنظام تغير اللي هو بهذا الشكل. والآن وإذا بتذكر في أول أسبوع كان يتحدث ترامب يقول أننا نتواصل مع شخص لا أريد أن أكشف عن اسمه وهو يتعاون معنا، ودار الحديث يعني بكثير من النقاشات عن من هو هذا الشخص. فهذه هي سلسلة من تصريحات ترامب، قسم كبير منها اللي هي للاستهلاك الداخلي ولتبرير المواقف بأننا نتعاون وبأن الأمور وتهدئة الأسواق.
0: هذا الرئيس ترامب، لكن من وجهة نظرك،
4: من وجهة نظري أنا،
0: النظام ما زال كما هو؟
4: نعم، هنا هذه نقطة مهمة. أولا، هناك محاور رئيسية، أعمدة رئيسية للنظام، هذه الأعمدة لا تتغير أو لم تتغير حتى هذه اللحظة. يعني نعم لا يمكن القطع مع النظام السابق. النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نفس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يتحول من نظام جمهوري إلى نظام ملكي، لن يكون بهذا الشكل ولن يكون قطيعة مع النظام. ولكن هل سيبقى النظام كما كان بعد هذه الحرب؟ بتقديري لو علي خامنئي نفسه موجود اليوم
0: كان سيتغير،
4: كان سيتغير. فالتغيرات حتمية، وبالعكس تماما. يعني أنا لا يعني أستبعد تماما الثبات باتجاه التعامل مع موازين القوى الجديدة التي برزت بعد هذه الحرب، وموازين القوى تغيرت في المنطقة، وهناك حقائق جديدة لا يمكن القفز عنها. مثلا استخدام الخيار العسكري، هذا كان من أكبر الأخطاء اللي وقع فيه الرئيس ترامب. 3 إدارات أمريكية بالسابق رفضت أنها تستخدم الخيار العسكري حتى لا تنكشف محدوديته ولا حتى لا يتم فحصه. الآن هذا موضوع الخيار العسكري يعني فهمت محدوديته بهذا الشكل. فهناك تغيرات، وإيران تراجعت قوتها في الإقليم أيضا بمناطق جوهرية، فهذا التغيير سينعكس، أو التغيرات اللي صارت في الإقليم هي ستنعكس على القوة الإيرانية الجديدة.
0: دكتور علي،
3: يعني طبعا هي لحظة عاطفية بالنسبة للشعب الإيراني وبالنسبة للجمهور المؤيد، ولكن لنتحدث أيضا عن رمزية هذه اللحظة، وأنت يعني أنك حسن أردت أن نتحدث عنها. الإمام الخميني كان أكبر من المؤسسات، هو أعطى الشرعية حتى للنظام وللدولة. الإمام الخامنئي عند الانتقال من الإمام الخميني إلى الإمام الخامنئي، الدولة بحد ذاتها اختارت هذا الشخص الذي كان يصعد بشكل تدريجي في مراكز السلطة، كان رئيسا للجمهورية، حتى جرى تعديل مفهوم المرجعية عندما انتقلنا من المرجعية الأعلى أي الأعلم بالتعديل الدستوري لعام 89 إلى الأكثر قدرة على القيادة السياسية
0: إلى المجتهد.
3: اليوم الانتقال بعيدا عن فكرة التوريث، هلا ربما برمزيتها، يعني الثورة الإيرانية قامت ضد منطق التوريث عند الشاه، ولكن الانتقال اليوم من الإمام الخامنئي الذي مضى بالحكم عليه، إذا أردنا بالمعنى الزمني، الإمام الخامنئي كان لوقت قصير هو ثبت انتصار الثورة، الإمام الخامنئي حول الثورة إلى دولة، في حين أن الانتقال اليوم إلى المجتبى، الإمام مجتبى، نحن ننتقل إلى منطق الجهاز المؤسسات الذي أنتج منصب المرشد، وبالتالي هو لم يتبوأ المناصب كما حدث مع الإمام الخامنئي في كل مرحلة الانتقال. إذن نحن في رمزية هذا النظام وفي شعره، طبعا هي مستمرة لكن نتحدث بالبعد الرمزي. اليوم إيران ماذا تدفن؟ تدفن مرحلة ثالثة، تدفن من نقل الثورة إلى الدولة، واليوم الدولة تنتقل إلى أن تكون شكلا من أشكال الجهاز. إذن اليوم الذي أتى بمجتبى هو الظل، في حين الإمام الخامنئي أتى من الظاهر، كان رئيسا للجمهورية، جرت التسوية أمام العلن عند اختياره. اليوم نحن أتى هنا السؤال وأنهي به، وهنا السؤال للتفكير، ماذا لو حدثت وفاة الإمام الخامنئي بشكل طبيعي؟ هل كان الانتقال لمجتبى سيكون أسهل أم أصعب؟ هل أن طبيعة الوفاة،
0: لكن هذا ما الذي سيغيره؟
3: لا يغير، ولكن نحن يعني نتحدث عن هذه اللحظة الرمزية بالنسبة لإيران ولثورتها.
0: دكتور لقاء،
5: هناك يعني السؤال حول هل تغيرت إيران؟ أنا أعتقد نعم تغيرت، بغض النظر عن آراء ترامب، هل هو يقول نحو الأحسن وأصبحت أكثر اعتدالا، وأظنه يريد تسويق فكرة أنه قام بتغيير النظام.

0: النظام فعلا كما وعد، وأنه ما حصل هو تغيير النظام، هو يعني نوع من النرجسية التي يحاول تصديرها للناس. لكن الحقيقة أنه نعم تغير، تغير الرجال هو تغيير للأنماط القيادة. اترك الجانب العقائدي المستقر الذي يوجه الدولة، الدستور مثلا، لكن طريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية اختلفت خلال هذه الشهور الأربعة الماضية. لاحظنا مثلا أن موضوع ما يسمى بالصبر الاستراتيجي، اللي كان استراتيجية إيرانية انتهكت مرة واحدة في عهد الرئيس الراحل الرئيسي بعد ضرب القنصلية في دمشق، الآن أصبح في الماضي. الآن لم يعد هذا قائم بالنسبة لإيران. القيادة الجديدة لديها استراتيجية مختلفة في التعاطي مع الأحداث في المنطقة. الأمر الآخر، السيد علي خامنئي كان حينما تسلم يعني وظيفة المرشد أو منصب المرشد، كان الحرس الثوري موجود، لكن هو من أسهم في جعله بهذه القوة، ولذلك هو أبو الحرس الثوري من ناحية ما، هو العراب الحرس الثوري، الأب الروحي له. مجتبى خامنئي هو ابن الحرس الثوري، تربى في ظله في الحرب العراقية الإيرانية، كان شاب فتى يافع وكان يعني موجود ضمن، ما أعرف يحارب أو ما يحارب، لكن كان موجود. فالابن استحقاقه على الجهاز غير استحقاق الأب، بتفهمني يعني كيف راح يعامل ويتعامل مع هذا الجهاز الأساسي في الدولة. لذلك احنا امام متغير يتعلق بتركيبة النظام نفسه في التعامل الداخلي للنظام، آلية صناعة القوة، النظام، توازن القوة بين اطرافه، وهو دوما كان موجود في إيران، الإصلاحيين المعتدلين والأصوليين إلى آخره، لكن كان المرشد هو الغطاء العالي أولا الذي يحدد طريقة التنافس وحدوده بحيث ما تصل للانفلات، وهو له صاحب الكلمة النهائية. الآن الوضع في سبب الحرب تغير، لكن السؤال هل أن ظروف الحرب وطوارئ الحرب وسلوك الحرب سيمتد فيما بعد انتهاء الحرب؟ هذا السؤال نطرح لاحقا نعرف إجابته، لكن أيضا هناك تساؤل، هذه المراسيم التي بدأت هل سيحضرها السيد مجتبى خامنئي لجنازة والده؟ عدم حضوره سيثير من جديد التساؤلات كانت قد خمدت نسبيا حول
1: بالنسبة
0: أصل وجوده.
1: بالنسبة لاتخاذ القرار، يعني عندما نتحدث عن امتداد خط الخامنئي الأب في موضوع مذكرة التفاهم تحديدا، وسؤال الدكتور وسام في موضوع مذكرة التفاهم، كان لافت أن للمرشد الجديد مجتبى خامنئي رأي مختلف، كان له رأي مغاير، لكنه اضطر لإعطاء القرار للرئيس وللمفاوضين مع أنه يبدو أنه لم يكن موافقا. أين قرار المرشد هنا، ومن الذي يتحكم بالقرار؟ وهذا كان أول قرار يفترض أن يظهر به القائد الجديد أنه ممسك بزمام الأمور.
2: سأجيب قبل ملاحظة، الإمام الخميني هو من بنى الثورة وحافظ عليها من الداخل ومن المحيط حين كان هناك حرب على إيران. أتى بعده الإمام الخامنئي ليبني الدولة ويقوي القوى العسكرية والأمنية لتكون هي درع الدولة. قبل أن أنتقل إلى السيد مجتبى خامنئي، الذي ساهم بشكل أساسي بالرد القاسي العسكري على القواعد الأمريكية في المنطقة هو قتل المرشد في اليوم الأول، هذا بالمعنى العسكري. بالمعنى السياسي القيادي، الذي ساهم بترجيح كفة السيد مجتبى خامنئي، وأنا أعتقد لو أن السيد علي خامنئي توفي وفاة طبيعية ما كان ليكون السيد مجتبى خامنئي هو خليفته. طبعا تتوفر فيه بحسب المؤسسات الرسمية للترشيح للمرشد كل المواصفات. الذي رجح هذا الموضوع هو كونه ابن السيد علي الخامنئي، وتحدي الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية للأمريكيين باعتبارهم قتلوه بهذه

0: نحن الآن في المرحلة الثالثة للجمهورية الإسلامية التي سيبني عليها السيد مجتبى خامنئي استراتيجية طويلة الأمد للأمام بما يراه لإيران الجديدة، كما تفضل دكتور لقاء، بعد انتهاء عصر الصبر الاستراتيجي وبعد انتهاء مرحلة التهيب والتوجس من المواجهة العسكرية. يعني نحن نرى الآن الأمريكي يوجه ضربة لإيران فتقوم إيران برد الصاع صاعين وتقول إن عدتم عدنا. يعني لا يمكن فصل المسألة بأي شيء شكل من الأشكال عما حصل من قبل الأمريكيين تجاه المرشد الذي استشهد بهذه الطريقة. طيب، بالنسبة للشعب الإيراني
1: ممكن يا حسن نقطة
2: باختصار لأن بعد في الدكتور محجوب والدكتور المطيري.
3: بالنسبة لسؤالك، لاحظ أنه الرجل ما حدث في الحرب لعشرة أيام هو لم يكن قائدا أعلى، بعد عشرة أيام انتخب. إذن ما جرى خطط له في الفترة بين الحربين تحت قيادة السيد علي خامنئي. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أنه في النهاية الاستحقاقات التي طرأت في ظل الحرب وبعدها، مثلا عندما هدد الرئيس ترامب بإبادة الحضارة الإيرانية كقائد، أنت تضع في الحسبان أنه ممكن أن يقصف بالنووي مع هؤلاء، يعملون كل شيء، لا لا لا يهمهم الإبادة. النقطة الثانية، عندما قرر ضرب إسرائيل بشكل مبادر، هذه استحقاقات قام بها الرجل، والتقديري أنه هي امتداد للمرحلة السابقة، لكنه يظهر أنه مبادر بشكل أكبر ويربط ما أتت به المرحلة السابقة بالاستحقاقات التي حدثت نتيجة الحرب.
2: دكتور محجوب.
4: حسن، أولا مشهدية اليوم الذي حصل في إيران، نحن أمام تشييع المرشد الثاني الذي يشكل اغتياله الاغتيال رقم واحد خلال 400 سنة لزعيم دولة يجمع بين الصفة السياسية والصفة الدينية، وهذا في حد ذاته مهم في التاريخ السياسي الإيراني ومهم في تاريخ السياسي الشيعي في المنطقة، لأنه هذا الرجل لم يكن فقط بإيران، هو رجل لديه مقلدين من خارج إيران، وبالتالي تتحدث عن شخصية وفق المنظور السياسي الديني مهم لملايين الناس، وبالتالي عملية اغتياله ستكون علامة فارقة لكثيرين من المقلدين وغيرهم. هذه مسألة مهمة يجب إبقائها، خاصة أن التاريخ السياسي الإيراني بما في ذلك منذ الدولة الصفوية يعتمد على مشهدية ورمزية الأشخاص بشكل كبير جدا. لذلك طريقة اغتياله، إسرائيل، حضور أمريكا، الخطاب الأصلاً الموجود المعادي لأمريكا وإسرائيل، كلها ستبني سردية لأجيال قادمة هنا. المسألة الثانية هو أنه ما جرى عمليا من مشهدية اليوم التشييع وحالة المشهد، سواء كان الوفود، المنظر الأمني، استمرار مشهد التشييع، رسالة واضحة تقول النظام صلب، متماسك أمنيا سياسيا، قادر على ضبط هذه الملايين وهذه الحشود، وأنه لا يخشى التحدي أي تحدي. وهذا معناه أنه فكرة أنه النظام ضعيف وهش أصبحت موضوع سؤال كبير، لكن هذا ليس كافيا لأنه اختبار الاستقرار ليس بعد، لم يأتي بعد. المسألة الثالثة، سؤال الاستمرار أو القطع بمعنى آخر، هل المرشد الجديد سيستمر أو لا يستمر؟ طريقة اغتيال والده ستشكل مرحلة له الاستمرارية، لأنه بالمحصلة هذا الدم الذي هدر وهذا الاغتيال لن يترك مجالا للمرشد الجديد وفاء إلى الاستمرارية. لكن نحن أمام محطتين مهمات الآن، على مسافة عامين عندنا انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات برلمان عام 2028، وهذا معناه أول محطة للتغيير السياسي وتغيير الوجوه. على مستوى المؤسسة العسكرية سيكون في تبدل في الوجوه بسبب غيابهم وبسبب الحاجة إلى قيادات جديدة، لكن هذه القيادات وشكل الدولة الجديدة الآن سيكون بالتأكيد مرتبط بالإرث الذي تركه خامنئي. خامنئي في شهر أكتوبر عام 2018 ألقى خطابا مهما تحدث فيه عن الخطوة الثانية للجمهورية الإسلامية، وركز فيها على بعد أساسي، وهو أن القطيعة مع أمريكا مستمرة، وأنه أمريكا لن تكون حاضرة في السياسة الأمريكية الإيرانية الخارجية، وعلى أن الجيل الجديد من الجمهورية الإسلامية يجب أن يعتمد على نفسه في كل القضايا. هذا معناه السؤال، هل إلى أي مدى يستطيع المرشد الجديد وإلى أي طول الفترة التي يستطيع أن يتماهى فيها مع الخطوة الثانية التي وضعها والده بشكل أساسي؟
2: هلأ

0: يمكن دكتور لقاء ذكر نقطة مهمة أو تساؤل له علاقة بإمكانية ظهور المرشد كما ظهر مثلا أحمد وحيدي في التشيع. هذا يبقى تساؤل، وفيما إذا ما ظهر سيكون له معنى، وإذا لم يظهر سيكون له معنى آخر. ربما نتطرق إلى هذه النقطة. لكن دكتور صالح، واضح أن المسؤولين الإيرانيين يستغلون هذه المناسبة، مناسبة التشيع وحضور وفود من أكثر من 90 دولة، للحديث عن قدرة إيران، دور إيران المحوري، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا ما يتعلق ببناء الأمن الإقليمي الذي تشارك فيه دول الإقليم بعيدا عن التأثير أو التدخل الأمريكي.
1: ما في شك أستاذ حسن، يعني أنه هذا التشيع مظهر مهم، وأيضا يحمل دلالات كثيرة، سواء بالمشاركة، مستوى المشاركة، عدد المشاركين، يعني وهو ليست المرة الأولى التي يعني تحصل في إيران. وهو كان حتى عندما تعرض الرئيس إبراهيم رئيسي للحادث، كان التشيع يعني بهذه أيضا الهيبة وبمشاركة عالية المستوى، خصوصا بالتمثيل الخليجي على الأقل، إذا جاز لي الحديث عن التمثيل الخليجي آنذاك. لكن اسمح لي أختلف مع الدكتور وسام في قضية، ويبدو قدري للمرة الثانية التي أختلف في أول مشاركة معه إذا سمعت لي. أنا أظن أن السيد مجتبى كان اسما متداولا حتى أيام والده المرشد السابق، لم يكن غريبا في المشهد، وكان في حديث الإعلام والأكاديميين متداول هذا الاسم، بل وقربه من مكتب والده ومن مكتب المرشد، اطلاعه، علاقته بالمؤسسة العسكرية، لم يكن اختياره حاسما أو مفضلا، لكنه كان اسما شاعا ودارجا، وكان الأقرب من بين أقرانه أو حتى من الأكثر منه يعني تحصيلا أو مستوى.
0: لكن والده كان يرفض.
1: لا هو لمبدأ، اسمح لي، لمبدأ، لا أنت قلت
2: لم يكن متداولا.
1: كان متداولا، وأنا أعتقد يمكن الدكتور حسن يدري أكاديميا وإعلاميا، وهناك الكثير من الكتابات تداولت. المعضلة بالفعل لأن الجمهورية الإسلامية قامت أصلا على نبذ فكرة التوريث. الآن حصل ما حصل، وهذا ظرف استثنائي وله امتداده. هذه عودا على سؤالك، هذا التشيع مهم بالتأكيد للنظام، ومحرج في نفس الوقت على سؤالك الذي طرحته بالنسبة لظهور المرشد وظهور شخصيات أخرى. لكنه كيف ستدار المرحلة بعد ذلك، حتى بعد هذه الحرب، بعد المرشد السابق خامنئي؟ وأنا لا أتحدث عن دستوريا، لا، سياسيا، قانونيا، دور المؤسسة الدينية، مدى قوتها كما كانت أيام السيد مجتبى، أيام السيد خامنئي، وعلاقاتها بالحرس الثوري تحديدا وبالحكومة ومؤسساتها. نعم. وتعرف الحديث أستاذ حسن الآن كثير، يعني كثرة الحديث عن لا انقسام، لا انشقاق، لا اختلاف، لا يعني ذلك أنه لا يوجد، وأيضا لا توجد حتمية أو ضمانة بأن لا يكون هناك تحركا شعبيا، لا يكون هناك مطالبات أخرى، لا أحد يستطيع. إذا كان هي شعار وتعبوية وشعبوية، نعم النظام صامد والنظام صلب والمؤسسات صلبة وقوية، لكن أيضا هناك مطالب كثيرة سيتحتم على القيادة الجديدة إدارتها.
0: هذه المطالب قديمة
1: أصلا، هذا اللي أقوله. فبالتالي طيب. لا يعني الآن يعني لا يعني ذلك أن هناك ضمانة للاستقرار، وأولويات العمل على هذا الاستقرار هي المهمة. إيران بالتأكيد لديها خطاب انتصار، هي كسرت كثير من الأهداف الأمريكية، لكن أيضا عودا بعجالة، ويمكن إذا سمح الوقت سأتحدث عن الحديث بإيجابية حول منظومة أمنية إقليمية. الآن إيران كانت تتحدث عن قبل الحرب أكثر بكثير مما يصدر الآن في هذه اللحظة، هناك أسباب،
3: مبادرة هرمز،
1: نعم 2019.
0: دكتور حسن، باختصار هنا، هل برأيك سيظهر المرشد في تشيع والده؟
4: هناك شائعات لا نعلم. القضية هي تكلم أحد المسؤولين الأمنيين الكبار أننا منعناه من الخروج، وحتى إصدار يعني رسالة صوتية باعتبار أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقصيان أثره، وهناك إشكال أمني قد يحدث، وبالتالي نحن في حالة حرب. كما قلت سابقاً، نحن ما زلنا في حالة حرب،
0: يعني قد يظهر وقد لا يظهر.
4: قد لا يظهر، هناك من يقول بأنه سيظهر. بس هناك نقطة أخرى يا حسن، جرى الحديث عن التوريث. كما تفضلت حضرتك، كان معارض السيد علي الخامنئي، كان معارض لفكرة ابنه مرشدا أعلى أو قائدا أعلى، لكن الذي حدث

0: الحدث والذي يحدث وهو الفارق الرئيس الذي لا يركز عليه من يقول بالتوريث هو أن هناك مجلسا منتخب من الشعب هو الذي يختار القائد الأعلى في إيران، مجلس الخبراء، وبالتالي القائد الأعلى ينتخب بشكل غير مباشر من الشعب. وهؤلاء عندما قيل لهم أن القائد الأعلى كان معارض قالوا نحن منتخبي الشعب، بعض منهم تكلم في هذا المعنى.
1: واضح. سيد الجوي، عندما سألنا إن كان سيظهر المرشد في تشييع والده أم لا، يعني كما سمعت الإجابة لها علاقة بالاعتبارات الأمنية، كان هناك حديث في مرحلة معينة وبدأت وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث أن إسرائيل في لحظة معينة كانت تريد اغتيال قليباف وعرقشي في أثناء المفاوضات، والولايات المتحدة حذرت دولا في المنطقة، حذرت إيران من ذلك. الآن هناك تحذير من مخططات تخريبية إسرائيلية، ما رأيك في ذلك وكيف ستتعامل الولايات المتحدة إزاء ذلك؟
2: أعتقد أن هذا التسريب الذي قرأنا عنه إذا كان صحيحا فهو توقيته استراتيجي وليس من قبيل الصدفة، لأنه يتحدث عن أمر يفترض أنه كان يفترض أن يحدث قبل شهرين. إنها رسالة واضحة من المسؤولين الأمريكيين موجهة للمسؤولين الإسرائيليين، وما قيل لهم سرا يقال لهم علنا، وكذلك رسالة إلى الإيرانيين في ذات الوقت بأننا على علم بذلك وقلنا للإسرائيليين لا تفعلوه، أنتم تعلمون ذلك الآن واتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية أنفسكم. إذن ربما هذا غصن زيتون آخر موجه إلى الإيرانيين ورسالة تحذير إلى الإسرائيليين، وهذا ما رأيناه ونأمل أن الإيرانيين يقبلونه بالروح التي قدمت بها.
1: دكتور فريحات، هل تعتقد أنه ذلك تحذير غير مباشر من أنه حتى أثناء التشييع هناك مخطط إسرائيلي ربما للتخريب؟
3: يعني هي فيها أكثر من رسالة، واحدة أنه الإدارة الأمريكية تحاول بالآونة الأخيرة أن تتقر أو أن تتآلف مع النظام أو مع القيادة الإيرانية الجديدة، لأنه الإدارة الأمريكية معنية بنوع من التسوية أو بنوع من الاتفاق حتى تنتهي من هذه المعضلة جميعها، وهذا ينسجم مع قضية أن النظام تغير وصار في قيادة جديدة، وأيضا حمينا القاليباف وعراقجي في السابق من الاغتيال، هي تأتي كلها ضمن هذه المنظومة.
1: لكن عشية التشييع، نعم، يعني الكشف عن الموضوع عشية التشييع في الوقت الذي تخشى إيران من ظهور مرشدها خوفا من عملية اغتيال،
3: هذه النقطة التي أريد أن أتحدث عنها، لأنه هناك نقاش طويل كثير على قضية أهمية أنه أن يظهر المرشد أم لا يظهر، موجود أو غير موجود. بالحقيقة أنا برأيي أنه إحنا نعطي هذا الموضوع أهمية أكثر مما تستحق. على أي اعتبار؟ على اعتبار لاعتبارين أساسيات. أولا أن نظرية اغتيال القيادات في الحروب قطع الرأس هي لا تعمل في الكثير من الحالات أو بمعظم الحالات الصراع، وتحديدا بالمنظمات والدول التي ترتبط النظام فيها بأيديولوجية معينة. يعني نظرية إسرائيل في هذا الموضوع فشلت في الثلاث حالات التي قامت فيها مع حماس ومع حزب الله ومع إيران، اغتالت يعني قطعت الرأس بالثلاث جهات ولم تنهار أي من المنظمات، وهذا يعني دليل ثلاث مرات أن النظرية لا تعمل بهذا الاتجاه. فلذلك يعني سواء انه النظام انه المرشد موجود او مش موجود، في هناك حاليا تحديدا في الوقت الحالي، يعني انا حسب ما الاحظ ان الحرس الثوري هو من يقود، وفي هناك شبه اتفاق ان مجتبى هو ابن الحرس الثوري، فاذا الحرس الثوري موجود، فسواء موجود او غير موجود، بحقيقة الامر انا لا اعتقد ان هذا يؤثر كثيرا، على اعتبار ان الحرس الثوري هو من يقود على الاقل في المرحله الحاليه، ولن يغير شيء في واقع الحال لانه النظام مرتبط بايديولوجيه ومتحدث بهذا الموضوع. لهذا السبب أعتقد أن يعني بحاجة لفحص هذه النظريات أكثر ولا نسلم.
4: أستاذ حسن، إذا سمحت لي بس إضافة بسيطة بس سريعة، يعني مهمة. أنا لما قلت أن بداية مرحلة هذه انتقالية أكثر تعقيد في إيران، يعني مرحلة السيد مجتبى ربما حتى تكون انتقالية، أنا لا أتحدث الآن عن مدى يعني إصابته من عدمها، الإيرانيون أدرى بذلك،
1: مرحلة انتقالية.
4: لكن هنا أنا أقول لك ليش بظني يعني قد تكون أكثر تعقيدا وحرجا، بمعنى هناك جدل حتى في

0: المؤسسة الدينية لما طرحت المؤسسة الدينية في إيران هي التي ساهمت أصلا في القضاء على الشاه وهي بدورها قوية. وأنا أعرف تعديل الدستور 1989 عندما اشترط بالمرشد أن يكون بدرجة المجتهد. هناك أيضا جدلا بأنه حتى هذا الاجتهاد عليه كلام، هناك نقاشات داخل المؤسسة الدينية بذلك. طيب. فربما يعني أنا لا أتحدث الآن عن متى تطول إلى أين تطول،
1: انتقالية هي مرحلة أو غير انتقالية. نعم. ربما يكون موضوع آخر يحتاج إلى الكثير من النقاش. لكن دكتور لقاء، لماذا طرحت هذا السؤال المتعلق إذا ظهر المرشد أم لم؟ طب إذا لم يظهر ماذا يعني؟
2: يعني هو طبعا الأسباب الأمنية كانت طوال الفترة الماضية هي السبب المطروح لعدم ظهوره حتى على صعيد الخطابات، يعني لم تكن منطوقة مكتوبة. ويعني الجانب الأمني، الاعتبار الأمني في الخطابات لم يكن يعني معقول، لم يكن منطقيا، لأنه ممكن يسجل خطاب صوتي في قبو تحت الأرض بألف متر، هي ممكنة، وهو تسجيل يعني بأي مكان في العالم، هي يعني صعب اكتشافه منين، هذا لا يؤدي إلى مكانه ناهيك هاي طبعا حتى الصوري، لكن نفترض الصوتي. لكن مع ذلك احنا تركنا الموضوع لأنه المسألة قد تكون فعلا كذلك. الأمر هنا أنه أنت بحضور 90 دولة ممثلين 90 دولة من يعني واحد بالمليون يمكن واحد يفكر يضرب إيران، مستحيل يعني. وهو يعني هذا تشيع والده، يعني هو ليس المرشد السابق فقط، هذا والده ووالدته واعتقد زوجته، ويعني يعني يعني غيابه حتى من الناحية الإنسانية
1: ملفت
2: ملفت.
1: طيب.
2: لذلك يعني والله شنو خايف، شنو خايف؟ أولا الأعمار بيد الله، يعني حتى من الناحية الدينية شنو هو والده مخاف، الرجل الكبير عمره 85 سنة مخاف من الأمريكان وقاعد في مكتبه يشتغل رغم أنه في تهديد بالقصف وقصف فعلا.
1: يعني إذا لم يحضر في
2: إذا لم يحضر مشكلة إذا لم يحضر بوجوده نعم، نعم، يعني نعم، نعم نعم. وبالمناسبة غيابه من حضوره لا مؤثر، بس عدم التأثير هذه مسألة لا يمكن. لماذا؟ هذا الغطاء الدستوري
1: نعم
2: الشرعي يمنح الشرعية للقرار. لليوم الرئيس بشكيان كل ما يحد يتحدث معه يقول أنا أخذت الموافقة من المرشد، موافقة المفاوضات، ويتحجج بها هذه. لكن إذا كان موجود، وهذا السؤال أيضا أنا لاحظت قبل 3 أيام وسألت نفسي هذا السؤال، السيد قليباف رئيس البرلمان وهو سلطة عليا
1: نعم
2: ليس فوقه دستوريا غير المرشد الأعلى، مع ذلك في حوار تلفزيوني بالتلفزيون الإيراني قطع البث وهو يتكلم، وعرض شيء آخر ما له علاقة، يعني أصلا شيء مسجل من النهار. ليش؟ من يقطع حوار تلفزيون حكومي تابع للحكومة؟ طبعا مش الرئيس بشكيان أكيد، من هو المسؤولي السلطة غير المرشد؟
1: لذلك الدكتور إبراهيم
2: لذلك الحرس الثوري ممتاز. إذا كان الحرس الثوري وليس المرشد هذا يعني أن السلطة لم تعد دستورية، هنا مفهوم الشرعية كله يتبدل.
3: ظهور وحيد اليوم بالتشييع ورجال النظام كلياته هذا إعادة تأسيس للشرعية واستفتاء شعبي على الشرعية الجديدة.
4: بس تعليق أستاذ حسن على فكرة يعني عدم الظهور. أول شيء نحن مش بس أمام خيارين، يعني ممكن يظهر أو لا يظهر، ممكن أن يظهر عبر شاشة عبر تسجيل إلى آخره، يعني مش محصورة، هي النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع الخوف، القياس مع الفارق باعتبار أنه العمر الذي وصل إليه الإمام الخامنئي الوالد يختلف بظروفه وموضوعيته عن عمر السيد مجتبى. نعم. هذه نقطة. نقطة ثانية، نفس اغتيال والده يملي على الأجهزة الأمنية التي من شأنها والمولجة بأمنه أن تتحكم هي بمسألة خروجه من عدمها، وهنا تخرج مسألة المعنى الإنساني والمعنى الأخلاقي والمعنى القيمي، لأنه لم يعد ملكا لنفسه، هو ملك لهذه الأمة.
1: دكتور محجوب،
5: أنا أعتقد بأنه أنا سبق وقلت بأن مجتبى خامنئي هو مرشد الضرورة، كان المرشد الحاجة الأماسة لأن ينتخب النظام مرشدا في ظل هذه الظروف. وأنا لن أستغرب بعد الاتفاق الشامل إذا ما جرى تغيير للمرشد إن كان في وضع جيد. بعبارة أوضح،
1: يعني أنت تتحدث عن

0: مرحلة انتقالية كمان.
1: أنا أول من قال هذا الكلام من 3 أشهر من اختيار الرجل، أنه أنا أعتقد بأن اختياره كان لطبيعة المرحلة ولملء الشاغر يعني استكمال فكرة رسالة. تماسك النظام ورسالة أنه لم ينجح عدو إيران فيما أرادوا. وباعتقادي يعني التبريرات الأمنية في عدم الظهور تتراجع يوما بعد يوم مقابل كل الإجراءات اللي بتصير. يعني اليوم نحن كل أركان النظام موجودة ولساعات واقفة في مجلس العزاء. يعني هل هل هل أركان النظام هؤلاء يعني لا يخشون فقط المرشد؟ يعني هي رسالة كبيرة بصراحة الاختفاء، خاصة في ظل هذا الظرف. المسألة الثانية باعتقادي، الإيران معنية الآن في هذه اللحظة أن تخرج من مرحلة خامنئي إلى مرحلة أخرى. خامنئي عمل حاجتين مهمات في المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية. في المؤسسة الدينية أنهى الفصل بين ما يسمى الحوزة وبين المؤسسة الدينية الرسمية. المؤسسة الدينية الرسمية في إيران بعد علي خامنئي 37 سنة الراحل علي خامنئي أصبحت رسمية دولتية كما يقال بالفارسية. أكثر منها الحوزة العلمية في التاريخ الشيعي هي مستقلة 100%. المسألة الثانية في التاريخ السياسي الآن هو ما فعله أيضا في المؤسسة العسكرية، عمل بشكل كبير على أن النظام يتعسكر بشكل أكبر. فكل الذين الآن تم اغتيالهم الحقيقة هم كما يقال تربات المرشد الراحل. الآن هل المرشد الجديد إن كان وضعه جيدا هل عنده جيل من القيادة العسكرية، خاصة أنه مجال عمله السابق كان حصرا في استخبارات الحرس الثوري وليس في كل المؤسسة العسكرية؟ وبالتالي هذا سيطرح سؤال، كم عنده قدرة على خلق فريق جديد يقود معه البلاد في المرحلة القادمة؟
0: بس عفوا، هل من تعليق دكتور حسن، لأن بدي أنت إلا دكتور علي مراد، فيما يتعلق بمشاركة لبنان في التشييع؟
2: وأنا أظن بأنه أتفق مع الدكتور فريحات، هذا الموضوع يعطى أكبر من حجمه. أنا شخصيا يعني أقترح أن لا يظهر حتى تنتهي هذه المرحلة، يعني مرحلة سلام، نصل إلى مرحلة سلام وهي بعيدة. لماذا يظهر الرجل يقود البلاد دون الظهور؟
0: وهناك تقليد، سلام بعيد.
3: وهناك تقليد، الغيبة في الفقه الشيعي مقبولة يعني.
2: وهناك تقليد استراتيجي إيراني، لاحظ أن ملوك القدماء في إيران كانوا يحكمون من خلف الستار. يعني ليس الأمر غريبا في التقليد الاستراتيجي الإيراني. لكن هناك نقطة أخرى، لاحظ أنه في النهاية أنت إزاء مرحلة تاريخية هامة، وهذا القائد الجديد يرمز بوجوده باسمه بإرثه في الدم لقتل أهله إلى هذه المرحلة، مرحلة تقف بها إيران أمام من قتل أبناء إيران منهم عائلته. هو الشخص الذي قتل له أكثر من أي عائلة في إيران، ولذلك رمزيته مهمة. بالتالي القوى الأمنية تهتم بوجوده، تعتبر وجوده حاليا جزءا من الأمن القومي الإيراني. وهو لا يمكن بسهولة
3: ولي الدم الآن، هذه مسؤولية أيضا أكثر جسامة للمستقبل. بالتالي الحديث من أنه السيد مجتبى ليس مرشدا فقط وإنما وليا للدم في هذه الحالة، فبالتالي هل صعب من الوصول الى اتفاق؟
0: السؤال هنا للدكتور علي مراد فيما يتعلق بمشاركة لبنان بالتشييع عبر وزير الدفاع. هذه المشاركة كانت لافتة في الوقت الذي يتحدث رئيس الجمهورية اللبنانية عن فصل للمسارات. كان هناك أيضا مطلب إيراني بأن يسمي لبنان شخصية في اللجنة المكلفة بتطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم إلى جانب إيران والولايات المتحدة ودول أخرى.
4: نعم، يعني أعتقد يعني كانت بدي أرجع علي على كم نقطة،
0: ولكن لأنه الوقت صحيح. يعني ولكن بدأ
4: ولكن
0: يضيق.
4: فأقول هذا الأمر متوقع وبرأيي كان مطلوبا أن يشارك لبنان الرسمي من وزير الدفاع هو مقرب من رئاسة الجمهورية في التركيبة الحالية في الحكومة. لبنان الرسمي كان يجب أن يشارك على الرغم من الخلاف حول موضوع السفير أو غيره، ولكن أعتقد أنها إشارة إيجابية يجب أن يتم. لا أعرف إذا كان لبنان في وضع أصعب أو لم يوقع الاتفاق. لا شك أن السلطة اليوم في لبنان وهي تحاول أن أن أن أن تصلب موقفها حول الاتفاق هي معنية بفتح هذه الخيوط، ولا أعتقد أن الأجواء الرسمية في لبنان في الدولة منغلقة على هذا الأمر، حتى موضوع المشاركة

0: في اللجنة الأمنية هو مسألة قابلة للنقاش بشكل جدي، طالما أن الدولة اللبنانية ترى أن مسار هلا صرنا نسميه إسلام أباد، جنيف، دوحة، يضمن وقف إطلاق النار، لا مشكلة، بالعكس هنالك ترحيب وكان ترحيبا رسميا. فإذا عدنا أيضا إلى تواصل رئيس الوزراء مع رئيس وزراء باكستان، لبنان يدرك تماما، لبنان الرسمي، أن هنالك حرب إقليمية وتداخل في الملفات.
1: لكن رئيس الجمهورية تحدث اليوم عن فصل حاد،
0: فصل في المسارات،
1: للمسارات.
0: طبعا يعني طبعا،
1: ومن يريد أن طبعا يعود إلى مسار إسلام أباد اعتاد الوصاية.
0: الفصل
1: كما
0: بين
1: قال،
0: الفصل بين المسارات وليس الفصل بين التأثير. أعتقد أننا إذا تعاطينا بمسؤولية وبحسن نية، لا أجد أن الأمر سهلا، لكن نحن في منطقة تغلي وفي أمور متغيرة. اليوم ليس من مصلحة لبنان، وأعتقد ليس من مصلحة إيران، وليس من مصلحة حزب الله، أن يبقى هذا التنافر وهذا التناقض بين مسار أمريكا إيران، مسار أمريكي إيراني ومسار واشنطن. هنالك مصلحة أن يكون أو بالحد الأدنى لا يكون تعارض كبير. ولكن في كل هذا النقاش ربما آن الأوان للدولة اللبنانية أن تفتح حوارا مباشرا مع الدولة الإيرانية حول مستقبل سلاح حزب الله، بالمعنى الدستوري والقانوني. اليوم الردع الإيراني، الردع الذي وضعته إيران على الطاولة، هو ردع ينطلق من طهران إلى تل أبيب، لم يعد هنالك ردع ينطلق من بيروت أو من الجنوب أو من البقاع. نعم. بهذا الاتجاه الحوار بين الدولة اللبنانية والدولة الإيرانية بعد تثبيت مسار واشنطن الذي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، بالرغم من كل الملاحظات لا يمكن أن نعطيها، هي دولة سيدة تفاوض، وهنالك مسار إقليمي وحوار بين إيران وأمريكا لا أحد يستطيع أن يقول أنه لا يؤثر. هنالك تأثير، ولكن هنالك خيار واضح في فصل المسارات، لا أحد يفاوض عن لبنان.
2: دكتور وسام، أنا أعتقد أن استكمالا لما بدأ به الدكتور علي، نحن كلبنانيين جميعا مدينون للسيد علي الخامنئي بالحد الأدنى منذ عام 90، لأن كل التمويل والتسليح والتدريب الذي أدى إلى 3 عمليات تحرير، 2000 التحرير الأول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي إلى الحدود وأذل إسرائيل، 2017 تحرير السلسلة الشرقية، 2022 تحرير المياه، إضافة إلى الدفاع عن لبنان من هذه المقاومة بخمسة حروب من 93 إلى الآن، إضافة إلى 17 عاما نعمنا بها بالأمن والاستقرار لم ننعم بها منذ عام 1948، كله بفضل ما قدم بأمر من هذا المرشد، فضلا عن أن التعويضات التي دفعت بعد 2006 والتي دفعت الآن بعد 2024، بعد 2006 ساهمت الدول العربية مشكورة، ولكن بعد 2006 مليار و200 مليون دولار وزع ولم يدفع شيء غير ذلك حتى هذه اللحظة منذ عام 2024 لإيواء الناس. طبعا في عهده عرض على لبنان تسليح الجيش، وهنا قد يكون موضوع وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، عرض على لبنان تسليح الجيش وأمريكا منعت ذلك، وعرض على لبنان استجرار الكهرباء أو عفوا بناء منشآت كهربائية خلال 6 أشهر إلى سنة، ينعم لبنان خلال 24 ساعة بالكهرباء، وعرض على لبنان شبكة طرقات ورفضت.
1: لكن
2: فأعتقد
1: يعني
2: أنه
1: الموضوع ربما السؤال ليس هنا، يعني
2: لا، أنا أقول كلبناني لماذا. نعم. علينا أن نشارك بتشييع وبجنازة المرشد باعتبار أنه الحد الأدنى من الإعرفان الأخلاقي والقيمي والوطني الذي ثبت في لبنان بقرارات من هذا المرشد، تختلف معه تتفق معه في أماكن أخرى لا يمكن لأي اثنين أن يعني يزايدوا على بعضهم، ولكن ما قلته الآن هو كله فعليا وقائع، ونحن نعمنا في لبنان بهذه الأحداث ببركة
3: بالدعم والبركة. طيب من الذي رفض دكتور وسام؟ تقول رفضت الكهرباء ورفضت إعادة الإعمار، من الذي رفض؟
2: الولايات المتحدة منعت،
3: الولايات المتحدة منعت أن تبنى محطات كهرباء،
2: هي نفسها التي منعت تسليح الجيش بالسلاح الإيراني ومنعت تسليح الجيش بالسلاح الذي صدر من جنوب نهر الليطاني بسلاح موجود على الأراضي اللبنانية. أيضا وجهت الحكومة اللبنانية بأن يؤمر الجيش بتلفه وتلف فعلا.
3: والمليارات التي دفعت لتأهيل الجيش اللبناني ومعلنة،
2: السعودية مشكورة، السعودية مشكورة تطوعت بتمويل صفقة سلاح فرنسي منذ سنتين، حتى هذه اللحظة لم يصل رصاصة منه بضغط من الولايات المتحدة على الدولة اللبنانية. هذه وقائع.
1: طيب سيد جويود،
4: الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم

0: في تسليح القوى بصالح الإيرانية سوف تستمر في ذلك. لكن أريد أن أعود إلى شيء ذكرتموه قبل كل، تحدثت عن 90 وفدا يشاركوا في التشريع. من المهم أن نبرز أن الرمزية هنا في غاية الأهمية للنظام الإيراني، وخاصة في هذه المرحلة، لأن مستوى هذه الوفود صادم. هناك عدد قليل من قادة الدول ورؤساء الحكومات. إذا ما قارنا هذا، أن هناك متوفى هو رئيس دولة ورئيس ديني مثل ملكة إنجلترا وبابا الفاتيكان، كلاهما مات في العام الماضي، كان مستوى التمثيل مختلف بشكل صادم. وهذا لن، هذا طبعا لن يغيب عن أنظار القادة الإيرانيين وشعوب المنطقة، لأن إيران تريد فرض نفسها كقائد في المنطقة.
1: فقط بما أنك قلت الولايات المتحدة هي أكبر داعم ومسلح للجيش اللبناني، لكن ما نوعية الأسلحة التي يتسلح بها الجيش اللبناني؟ يعني هي أسلحة عمليا خفيفة ومتوسطة في أحسن الأحوال، لا تستطيع لا أن تصد لا اجتياحا ولا أن تسقط طائرة مهما كانت منخفضة. ما نوعية هذا السلاح وهذا التسليح؟ هذا تسليح جيش؟
0: وليس فقط السلاح، لكن أيضا لدفع المرتبات. لسنوات دفعنا مرتبات الأفراد والقوات اللبنانية ليبقوا في الخدمة رغم الانهيار السياسي والمشكلات السياسية والمالية. ليس فقط السلاح.
2: بس نعم. إشارة هنا إلى أنه حينما حصلت مواجهة عديسي بين الجيش اللبناني والإسرائيلي، حينما اعتدى الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، سأل السفير الأمريكي في بيروت إن كان هذا الرصاص الذي أطلق وهذا السلاح الذي استخدم هو من الولايات المتحدة، لأن ذلك ممنوع. يعني حتى لو سلح بسلاح أمريكي ممنوع عليه استخدام هذا السلاح بوجه إسرائيل، في حين أن إسرائيل تستخدم F-35.
1: لقاء لديك تعليق على هذه النقطة؟
3: يعني موضوع التسليح اعتقد يعني من المعيب ان القول انه سلحنا الجيش اللبناني ببنادق او يعني او بالرواتب حقيقه.
1: صحيح.
3: قضيه اصلا هي مرتبات كم؟ يعني هو واحد من الاسباب ضعف الجيش اللبناني انه رواتب الافراد به محدوده جدا واقل من رواتب الاعضاء في حزب الله. وهذا شيء يعني مشكله، تعتبر مشكله بالنسبه للدوله اللبنانيه في اجتذاب الناس ل، واعتقد انه ما يقدم الان مثلا وزير الخارجيه الامريكي وعد لبنان ب 30 مليون دولار من الدفاع من وزاره الحرب الامريكيه. شيء يعني شيء تافه حقيقه. 30 مليون دولار يعني سعر عجله دبابه، صرفة دبابة، مش دبابة كاملة.
2: طبعا السفير الأمريكي في بيروت عرض 2 مليار دولار من ترامب لوزير لبناني الآن في الحكومة على شرط أن يقاتل حزب الله.
1: بموضوع فصل المسارات، حتى لا ندخل كثيرا في هذه النقطة. موضوع فصل المسارات الذي أكد عليه رئيس الجمهورية واعتبر أن من يريد يعني التركيز على مسار إسلام أباد أو مسار سويسرا اعتاد الوصاية.
4: نعم، بس معلومة للمشاهد لأنه صار عليها حديث، حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان منذ عام 2006 حتى الآن 3 مليار. هذا طبعا يقارن مع ما تدفعه لإسرائيل بسنة واحدة 3.8 مليار، هذا من 2006، بس هذه معلومة للمشاهد. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لفصل المسارات، يعني من ناحية، دعني أجاوب من ناحية اللي هي يعني نظرية الحروب والصراعات وإلى آخره. أي مسار يمكن الاستفادة منه هذا يعتبر معزز وداعم للمسار الرئيسي الذي تتبناه بغض النظر أنه مع هذا الاتجاه أو مع ذاك. فقضية فصل المسارات التي يعني تطالب بها أطراف لبنانية أو لا تهتم بها أو يعني تنفيها، هي مسألة في حقيقة قوة غير مستفاد منها بهذا الموضوع. وأنا اليوم يعني استوقفني جبران باسيل التيار الوطني الحر بأنه بتحدث عن ضرورة جمع هذه المسارات، وهو ما كنا نتحدث به على هذه الطاولة منذ فترة طويلة، أنه لماذا لا يتم الاستفادة من المسارات الأخرى. وبالنهاية الدولة تعمل لمصلحتها، إذا كان بإمكان واشنطن أن تقدم أفضل من المسار الثاني فليكن، ولكن إذا لم تقدم لماذا أنا أربط وأنا من تلقاء ذاتي أتخلى عن المسار الثاني؟
5: حسن،
4: وهو ما تحدث فيه جبران باسيل.
3: لأن أي تعقيد في الملف الثاني سيكون ارتدادا على الملف
2: الثاني. من يسعى للجيش اللبناني دولة قطر.

0: الكرة وليس الولايات المتحدة.
1: فصل المسارات لا يعني تعارض المسارات. لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، دعنا لا نختبئ وراء إصبعنا. كل ما جرى من أداء إيران في لبنان التي يراد لنا اليوم أن نشكرها، على ماذا نشكرها؟ هي دولة تمارس نفوذها وتساعد في كل الأحوال، ولكن أن يتحول الأمر إلى أن لبنان عليه أن ينحني ليشكر إيران، هنالك فاتورة وحساب سياسي سياسي عن خيارات دفع لبنان ثمنها، كون حزب الله كان جزءا من النفوذ الإيراني أو متحالف إيران. لكن هذه ليست المسألة، موضوع فصل المسارات دكتور إبراهيم. لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، هذا أمر ثابت. عندما يقول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالكود فصل المسارات، يعني أن لبنان يريد أن يفاوض على نفسه، نقطة انتهى. من هون ورايح التقاطع والزيارة والاتصال بعراقجي والقبول، إذا كانت إيران تريد أن تدعم لبنان نحن نرحب أن تقوم بهذا الدور كما تقوم به قطر والسعودية ومصر وكل الدول، لكن أن تكون رغبة إيران بأن تمسك بالتفاوض اللبناني هذه مسألة أخرى. إذن التكامل مطلوب والاستفادة أكثر من ضروري.
2: اتفقنا متفقين.
3: دكتور ممكن نقطتين يا حسن. النقطة الأولى، أنا أظن أننا لا يجب أن نؤول كثيرا، منذ 51 هناك بيان رسمي واستمر التأكيد عليه أمريكيا وأوروبيا، ميزان القوى يجب أن يصب في مصلحة إسرائيل، ولذلك لبنان كدولة طوق يجب أن تبقى ضعيفة. إذا كانت المقاومة استطاعت أن تفرض ميزان مختلف يجب ضرب هذه المقاومة وإضعافها، ولذلك هذه السياسة ممتدة منذ عقود وستستمر في المستقبل، ولذلك يحارب حزب الله وتحارب المقاومة في جنوب لبنان. النقطة الثانية يا حسن، أنا إشكاليتي تجاه الاتفاق الذي صار وأنه لا يعبر عن ولا يترجم ميزان القوى في المنطقة. إذا قسته بالاتفاق الإطاري الإيراني، إيران أخذت وأخذت وأخذت وأخذت كاش، رفع الحصار، إلغاء العقوبات على تصدير النفط وغيره. أمام ذلك قالت إن شاء الله نتفاوض معكم حول النووي. الذي حدث في لبنان عكس ذلك، إسرائيل شرعنت وجودها، حقها في ضرب المقاومة، حقها في البقاء في جنوب لبنان، وقالت بأنه وأخذت المسار إلى أنه المقاومة هي المشكلة ليس الاحتلال. أمام ذلك ماذا حصلت لبنان عليه؟
1: يا دكتور حسن،
3: إن شاء الله في المستقبل
1: لم يحتل جنوب إيران، احتل جنوب لبنان.
4: لأنهم قاتلوا، لم يحتل جنوب إيران لأن إيران قاتل. احتل جنوب لبنان لأن الجيش اللبناني سحب من الحدود وعضو وكان.
3: طب لحظة إذا ممكن، الفلسفة التي بني عليها هذه الاتفاق هو قوة لبنان في ضعفه، وهذا لا ينتج شيئا يعكس ميزان
5: القوى. أنا معاك لو تعطيه 10 ثواني.
0: طيب بتخلص بعشر ثواني.
5: خلصت.
0: يلا.
5: أنا سمعت الآن أن إيران أخذت وأخذت وأخذ وأخذ، والسياسيين الإيرانيين يقول لم نأخذ ولم تنفذ ولم ينفذ شيء من الـMOU من الإطار.
3: هذا أيضا جزء من
5: شيء.
3: التوافق.
5: طيب شو هش التوافق هذا؟
3: هذا جزء.
5: يا أخذتوا يا ما أخذتوا، نكمل أو لا نكمل. وبالتالي أنا أتفق مع ما طرح الدكتور، وبالفعل مهما دفع للبنان من دعم وتسليح. نعم. ومساعدات وعمل لا يساوي شيء أمام الدماء التي يا أخي ضحت فيها لبنان ودفعتها. هنا المهم.
3: عشر ثواني. الذي أخذته إيران هو إلغاء الحصار، إلغاء العقوبات، وكذلك رفع التجميد عن الأموال. ما لم تأخذه حتى الآن هو إنهاء الاحتلال في جنوب لبنان.
6: المشهد في لبنان ببساطة، هنالك دور أمريكي ضعيف أضعف الدولة اللبنانية، وهنالك لاعب غير الدولة مستقوي بالسلاح ما في شك، وأثبت جدارته في السنوات الماضية. المشكلة الآن كيف يتم تجسير العلاقة بين اللاعب غير الدولة وبين الحكومة اللبنانية؟ هنا سر القوة اللبنانية، لا أن يتقاسم السلطة ولا أن يختلف. أنا العنصر، لماذا لا يكون هناك صيغة مشتركة داخل لبنان بدل أن يختلفوا مع الحلفاء؟ لماذا لا تخلق الصيغة داخلية في لبنان تماما. نفسه ثم يذهب ثم يضعف المسار الأمريكي وحتى المسار الإيراني. لماذا لا يبدأ؟ لماذا يجب أن يفرض الحل من خارج؟
0: هل هناك هذه إشكالية
2: للأطراف الداخلية؟
0: هذه مشكلة السلطة في لبنان
2: اللي عمل على ترابط المسارات اللي هو واشنطن بالاتفاق اللي
0: وقعه
2: هي اللي أقر ترابط المسارات.
3: هذا خلاف داخلي أمريكي بالمناسبة، مسار روبيو ومسار
1: دكتور محجوب عم تحكي صح، بس هذا تحت مرجعية الدولة حصرا، وحزب الله موجود بالحكومة وحركة أمل، وأي حوار يكون ضمن المؤسسات الدستورية.
4: هذا الذي لم تفعله السلطة في لبنان،
1: وهذا لما عمل حزب الله كل شيء
4: وفصلت عن مسار إسلام.
5: عطيته

0: فرصة أنتوا أعطيتوا الدولة والمؤسسة
1: خمسة عشر شهر
2: يا رجل يا رجل
1: لم يطلق حزب الله طلقة.
3: فصلنا المسار معكم فصلنا المسار. شكرا جزيلا لكم. شكرا للمتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء.
4: تحية لكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة نستمر فيها في تغطية التطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران ودول الصديقة على حد تعبيره. هذا وقالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أم بي سي أضاف ترامب إنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. أضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت أعلن فيه ديوان نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ونبدأ معك رانيا قاسمي لتضعين في صورة آخر ما سجل من تصريحات بشأن الأوضاع في المنطقة، ونقترب معك أكثر من الأجواء التي تترافق مع تشييع المرشد الأعلى السابق السيد علي الخامنئي.
5: نعم، يعني يستعد الإيرانيون لإلقاء النظرة الأخيرة على مرشدهم علي خامنئي في مصلى طهران بدءا من الساعة 6 من صباح يوم غد، وذلك على مدى يومين، ثم سيتم تشييعه في العاصمة يوم الاثنين، ثم سينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مدينة قم جنوب طهران على أن يتم التشييع هناك، وبعد ذلك سينتقل الجثمان مرة أخرى إلى العراق حيث سيتم إجراء تشييع شعبي هناك أيضا في كل من بغداد ومدينتي نجف وكربلاء، على أن يعود الجثمان ويتم تشييعه مرة أخرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران ودفن الجثمان هناك. وكل ذلك سيأتي بعد انتهاء المراسم الوداع الرسمية والتي شارك فيها العديد من الوفود من مختلف أنحاء العالم سواء من المنطقة أو خارجها، وشهد هذا اليوم أيضا العديد من المواقف السياسية والرسائل الإيرانية المهمة. فيما يتعلق بالمواقف، هناك تأكيد من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله للوفود الأجنبية على أن إيران لن تقبل ما وصفه بالإكراه وسياسة البلطجة، وقال أن بلاده نهجها قائم على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، وأن بلاده أيضا تسعى لإقامة علاقات ودية لا سيما مع دول المنطقة وذلك على أساس مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وأيضا المصالح المشتركة. وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، كان هناك أيضا تصريح مهم لمحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، أكد على أنه يجب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل.

0: وأكد أيضا أنه في حال لم تقم الولايات المتحدة أو إسرائيل التي اتهمها بالتحديد بأنها تعمل على إفشال هذه المذكرة، قال إنهما إن لم يقوما بتنفيذ تعهداتهما فإن إيران سترد بالإجراءات المتناسبة. وأكد أيضا رفض طهران للتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات بالفعل مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدا على أن إيران متمسكة بمواقفها. كان هذا فيما يتعلق بالمواقف السياسية، خاصة تلك المرتبطة بالمفاوضات. أما فيما يتعلق بالرسائل، وهناك يعني رد من قاليباف في تغريدة نشرها على منصة إكس ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الجوع في إيران، قال أن إيران هي من تحدد كيف تنفق أموالها، ودعا الرئيس الأمريكي إلى الاهتمام كما يقول قاليباف بنسب الجوع في بلاده، مشيرا إلى أن هناك 40 مليون أمريكي يعانون من الجوع، وقال أن إيران لا تحتاج إلى مثل هذه النصائح. هذا فيما يتعلق بالموقف أو الرد قاليباف على الرئيس الأمريكي. هناك أيضا كانت رسالة مهمة غير مباشرة بظهور مجيد موسوي رئيس القوة الجو فضائية في الحرس الثوري في مراسم وداع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والذي يمكن اعتباره أول ظهور على الأقل منذ بداية حرب 40 يوما، وهو يعني جاء تم نشر صور ومقاطع فيديو لتواجده هناك في مصلى طهران حيث يتواجد الآن جثمان المرشد الإيراني. هذا بالإضافة إلى تأكيد المستويات العسكرية على أنه أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بشكل عام سيتم الرد عليها، وأن إيران لا تثق في الولايات المتحدة كما يقول تقول القادة العسكريون، وأن إيران تتأهب جيدا وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، وذلك كما كان قد أكد المرشد السابق.
1: شكرا لك إيران يا قاسمي، مراسلتنا من طهران إلى واشنطن ناصر الحسيني. هل كان هناك أي صدى لكل هذه الرسائل السياسية الصادرة من طهران في واشنطن، وكيف تتم متابعة هذه الجنازة الكبيرة والمهيبة للمرشد علي خامنئي؟
2: يتم متابعتها بصمت مطبق، لم يعلق المسؤولون الأمريكيون أبدا على الجنازة وما تعنيه في ظل الظروف الحالية، لم يعلق أيضا أي مسؤول أمريكي حتى الآن، حتى اللحظة ونحن نتحدث، من البيت الأبيض أو الخارجية أو الدفاع، عن كافة ومجمل التصريحات التي تأتي من الجانب الإيراني. ما لدينا هي مجموعة من تصريحات الرئيس الأمريكي معظمها موجه لداخل الأمريكي، لكن فيها بعض الرسائل لإيران، وأولا أن هناك حالة من ارتياح في واشنطن من المشهد في الدوحة وتلك اللقاءات والمفاوضات والاجتماعات المكثفة. لا يتم الحديث عن تفاصيلها هنا كثيرا في واشنطن، لكن حالة الارتياح واضحة المعالم، خاصة في صريحات سابقة للرئيس الأمريكي معلقا على الوساطات ودورها وأهميتها بأنها ممتازة كما قالوا. بالتالي فتح طريق الرئيس الأمريكي منذ أمس بالتوقيت الأمريكي لنوع من الانفراجة في هذه الأزمة مع إيران. وأضاف يقول أيضا ربما لطهران، لكن أيضا للداخل الأمريكي الذي يتابع تداعيات هذه الحرب على حياته اليومية وعلى انتخابات المستقبل في الانتخابات النصفية، يقول الرئيس الأمريكي أننا الآن نتفاوض مع الإيرانيين، مع الجانب الإيراني، ويعتقد كما يقول أن الإيرانيين وافقوا على معظم إن لم تكن كافة الطلبات الأمريكية. الرئيس الأمريكي لم يعطينا أي تفاصيل حقيقة هنا، هل هذه الطلبات تتعلق باليورانيوم المخصب الأمريكي الذي طلب به الرئيس الأمريكي واعتبره خطا أحمر؟ لا أحد يدري على الأقل في واشنطن. واستمر الرئيس الأمريكي في حديث مفصل للسي إن بي سي الأمريكية، وهو يروي للأمريكيين بعضا مما حدث في هذه الحرب في الوقت السابق، ولكنه أكد أن أمريكا تخرج منتصرة وأن الإيرانيين خسروا قواتهم العسكرية، وعدد لهم عدة حالات من بحرية وقوات ورادارات تم تدميرها. وبالتالي في هذا الحديث للسي إن بي سي يروي الرئيس الأمريكي للشعب الأمريكي في هذه العطلة، الآن هم الآن في عطلة عيد الاستقلال 250، قصة النصر الأمريكي حقيقة عسكري على الجانب الإيراني ينتهي الآن بمشهد التفاوض ونوع من الانفراجة يتوقعها الأمريكيون قريبا الآن بسبب جهود الوساطات وعلى ما يبدو التهدئة التي قبلتها واشنطن وطهران قبيل بدء هذه المفاوضات الآن في الدوحة.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، يبرز إلى الواجهة عدد من الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكتب.

0: كثف. ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد، وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع، مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام، وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: انضم إلينا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. من واشنطن معنا العقيد ويليام إتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. وفي الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك سيد هادي أفقهي من طهران، لنسأل عن الدلالات والرسائل التي تريد طهران إرسالها بالتوازي مع تشييع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيوف والمشاهدين. يعني أهم دلالة خلال هذا الحشد الرسمي من 100 دولة ضيوف رسميين، وهناك ضيوف شعبيين، منظمات حقوقية، كتاب، صحفيين، نخبويين من شتى أصقاع العالم، يعني ليس فقط من داخل منطقة الشرق الأوسط. هذا التحشيد هو تأييدا لإيران ومواقفها، وتنديدا بالجريمة النكراء التي قام بها العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية، وتأييدا لمطالبها المحقة، في حين أنه إيران ناطحت دولتين نوويتين. واليوم جاء العالم ليثمن هذا الصمود وهذا الوقوف بوجه هذه الغطرسة الأمريكية الصهيونية، وأكيد هذا الدعم سيبقى خالدا في التاريخ من أنه إيران ناطحت دولتين نوويتين.
1: يعني سيد هادي،
2: أرادت هاتان الدولتان.
1: إيران تريد أن تقول أن كل من يحضر هذا التشييع هو بالضرورة موافق على وجهة نظر إيران في هذه الحرب وكل ما فعلته إيران في هذه الحرب؟
2: أنا لم أقل هذا. أنا قلت وقفوا إلى جانب إيران بأحقيتها وبالعدوان الذي قام في الحقيقة الصهيوني أمريكا ضد إيران، وهم لا يؤيدون ما قامت به أمريكا والعدو الصهيوني. هذا أهم شيء، ولكن لم يجري حوارا مع كل شخصية وكل وفد على حدة أنه ما هو رأيكم ولماذا أتيتم إلى إيران. الأساس هو أنه تخليدا واحتراما للشخصية الفذة التي تمتع بها سماحة السيد القائد، ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على المستوى العالم، لأنه كان مرجعا دينيا له مقلدين في كثير من بلدان العالم وليس فقط في داخل إيران.
1: طيب سيد ويليام أو العقيد ويليام إتش بوتنام، ماذا عن الولايات المتحدة؟ كيف تراقب هذا التشييع، وما أبرز الإشارات التي تنتظرها أو ربما يمكن أن تتوقف عندها؟
3: شكرا جزيلا لك على هذا السؤال، يشرفني أن أنضم إليكم الليلة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التشييع لكي ترى كيفية تطور الأمور، والأهم وما تركز عليه واشنطن في المقام الأول هو مضيق هرمز على الأمد القريب، عدد السفن التي تمر، هل تمتثل إيران لأحكام مذكرة التفاهم، وذلك بهدف ضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز خروجا ودخولا، وذلك لاحترام القوانين الدولية.
1: هذا فيما يتعلق بالمضيق، ولكن ماذا عن الإشارات السياسية التي تترافق مع

0: إذن هذه هي الأمور التي نراها، ولكن أكثر من أي شيء آخر إن واشنطن تسعى إلى حل سياسي سلمي لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على الأجل الطويل.
1: دكتور محمد الشرقاوي، ما الذي يمكن أو يجدر التوقف عنده من دلالات في الجنازة ومأتم السيد علي الخامنئي؟
2: يمكن الوقوف عند
1: إشارات سياسية طبعا،
2: أكيد، عند متلازمتين. المتلازمة الأولى أن لحظة تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق تدخل صدور الإيرانيين والتاريخ الإيراني بشكل عام على أن لحظة نسميها بتشوزن تروما أو الصدمة المختارة، تعد الآن هذه مرجعية نفسية، مرجعية قومية لماذا يعتبرون العداء الأمريكي الإسرائيلي المشترك. فلا يمكن أن نجد أزمة أخرى أو كارثة إنسانية أخرى ترقى إلى مستوى هذه اللحظة، لحظة التشييع، رمز الثورة الإسلامية ورمز 47 عاما من الصمود الإيراني ضد العداء الأمريكي. في المقابل يأتي مفهوم chosen glory أو المجد المختار، وهذا المجد المختار هو ما يوازي بين الأولى والثانية، بمعنى أن إيران منذ أن انفتحت على فكرة المفاوضات وهي تعتد بأنها بمثابة الند للند. مفهوم الندية هو يتأتى من محاولة تعويض الصدمة المختارة بالمجد المختار، لذلك نجد أنها الآن تتمسك بنفوذها على مضيق هرمز، وأيضا ترفع السقف عاليا، يعني تطلب كل الأرصدة المجمدة، تطالب أيضا برفع العقوبات الأمريكية. وحتى إن سارت المفاوضات بشكل جيد ووصلنا إلى مرحلة المفاوضات النووية، لن يكون الموقف الإيراني متساهلا. فبالتالي أرى أن هذه اللحظة، لحظة تشجيع الجثمان، ستظل في ذاكرة وفي مخيلة الوفود الإيرانية وعلى كافة المستويات، من الخبراء إلى قاليباب وإلى عراقجي وحتى من هم أعلى من هؤلاء هاتين الشخصيتين، على أساس أن تظهر أن المنظومة السياسية والاستراتيجية الإيرانية متكاملة في التعويض على الصدمة المختارة بما هو مجد مختار، أننا قوة إقليمية نتصدى للمارق، للشيطان المارق، وبقية وقضية الاستكبار وبقية المنظومة الأيديولوجية التي قامت عليها الثورة منذ عام 79.
1: تركيز كبير حاليا في هذه المرحلة وبالتوازي مع هذا المأتم على ظهور المرشد الجديد مجتبى خامنئي. حتى الآن لم يظهر المرشد الجديد، ما معنى ذلك؟ وماذا لو يعني مرت الأيام الخمسة المقبلة من دون ظهوره؟
2: عدم ظهوره في هذه المرحلة مسألة مقصودة بكل المقاييس الأمنية، وهنا يظهر المفهوم الإيراني للعداء، بمعنى ليس العداء الأمريكي فحسب، بل أيضا العداء الأمريكي والإسرائيلي المشترك. وحكومة نتنياهو لن ولم تتخلى عن أسلوب الاغتيالات السياسية، فإذا العنصر الأمني حاضر، وأيضا أن تبقى للمرشد الجديد نوع من الهالة، نوع من التقديس السياسي، لا أقول بالضرورة تقديس ديني ولكن تقديس سياسي، بمعنى أن يحافظ على هذه الصورة بما لا يقترب إلى المتناول اليومي. فأعتقد عدة عوامل تجعله لا يظهر، ولكن أيضا في نفس الوقت أيضا تكثر الأسئلة، هل هو فعلا من لديه اليد العليا في اتخاذ القرارات، أم ربما المجلس الأعلى للأمن القومي أو قادة الحرس؟ عدة تخيلات، ولكن طال الزمن أو قصر قد يظهر في لحظة يختاره هو حسب التقديرات الأمنية، عندما تطمئن النفوس والحسابات بأن يد إسرائيل لن تصل إليه.
1: سيد هادي أفقهي، نفهم أكثر الحسابات الإيرانية وحسابات المرشد الجديد من وراء الظهور من عدمه في هذه المرحلة.
3: يعني كما تفضل السيد الشرقاوي أن هناك احترازات أمنية، وليس هناك يعني أي شك بأنه سماحته موجود وحي، وهو يشرف على كل النشاطات، سواء فيما يتعلق بالوضع الداخلي، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، وكذلك الوضع الثقافي والنفسي، وكذلك فيما يتعلق ب الآن موضوع مذكرة التفاهم، ومركز القرار هو ويرسل رسائله. وأخيرا عين مرة أخرى السيد إيجي رئيس القوة القضائية مرة أخرى، مدده لمدة 5 سنوات، والأمور ماشية على ما يرام، وربما يظهر في أي لحظة إذا اقتضت الضرورة.

0: وكان هناك له فريق محافظين لسلامته وعدم تعرضه لا سمح الله لأي محاولة اغتيال، لأنه ما زال هناك حالة الآن في البلد لا حرب ولا سلم، بالرغم من أنه هذا الوفود في الحقيقة وهذا الحشد الزوار الذي جاءوا لاحترام وتشييع الجنازة هو سيستغرق ربما 4 أو 5 أيام. ولكن في كل الأحوال أنا سمعت أنه التقى في الحقيقة وزار الجثامين، ولكن في جو يعني عائلي خاص، وغرد أنه أنا لاحظ ما لاحظته هو عزما وإرادة وصمودا.
1: هناك
0: هكذا
1: من
0: عندما
1: يسأل سيد هادي،
0: يعني
1: أليست
0: زار
1: هذه هي اللحظة الأفضل وال يعني الأكثر مناسبة لكي يظهر، خصوصا حتى يراه الإيرانيون مثلا؟
0: أنا الإيرانيون الآن يريدون أنه يبقى حيا ويدير البلد ويشرف على كل ما في الحقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، وأهم من ظهوره يريدون سلامته إلى أن
1: طيب
0: تستتب الأمور إن شاء الله.
1: سيد ويليام باتنام، كيف تراقب الولايات المتحدة هذه المسألة، وهل تنتظر مثلا أي إشارات معينة من ظهور المرشد الجديد من عدمه في هذه الجنازة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتابع الوضع بكل تأكيد. واشنطن طبعا تود أن ترى ما إذا كان سوف يظهر وما إذا كان قد تعافى من الإصابات التي قيل إنه تعرض لها، وبالتالي إذا ما تمكن من الإدلاء بتصريح بشكل علني هذا أمر أساسي، ولكن واشنطن على أي حال سوف تتابع بنسبة 100%.
1: في حال لم يظهر كيف يمكن أن يترجم ذلك أمريكياً؟
2: لا أعتقد أن واشنطن تأخذ ذلك على أنه إشارة بأي اتجاه محدد. تعرف أن هناك اعتبارات أمنية، ولربما المعنيين بأمنه قالوا أنه ليس من المناسب أن يظهر بشكل علني. أعتقد أن واشنطن سوف تستمر بالتركيز على المفاوضات، لأننا فهمنا أنه من السهولة بمستويات أعلى توقيع مذكرة التفاهم أعلى من التحقق من تنفيذها، ولذلك واشنطن تود أن تتابع عملية التفاوض.
1: دكتور محمد الشرقاوي، تحدثت عن الأبعاد النفسية والسيكولوجية فيما يتعلق بهذا المأتم بالنسبة لإيران والعديد من الإيرانيين بتشييع المرشد السابق، لكن ماذا عن الأبعاد السياسية؟ ونحن لاحظنا اليوم تصريحات لرئيس البرلمان تتحدث عن مضيق هرمز وأنه لن يكون هناك أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. هل نتوقع تشددا في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمواقف السياسية الإيرانية؟
3: يمكن تقسيم دلالة مراسيم تشييع الجثمان إلى مستويين. هناك المستوى النفسي الجنائزي ما يتعلق برمزية أنه تم اغتيال أكبر قائد أو أكبر مسؤول في إيران في هذه الحرب، وهناك المستوى الثاني يمكن اعتباره المستوى السياسي الرمزي إلى حد ما، بمعنى أن حضور مجموعة وفود من كافة الدول وهم يأتون ليقدموا العزاء وأيضا يتعاطفون. هذا التعاطف قد يؤخذ من الناحية النفسية وقد تكون له دلالة سياسية أيضا، أن هناك مجموعة من الدول في العالم تتعاطف مع محنة الإيرانيين، وقد يؤول ذلك أيضا إلى أنها تقف معها في موقفها ضد الشيطان الأمريكي بين مزدوجتين. فبالتالي لا شك أن نبرة المفاوضين كان عرقجي أو قالبف قد تتغير، قد يرتفع منسوب الاعتداد بالندية الإيرانية الأمريكية، وبالتالي ينعكس هذا أوتوماتيكيا على الورقة الذهبية ورقة هرمز. لذلك ما دام لم تحصل إيران على ما كانت تتوقعه سواء من الأرصدة المجمدة أو من رفع العقوبات الأمريكية أو حتى قضايا أخرى على أساس مثلا في البند الأول من مذكرة التفاهم وقف الحروب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ما دام لم تحصل طهران على بعض ما تريد من هذه ستظل أيضا في خانة مضيق هرمز بالتهديد بأنه هو الورقة التي يمكن استغلالها إلى أبعد المدى. وكما أسميتها في وقت سابق، قضية هرمز تصبح هي البسملة لبدء كل مفاوضات

0: أحادية في بقية الملفات.
1: سيد هادي أفقهي، هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، أنه جرى ترتيب موضوع إدارة المضيق مع سلطنة عمان وأنه لا دخل للولايات المتحدة بكل ذلك، كيف يمكن ترجمتها وأي انعكاس يمكن أن يكون لها على ملف المفاوضات لمجمل بنود مذكرة التفاهم؟
2: يعني هو ليس فقط هذا البند، إنما هناك يعني 5 أو 6 بنود حددتها إيران، البند الأول، الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، ما زالت يعني تتعثر هذه البنود بسبب تغيير التفسيرات والاستنباطات من الجانبين الأمريكي والإيراني. فتأكيد السيد قاليباف وعدة مرات قال أنه المضيق لا يعود كما قبل الحرب، وهذا لا يمكن أن الحقيقة يعود، وموضوع أنه أقرت أمريكا بإدارة هذا المضيق وتأمين أمنه وتنظيم السير في هذا المضيق وتأمين البيئة ومحاربة الإهراب لا سمح الله إذا لو حصل أي عمل يعني عدائي تتكفله إيران. ما عدا ذلك يبقى هناك موضوع الرسوم، وهي الآن مغالطة كلامية، هل هناك فرق بين تعويض الخدمات والرسوم أم لا؟ وكذلك هل يحق لسلطنة عمان أن تفتح ممرا لنفسها لسواحلها، أم أنه فوضت في الحقيقة عمان من خلال هذا البند الخامس أنه إيران هي الكفيلة بحفاظ أمن هذا المضيق؟
1: على كل الطرف الأمريكي قال أنه لا بدلات مالية من أي نوع لا قبل ولا بعد 60 يوما في مضيق هرمز. وهنا نسأل السيد باتنام عن هذه يعني هذا الفارق الكبير فيما يقوله المسؤولون الأمريكيون، لا سيما الرئيس ترامب، في توصيف ما وصلت إليه الأمور وما يجري على الأرض لا سيما بالنسبة للمضيق، كيف يمكن أن يعالج أمريكيا؟
3: أعتقد أن المسألة هي أنه إذا ما كنا نود أن نتوصل إلى معالجة للأمور يجب أن نبدأ بفهم الاختلاف في وجهات النظر. كما سبق قلت في إجابتي السابقة، التوقيع أسهل من التنفيذ، لذلك يتعين علينا أن نعمل على التسلسل في إطار هذه المذكرة. من منظور الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تقبل بفرض رسوم إيرانية وهي سابقة تخرق حرية المراحة البحرية التي كانت سائدة قبل الحرب. هذا من بين التحديات، ويتعين على الولايات المتحدة وإيران أن تعمل على ذلك. إن مضيق هرمز هو ورقة بيد إيران، والأصول المجمدة هي ورقة بيد الولايات المتحدة. ونعود إلى مسألة التسلسل وأيضا الثقة. يبدو أن واشنطن وإيران لا تثقان ببعضهما، ولكننا نأمل أن يتم العمل على هذه النقاط وتقديم التنازل، لأنني أعتقد أن كلا الطرفين يودان التوصل إلى حل سلمي لإرساء استقرار طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط.
1: أشكركم جزيل الشكر جميع ضيوفنا، الدكتور محمد الشرقاوي، السيد هادي أفقهي، والعقيد ويليام باتنام من واشنطن. شكرا لكم. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على دول الهشة.
4: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولاراً، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس، وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2% ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير، أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما تامر الصمادي. نقترب معك من المشهد في لبنان، آخر التطورات فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية وكذلك التصريحات السياسية وآخر ما سجل في هذا الإطار.
5: بالفعل سيبدأ من آخر التطورات السياسية، حالة الجدل والانقسام ما تزال على أشدها هنا في العاصمة بيروت. رئيس الجمهورية يقود سلسلة من النشاطات ويلتقي بالعديد من الكيانات والقوى السياسية لتسويق هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرجل منذ أيام وهو يطلق تصريحات متتالية تدافع عن هذا الاتفاق، وآخر تصريحاته اليوم أشارت إلى أن هذا الاتفاق لا يشرع لبقاء القوات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني، وإنما يمكن للجيش من بسط سيادته على كافة الأراضي اللبنانية، وهو بذلك يرد على حزب الله الذي قال طيلة الفترة الماضية بأن هذا الاتفاق بهذه البنود يشرع لبقاء القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأراضي اللبنانية. ليس ذلك فقط، وإنما قضم بعض القرى والبلدات المحتلة لصالح إسرائيل. وهو يتحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن البعض ساءه فصل مسار لبنان عن مسار إيران، في إشارة إلى مذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية التي وقعت في سويسرا والتي سعت السلطة اللبنانية إلى الابتعاد عنها كثيرا، وذلك في يعني رسالة مباشرة لحزب الله. الرجل يغمز من قناة حزب الله الذي عبر أكثر من مرة، والحديث هنا عن الحزب عن رغبته في المضي في مسار طهران واشنطن. وهنالك قناعة لدى حزب الله عبر عنها كثيرا من أن هذا الاتفاق أو مذكرة الاتفاق الإيرانية هي من ستلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.

0: وليس ما تقوم به السلطة اللبنانية التي يصفها بأنها تتنازل وتقدم تنازلات مجانية وبأنها لا تملك الأوراق أوراق الضغط الكافية للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب. هذا الموقف من الرئاسة اللبنانية ترافق مع موقف آخر من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وهو موقف مماثل بالإضافة إلى وزير الخارجية اللبناني الذي كال الاتهامات لحزب الله من دون أن يسميه، عندما قال بأن ما يسمى أو ما تسمى بالمقاومة شاركت بحرب إسناد غزة وبحرب إسناد إيران، وألقت لبنان يعني في المجهول من خلال هذه الحرب التي كانت كلفتها كبيرة على لبنان واللبنانيين. وفي مقابل ذلك حركة أمل بزعامة نبيه بري رئيس البرلمان تبنت أو عادت لتتبنى الموقف المعادي من هذا الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية والتي لم تنسحب حتى هذه اللحظة منها، وأيضا الموقف من وضع الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني. حركة أمل رأت بأن إسرائيل تريد أن يكون الجيش اللبناني ضابطة عدلية لخدمة الاحتلال، وقالت بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة ووطنية وخط أحمر. وترافقت هذه التصريحات أو هذا الموقف الجديد لحركة أمل مع زيارة لقائد الجيش اللبناني إلى نبيه بري، تباحثا بالوضع الميداني وبالخروقات الإسرائيلية المتواصلة. نهاية إلسي، هذه الخروقات التي تتواصل في عدد من القرى والبلدات من خلال إطلاق القنابل الصوتية كما جرى اليوم في صفد البطيخ وفي المنصوري، وأيضا تفجير المنازل الذي لا يتوقف، بالإضافة إلى الغارات التي تنفذها القوات الإسرائيلية من خلال المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي مراسلنا في بيروت. إلى الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، ماذا عن المشهد في إسرائيل حيال ما يجري في لبنان، وأيضا الحديث الإسرائيلي عن اتصال بين نتنياهو وترامب واتفاق على لقاء قريب بينهم؟
2: نعم، اللقاء قريب كما يبدو، وواضح بأن نتنياهو سوف يحاول في هذا اللقاء أن يؤثر على الموقف الأمريكي فيما يتعلق بفصل الساحات بين إيران ولبنان من ناحية، والتأثير أيضا على فحوى الاتفاق النهائي المبني على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وإسرائيل تريد أن تؤثر في هذا السياق في عدة أمور، والزيارة مهمة لا سيما بعد المكالمات الصاخبة بين ترامب ونتنياهو في الأسابيع الأخيرة التي لم تخلو من توبيخ وشتم لنتنياهو وفق وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، ولم ينفي الطرفان ذلك في الحقيقة. لذلك نتنياهو سوف يحاول أن يؤثر على الرئيس ترامب فيما يتعلق في مسألة النووي، أن إسرائيل سوف تعتبر خاسرة من الناحية الاستراتيجية إذا بقيت لدى إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وما لم تخرج اليورانيوم المخصب بدرجات عالية إلى خارج الأراضي الإيرانية. سوف يحاول نتنياهو أيضا أن يؤثر في مسألة الصواريخ الباليستية وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، لسيما أنها غير موجودة على الأقل في مذكرة التفاهم. وأيضا فيما يتعلق بمسألة تسليح وتمويل وكلاء إيران كما يوصفون في المنطقة، أي فصائل المقاومة. وما من شك في أن ربما أهم ما يريد نتنياهو أن يحرزه في هذا اللقاء القريب هو حرية العمل العسكري ضد إيران، وهذا ما يحاول أن يشدد عليه دائما في خطاباته هو وزير الدفاع الإسرائيلي. حتى أن نتنياهو وكاتس في الأيام الأخيرة قالوا بأنهم مستعدون لخوض جولة ثالثة من القتال ضد إيران بمعزل عن الموقف الأمريكي، وأن التعليمات التي صدرت للجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لجولة ثالثة من المواجهة. بطبيعة الحال مسألة الأصول المجمدة الإيرانية تزعج إسرائيل كثيرا، وإسرائيل غير معنية بأن يتم تحرير هذه الأصول بشكل كبير وفوري لإيران، بل بشكل تدريجي، هذا إذا تم الاتفاق على ذلك، لأن هذا من شأنه أن ينعش الاقتصاد الإيراني من ناحية، وأن يمول أو أن تمول إيران بهذه الأموال مشروعها البالستي الصاروخي وكذلك المشروع النووي. الفصل بين الساحات هو في غاية الأهمية بالنسبة لنتنياهو، ولذلك هو سوف يشدد عليه في هذه الزيارة مسألة الفصل بين الساحة الإيرانية واللبنانية. وهنالك حديث في الإعلام الإسرائيلي وتلميع على أن هذه الزيارة قد تتصادف أيضا مع زيارة ربما للرئيس اللبناني جوزيف عون، وقد

0: يكون هنالك ربما يكون لقاء قمة بين نتنياهو وعون، وهذا ربما يطلق
1: هذا ما يقوله
0: الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال. بطبيعة الحال وواضح بأنه إذا تمت قمة كهذه فهذا سيكون ربح سياسي كبير لنتنياهو، لا سيما وأن هذه الزيارة بالنسبة له مهمة أيضا على صعيد الحملة الانتخابية الداخلية، أن يروج بأنه يلتقي مرارا وتكرارا مع الرئيس الأمريكي وأنه صديقه وأن الأمور جيدة وعلى ما يرام. في مقابل ذلك إلسي، على صعيد مذكرة التفاهم اللبنانية الإسرائيلية هي في جمود حاليا، لا تحرك ولا حديث عن بدء الانسحاب من المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها، وإسرائيل ما زالت تؤكد على ثابتين هامين في هذه المسألة. الأول أنه لا انسحاب من جنوب لبنان دون تجريد حزب الله من سلاحه، وهذه مسألة سوف يشدد عليها نتنياهو بطبيعة الحال لدى لقائه الرئيس ترامب. والمسألة الثانية التي لا تقل أهمية من وجهة النظر الإسرائيلية، هو أن إسرائيل تقرأ في مذكرة التفاهم مع لبنان على أنها بداية وبداية جيدة وخطوة تاريخية هامة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسلنا في فلسطين. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
2: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
3: هي بين واضح يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
2: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
4: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح، هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني، بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
3: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه، جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشرة فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
2: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين، عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
5: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
2: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
6: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركام عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
2: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب، يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
7: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار فإن

0: أنفس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة ديرقانون النهر، جنوبية لبنان.
1: معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، وينضم إلينا كذلك من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما سيد خليل نصر الله. نبدأ معك، يعني بعد تطور وتبلور مواقف مختلف القوى السياسية على الساحة اللبنانية، كيف يمكن تقييم مسألة تأييد مختلف القوى السياسية في لبنان لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني من عدمه؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. بداية لنأخذ المشهد الإسرائيلي بخمس ثواني. إسرائيل تريد فصل المسارات، هذا الأمر يؤكد عليه بنيامين نتنياهو، يؤكد عليه كاتس. إذن هناك مشكلة لإسرائيل بأن تتلازم المسارات، مسارات وقف إطلاق النار، مسارات انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، هذا من الشروط الإيرانية. هذه النقطة ضمن المسار من الشروط الإيرانية، يعني تلبي مصلحة لبنانية. بدلا من التمسك بها يذهب الفريق الذي قرر التفاوض المباشر ليقول.
1: طيب، ولكن سؤالي هو عن حجم القوى المؤيدة لفصل المسارين في داخل لبنان، كيف يمكن وصف هذه الحالة حاليا؟
2: نعم، أنا سأصل إلى هذه النقطة. يذهب هذا الفريق بطبيعة الحال إلى التمسك بهذه المسألة، بل يوم يعني بكلام خطير لرئيس الجمهورية عندما يقول أنه مشكلة الفريق الآخر البعض في لبنان هو أنه قررنا السيادة بفصل المسارات. هذا بشكل غير مباشر يتلاقى مع ما يريده الإسرائيليون. هذه مسألة تعمق الأزمة، تزيد من حالة الشرق في لبنان الذي أصبح الفريقان متباعدان إلى حد كبير جدا. وهذه يعني لا يمكن حتى أن نتحدث عن توازي، يعني مسألة الرافضين للاتفاق لبنان تكبر. هناك شخصيات ونواب ووزراء هم إلى جانب فريق السلطة، ولكن قالوا نحن لن نوقع. لماذا؟ لأنه في مشكلة كبيرة جدا، ما يتم الحديث به في لبنان غير موجود في الورقة. طيب، يتم الحديث عن انسحاب غير موجود، وإعادة الانتشار إن فسر انسحاب إلى خارج الحدود له شروط. ما هي هذه الشروط؟ مسألة نزع السلاح الذي مفترض أن يكون مشكلة داخلية لبنانية وليس يوضع على الطاولة مع إسرائيل ويتم الاتهام بإسرائيل إلى لبنان.
1: سيد يوسف دياب، ما رأيك ب يعني ما تبلور في الأيام والساعات الماضية حول حجم القوى في داخل لبنان المؤيدة لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، كيف يمكن تقييم ذلك؟
3: مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم. لا، واضح أن القوى والأحزاب والقيادات اللبنانية أولا المؤيدة لورقة التفاهم أو اتفاق الإطار، وأيضا الداعمة لمسألة فصل المسار اللبناني عن المسار على المسار اللبناني تكبر بشكل كبير. واضح اليوم بأن ما قاله رئيس الجمهورية والمواقف التي تتصاعد يوما بعد يوم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدل بشكل لا لبس فيه بأن الداعم للموقف اللبناني يتعزز بشكل كبير، وهذا يعني أن الدولة اللبنانية بدأت يعني عبر رئيس الجمهورية عبر رئيس الحكومة تتصرف بأريحية أكثر مما كانت عليه الأمور في الأيام الماضية. كان هناك حديث وربما دفع باتجاه تبلور أو تشكيل قوة سياسية معارضة للاتفاق ولفصل المسارين، وتحاول أن تسقط هذا المسار، حاولت أن تقول أنها ستسقط الأمر بالشارع، والبعض قال أن هناك قوى سياسية أو أحزاب تكونت من الثنائي الشيعي إلى الوزير السابق وليد جملاط إلى جبران باسيل، لكن واضح أن موقف الحزب التقدم الاشتراكي بدأ يتبلور إلى حد ما. هناك من نقل عن الوزير جملاط بأنه لن يكون من ضمن تحالف يؤدي إلى إسقاط التفاهم حتى وإن كان يعارضه في بعض البنود. وأيضا موقف جبران باسيل حذر جدا من الذهاب باتجاه دعم محاولة إسقاط هذا القرار. هو قال أنه يريد تفاوض لبناني مباشر، لكن بشرط أن يتجدول أو يحدد موعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: سيد خليل، معظم القوى السياسية الآن حتى بما فيها القوى التي تبدي ملاحظات أو تعارض بعض بنود صيغة الإطار التي وقعت بين لبنان وإسرائيل، عمليا تقول أنها مؤيدة لفصل المسار اللبناني عن مسار إيران، وتقول أنها مؤيدة كذلك للمفاوضات، مسار المفاوضات المباشرة. وبالتالي كيف يمكن أن يتصرف الثنائي مع كل هذه المواقف المؤيدة لذلك وهو يرفضها؟
2: يعني أنا أخالف أستاذ يوسف بالطرح اللي قدمه أنه القوى اللي رافضة الاتفاق تتبرور وتكبر، هذا غير موجود، هذا غير يعني لا يمكن الأخذ بكتلة من 3 نواب أو القيام بتنظيم زيارات من محامين وغير محامين إلى قصب عبدة والقول بأنه هؤلاء هم.
1: ولكن معظم الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان سيد خليل، والتي اعتبر أنها عارضت بعض أجزاء هذا الإطار، صيغة الإطار، عادت لتوضح أنها مع فصل المسارين ومع مسألة التفاوض المباشر. كيف يتعاطى حزب الله مع هذا المعطى؟ لو سمحت باختصار لأنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت.
2: نعم، هذه نقطة مهمة جدا. من يعترض يعني لا يقبل بالاتفاق. نحن نفهم طريقة تقديم البعض للمشهد السياسي في لبنان لاعتبارات كثيرة جدا. شخص يعترض على بنود لن يقبل بالاتفاق، يعني لن يقبل بالتوقيع عليه.
1: نعم، ولكنهم مؤيدين لفصل المسارين. السؤال هو عن فصل المسارات.
2: يعني في واقعة موجودة في المنطقة لا يمكن تخطيها. البعض يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت ورقة لبنان خلال المرحلة الماضية للضغط على طهران من بوابة حزب الله، أن هذه الأمور في وصلت إلى طريق مسدود، قبلوا بمذكرة التفاهم ثم عادوا للالتفاف وفق خطة روبيو اللي امتدت على مختلف المنطقة من بوابة الاتفاق اللبناني أو الإسرائيلي، اللي هو إذا قرأناه يعني لا يوجد فيه أي مصلحة لبنانية بمختلف بنوده. والمسألة الأهم من ذلك سنرى في مقبل الأيام ربما تبدل بالخطاب الأمريكي.
1: كيف سيتعاطى سيد خليل؟ أنت لا تجبني على السؤال، كيف سيتعاطى حزب الله والثنائي مع هذه المسألة داخليا؟
2: نعم، داخليا هناك أطر دستورية وقانونية سيتم التعاطي معها. لذلك عمد رئيس الحكومة السيد نواف سلام منذ يومين ليقول هذه ليست اتفاقية وليست معاهدة، كي لا يأخذها إلى البرلمان. هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. أنا أستبعد مسألة الشارع كليا، هذا الاتفاق لإسقاطه ليس بحاجة للذهاب إلى الشارع أبدا في لبنان. ومن يسأل الرئيس
1: سيد يوسف
2: أنه ما رأيك بالاتفاق، يقول له العوض بسلامتكم بلبنان، يعني أنه هو شبه منتهي.
1: ولكن هو أيضا ذكر اليوم أنه مستعد لتسوية حول هذا الاتفاق. سيد يوسف دياب، كيف ترجم هذا الموقف من رئيس مجلس النواب؟
3: الحديث عن تسوية من قبل الرئيس نبيه بري يعني هذا ضمنا تراجعا عن السقف العالي الذي رفعه الرئيس بري لإسقاط هذا الاتفاق، والتأكيد أنه لن يمر. هو الآن يبحث عن تسوية. باعتقادي ما يريده الرئيس نبيه بري من هذه التسوية أن تبقى الاتفاقية على ما هي عليه، المناطق التجريبية، عودة سلطة الدولة، بس سلطة الدولة على كامل الأراضي. لكن أعتقد أن الرئيس نبيه بري يريد تسوية بما خص سلاح حزب الله، ويريد أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2026، بمعنى أن يقتصر الانتشار العسكري للجيش اللبناني بإشراف دولي ومركبة دولية جنوب الليطاني، وأن لا تتحدث الدولة أو أي طرف آخر عن مسألة السلاح شمال الليطاني.
1: سريعا، فرص أن يلاقي الفريق الآخر هذه الدعوة، فرص أن يلاقي الفريق الآخر هذه الدعوة.
3: لا أعتقد أن هناك فرص. هذا تأجيل للأزمة وتأجيل لانفجار آخر. ألسي، هذه التسويات لم تعد مجدية. لبنان يريد حل، والحل يقوم بتطبيق القرارات الدولية وتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، وقبل كل ذلك تطبيق اتفاق الطائف ومندرجات البيان الوزاري وقرارات الحكومة في 5 و7 من أغسطس آب 2025.
1: شكرا لكم يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي أيضا من بيروت، شكرا جزيلا لكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وأن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أن بي سي أضاف ترامب إنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. أضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الأربعاء 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. من طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر الحسيني، ضعنا في صورة آخر التصريحات والمواقف الصادرة من الجانب الأمريكي وما يحكى عن لقاء يمكن أن يعقد قريبا مع نتنياهو بين الرئيس الأمريكي طبعا ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
4: نعم ميرسي، لا شك أن هناك تطورات لافتة على مستوى الملف الإيراني الأمريكي تتطلب الآن تنسيقا أو على الأقل تشاورا أمريكيا إسرائيليا، ما هو أكيد حسب تقارير إعلامية إسرائيلية أقول هنا، فإن حديثا هاتفيا تم بين الطرفين بين ترامب ونتنياهو، ويبدو أن الطرفين اتفقا على اجتماع مقبل، نوع من القمة الإسرائيلية الأمريكية بعد أيام بعد أسابيع لا أحد يدري، لكن قريبا سيتم اللقاء بين الرجلين في واشنطن حسب ما نفهم من تقارير إعلامية إسرائيلية. ويجب القول هنا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت توترا حقيقيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو شريكه في الحرب. كان هناك خلافا في الأهداف على ما يبدو، و الصحف الأمريكية والتسريبات كلها تحدثت عن تلك الأحاديث الهاتفية المتوترة بين الطرفين، لكن يبدو بشكل أو بآخر أن نتنياهو وترامب تجاوز حتة الخلافات بينهما وسيلتقيان قريبا لبحث التطورات على الأرض التي تتعلق بالحرب مع إيران. الجانب الأمريكي حتى اللحظة لا يعلق وصامت على، لا يرد على التصريحات الإيرانية مهما كانت مهمة وتتعلق بلب المواضيع وصلب المواضيع التي يتم بحثها. ما لدينا من معطيات هي مجموعة من تصريحات من البيت الأبيض، رئيس ترامب بشكل خاص منذ أمس، وهو يقول إن هناك بالفعل مفاوضات جيدة وممتازة تتم في المشهد هناك في الدوحة، ويعبر عن رضائه عما يدور الآن في تلك الغرف المغلقة. ويقول أيضا إن الرئيس الأمريكي يقول أيضا لقنوات تلفزيونية مثل CNBC، يقول أيضا إنه يعتقد الآن أن إيران بدأت تقبل بمعظم كما يقول المطالب الأمريكية دون أن يحدد بالضبط ما هي هذه المطالب الأمريكية. هل هي تلك المتعلقة بمضيق هرمز مثلا؟ هل هي المطالب المتعلقة بالسلاح النووي وبنيته في إيران؟ هل هي مطالب متعلقة باليورانيوم المخصب الذي تسعى الولايات المتحدة إلى استعادته أو مراقبته؟ لا أحد يدري بالضبط. الرئيس الأمريكي احتفظ بأسرار ما يدور له لنفسه تماشيا مع ما يدور في الدوحة بطبيعة الحال، ولا يريد أن يقول مضمون ما تم التوصل إليه، لكن عموما ارتياح في الجهة الأمريكية مما يحدث الآن في مفاوضات الدوحة. والرئيس الأمريكي أيضا ظل تحدث بإسهاب عن الجوانب العسكرية لهذه الحرب أو هذه العمليات العسكرية، وشرح في تصريحاته الموجهة للداخل الأمريكي أكثر أكثر من السلطات الإيرانية، ووضع الجمهور الأمريكي في الصورة، وقال مثلا إن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي فقط قامت بتفجير كل المنظومة، منظومة الرادارات العسكرية الإيرانية، بعيدة تلك ذلك الاحتكاك العسكري الذي وقع الأسبوع المقبل. لكن في هذه اللحظة إلسي نوع من الانفراجة والجانب والنظرة الإيجابية لما يمكن أن تعطيه مفاوضات الدوحة إلسي.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. رانيا قاسمي في طهران، ماذا عن آخر ما سجل من تصريحات ومواقف في إيران حيال كل هذه التطورات؟ ويعني نقترب أكثر معك من المشهد، مشهد تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وما المتوقع في إطار هذه الفعاليات خلال الساعات والأيام المقبلة؟
5: يعني إلسي بعد أقل من 6 ساعات من الآن يعني ستبدأ مراسم الوداع الشعبية للمرشد الراحل علي خامنئي، وسيفتح مصلى طهران في وسط العاصمة في الساعة 6 من صباح يوم غد أبوابه أمام الإيرانيين ليلقوا نظرة الوداع الأخيرة على جثمان مرشدهم السابق. وأؤكد لك بالفعل أن هناك العديد من الإيرانيين الآن يتواجدون أمام المصلى في انتظار أن يفتح أبوابه، وستستمر هذه العملية على مدى 2 يوم على أن يتم التشييع الرسمي هنا في العاصمة طهران يوم الاثنين، وستوقعات بأن يصل عدد المشيعين إلى نحو 20 مليون إيراني، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية. وأيضا ستجرى مراسم تشييع في مدينة قم جنوب طهران يوم الثلاثاء، وفي العراق يوم الأربعاء، على أن تختتم مراسم التشييع في مدينة مشهد شمال شرق إيران يوم الخميس، حيث سيورى جثمان المرشد السابق الثرى هناك. كل هذا يأتي يعني أو سبقه مراسم الوداع الرسمية التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران. كان هناك العديد من الوفود التي تأتي من مختلف أنحاء العالم، من المنطقة وغيرها، وفود إقليمية ودولية، وشاركت في مراسم الوداع واستقبلتها المستويات السياسية الإيرانية، وشهدت هذه المراسم إلسي العديد من المواقف الإيرانية المهمة. نتحدث عن تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأيضا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف، كانت أهمها تتركز حول المفاوضات مع الولايات المتحدة. تم التأكيد على ضرورة أن يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل، وأعلنت إيران رفضها الخضوع لما وصفته بالإكراه وسياسة البلطجة، وأكدت أنه في حال لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتها فإن إيران ستقوم بالرد بإجراءات متناسبة، مع اتهام إسرائيل بمحاولة إفشال مذكرة التفاهم وإثارة الفوضى والخلاف في المنطقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافها. كما أيضا تم التأكيد على رفض إيران للتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، وتعتبر إيران هذا التدخل هو مخالف لبنود المذكرة وتحديدا للبند الخامس، مشيرة إلى أن هناك بالفعل تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة المحلية البحرية في المضيق، وذلك أيضا وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم كما يقول التفسير الإيراني. فيما عدا ذلك هناك رسائل كثيرة يعني وجهتها إيران اليوم من خلال مراسم اليوم، أهمها هو المشاركة الرسمية الإيرانية لقادة سياسيين وأيضا عسكريين، كان على رأسهم قائد القوات الجو الفضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي. يعني مشاركة هذه القيادات تأتي رغم التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وكانت قد يعني هددت بتنفيذ هجمات ضد إيران أو بقيام بعمليات اغتيال، ولكن شهدنا هذه المشاركة الرسمية الإيرانية. هناك أيضا رسائل تم توجيهها من قبل المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين، نتحدث عن الجيش، عن الحرس الثوري، وأيضا عن وزارة الدفاع. تم التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كبير بسبب عدم الثقة في الولايات المتحدة بأن تلتزم بتعهداتها وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. تم التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية، ويمكن اعتباره رد على التصريحات الأمريكية أيضا، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستسير على خطى المرشد السابق مع التحذير من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن إيران سترد عليه كما أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع. وهناك نقطة أخيرة، كان قد رد أيضا قاليباف على تصريحات للرئيس الأمريكي.

0: قال أن إيران هي من تقرر التصرف في أموالها، في إشارة إلى الأموال الإيرانية المجمدة ومحاولتها الإفراج عنها ومواصلتها المشاورات مع الوسطاء للإفراج عنها. نعم،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. إلى ضيوفنا الآن ينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محسن فرخاني، يعني كما ذكرت زميلتنا رانيا قبل قليل، جنازة وتشييع حاشد للمرشد السابق علي خامنئي، يتوقع أن يشارك فيه نحو 20 مليون إيراني، إضافة إلى حشد دولي من المسؤولين يشاركون كذلك. ما أبرز الإشارات التي يجب التوقف عندها في هذا التشييع، وما الرسائل التي تريد إيران إرسالها؟
2: مساء الخير لكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة الليلة. كما تفضلت إن التشييع الذي نراه سوف يتضمن مشاركة لأكثر من 20 مليون شخص، وذلك لعرض الدعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تشييع المرشد الأعلى، وذلك في إطار الرد على الأوهام من جانب ترامب ونتنياهو، بالإضافة إلى بعض الخونة المتحدثين باللغة الفارسية الذين سعوا إلى الإطاحة بالنظام. كما تعرفون إن تشييع آية الله خامنئي هذا سوف يشكل إشارة صعبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بالتشديد على شرعية النظام وعلى مواجهة الجمهورية الإسلامية لكل الدعاية الإعلامية المغرضة بحقها، والهدف هو الكشف عن الأكاذيب والسرديات المفبركة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترامب ونتنياهو يتعين عليهما أن يفهما أن الشهيد خامنئي هو يشكل مصدر وحي وإلهام الآن.
1: سيد جو بوريلي، إذن رسائل قوة ورسائل متعلقة بثبات النظام الإيراني هو ما تريد إيصاله إيران في هذه المرحلة، بالتوازي مع هذا المأتم، مأتم المرشد السابق علي خامنئي. كيف تقرأها وتتابعها الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير وشكرا لكم. أنا لا أخالف رأي الضيف الذي تحدث من طهران. بالفعل هذه أفضل فرصة لقاليباف ولعراقجي بالإضافة إلى الآخرين ممن شارك في المذكرة وفي المفاوضات للحصول على الدعم بشكل عام. هذه فرصة لعرض تلك الصورة. قاليباف سوف يحاول أن يتعامل مع الضغوط السياسية الداخلية التي يواجهها من أولئك الذين يودون أن تدفن مذكرة التفاهم إلى جانب المرشد الأعلى. هذا لا يغير بالمعادلة الحسابية الأكبر والأشمل بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وإيران، ولكنها فرصة للإيرانيين لتخطي الاختلافات في وجهة نظر. وبالتالي أنا لا أختلف معه بشكل جذري. نعم، هذه فرصة للظهور بمظهر الجانب الموحد في إيران، والتموضع من بعد هذا التشييع قد يتغير من قبل المفاوضين الإيرانيين إذا ما خضعوا للضغوط من جانب الحرس الثوري، وإذا ما تم التعامل أيضا في الوقت نفسه مع مسألة الآراء المختلفة بين المتشددين والمعتدلين.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هذا التشييع وطي صفحة المرشد السابق علي خامنئي كيف يمكن أن ينعكس سياسيا على مجمل الأوضاع وعلى ما هو متوقع بالنسبة للمفاوضات في المرحلة المقبلة؟ وعلى

0: مجمل مشهد الحرب عموما.
1: نعم، إذا أخذنا التوقيت والسياق العام لتشييع جثمان المرشد الأعلى السابق، والذي يتزامن مع احتفال الأمريكيين بتأسيس دولتهم منذ 250 عاما، هذا مشهد مركب أو شاشة منقسمة إلى جزئين، هناك المأتم الإيراني وهناك الاحتفال الأمريكي، ولكن حتى المأتم الإيراني له دلالة مزدوجة، بمعنى أن الإيرانيين، وإذا كان هناك 20 مليون شخص يؤدون تحياتهم أو تقديرهم للراحل، وأن هذه المراسم تستمر لعدة أيام في عدة مدن، قم وطهران ومشهد، هذا في حد ذاته رسالة مزدوجة إلى الأمريكيين أن مؤسسة المرشد الأعلى تبقى خامينيئية بامتياز بين جيلين، الجيل الراحل والجيل الذي يستلم القيادة الآن. فإذا هي رسالة ضمنية إلى الأمريكيين وإلى الإسرائيليين أنكم لن تقضوا لا على النظام الإيراني ولا على مؤسسة المرشد الأعلى كما هي. إذا هذه الاستمرارية في حد ذاتها تعطي أو تتلج صدور الإيرانيين بأنهم يستطيعون التحدي والصمود. إذا هذه السردية، سردية التحدي، ستزداد مع مرور الأيام، ويعتقد الإيرانيون أنهم حققوا نصرا رمزيا وأنهم لم يتزعزعوا عن موقفهم الثابت، سيظلون صامدين. أعتقد هذا الرصيد المعنوي سيعزز المفاوضين بطريقة أو بأخرى. قاليباف وعراقجي قد يتحدثان لاحقا بنبرة فيها سقف أعلى من السقف الحالي الذي شهدنا سواء في الدوحة أو قبل ذلك.
0: يعني مزيد من التشدد.
1: لا شك أن لا يمكن أن لا يترجم هذا المناخ النفساني وهذا المناخ السياسي في مسار أو في أي شيء يتعلق بموقف إيران في تعاملها مع إسرائيل من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى.
0: دكتور محسن فرخاني، الرئيس الأمريكي يتحدث في الساعات الماضية عن أنه راض عن نظام الحكم الجديد أو الطبقة السياسية الجديدة في إيران، وأنه يعني لديه علاقة جيدة أو نسبيا مقبولة معهم. كيف يمكن يعني كيف يتلقى المسؤولون الإيرانيون مثل هكذا كلام من وجهة نظرك؟
2: في الواقع هذا النوع من التصريحات تكرر في الماضي على مسامعهم. لطالما حاول ترامب أن يدلي بتصريحات إيجابية تعكس جوا من الإيجابية بشكل عام، وذلك للتعامل مع الأسواق والتحكم بالأسواق وضبطها. هذه المزاعم بالقول إن الأجواء العامة كانت إيجابية تقابل بتصريحات مبهمة. على سبيل المثال، جي دي فانس قال إنه يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة، وهذا يثبت لنا إن هذا الجو الإيجابي غير قائم. لذلك التصريحات هذه بشأن الأجواء الإيجابية، الهدف منها التأثير على المناخ العالمي وعلى الأسواق، ولا تعكس الوضع الميداني. وهناك طبيعة غير مباشرة للمباحثات بالرغم من حضور وفود عالية المستوى. هذا مؤشر بأن إيران ليست راضية عن الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مذكرة التفاهم وتنفيذها. والنظام الصهيوني يستمر باحتلال الأراضي في جنوب لبنان، ويتعين عليه أن ينسحب من الأراضي اللبنانية. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بخرق البندين 15 و 11، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه المذكرة لمواجهة المشكلات الاقتصادية فقط، وهذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي.
0: جو بوريلي، كيف يمكن فهم أن ينطلق الرئيس الأمريكي في بداية الحرب التي شنها مع إسرائيل على إيران بقوله إن النظام الإيراني سيسقط بنتيجة هذه الحرب، ويدعو الإيرانيين للاستيلاء على نظام الحكم، وصولا إلى ما أدلى به قبل ساعات بقوله إن القادة الحاليين لإيران أكثر

0: عملية حسابية دقيقة بخصوص رفع صوت الشعب والإطاحة بالنظام. طبعا شاهدنا مظاهرات وشاهدنا قتل المتظاهرين، وهناك أشخاص عملوا على الإطاحة بالحكومة الإيرانية. بالنسبة إلى المعلومات الاستخبارية التي تلقاها الرئيس والتي قالت له إن قصف النظام قد يؤدي إلى الإطاحة به أو سوف يؤدي إلى الإطاحة به، هذا لم يحصل. ثانيا أقول إن هذه هي السردية التي يعتمد عليها، وهو يقول إننا اختلنا المرشد الأعلى بالإضافة إلى الصف الأول من القادة العسكريين والسياسيين، ويقول لقد تغير النظام والنظام الحالي يوافق على العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن طبعا السيد قاليباف مثلا يقول أمور أخرى، والحقيقة هي أن الرئيس ترامب يعبر عن أفكاره، هو لا يحجب الأفكار التي تجول في خاطره بل يعبر عنها. وبالتالي إذا ما كان هناك من مداولات بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية في الدوحة أو في أماكن أخرى، أعتقد أنه سوف يقول للناس نعم إن المباحثات كانت إيجابية، وهو يقول دائما أن باستطاعته أن يتواصل مع أشخاص من مثل مثلا تشي جين بين وفلاديمير بوتين، وهو لطالما تفاخر بقدرته على التواصل مع شخصيات صعبة. هذه الشخصية ترامب. ولكن النقطة الأساسية هي أن الإدارة الأمريكية أساءت الحساب بالنسبة إلى القدرة على إطاحة النظام من قبل المعارضة الإيرانية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، في الأيام الماضية كان هناك تفسير متباعد بين إيران والولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم ولما هو متوقع من كل طرف. كيف ترى تطور هذه المواقف؟ هل ترى من بعد المفاوضات التي حدثت في الدوحة أن هناك ربما اقترابا أكثر من التفسيرات المتوقعة لبنود هذه المذكرة؟
2: لا، لا تزال التأويلات، وليس بالأحرى التفسيرات، التأويلات الإيرانية والأمريكية لا تزال متنافرة حول البنود 14. لكن ما حققته مفاوضات الدوحة على خلاف جمود مسار سويسرا أو لوسرن في سويسرا هو أنه لم يعد التركيز على الملفات الكبرى، بمعنى كما كانت الخطة الأولى مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي، ثم موضوع الأرصدة واليورانيوم عالي التخصيب بدأت الدوحة في تحديد ملفات أصغر. بمعنى جاء الوفد الإيراني يبحث عن جواب لسؤال أين المليارات الستة الأولى التي ينبغي تسلمها من الولايات المتحدة. جاء الوفد الأمريكي أيضا يسأل ما هي الكلمة الأخيرة بالنسبة لوضع مضيق هرمز. بدأت دبلوماسية الدوحة في تقريب وجهات النظر وعلى الأقل إيجاد حلول وسطى، وليس بالضرورة حل كل القضايا العالقة. فبالتالي هذا من شأنه أن يعزز بناء الثقة بين الجانبين تدريجيا، ويسهل أيضا الانتقال من قضايا صغرى إلى قضايا صغرى أخرى وهكذا دواليك. بمعنى آخر، ينبغي إعطاء مسار التفاوض حقه من الوقت وحقه أيضا من الصبر الاستراتيجي لدى الوسيطين الباكستاني القطري، وليس الاعتقاد بأن مهلة الأيام الستين ستكون كافية. ينبغي يعني بمعنى مذكرة التفاهم ليست معاهدة نهائية، ليست اتفاقا شاملا بنصوصه وتفاصيله، هي فقط خارطة الطريق، وتحتاج المفاوضات للتدقيق في التفاصيل. وأعتقد أن مفاوضات الدوحة بدأت من هذه النقطة.
1: سيد فرخاني، فيما يتعلق بمضيق هرمز، كانت هناك اليوم تصريحات لافتة لرئيس البرلمان الإيراني يتحدث فيها عن أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق، وأن الترتيبات مع سلطنة عمان جارية من أجل إدارة هذا المضيق. طيب، ما المتوقع إذن يعني في هذه المسألة تحديدا، وأي انعكاس من وجهة نظرك على مسار المفاوضات المتوقع استئنافه بعد الانتهاء من التشييع؟
0: أنا أعتقد أنه لأن مضيق هرمز هو عبارة عن مسار ينقسم إلى جزئين، المياه العمانية والمياه الإيرانية، ولكن معظم المياه

0: هي مياه إقليمية إيرانية، أعتقد أن المرور غير المعرقل عبر مضيق هرمز من دون إدارة إيرانية هو من بين بادرات حسن النية لسنوات طويلة والتنازلات المقدمة من جانب إيران لسنوات طويلة. ولكن بعدما قتلت الولايات المتحدة الأمريكية ونظام الصهيوني بالتعاون مع بعض الدول العربية المسؤولين والمواطنين الإيرانيين، إيران لم تعد تود أن تحافظ على الوضع القائم كما هو، ولذلك الحالة لن تعود إلى سابق عهدها، وإيران لن تتخلى عن ورقتها الاستراتيجية ألا وهي مضيق هرمز، وهي أي المضيق كأنه أراض إيرانية.
1: لكن ماذا لو أدت هذه الخطوة إلى معارضة دولية لهذه الخطوات الإيرانية وبدأت البوادر يعني تظهر سواء من الدول المشاطئة المجاورة لإيران والمشاطئة أيضا لهذا المضيق وأيضا دول أوروبية ربما قد يتم تفهم الموقف الإيراني أثناء الحرب، ولكن ماذا عن المبررات لهذا الموقف بعد الحرب؟
0: في الواقع أنت تتحدثين عن المبررات أو مثلا القوانين الدولية بعد الحرب، ولكن في الوقت نفسه ترامب يتفاخر بأنه قام بخطف رئيس فنزويلي شرعي وذلك للسيطرة على النفط الفنزويلي بطريقة تشبه طريقة القراصنة، وهو عبر عن تصريحات بضم غرينلاند، وهو يود أيضا أن يحصل الرسوم من منطقة الخليج. على أي حال إيران تقوم بالدفاع عن مصالحها القومية بطريقة تستند إلى مبادئ سامية ومثل، ويجب أن لا ننسى أن مضيق هرمز هو عبارة عن مياه إقليمية إيرانية، وهذا المضيق لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بدول أخرى، ويكون ذلك عبارة عن تدخل بالشؤون الإيرانية إذا ما قالت تلك الدول يحق لنا أن نعبر من دون إدارة إيرانية. هذه مياه إيرانية ونحن نتخذ القرار حول كيفية إدارتها.
1: سيد جو بوريلي، كيف ينوي الرئيس الأمريكي حل هذه المعضلة التي أحدثتها الحرب فيما يتعلق بمضيق هرمز والتي باتت تثير الكثير من المشاكل على الصعيد الدولي خصوصا في ظل تمسك إيران بهذا الموقف الذي عبر عنه قبل قليل ضيفنا؟
0: نعم، هذا يتسبب بالمتاعب على المستوى الدولي. من الأهمية بمكان أن نتذكر أنها مشكلة ترتبط بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية وليس بالضرورة بالجانب الاقتصادي، حيث أن نسبة النفط الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية والذي يخرج من مضيق هرمز هي قليلة جدا كي لا نقول معدومة، وبالتالي الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة جراء الروس هو لا يلحق بالولايات المتحدة من المنظور الاقتصادي بل من حيث السمعة. إن الرئيس ترامب كان غاضبا بسبب عدم مشاركة الأوروبيين في هذا النزاع. جلس الأوروبيون مكتوفي الأيدي عندما توقفت إيران أو أوقفت حركة النفط في المضيق. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يتصرف بنفس الطريقة التي تصرف فيها في السابق وقال لكير ستارمر اذهب واحصل على نفطك أنت. وبالتالي نتحدث عن مسألة ترتبط بالسمع، وهناك بلدان تتأثر، الغاز الطبيعي المسال الذي يتدفق من قطر والنفط من الكويت والسعودية، هذه من بين الموارد التي تعتمد عليها دول في أوروبا بالإضافة إلى الصين والهند ودول أخرى. هناك ضغط كبير من هذه الدول سوف يتشكل على إيران، ولذلك أعتقد أن الرئيس ترامب كان لديه ورقة وهو سوف يستخدمها في وجه الدول التي تحتاج هذه الموارد. بالإضافة إلى ذلك من الواضح لكل دول الخليج ولكل دول العالم التي تعتمد على نفط الخليج أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز ليس بالأمر المستدام. لذلك أرى أن الإمارات العربية المتحدة مثلا سوف تستمر بالعمل على الأنابيب، والسعودية سوف تستمر بالعمل على الأنابيب بالإضافة إلى الممر الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وصولا إلى إسرائيل وأوروبا. كل هذه الأوراق تستخدم ضد إيران. إيران لديها ورقة واحدة ألا وهي المضيق.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة خصوصا في ظل تمسك إيران بموقفها أنه بالنظر إلى تجاوز الولايات المتحدة للقانون الدولي يحق لها هي أن تتعامل مع نتائج الحرب من خلال إدارة مضيق هرمز؟
2: ينبغي ألا نقلل من مدى التعقيد المتنامي لقضية هرمز باعتباره الورقة السحرية المتبقاة في يد طهران والتي ستلعبها على كافة المستويات. ويمكن القول إن تعقيد هرمز أكثر من تعقيد الملف النووي. حكومة بايدن وطهران قضيتا عاما ونصف في مفاوضات ما سمي بمسار فيينا من أجل إما استئناف العمل بالاتفاق النووي أو بلورة اتفاق بديل، ولم تنجح في ذلك. فلنحضر أنفسنا كخليجيين وكشرق أوسطيين وكبقية العالم أنها أزمة مفتوحة. ترامب يعتقد أنه يستطيع أن يحتوي الموقف الإيراني وأنه لن يسلم الأرصدة المجمدة إلا إذا استجابت طهران بفك العزلة أو بعدم استخدام ورقة هرمز. الإيرانيون أصبحوا الآن مقتنعين أن لا وجود لهم من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الدبلوماسية وحتى من الناحية العسكرية إلا إذا استخدموا ورقة هرمز. فبالتالي نحن في بداية عقدة جد مستعصية، ولا أعتقد أن مسار المفاوضات بالطريقة الحالية يمكن أن تحسم في موقف في قضية هرمز حتى ننتقل إلى الملفات الأخرى.
1: أشكركم جزيل الشكر الدكتور محمد الشرقاوي، السيد جو بوريلي والدكتور محسن فرخاني على هذه المشاركة معنا. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة.
3: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولارا، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن. تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع

0: عبد الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: الآن إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكما محمد خيري. دعنا في صورة آخر التطورات في إسرائيل فيما يتعلق بالمستجدات على الجبهة اللبنانية، ما يتعلق بالإطار الموقع مع لبنان، وكذلك الاتصال بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق أيضا بمستجدات المسار اللبناني.
2: الجبهة اللبنانية حظيت اليوم بكثير من الانتباه في إسرائيل، وبخاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد العناصر المسلحين في مدينة بنت جبيل. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن إصابة اثنين آخرين من الجنود في ذلك الاشتباك وعدم استطاعة الجيش الإسرائيلي العثور على منفذ هذا الاشتباك. يضاف إلى ذلك ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أخبر قادة الجيش الإسرائيلي والوزراء المعنيين بأن الاستهدافات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات علي الطاهر غير تأتي حاليا، بمعنى أنها صعبة وهي بحاجة إلى التواصل والتنسيق مع الإدارة الأمريكية. هذا جاء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتياله لأحد عناصر حزب الله بعد رصده وهو يخرج من شبكة أنفاق تحت الأرض. يقول الجيش الإسرائيلي بأن ثمة شبكة للأنفاق تحت الأرض في تلك المنطقة ومرتفعات علي الطاهر، وبأن ثمة عناصر كثر من حزب الله يحاولون الخروج، وبأن حزب الله يحاول إخراج هؤلاء العناصر ولكن الجيش يمنع الحزب من ذلك. وكانت أيضا المصادر الإسرائيلية المختلفة قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في تلك المناطق حتى يمنع عناصر حزب الله من تشكيل أي خطر على القوات الإسرائيلية وكذلك على المواطنين الإسرائيليين. فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، فقد دارت المكالمة حول قضايا عدة وكذلك الجبهات المختلفة، ولكن لا تفصيل واضح فيما يتعلق بهذه الجبهات والخطوات المقبلة. كل ما اتضح هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه سيلتقي الرئيس ترامب قريبا. تحاول إسرائيل أيضا كما كانت تشير وسائل إعلام مختلفة أن تشرح من كثب ومن خلال اللقاء المباشر بين الزعيمان موقفها فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية على وجه التحديد، وكذلك عن تطورات الجبهة اللبنانية بخاصة في ظل اتفاق الإطار الموقع مع الحكومة اللبنانية والصعوبات التي لا تزال تواجهها إسرائيل في تنفيذ هذا الاتفاق، والتي أشارت إليها وسائل إعلام إسرائيلية وقالت إن ذلك ربما يدفع إلى تأجيل اتخاذ قرار بالانسحاب من المواقع التي جرى الاتفاق على سحب القوات الإسرائيلية منها وتحويلها إلى مناطق تجريبية. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم بأنه شن غارات على 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله، وهو قال إن هذه البنى التحتية كانت تستخدم من قبل الحزب من أجل الدفع بعمليات ضد القوات الإسرائيلية، وبأن هذا القصف جاء ردا على استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة الأمنية. هذه المنطقة التي كان قد أشار إليها قبل يومين وزير الدفاع

0: الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما قال إن الجيش الإسرائيلي منتشر فيها وكذلك في سوريا وفي قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية. والأهم والأبرز بأنه قال بأن على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للبقاء والمكوث فترة طويلة. هذا كان يعكس بأن إسرائيل كما يبدو من تصريحاتها الرسمية لا قرار لديها بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، إنما من المناطق المتفق عليها، وهو أمر يستمر تأجيله حتى هذه اللحظة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. تامر الصمادي في بيروت، دعنا في صورة تبلور المواقف الداخلية في لبنان حيال مسألة اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل.
2: بالفعل سنتحدث عن حالة من الانقسام غير المسبوق فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئاسة اللبنانية واضح بأنها تقوم بجهد متواصل لإقناع الجميع بهذا الاتفاق الإطاري. رئيس الجمهورية منذ أيام وهو يلتقي بفعاليات ونخب وشخصيات للتأكيد على أن هذا الاتفاق يصب في صالح لبنان واللبنانيين وفي صالح استعادة الجنوب اللبناني بأكمله، ويعني يتحدث معه على نفس الموجة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. الرئيس جوزيف عون قال بأن هذا الاتفاق أو هذا الإطار بما يمثله لا يعطي أي شرعية للقوات الإسرائيلية بأن تبقى داخل الأراضي اللبنانية، وإنما يمنح الجيش اللبناني الفرصة لبسط سيطرته وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية، وهو بذلك يرد على حزب الله الذي كان اتهم السلطة بأنها من خلال هذا الاتفاق تشرع لبقاء القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بالإضافة إلى قضم عدد من القرى والبلدات المحتلة أصلاً. الرئيس جوزيف عون أيضا تحدث عن أن البعض كما سماه في إشارة واضحة إلى حزب الله يحاول أن أو حاول أن يخرج الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بقوة السلاح، لكنه فشل في ذلك، ولذلك هو يطالب بأن يتم منح الدبلوماسية اللبنانية الفرصة الكاملة للعب على هذا المسار في سبيل إخراج القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، وهو يقول بأن هذه الدبلوماسية تمثل معركة من غير دماء، ويتحدث أيضا عن مسار لبنان ومسار إيران بالإضافة إلى مسار الولايات المتحدة، ويقول بأن البعض أيضا ساءه الفصل أو سيادة الدولة اللبنانية بأنها سعت إلى الفصل بين كلا المسارين. وتعلمين إلسي جيدا بأن لبنان الرسمي حاول طيلة الفترة الماضية أن يفصل مسار المحادثات اللبنانية عن مسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، في حين أن حزب الله أو حزب الله سعى خلال الفترة الماضية للمضي تحت هذا السقف وتحت هذا الإطار وتحت تلك المذكرة، مذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية، لا سيما ما يتعلق منها بالبند الأول الذي ضمن لبنان صراحة في تلك المذكرة ومنع أو طلب من إسرائيل بأن يمتنع عن مهاجمتها. ولذلك حزب الله كان يقول طيلة الأيام الماضية بأن تلك المذكرة هي التي كانت الأقدر على الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، في حين أن السلطة اللبنانية ترى في ذلك المسار إقحاما لإيران فيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، وهو ما أكد عليه الرئيس اللبناني بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه. هذا الحديث للرئيس اللبناني أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام بالإضافة إلى وزير الخارجية اللبناني. وعلى وقع كل ذلك إلسي، تواصلت الخروقات الإسرائيلية اليوم في عدد من القرى والبلدات، لا سيما في صفد البطيخ وفي المنصوري، وقبل ذلك كانت هنالك تفجيرات للمنازل في بنت جبيل وغارات على النبطية الفوق.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي مراسلنا من بيروت. ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي صهيب جوهر، ومعنا من جبل لبنان الكاتب والباحث السياسي حسن شقير. مرحبا بكما سيد حسن شقير. نبدأ معك.

0: ماذا بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والمواقف مواقف كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء التي حاولت شرح ماهية هذا الاتفاق وإلى أين يذهب؟ باعتقادك ما الخطوة التالية؟
1: تحياتي لكم أستاذة إلسي ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أنا أعتقد بأن الخطوة التالية التي تلت هذا الاتفاق الإطاري الذي يعني يعاب عليه إفقاد السيادة اللبنانية، تحصيل السيادة اللبنانية بشكل حقيقي من خلال البنود التي وردت فيه، وخصوصا أن ما يريده الرئيس عون ويريده رئيس الحكومة هي أجزاء من هذه البنود الواضحة 14 التي تتحدث عن إعادة الانتشار مثلا، ولكنها لا تقول بماذا ربط هذا الموضوع. عندما ربط بنزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية وقعت على ذلك الدولة اللبنانية، أي أقحمت موضوع شرط نزع السلاح بإعادة الانتشار، وهذا تأبيد للاحتلال. وكذلك الأمر من البنود الأخرى التي فرضت على الدولة اللبنانية مثلا طلب مسار تدخل إلزامي من بعض الدول العربية والغربية لإتمام عملية نزع السلاح.
0: طيب ماذا نحن نعلم سيد حسن؟ يعني نحن نعلم ماذا في إطار هذا الاتفاق. السؤال هو عن ما ينتظر هذا الاتفاق، يعني ماذا بعد؟
1: نعم، هذا الاتفاق أنا أعتقد سيكون إذا يعني أصر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تطبيق هذا الاتفاق، التسوية التي يمكن أن تتم أنا أعتقد باعتقادي الشخصي ينبغي أن تكون تحت أسقف ثلاثة. السقف الأول هو سقف اتفاق 27 تشرين الثاني للعام 2024، سقف الثوابت الوطنية الخمسة التي يتحدث عنها حزب الله، الانسحاب ووقف العدوان وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار، وهذه ثوابت يتفق عليها جميع اللبنانيين، وأيضا يجب أن لا يخرج ضمن إطار البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تطلب وقف العدوان والانسحاب دون قيد أو شرط. ضمن
0: طيب
1: هذا الإطار
0: سيد صهيب جوهر
1: في الثلاثة أستاذ هيلسي طيب ينبغي أن يسير تسير
0: وضحت الفكرة الإطار. سيد صهيب جوهر، هل ترى أن هذه الأسقف الثلاثة التي تحدث عنها السيد حسن يمكن أن تكون أساساً لتسوية حول اتفاق الإطار هذا؟
2: يمكن أن تكون تسوية، لكن يجب إضافة شيء أساسي لهذه البنود، وهو حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش وتوحيد البندقية في لبنان، ودون ذلك نكون قد أعدنا الكرة من جديد، وقد نفتح في المستقبل نوافذ لإما حروب أو مغامرات أو حروب إسناد جديدة على لبنان. وهذا الكلام ليس تبرينا للعدوان الإسرائيلي، الكل يدرك أن إسرائيل هي نفسها إسرائيل، لكن بطبيعة الحال نحن أمام فرصة تاريخية، علينا أن نركز على الثوابت إضافية التي تحدث عنها، إضافة التي تحدث عنها ضيفك الكريم، اللي هو أولا حصر السلاح بيد الدولة، ثانيا حوار داخلي حول استراتيجية أمن وطني، وثالثا أعتقد ربطا بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني أمس إلى بيروت، يجب أن يكون هناك مسار تنسيقي مع سوريا حيال التحديات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان وسوريا. أنا أعتقد هذه ثوابت أساسية بالإضافة إلى الثوابت التي تحدث عنها الزميل، وهي يتفق عليها كل اللبنانيين، التي تبدأ عمليا من الانسحاب الإسرائيلي. ولا أعتقد اليوم حتى الأطراف الداخلية التي أو جزء أساسي من الأطراف الداخلية التي وقع أو تؤيد اتفاق الإطار أيضا هي يعني مقبلة أو ثابتة على المواقف هذه المتعلقة بانسحاب إسرائيلي، وإضافة إلى عدل الأسرى وعدل العمر. لا يوجد طرف في لبنان لا يريد هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال دون حل جذري لهذا الملف اللي هو حصر السلاح بيد الدولة نكون قد دخلنا في نفق جديد قد يتكرر في المستقبل.
0: موضوع حصر السلاح بيد الدولة هذا أمر مركزي تركز عليه معظم القوى في لبنان باستثناء طبعا الثنائي، وهو ربما ما يدفع العديد من هذه القوى لتأييد مسألة فصل المسارين، مسار لبنان عن مسار إيران. كيف ينوي حزب الله التعامل مع ذلك؟ يعني خصوصا أنه يقول باستمرار أنه متمسك بالسلاح ولن يسلمه أبدا تحت أي ظرف.
1: ضمن الشروط التي تطرح في اتفاق الإطار هذا، مستحيل أن يقوم حزب الله بتسليم هذا السلاح أو أن يقبل بالشروط الذي وضعه اتفاق الإطار. حزب الله، أعيدك إلى تلك الأسقف التي تحدثت عنها، وقال بأنه يريد أن يتحدث عن السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم، ولا يمكن أن يتحدث عن السلاح والاحتلال موجود كون ذلك يناقض الدستور اللبناني في أحد فقراته بوجوب اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الأرض.
0: لكن الحديث من جانب المسؤولين في الحزب سيد حسن تتحدث عن أنه لا مجال لتسليم السلاح، وأن هذا السلاح باق ويتم ربطه كذلك بأمور يعني دينية متعلقة بحزب الله.
1: يعني أنا أعتقد أن المسألة ليست كهكذا أستاذة إلسي. أنا أعتقد أن هذا السقف العالي الذي نسمعه أحيانا من بعض المسؤولين، يعني الذين ليس يقررون، هذا السقف العالي لأنه
0: يقوله أمين عام حزب الله يعني الشيخ نعيم قاسم.
1: لا، أمين عام حزب الله قال بشكل واضح وصريح لنطبق الاتفاق 27 تشرين الثاني الذي لا علاقة لإسرائيل.
0: تفسيره لتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني سيد حسن، وأنت تعلم أن السلاح فقط يسحب من جنوب الليطاني،
1: وهذا ضمن إطار قرار 1701، لأن اتفاق 27 تشرين الثاني هو آلية تطبيقية للقرار 1701 والذي يتحدث عن جنوب الليطاني حصرا. أما باقي السلاح في باقي في الأماكن الأخرى، حزب الله منفتح على حوار وطني وجاد على ما أعتقد بهذا الموضوع، بحيث أن يكون هناك سلاح ضمن استراتيجية دفاعية يؤمن الدفاع والحماية للبنان بما ترضى عنه الأطراف اللبنانية كلها. طيب، وأنا أقول لك منذ الغد إذا طبقت إسرائيل مندرجات برود 27 تشرين الثاني والتزمت بقرار 1701، منذ الغد حزب الله جاهز أن يجلس على طاولة التفاوض مع اللبنانيين، ولن يخرج من هذه الطاولة قبل الاتفاق على موضوع السلاح.
0: طيب سيد صهيب جوهر، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني الموضوع، موضوع السلاح مرتبط باستراتيجية دفاعية، نعود إلى هذه المسألة فيما يتعلق ب يعني بحث حزب الله في هذه في هذا السلاح، ويجب العودة إلى اتفاق تشرين الثاني 24.
2: لأنه اتفاق 27 نوفمبر 2024 طوى إلى غير رجعة، نتيجة أنه أولا الدولة لم تقم طيلة الفترة 15 شهرا كما يتحدث حزب الله لا بحصر السلاح ولا على تثبيت انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. لكن أنا أعتقد اليوم أنه الكلام عن أنه حزب الله جاد في عملية استراتيجية دفاعية، أنا أحيلك إلى تجارب تاريخية مع حزب الله. بعد 2000 جرى نقاش موسع مع حزب الله حول موضوع تسليم السلاح والاستفادة من تجربة إيرلندا الشمالية على سبيل المثال، ورفض حزب الله. بعد 2006 دعي إلى طاولة حوار حول السلاح ثم تهرب. بعد 2014 بدلا من أن يذهب إلى حوار حول السلاح ذهب لقتال الشعب السوري في سوريا إلى جانب الأسد. لا أريد العودة للتاريخ، التاريخ مضى، لكن يجب أن يكون هناك قرار جاد. وفي سؤال أساسي اليوم، نتيجة أن حزب الله ربط مستقبل وقف إطلاق النار والحلول بالطاولة الحوار التي ترعاها باكستان ودول إقليمية، وهذا شيء طبيعي. وأعتقد أن لبنان منفتح على هذا الإطار على المستوى الرسمي وعلى المستوى القيادي، لكن هناك نقاش حقيقي اليوم في لبنان يجب حزب الله أن يجاوب عليه، وهو هل قرار حصر السلاح بيد الدولة أو تسليم السلاح هو قرار حزب الله أم أنه متعلق أيضا بقرار الحرس الثوري الإيراني والقيادة الإيرانية؟
0: طيب بغض النظر عن ذلك وسريعا سيد صهيب، حزب الله يرفض تسليم السلاح ويرفض هذا الاتفاق، كيف باعتقادك يمكن للسلطة اللبنانية ومعظم القوى المؤيدة لهذا الاتفاق والمؤيدة لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني أن تتعامل مع هذا الرفض من جانب حزب الله؟
2: عزيزتي، أنا أعتقد اليوم بطبيعة الحال لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق إلا بالتفاهم مع حزب الله. هذا أمر واقع، لأن حزب الله اليوم مكون أساسي في الجغرافيا السياسية الداخلية اللبنانية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حزب الله لا يريد تسليم السلاح، هذا أمر طبيعي، لكن هناك خطابات أخرى لدى حزب الله يتحدث أنه جاهز للحوار حول استراتيجية دفاعية. فلتذهب الدولة اللبنانية إلى نقاش جدي حول استراتيجية أمن وطني، وهناك أعتقد أنه امتحان كبير، إما أن يثبت حزب الله أنه جاد في هذا الأمر وإما أن يكون عمليا يسوف
0: شكرا
2: ويحضر لبنان إلى مرحلة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك صهيب جوهر المحلل السياسي من بيروت، وسيد حسن شقير الكاتب والباحث السياسي من جبل لبنان. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئياً يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركام عن محطة مي الشرب لنحاول نرجعها للخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
8: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس أراقشي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع

0: جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أن بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير نظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني، قال الرئيس جوزيف هون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف هون أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، قال الجيش أنه هاجم الخميس 10 بنًا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبراشيت في جنوب لبنان. من ناحيته، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تناول فيها الوضع مع إيران، ضعنا في مشهد أكثر تفصيلا لهذه التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ويبدو أنها موجهة أكثر للمشاهد أو المواطن الأمريكي على وجه خاص، لأن هذا الحديث الصحفي لم يرد فيه على كل ما يأتي من تصريحات إيرانية، لم يدخل في أي جدل، وإنما حاول أن يروي كما يبدو لنا على الأقل من وجهة نظر إعلامية، يروي للمواطن الأمريكي قصة ما حدث، ما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا. الرئيس الأمريكي ومعرفة ومدركا لمدى العداء الأمريكي لإيران وقيادته السياسية حاول أن يصحح الأمور ويقول هذه المرة إن الولايات المتحدة تتفاوض مع قيادة إيرانية جديدة وقيادة إيرانية تتفهم الولايات المتحدة ومطالبها، والولايات المتحدة أيضا يبدو أنها مرتاحة معها. وقال ووصف أيضا المباحثات وما تم الآن من جولة أولى من مباحثات في قطر وتلك الوساطات، وصف الجو العام بأنه ممتاز ويشجع على المضي قدما. ويقول الرئيس الأمريكي أن القادة الحاليون هم الأكثر عقلانية بتقديره، ويقول أيضا أن الولايات المتحدة تتوافق مع هذه القيادة جديدة، وهذا لا يعتبر تغييرا للنظام السياسي. وهنا يرد على الكثير من الانتقادات داخل الولايات المتحدة، بل يقول إنه أي رئيس أمريكي لا يبحث إلا عن هدف واحد وهو إيقاف برنامج وسلاح إيران النووي. ترامب أيضا يحاول أن يشرح للمواطن الأمريكي ماذا حدث عسكريا، الكثير من التحليلات هنا وهناك، الكثير من التسريبات، ولكن له سرديته، ويقول إن الولايات المتحدة فجرت مثلا وتسيطر عسكريا سيطرت عسكريا. يقول أن الأسبوع الماضي مثلا الولايات المتحدة في خلال ضربة وضربتين سيطرت ودمرت كل الرادارات الإيرانية التي كانت موجودة على السواحل الإيرانية على ما يبدو. ويقول أن طهران باتت الآن من أي دون شبكات رادار. يقول أيضا أن القوة العسكرية الأمريكية القوة العسكرية الإيرانية انتهت حسب تقديره، وكل ما ترون في التقارير إعلامية كاذب وخاطئ، يقول الرئيس الأمريكي. أيضا وهو يصف الحالة الداخلية في إيران، يقول إن الإيرانيين الآن يعانون من التضخم، ويقول أيضا إن التضخم في إيران قفز إلى 300% اقتصاديا، وأن الآن إيران في وضع ضعيف، فقد تمت تصفية الجنرالات والقادة العسكريين في الصف الأول والثاني وبعض من الصف الثالث. والرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للسي إن بي سي يؤكد للأمريكيين أن الولايات المتحدة خرجت أصلا عسكريا منتصرة، وهي الآن تفاوض حول نقطتين، مضيق هرمز وذلك اليورانيوم المخصب، ويقول دون أن يكشف عن تفاصيل ما تم تحقيقه، لأنه يقول أيضا أن الولايات المتحدة تحصل على إيران على كل ما تريد تقريبا دون أن يفصح تفاصيل ما حصلت عليه أمريكا من الجانب الإيراني.
0: أشكرك شكرا جزيلا ناصر الحسيني من واشنطن مراسل الجزيرة. سنتناول هذه التطورات بالبحث والنقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومن طهران نرحب بالدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور الشرقاوي، سأبدأ معك. والتصريحات الأخيرة لترامب إلى أي مدى كانت موجهة إلى الداخل الأمريكي؟

0: إلى اهتمام بمسألتين، الأولى في وهي سياق احتفالات عيد الاستقلال، ذروة القومية الأمريكية، والرئيس ترامب حريص على أننا في الذكرى 250 لقيام الولايات المتحدة بأن يظهر هو أعظم رئيس وأن لا أحد يضاهيه لا حاضرا ولا ماضيا. هناك أيضا السياق الثاني أيضا أن ترامب يتعرض لموجة انتقادات سواء من الجمهوريين المحافظين أو من الديمقراطيين، ونحن في موسم الصيف الذي يمهد لانتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. إذن يتحتم على ترامب أن يصنع خطابا من أي شيء يستطيع، بمعنى أن يبلور هذه الخطابية التي تضع أو تمنحه اليد العليا ولو خياليا أمام الإيرانيين،
1: ولو خياليا،
0: لأن في المحصلة النهائية تأكدت حقيقة أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تستطيعان تحقيق المعادلة الصفرية من الناحية العسكرية. على مستوى التفاوض أيضا لا يمكن لا لترامب أن يحتوي الإيرانيين ولا لطهران أن تحتوي شروط البيت الأبيض. إذن حتى على مستوى المفاوضات ليست هناك معادلة صفرية بمنطق التفاوض وبمنطق ما يعتقد ترامب بأنه سيد فن الصفقات كما كتب في مؤلفه الشهير منذ عام 1988.
1: يعني عفوا دكتور شرقاوي، يعني لو فككنا ما يقول أو ما يسميها إنجازات، عن ماذا يتحدث ترامب حتى نستطيع أن ربما نقيم الأمر بشكل مفصل؟ يتحدث عن تدمير القيادات في إيران حتى الصف الثاني والثالث أيضا بعضهم، الإيرانيون يعانون تضخما 300%، وربما هذا أمر بحاجة إلى فحص من الناحية الاقتصادية كتقييم، ويتحدث عن تدمير القوة العسكرية الإيرانية.
0: هذه نسبية خطاب ترامب، بمعنى النسبية التي تجعله يقدم طرحا ذاتيا وليس بالضرورة طرحا موضوعيا، بمعنى أنه لا يستند في حقيقة الأمر إلى معطيات البنتاغون، جنرالات وزارة الحرب، ولا إلى المخابرات بشكل دقيق. لا شك أن الاقتصاد الإيراني تراجع بحكم هذه الحرب، لا شك أن القدرات الدفاعية الإيرانية تراجعت، ولكن هل وصلت إلى مستوى العدم؟ لا أحد يقتنع بهذه الرؤية. إذن ترامب يحاول أن يقفز على كل المراحل ويقدم للأمريكيين صورة أننا وصلنا إلى إرغام إيران على القبول بكل ما نريد، ونحن الآن بصدد تسوية الملف النهائي وهو ملف الطموحات النووية. هذا طرح فيه الكثير من الذاتية، وكما قال في مقابلة الشهيرة مع نيويورك تايمز قبل 3 أشهر، هو الذي يتخيل ما يريد ويكتب ما يقتنع به، بمعنى عنده هذا التصور الذاتي. لكن إذا جئنا بأدوات تحليل الصراع بعد 5 أشهر، نحن الآن في بداية الشهر 5، بعد 4 أشهر ماذا يتبقى؟ هناك إرهاق لا شك عسكري لإيران، ولكن هناك أيضا قدرة على التصدي، قدرة على الأخذ والرد خلال المفاوضات. فباختصار إذا كان ترامب محقا، إذا وصلنا إلى تحقيق معادلة صفرية مطلقة لصالح الولايات المتحدة، ينبغي أن لا يكون هناك عمود فقري في الجسد الإيراني في هذه المرحلة حتى يقوى على التفاوض. إذن يمكن أن نعكس الآية بشكل محايد.
1: طيب.
0: هناك ضعف عسكري أو هناك تراجع عسكري واقتصادي، لا شك في هذا، ولكن هذا لا ينهي الصراع ولا يعطي لترامب اليد العليا، بل هو لا زال أيضا.
1: وربما لذلك ترامب ترك مسألة التحقيق أو مسألة الأهداف مسألة مطاطية أو مرنة، بحيث إن لم يتمكن من تحقيق بعضها يكون في أمان من هذه الناحية.
0: وهو أيضا يعلم جيدا أنه حتى هذه اللحظة هو بصدد إدارة هذا الصراع.
1: طيب.
0: من شهر إلى آخر ولم يصل إلى تسوية نهائية للصراع.
1: طيب. سيد مايكل موروي، هل تتفق؟ طبعا هذا الكلام الذي يقوله دكتور شرقاوي سيد مايكل موروي سمعناه أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية، لكن سمعناه من الأطراف التي أيضا ليست مقتنعة بما يفعله ترامب. بمعنى لو أردنا فحص هذه العبارات التي أطلقها ترامب ويطلقها دائما، فكرة الانتصار، أولا من الناحية العسكرية، هل يبدو دقيقا أن هنالك خلافا في التقييم العسكري بين ترامب وقيادات البنتاغون؟ هل يبدو ذلك واقعيا؟ هل يمكن أن يكون ذلك واقعيا؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد إن البيت الأبيض يحاول أن يرسم أفضل صورة عن هذه الحرب وعن نتائج هذه الحرب، وذلك بكل تأكيد لأسباب سياسية. وكما تفضلت، هناك انتقادات من شتى الجهات، ليس فقط من جانب الديمقراطيين ولكن من قبل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها التي وضعتها من وراء هذه الحرب، ألا وهي تغيير النظام والقضاء على فرص امتلاك إيران لسلاح نووي، بالإضافة إلى القضاء على المقدرات العسكرية الاستراتيجية لإيران. بالنسبة إلى الجزء الأخير، نعم، حققت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافا وقوضت من قدرات إيران وخصوصا البحرية منها، ولكن إذا ما حصلت إيران على هذه الأموال، وعلى سبيل المثال رأينا أن باستطاعتها أن تبيع النفط الإيراني من دون عقوبات الآن، وأيضا هناك فكرة فك تجميد الأصول وفكرة صندوق 300 مليار دولار لإعادة الأعمار، بكل بساطة باستطاعة إيران أن تعود إلى بناء مقدراتها من حيث الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية، وحتى وصولا إلى قدراتها العسكرية الأشمل وبحريتها الأشمل. ولذلك بعد سنة أو أكثر يمكن أن تعود إلى الوضع الذي كانت فيه، ولذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أي من أهدافها في هذه الحرب. ولذلك الاتفاق النووي هو أساسي وهو الهدف الأهم، وحتى الآن يبدو أن إيران ليست مستعدة أو ليست مهتمة بالدخول في مفاوضات تفضي إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، آخذين بعين الاعتبار أن الاتفاق يجب أن يكون أشد من خطة العمل الشاملة المشتركة من منظور ترامب. طبعا الولايات المتحدة هي في موقع صعب، طبعا العمل العسكري يمكن أن يعود، ولكن من غير الواضح ما هي الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال العودة إلى العمل العسكري. بكل تأكيد يمكن قصف منصات الصواريخ الدقيقة والبالستية والقضاء عليها، ولكن الواضح أن الرئيس ترامب لا يود العودة إلى الحرب، لذلك يتعين علينا أن ننتظر مآلات المفاوضات، ولكن الوضع لا يبدو جيدا للولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد فرخاني، هل يبدو هذا الكلام دقيقا أن إيران ليست مهتمة، فلنقل بما يكفي، إذا أضفنا عبارة بما يكفي، للتوصل إلى اتفاق نهائي متعلق بالملف النووي حصرا؟ يعني معلوم أن إيران مهتمة بمسائل كثيرة، منها الوضع الإقليمي، منها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، منها هرمز، لكن تحديدا في الملف النووي.
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا أعتقد أن كل الجهود الدبلوماسية الإيرانية من مثل المطالب التي وردت في مذكرة التفاهم تأتي بنا للقول إن مذكرة التفاهم بنفسها هي ورقة موقعة من قبل طرفين. الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا تفسر هذا التوقيع على أن إيران دخلت في المسار الدبلوماسي لأنها خضعت للضغوط. لو كانت قد خضعت للضغوط ما كانت لتتوصل إلى اتفاق وفقا لشروطها، ولا كانت ردت بطريقة عسكرية بعد العمل العسكري الأمريكي. المزيج من العمل الدبلوماسي والتكتيكات العسكرية المختلفة هو بالفعل استراتيجية ذكية من جانب إيران لكي تسيء الولايات المتحدة الأمريكية الحساب، وهذا يؤثر على الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وبالنسبة إلى الملف النووي، الأمر سيان. نحن نتحدث عن قدرات إيرانية، ونعرف أن عددا كبيرا من الناس فقدوا أرواحهم بسبب هذه الحرب، ولذلك إيران لن تتخلى عن قدراتها.
1: دكتور شرقاوي، في نفس الموضوع، يعني موضوع التوصل إلى اتفاق نووي، يعني الحقيقة فكرة أن يتحدث الرئيس ترامب عن منجزات وكأنه يوحي بأنه لا يريد العودة إلى الحرب، انتهت وحققنا ما حققنا، لكن هذا لا يبدو واقعيا لجهة أن تكلل هذه الحرب

0: بالمنجز الأكبر وهو الوصول إلى اتفاق يرضيه كما يقول لا يشبه اتفاق 2015. عمل شاق بانتظار ترامب يجب أن يتوج بهذا الاتفاق. ماذا إن لم يتم التوصل إلى الاتفاق؟ وهل هي نتائج كارثية ستكون عليه في الداخل الأمريكي؟
1: ترامب في الشهر الخامس من حرب إيران أصبح أكثر تواقا إلى إنجاح المفاوضات من أي وقت سابق. ونلاحظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن النبرة تتغيرت، وإن كان يعود إلى ما يفهم أنه وعيد عسكري ولكن ليس بالحدة التي كان فيها لعدة أسباب. السبب الأول يريد أن يحافظ على مستويات الطاقة وعدم ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط إلى أكثر من 70 دولار. إذا ارتفع فوق 70 هذا يؤرق ترامب ويجعله يخاف من التداعيات الأخرى، ونحن في فترة الانتخابات. أيضا ترامب يخشى على نفسه بأنه حتى إذا قاد المفاوضات أنه لن يصل إلى ما حققه أوباما وجون كيري عام 2015، بمعنى أن ترامب 26 يتنافس مع ترامب 2018، ترامب الذي تحلل بجرة قلم من الاتفاق النووي والآن لا يستطيع العودة أو العودة بالمارد إلى بعدما خرج المارد من القمقم، لا يمكن العودة.
0: لكن هذا كلام خطير دكتور شرقاوي، بمعنى أن ترامب وكأنه وضع نفسه في مكان خطير للغاية، عليه أن يكلل هذا بمنجز.
1: لأن ترامب نفسه استمع لنتنياهو في 8 فبراير في قاعة غرفة العمليات في البيت الأبيض، واستسهل قضية القضاء على القادة الإيرانيين وحدوث انقلاب على النظام في طهران. من هنا بدأ. إذن هو لنفسه حدد لنفسه سقفا عاليا، ثم بدأ خطاب ترامب يتدبدب إلى القضاء على الطموحات النووية، واكتشف الآن أننا لم نصل بعد إلى الملف النووي، ولكن هناك عقدة جد مستعصية لا يمكن تسويته هي قضية هرمز. هرمز الآن أصبحت بمثابة البسملة الاستراتيجية لدى طهران في مناقشة كل بنود مذكرة التفاهم 14. بل الأخطر من هذا، إذا لم يستقر الوضع في هرمز سنعود إلى ثنائية نحن نفرض الحصار وأنتم تغلقون المضيق، فنعود إلى دوامة أسعار النفط والتضخم، وهذه مسألة لا يريدها أن تقترب. ونحن وهو بالطبع ترامب يقود الجمهوريين إلى انتخابات الكونغرس، إذا وصلنا إلى عشية الانتخابات وليس هناك تسوية لقضية هرمز هذا نادر شؤم عليه وعلى الجمهوريين.
0: لكنه متحلل من الالتزام بالحزب، بمعنى أنه لا ينتظر ولاية ثالثة.
1: ليس بالنسبة إليه، ولكن له لديه نوع من الادعاء الرمزي بأنه هو الذي يقود الحزب الجمهوري، وبالتالي على الحزب الجمهوري أن يحافظ على الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. إذا وصلنا إلى الانتخابات وليس هناك ما يؤكد هذه النتيجة، هنا يضعف مقام ترامب، خاصة وأنه يفتخر أمام وبالمناسبة سنشهد يوم احتفالات عيد الاستقلال كيف سيروج ترامب نفسه وطريقة إدارة الصراع بأن لا أحد في التاريخ الأمريكي من جورج واشنطن من القرن 18 حتى بايدن في القرن 21 لا أحد يستطيع أن يتفنن كما يعتقد ترامب في إدارة الصراعات الدولية والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في الخارج. إذن من هنا ينبغي أن نقيس كيف يتحرك ترامب من يوم عيد الاستقلال إلى يوم الانتخابات. عليه أن يحافظ على قطار يسمح له بأن يحتفظ بهذا الزهو الرمزي والاستراتيجي.
0: هذا يقودنا سيد مايكل مولوي، وحتى نكون ربما هنا نعمل وفق منهج بحث محايد من دون أن ربما تكون النتائج ضد ترامب الكامل فيما يتعلق بما بعد هذه الحرب. نحن أمام سيناريوهين، إما أن يكون ترامب مظلوما في هذه المعادلة، بمعنى أنه حقق ما يتحدث عنه من إنجازات بالفعل وأن ما يقوله صحيح ودقيق، أو أنه قفز يدفع ثمن القفز على السياسة التقليدية للمباحثات مع الإيرانيين التي اتبعتها الإدارات السابقة والتي أخذت عقودا من التفاوض مع الإيرانيين حتى كللت ب 2015 عن الاتفاق. أي السيناريوهين ترجح؟

0: شاهدنا المظاهرات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في إيران. طبعا بكل تأكيد هناك وضع اقتصادي صعب الآن في إيران، ولكن النظام يشعر أنه تمكن من البقاء على قيد الحياة بعد هذه الحرب، وحتى أنه تمكن من ترسيخ موقعه ويستخدم الورقة الأساسية ألا وهي مضيق هرمز، وهي الآن أهم من السلاح النووي. طبعا إذا ما كان لديك سلاحا نوويا، إذا ما كان لديك السلاح النووي باستطاعتك أن تستخدمه لمرة ويستخدم سلاح نووي ضدك، ولكن مضيق هرمز هو ورقة أساسية بالنسبة إلى إيران، ليس فقط في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بل في وجه دول المنطقة والعالم حتى، وبالتالي لا تأبه إيران بما يظنه العالم. تود أن تستخدم هذه الورقة لصالحها، ويبدو أن الإرادة السياسية لن تتزحزح عن هذه النقطة، ولذلك حتى ولو استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية القوى العسكرية، هذا سوف يؤدي إلى انتقادات شديدة في الداخل الأمريكي. الحرب كانت لا تحظى بشعبية أبدا، وبالتالي الخيارات محدودة جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يتعين عليها أن لا تقدم أي تخفيفات في العقوبات والجوانب المالية إلا بعد الحصول على تعهدات أو على اتفاق نووي يقيد إيران.
1: طيب سيد فرخاني، إما ترسيخ موقع النظام الإيراني في الداخل بعد الحرب كمنجز لهذا النظام الذي صمد في وجه هذه الحرب، أو النظر إلى المنجزات التي يتحدث عنها ترامب، تدمير جزء كبير من القوة العسكرية، تدمير أو قتل قادة مهمين وعلى رأسهم المرشد الراحل، وفكرة أن إيران لم تصل إلى المعادلة الصفرية، بمعنى أنها لم تحقق كما أشار الدكتور الشرقاوي قبل قليل، لم تصل إلى المعادلة الصفرية فيما يتعلق بتحقيق المنجز. هل تعتقد بأن بقاء النظام وحده كفكرة هو المنجز الأهم بالنسبة للنظام السياسي الحالي؟
0: أعتقد أن بقاء النظام الإيراني ليس المنجز الأهم الآن، لأنه إذا ما شاهدنا ما يحصل الآن، التشييع للشهيد آية الله خامنئي على مدى يومين أو ثلاثة أيام، إذا ما تابعنا مجريات الأحداث يمكننا أن نخلص بشكل لا لبس فيه، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لديها شواغل مرتبطة ببقاء النظام من عدمه، لأن الشعب الإيراني يدعم هذا النظام بشكل عارم. إن واشنطن يجب أن تفهم أن الحقبة التي كان باستطاعة الدول الكبرى أن تهيمن على الدول فيها على دول أخرى، إذن هذه الحقبة ولت وهذا الزمان غابر، و إيران لديها القدرة والعزيمة الكافية لكي تقف سدا منيعا في وجه هذه الممارسات الأمريكية، ولقد فرضت السيناريوهات المختلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن الأخيرة أرسلت الأسلحة للمشاغبين وللخونة للإطاحة بالحكومة الإيرانية، غير أنها لم تؤدي إلى النتائج المطلوبة، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعين عليها أن تخضع للشروط الإيرانية وتخرج من المنطقة، والمنطقة تدار شؤونها من قبل ساكنيها. في الحقيقة الرئيس ترامب طالما عبر عن سرديات مختلفة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المنتصرة كما كانت في السابق، ولكن هذا التاريخ قد تغير وهذه الحقبة قد انتهت.
1: خطورة عدم التوصل إلى المنجز الأهم وهو التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل وضع هرمز، بغض النظر عن وضعه الأفضل بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن يبقى هرمز منطقة خطرة، منطقة اختناق قابلة للاستعمال لا سيما إيرانيا، وفي ظل الوجود أيضا العسكري الأمريكي.
2: إيران كما قلت من قبل انتقلت عمليا من الردع النووي إلى الردع الهرمزي، تبني كل

0: ترسانة الاستراتيجية الآن في حالة التفاوض أو في حالة الوعيد باستئناف القصف إلى ما هو وضع هرمز سواء بالنسبة للوجود الأمريكي أو بالنسبة للتجارة البحرية الدولية؟ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذا الصيف، هناك عدة سيناريوهات تنم عن شؤم حقيقي. أوله هو أبدأ بالأسهل ثم الأصعب. السؤال، السيناريو الأسهل هو أن ترامب إذا وصلنا إلى أكتوبر وليس هناك اتفاق مع الإيرانيين، هو يقترب من لحظة فيتنام أو لعنة فيتنام بالنسبة لنيكسون، أن هناك مغامرة 7 أشهر في حرب مفتوحة لم تؤتي أكلها ولم تؤدي دورها في تأكيد القوة الأمريكية، خاصة وأن ترامب يعتبر نفسه هو الأقوى في العالم ولديه أقوى جيش بأكبر إنفاق عسكري يصل إلى 1,500,000,000,000 دولار. هذه نقطة مهمة. السيناريو الثاني الذي يرعبني شخصيا هو أنه إذا لم نصل إلى اتفاق وإذا وصلنا إلى أكتوبر وليست هناك استجابة إيجابية بين البيت الأبيض وطهران، قد يعود الصقور ومنهم هيكسيت ومنهم السيناتور تيد كروز ولينزي جراهام وهؤلاء الذين يحلمون بنهاية الزمن الإيراني، ووقتها قد يقدم ترامب على شن حرب جديدة بإنزال قوات برية هذه المرة، بمعنى أن لحظة الصبر ولحظة التوارع
1: يكون آخر الخيارات بالنسبة له،
0: الخيار النهائي. وهنا أعتقد أن إيران لن تكون في وضع جيد، وأن مغامرة ترامب بحرب برية هذا يعطينا أنه وصل إلى نهاية النفق، وللأسف هذا سيناريو أفكر فيه ولا أتمنى أن يحدث.
1: والحقيقة أيضا نحن بحاجة إلى فهم طبيعة النقاش الدائر في الأوساط الجمهورية تحديدا. سيد مايكل موروي، يعني ما يفعله ترامب أو ما فعله ترامب حتى اليوم لا شك له انعكاس على مستوى الحزب الجمهوري نفسه، وله ارتدادات في، لا أتحدث عن خارج نطاق دائرة الجمهوريين، في الجمهوريين تحديدا. هل تعتقد بأن هذه الحرب ستغير بعض المفاهيم، بعض التوجهات، طبيعة العلاقات داخل الحزب؟
2: من الممكن كثيرا يحصل ذلك، يتعين علينا أن ننتظر نتيجة الانتخابات، ولكن إذا ما فتح المضيق وتدفقت الطاقة من تلك المنطقة حتى انتخابات نوفمبر، قد يكون هذا حسن، وبعد ذلك قد يلجأ الرئيس إلى الحرب مجددا وهي انتخاباته الرئاسية الأخيرة. طبعا أرى أن الانتقادات على مستوى الحزب الجمهوري تتركز على مذكرة التفاهم بحد ذاتها، ليس بالضرورة قرار الحرب بحد ذاته. هناك الكثير من الضغوط في الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير هذا السيناريو. فكرة أننا سوف نحرر 100 مليار دولار وبالإضافة إلى مليارات من الدولارات الأخرى وصولا إلى رقم 300 الذي تم الحديث عنه لإعادة الإعمار، هذا أمر يرتبط بالأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الجمهوريين. وبالتالي أنا أتفق مع الضيف الكريم، هناك فرصة للعودة إلى الحرب.
1: دكتور محسن فرخاني، ألا يخشى الإيرانيون من أن تعنتهم أو أي تعنت في المرحلة في المدى المنظور مع الإيراني مع الأمريكيين قد يدفع ترامب إلى هذا الخيار الأخير، خيار المواجهة مرة أخرى؟
3: في الواقع
2: مع أن ترامب هزم ولكنه لا يزال يسعى للعودة إلى الحرب، لأن لديه افتراضات خاطئة بخصوص اقتصاد إيران. في خلال 47 سنة المنصرمة، الاقتصاد الإيراني تأقلم وتجهز للحرب. إيران استخدمت هذه الورقة ألا وهي مذكرة التفاهم بطريقة ذكية، وتعرفون أكثر

0: من مليون 50 مليون برميل على الناقلات الإيرانية هي قيد التتبع الآن، والإيرانيون في انتظار الولايات المتحدة الأمريكية لكي تخطئ الحساب مجددا، لكي تلقن الولايات المتحدة درسا جديدا. الحرب هذه لن تقف عند حدود المنطقة إذا ما نشبت من جديد، بل سوف تتمدد إلى ما بعد المنطقة. نتحدث عن دول أوروبية أو أماكن أخرى والقواعد الأمريكية في تلك الدول. الأمر سوف يكون صعبا بمستويات أعلى، وإذا ما تجرأ ترامب يتعين علينا أن ننتظر نرى النتيجة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وشكرا لمايكل مولروي مساعد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كان معنا من مونتانا في الولايات المتحدة. وشكر موصول للدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لكم. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية، وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولارا، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن. تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء، يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.

0: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي مباشرة من هناك ليصف لنا المشهد من الناحيتين. التصريحات اللبنانية تامر الأخيرة متعلقة بالوضع مع إسرائيل، وإن كان هنالك أي وضع محدث على المستوى الميداني.
1: بالفعل نشوار، نتحدث عن تطورات سياسية وميدانية فيما يتعلق بالتطور السياسي. هنالك انقسام يتصاعد بشكل مستمر بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئيس جوزيف عون بدأ خلال الأيام الماضية وكأنه يسعى إلى إقناع الجميع بهذا الاتفاق الإطاري على وقع الانتقادات المتصاعدة من معارضي هذا الاتفاق، وهو يلتقي على مدار الساعات الماضية بعديد القوى والكيانات السياسية والشعبية والشخصيات للتعبير عن أو للتأكيد على أن هذا الاتفاق يصب في صالح لبنان في نهاية المطاف، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، ونتحدث عن احتلال للأراضي يزيد عن 650 كيلومترا. الرجل يقول بأن بنود هذا الاتفاق لا تشرعن لبقاء القوات الإسرائيلية، وإنما لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، تحديدا الجيش اللبناني. وهو بذلك يرد على اتهامات سابقة لحزب الله الذي اعتبر بأن هذا الإطار أو هذا الاتفاق يبقي على القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل ويقضم قرى وبلدات محتلة لصالح إسرائيل. أيضا هو غمز من قناة حزب الله عندما قال بأن البعض، هكذا سماهم، قال البعض يعني ساءه القرار سيادة الدولة اللبنانية بالفصل بين مسار لبنان ومسار إيران الولايات المتحدة، في إشارة إلى مذكرة الاتفاق بين طهران وواشنطن في سويسرا، والتي وضعت في بندها الأول لبنان على رأس القائمة لوقف الحرب فيه. وقال بأن لبنان هو من يدافع عن نفسه، هو من يفاوض عن نفسه، ولذلك سعينا على حد قوله إلى أن يكون مسار لبنان مختلف. وهو يقول بأن البعض أيضا حاول خلال الفترة الماضية أن يخرج القوات الإسرائيلية من لبنان بقوة السلاح، لكنه فشل في ذلك، في إشارة واضحة إلى حزب الله. ولذلك هو طالبها خلال الساعات الماضية بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة للذهاب إلى أبعد مدى على طريق إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وقال بأن هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية أو معركة دبلوماسية من غير دماء. هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، سانده فيه رئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى وزير الخارجية الذي انتقد بشكل لافت حزب الله من دون أن يسميه، عندما قال بأن من تسمي نفسها أو ما يسمى أو تسمى بالمقاومة ساندت حرب غزة وحرب إيران على حساب لبنان، وهو ما دفعنا إلى الذهاب إلى المفاوضات. وقال بأن حزب الله يريد الاستمرار في هذه الحرب المدمرة والتي ألقت بظلال ثقيلة على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين، وقادت إلى خسارة كبيرة على حد وصفه. في المقابل حزب الله ظل طيلة الأيام الماضية يتمسك بموقفه المعادي لهذا الإطار الاتفاقي الذي يرى فيه تخاذلا وتنازلا مجانيا من قبل الدولة اللبنانية لإسرائيل. خلال الساعات الماضية أيضا كان هنالك موقفا من حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، التي مرة أخرى جددت إدانتها لهذا الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية ليحل محلها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى أنه تحفظ على الموقف من الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني في مقبل الأيام، وقال بأن الجانب الإسرائيلي يريد لهذا الجيش أن يكون عبارة عن ضابطة عدلية يقدم خدمات للاحتلال، وقال بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية وهو خط أحمر ويجب أن لا يتم التجاوز عليه. وهذا الموقف الجديد لحركة أمل جاء على وقع لقاء بين نبيه بري وقائد الجيش بحثا فيه تطورات الميدان في الجنوب اللبناني والخروقات والانتهاكات المتواصلة. في الحقيقة نشوان، هذه الخروقات المتواصلة أو هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة في الجنوب اللبناني على الرغم من استمرار الهدنة. وهذه الخروقات تتراوح بين إلقاء القنابل الصوتية وأيضا الغارات من المسيرات وأيضا تفجير المناطق والمنازل في عديد القرى والبلدات خلال الساعات الماضية، ما يعني أن هذا الاتفاق الإطاري ما زال بعيد المدى وبعيد المنال حتى هذه اللحظة على الرغم من الاعتراضات بشأنه عن التنفيذ على أرض الواقع.
0: من بيروت تامر صمادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سنأخذها إلى ضيفنا الكاتب المحلل السياسي من بيروت طارق ترشيشي. أهلا بك سيد ترشيشي. أولا، هذا السجال وفتح صفحات الحساب المتعلقة بموقف الحزب، حرب الإسناد إلى آخره، أولا إلى أي مدى تؤثر على السجال الداخلي اللبناني ومسألة التماسك الداخلي، وهل نحن ربما بانتظار مزيد من فتح لهذه الصفحات؟
2: تحية لك أستاذ نشوان وللمشاهدين. في الحقيقة هذه المواقف يعني تعبر عن الانقسام العمودي وأحيانا الأفقي حول الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبيعي هذا الانقسام يعني يدل على أنه الشرخ ما زال كبير، وأن إمكانية التلاقي على حد أدنى من المواقف أو منطقة وسطى ما زال بعيد، نظرا لأنه لا تبريرات السلطة مقنعة للفريق المعارض ولا تبريرات أو موقف الفريق المعارض مقنع للسلطة، كلاهما يعني يبدوان حتى الآن نقيضان لا يجتمعان. إلا أن يعني مصلحة لبنان في النهاية في تقديري هي تقضي أن يحصل حوار بين الفريقين.
0: عند مسألة الحوار حقيقة هذه نقطة مهمة سيد ترشيشي. هل تعتقد بأن هنالك طرفا لبنانيا آخر قادر على جمع هذه الرؤوس مع بعض بطريقة شفافة وبطريقة أيضا حيادية ربما تصل بهم بالجميع إلى بر الأمان على مستوى التماسك الداخلي اللبناني؟
2: يعني أعتقد أنه يمكن أستاذ وليد جنبلاط يمكن أن يلعب هذا الدور، لأن موقفه كان يعني يراعي الموقف الطرفين. يعني من جهة أعطى السلطة نوع من التأييد فيما ذهبت إليه، ولكن حدد بعض المسائل، وكذلك أعطى الفريق الآخر في موقفه نوع من التأييد، يعني دفع كأنه دفع في اتجاه أن يتم تعديل النص الحاصل، وطبعا هذا لا يتم إلا بنتيجة تدخل أمريكي في النهاية، يعني تعديل النص بما يجعله متوازن. لأنه ما هو حاصل أستاذ نشوان أنه إسرائيل ده يعني عم تفسره كما هي تريد، بما يبقي على وجوده في واحتلاله في منطقة الجنوب، متفسره وتعطيه تفسيرات يخرج عن كونه اتفاق ينبغي أن يكون فيه خطوات متبادلة. يعني السلطة تتخذ خطوات متبادلة وإسرائيل تتخذ خطوات متبادلة. التفسير الإسرائيلي للاتفاق يشير عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن منطقة أمنية، يعني المنطقة الأمنية يعني كأنه يبرر يتحدث عن إبقاء وجوده طويلا في هذه المنطقة.
0: لكن أنا تعتقد بأن التفسير الإسرائيلي هو الذي سيفرض نفسه في نهاية المعادلة؟
2: لا، هو في النهاية ينبغي أن يكون هناك تدخل من الراعي الأمريكي في تأديره، هو الذي يحسم الموقف في النهاية كونه هو الذي رعى المسألة منذ بدايتها. يعني عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن أنه لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، يعني عم يعطي الاتفاق أبعاد سياسية كبيرة لا يستطيع لبنان أن يدخل فيها من نوع تطبيع أو اتفاقية سلام أو غيره. ما بيقدر لبنان يفوت بهذه المسائل. لذلك التدخل الأمريكي في تقديري بات ضروريا لجعل هذا الاتفاق أكثر توازنا، أكثر توازنا أقله يعني لبنان. والأمريكي يعرف واقع لبنان، يعرف أنه موضوع معالجة سلاح حزب الله لا تتم بالقوة، يعرف هو هذا الأمر. والسلطة اللبنانية تستطيع أن تعالج هذا الأمر.

0: استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الوزاري. فتقديري إذا بقيت الأمور على حالها، نبدو وكأننا ذاهبون إلى كأننا في استراحة محارب على المستوى الداخلي والخلاف الداخلي وعلى المستوى الإسرائيلي.
1: الكاتب والمحلل السياسي. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
2: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
3: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم على بعض.
2: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
4: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني أول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها، يعني بعد فيه بدنا نظبط اشياء كتيرة بس لناطرين.
3: قبل ما تصير هي الغارة اللي هون، انا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة. صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا، على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فترة من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
2: العودة الى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
5: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماء، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
2: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
6: بشهد بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
2: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
1: الآن إلى وسيلة علمي وفقرة عسكرية تحليلية لقراءة الوضع الأمني والبحري في مضيق هرمز.
7: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في المسارات الثلاثة التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آليات العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق.

0: على الشاشة تفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
1: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات. طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات. هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار، نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة، حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن، ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم، ربما لن تكون كرسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة. حتى الآن هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
0: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذن آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي، كيف تقرأ ذلك؟
2: نعم وسيلة، بالإجابة على سؤالك نذهب إلى خارطة المسارات، ونستطيع أن نقول أن المسار العماني الذي كنا دائما نقول عنه أنه مسارا أقصر، مسار أعمق، وهذا المسار أيضا أعرض. هذا المسار تقريبا 82 كيلومتر، والأهم ما يميز هذا المسار أنه الغاطس المائي فيه تقريبا من 65 إلى 110 متر، ما يعني أنه صالح لعبور كل أنواع السفن حتى السفن العسكرية. وهذا ما يفسر أن السفن التي سلكت هذا المسار يبدو أنه أدت إلى رفع منسوب انسياب الحركة التجارية للسفن التجارية في هذا المسار. الأمر الآخر وأمر مهم أيضا، أن المسار الجنوبي يبدو أن السفن التي تسلك هذا المسار قررت أن عملية الدفع غير مجدية فيما يتعلق بموضوع المسار، لذلك لغاية الآن لم يتم حسم موضوع عملية الدفع للجانب العماني، الأمر الذي سهل على السفن التجارية عبور هذا المسار.
0: التهديد الأمني ما زال قائم، لأن الموقف الإيراني ما يزال يقول يجب الالتزام بتعليماتنا، لكن كيف نفسر هذا العدد؟ يعتبر كبير في وقت هذا التصعيد المستمر.
2: يعني وسيلة، يمكن أن نقول أن التهديد الأمني لا يزال قائم لكنه انخفض، بالمقابل هناك مخاطر موجودة. المخاطر تهديدات الحرس الثوري على سبيل المثال، عملية الضحالة المائية والتي جنحت أحد السفن قبل يومين من الآن في منطقة قريبة من المسار الإيراني.
0: وربما اتضحت يعني تفاصيل بخصوص هذه السفينة، لمن هي مملوكة؟
2: يعني السفينة تظهر أمامنا مباشرة، هناك عدة سفن موجودة في المضيق. هذه السفينة التي جنحت، هذه السفينة هي تحمل حسب ما رشح من معلومات

0: هذه تحمل علم جزر القمر، هذه سفينة مملوكة لرجل أعمال إيراني، والأهم من ذلك أن هذه السفينة تخضع للعقوبات الأمريكية. إذا ما ذهبنا إلى تحديد منطقة جنوح هذه السفينة، جنحت في هذه المنطقة بالتحديد في هذه المنطقة وهي في القرب من جزيرة هرمز، بمعنى أنها كانت قريبة من المسار الإيراني، بمعنى أكثر أنها كانت في المياه الضحلة لإيران، لأن هذه المنطقة من إيران هذه المياه تقريبا ضحالة المياه فيها من 35 إلى 65 متر. لذلك أنا قلت هذه المنطقة ضحالتها ليست كبيرة، أو ما يعرف بالغاطس ليس كبير، لذلك هذه المنطقة هي المفضلة للسفن التجارية وللسفن العسكرية.
1: ماذا عن المسار الدولي؟ هناك عدد تقريبا قليل جدا من السفن تمر من خلاله.
0: يعني المسار الدولي هذا المسار اللي ظهر أمانة باللون الأحمر تقريبا للفاتح، هذا المسار الدولي هو المسار القديم الذي كان تسلكه السفن قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي هذا المسار هو المفضل لهم لأن إحداثياته مرصودة، والقناة 16 وهي قناة الاتصال المتعارف عليها بحريا تستخدم ضمن هذا المسار. لكن مشكلة هذا المسار أنه أصبح قريبا من تهديدات الحرس الثوري الإيراني، قريب من مديات أسلحة الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يمكن الحرس الثوري من تهديد هذا المسار باستمرار. كان هناك عمليات محاولات من الجانب الأمريكي لمرافقة هذا المسار ووضع مرافق على هذا المسار ليتم تأمينه، لكن يبدو أن هذه المرافقات لم تنجح بإقناع السفن التجارية بعبور هذا المسار. لذلك كل السفن التجارية بدأت تتجه باتجاه المسار المفضل والأقصر والأعرض لهم وهو المسار العماني.
1: طبعا مسائل آلية العبور ما تزال محل خلاف وخلاف عميق بين الطرفين الأمريكي والإيراني. إيران تتحدث عن آلية عبور يتم الاتفاق معها مع سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض كل ما يتعلق بدفع أي رسوم وتحت أي شكل من الأشكال. كيف سينعكس كل هذا السجال على آلية العبور وحركة العبور كذلك في المستقبل القريب؟
0: وسيلة لازلنا في جدلية دفع الرسوم أو دفع المقابل بدل العبور، وهذه الجدلية لغاية الآن لم تحسم رغم التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الإيراني أو حتى التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الأمريكي الذي يقول لن يكون هناك دفع رسوم. حتى نكون موضوعين بالطرح، لا يوجد تقاطعات إعلامية بين الطرفين يمكن أن نقول أن قرار الدفع أو عدم الدفع قد حسم بين كلا الأطراف. لكن الملفت في سؤالك وسيلة أن عملية الضخ الإعلامي الغير معتادة لمثل هذا الشكل من الواقع الجيوستراتيجي الجديد في مضيق هرمز ملفتة، بمعنى أننا أمام تصريحات سياسيين إيرانيين بكثافة حول مضيق هرمز، يبدو أن هناك محاولات إغراق إعلامي للإيحاء بأن المعركة انتقلت من الحيز الجغرافي الوجودي لإيران إلى من يدير مضيق هرمز، ويبدو أن هذا يندرج في إطار مفهوم جديد يدرس في الدراسات العسكرية، وهو مفهوم فرض واقع إعلامي جديد على شكل الصراع بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون معكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكذلك الوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. إذن في آخر مستجدات كل ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مضيفا أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. قال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوزيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقشي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لCNBC أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير نظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا

0: تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبال وبيت يحون وكونين وبراشيد في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. الآن لمزيد من المتابعة ينضم إلينا ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. ناصر، نتابع معك وضع المواقف الأمريكية لا سيما لجهة الاستمرار أيضا ربما في جولات مقبلة من التفاوض وأيضا آخر التصريحات للرئيس ترامب المتعلقة بإيران.
1: نعم، التصريحات الأمريكية الآن غائبة تماما منذ بداية شيع المرشد في إيران. هناك صمت حقيقي في الولايات المتحدة، ما لدينا من تصريحات كان قبل عملية التشيع، وبالتالي الآن يفتح المجال أمام تسريبات وبعض تحليلات غير رسمية، لكن هي مصادر مقربة مثل أكسيوس ومراسلوها وبعض المعلقين الذين يدركون الوضع الحالي في البيت الأبيض. ويبدو على ما تذكر المصادر الأمريكية لقناة CNN مثلا قبل قليل أن هناك نوع من الاتفاق على هدنة بين الأمريكيين والإيرانيين، ويبدو أن ويتكوف هو الذي توصل إلى نوع من التفاهم مع الإيرانيين لتكون هناك هدنة لبضعة أيام. وهنا يقصد الجانب الأمريكي أن الإيرانيين لا يطلقون النيران على أي سفينة. ويبدو أن الجانب كما تقول هذه المصادر الجانب الإيراني والأمريكي بحاجة لمثل هذه الهدنة. في أمريكا لدينا الآن احتفالات 250 سنة للجمهورية الأمريكية، الإيرانيون أيضا بحاجة لهذه الهدنة للاستمرار في التفاوض. بالتالي في هذه اللحظة لنقول التهدئة تخدم مصلحة أمريكا وإيران حسب هذه المصادر. ثم لوحظ أيضا هنا في الولايات المتحدة، وهنا مرة أخرى ليس تعليقا رسميا لكن إعلاميا، لوحظ كما يقولون مدى عزلة إيران. هناك قليل من الزعماء الأجانب الذين حضروا إلى طهران لحضور مراسم التأبين وتشييع المرشد الأعلى، وبالتالي خلص الأمريكيون على الأقل مراقبون المقربون من البيت الأبيض أن إيران تعيش حقيقة عزلة دولية حسب قولهم. وحتى المرشد الجديد مجتبى لم يحضر، وهذا لوحظ هنا في الولايات المتحدة. وتكثر تفسيرات، لكن عدم حضور ربما لمخاوف أمنية، والعزلة الإيرانية الدولية أيضا من النقاط التي تبرز الآن من منظور المراقبين هنا في واشنطن. لكن التخوف الأمريكي، وهو لم يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، لكن هذه المصادر تتحدث بأنها وانطلاقا من مصادرها أيضا من وسطاء ومصادر مطلعة مقربة من البيت الأبيض، تقول أيضا إن هناك اعتقاد الآن يسود المشهد في الدوحة والمفاوضين بأن بعيدة عملية التشييع هذه يبدو أن هناك صفحة جديدة ستطوى وصفحة جديدة ستفتح حسب هذه المصادر الأمريكية. ما يمكن أو ما من شأنه أن يسهل عملية التفاوض المقبلة التي ستستمر بعيدة احتفالات أمريكا والتشييع والتأبين في إيران. وبالتالي هناك نوع من الشعور بأن انفراجة ما ممكنة طالما أن الطرفان تمكنا عبر الوسطاء من الوصول إلى الاتفاق على هدنة وتهدئة الأمور لبضعة أيام. يعتقد بعد 4 يوليو أو يوليوز الامتحان أو الاختبار من الجانب الأمريكي هو هل ستهاجم إيران أي سفينة تعبر المضيق. البعض يعتقد أنها ستفعل ذلك، البعض يشكك في ذلك، لننتظر ونرى فقط. لكن عمليا من الجانب الأمريكي الآن هناك نوع من الانشراح. الرئيس الأمريكي شرح في حديث مطول للجانب الأمريكي قصة هذه الحرب مع إيران، لكن في النهاية يقول إننا نحن الأمريكيون نتفاوض مع الجانب الإيراني، والقادة الحاليون أكثر عقلانية حسب قوله ونتوافق معهم، ما فتح أبواب الآمال واسعة هنا في واشنطن. لكن يجب الانتظار إلى ما بعد احتفالات أمريكا وما بعد عملية تأبين هناك في طهران.
0: إلى أي مدى ناصر كان لاحتفالات 4 يوليو ذكرى الاستقلال الأمريكية إسقاطات أو أثر على تصريحات الرئيس ترامب الذي عدد الإنجازات المتعلقة بحربه على إيران؟

0: نعم، هي ذكرى وطنية والشعور الوطني مرتفع الآن، ورئيس ترامب أيضا بشكل أو بآخر حسب المراقبين بحاجة لنوع من الهدوء على الأرض، أن بعبارة أخرى أن تتوقف تلك المعلومات والأخبار والتقارير والمراسلين الذين يتحدثون عن تحركات عسكرية إيرانية. دائما تثير بعض الشك لدى المراقبين الأمريكيين أنه إلى أي حد تم القضاء عسكريا على الجانب الإيراني، وبالتالي التهدئة التي يبدو اتفق عليها حسب هذه المصادر الأمريكية والاحتفالات تعطي للرئيس الأمريكي هذا المجال، هذه المساحة كي يعود بهدوء للرأي العام الأمريكي كما رأينا، ويشرح بهدوء ماذا حدث في هذه الحرب وأين مآلها. وفي هذه في هذا الحديث أيضا يتحدث عن مدى قدرة الولايات المتحدة العسكرية في ختم الأمور مع إيران، وهو يعدد مجموعة من الانتصارات العسكرية، القضاء على البحرية، القضاء على الجيش، السيطرة على السماء الإيرانية إلى آخره. وبالتالي هذه الاحتفالات تتناغم نعم مع الحس الوطني والشعور الوطني والشعور بالانتصار، والرئيس الأمريكي يريد، سواء رفض ذلك أو أراد ذلك، لكن يريد أن يخرج بمظهر منتصر في هذه الحرب لعدة أسباب خارجية بطبيعة الحال، لكن داخلي أيضا. الانتخابات قريبة، هناك تساؤلات في الكونغرس، لماذا الحرب، كم ستستمر، وبالتالي حديثه كان موجها بشكل واضح للداخل الأمريكي نوع من التهدئة، خاصة الآن أن الأسواق تعود بنشاطها، مضيق هرمز مفتوح، عدد من نقلات النفط تعود إلى نشاطها الاعتيادي، ما يعتبر نجاحا بالمقاييس الأمريكية. وبالتالي مهم جدا أن الرئيس الأمريكي عاد لجمهوره هنا في الولايات المتحدة ليذكرهم بالإنجازات وبما هو قادم. وكان لافتا أن يصف القيادة الإيرانية الجديدة إنهم أكثر عقلانية، ويقول الرئيس الأمريكي نتوافق معهم. هكذا يفتح باب الأمال لطي صفحة الصراع مع إيران بشكل أو بآخر.
1: شكرا لك ناصر حسيني، مراسل الجزيرة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطرت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب اضطربت ما شكل تهديدا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية، وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن $450، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة $450، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من $900، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو $600. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس، وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: وللنقاش معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. نرحب كذلك من واشنطن بباتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما سيد حداد. سأبدأ معك. والحقيقة كان لافتا أن بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بهذا الصراع مع الولايات المتحدة تشير إلى إبقاء طهران على فكرة إبقاء اليد على الزناد، وأن طهران سترد على أي خرق، وبالتالي إلى أي مدى تضع إيران بنظامها السياسي الحالي بكل هذه التفاصيل بعد انقشاع فلنقل غبار المعارك، في حسبانها فكرة العودة إلى أي تصعيد في المدى المنظور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك إيران لديها مثل هذه التجربة مرتين من المفاوضات، وأمريكا استغلت المفاوضات من أجل الإجراءات الحربية والاستعداد الحربي ثم الهجوم على إيران. فلذلك هناك نرى كذلك في نفس الوقت يعني التهديدات الأمريكية مستمرة، التهديدات الصهيونية مستمرة، ويعني نرى قبل أيام الصهاينة يتحدثون عن أنه هم ممكن يفكروا بأن يشنوا عملية حتى ولو لم تشارك أمريكا في هذه الحرب، وهذا يعني لا يمكن تصديقه. يعني في نهاية المطاف الكيان الصهيوني إذا أراد القيام بأي عمليات عسكرية ويقوم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، فلذلك إيران في هذه الحالة هي تكون مستعدة عسكريا حتى ولو المفاوضات الآن تسير بشكل إيجابي، ولكن الاستعداد العسكري الإيراني يبقى مرتفعا نظرا للتجربة السابقة مع الولايات المتحدة، وكذلك استمرار إطلاق التهديدات من جانب المسؤولين الأمريكان والصهاينة. ولكن في نهاية المطاف يعني صحيح أن الآن المفاوضات تسير قدما، ولكن هناك عندما التهديدات كذلك تكون مستمرة حتما إيران يعني أولا سترد على تلك التهديدات وتكون مستعدة لمواجهتها.
1: طيب سيد باتريك مارا، ألا تعتقد بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بإيران والتي قال أو عدد فيها منجزاته في هذه المعارك، هو لا يسميها حربا لدواعي قانونية لكن هي معارك على الأقل، إنجازات عن تدمير القوة العسكرية الإيرانية، الإيرانيون يعانون تضخما ماليا أو اقتصاديا 300%، وإيران ضعيفة من خلال تصفية قادتها، والولايات المتحدة خرجت منتصرة، وتقريبا إيران وافقت على كل شيء أرادته، ألا يشي تعداد هذه المنجزات إلى فكرة أو بفكرة أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب وأنه طوى صفحة هذه الحرب؟
4: أعتقد بأن الرئيس ترامب أولا هو لديه هذا المزاج الاحتفالي، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الأمم المتحدة، وكذلك ترامب يريد أن يعلن عن انتصار، ويريد كذلك وغدا في واشنطن سنرى بداية الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وأعتقد بأنه يستغل هذا الزخم إضافة إلى تواجد فعالية كأس العالم في

0: الولايات المتحدة، وبدون أدنى شك الرئيس يريد استغلال هذا حتى يعلن الانتصار في ما يسميه بالمعارك ضد إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم وبعد إعادة فتح مضيق هرمز وبعد أن كان هنالك بعض المناوشات قبل توقيع مذكرة التفاهم. أعتقد بأن هذا جزء من التوجه الإيجابي بالنسبة للرئيس ترامب، ولذلك يقوم بمثل هذه التصريحات، ولذلك اعتد باغتيال المرشد الأعلى السابق وبالقادة الإيرانيين، ويبدو بأنه يشعر بارتياح أكبر ويثق في الدبلوماسية.
1: في سؤال متابع لك سيد باتريك مارا، لكن ألا تعتقد بأن هذه التصريحات ينبغي أخذها بجدية أكبر، وبالتالي يمكن بناء افتراضات عليها، بمعنى أن واشنطن حين تفاوض طهران في المدى المنظور في بقية جولات هذه المفاوضات، سنفترض هنا أن واشنطن تعتمد على قدرتها ومنجزاتها في هذه المعارك، وأن إيران ليس لديها القدرات العسكرية الهائلة التي كانت لديها في السابق قبل الهجمات، وبالتالي موقفها التفاوضي يكون أضعف.
0: هنالك أمرا من هذه الناحية. أولا فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هنالك إعلان للانتصار وكذلك فعلت إيران، لذا وليس هنالك أي مفاجأة في هذا الصدد، ولكن أريد التعليق بأن هنالك بعض مباعث القلق بالنسبة للولايات المتحدة. أولا هي مسألة استغلال الأموال الناتجة عن بيع النفط ربما لإعادة بناء القدرات العسكرية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأموال والأصول المجمدة، وأن يتم استغلالها ربما لإعادة التسلح وكذلك لتمويل الحرس الثوري. لذلك رأينا قبل بضعة أيام الرئيس ترامب يغرد ويقترح بأن يتم تقديم بضائع استهلاكية من الذرة وكذلك من المواد الاستهلاكية من أجل التعافي للشعب الإيراني. هنالك مباعث قلق أن يتم استخدام الأموال المجمدة إذا ما رفع عنها التجميد أن يتم استخدامها لأغراض عسكرية. وأعتقد بأن الرئيس ترامب يريد مرة أخرى التأكيد في كل تصريحاته بأنه قضى على القدرات البحرية والجوية لإيران، وبأن البحر الأمريكي أصبحت تتحكم في جزء كبير من مضيق هرمز. كل ذلك يؤكد على خشية الرئيس من إعادة تسلح إيران، ويريد كذلك استخدام هذا الضغط المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم بكافة البنود، بما في ذلك رفع العقوبات وكذلك إزالة التجميد على الأموال. ولكن أعتقد بأن الأولوية هي للمحادثات، وأعتقد بأن ذلك يعطي بيئة إيجابية بالنسبة للداخل الأمريكي.
1: طيب. سيد مختار حداد، الحقيقة ينتظر الطرفين عمل شاق، بمعنى الآن هما يواجهان الملفات التي رحلها من خلال عمومية مذكرة التفاهم، الآن الدخول في التفاصيل، ومن تلك التفاصيل وعلى رأسها طبعا ما عدا الملف النووي الحديث عن هرمز. هل تعتقد بأن في هذه المرحلة، في المرحلة المقبلة أيضا على المدى المنظور زمنيا، سيبقى وضع هرمز بنفس هذا الشكل، بمعنى أنه نقطة اختناق قابلة للاستعمال إيرانيا، طالما أن إيران قادرة على ذلك في حال دخلت في أي خلاف أثناء التفاوض مع الأمريكيين؟
2: يعني واضح أن وضع

0: البحرين، ولكن يتم احداث الموضوع من جانب دول المنطقه. ولكن الولايات المتحده تريد ان تقحم نفسها باي شكل من الاشكال في تحديد المسارات، وهذا يعارض الماده الخامسه. وكذلك يعني هناك الولايات المتحده يعني تريد ان يكون لديها دور بهدف يعني ان يكون لها سيطره مستقبلا، وهذا ليس مستبعد من مثل يعني هذا السلوك الذي نراه من هذا الرئيس الامريكي. يعني هذا الرئيس الامريكي معروف بسلوكه، سلوكه العدواني والعدائي، وكذلك يعني مثل هذه القرارات التي يتخذها ولا يحترم يعني سياده الدول في نهايه المطاف. وكذلك يعني هو يريد ان يتدخل في اي شيء لكي يقول بانه هو يعني حقق انجازا. طيب
1: هل
0: او شيئا.
1: عفوا سيد مختار حداد، هل عموميه الماده او البند الخامس المتعلقه بهرمز تتيح لايران بالفعل تحديد الطريقه المناسبه بالنسبه لها لإدارة المضيق، طبعا مع حديثها هنا التحفظ أيضا على حديثها على التنسيق مع الجانب العماني أيضا؟
0: هو ليس عموميا يعني البند واضح جدا، يعني ما يذكر داخل هذا
1: واضح
0: البند
1: لكنه
0: نهاية
1: عام،
0: المطاف يعني عام من يريد أن يفسره بشكل عام، ولكن هو يوضح يعني ما هو الذي سيتم خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا الموضوع يخص إيران والدول المتشاطئة وهي سلطنة عمان ودول المنطقة أساسا. فلذلك إيران ترى أساسا لا شأن الولايات المتحدة في مثل هذه القضايا لا تخص المنطقة وتخص يعني إيران وسلطنة عمان، ولكن يعني الولايات المتحدة تريد أن تقحم نفسها في هذا الموضوع، وأقحمت نفسها بالفعل يعني خلال الأيام الأخيرة في هذا الموضوع، وافتعلت واختلقت تلك المشاكل التي كادت أن تؤثر على مستقبل المفاوضات وتنفيذ مذكرة التفاهم. ولكن الموضوع ليس فقط الآن مضيق هرمز، هناك بنود عدة في مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها، يعني هناك إنهاء الحرب في جميع الجبهات، رفع التدمير عن أموال إيران المجمدة. يعني هناك لا يوجد شيء بأن إيران مثلا تكون مجبرة فقط لشراء السلع التي تريدها من الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك يعني إيران هي باستطاعتها هي التي تحدد، وهذا موجود داخل البند، يعني تحدد أنه الأموال الإيرانية المجمدة عندما يتم الإفراج عنها إيران تشتري السلع التي تريدها من أي دولة تريد يعني، وليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هذا يأتي في إطار التلاعب الأمريكي الجديد في بنود الاتفاق أو البند الأول. إذا أمريكا تعهدت في هذا الموضوع فعليها أن تسيطر يعني على وكيلها المسعور الكيان الصهيوني الذي يريد أن يسيطر على المنطقة، يقوم بمثل هذه الإجراءات، مستمر بعمليات العسكرية بإطلاق التهديدات سواء ضد إيران أو استمرار عملياته في لبنان. يعني أمريكا تعهدت وتستطيع أن تقوم بذلك. فلذلك يعني هناك المذكرة فقط يجب أن لا نلخصها أو نقول هي فقط الآن مثلا مشكلة في موضوع مضيق هرمز، بل هناك عدة بنود، وهذه البنود حتى الآن لم تنفذها أمريكا.
1: طيب سيد باتريك مارا، ألا تعتقد بأن الرئيس ترامب الذي عليه ولا شك أن يواجه الملفات التي تم ترحيلها للتفاوض وعلى رأسها الملف النووي الإيراني قد وضع نفسه في منطقة حساسة للغاية على مستوى وضعه ووضع الحزب أيضا الجمهوري في الداخل، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتجاوز بتفاصيله جودة الاتفاق السابق؟
2: نعم. أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الولايات المتحدة ربما قد تقبل بالخط الساخن وبالتنسيق، ولكن نؤكد مرة أخرى بأنها مياه دولية وما لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة هي فرض رواقات وأروقة عفوا وكذلك فرض رسومات أو ما يسمى بتكاليف خدمات. هذه المسألة الأولى المهمة بالنسبة للرئيس ترامب. ثانيا، رأينا قبل بضعة أسابيع كان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا فيما يتعلق بالعودة للتفتيش عبر وكالة الطاقة الدولية الذرية انطلاقا من شهر

0: يونيو 2025، ولكن مع تقدمنا ربما في المرحلة الثانية من تطبيق مذكرة التفاهم، فإن الأولوية بالنسبة لترامب هو الوصول إلى اتفاق بخصوص هذه النقطة. مثلما تفضلت، يريد أن يكون أفضل من اتفاق أوباما، إضافة إلى التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إذن هذه المسائل الحساسة والصعبة هي كذلك في صالح الجميع للوصول إلى تسوية إليها.
1: طيب، سيد مختار حداد، الرئيس بشكان الذي تحدث عن استراتيجية إسرائيل في نشر الفوضى والخلافات في المنطقة، وبالتالي قاده الحديث هنا عن أهمية الوحدة لدول هذه المنطقة، والحقيقة هذا يطرح التساؤل من جديد عن تداعيات هذه الحرب على مستوى ما غيرته إقليميا، وأيضا إن كان النظام السياسي القائم في طهران أيضا بات يتعامل بطريقة ربما مختلفة بشكل أو بآخر بعد هذه الحرب.
2: مثل الحقيقة هناك توجد وهناك تجربة أمام يعني دول المنطقة أثر هذه الحرب، يعني أن الولايات المتحدة هي تستخدم كل إمكاناتها وطاقاتها في هذه المنطقة ليست من أجل أمن تلك الدول أو دول المنطقة. هذا أثبتته الأمور، يعني وهم عارفوا ذلك بأن أمريكا استخدمت كل هذه الإمكانيات من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل، يعني هذه حقيقة، ودخلت في هذه الحرب من أجل نتنياهو وإسرائيل واختلقت هذه الأزمة وهذه المشكلة وافتعلت هذه المشكلة، وهي ما زالت يعني مستمرة وليست جادة حتى في موضوع التفاوض، وما زالت يعني تبحث أو تتحرك خلف طموحات الكيان الصهيوني، هذه حقيقة. فلذلك وعندما يتحدث الرئيس بزشكيان عن هذا الموضوع، هذا يأتي من هذا المنطلق، يعني منطلق بأنه دول المنطقة تستطيع من خلال التعاون فيما بينها منع يعني هذا السلوك الأمريكي، وكذلك مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي. هذا السلوك الإسرائيلي واضح، يعني عندما يتحدث عن محور شيعي محور سني يهدد دول المنطقة، يقسم المنطقة في إطار هذه المحاور، ومن ثم يأتي ويتحدث عن موضوع إسرائيل الكبرى ومتابعة هذا المشروع، ويأتي السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يتحدث عن حق الكيان الصهيوني في موضوع إسرائيل الكبرى. فلذلك يعني هناك إيران دول المنطقة هم أمام حقيقة، وهذا ما كانت تدعو له إيران دائما يعني حتى قبل الحرب، أنه هناك من خلال التعاون فيما بين دول المنطقة نستطيع أن نحقق الأمن المستدام. وهذا التدخل الأمريكي، هذا الوجود الأمريكي في المنطقة هو فقط لديه هدف واحد، هو الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، التحرك وفق الرؤية الصهيونية. ورأينا يعني خلال هذه الحرب يعني تم خلق هذه الأزمة الكبرى وما قام بها الرئيس الأمريكي، وكان كله يعني من أجل معروف يعني وليس هذا خفيا طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو.
1: طيب سيد باتريك مارا، هل تعتقد بأن نتنياهو تحت السيطرة بالنسبة للإدارة إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بالوضع مع إيران؟
0: أعتقد بأنه من الواضح بأن الطموحات السياسية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة هي مختلفة تماما، وأن المنظورين مختلفين. الولايات المتحدة كانت واضحة سواء عبر الرئيس ترامب أو الوزير روبيو أو نائب الرئيس فانس، أكدوا بأنهم يريدون أن يروا لبنان يتمتع باستقلاله وبسيادته، والرئيس ترامب كذلك ندد بقوة بسبب تدخلات نتنياهو في لبنان، وكذلك طالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي وبأن يعود الجيش اللبناني للتحكم بالأراضي اللبنانية بالكامل. إذن هذه خاصة نقطة الاختلاف بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل تتحجج بالخطر، خطر حزب الله، وبضرورة نزع السلاح لمغادرة الأراضي اللبنانية.

0: الإيرانية. مع ذلك فإن إيران تستغل الوضع في لبنان كشماعة أثناء هذه المفاوضات. إيران لا تأبه بلبنان، ولكنها تأبه فقط بوكيلها حزب الله، وهي تساند ولا تساند سيادة واستقلال لبنان. إذن نزع سلاح حزب الله ربما هي النقطة المفصلية لإخراج إسرائيل بالكامل من لبنان.
1: طيب سيد مختار حداد، ماذا لو بقيت هذه الملفات عائمة؟ بمعنى أشار إلى السيد باتريك مارا إلى ملف حزب الله في لبنان وبالتالي حلفاء إيران. نتحدث عن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة الذي يزعج إيران كثيرا، وطالما شكت منه إيران حتى على مستوى التفاوض. طيب وماذا عن الملف النووي؟ وبالتالي ملف معقد. ماذا لو بقيت هذه بما في ذلك طبعا هرمز وتناولناه بالنقاش، ماذا لو بقيت هذه الملفات عائمة؟ ما أثر ذلك على المنطقة وعلى إيران؟
2: في الحقيقة ما دام أن هناك وجود احتلال صهيوني توسعي، يعني الأزمات ستستمر في هذه المنطقة، وما دام أن هناك يوجد دعم أمريكي لهذا الوجود التوسعي الإرهابي الاحتلالي الصهيوني، يعني باعتقادي هذا كذلك سيعمق هذه الأزمات. وحقيقة يعني قلت لكم وفي السؤال السابق والأسفل، يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها هو يعني تحقيق طموحات الكيان الصهيوني، وهذا ما لم تقبله إيران. وإيران ترى أن هذا السلوك الأمريكي، هذا الوجود الأمريكي في المنطقة، ولن يجلب سوى يعني المشاكل الأزمات وخلق الحروب. ونرى يعني الولايات المتحدة ما زالت مستمرة في هذا النهج، وهذا الوجود الأمريكي في المنطقة كذلك ولم يأتي مثلا فقط في فترة هذا الرئيس، يعني حتى بقية الرؤساء استمروا بذلك، ولكن نسب يعني هذه الإجراءات الأمريكية كانت تختلف. ولكن هذا الرئيس الأمريكي يعني أوصل الأمور إلى الحرب، العمليات الإجرامية والإرهابية من أجل يعني طموحات الكيان الصهيوني. فلذلك في نهاية المطاف يعني استمرار هذا الوجود، استمرار هذه الأزمات من جانب هؤلاء،
1: نعم،
2: يعني سيكون استمرار للأزمات في منطقتنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق من طهران، صحيفة الوفاق الإيرانية. وأيضا شكرا لباتريك مارا من واشنطن، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. إلى التطورات في لبنان مشاهدينا، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائلون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني أول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها، يعني بعد فيه بدنا نظبط إشياء كتيرة بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هاي الغارة اللي هون، أنا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الآخر مع الجينة، صار إذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا، على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشرة فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين، عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن التحدي

0: حياة جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
1: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
0: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
2: بشرت بلدية درون النهر من أول يوم للعودة وقفت لإطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلا عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجعها للخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
0: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
3: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.
4: ولنقاش آخر تطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي. سيد ترشيشي، أهلا بك. من خلال الواقع الذي عايناه في هذا التقرير، ولا شك للحرب آثارها العنيفة والسلبية والمدمرة على المجتمع، لكن في المقابل ما يزال هنالك نفس المعادلة، بمعنى معادلة الحكومة مقابل ما يقوله حزب الله في فكرة أنها حرب كانت حتمية، وأن إسرائيل بالنسبة لها هذه المنطقة كانت ستدخلها بغض النظر عن طبيعة ما يفعله حزب الله في المقابل، وبالتالي إلى أمدى يخدم أو لا يخدم هذا السجال المستمر عملية التعايش الداخلي وربما التفرغ لمعاينة ومتابعة ومعالجة هذه الآثار على مستوى الداخل اللبناني.
5: يعني في الحقيقة أستاذ نشوان، كلما طالت الحرب كلما تأخر موضوع إعادة الإعمار وعودة النازحين، ولا تنسى أن هناك قرى مدمرة، قرى وبلدات مدمرة عن بكرة أبيها، يعني لم يعد فيها شوارع، لم يعد فيها بيوت، كله دمار سوي بالأرض. طبيعي تأخر الحلول السياسية سيؤخر كل هذه الورشة. هلأ تأخر الحلول سببه أول شيء الخلاف الداخلي من جهة حول موضوع ما هو مطروح بشأن إنهاء حالة الحرب من اتفاق إطار أو صيغة إطار كما تسميها السلطة، والتعنت الإسرائيلي والإصرار على البقاء في المناطق المحتلة ورفض الانسحاب حتى ولو تدريجا. يعني حتى الآن مثلا الخطوة الأولى من الاتفاق اللي هي الانسحاب من مناطق تجريبية سماها الاتفاق أو نموذجية، حتى الآن لم يحصل هذا الشيء. جاء قائد القوات الوسطى، القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال أدميرال كوبر قبل أيام وأجرى محادثات تتعلق بهذا الشأن. اليوم شاعت معلومات أن البدء بتنفيذ هذه المناطق في تحديدا في بلدتي فرون وزوطة الغربية غير المحتلتين أصلا، يعني ينتظر عودة رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال كليرفيلد من إسرائيل. لكن اليوم يبدو أنه برز استحقاق علينا أن ننتظره، على اللبنانيين أن ننتظره، وهو أنه هناك لقاء قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في ضوء الاتصال الذي حصل بينهما هذا اليوم. في تقديري يعني هذه المسألة لن تتحرك إلا إذا توفر توافق داخلي حول صيغة معينة تطرح على الجانب الأمريكي لكي يتصرف على أساسها مع الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك تدخل أمريكي فعلي وجدي مع الإسرائيليين لكي يخرجوا من هذه التفسيرات التي يعطونها للاتفاق، وهي تفسيرات تستبطن رغبتهم في البقاء طويلا إلى في المنطقة المحتلة.
4: لكن ألا يبدو أن الآلية وعذر على المقاطعة هنا التي اعتمدت في الاتفاق بالفعل تخدم هذه التفسيرات الإسرائيلية، بمعنى فكرة أن الاتفاق يبقي على القوات الإسرائيلية لسنوات ويقضم قرى لبنانية؟ هذه الرؤية التي يطرحها حزب الله ألا تبدو رؤية واقعية مقارنة بما كانت تفعله وما تزال تفعله إسرائيل طوال هذه السنوات في المنطقة، ليس فقط في لبنان وفي غزة؟
5: يعني في جانب مما يطرحه حزب الله في الحقيقة يعبر عن واقع، لأننا عشنا في لبنان هذا الواقع مع إسرائيل. يعني صدر القرار 425، القرار الدولي 425 عام 1978 منذ الاجتياح الإسرائيلي الأول لجنوب لبنان. بالعام 1978 صدر هذا القرار ولم ينفذ إلا في العام 2000، ونفذ نتيجة يعني عمليات المقاومة التي ضغطت على الإسرائيليين لكي ينسحبوا من لبنان. يعني من 78 حتى العام 2000 حتى انسحب الإسرائيليون. فهناك خشية فعلا ليس لدى حزب الله فقط، لدى كثير من اللبنانيين حتى لدى السلطة. وهذا الإسرائيلي أحيانا لا يؤمل جنبه، خصوصا أنه التجارب السابقة معه ليست مشجعة. في خشية من أنه كل خطوة يخطوها الإسرائيلي للانسحاب تستغرق أشهر ربما سنوات في هذا الموضوع. يعني سمعنا في الآونة الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي أنه الانتشار في المنطقتين، المنطقة التجريبية المحددة الآن، بالإعلام الإسرائيلي صدر كلام يقول أنه خلال أسابيع وليس خلال أسبوع أو أسبوعين، خلال أسابيع. إذا هذه المنطقة تحتاج لأسابيع لكي يستلمها الجيش اللبناني ويتولى الأمن فيها وبس سلطة الدولة عليها، إذا كل منطقة بده تتخذ هذه الفترة، فهذا يعني أننا لن نشهد أي انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان حتى لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا أنه نتنياهو جعل من هذا من موضوع الجنوب ووجود والاحتلال الجنوب مادة انتخابية في مواجهة خصومه في الانتخابات، خصوصا أن هناك يعني غالبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب في لبنان، وغالبيتهم يعني يضعون نتنياهو على المحك أنه إذا لم تنجح في لبنان فستخسر في الانتخابات، وهو يعرف هذا الأمر. لكن في تقديري إذا كان هناك الراعي الأمريكي مارس ضغوط جدية يعني والتزم مع الإيراني في موضوع المذكرة الموقعة بينهما والتزم بموضوع الاتفاق في ما حصل الاتفاق، ممكن عندئذ
4: أشكرك
5: نشهد حركة أكثر إسرائيليين في اتجاه الانسحاب، وإلا الإسرائيلي ليس لديه مشكلة أن يبقى سلاح حزب الله
4: طارق
5: سنوات.
4: طارق ترشيش الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا
4: شكرا لك.
5: شكرا شكرا شكرا
4: على مشاهدينا إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاح وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي، في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز، ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل $350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز، وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية. وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. لفت قليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
7: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق، بحيث يجبروا السفن على التحرك في هذه المسارات، بالإضافة إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق. ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد. الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم، كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ على الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي، وهنا النقطة البارزة، هنا النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية. لأن كما ذكرت لك، موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
6: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن، يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى. وهناك تحد يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحد يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار، مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هواه؟
8: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورف بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناورة المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا ولكن يعتد به على أساس الدفع بمنطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة اصطناعية وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية، المضائق الطبيعية، هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
6: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها مثل مضيق البسفور مثلا، تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
8: هناك 100 من المضائق المائية في العالم وأغلبها يخضع لحرية الملاحة. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء innocent passage، وأيضا مفهوم الممر الآمن يعني. فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها، ولكن لا يمكن الخلط بين ثلاثة مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.
6: إذا نظرنا إلى المنطلقات التي يصدر عنها كل مواقف الأطراف المختلفة، ما الذي يمكن أن يعني يتساهل فيه الجانب الإيراني وما الذي لا يمكن أن يتساهل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكيين؟
8: بالنسبة للرئيس ترامب يريد أن يدير أزمة المضيق الآن على أساس أنها لا تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخليجي والإيراني، بمعنى الحفاظ على سقف 70 دولار للبرميل الواحد. هذا ما يود الحفاظ عليه حتى لا ينتقد من قبل خصومه السياسيين سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، خاصة ونحن في فصل الصيف عيد الاستقلال. هذه مرحلة كان يطمح إليها ترامب ألا تتغير فيها مستويات الطاقة. في المقابل أيضا يحافظ ترامب على استمرار المفاوضات، وهو يعلم جيدا أن ورقة هرمز ليست هينة، ستستغرق عملية التوافق عليها فترة طويلة. بالنسبة للإيرانيين انتقلوا مما كانوا يعتقدون قبل الحرب بالردع النووي إلى ما يمكن اعتباره الآن بالردع الهرمزي. يعني الملاحة والنفوذ والمناورة كلها أوراق أصبحت تختلط في يد طهران، لعل وعسى أن تبقى لها اليد العليا في أن تعتبر نفسها قوة إقليمية تضاهي قوة عظمى وتفرض تلك الندية المنشودة في المفاوضات. لكن قد لا يدوم هذا طويلا، بمعنى إذا سارت المفاوضات على أساس المقايضة وإذا حصلت طهران على 24 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز، ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
6: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
8: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات، ليورانيوم عالي التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق، فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 يوما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة، فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية طيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين 3 محاور، المحور الإيراني، المحور الخليجي والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا حدود الأطراف الأخرى.
6: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا. هذا محمد العوني أصحابكم في جولة إخبارية جديدة وتغطيتنا مستمرة معكم لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لCNBC أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش أنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرع الشيط في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. هذه التفاصيل